ممتع، خفيف، جميل، ثري بالمعلومات، وسلط الضوء أيضا على بعض الأخبار والمعلومات خلال هذا البرنامج. دائما وأبدا معكم في هوا بلادي. الله الله، أنا بصراحة اللي يشدني كله يعطينا الحماس هم المخرج والطاقم العمل بأمانة. فكل المقومات اللي معنا اليوم إنه إن شاء الله حلقة ممتعة ممتعة جميلة، ونستنير منها إن شاء الله بالمعلومات الثقافية، كما هو منور البريك اللي نورنا جمال هذه الحلقة خلال هذه الثلاث ساعات. منور مخرجنا، يعطيك العافية منور، مساء الخير، مساء السعادة. نهديك أجمل باقة ورد يا منور، نهديك أجمل باقة ورد، تستاهل يا حبيبنا يا منور. ولا ننسى الجميل اللطيف صاحب الابتسامة الدائمة عبد السلام المحميد، يمسيك بالخير عبد السلام. يا أخي والله ابتسامته تضفي شيئا من الجمال على البرنامج، يعطيك العافية يا عبد السلام. ونصحبكم أيضا من خلال هالبرنامج في الإعداد عايشة زير، معكم في التقديم ظافر الخثعمي. موضوعنا اليوم مختلف إن شاء الله، في ساعتنا الثانية بنبدأ معكم استقبال اتصالاتنا ومشاركة معنا في البرنامج، لكن الأجمل هي مشاركاتكم، وبالتالي شاركونا دائما وأبدا على رقم التواصل. لكن موضوعنا اليوم وش هو الموضوع؟ موضوع جميل وبسيط وممتع، وأكيد كل واحد منا يعرف مدينة من مدن المملكة، لأنه في مدننا ومناطقنا ثقافة وموروث وعادات وأصالة موجودة. فأنت لما تروح مدينة معينة أكيد أنك تعرف عنها عدد من المواقع التاريخية والتراثية والموروث. فأبرز ما يجي ببالك عن هذه المدينة أو عن هذه المحافظة، حدد لنا ثلاثة أشياء تجي ببالك عن مدينة مدن المملكة فيها ثقافة وتمثل ثقافة وتاريخ وتراث وموروث أصيل، أنت تجد أنها تمتلك هذه المقومات كلها، وكل مناطقنا غنية بهذا الجانب. فمشاركتكم في موضوعنا مرة حيضفي علينا السعادة، لأن الموضوع ثري، الموضوع جميل. أنا لما أروح أسير فأنا عارف وش فيها من موروث وثقافة وأصالة وش اللي تحتوي، فبتكلم عن ثلاثة أشياء بارزة موجودة. لما أروح مثلا عنيزة والقصيم فأنا عارف وش اللي فيها من موروث وثقافة وش الأماكن اللي فيها، وتعطيني أيضا طابع عن أصالتها وتاريخها وكل مناطق المملكة. فهذا هو موضوعنا معكم إن شاء الله، حنشارك أراءكم من خلال برنامج هوا بلادي من خلال رقم التواصل 011 40 33 33 3.

منور اشغلوه اشغلوه بالاتصالات، لا يوقف منور نهائي، لا بغاني لا باتصالات، ازعجوه بالتليفون، خلوه اليوم يسجل ارقام لين ما يمل يتعب. المهم ان نبي مشاركتكم معنا ونبي تواصلكم معنا في موضوعنا. ابرز ثلاثة اشياء في بالك يعني تجدها في منطقة من مناطق المملكة تمثل الموروث والثقافة والأصالة والتراث اللي تحتويه هذه المدينة أو هذه المحافظة في كل مدننا غالبيتها. شاركونا على 011 40 5 3.

الغالي يصل غالي والزين يفرض نفسه. حياكم الله مستمعي الكرام في هوا بلادي، معكم خلال الثلاث ساعات إن شاء الله. بدأنا ساعتنا الأولى وانطلاقتنا حلوة من خلال هذه الأغنية الفنان عبد المجيد عبد الله، لكن ننطلق أيضا من خلال سؤالنا. نذكركم بسؤالنا في ساعتنا الثانية إن شاء الله، بننطلق معكم، نبي الاتصالات ما توقف. موضوعنا شيق وجميل، موضوعنا يقول هناك تنوع ثقافي في المملكة بين مناطق المملكة، لأنه كل ما نصل إلى منطقة من مناطق المملكة ونتجول فيها فأكيد نجد أن هناك ثلاثة أشياء تمثلها، وأكثر من شيء، مو بس ثلاثة، بس إحنا نقول أعطنا ثلاثة أشياء تمثلها هذه المنطقة أو المحافظة من مناطق المملكة، وتجي ببالك مباشرة من خلال الثقافة والموروث والتاريخ والتراث والأصالة والعادات. عددنا هذه الثلاثة أشياء لمدينة من مدن المملكة ومحافظاتها تمثلها وتمثل ثقافتها وموروثها، وأكيد أنه هذه تحظى فيها كل مدن الغالية ومحافظاتها. شاركونا على 011 40 33 33 33 3

0: ذكركم برقم التواصل يعني عذرا انقطع الصوت من الحماس طبعا، لكن اذكركم برقم التواصل 011-41-53. خلونا نتوجه ان شاء الله الى محافظة حفر الباطن في اولى جولاتنا في هوا بلادي، يعني بنوقف حماس ونوقف كذا تكتيك جميل، لانه يعني بنطلع الحماس شوي من مدننا ومناطقنا مع زميلنا خالد الحميداني في محافظة حفر الباطن. وموضوعنا اليوم موضوع جميل وشيق مع خالد. خالد جولاته ممتعة. خالد مساء الخير.
1: يا هلا وسهلا ضاف.
0: يا هلا
1: وعلى الزملاء في الاستوديو ومستمعينها وولادي.
0: يا هلا بك يا خالد. يقول الغالي أصلا غالي والزين يفرض نفسه. نبيك تفرض نفسك اليوم بجولة ممتعة المستمع الكريم يبي هالجولة والموضوع الشيق من حفر الباطن يا خالد.
1: لا لو انك قال هذه امكان خالد ما اني اول جوله اكيد ببدع.
0: اكيد اكيد انت مبدع مبدع حبيبنا، بس عاد قرب صوتك عشان يسمعك المستمع لانه احس ان صوتك شوي نازل. يا حبيبي خالد
1: انا يعني ظافر انا متواجد الان يعني في احدى مزارع حفر الباطن وتحديدا في مزرعه فيصل العقيل اللي ما شاء الله تبارك الله جميع أصناف وأنواع التمور زارعها في مزرعته وإنتاجها ممتاز جدا
0: ما شاء الله.
1: ولكن يعني إحنا جيتنا اليوم له عشان حاجة يعني حاجة يعني أشوف أنها مهمة وأنها زرعت في أرض حفر الباطن، نقلت من مكانها موطنها الأصلي وزرعت في حفر الباطن وهي عجوة المدينة المنورة.
0: ما شاء الله تبارك الرحمن، هذا نجاح باهر والله.
1: نعم فالمزارع فيصل ما شاء الله تبارك الله جرب هذه التجربة ونجحت معاه ما شاء الله، وقال لي يا خالد يعني الأصناف كثيرة عندي لكن عجوة المدينة أغليتها وحبيتها وانتجت عنده بكثرة.
0: يا سلام.
1: إحنا بناخذ تفاصيل يعني إذا سمحت لي.
0: إيه تفضل تفضل خالد.
1: بناخذ تفاصيل أكثر عن المزارع فيصل العقيل وعن زراعة النخل وبالأخص يعني عجوة المدينة. حياك الله أبو خالد، سعيدين بتواجدك معنا عبر إذاعة الرياض.
2: يا هلا أستاذ خالد، مسي عليك بالخير وعلى أستاذ ظافر وعلى مستمعين إذاعة الرياض. يا هلا وسهلا وشرفتونا صراحة اليوم بلقائكم.
1: الله يطول عمرك أبو خالد. أبو خالد ودي يعني تحدثنا أولا عن زراعة النخل عندك بشكل عام، ومتى بديت زراعة النخل؟
2: والله زراعة النخل أخذتها بالبداية عن طريق هواية، وبديت زراعة النخل طبعا عام 2017، واخترت منطقة القصيم بما أنها مشهورة بالنخيل، وجبت الأصناف، جبت أصناف، جبت الخلاص وجبت السكري، جبت الصقعي وجبت المجذول، وهي كلها أصناف ما شاء الله تبارك الله يعني زينة. والأكثرية عندي الخلاص، لأن تقريبا منطقة حفر الباطن عندنا تتميز بأن الخلاص صراحة يبدع فيها. واستنتج بعد ما زرعت وأنتجت بعد 3 سنوات، وكل سنة يبدأ الإنتاج يزيد، كلها ما شاء الله تبارك الله أبدعت. طبعا النخلة هي شجرة مباركة ومرتبطة بالخير والرزق، وذكرت في 9 آيات ومواطن في القرآن الكريم، وأشهرها قصة مريم عليه السلام، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، وأيضا والنخلة باسقات، النخلة باسقات وتكملة الآية، وأيضا مرتبطة بالرزق هذه النخلة، وثمارها طبعا تؤكل على مدار السنة من الإنتاج إلى الضمد إلى يعني سنة كاملة والعالم تأكل منها.
1: طيب أبو خالد أنت ذكرت الأصناف هذه، ولكن بسألك عن زراعتك لعجوة المدينة، أكيد أنها تمر بمراحل مهمة لزراعتها، ودي تذكر لنا كيف بديت في زراعة عجوة المدينة في أرض حفر الباطن.
2: والله أنا جبتها عجوة المدينة كتجربة من منطقة القصيم، والقصيم طبعا جايبينها من المدينة المنورة، وما شاء الله تبارك الله أبدعت عندي، تفاجأت أنها أبدعت وأنتجت وإنتاجها طيب وحجمها طيب، ومن أفضل النخل عندي مقاومة للأجواء. طبعا أجواء الحضارة اكتشفنا بما أنها أجواء حارة تشابه بيئة القصيم بالأجواء والمدينة المنورة، فأنتجت عندي الأجواء، تفاجأنا بإنتاجها صراحة إنتاج طيب ورهيب، وصارت مطلوبة عندنا صراحة هنا بالمنطقة.
1: طيب أبو خالد يعني إيش هي البيئة المناسبة لعجوة المدينة؟ يعني نفس الأصناف الأخرى ولا كلها نفس الوضع من ناحية التربة والمناسبة؟

0: مناخ والمياه؟
1: والله احنا طبعا اللي ما عنده خبرة في زراعة النخيل طبعا يتفاجئ يقول يمكن معظم أنواع النخيل وصنف النخيل الأخرى إنها ما تطلع بالمنطقة، فالمنطقة إذا صار فيها أجواء حارة أتوقع أن جميع أصناف النخيل تطلع فيها. طبعا إذا كان هناك المزارع وجدت النخلة عنده عناية كاملة من تسميد أثناء فصل الصيف، من الري المنتظم، من في أوقات إنها يكون ري غزير وأوقات أخرى إنها يكون لا متفاوت، أثناء الشتاء تقلل الري، بعد الجداد تكثف عليها الري أثناء الانتجاج، فلها استراتيجية معينة. إذا طبقت بالري المنتظم تأكد أن النخلة تبدأ عندك وتنتج إنتاج ممتاز وبكميات كبيرة وأصناف. كذلك إذا المزارع يبي أنه يأخذ إنتاج طيب وحجم ثمرة كبيرة لابد من التفريط، لابد من التقليل من بنيان النخل، أنه يكون يقلل الكمية ليحصل على إنتاج طيب وحبة كبيرة، وهذا هو المطلوب عند المستهلك.
0: طيب أبو خالد، يعني راح نقول للمستمعين أنه أرض حفر الباطن خصبة لجميع الأصناف، سواء يعني تتميز فيها محافظات أو مدن ثانية، لما تزرع في حفر الباطن تطلع إن شاء الله.
1: والله أنا جربت يعني أصناف في المدينة مشهورة بالعجوة طلعت عندي، وكذلك تمرة الحلوة اللي هي موطنها الأصلي تقريبا منطقة حايل ومنطقة الجوف، فأنا جبت منها وأيضا بدعت عندي وإنتاجها ما شاء الله تبارك الله طيب، وحسب ما شفت أنت وإنتاجها طيب وغزير كذلك وممتازة وماشي الأمور كلها. جميع الأصناف يعني من مجدول ومن صقعي ومن سكري ومن أخلاط كلها منتجة ما شاء الله تبارك الله.
0: الله يعطيك العافية أبو خالد على تواجدك معنا، والله يبارك لك إن شاء الله في حلالك، نشوف إن شاء الله أصناف كثيرة في زراعتها بحفر الباطن.
1: أهلا وسهلا أستاذ خالد، والله يعطيك العافية ومشكور، والشكر موصول أيضا لأستاذ ظافر.
2: شكرا لك والله من الأعماق. أنا والله سعيد بهالحوار الجميل معك، ما شاء الله تبارك الرحمن أعطيتنا هالمعلومات الجميلة. ومحافظة حفر الباطن قريبة جدا في الأجواء يمكن من المدينة والقصيم تحديدا، وهذه نقطة يعني مهمة جدا في زراعة النخيل وخاصة بعض الأنواع من النخيل. عجوة المدينة يمكن كتجربة أعتقد أنها حتلاقي أيضا نجاح ورواج في حفر الباطن.
0: صحيح ظافر، يعني أنا لما أتكلم مع أبو خالد ما شاء الله جربها عنده ونجحت، يعني الآن في أصناف ممكن أنها في مدن أو محافظات
2: ممكن
0: ثانية المملكة فكثير، يعني إحنا أخذنا قبل فترة ممكن تذكر يعني ليمون أبو زهيرة زارع واحد من الشباب يعني في الحفر طلع جايبه من الحكا
2: ما شاء الله،
0: فلفل شقرة كذلك الآن أبو خالد ما شاء الله جايب من عجوة المدينة فنجحت عنده في أرض حفر الباطن.
2: أنا أقول عاد أبو خالد يعني بمون عليه نقول ازرع عشان تجدها في مناطق المملكة لعل وعسى أنها أيضا تنتج في حفر الباطن، يعني ما يقصر أبو خالد والله. شكرا لك يا حبيبنا أبو خالد، شكرا لخالد الحميداني يعطيك العافية.
0: الله يعطيك العافية. الله
2: شكرا لك، يا هلا وسهلا.

0: ومساءكم سعيد مرة أخرى مستمعي الكرام في هوا بلادي، جمالنا بجمال مناطقنا الحبيبة وثقافتها وتاريخها وأصالتها، ويجي ببالك دائما منطقة من مناطق المملكة ومحافظاتها، ودائما ما تستذكر فيها عدد من الثقافة والتاريخ والأصالة التي تمثل رمز من الرموز الجميلة لهذه المدينة أو المحافظة. فأبرز ثلاثة أشياء تجي ببالك عن مدينة مدن المملكة أو محافظاتنا الغالية من الناحية الثقافية التاريخية التراثية السياحية، وتبي تتحدث عنها وتقول لا هذه المنطقة فيها وفيها وفيها، نبيك تتكلم كذا وتحمس الناس اللي معك اللي يسمعنا عبر الأثير. نقول إذا أخذت لك كوب قهوة ها روق شوي وشارك معنا، نبيك تعطينا يعني بعض المعلومات الجميلة عن منطقة كذا حلوة ببالك، ودائما تقول والله هذه المواقع فيها من أجمل المواقع، فما بالك أنه نستذكر هذه الأشياء ونستحضرها معنا خلال مشاركتكم معنا اللي تثرينا من المعلومات الجميلة وتثري أيضا ذائقتنا وذائقة المستمع الكريم. شاركونا ونبي حماسكم، نبي منور اليوم تزعجونا، منور اليوم لا يرتاح، أنا منور اليوم أنا دوبي بدوبك منور اليوم. شاركونا على 011-41-5-3-0-1-41-33-33-3، هذه مشاركتكم معنا على رقم الهاتف، شاركونا ونسعد بمشاركاتكم. خلونا ننطلق وياكم من الرياض في طائرة هوا بلادي إلى مكة المكرمة ومع زميلتنا سامية شريف. سامية مساء الخير.
1: اهلا، مساء الخير، مساء السرور والسعادة ظافر ومنور اليوم اللي حنتعبه وحيتعبه المستمعين كمان.
0: والله يا ابد انا انت شاركيني الراي ان نتعب منور اليوم ها.
1: ايه ودنا والله صراحه ودنا كذا نتعب بالتواصل
0: وبال ايه لا منور منور منور منور منور
1: الله
0: يسعدك.
1: وفعالياتنا مثل ما ذكرت في جميع مناطق المملكة منتشرة في هذا الصيف الجميل، وهذه الأنشطة التي نسعد بتغطيتها على أثير إذاعة الرياض وبرنامج هوا بلادي. اليوم ضافر ومستمعينا يلتقي العمل الإنساني بالعمل المؤسسي المنظم من خلال المعسكر الصيفي للمشاريع التطوعية الصحية والذي تنفذه

0: جمعية الحج والعمرة بمكة المكرمة على الحج والعمرة الصحية بالشراكة مع عدد من الجهات الصحية المتعاونة. معي الرئيس التنفيذي سعادة الدكتور عبد الرحمن بن سالم البليهشي على أثير إذاعة الرياض. اليوم بنتعرف من خلاله على هذا المعسكر الصيفي والهدف من تنفيذه وأبرز ما يميز هذه النسخة الجديدة للمعسكر. بداية دعوني أرحب بالدكتور عبد الرحمن، حياك الله معنا.
1: حياكم الله، شاكرين لإذاعة الرياض هذه الاستضافة، وإن شاء الله بإذن الله دقائق ممتعة ومفيدة نعرفكم فيها على الجمعية وعلى المعسكر الصيفي بإذن الله.
0: جمعية الحج والعمرة الصحية دكتور عبد الرحمن، وهذا المعسكر الصيفي الذي يطلق هذه النسخة الجديدة للمشاريع التطوعية الصحية، الفكرة جميلة ويتهيأ لأنها رائدة، عرفنا أكثر على هذا المعسكر وما يميزه وإلى ماذا تهدفون من خلاله؟
1: أولا نرحب فيك أستاذ سامي، نرحب أستاذ ظافر وجميع المستمعين. جمعية الحج والعمرة الصحية هي إحدى الجمعيات الصحية الأهلية المرخصة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وكذلك تعمل تحت إشراف فني من وزارة الصحة. اليوم حقيقة الجمعية مختصة في خدمة ضيوف الرحمن ومتابعة صحتهم من خلال عدد من البرامج والأنشطة، واليوم حقيقة سعيدين باستضافتكم وتغطية المعسكر الصيفي. المعسكر الصيفي حقيقة استغلال فترة الصيف وكيف ممكن الطلاب والمختصين في القطاع الصحي اليوم يطلعوا بعدد من المشاريع التطوعية والمجتمعية اللي تفيد الحاج والمعتمر وتجربتهم الصحية بالكامل. فاليوم حقيقة طلعنا بعدد من المتطوعين، عددهم 62 متطوع ومتطوعة على مدى 5 أيام يبتكروا مجموعة من المشاريع التطوعية اللي يتم تنفيذها بإذن الله على أرض الواقع ما بعد المعسكر. فاليوم سعدنا بعدد من المدربين والمرشدين والموجهين في هذا المعسكر، نستعد من خلاله لإطلاق أكثر من 10 مبادرات تطوعية موجودة سواء في المسجد الحرام أو المشاعر المقدسة أو في مناطق مكة بشكل عام، الميقات في التنعيم وغيرها من المواقع. أفكار حقيقة إبداعية مبتكرة بيتم تنفيذها خدمة للحاج والمعتمر ومسيرتهم الصحية.
0: هل هناك فئات عمرية مستهدفة في هذه المشاريع واستقبال هذه المشاريع؟ ومتى أعلنتم عن استقبالكم لهذا هذه المشاريع في هذا المعسكر؟
1: حقيقة بدأ التسجيل في المعسكر قبل أكثر من شهر من الآن. استهدفنا فيه حقيقة الطلبة في الجامعات، خاصة طلبة التخصصات الصحية وكذلك الممارسين الصحيين العاملين في القطاع الصحي، كيف ممكن أنهم يبتكروا هذه المشاريع. فبدأنا في استقبالهم فرز الدفعة الأولى، قبول الدفعات اللي عندهم أفكار ممتازة، وبعد ذلك بدأنا مرحلة المعسكر.
0: إحنا ما نحرق عليكم، اللجنة بعد قليل حتصنف المشاريع المتقدمة من خلال المشاركين، بس حابين نعرف إنه هل هناك يعني مثلا مشاركات ومشاريع يعني قدمت لكم حلول لمشاكل مثلا نقول صحية أو مشاكل ممكن تواجهكم في خدمة ضيوف الرحمن؟
1: صحيح، يعني يمكن المرحلة الآن في المعسكر هي مرحلة الفرز ما قبل التحكيم النهائي. المشاريع حقيقة جميعها مميزة، العشرة مميزة، واليوم عندنا حقيقة مجموعة من التحديات اللي موجودة في صحة الحاج والمعتمر سواء من الناحية الإسعافية ومن الناحية الوقائية، كيف ممكن أن نمنع بإذن الله وتوفيقه زيادة التفشيات الأمراض، الخدمات الإسعافية الحاج إذا أو المعتمر إذا حس بأمر طارئ معين فين ممكن يتوجه، كيف نزيد الثقافة من هذا. حقيقة المشاريع اللي اليوم موجودة بعضها يستخدم التقنية من خلال الإبلاغ للحاج وربطه مع نسك مثلا والذكاء الاصطناعي كذلك. بعض المشاريع حقيقة كانت مميزة في الجانب التقني بشكل كبير، بعضها في الجانب التطبيقي بشكل كبير. فحقيقة كان في تنوع في العشر المشاريع ما بين التقنية وتقديم الرعاية الصحية، تقديم الخدمة الإسعافية. تفاجأنا حقيقة بمستوى الأفكار اللي وصلتنا.
0: دكتور، هل في جوائز ولا تطوع الموضوع؟
1: حقيقة وضعنا للثلاث الفائزين جوائز تحفيزية، من ضمنها طبعا احتضانهم لتنفيذ المشروع داخل الجمعية أو تحت مظلة الجمعية، وكذلك جوائز مالية لتحفيزهم كذلك على ابتكارات أكثر بإذن الله وتحفيزهم لتنفيذ المشروع نفسه.
0: أكيد بارك الله فيكم الدكتور عبد الرحمن سالم البليهشي وأنت الرئيس التنفيذي لجمعية الحج والعمرة الصحية. إذا لك كلمة أخيرة قبل ما نختم.
1: حقيقة أود أن أشكر جميع شركائنا في هذا المعسكر من الجهات الحكومية والأهلية والخاصة، وكذلك الشكر للمتطوعين والمشاركين والمدربين، والشكر موصول حقيقة لإذاعة الرياض على وجودهم اليوم وتغطيتهم، وهذا جزء من تحفيزهم للمشاركين.
0: أكيد بارك الله فيك دكتور عبد الرحمن ظافر ومستمعينا، يعني هذا يعني العمل المنظم والمؤسسي الذي يتبنى هذه الأفكار وهذه المشاريع الابتكارية لأبنائنا والطاقات الشبابية التي تستغل فترة الصيف في هذه المعسكرات التي ممكن أن يستفاد منها على مستوى أوسع وأكبر.
2: لا بالتوفيق والله سامي، وبالتوفيق لمثل هذه المعسكرات اللي ربما يعني تقدم نموذج من نماذج أيضا الدعم المجتمعي، فبالتوفيق لهم ومسارات حلوة وبرنامج تطوعي جميل، فعلى البركة إن شاء الله وبالتوفيق لهم.
0: أمين يا رب.
2: شكرا لك سامي. يا هلا.

0: يجب أن نشيد بكل السعوديين أن لدينا عقليات سعودية مبهرة ورائعة جدا ومشرفة.
1: وأهم عنصر لدينا هو الشعب السعودي ورغبته وإرادة الشعب السعودي.

والله يعني اللي قدامي شيء جميل صراحة يعني، ولو تكلمت عنها خاف اني يعني احسدها استرم يعني ما شاء الله تبارك الرحمن. مدينة أو محافظة محافظات المملكة ما شاء الله الحين بنتوجه لها، لكن خلوني قبل أتوجه لهذه المحافظة أقول لكم فيها مقومات من المقومات الجميلة، ويمكن هي تعتبر أيقونة لهذه المحافظة، الورد. وعادة ما يقولون الورد الطائفي، ها يلا أعطيناكم. ليش الورد الطائفي؟ يقول لك لأن هذه أيقونة في الطائف، ورد الطائف وجمال الطائف بالورد، عروس المصايف، هناك العديد من المتاحف، قصر شبرا، فبالتالي كل هذه بعض المواقع اللي يعطيكم عنها، نقول هذه المحافظة فيها أيقونة للقصور الأثرية، لمهرجان الورد الطائفي، وهذا أيضا جمال من جمال محافظة الطائف. أنت مستمعنا الكريم، أعطنا ثلاثة أشياء تخطر ببالك عن مدينة مدن المملكة ومحافظاتها من خلال الموروث والثقافة والأصالة والتاريخ. أنا أعطيتك شيء عن الطائف، أنت أعطني بالمقابل ثلاث أشياء تخطر ببالك عن مدينة مدن المملكة أو محافظاتها من خلال التاريخ، الموروث، الثقافة والأصالة. لذلك شاركنا عزيزي المستمع الكريم، نبي مشاركاتك. تبقى 15 دقيقة ونبدأ معكم الاتصالات حريق، نبدأ معكم اتصالات، ساعة كاملة لكم أنتم مستمعين الكرام، ما نبي يوقف الاتصال، نبي تشاركونا وتعطونا ثلاثة أشياء تخطر ببالك عن مدينة مدن المملكة ومحافظاتها من الثقافة والتاريخ والموروث والأصالة. مشاركتكم معنا 011 40 5 3.

0: اخذ اللي قدامي الحين، اللي قدامي بالعداد الحين، نتجه للطائف. الطائف اجتمعت فيها فعلا طبيعة الجبال وعبق الورد، امتداد المزارع الموجودة في الطائف، لأنه فيها تجربة ممتعة، تجربة سياحية مختلفة، يعني تأخذك في أماكن حلوة وجميلة، صورة المكان، فرصة أنك تتعرف على قصصها وتفاصيلها الدقيقة، تنوع وجهاتها السياحية ومساراتها المختلفة. نتكلم أكثر عن هذا الموضوع مع الأستاذة فاتن محمد صياد، المرشدة السياحية في محافظة الطائف. أستاذة فاتن مساء الخير. أستاذة فاتن
1: يا هلا والله، حياك
0: الله. مساء الخير، حياك الله.
1: مساء النور والسرور، يا أهلا وسهلا
0: فيك. يا هلا وسهلا فيك، حياك الله. أستاذة فاتن، حنا اليوم نبيك كذا تاخذيننا بجولة في الطائف، إلا أن الطائف ما شاء الله نقول عندها أيقونة من الأيقونات الجميلة اللي هي الورد الطائفي.
1: صحيح.
0: اي، فاعتبريني انا زائر سايح بسيط جدا جاي للطائف، وين بتاخذيني في الطائف؟
1: ابد. اولا امسيكم الله بالخير.
0: امسيك
1: بالنور. فيكم جوع، سعيد اني اتحدث معكم عن شغفي في المجال السياحي والتصوير في مدينه الورد.
0: حنا اسعد.
1: الطائف الجميله، الله يسعدك يا رب. اولا انا اتكلم عن مدينه الورد. بصراحه يعني الفرق يشبه تماما، انتقال من مشاهده في الصوره الى مشهد ينبض بالحياه.
0: الله.
1: الأماكن يعني أعجز عن وصفها في مدينة الورد.
0: يعني بعض الأماكن أعطينا،
1: يعني عندك مثلا قصر شبرا، أشياء تراثية، عندك جبال الشفا والهدى، عندك على حسب طبعا المرشد السياحي هو إيش اهتمامه.
0: أنا الحين أنا أعتبر نفسي زائر وسائح، أنت مرشدتنا، يلا.
1: طيب، أول شيء الطائف بطبيعتها مدينة ضيافية. طيب، عندي أنا كمرشدة سياحية أعبر عن نفسي صراحة في صناعة تجارب، مو بس يعني أنظم جدول ولا أنه كدقائق، يعني أنا يهمني الدقائق الأولى من السائح أنه وجهة النظر. هو إيش يحب؟ ثقافة، هو يحب السياحة، طبيعة، مزارع.
0: يا سلام يا سلام. وهذه وجهة حلوة، أنا بتعرف على المزارع.
1: مزارع، عندك مزرعة الورد، مزرعة جو الورد، مزرعة راشد القرشي، مزرعة الكمال. طبعا هذه كلها من التقطير إلى على قولتهم محصول الورد الطائفي.
0: الفراولة، كيف مزارع الفراولة؟
1: طبعا مزرعة الفراولة، قرية التوت، هذه كلها من معالم يعني معروفة في مدينة الطائف.
0: الله، شايف أنا جايب بعض المعلومات، أقفش شوي عليكم يا المرشدين. ها
1: طيب. لا، احنا ما نقدر نصرح بكل حاجة. الواحد لازم يجي يعيش التجربة معانا.
0: طيب حلو. اليوم الطائف عندها وجهات متعددة وتجارب متعددة. اليوم الزائر والسائح وين يحب الوجهة؟ يحب انه يكون بين الجبال والمزارع والورود، ولا المواقع التاريخية والسياحية المعتاد انه ياخذ جولة فيها؟
1: برضو هذا يعتمد على نفس السائح للأمانة. يعني مثلا زي مثلا انا يجيني مثلا سائح من على قولتهم من الدولة الآسيوية، يفرق عن السائح من الخليج. يفرق عن السائح من الأجنبي تماما. يعني عندك الآسيوي يبغى الطبيعة، يبغى المناظر، يبغى الأشياء. عندك الخليجي لا، يبغى المحصول الموجود في الطائف، يعني محاصيل من أكل، من شرب، من أماكن. فهو على حسب النظرة الأولى على قولهم، إيش المحاور البسيطة اللي أنا أقدر أقدمها له.
0: يا سلام.
1: يعني نأخذ كذا قراءة شغف بسيط يعني للسائح نفسه.
0: اليوم السائح ممكن يسألكم عن أيضا أبرز المواقع التاريخية والتراثية الأصيلة الموجودة في الطائف؟
1: كثقافة متحف الشبرا، متحف
0: سالم القحطاني أيضا.
1: سالم القحطاني، متحف السيل الكبير، متحف عبد الله من الشيطان الناسي اسمه،
0: القرشي، الشريف.
1: لا لا،
0: علي الشريف
1: في الجنوب. اي لا، صحيح، الشريف.
0: نعم، الشريف. الجميل جدا انه هذه كلها ما شاء الله تبارك الله مع اختلاف الجنسيات والثقافات استاذة فاتن، الا انه يعني في شيء ملفت اللي يلفت الزائر للطائف، وش اكثر شيء يلفت الانتباه؟
1: والله اللي يفرق اول شيء الجمال الطبيعي. انا لما اتكلم، لما خلاص انا مثلا بطلع مثلا سائح، اول شيء يهمني انه تاثيره في الرحله كامله، يعني هو يتاثر بدفء الانسان، يعني كرم الضيافه عندك من اهالي الطائف، ابتسامه مزارع، على قولتهم تقديم شيء بسيط مثلا كوب قهوه، موسم البرشومي الحين، التين، الاشياء هذه تقدم على قولتهم بكل لطافه وبكل سلاسه للزائر.
0: يا سلام، الماكولات الشعبيه.
1: المأكولات الشعبية، عندك الملة، عندك القرص الطايف، يعني هو بس يجي وعلى قولتهم احنا مسهلين ومرحبين فيه.
0: تجهزون هالأماكن مع مواقع معينة الزوار من خلالكم كمرشدين سياحيين متعاونين معهم؟
1: ايه انا لما اطلع مثلا رحلة سياحية اول شيء ادرس وضعية نفس السائح، هل هو مثلا بس في الاول وفي الاخير الكل لازم ياخذ على قولتهم يعني

0: تفاصيل عن المكان اللي احنا مثلا بنزوره.
1: يا سلام.
0: بعضهم يقول لك لا انا ماني مهتم والله في التاريخ ولا في الثقافه، انا يهمني مثلا طبيعه، محصول الزراعي الموجود عندكم، الموسم هذا ايش بتقدمونا، واحنا نرتب من الاستقبال الى التوديع.
1: يا سلام. عاد التصوير جزء من الرحله اكيد، وانت ما شاء الله مصوره طبعا.
0: اي لا يا ربي لك الحمد، صوره معتمده من الهيئه العامه. فأنا بالنسبة لي أن التصوير يعني أنا ما أحب أن الصورة مفتعلة، يعني أوقف قدامي يلا أنا أبتسم وأنا أصورك، لا. فحلو أن الواحد ينسجم في المكان، أخليه يأخذ راحته، لحظة قطوف الورد مثلا، يتأمل نقش تراثي، لما يناظر كذا من لحظة الغروب، يعني وقتها يكون علاقتهم اللمعة تكون صادقة في الدفع.
1: إيه تختارين اللحظة العفوية يعني.
0: أي بالضبط، عشان إيش تخلد عنده وتبقى في الذاكرة يعني مهما كان.
1: السلام. والذكريات عندك الحين وأنت مرشدة سياحية ومصورة كثير ما شاء الله.
0: عاد لا أحكي لك ما شاء الله.
1: مليان. أكيد طبعا أنه تستمتعين بهالأجواء لأنه فيها تفاعل كبير.
0: بالضبط. يعني الواحد هو أنا يعني يهمني أنا أنه السائح ما يطلع من عنده إلا هو راضي تماما.
1: يا سلام. اليوم كيف شاهدت بعد هالجولة للزائر والسائح في الطائف، كيف بالنسبة لهم شعورهم انطباعهم عن الطائف وما وجدوه في الطائف من مقومات سياحية؟
0: والله الطائف على قولتهم يحمل أشياء مرة كثير، يعني مو بس يعني هو كشعور دفء، يعني ما هو انه بس انا اقول ذكريات والبوم وصورة وخلاص، انه الواحد يعني لما يمشي خلاص بيغادر المكان. لا، ولمن يعني بيزور المنطقة السياحية، يعني الطائف تعتبر بيتها الثاني، يعني ما هو انه جاي في مكان غريب عنه،
1: ولكنه يبي يتعرف عن هذا المكان، وهذا هو الأجمل. والله يا أستاذ فاتن، أنا والله يعني ما شاء الله عليك، أنت مبدعة في الجانبين كمرشدة سياحية وكمصورة ومحترفة في التصوير ومحترفة في الإرشاد السياحي. سعدت والله بالحوار معك، وكان ودي أن يكون يطول الحديث حتى ناخذ معلومات أكثر عن الطائف، لكن دائما ما يحكمنا وقت البرنامج.
0: بإذن الله، وأنا سعيدة أني أتحدث معكم، والله يعطيكم العافية، وهذه استضافة جميلة لي.
1: شكرا لك وشكرا لتواصلك معنا. مستمعنا الكريم لا تروح بعيد، تبقى 5 دقائق وتواصلكم معنا في موضوعنا أبرز 3 وجهات يعني تبي تعرفها وتحدث المستمع الكريم عنها في منطقة مناطق ومحافظات المملكة. شاركونا على 011 40 33 33.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: هوا بلادي، هوا بلادي.

يا هلا وسهلا، حياكم الله من جديد المستمعين الكرام في هوا بلادي. انطلقت ساعتنا الثانية الحين، هذه الساعة مخصصة لكم أنتم مستمعين الكرام، نستقبل فيها اتصالاتكم ومشاركاتكم معنا في موضوعنا. موضوعنا جميل ولطيف وظريف في نفس اللحظة، ومو بس ظريف لأنه كلنا نبي نستفيد، نستفيد منك أنت مستمعنا الكريم، لأنه لما نتبادل هالمعلومات والثقافة الجميلة فهذه تعطينا أيضا دلائل على عمق الثقافة والتاريخ والأصالة في مدننا ومحافظاتنا. سؤالنا معكم اليوم، مشاركتكم من خلال هذا السؤال، عندنا التنوع الثقافي في المملكة كبير جدا، يعني لو جينا لمنطقة الرياض، المنطقة الشرقية، المنطقة الجنوبية، المنطقة الشمالية، المنطقة الغربية، كل مدينة ومحافظة من محافظات المملكة فيها موروث ثقافي وتاريخي وإرث كبير جدا. لكن أكيد في منطقة من مناطق المملكة أو محافظاتها عندك لها رموز معينة، لها أصالة عندك، وعندك مواقع حلوة جميلة دائما في كل جلسة من جلساتك تقول المنطقة الفلانية فيها وفيها وفيها. يعني بيك أنت تعطينا هالمعلومات الحلوة الجميلة عن منطقة من مناطق المملكة وتجي ببالك مباشرة.

0: ثقافة تاريخ وأصالة موجودة في مناطقنا الغالية، وأكيد كل واحد منا عنده منطقة من مناطق المملكة تمثل له رمز وهوية وثقافة وأصالة، ودائم يخطر بباله إنه يقولها مجلس أو سالفة مع أصدقاء ويقول والله المنطقة الفلانية فيها وفيها وفيها. يعني بيك أنت تحكي لنا هالسالفة وتشاركنا بهالمعلومات الحلوة عن مدينة ومدن المملكة تمثل لك جانب من الثقافة والتاريخ والموروث والأصالة. شاركونا على 011 40 33 33 33. ناخذ سعد. سعد
1: هلا،
0: يا هلا وغلا، حياك الله يا سعد.
1: يا مرحبا اخوي ضافر، شلونك؟
0: يا هلا حياك الله، مساء الخير عليك.
1: النور والسرور، سعيد بالتواصل معك.
0: وحنا اسعد. من وين تكلمنا يا سعد؟
1: انا كلمك الحين في الطريق بين الافلاج وبين الرياض. طال عمرك
0: يا توصل بالسلامه ان شاء الله.
1: مستمع لهذه الاذاعه الجميله حقيقه.
0: يا حبيبنا احنا اسعد والله بسمع صوتك. قل لنا يا سعد،
1: ترى شغلنا منور، شغلناه والله.
0: اشغلوه الامان منور اليوم، منور. ترى يقول انا اليوم منور في كل شيء، بس عاد انه
1: يسعد ان شاء الله، يسعدك ان شاء الله
0: منور حبيبنا. طيب قل لنا يا سعد، منطقه من مناطق المملكه لما تجي تسولف لازم تعدد فيها جوانب معينه، يعني عددنا هالجوانب.
1: اول شيء شكر خاص لك على هذا الطرح، الموضوع الجميل جدا
0: يا حبيبنا.
1: ولله الحمد، يعني المملكة العربية السعودية كبيرة وتختلف جميع الثقافات من الجنوب للشمال، من الشرق للغرب، كذلك المنطقة الوسطى. الحمد لله يعني تختلف في جميع، حتى في منطقة من مناطق المملكة يعني تختلف ثقافاتها عن المحافظات الأخرى.
0: صحيح،
1: هذا شيء طيب، شيء يعني الحمد لله على هذه النعمة.
0: الحمد لله.
1: في بعض المناطق يعني أول ما نسمع المهرجان يعني دايركت يعني نتقمص أنها المنطقة الفلانية. يعني على سبيل المثال أول ما نسمع عن مهرجان التمور وكذا على طول نقول منطقة القصيم.
0: صحيح،
1: منطقة القصيم مشهورة بالتمور. مهرجان آخر اللي هو مهرجان الحمضيات، يعني على طول نعرف أنها محافظة الحريق تابعة لمنطقة الرياض. يعني
0: يا سلام. طيب أنت زرت القصيم يا سعد؟
1: نعم زرت القصيم.
0: طيب وش المواقع اللي فيها؟ إيش المواقع اللي فيها غير من المهرجان؟ تحس أنه فعلا فيها يعني ما شاء الله تنوع جميل.
1: ما شاء الله تبارك الله، منطقة القصيم فيها تنوع كبير وثقافة مختلفة، كذلك الآن يعني ما شاء الله نشوف المزارع اللي حولوها إلى استثمار يعني اقتصادي جميل جدا،
0: سياحة ريفية.
1: نعم المزارع حولوها إلى يعني جلسات عائلية.

0: أكلمك من محافظة الضبا اللي تابع المنطقة تبوك.
1: يا مرحبا، هلا وغلب هالضبا. قل لنا يا صالح، وش المنطقة اللي مناطق المملكة عندك وفيها يعني بيخطر ببالك هالمواقع اللي فيها المتعددة، الثقافة والتاريخ والأصالة والسياحة؟
0: والله عندنا احنا في عندنا في شغل عندك المصايف، الطايف والباحة وأبها، الطايف حلوة ممتازة جدا.
1: اي بس وش المدينة اللي دايم تخطر ببالك وتتكلم عنها بعفوية وتتكلم عن جمالها وعن فعالياتها وعن ثقافتها؟
0: والله احنا انا بتكلم لك، انا عندنا احنا بالتحديد
1: اي
0: بحافظ عندنا بالذات تحفيظ الوضع، عندنا تستهل بلون الرفيحي.
1: ممتاز. اي
0: اللي وصل للجميع انحاء المملكة ودولك.
1: طيب وش المواقع اللي موجودة في ضبا تراثية أو متاحف موجودة؟
0: قلعة الملك عبد العزيز التاريخية.
1: يا سلام عليك،
0: اللي موجودة محافظة ضبا،
1: هذه تمثل ضبا ما شاء الله. اي والمواقع السياحية اللي لو واحد يزوركم يا أهل ضبا يعرف أن عندكم مواقع حلوة تستاهل الزيارة، عرفهم خلهم يجون.
0: عندنا قرية الديسة.
1: الديس، الله الله، يا سلام، ها عاد روحوا لضبا
0: المشتهرة بزراعة المانجو.
1: الله يا سلام عليك والله يا صالح.
0: الله يحييكم عندنا.
1: الله يبقيك، شكرا لك والله يا صالح، أسعدتنا والله يا صالح. يا هلا بك يا هلا وغلا. السلام عبد الوهاب.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا عبد الوهاب.
2: سعد الله مساءك.
1: أو مساءك سعيد يا عبد الوهاب.
2: وقبل كل حاجة أنا أيدك بأن نشغل منور.
1: أشغلوه عليكم في اليوم.
2: المفروض أن كل المستمعين يحوقونا
1: بالمكالمة. أبد الحين أشغل. ها يقول لكم عبد الوهاب اتصلوا يلا. منور لا يوقف.
2: أنا أكلم.
1: من وين تكلمنا عبد الوهاب؟
2: من الجبال.
1: يا مرحبا، هلا وغلا والله.
2: وبصراحة ثلاثة أشياء هي اللي بالنسبة لي وجهة نظري تميز الجبال.
1: اي
2: ان بغيتها كتمشية وتسلية، البحر
1: اوكي حلو.
2: وان بغيتها يعني تقدر تقول حاجة تميزها عن باقي الأماكن.
1: يا سلام.
2: أكثر المساجد
1: والمهرجانات. إيش اللي موجود في كمهرجان سياحي أو موقع كذا ممكن يزور أحد؟
2: في يسوون مهرجانات يكون فيها مثلاً أشياء يدوية،
1: حرف هي حرف
2: حقة الحسا، حقة الجبال.
1: يا سلام،
2: منتجات يدوية حلوة.
1: الله، في أسواق شعبية في الجبال يا عبد الوهاب؟
2: نعم.
1: أقول في سوق شعبي موجود في الجبال؟
2: نعم. في سوق شعبي وفي سوق اللي هو حق سوق السمك هذا.
1: الله، هذا يعني يعتبر أيقونة في الجبال يعني الآن.
2: نعم. هذين هي اللي تميز الجبال.
1: الله يسعدك عبد الوهاب. الحين كل الناس يبغون هالمعلومة منك، انه ما شاء الله اسواق السمك، اسواق الشعبيه، البحر واجواء البحر والسياحه والمواقع ايضا الاخرى.
2: واصلا اكثر اللي يجون على الجبال اكثر شيء يهتمون فيه يسالون عنه اللي هو البحر،
1: الواجهه البحريه. يا سلام عليك.
2: الواجهه البحريه، لان لو رحت اي منطقه ثانيه تقول له ابغى بحر وابغى دبابات
1: بحريه. يا سلام عليك، الله يسعدك يا عبد الوهاب. يا اخي انت اسعدتنا والله يا عبد الوهاب. عشان كذا نقول يا حلو جمال الواحد لما يعطينا معلومة عن منطقة من مناطق المملكة. يعطيك العافية عبد الوهاب.
2: يعطيكم العافية على برنامج.
1: يا هلا وسهلا، حياك الله. معنا اتصال منور. طيب يقول منور، خلوني اريح شو. طيب يا منور حبيبنا، نقول ونذكر مستمعينا الكرام، نبي تواصلكم، نبيكم تشغلونا لأننا نبي نستفيد منكم. أعطونا منطقة من مناطق المملكة تخطر ببالكم عن مواقع فيها سياحية وتاريخية وثقافية وموروث وعادات وأصالة. شاركونا على 011 40 33 33 3.

0: ومن الرياض دائما ما يكون في أيقونة حلوة، قصر المسمك أو موسم الرياض أو حتى الفعاليات السياحية والبرامج وكل المقومات الجميلة، أيضا المركز المالي في الرياض. هذه بعض الأماكن اللي ممكن تزورها في الرياض، لكن هذه في الرياض. أنت عزيز المستمع الكريم، حددنا إيش يخطر ببالك عن منطقة من مناطق المملكة من خلال فعالياتها وثقافتها وتاريخها وأصالتها. شاركونا على 011-40-33-33-3 ونأخذ بندر. بندر حياك الله.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، حياك.
1: مساء الخير.
0: مساء النور وسرور، حياك الله يا بندر.
1: الله يبارك فيك. سلمت.
0: بارك في عمرك. من وين تكلمنا يا بندر؟
1: أنا أكلمك من منطقة مهتز ذهب.
0: يا هلا وسهلا، حياك الله يا حبيبنا.
1: الله يبارك فيك الأمير.
0: ها قل لنا يا بندر، وش اللي يخطر ببالك عن مدينة مدن المملكة؟
1: والله
0: وتشكل لك يعني فيها بعض الأماكن الحلوة.
1: والله يسلمك عبيك. أنا بخصوص منطقتي بتكلم عن التاريخ والأصالة والآثار.
0: أي قول.
1: مهتز ذهب فيها أكبر من جم في الشرق الأوسط، أكبر من جم مهتز ذهب وعمره آلاف السنين.
0: ما شاء الله.
1: وعندنا الله يسلمك هذه قلعة القنساء في صفينة بعد عمرها آلاف السنين.
0: ما شاء الله.
1: وعندنا طول عمرك طريق زبيدة زوجة هارون الرشيد مسويته من العراق
0: لين
1: مكة مكرمة.
0: الله يا سلام.
1: وأنا طالب الله يسلمك هذه، فأنا طالب من هذا المنبر إن وزارة السياحة ينتبهون للآثار هذه، وعندنا رسومات لها آلاف السنين.
0: لا هم ما شاء الله عندهم خطة الآن جالسين يعني يحددونها في هذا النطاق ترى يا بندر إن شاء الله، فهم مرين على هذا الطريق إن شاء الله، طريق زويدة، وإن شاء الله أن كل المواقع هذه بإذن الله يعني المملكة ما شاء الله كبيرة قارة، فما بالك لما فالأمور جاية إن شاء الله خير. شكرا لك يا بندر يا حبيبي. والله يا حبيبنا شكرا لك يا بندر، يا هلا بك. من يلا أعطينا أي اتصال عندك. عموما نذكركم موضوعنا جميل جدا، تنوع ثقافي في مناطق المملكة، وأيضا هناك مناطق فيها أيقونة جميلة جدا تحدد هويتها الثقافية والتراثية والموروث والأصالة وكل ما يدور فيها. لذلك لما يخطر ببالك مدينة، أنت تشكل عندك هذه المدينة يعني معلم من معالم هذه المدينة ودائم تسولف عنها. فشاركونا على 011-40-33-33-3.

0: عبد العزيز. يا هلا وغلا يا عبد العزيز.
1: يا هلا والله.
0: يا هلا بك يا عبد العزيز، حياك الله.
1: اخوكم من السودان.
0: يا مرحبا يا اهل السودان، حياك الله يا عبد العزيز.
1: الله يديكم العافيه. تراني من اهل الرياض لكن يعني.
0: وانت منا وفينا، انت منا وفينا يا عبد العزيز.
1: يا حبيبي يا حبيبي.
0: حبيبنا ها، قل لنا اكيد عندك منطقه من مناطق المملكه عندك تشكل فيها جانب حلو ودائم تتكلم عنها.
1: والله شوف انا عندي يعني نقطه مشتركه في المملكه عموما.
0: اي
1: انا احب التراث القديم، يعني احب البنايات القديمه.
0: اي
1: كذا الدرعيه، قصر الحكم.
0: أيه؟
1: الديره في الرياض.
0: الله.
1: وروح الدرعيه، احب يعني المباني القديمه كذا، احس انها فيها الروح يعني.
0: الله الله الله، جميل والله يا عبد العزيز. تستهويك هالمواقع لما تزورها؟ اكيد.
1: اكيد بحس ان يعني فيها الروح.
0: أيه طيب
1: لما نروح على المركز المالي ولا اروح على البوليفارد.
0: أيه؟
1: ما القى نفسي هناك، القى روحي هنا.
0: الله. طيب مدينه، في مدينه ثانيه زرتها عبد العزيز في المملكه؟
1: ايه رحت على بيبا، ورحت الجبال.
0: ايوه
1: ورحت الهابمون، ورحت
0: ما شاء الله
1: جدة قبل التكسير كذا.
0: ايه عبد الوهاب قبل شوي معنا متصل يقول الجبال يعني الواجهه البحريه اكثر ما يجوها الزائر والسائح. أيه للجبال.
1: ايه كلامه صح، انا حاب اعقب على كلامه. الجبال ما شاء الله منطقه مره مره جميله.
0: ايه وانت الاجمل والله يا عبد العزيز.
1: اي
0: أيوة والله.
1: وفي منطقه اعتقد انك تعرفها اسمها يدمة في الجنوب.
0: اي معروفه. اي
1: يلا يدمة دي انا شربت فيها احلى شاي في يدمة.
0: روقت يعني هناك المكان جميل.
1: ايه تحيه
0: لي يا اهلي. اي والله يستاهلون يستاهلون، من كرمهم وطيبهم والله يا عبد العزيز. شكرا لك والله يا عبد العزيز على هذه الروح الجميله، يعطيك العافيه. يا هلا وغلا، حياك الله. ناخذ عائشه. عائشه يا هلا وغلا. عائشه عائشه
2: يا هلا والله.
0: يا هلا بك يا عائشه، حياك الله.
2: يا الله يبقيك.
0: من وين تكلمينا يا عائشه؟
2: من تبوك الورد.
0: تبوك الورد. طيب مما انك تكلمينا عن تبوك الورد.

0: ورد كذا. حدثينا عن تبوك الورد، فيها مواقع معينة حلوة جميلة سياحية ثقافية تراثية ممكن نزورها؟
1: والله أماكن صراحة كثيرة مرة حلوة، وكمان السياحية كمان أكثر شيء الديسة وحقل. الديسة جدا مرة حلوة صراحة، مصحكم فيها مرة
0: جميل. وش الأماكن وش الأماكن التراثية الحلوة بعد اللي ممكن نزورها بعد؟
1: حقل في بحر الوصل مرة جدا حلوة بعد.
0: الأسواق الشعبية، الأسواق الشعبية في تبوك كيف زيارتها؟ تستهوي أحد إنه يزورها؟
1: صراحة مرة حلوة، موجودة جدا حلوة والله العظيم.
0: يا شاء الله عاد تبوك، تبوك الورد. طيب زرتي مناطق ثانية عايشة؟
1: لا والله صراحة ما
0: زرت. يعني ما طلعتي من تبوك؟
1: لا لا ما طلعت من تبوك.
0: طيب عايشة يعطيك العافية، سعد مساك يا عايشة، يا هلا بك يا هلا وغلا. الجميل جدا لما نتكلم عن مناطقنا وتاريخها وصلاتها ويخطر ببالنا أشياء حلوة عن مدينة مدن المملكة، ونتحدث عن هويتها، نتحدث عن تراثها، نتحدث عن أصالتها. نبيكم أنت عزيز المستمع الكريم تحدثنا عن منطقة مناطق المملكة تخطر ببالك وتتكلم عنها، تقول هذه المدينة فيها تاريخ كذا وفيها مواقع كذا، فيها أماكن تستحق الزيارة كذا. نبيك تشاركنا، نبيك تعطينا هالمعلومات، ويستفيد أيضا مستمع آخر أنه يريد زيارة هالموقع وهذه المدينة أو هذه المحافظة. فنبي مشاركتكم معنا من خلال رقم التواصل 011 40 33 33 3.

0: الله يسعد جوك يا ابن عمر، يسعد ايامك يا حبيبنا. عموما يعني خلونا كذا ندخل في الجو ونقول انه نتكلم عن منطقه من مناطق المملكه تمثل لك هويه، تمثل لك ثقافه وتاريخ وارث واصاله، وتبي تعطي معلومه عن هذه المنطقه من مناطق المملكه للمستمع الكريم، ولنا احنا ايضا في الاستديو بنستفيد ونفيد ايضا من خلالكم انتم مستمعين الكرام. اكيد في مدينه تيجي ببالك ودائما تتكلم عنها وعن مواقع السياحيه، عن مواقع التاريخيه والتراثيه، شاركنا على 011 40 33 33 3. ناخذ عبد الرحمن. عبد الرحمن يا عبد الرحمن يا هلا وغلا يا عبد الرحمن.
1: هلا والله،
0: حياك الله يا مرحبا يا عبد الرحمن.
1: الله يعافيكم. والله نتكلم عن فارس المملكه.
0: من وين تكلمنا عبد الرحمن؟
1: سام.
0: من وين تكلمنا؟
1: اكلمك من الرياض.
0: من وين؟ الرياض. يا سلام.
1: هنا.
0: طيب
1: اكثر بتكلم عن القريه اللي فيها و...
0: اي
1: القريه البطر. 160 كيلو تقريبا.
0: اي
1: يعني ان البطر من الاماكن المعروفه بغض منطقه حايل.
0: اي بس لا، الحائل يعني انت اكيد تجي حائل كثير صح ولا لا؟
1: اي نعم.
0: ما شاء الله. طيب اليوم لو واحد بيسال عبد الرحمن يقول يا عبد الرحمن انا بجي حائل، وش المواقع اللي ممكن ازورها سياحيه او تاريخيه او تراثيه؟
1: والله كل حائل كلها منطقه سياحيه. في كل الاماكن فيها حلو.
0: الله
1: ما يبلش.
0: اي والله حائل بعد حي، والله انك صادق. نعم. بس عاد جو سلمى يعني تمثل هوية الحائل يعني ما شاء الله.
1: جو سلمى الجبال وعندك المناطق البرية والحائل. بس أنا يعني لي أسبوع من حائل شيء تطور حائل.
0: إي ما شاء الله، حائل أخذت يعني مجال أيضا في هذا المجال. والله يا عبد الرحمن يعني إلا إن شاء الله نزور حائل ونلتقي فيك هناك إن شاء الله، وتقول ترى هذه الأماكن اللي حلوة زوروها، الأسواق الشعبية في حائل، مهرجانات، الفعاليات.
1: عنا حائل بهالة أحيانا نتكلم عنه
0: فقط. الصوت يقطع عبد الرحمن.

0: لكن انا ودي انه دائما احنا لما نقول انه هالمنطقه لانه فعلا ترعرعت فيها او يعني هالقريه اكيد تمثل لك هويه صراحه. عبد الرحمن شكرا لك. عبد الرحمن يعطيك العافيه. صوتك بعيد عنا ويقطع. ف ناخذ من ابو مشاري. هلا وغلا ابو مشاري. شكله زعل ابو مشاري. ابو مشاري يلا جبنا ابو مشاري. انا ما نبي نزعل ابو مشاري ابد. كل الا زعل ابو مشاري. المهم المستمعين الكريم يعني التنوع الثقافي والسياحي في مملكتنا الغاليه تمثل يعني هويه. حائل تكلم عنها عبد الرحمن قال انه انا قريتي هناك وما شاء الله حائل فيها عدد من المواقع. فشاركونا على 011-41-33-33-3. ابو مشاري رجع. يا هلا وغلا يا ابو مشاري.
1: وشلونك طيب ماجر والسلامة؟
0: الله يسلمك ويعافيك. يا هلا وغلا يا ابو مشاري.
1: من المنطقة الجنوبية حي مركز البشاير استاذ محافظة القلعة.
0: ارحب ارحب ارحب حياك الله يا ابو مشاري. يا مرحبا هلا وغلا.
1: وشلونكم يا هلا العاصمة طيبين؟
0: والله بخير طاب حالك الله يسلمك.
1: انتشل على المناطق الزينة.
0: الله قل لنا الحين وش المناطق اللي ممكن نزورها وش فيها؟
1: والله من طيب راسك. انتشل طيب على التراث وعلى التراث. احنا مركزنا من بغى الدرايب ومن بغى السكني ومن بغى الاثار المنتزهات حديقه البشائر المركزيه منتزه الملك خالد بن الاعلى
0: اي
1: الله الله حي العيان مركز الفوهه كل هذه منتزهات تحبها قلبك. البيوت القديمه متاحف ما ابو متاحف كثيره يعني اذكرها لك. الله الله المناطق اللي تبي تسطري على البال والله منطقه حائل هذا الشمال بالكرم
0: ما شاء الله. اي
1: والله عش اللي انا عمري 70 سنه اللي خسرني
0: يطول عمرك
1: ما قعدت في حائل العمر كله.
0: الله
1: بالنسبه لمنطقتنا الجنوبيه والله النماص
0: النماص اللي بس عندكم بس عندكم في مواقع حلوه سياحيه بارده شوي بعد يعني ما شاء الله.
1: اديت حالك اللي عندنا بالبلد اديت حالك
0: ما شاء الله ما شاء الله.
1: لكن بالنسبه للمدن اللي يحبها قلبك والله النماص
0: ما النماص ما يحتاج النماص
1: النماص هي التاريخ بالمنطقة الجنوبية والله لا أبها ولا الطايف ولا تنومة ولا
0: الشاي. بيزعلون عليك بيزعلون عليك أبو مشاري.
1: شكري وتقديري
0: حبيبي
1: النماص على ما أبدأ على هذا المطلات.
0: الله يحفظك أبو مشاري. بيزعلون عليك المناطق الثانية يقولون حنا عندنا بعد في أشياء حلوة.
1: وين بالرياض؟
0: أقول بيزعلون المناطق الثانية يقولون وينك أبو مشاري تعال زرنا وشوف اللي عندنا.
1: الرجل يقول كلمة الحق اللي شاف بعينه.
0: الله يسعدك الله يسعدك أبو مشاري. شكرا لك يا حبيبي شكرا لك يا حبيبي. يا هلا بك يا هلا وغلا أبو مشاري. من؟ عيادة. يا هلا وغلا.
2: يا هلا والله.
0: يا هلا حياك الله يا مرحبا.
2: يا هلا والله شخبارك؟
0: الله يسلمك. من وين تكلمينا؟
2: من تبوك.
0: طيب قولي لنا وش اللي بتبوك مواقع حلو ممكن نزورها وممكن نتجول فيها.
2: والله في اشياء حلوه صراحه كثيره ومن المحافظات اللي حولها.
0: اي اعطينا. طيب
2: اول شيء اللي في تبوك قلعه تبوك التراثيه.
0: ايوه طيب.
2: ومسجد التوبه.
0: ايوه.
2: ومعايير سعيد بالبدع.
0: الله.
2: وبئر هداج بتيمة.
0: بئر هداج يا سلام عليك.
2: وجبل اللوز ووادي الديسة.
0: وجبل اللوز ما شاء الله انت والله عدتيها كلها ترى يا عيدة.
2: من كنت ما اروح لها.
0: اي ما شاء الله جل الحين المستمع يقول بزور هالمواقع قلعة تبوك.
3: معاكم في إذاعة الرياض.

العابدون بذكر عذابك فخشعوا، وسمع المذنبون بحسن عفوك فطمعوا. اللهم قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم. اللهم ندعوك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. اللهم مالك الملك.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الفجر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: كانت هذه تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، نسأل الله أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: مستدام. مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم الأسبوعي مستدام عبر أثير إذاعة الرياض. مستمعينا، في كل أسبوع نقرب لكم هدفا من أهداف التنمية المستدامة ونقرأه من زاوية تمس واقعنا اليومي. حلقة اليوم عن الهدف 13، العمل المناخي، وضيفنا الدكتور سعيد بن أحمد الزهراني، مدير عام الأداء البيئي والمدير العام للإدارة العامة للتقارير البيئية في المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي. مرحبا يا دكتور سعيد، حياك الله.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي الدكتور. بداية أرحب فيك وبمستمعيك الكرام، وأشكر إذاعة الرياض وكذلك برنامج مستدام على هذه الاستضافة. وحقيقة يسعدني اليوم أن أتحدث عن موضوع أصبح من أهم محاور التنمية في المملكة، وهو الالتزام البيئي ودوره في تحقيق العمل. المستدام.
2: حياك الله يا دكتور سعيد. قبل أن ندخل في التفاصيل، إذا سمحت لي يا دكتور، تعرف المستمع الكريم عن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي وما هو دوره بشكل مختصر.
3: في السابق كانت المسؤوليات موزعة بين عدة جهات، أما اليوم أصبح هناك جهة وطنية متخصصة تشرف على الالتزام البيئي بشكل موحد. فاليوم بعد اعتماد الاستراتيجية الوطنية البيئية من قبل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، أصدر مجلس الوزراء قرار رقم 417، وهو القاضي بإنشاء مراكز بيئية في عام 2019، وكان من ضمنها المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، حيث بدأ المركز ممارسة أعماله في شهر ديسمبر لعام 2020.

0: من المهم كذلك الإشارة اليوم إلى أن المركز يعنى بتفعيل الرقابة على الأفراد وكذلك الجهات الحكومية وغير الحكومية والمشاريع في المملكة، وهذا بدوره يعمل لضمان الالتزام بالأنظمة واللوائح والمعايير والاشتراطات البيئية.
1: نعم. طيب دكتور، المركز الآن يغطي أكثر من 250 ألف منشأة في القطاعات الصناعية والزراعية والتعدين وكذلك العمران، ومع انطلاق مبادرة السعودية الخضراء تنامى دور هذا المركز ليكون الذراع التنفيذي الحقيقي لتحقيق التوازن، إنجاز التعبير، بين التنمية وحماية البيئة. لماذا هذا الدور تحديدا في هذا التوقيت، وما هو الفراغ الذي جاء ليملأ في منظومة البيئة السعودية تحديدا؟
0: نعم، اليوم عندما نتحدث اليوم عن التنمية اليوم، فإننا لا نتحدث فقط اليوم عن بناء مصانع أو مدن أو مشاريع، وإنما نتحدث عن تنمية مستدامة. مثل ما ذكرت دكتور، اليوم يشرف المركز على أكثر من 250 ألف منشأة في مختلف القطاعات. هذا بدوره يعكس حجم المسؤولية والدور الذي يقوم به، حيث تشكلت بناء على هذا الدور الكبير رؤية للمركز، وهي الريادة في الالتزام البيئي لتعزيز الاستدامة البيئية وكذلك الإسهام في إزهار هذه القطاعات التنموية وتحسين جودة الحياة بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030. اليوم يعمل المركز على العديد اليوم من الأهداف الاستراتيجية التي نعمل عليها مع الأطراف كافة للارتقاء بهذا الالتزام البيئي، سواء من خلال رصد التلوث أو التقييم البيئي وكذلك تعزيز الرقابة في هذا النطاق. المركز يعمل في أهدافه الاستراتيجية اليوم بتعزيز قدرات الاستجابة لحالات الطوارئ البيئية المتعلقة باختصاصه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. كذلك يعمل على رفع مشاركة القطاع الخاص اليوم في توفير الخدمات الالتزام البيئي بجودة عالية، ويعزز كذلك من فرص التوطين والعمل على تشجيع كذلك البحث والابتكار في مجالات الرصد والتقييم والتقنيات الصديقة للبيئة، وهذا بالتعاون اليوم مع الجامعات وكذلك مراكز الأبحاث. وأخيرا تعزيز الكفاءات البشرية والإمكانات الفنية والبنى التحتية لإبقاء فعالية المركز. اليوم يمكن نقول أن البيئة اليوم لم تعد عائقا أمام التنمية، وإنما أصبحت شريكا أساسياً في نجاحها.
1: جميل دكتور، يعني عرجتم على الأبحاث والدراسات البيئية، وعندما نتحدث عن تقييم الأثر البيئي وجميعنا يعلم بأنه هو البوابة التي لا يمر من دونها أي مشروع تنموي كبير في المملكة إلا ويمر يعني على هذه البوابة، وهي تقييم الأثر البيئي. إدارة الدراسات البيئية تشرف على تقييم المشاريع وتضمن أن التنمية لا تأتي على حساب البيئة. مع التسارع في مشاريعنا التنموية العملاقة الأخيرة، على سبيل المثال نيوم، البحر الأحمر، الجدية وغيرها، يعني تضاعفت أهمية هذه الدراسات لضمان سير العمل المناخي وفق المستهدفات وبشكل علمي ودقيق. برأيك دكتور، يعني من نظرة علمية ودقيقة، كيف تسهم دراسات تقييم الأثر البيئي في ضمان أن مشاريع التنمية الكبرى تتوافق مع مستهدفات العمل المناخي ورؤية 2030؟
0: دائما أقول أن أفضل معالجة للتلوث هي منعه قبل حدوث. هذه نقطة مهمة جدا حقيقة، فأهمية اليوم دراسة تقييم الأثر البيئي أنها لا تهدف إلى إيقاف المشاريع وإنما إلى تحسينها، حيث اليوم تعد دراسة تقييم الأثر البيئي هي كأداة استباقية حاسمة اليوم لضمان توافق المشاريع الكبرى مع مستهدفات العمل المناخي من خلال الرصد وتخفيف الانبعاثات الكربونية وتقييم مدى تعرض المشروع لأي تغيرات قبل تنفيذه. فبالتالي اليوم يعتبر تقييم الأثر البيئي اليوم من أهم الأدوات المستخدمة لضمان تحقيق التنمية المستدامة. لماذا؟ لأنه يساعد في تحديد الآثار البيئية المحتملة للمشاريع المختلفة قبل التنفيذ، وهو يهدف كما ذكرت إلى تقليل التأثيرات السلبية لهذه المشاريع على البيئة وتعزيز
1: ومعالجة يعني معالجة أي ملاحظات ربما تطرأ، يعني سواء أثناء المشروع أو حتى قبله أو بعده. يعني
0: نعم بالضبط، يعني على سبيل المثال اليوم قبل تنفيذ أي مشروع كبير تتم دراسة تأثير على الأوساط البيئية، وإحنا نعرف جميعاً الأوساط البيئية سواء كان الهواء أو المياه والتربة والتنوع الأحيائي أو الانبعاثات الكربونية، جميع هذه

0: دراسات تسهم في خلينا نقول تحقيق اليوم تخفيف أي تأثير على هذه الأوساط وبما يتوافق اليوم مع الاستدامة البيئية إن شاء الله.
1: طيب دكتور، يعني معلش خليني أدخل في إدارتكم، يعني إدارة الأداء البيئي، ويعني نعرف المستمع الكريم على أن هذه الإدارة، الإدارة العامة للأداء البيئي كإحدى الإدارات التنفيذية بالمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، يعني هي تعمل بالتكامل مع باقي إدارات المركز، وتختص هذه الإدارة بوضع مؤشرات الأداء البيئي للقطاعات التنموية في المملكة، وإن كان هناك يعني خطأ ربما تصحح لي، وأيضا تقوم بالعمل على قياسات معينة بشكل دوري ومستمر لتتحول حماية البيئة من شعار إلى أرقام قابلة للمتابعة والمحاسبة. سؤالي لك مباشر، ما مهام هذه الإدارة العامة للأداء البيئي، ومن الجهات المستهدفة بهذه المؤشرات، وكيف يقاس مستوى الالتزام الفعلي والأداء البيئي لتلك الجهات؟
0: اليوم عندما نتحدث اليوم عن الأداء البيئي فإننا لا نتحدث فقط عن التزام بالأنظمة، بل اليوم نتحدث اليوم على القدرة على قياس اليوم الأثر البيئي وتحسينه بصورة مستمرة. فالإدارة التنفيذية للأداء البيئي في المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي تعمل اليوم على تطوير هذه المؤشرات كأداة واضحة اليوم لعدد من القطاعات التنموية، على سبيل المثال قطاع الصناعي أو التعديني وغيرها من القطاعات في المملكة، بحيث أننا نستطيع قياس الأداء وفق معايير علمية وموضوعية وليس وفق انطباع بيئي. فالهدف الأساسي اليوم هو التعاون مع مختلف القطاعات العامة بالمملكة لتحسين مستوى الأداء البيئي. بناء عليه نعمل على جمع هذه البيانات البيئية وكذلك تحليلها وإعداد التقارير الدورية وتحديد فرص التحسين وإعداد أدلة إرشادية اليوم للاستفادة ومشاركتها مع القطاعات التنموية، وكذلك العمل على تضمين أفضل الممارسات العالمية والتنسيق مع الجهات الحكومية واللجان القطاعية بما يسهم في رفع مستوى الامتثال البيئي. إجابة على يمكن المحور الأخير في السؤال اليوم، أن هذه المؤشرات اليوم تساعد متخذي القرار على معرفة أين نحن اليوم وإلى أين نريد أن نصل وما هو الإجراء المطلوب لتحسين الأداء. أستطيع القول أن ما لا يمكن قياسه اليوم لا يمكن تطويره، ولذلك أصبح قياس الأداء البيئي أحد أهم أدوات تحقيق الاستدامة وكذلك تعزيز جودة الحياة. ومن جانب آخر كذلك اليوم لدينا منهجية تقييم الأداء البيئي، ففي الإدارة اليوم نعمل من خلال عملية تتكون عدة خطوات تضمن الارتقاء بالأداء البيئي، ضمان التزام الجهات الحكومية وغير الحكومية بهذه الأنظمة وكذلك اللوائح والمعايير والاشتراطات البيئية.
1: نعم دكتور، يعني ذكرت في بداية حديثك قبل شوي أنه التغيير البيئي الحقيقي لا يتحقق بالأنظمة فقط، وهذا جانب مهم جدا. أنا يعني أيضا أضيف أنه يتحقق بثقافة مجتمعية تدرك أن البيئة شريكة للتنمية. على سبيل المثال المملكة يعني تستهدف زراعة 10 مليارات شجرة وتحويل 50% من احتياجات الطاقة إلى مصادر متجددة. هذه الأهداف الطموحة تحتاج مواطن ومنشأة وقطاع خاص يؤمنون أن الالتزام البيئي قيمة، لا مجرد يعني اشتراط في شروط الأنظمة وتحقيق مستهدفات يعني روتينية وإدارية معينة. من خلال خبرتكم ووجودك في المجال، كيف يمكن للمواطن والقطاع الخاص أن يلتزم التزام تام بالبيئة، وكيف يحول التزام من يعني إلزام تنظيمي معين إلى قناعة حقيقية يعني نابعة من الذات؟
0: أعتقد اليوم أن أهم رسالة يمكن نوجهها اليوم هي أن حماية البيئة هي ليست مسؤولية جهة حكومية فقط، وهي مسؤولية وطنية يشارك فيها الجميع. اليوم المواطن شريك في المحافظة على هذه الموارد الطبيعية من خلال ترشيد استهلاك المياه والطاقة وكذلك الإبلاغ عن أي ممارسات تضر بالبيئة والمشاركة كذلك في المبادرات البيئية، لأن اليوم السلوك الفردي عندما يتكرر على مستوى المجتمع يصنع أثر كبير وفارق كبير. أما القطاع الخاص فهو شريك اليوم رئيسي في تحقيق هذه المستهدفات التنمية المستدامة، وذلك من خلال اليوم التزامها بهذه الأنظمة البيئية والاستثمار حقيقة في التقنيات النظيفة وتبني ممارسات الاقتصاد الدائري

0: والتي بدورها تعزز مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية، وهذا كله يعني يسهم في رفع تنافسية المنشآت وكذلك جاذبية الاستثمار. التحول اليوم الحقيقي لا يحدث اليوم عندما يلتزم الجميع خوفا من العقوبة، وإنما عندما تصبح اليوم المحافظة على البيئة هي جزء من ثقافة المجتمع وقيمه.
1: صحيح.
0: اليوم عندما يدرك اليوم أي فرد أن المحافظة على البيئة هي محافظة على صحته وعلى اقتصاد الوطن وعلى مستقبل الأبناء، فإن الالتزام يتحول من واجب نظامي إلى قناعة راسخة وكذلك سلوك يومي.
1: نعم، ونحن نقول للمستمعين حين تبني أمة مؤسسات رقابية متخصصة وتلزم يعني 250 ألف منشأة بمعايير بيئية صارمة وتقيس أدائها البيئي بمؤشرات واضحة وتستهدف زراعة 10 مليارات شجرة، فهي تقول للعالم نحن نأخذ هذا الالتزام بجدية. وصلنا معكم مستمعينا ومع ضيفنا الكريم إلى ختام هذه الحلقة في برنامج مستدام، والذي ناقشنا فيه الهدف 13 العمل المناخي وتحديدا حماية البيئة، التزام لا خيار. كان معنا سعادة الدكتور سعيد بن أحمد الزهراني، مدير عام الأداء البيئي والمدير العام للإدارة العامة للتقارير البيئية بالمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي. شكرا جزيلا لكم دكتور، الله يعطيك العافية.
0: حياكم الله، وكل الشكر لكم ولإذاعة الرياض وبرنامج مستدام على هذه المساحة المهمة لنشر الوعي البيئي، وأتمنى أن نكون قد أسهمنا في إبراز الدور الذي تقوم به المملكة في حماية البيئة وتعزيز العمل المناخي. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام ورحمة الله. شكرا جزيلا لضيفنا الكريم، شكرا لكم أنتم مستمعينا على طيب المتابعة. تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد هاني الزهراني، من الإخراج عبير عبد الرحمن، وهذه تحياتي سليم الغامدي. إلى أن نلقاكم إن شاء الله في حلقة جديدة من مستدام، دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستدام.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. مسار.
3: الصمت ليس دائما فضيلة، كما أن الكلام ليس دائما شجاعة. بعض المواقف يكون الصمت حكمة تحفظ العلاقات وتمنع تصاعد الخلاف، وتمنح الإنسان فرصة للتأمل قبل اتخاذ القرار. وفي مواقف أخرى يتحول الصمت إلى وسيلة للهروب من المواجهة أو خوف من الرفض أو تنازل عن الحقوق والمشاعر. كيف نميز بين الصمت اللي يعكس قوة ونضج والصمت اللي يخفي ضعف أو تردد؟ متى يكون اختيار الكلمات هو القرار الأكثر حكمة؟ وكيف نستخدمه في الوقت المناسب دون أن يصبح عبئاً علينا أو على علاقاتنا؟ هذا الموضوع اللي بنناقشه اليوم مع ضيف حلقتنا الأستاذ وليد فخري، مدرب تطوير الذات والتنمية البشرية. يا هلا وسهلا أستاذ وليد.
4: أهلا وسهلا بك أستاذ هند وبالمستمعين والمستمعات، حياكم الله.
3: الله يحييك ويبقيك. أستاذ وليد، في البداية كيف نعرف نفرق بين الصمت النابع من الحكمة والصمت الناتج عن الخوف؟
4: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، ثم أما بعد. طبعا الصمت النابع عن حكمة وكذلك الصمت النابع عن الخوف، الفرق بينهم هو الدافع. بمعنى الصمت الحكيم دائما يكون عبارة عن قرار واعي، دائما يهدف إلى الإصلاح وكذلك يمنع تصاعد أي مشكلة. بمعنى متى ما وجدت المشكلة فعندما يكون الصمت حكيما فهو يمنع تصاعد المشكلة وزيادة هذه المشكلة، وكذلك الصمت يمنح فرصة للتفكير. طبعا الصمت الحكيم يعني متى ما كان الإنسان حكيما وهو صامت، فبالتالي يكون عنده فرصة كبيرة للتفكير واتخاذ القرار المناسب، وأيضا يعكس ثقة الإنسان بنفسه. الصمت الناتج عن الخوف طبعا له مؤشرات كثيرة، من ضمن هذه المؤشرات هو دائما مرتبط بالرفض والعقوبة. أنا لن أتحدث سأكون صامتا لأني خايف، خوفا من عقوبة، خوفا من ردة فعل الطرف الآخر. أيضا الصمت، الخوف هو الصمت الذي دائما يمنعني من المطالبة بحقي، يعني أخاف أنه أنا أطالب بحقي، يجعل شعوري شعور دائما شعور ندم، يزيد المشكلة بدلا من حل هذه المشكلة.
3: يعني أخاف من ردة الفعل فأسكت.
4: نعم، الخوف من ردة الفعل من الطرف الآخر، خوفي من ردة فعل الطرف الآخر.
3: جميل جدا. طيب إيش العلامات اللي تدل على أنه الصمت أصبح وسيلة للهروب من المواجهة؟
4: جميل جدا. طبعا العلامات علامات كثيرة جدا. خلينا نقول والله مثلا أول ما يكون بيني وبين الطرف الآخر حوار، فأنا أحاول أنه أنا أجل هذا الحوار، خلينا نتكلم بعدين، طيب الوقت الآن غير مناسب، نخليه بكرة، نخليه بعده، إلى آخره. أيضا أول ما نبدأ نتحدث عن موضوع الحديث في الحديث في المواجهة، فتلاقي الشخص اللي طبعا يكون خايف من موضوع صمت الخوف، فتلاقيه دائما يكون عنده شعور بالضيقة، شعور بعدم الراحة النفسية، هذه عامل آخر. أيضا من العوامل كثرة المجاملات على حساب نفسي، بمعنى آخر أنه أنا أجامل الآخرين على حساب نفسي. أيضا أفقد لحقوقي، وهذا أمر مهم جدا، أنه يعني كيف أنت تتنازل عن حقوق كثيرة لك من أجل موضوع صمت هروبا من مشكلة. كذلك الشعور بالعجز عند التعبير، بمعنى آخر أنه ما يقدر يعبر عن رأيه في هذا الموضوع. هذه طبعا مؤشرات كلها إن وجدت فتدل أن الصمت أصبح وسيلة للهروب من المواجهة. وفي يعني نقطة أنا أحب أنبه لها دائما، يعني دائما إحنا بنقول الحكيم هو الذي يختار الصمت لأنه قادر على الكلام، أما الخائف فدائما يصمت لأنه يشعر أنه لا يستطيع أن يتكلم أو لا يستطيع الكلام.
3: أيوة. وهنا يجي سؤال أو استفسار بأن الصمت لا يكون دائما دليل على النضج، ممكن يكون دليل على الضعف والخوف.
4: صحيح. متى نقول بأن الصمت نضج؟ يكون الصمت نضجا عندما أعرف متى أتكلم ومتى يعني أعرف أنا متى أتكلم، متى الوقت المناسب لحديثي، وهل حديثي ذو مغزى وذو معنى، وكذلك أعرف أنا متى أصمت. هذا النضج عندما نقول عن هذا الإنسان بأنه فعلا إنسان ناضج. أما الصمت المستمر في جميع المواقف أو في أغلب المواقف فله يعني تأثيرات كثيرة. ضمن التأثيرات أنه والله شخص دائما الذي يصمت صمتا مستمرا، فهذا شخص شخصيته شخصية ضعيفة. هو أيضا شخص خائف، خائف من ردة فعل الطرف الآخر، خائف من عدم تقبل الآخرين لرأيه، بمعنى آخر عدم احترام الآخرين لرأيه أو تعليقه أو حديثه. أيضا قد يلجأ بعض الأشخاص للصمت المستمر تجنبا للمسؤولية، والله أنا ما أبغى أتحمل مسؤولية، أنا ما أبغى أبادر وأقول إيوة أنا لها وأنا قدها ومدري مين، لا خليني بعيد وأصمت وخلاص مع الناس ومع الخيل يا شكر على قولتهم يعني. وهنا نستذكر يعني قول نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد عليه الصلاة والسلام عندما قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر أو اليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت. فلم يذكر يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا التخير بداية بالقول الخير، وإن لم يكن هناك خيرا في القول فالحل الآخر اللي هو موضوع الصمت. الصمت ثانيا كخيار ثاني ومقدم عليه قول الخير.
3: جميل جدا. أستاذ وليد، متى يكون التعبير عن الرأي والكلام عن الرأي أفضل من الصمت حتى حتى لو كانت العواقب صعبة، وهذا موقف صعب.
4: كلامك صحيح أستاذة هند. خلينا نقول في بعض الأمور الصمت أفضل من الكلام، ولكن هناك بعض الأمور التي يجب أن يكون فيها الكلام واجبا. يعني لازم أتكلم،
3: مثل
4: لازم أقول كلمة حق في أمور كثيرة. نقول رقم واحد الدفاع عن الحق، بمعنى لا أسكت عن الحق أبدا. متى ما وجدت الخطأ، متى ما وجدت أنه أنا لابد أن أتدخل وأتحدث وأعطي رأيي أو أدلي بدلوي، دفاعا عن الحق، إذن هنا الكلام واجب. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية عندما أجد أمامي ظلما يقع، وجدت ظلم واقع، فهنا لازم أنا أتدخل وأتكلم حتى أمنع هذا الظلم إذا كان الأمر بيدي. ثالثا الكلام يكون واجبا حماية لنفسي. يجي واحد يتبلى علي، شخص مثلا أعطى معلومات غير صحيحة عني، عن أسرتي، عن زوجتي، عن أبنائي، عن أطفالي إلى آخره. وحماية النفس هنا لابد أن يتحدث فيها الإنسان ويدافع عن نفسه، عن زوجته، عن أبنائه. وأيضا الكلام يكون واجبا عندما يكون الموضوع حفظا للكرامة،
3: حتى لو كان في عواقب صعبة أستاذ وليد. يعني حتى لو يضطر يواجه مثلا مسؤول، مديره مثلا، مباشر، الإدارة، يواجه ناس أقوى منه،
4: حتى لو كان ذلك، لأنه في الأخير لا يصح إلا الصحيح ولا يحق إلا الحق. يعني ليس من المعقول مثلا أن أتنازل، أني مثلا يجي شخص يظلمني وأنا أقول والله خوفا من المسؤول أو خوفا من صاحب المنصب العالي، أو أتنازل عن أمور تخص كرامتي خوفا من هذا المسؤول، تمام؟ فهذه أمور لا نسكت عنها أبدا، لأنه دائما السكوت عن الظلم ليس حكمة، بل هو ظلم لنفسي، ظلم لذاتي، ظلم لشخص. وسبحان الله، يعني الإنسان لما يسكت عن حقوقه أو بمعنى آخر لا يتكلم في أمور كثيرة مثل هذه، حتصبح عنده عادة، وإذا أصبحت عادة، العادة هذه حتجر وراها أمور أخرى قد يتنازل عنها، بسبب هو في البداية تنازل عن موقف معين، لكن لما أقف موقف حازم في الموقف الأول كده حتكون الأمور تمام. يعني وأنا أضع حدود بيني وبين الآخرين، لأنه نفسي وكرامتي وإظهار الحق ومنع الظلم هذه أمور مهمة جدا، الواحد يعني لا يتهاون عنها أبدا، هي أساسية وهي مبادئ وقيم فرض الإنسان فعلا لا يتنازل عنها.
3: الآن أستاذ وليد خلينا نسأل العكس، هل هناك مواقف يكون فيها الصمت نوعا من احترام الذات وليس استسلام؟
4: الصمت واحترام الذات. نعم صحيح، هناك بعض المواقف يجب على الإنسان أن يكون أو يلتزم فيها الصمت احتراما لذاته، احتراما لنفسه، احتراما للآخرين. طبعا متى؟ في حالات معينة يكون ذلك. بداية عندما يأتي شخص ما ويحاول أن يسخر مني مثلا، في هذه الحالة الصمت وتجاهل هذه السخرية هذا هو الحل الأمثل لهذا الموقف، لأنه دائما الشخص الذي يحاول أنه مثلا يسخر مني مثلا، أو يحاول أنه مثلا يستفزني، هو يريد مني أو يريد مني ردة الفعل. فعندما أنا لا أجاريه في ردة فعله، فأنا ما حققت له مبتغى، وأنا هنا تصرفت بحكمة، بمعنى آخر أنه أنا ما نزلت للمستوى الذي يريد أن يجرني إليها هذا، تمام؟
3: حلو.
4: أيضا من الأمور التي يجب أن نقف فيها صامتين احتراما لذاتنا مع عدم الاستسلام لذلك، اللي هو اللي عندما أتحدث مع شخص آخر ويكون النقاش بيني وبينه نقاش أو جدال عقيم، يعني يعني ما في فايدة منه. أتكلم وأتكلم وأبدي رأيي وهو يبدي رأيه وإلى آخره، وفي الأخير ما وصلنا الحلول، ما في حل. كل واحد متمسك برأيه، كل واحد لا يحترم رأي الآخر، فما وصلنا لنقطة اتفاق بيننا. ففي هذه الحالة والله أنه أنا أنسحب من الجدال العقيم، أنسحب من الحوار مع الشخص الذي لا يحترم آراء الآخرين، هو أفضل حل في هذه الحالة. يعني حتى لو أني بدأت الكلام وجدت أنه والله الكلام يأخذ منحى آخر، أو مثلا الجدال لا فائدة من، تحول الموضوع من نقاش إلى جدال لا فائدة من، فهنا الأفضل الصمت والانسحاب من هذا الكلام. ليش؟ لأنه بكل اختصار ترى يا جماعة الخير، الصمت رسالة قوية، ويعتبر الصمت في بعض الأحيان أعلى درجات الرد.
3: صحيح، وأبلغ من الكلام بعض الأوقات.
4: نعم صحيح.
3: أستاذ وليد، برأيك إيش الأسباب اللي تخلي بعض الأشخاص يختارون الصمت بدل من المواجهة؟
4: والله أسباب كثيرة، البعض منها مثلا يعود إلى التربية، يعود إلى الأسرة، يعود إلى الشخصية، في أسباب كثيرة جدا. خلينا نقول مثلا من أهم الأسباب التربية القائمة على الطاعة المطلقة. هناك للأسف بعض الآباء يربي أبنائه على الطاعة المطلقة، إذا أحد قال لك شيء قل له حاضر، لا تقول لا لأحد. طيب أنا ممكن أقول لا في موقف صحيح ما في مشكلة، لكن لما أقول لا في موقف خاطئ هنا المشكلة. فكذا أنا حجمت رأيي، وكذا أنا ما هيكون عندي أي رأي أو أي قرار، فبالتالي خليني أنا صامت. صمتي يعني قبولي، وهذا خطأ كبير قد يقع فيه بعض الآباء عند تربية أبنائهم. وطبعا الطفل الصغير هذا حيكبر، حيصبح في يوم من الأيام شاب، حيصبح في يوم من الأيام موظف، حيصبح صاحب قرار إلى آخره، فتجد أنه هذه الأمور تأثرت فيه. أيضا من أهم أسباب التي تجعل الأشخاص يختاروا الصمت أنه والله مثلا خوفا من الرفض. أنا ممكن أقول رأيي أو أدلي رأيي، البقية سيعترضون أو البقية سيرفضون، ما يمنع حتى لو خالفك الآخرين. الأهم أنك تكون واثق من نفسك وتقول رأيك بكل سلاسة. بعض الأشخاص أيضا اختار الصمت لأنه شخصيته للأسف الشديد شخصية ضعيفة، شخصية ضعيفة أو الشخصية نقدر نقول المهزوزة. أيضا هذه تجعل الشخص لا يدلي بدلو، وهذه لها أسباب كثيرة. قد تكون الأسرة والوالدين أحد الأسباب، ممكن الطفل ينشأ مثلا أو الشاب ينشأ في أسرة مثلا متعودة على في بيئة غير آمنة، بيئة فيها ضرب وفيها شتم بين الوالدين أو بين الأخوة الكبار، أو حتى الطفل الصغير رأيه يحجم داخل الأسرة، بالتالي لا يستطيع أن يعبر عن رأيه إلى آخره. أحيانا أيضا يكون أحد أهم الأسباب اللي هي مرور الشخص بتجارب مؤلمة سابقة، موقف معين ممكن هو أدلى رأيه فيه، وبخ أو شتم أو
3: كانت ردة الفعل يعني عنيفة عليه،
4: كانت ردة الفعل عنيفة لم يقبل رأيه، وبالتالي أثرت عليه نفسيا، وبالتالي يقول لك لا خلاص أنا ما حأدلي بدلوي، ولا حتكلم كلمة، ولا حقول رأيي ولا حاجة. ليش؟ تجنبا للصراع، تجنبا للاختلاف، تجنبا للصدام مع الآخرين، أو أحيانا الخوف من خسارة العلاقات، الخوف من خسارة إيش العلاقة، في أنه أنا أخاف مثلا أنه أنا أخسر علاقة بيني وبين شخص آخر بسبب أنه أنا قلت رأيي أو أدليت بدلوي إلى آخره. هذه أيضا من الأمور والأسباب التي تجعل بعض الأشخاص يختارون الصمت. في الأخير الثقة بالنفس مهمة جدا، وثقتي برأيي واقتراحاتي هذه أمور مهمة جدا، وتعتبر يعني هي متى ما كان الإنسان واثق من نفسه حيدلي يقول رأيه بكل أريحية، متى ما الإنسان كانت ثقته ونفسه ضعيفة أكيد طبعا أنه ما حيقول رأيه بشكل واضح وشكل سليم.
3: جميل. أستاذ وليد، كيف يعرف الإنسان يقيم موقفه؟ أنه الآن هو صامت بحكمة

0: أو أنه يهرب من مشكلة.
1: طيب جميل، هنا عشان إحنا نجاوب على هذا السؤال، قبل ما الإنسان يحكم على نفسه يسأل نفسه ثلاثة أسئلة مهمة جدا. إذا قرر الصمت، السؤال الأول لماذا سأصمت؟ ليش أنا حصمت؟ ليش أنا ما حتكلم؟ طيب السؤال الثاني اللي أسأل فيه نفسي، هل سيحل أو سيحل صمتي المشكلة أم لا؟ السؤال الثالث وهذا أيضا مهم جدا، هل سأندم لاحقا في حال صمتي أم لا؟ أسأل نفسي هذه ثلاثة أسئلة، وبعد ما أجاوب على هذه ثلاثة أسئلة أنا أقدر أقرر. والله ارتحت وإجاباتي مطمئنة، فالصمت هنا حكمة والصمت هنا واجب. أما إذا والله وجدت أنه والله صمتي بسبب خوف أو قلق أو توتر، فهذا مؤشر خطير يدل على أنه أنت قاعد تهرب من الحديث عن طريق إيش؟ الصمت.
0: حلو، ثلاث أسئلة يجاوبها من خلالها يقدر يحكم على موقفه، هل هو كان صامت بسبب الخوف أو هو كان
1: نعم صحيح
0: اتخذ موقع حكيم. طيب أستاذ وليد، تعلم الصمت هل هو مهارة؟ وإذا كانت مهارة كيف نقدر نكتسبها؟ وبنفس الوقت يعني مهارة الصمت إذا عرفنا قواعدها وأصولها واكتسبناها، كيف نتعلم أننا ما نخسر حقنا في التعبير لاحقاً؟ لأنه في أشخاص إذا تعودوا منك الصمت فما عاد حتى يسألوك عن رأيك بعدين.
1: صحيح صحيح. هل الصمت مهارة؟ طبعا نعم الصمت مهارة يكتسبها الإنسان، وتعتبر هذه المهارة من أهم مهارات الذكاء العاطفي أو إحنا نسميه الذكاء الوجداني. مهارة مهمة جدا يجب أن يكتسبها الإنسان. هذه المهارة تكتسب من خلال استماعك للآخرين أكثر، استماعك لوالديك، استماعك للمسؤولين، استماعك لمعلميك، استماعك لمن هو أكبر منك. هنا أنا أقدر أكتسب هذه المهارة. أيضا أكتسب مهارة الصمت عن طريق تحكمي في مشاعري، ردود فعلي. مشاعري هي عبارة عن ردود فعلي، فأنا متى ما استطعت التحكم في مشاعري أنا الآن بدأت أكتسب مهارة إيش؟ الصمت. أيضا التفكير قبل الرد، وهذه مهمة جدا. يا كثر الأشخاص المتعجلين أو المستعجلين في حديثهم. عمري أنا ما حأتعلم مهارة الصمت وأنا أسابق الآخرين في الردود. المبادرة في الرد ليس شطارة، أو بمعنى آخر المبادرة في الرد لا يعني بأنك إنسان متعلم وإنسان تفهم كل شيء، لا. افهم السؤال جيدا بجميع محاوره وجميع جزئياته، وبعد ذلك ابدأ إجابتك. اصمت حتى تأخذ وقتك الكافي لتجهيز الإجابة، ثم بعد ذلك ابدأ الإجابة. فهذه مهارة مهمة جدا من مهارات الذكاء العاطفي. أيضا اختيار الوقت المناسب للرد، كلما كان الإنسان صامتا أكثر يستطيع أن يختار الوقت المناسب للرد والرد المناسب. أيضا من الأمور المهمة جدا التعبير بهدوء بعد انتهاء الانفعال، وهذه أيضا من الأمور المهمة جدا والتي يجب علينا أن نركز عليها،
0: وتحتاج تدريب. يعني أستاذ وليد ما هي سهلة، يعني مهارة أن الإنسان يسمع وياخذ وقته قبل ما يرد. أتوقع الناس الحارين أو العجلين بالنسبة لهم هذا شيء صعب.
1: صحيح كلامك، لابد أنه تحتاج المهارة هذه إلى تدريب أكثر، تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى يعني تعلم من أصحاب الخبرات. يحتاج فيها الإنسان أنه هو يطور من ذاته ويطور من هذه المهارة، حتى لو يأخذ دورات تدريبية، لو يعرف، لو يأخذ يقرأ مثلا في بعض الكتب التي تعلم الصمت وإلى آخره. لكن إحنا مشكلتنا أنه إحنا دائما عاجلين في موضوع أنه والله شخص هو بيسأل السؤال لسه حتى ما كمل نص السؤال أنا اللي أنا نطيت وجاوبت، أو مثلا حوار بيني وبين شخص آخر هو بيتكلم في وجهة نظر أنا نطيت وبسرعة وقاعد أقول

0: وجهة نظري أنا من قبل ما هو يكمل رأيه. طب هو ممكن بيسأل في أمر آخر غير تفكيري أنا. لا، أعطي السائل حق في طرح السؤال أو إبداء رأيه، وأنت أيضا كشخص خذ وقتك في الإجابة بعد ما تأخذ يعني وقتك الكافي في عملية الصمت عشان تكون إجابتك إجابة حكيمة.
1: لأنه وإحنا دائما نقول أستاذ وليد، الصمت هو جزء من الكلام اللي أنت قلته قبل كذا، إن هو أنك تسمع غيرك، فأنت كيف حتسمعهم إذا ما سكت؟ فالصمت هنا راح يعطيك مجال أنك تسمع الشخص اللي قدامك أصلا.
0: صحيح، وإحنا دائما نقول كقاعدة في تطوير الذات، ليس المطلوب من الشخص أن يصمت دائما، بل المطلوب منه أن يعرف متى يتحدث وكيف يتحدث، لأن الكلمة هي سلاح ذو حدين، متى ما خرجت منك فأنت مسؤول عنها. أنت كشخص كبير عاقل مسؤول عن الكلمة التي تخرج منك، والأفضل دائما أن نصمت وبعد ذلك نعرف متى نتحدث وكيف نتحدث.
1: جميل جدا. أستاذ وليد، إيش الفرق بين الصمت الواعي والصمت السلبي؟
0: صمت واعي وصمت سلبي. خلونا نبدأ بالصمت السلبي. الصمت السلبي هو الصمت الذي ينتج عنه خوف، قلق، توتر، استسلام للآخرين. أنا صامت مو عشان شيء، والله خايف من الطرف الشخص الآخر اللي قدامي، أخاف أني أنا أبدي وجهة نظري، رأيي ما حيقدم ولا حيأخر، بس جابوني عشان أقر واتخذ قرار، والقرار مملى علي، يعني ما لي رأي أساسا في هذا القرار. طبعا أكيد حيولد قلق وتوتر وأيضا كبت لآراء الآخرين. هذه كلها مؤشرات إن وجدت فتدل على أن هذا الصمت الآن هو صمت سلبي. أما الصمت الواعي فهو الصمت الذي يكون لهدف، يعني أنا ما لي صامت كذا، لا، أصمت لهدف معين أنا أحتاج إنه أنا أحقق هذا الهدف. الصمت الواعي يكون اختيار وليس إجبار. ما في أحد أجبرني على الصمت، أنا قاعد أصمت عشان أفهم أستوعب وبعدين أقول رأيي. الصمت الواعي هو الصمت الذي يكون له توقيت معين، أنا أصمت لكي أختار الوقت المناسب لصمتي في البداية وبعدين أختار الوقت المناسب لحديثي. أكيد الصمت الواعي، بما أن الصمت السلبي يولد التوتر والقلق والخوف، أكيد الصمت الواعي عكسه تماما، يولد الطمأنينة والراحة النفسية لهذا الشخص الذي اختار فعلا أن يكون صمته صمتا واعيا.
1: جميل جدا. كيف نقدر نقول أستاذ وليد أنه الخوف من الرفض أو من الانتقاد في قرار الشخص بالصمت؟ يعني يمكن مرينا على النقطة هذه، ولكن أنا أحتاج أن أفهم كيف ممكن يأثر الخوف من الرفض أو الانتقاد في قرارات الشخص بالصمت.
0: طيب، لها برضو مجموعة نقاط. دائما يجعل الشخص يخاف من قول رأيه. أنا دائما أخاف من قول رأيي، أخاف أنه أقول رأيي عشان ردة فعل الآخرين أو وجهة نظر الآخرين. أيضا يجعل الشخص دائما يوافق الجميع، إيش ما قالوا، إيش القرار اللي اتخذوا، إيش القرار اللي أجمعوا عليه، أنا معاهم. أيضا يجعل الشخص دائما يسعى ويعيش من أجل إرضاء الآخرين وليس من أجل إرضاء نفسي، ليس من أجل أن أبدي وجهة نظري، لا، أن أوافق وجهة نظر الآخرين. يجعل الشخص دائما يفقد الثقة بنفسه. ما في ثقة بنفسه، الشخص اللي مع الناس ورفض وانتقاد وإلى آخره، عشان بالتالي هو يصمت، ثقته بنفسه كيف حتكون طبيعي؟ ثقة في شخصه أو في ذاته أو في نفسه عدوم. ثقة ضعيفة جدا. نعم، قد في بعض الأحيان تكون شخصيته مطموصة، أو بمعنى آخر شخصيته غير موجودة فيه، على قولتهم يعني بالعامي يقولوا إيش، كلمة توديه وكلمة
1: تجيبه
0: وكلمة تجيبه، ما له رأي حتى عند الناس الأقل منه برضو كمان ما عنده رأي. يعني إذا كان هذا الشخص متزوج ما عنده رأي أو كلمة أمام زوجته مثلا، ما عنده رأي أو قرار أو كلمة أمام أبنائه، فما بالك لما نتكلم عن المجتمع الخارجي، مديره، زملائه في العمل، أصدقائه، أقاربه، الكل حيأثروا عليه. وبالتالي حيكون صوته للأسف صوت غير مسموع، صوته غير مسموع لأنه شخصيته أساسا طمست تماما.
1: صحيح. الأفراط في الصمت أستاذ وليد كيف ممكن ينعكس على الصحة النفسية؟
0: والله الصحة النفسية شيء مهم جدا في حياة الإنسان. فدائما الشخص الذي يفرط في الصمت، خليني أتكلم، يفرط في الصمت بشكل إيش؟ سلبي.
1: مبالغ فيه بشكل سلبي. أوكي.
0: نعم، اللي احنا بنتكلم الآن عن الصمت السلبي وليس الصمت الواعي.
1: صحيح.
0: تمام. فعندما يفرط الشخص في الصمت السلبي أكيد حيأثر سلبا على صحته النفسية، لأنه حيكون إنسان للأسف الشديد دائما يعيش في قلق.
1: صحيح. وتوتر.
0: دائما يعيش في توتر، استسلام، اكتئاب، احتقان داخلي، هو من داخله محتقن، من داخله يحس بتأنيب الضمير انه ما ابدا رايه، في داخله يحس بانخفاض في تقدير الذات، وهذا اللي تكلمنا عنه انه هو شخصيته اساسا شخصيه ضعيفه ومهزوزه والى اخره. وقد يكون في يوم من الايام يصل هذا الشخص الى مرحله الانفجار، ضغوط ضغوط ضغوط ضغوط ضغوط كثيره جدا، قد يصل في يوم من الايام الى مرحله الانفجار، تكون مثلا تتولد منه رده فعل ما في احد كان يتوقع انه هذه رده الفعل تكون من الشخص الاخر، بسبب ضغوطات جمعت مع بعض، قلق، توتر، اكتئاب، احتقان داخلي، انخفاض تقدير الذات والى اخره، انهزاز الشخصيه والى اخره. ممكن في يوم من الايام يتولد عنده انفجار داخلي ورده فعل غير متوقعه. تمام. فهذه امور خطيره جدا جدا جدا اذا والله
1: ما نبغى نوصلها صراحه، لانه بعد الانفجار ما عاد في كنترول، يعني خلاص بتكون النتيجه النهائيه. طب علشان ما نوصل احنا لهذه المرحله، وعلشان ابنائنا يتعلموا من بدري كيف يعملوا كنترول على موضوع الصمت والكلام، كيف انا اقدر اعلم ابنائي متى يتكلم ومتى يسكت؟ لانه السكوت هنا بيكون افضل.
0: جميل جدا. احنا طالما نتكلم عن الابناء، اذا احنا بنتكلم الان عن دور الاسره وكذلك دور المدرسه، والاسره والمدرسه كلاهما يكمل الاخر. الأسرة تكمل المدرسة والمدرسة تكمل الأسرة، وإن كان الدور الأكبر على الأسرة. أربع قواعد مهمة جدا يجب أن نعلمها أبناءنا. أولا، متى ما وجدت ظلما تكلم وتحدث وابتعد عن الصمت السلبي. ثانيا، اصمت يا ابني أو يا ابنتي عند الغضب، عندما تكون غاضبا اصمت لا تتحدث، وعندما تتحدث تحدث او تكلم مع الاخرين باحترام. عندما يتحدث الاخرين احترم الراي والراي الاخر، واصمت دائما وابتعد عن السخريه والشتائم والمهاترات. وقبل الاربع قواعد اللي ذكرناها قبل قليل، أنت أيها الأب وأنت أيتها الأم، أنتم قدوة لأبنائكم. هذه القواعد لا تحفظ لأبنائنا، ما أجي أقول لهم ترى 1 2 3 4، لا، هم يرون أمامهم القدوة. متى ما كان القدوة يقوم بذلك أكيد هم حيتعلموا منه، متى ما شاهدوا القدوة هذه يفعل هذه الأفعال أكيد هم حيقتدوا فيه.
1: جميل. لكن هذه رسالة لكل مربي، يعني سواء أم أو أب أو مثلا طفل يتربى عند جدانه أو يتربى عند عمامه، كائنا من كان هذا المربي لازم يعرف أنه هو قدوة، والأطفال دائما نكرر نفس الجملة أنهم يتعلموا بالتقليد، فأنت لازم تكون لهم قدوة علشان يمشوا على خطاك بعد كذا.
0: نعم صحيح.
1: جميل جدا. طيب أستاذ وليد، كيف تختلف قيمة الصمت باختلاف الموقف أو باختلاف الشخص اللي نتعامل معه.

0: نعم.
1: والله هذه جزئية جدا جميلة وجدا خطيرة. متى يكون الصمت حكمة؟ نقدر نسميها ومتى يكون الصمت غير حكمة؟ خلينا نقول والله مثلا أنا موقفي الآن مع شخص غاضب، الشخص اللي أمامي شخص غاضب، فهنا أقول مباشرة الصمت مع الغاضب
0: حكمة.
1: فيها كلام لا يختلف عليها كلام. الصمت أمام الجاهل
0: حكمة برضه،
1: حكمة وراحة. أنا خلاص بدل ما أتعب نفسي مع هذا الجاهل أصمت وأغادر الموقف. أما الصمت عندما يكون أمام الحكيم أو مع الحكيم فهو احتراما له وتعلما منه. أنا لما أكون مع شخص حكيم ما شاء الله تبارك الله وقاعد يتكلم ويتلي رأيه وأستفيد منه وأستفيد من خبراته، فأنا عندما أصمت في هذه الحالة أنا قاعد أحترم هذا الشخص وقاعد أتعلم من هذا الشخص. أما الظالم فالصمت أمام الظالم، إذا أنا صمت وسكت فأنا أعتبر الآن شخص مشارك له في عملية الظلم. فالصمت أمام الظالم لا ينبغي أن يكون، بل ينبغي أن أقول كلمة الحق وقتها. إذن نختصر هذا الكلام كله نقول القيمة ليست في الصمت نفسه وإنما في أثر الصمت. إذا كان أثر الصمت إيجابي يفضل الصمت، أما إذا كان أثر الصمت سلبي زي حالة الشخص الظالم فهنا لابد أن أتدخل وأن أتحدث. مصداقا لقوله عليه الصلاة والسلام، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان.
0: أستاذ وليد خلينا نختم هذه الفقرة بنصيحة أو قاعدة ممكن تساعد الناس على التمييز بين الصمت الحكيم والصمت الهار.
1: خلونا نقول إذا كان الصمت يحفظ القلوب ويحفظ الود والمحبة والألفة فهو حكمة، أما إذا كان صمتي يضيع الحقوق فهو للأسف هروب. هل صمتي لأنني لسبب خوف يملكني، أم صمتي يعتبر لأنني أملك نفسي وأستطيع أن أعبر برأيي؟ متى ما كان أنا أقدر أصمت لحكمتي وأملك نفسي وأملك زمام أموري وأستطيع أن أخذ حقي بصوتي فأنا الآن صمتي يعتبر حكمة. خوف، قلق، توتر، صمتي يعتبر هروب من الحقيقة ومن المسؤولية.
0: جميل جدا أستاذ وليد، خلينا ننتقل الآن أنا وأنت مع مستمعينا الكرام وفقرة صح أو خطأ. يعد الصمت في جميع المواقف دليلا على الحكمة، صح أم خطأ؟
1: طبعا خطأ. الصمت في بعض الأحيان قد يكون حكمة، وأحيانا كما ذكرنا قد يكون خوفا أو ضعفا أو هروبا، ويختلف باختلاف الموقف.
0: كثرة الكلام تجعل الآخرين يفهمون مشاعرك أكثر، صح أم خطأ؟
1: طبعا غير صحيحة. ليس بكثرة الكلام يفهمني الآخرين، يفهمني الآخرين بوضوحي وصدقي وحسن توقيتي لاختيار الكلمات المناسبة في الوقت المناسب.
0: آخر جملة معانا أستاذ وليد، حسن اختيار وقت الكلام والصمت يساعد على بناء علاقات صحية.
1: صحيحة 100%. دائما علاقاتنا الناجحة تقوم على حسن التواصل مع الآخرين والتوازن ما بين الاستماع والتعبير واحترام الرأي والرأي الآخر.
0: أستاذ وليد فخري مدرب تطوير الذات والتنمية البشرية، شكرا لك وشكرا لمعلوماتك القيمة، يعطيك العافية.
1: الله يعافيكي، أهلا وسهلا بيكي وبالمستمعين والمستمعات، شكرا لكم.
0: حياك الله، مع السلامة.
1: مع السلامة.

0: دائماً ضعفاً، فقد يكون نابعاً من الحكمة وحسن التصرف، وقد يكون أحياناً نتيجة للخوف أو التردد، والفرق بينهم يكمن في السبب والأثر الذي يتركه الصمت على الإنسان. أهم خطوات لتميز الصمت الحكيم عن صمت الخوف. 1. اسأل نفسك عن سبب صمتك، هل هو نابع من الحكمة وحسن التصرف أم سبب الخوف والتعبير عن رأيك؟ 2. تحدث عندما يكون في كلامك حق أو فائدة، فالحكمة تعني اختيار الوقت والأسلوب المناسب. 3. لا تجعل الخوف يمنعك من التعبير عن رأيك، وكن واثقاً وتحدث باحترام عند الحاجة. 4. وازن بين الصمت والكلام، فليس كل موقف يحتاج إلى حديث، وليس كل موقف يستحق الصمت. وفي الختام، الصمت يكون قوة عندما يكون قراراً واعياً نابعاً من الحكمة، ويصبح عائقاً عندما يكون بسبب الخوف. لذلك احرص على أن يكون صمتك اختياراً يعكس ثقتك بنفسك وحسن تقديرك للمواقف. برنامج مسار، من الإعداد رغد الحارثي، من التقديم هند السالم، ومن الإخراج محمد المنيف. نلقاكم على خير، مع السلامة.
1: مسار.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملاء لنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
2: الإذاعة زمان.

0: طائر المساء. إعداد محمد الخنيني. إخراج نجاح أبا الخيل. مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم بالخير والمسرات وبأطيب الأمنيات.
1: أهلا بكم معنا إلى رحلة متألقة وطائرة المساء.
0: سننطلق الآن إلى مدينة العجائب.
1: يأنس بكم
0: إبراهيم التركي
1: وبدور إسماعيل.

0: أعزائنا، لقد انطلق طائر المساء الآن إلى الولايات المتحدة، حيث تستعد الكاميرات للعمل في مدينة للعجائب أقيمت على غرار ديزني لاند في أورلاندو، وتكلف إنشاؤها 400 مليون دولار بمناسبة الاحتفال بعالم السينما الأمريكية الساحرة.
1: وسوف يتسنى لزوار ثالث حديقة ديزني لاند في فلوريدا، والتي فتحت أبوابها مؤخرا، الترفيه عن أنفسهم في الرحلة العظيمة للسينما، حيث يركبون الترام ويمرون عبر مشاهد من أفلام هوليوود المتنوعة.
0: مسؤولو الحديقة يقولون لطائر المساء إن الضيوف سيتمكنون من خلال جيل جديد من الشخصيات الحية المتحركة ذات التعبيرات والأصوات المختلفة من إعادة تذكر تصوير الأفلام الكلاسيكية، وسيشعرون كما لو كانوا يشاهدون

0: مشاهد التصوير الفعلية لأفلام مثل سجين وسط الأمطار وساحر أوز والقريب.
1: ومن المتوقع أن تجتذب استوديوهات ديزني أعدادا جديدة من السائحين لتنافس حديقة إيكوت والمملكة السحرية اللتين تجذبان ما يقرب من 25 مليون زائر سنويا.
0: وتمثل مدينة العجائب الجديدة انتشارا جديدا لعالم والت ديزني في وسط فلوريدا، ويبلغ الدخل السنوي لمدينة ديزني نحو ملياري دولار.
1: وتنتشر إمبراطورية ديزني الآن على مساحة تزيد على 5000 فدان من 28000 فدان تمتلكها الشركة خارج أورلاندو.
0: وفي أحد الأفلام يشاهد الزوار تبادلا لإطلاق النار بين شبان من الثلاثينيات يقوم بأدوارهم الإنسان الآلي.
1: وخلال جولة في خلفيات الاستوديو يمر الزوار عبر أجهزة تصوير خارجي تمثل تلا وراء الكواليس، وكيف يتسنى لمسؤول الإنتاج السينمائي تصوير ضواحي مدينة نيويورك وشوارعها.
0: ثم يمر الزوار عبر أخدود جبلي ليشاهدوا كيف يتم تصوير الكوارث، ويشاهدون كيفية خلق الإحساس بزلزال حقيقي وفيضان وانفجار في حقل نفطي.

0: أعزائنا أحبة طائر المساء، نحن الآن في بريطانيا حيث عرض مؤخرا جهاز كمبيوتر متطور ذو ذاكرة بالغة القدرة على الاحتفاظ بالمعلومات.
1: وقد يحل هذا الجهاز العديد من المشكلات التي يتعرض لها مستخدم الكمبيوتر في مجال خزن المعلومات والحقائق، خاصة وأن الأجهزة العادية غالبا ما تكون محدودة القدرة.
0: ومن أبرز خصائص هذا الجهاز أنه في غاية السرعة في الإرشاد إلى المعلومات الضائعة التي يكون مستخدم الكمبيوتر قد نسيها بعد إدخالها في ذاكرة الكمبيوتر.
1: وعلى سبيل أجهزة المراقبة ذات شاشات العرض المونيتور، تم تقديم جهاز كمبيوتر جديد أكثر أمانا للاستخدام في المكاتب، فغالبا ما يصدر عن هذه الأجهزة نوع من الدخان السام الذي يضر بالصحة، على الرغم من أنه غير مرئي مما قد يسبب بعض الأمراض للعاملين في المكاتب.
0: وبما أن السويديين قد عانوا الكثير من مضار التلوث في أوروبا، فقد توصل العلماء في المعهد الوطني للوقاية من الطاقة الإشعاعية في السويد إلى صنع جهاز كمبيوتر من صنف المونيتور أكثر أمانا، فهو يضبط نسبة الطاقة المشعة المنبثقة منه. أعزائنا، لقد حملنا طائر المساء إلى الولايات المتحدة، حيث اكتشف أخيرا أن نوعا من براغيث الماء البالغة النهم تهدد بهلاك أعداد من الأسماك التي تعد من مكونات الثروة الطبيعية في البحيرات العظمى الواقعة على الحدود بين كندا والولايات المتحدة.
1: وقال باحثون من الإدارة القومية الأمريكية للمحيطات إن بعوض الماء المهاجر يقتات على الحشرات التي تعد غذاء للسمك، ولا يتجاوز حجم هذا البعوض 7 مليمترات، لكنه من النهم بحيث يكاد يأتي على قوت الأسماك التي تعيش في البحيرات العظمى.
0: ويقول الباحثون لطائر المساء إن البراغيث جاءت إلى المنطقة من مياه الشمال الأوروبي، وأن الصيادين كانوا أول من لاحظ وجودها.
1: ويعتقد الخبراء أن هذه البراغيث وجدت طريقها إلى الحدود الكندية الأمريكية بطريقة أنها أفرغت في البحيرات ضمن ماء شحنته إحدى السفن السوفيتية من بحار الشمال الأوروبي، وكان عليها أن تتخلص منه كي تنقل مكانه شحنات من الحبوب.
2: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان.
3: زمان
2: الإذاعة زمان.
4: فصيح الكلام من حديث العوام. فصيح الكلام من حديث العوام برنامج يسلط الضوء على الأصول الفصيحة لبعض الألفاظ العامية ويرصد ما طرأ عليها من تغيير.

0: جديدة من برنامجكم الأسبوعي فصيح الكلام من حديث العوام.
1: أملنا دائما أن تقضوا مع فقرات هذه الحلقة وكل حلقة وقتا ممتعا ومفيدا.
0: والآن أحبتنا إلى أولى مواد هذه الحلقة.

0: مستمعينا الأعزاء، أصدقاء البرنامج، ومن الألفاظ التي تريد في حديث العوام في بعض اللهجات الدارجة قولهم فلان قرقه واجد، أي كلامه كثير. ويقولون يا أحب فلان للقرقة، أي ما أكثر شغفه بالكلام المردد أو ترديد الكلام مرة بعد مرة دون ما فائدة. وحينما يجتمع أناس من أرباب الكلام للفعل يقولون عنهم ما عندهم إلا القرقة،
1: ويطلقون على الشخص كثير الهذر والكلام دون جدوى فلان قرقة.
0: جاء في معجم الأصول الفصيحة للألفاظ الدارجة للأستاذ محمد بن ناصر العبودي الجزء العاشر الصفحة 43 بعد 300 القرق الكلام الكثير المردد الذي ليس له جدوى. تقول قرق فلان على فلان يقرق قرق، هذا هو المصدر، وهو أي المتكلم قرقة.
1: وهذه اللفظة الأخيرة على بناء قليل في الفصحى، وإن كان موجودا وهو على وزن فعلة، لأن أصل قرقة العامية هو قرقة، مثل وزن همزة لمزة في الفصحى. قال صاحب الداخلة سليمان بن مشاري
0: قال بي أجلس قلت معي أنت قرقه ولد قرقه، أقفى يهربد على روحه من بين انهقه وشهقه. وقد عرفت العرب كلمة قرق وجرت على ألسنة الفصحاء من أرباب العربية، ونقلتها إلينا كتب اللغة ومعاجمها. قال ابن منظور في لسان العرب القرق صوت الدجاجة إذا حضنت. قال أبو عمرو ابن العلاء قرق إذا هذا.
1: ويبدو أن هناك علاقة وطيدة بين قرق بمعنى هذا في الفصحى وبين قرق بمعنى ثرثر دون جدوى في العامية.
0: فالقاسم المشترك بينهما هو كثرة الكلام فيما لا طائل ولا فائدة منه، ولذلك يقال للشخص الهذرة الذي لا يكاد يسكت خل عنك القرق. ولا نستغرب أحبتنا عدم احتفال العرب بالشخص المهذار وضيقهم به وبكلامه الكثير، لأن العرب الفصحاء يميلون إلى البلاغة والإيجاز وليس إلى الإطناب والاسترسال.
1: وكذلك العامة يفعلون ويطلقون على الشخص الثرثار قرقة، وفلان راعي قرق وقرقه ما يخلص. وهذه المعاني التي سقنا جانبا منها تعد امتدادا لفصيح كلام العرب، ولذا فهي من العامي الفصيح الذي جرى على ألسنة العرب.
0: مستمعين الأعزاء، أصدقاء البرنامج، ومن الألفاظ التي تريد في حديث العوام في بعض اللهجات الدارجة قولهم قحص الولد من مكانه، أي قام من موضعه ونهض مسرعا. الطلاب يقحصون من فرشهم بدري، أي ينهضون من نومهم مبكرا. الشخص الذي يقحص عادة هو الذي ينهض ويفز من موضعه بسرعة وقوة.
1: وإذا كانت قحصة الشخص قوية وسريعة في الملمات والحوادث وعند طلب العون منه، فإن ذلك يعد صفة حسنة وموضع ثناء وتقدير من الجميع، ومنه قولهم فلان يقحص في المواجيب.
0: جاء في معجم الأصول الفصيحة للألفاظ الدارجة للأستاذ محمد بن ناصر العبودي الجزء العاشر الصفحة 68 بعد 200 قحص الرجل قام من نومه مسرعا، خلاف ما يفعله النائم في العادة. وقحص من المجلس إذا نهض بسرعة من غير أن يكون ينتظر منه أن يفعل ذلك. تقول قحص يقحص فهو قاحص، ويقول الأب لابنه يا ولدي إذا قلت لك قم فقحص.
1: والرجل الكبير يقحصون الناس له من المجلس، أي إذا أقبل على الجالسين نهضوا سراعا

0: عن أماكنهم ليجلس هو فيها. قال صقار القبيسي من شمر:
1: رجالنا يفرح إلى شاف خطار، يقحصلهم عاجلا ما هو بيتونى. أول أجراهم من حليات الأثمار، غرايس طلعت سهيل أثمرنا.
0: وفي تأكيدهم على أن الرجل الذي يقحص بسرعة لقيامه بواجبه هو رجل محبوب، سموا من يكون كذلك القحص بكسر القاف وإسكان الحاء. قال عطلة بن خزيم من أهل الخبراء:
1: يا ونة ونيتها يا عبيدان، ونة ضعيف من رد الحيلواني. يلقى حصنا قلبي من العام وجعان، متذكرا خلا بماضي زماني.
0: وقد عرف العرب هذه المعاني واستخدموها في فصيح كلامهم، ونقلت لنا ذلك كتب اللغة والمعاجم.
1: جاء في لسان العرب لابن منظور قال ابن سيدة: كحص الرجل يكحص كحصا ولا مدمرا، عن أبي زيد. وقال الأزهري: الكاحص الضارب برجله، كحص برجله وكحص برجله. وكحص الظليم إذا فر في الأرض لا يرى فهو كاحص.
0: قال أبو العميثل: يقال حقص ومحص إذا مر سريعا، وأقحصته وقحصته إذا أبعدته عن الشيء.
1: في تاج العروس للزبيدي قال أبو سعيد: قحص برجله وفحص إذا ركض. وقال الخارزنجي: سبقني قحصا ومحصا وشدا بمعنى واحد، أي سبقني عدوا. وإبدال القاف في قاحص كافا لتصير كاحص وارد في اللغة العربية، وله نظائر عدة ليس هذا مجال بسطها.
0: وقد نص علماء اللغة المتقدمون على استخدام قحص بالقاف وكحص بالكاف للمعنى نفسه. وعودا على بدء، نقول لك عزيزي المستمع إن قول العامة في دارج كلامهم: الرجل قحص من النوم،
1: وقحص الولد من مكانه، والرجال يقحصون للسلام على الضيف، فلان يقحص في المواجيب، الأب يقول لابنه إذا قلت لك قم فقحص.
0: كل هذه المعاني تأتي امتدادا لفصيح كلام العرب، ولذا يعد من العامي الفصيح الذي نقلته إلينا كتب اللغة ومعاجمها، وما زال مستخدما حتى يومنا هذا.
2: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان. زمان الإذاعة زمان.

0: يا الله عونك. لا إله إلا الله. مريم، مريم.
1: نعم نعم.
0: أين المحش والفأس؟
1: جهزتها عند الباب.
0: الحشائش كثيرة في الحقل، أخلعها قبل أن تؤثر على المزروعات.
1: كان الله في عونك. خذ هذا الزنبيل، خذه معك.
0: أيقظ الأولاد للمدارس.
1: الآن توكل على الله أنت، وهذا هو زادك.
0: إذا حضر ابن عمي أبلغيه أنني في الحقل، لن أحضر للغداء، وإذا أرادني يأتيني هناك.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله، كان الله في عونك.
0: إنه لا يتوقف عن الثرثرة، كل القرية صارت تعلم.

0: أعرف أنني مدين له.
1: صبر جميل، ألا ينتظر الموسم؟
0: بل هو ينظر إلى أبعد من ذلك.
1: وماذا يريد؟ الأرض؟
0: ولا هذه.
2: صباح الخير يا أبي.
0: أهلا أهلا بابنتي العزيزة، صباح النور. أراك استيقظت مبكرة.
2: أريد أن أساعد أمي.
1: طبعا كبرت سلمى وصارت تطبخ.
0: أحقا؟ حسنا، اعملي لنا عشاء طيبا.
2: حاضر يا أبي.
0: هيا، في أمان الله.
2: مع السلامة.
1: لم تقل ماذا يريد ابن عمك.
0: فيما بعد، فيما بعد، في أمان الله.
1: مع السلامة.
2: مع السلامة.

0: حقي حقي، كيف أتنازل عن حقي؟
1: يا حسن يا حسن، هذا ابن عمك وليس غريبا.
0: الحق حق يا خالد، لا فرق بين ابن عم أو غريب.
1: كأنك تفكر في شيء آخر حسن.
0: ماذا تقول فيما أفكر؟
1: لا أعرف، ولكني أعرفك جيدا حين تنوي على أمر ما.
0: المهم أنا أطالبه بحقي، وعليه أن يدفع المبلغ خلال أسبوع. وانصحوه أنتم بأن لا يرسل لي وسطاء آخرين.
1: اسمع اسمع يا حسن، حامد لا يعلم أننا قد جئنا إليك.
0: لماذا جئتم إذن؟
1: شهامة، أم أنك لا تعرف هذه الصفة أيضا؟
0: طبعا طبعا أعرف، لكن كنت أسأل نفسي، وماذا تستفيدان من هذه الوساطة؟
1: يبدو أنك لن تفهم لغة القرية يا حسن، فنحن نعرف لغة غير الأرقام، وأنت لا تعرف سوى لغة الأرقام. عن إذنك.
0: انتظر انتظروا يا جماعة، القهوة، اشربوا القهوة.
1: لا شكرا شكرا.

0: من أراد الأرض قوية تعطي، عليه أن يحافظ عليها ويقضي على كل متطفل فيها، حشائش وحشرات. هكذا صارت الأرض أجمل وأنقى وأقوى أيضا. لو بقيت نائما كسولا عن هذا لما رأيت وجه الأرض أجمل.
1: يا حامد، حامد.
0: أهلا أهلا يا عمر، تفضل، أهلا بك.
1: ما شاء الله ما شاء الله، نظفت الأرض.
0: كما ترى.
1: حافظ عليها بكل ما تملك يا حامد.
0: آخ إن شاء الله، وماذا أملك غيرها يا عمر؟
1: تمسك بها بأسنانك، إياك أن تفرط بها.
0: عمر، تريد أن تقول شيئا؟
1: نعم نعم، ذهبنا لابن عمك حسن وظهر أنه ينوي نية سيئة، وأنا أشك والله أعلم أنه ينوي على أرضك.
0: حسن ابن عمي لن يقدر على شبر من أرضي، لكن لماذا ذهبتم إليه؟ ألا تعرفونه؟
1: نعرفه نعرفه، كنا نجرب حظنا معه لعله يتغير، ونحن نعرف أنك رهنت الأرض مقابل المبلغ.
0: لن يتغير حسن، لن يتغير، فحين يجري اللؤم في الإنسان مجرى الدم لن يتغير.
1: صدقت صدقت، ليس بهذه السهولة أن يتغير إنسان من هذا اللؤم.
0: إنه يهدف إلى أمر غير الأرض ولن يناله.
1: ها؟ ما هو؟
0: أمر بيني وبينه ولن يناله.

0: الأمر واضح فلا تتجاهل يا حامد.
1: ذكرني يا ابن العم، أي أمر؟
0: أريد سلمى ابنتك لابني سعيد.
1: ابنك سعيد الأبلة؟
0: لا تقل عنه الأبلة، إنه ابن عمك.
1: هذا لن يغير من الأمر شيئا، هو أبلة ولا يعي ما يقول أو يفعل، كيف أزوجه ابنتي المتعلمة الذكية؟
0: حامد ماذا تقول؟ أنت لا تعي ماذا تقول.
1: اسمع يا حسن، أنا لا أقبل التهديد ولا أخاف منه.
0: إذن أنت ترفض ابني بكل وقاحة.
1: هو لا يناسبها على كل حال، أنا سأعمل كما يعمل الناس.
0: ماذا؟
1: سوف أستشير البنت، هل تقبل بولدك أم لا؟ زوجا لها أم لا؟
0: ومنذ متى نستشير بناتنا؟
1: هذا هو شرع الله، فلا تتمادى في غيك، أنا سأسألها.
0: اسمع يا حامد، سأدفع لها مهرا لم تتخيله امرأة في القرية.
1: نحن نشتري رجالا يا حسن.
0: سنرى.

0: قبلوا يديك.
1: اهدئي يا ابنتي، أبوك يسألك فقط.
0: لا، أبي يعرف أنني لن أوافق على سعيد. إنه لا لا.
1: قلت لا وهذا يكفي.
0: أبي قل شيئا، لا تبقى صامتا هكذا، أرجوك لا تجبرني على هذا الزواج. أنا طوع أمرك، رهن إشارتك، لكن لا تضيعني يا أبي.
2: أنا أضيعك يا ابنتي، حاشا لله حاشا لله.
0: أرجوك
2: دون رجاء يا مريم، فأنت في قرة العين، أحفظك بكل قوتي يا ابنتي.
0: أبي
2: تستغربين لما سألتك، أعرف قد سألتك لأرفع اللوم عن نفسي فقط، وحتى أستطيع أن أجابها كل ضغط علي وبكل قوة.
0: أبي إن عمي يساومك على الأرض إذا رفضت طلبه.
2: الأرض غالية جدا، لكنها ليست أغلى علي من ابنتي. أطمئني، لن يكون إلا ما ترضين به. أطمئني يا ابنتي. ها هو قد جاء ليسمع الجواب. تفضل يا حسن، تفضل.
3: ماذا قالت ابنتك؟ وافقت؟
2: تفضل.
3: لن أدخل إلا إذا وافقت ابنتك.
2: ألي هذه الدرجة؟
3: نعم.
2: إذن لا تدخل بيتي.
3: ماذا؟ رفضت ابنتك؟
2: بالتأكيد.
3: إذن أنت لن تدخل أرضك، لأنها منذ اليوم صارت أرضي.

0: أهلا أهلا عمر، ماذا تريد؟
1: أراك في أرض حامد.
0: ما عادت أرضه.
1: لماذا؟ لأنه عجز عن التسديد.
0: هو يدري وأنا أدري،
1: ونحن أيضا ندري.
0: وماذا تدرون؟
1: ندري أنك شخص بلا أخلاق، وأنك لم تتعلم من القرية شيئا.
0: اسمع، لا أحب الكلام الفارغ، أنا أخذت منه حقي.
1: بل الأرض حقه، أما أنت فيمكنك أن تأخذ مبلغك الذي استلفه منك.
0: لم يتمكن من الدفع.
1: لكن القرية تقدر على الدفع. هذه أموالك، وابتعد عن الأرض.
0: ماذا؟
1: أرض حمد. نعم.
0: ماذا؟ أنتم تدفعون المبلغ عنه؟
1: لما لا؟
0: كيف؟
1: هذا أمر لن تفهمه، فكرامة سلمى أهم من أموالك، وهي ابنتنا، ابنة القرية. يخرج، أخرج من أرض أبيها.
0: لحظة، أريد أن أفهم.
1: قلت لك لن تفهم أمرا كهذا، ولن تفهمه.
2: الإذاعة زمان. في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن، وسامي الجغيمان. الإذاعة زمان. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. قهوة الصباح.
3: صباح القلوب الخفيفة، صباح القوة التي لا ترى ولكن تحس. هل فكرتم يوما أن الترك قد يكون نعمة؟ نحن نتعلم منذ الصغر أن نمسك بالأشياء، أن نتمسك بما نحب، ونقاتل لأجل ما نريد، وهذا صحيح. لكن ما لا يقال كثيرا أن بعض القوة تكمن في الترك. ليس كل ما نتمسك به يناسبنا، وليس كل ما نحاول الحفاظ عليه يستحق هذا الجهد. أحيانا نتعب أنفسنا ونحن نحاول إبقاء أشياء كان من الأفضل أن نتجاوزها. الترك لا يعني الضعف، بل يعني الوضوح، أن تعرف متى تقول كفى، متى تدرك أن بعض الطرق لن توصلك، وأن بعض الأبواب لو بقيت مغلقة فهو خير لك. كم مرة تمسكنا بذكريات تؤلمنا، أو بعلاقات تثقل قلوبنا، أو بأفكار تقيدنا، وكلما حاولنا أن نتركها شعرنا بالخوف، كأننا سنفتقد شيئا كبيرا. لكن الحقيقة أن ما نتركه أحيانا يفسح المجال لما هو أجمل. عندما نترك ما يؤذينا نعطي أنفسنا فرصة للراحة، وعندما نترك ما لا يشبهنا نقترب أكثر ممن نكون عليه، وعندما نترك التفكير السائد نجد هدوءا كنا نبحث عنه طويلا. الترك قد يكون صعبا في البداية، لأنه يتطلب شجاعة، شجاعة أن تواجه نفسك وأن تعترف أن بعض الأشياء لم تعد تناسبك. ولكن بعد هذا القرار يأتي شعور بالخفة، كأنك كنت تحمل وزنا ثقيلا ووضعته أخيرا. لا تنسوا، ليس الترك دائما خسارة، أحيانا هو أكبر مكسب، مكسب راحة، ومكسب وضوح، ومكسب بداية جديدة. تذكروا أن الحياة لا تحتاج أن نمسك بكل شيء، بل أن نختار ما يستحق أن يبقى. اتركوا ما يثقلكم وتمسكوا بما يشعركم بالسلام.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: وعي.
2: البيئة والقدوة الحسنة تنعكسان بصورة إيجابية على الطفل، فالطفل نتاج بيته الذي يسكن فيه والأشخاص الذين يلتقي بهم، فالأساس أن يكون الأب والأم خير قدوة لأبنائهم في إظهار الخير والحث عليه بأنواعه جميعاً والتحذير من الشر والتوجيه الدائم والمستمر، فالطفل بطبيعته مقلد، فمن الجميل أن يظهر الشخص بإيجابياته أمام أبنائه ليقلدوا ويبطن سلبياته عنهم ويعكس ذلك في مدرسته أو وظيفته أياً كانت، فكن قدوة حسنة لأبنائك.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: على الساحل الشرقي للمملكة العربية السعودية، وفي قلب مياه الخليج العربي تبرز جزيرة هادئة تحمل اسماً يختصر جمالها، جنة بتاريخ يمتد لأكثر من 300 عام. تبعد الجزيرة نحو 35 كيلومتراً شمال مدينة الجبيل. اشتهرت جنة قديماً بالغوص وصيد اللؤلؤ، وامتلك أهلها أكثر من 100 سفينة وقارب جابت مياه الخليج بحثاً عن الرزق، بينما كانت آبارها العذبة مقصداً للبحارة في رحلاتهم الطويلة. تحتضن الجزيرة أكثر من 75 منزلاً تراثياً وثلاثة مساجد في مشهد يحفظ ملامح الحياة البحرية الأصيلة، إلى جانب شواطئها الهادئة وشعابها المرجانية التي جعلتها من أبرز مواقع الغوص في الخليج. وفي موسم الهجرة تتحول جنة إلى محطة استراحة لآلاف الطيور القادمة من أقصى الشمال، في مشهد بيئي استثنائي يعكس أهمية الجزيرة ضمن منظومة الحياة الفطرية في الخليج العربي. تقف جزيرة جنة اليوم شاهدة على إرث بحري عريق وجمال طبيعي لا يزال ينبض بالحياة، فهي ليست مجرد جزيرة بل ذاكرة من البحر ووجه آخر للجمال السعودي، حيث يلتقي التاريخ بالطبيعة في مكان يستحق اسمه بكل جدارة.
1: ديرتي حبيبتي.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. وعي. نظن في قرارة أنفسنا أن الشدة والغلظة في التربية هي وسيلة هامة لجعل الأبناء أكثر قوة ومسالمة وابتعادا عن المشكلات، لكن هذا التعامل ربما يكون شخصيات عدوانية تكون منبوذة في المجتمع، وهذا بسبب الإسراف في التعامل بشدة ظنا أن هذا هو القرار الأفضل. لكن في نهاية الأمر ما يزرعه الوالدين اليوم يحصدانه غدا، فعندما يصنع الوالدين بيئة إيجابية محبة تقوم على الخير وتحذر من الشر وتدعم الأهداف وتقف يدا واحدة مع كل فرد، فمن الطبيعي أن يعيش الطفل حياة أفضل ويحقق منجزات أكبر، لا سيما وأن العائلة تعد أساسا لكل نجاح، فصناعة عائلة مثالية يبدأ من أساليب تربوية مميزة. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: ديرتي حبيبتي.

0: في أقصى جنوب البحر الأحمر وعلى بعد نحو 50 كيلومتراً من ساحل جازان، تتناثر جزر فراسان كعقد من اللؤلؤ، مكونة أرخبيلاً يضم أكثر من 170 جزيرة، تعد من أغنى البيئات البحرية في المملكة. تبلغ مساحة جزيرة فراسان الكبرى نحو 380 كيلومتراً مربعاً، بينما تمتد مساحة الأرخبيل بأكمله إلى أكثر من 1000 كيلومتر مربع، محتضناً تنوعاً بيئياً استثنائياً من الشعاب المرجانية وغابات المنغروف والشواطئ البيضاء. تعد الجزر موطناً لأحد أكبر تجمعات غزال الأدمي الفرساني، إلى جانب مئات الأنواع من الطيور والأسماك والكائنات البحرية، مما جعلها محمية طبيعية ذات أهمية عالمية. أما تاريخها فيمتد لآلاف السنين، إذ كانت محطة رئيسية على طرق التجارة البحرية، ولا تزال معالم البيوت التراثية والقلاع القديمة تروي فصولاً من حضارات تعاقبت على هذه الجزر. جزر فراسان ليست مجرد أرخبيل في البحر الأحمر، بل لوحة طبيعية وتاريخية تلتقي فيها زرقة البحر بعبق الماضي، لتبقى واحدة من أثمن الكنوز البيئية والثقافية في المملكة العربية السعودية.
1: ديرتي حبيبتي.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: السابعة صباحا في الرياض. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام لموجز لأهم وآخر الأنباء. البنك الدولي يصنف المملكة ضمن أكبر 10 دول عالميا في الاستثمار الخاص بالذكاء الاصطناعي. تواصل منافسات مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 46. الشؤون الإسلامية توقع مذكرة تفاهم مع مفوضية شؤون المسلمين في الفلبين للتعريف بالإسلام وبيان محاسنه. أمين الشرقية يستعرض خلال مؤتمر علوم الأرض بواشنطن توظيف التقنيات الفضائية في دعم التخطيط الحضري. ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة والزيارة يزورون معرض الوحي بمكة المكرمة. واحة الملك سلمان للعلوم تختتم فعاليات اليوم الدولي للشباب 2026. بنك التنمية الاجتماعية يدعم أصحاب الأعمال في كرنفال بريدا الدولي للتمور بالتمويل الموسمي. ملتقى شبابنا ثروة يستعرض دور الشباب في صناعة الأثر المجتمعي بسكاكا. افتتاح مبادرة سوق البراعم الريادي بالجوف. المجلس العام للبنوك ينظم ورشة عمل بعنوان الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية. انطلاق مباريات الموسم الجديد من الدوري السعودي للمحترفين دوري روشن اليوم. ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال كولومبيا إلى 265 شخصا. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير يا

وصباح السعادة اللي تصنعها ابتسامة صادقة، كلمة طيبة، أمل ما ينطفئ. صباح الخير، خلوا قلوبكم أخف من الهموم وأقرب إلى الامتنان. تذكروا أنه أجمل الأيام تبدأ كذا بفكرة جميلة ولا دعوة صادقة ولا ابتسامة نمنحها لمن حولنا. وتذكروا دائما الشاعر اللي يسلم عليكم ألي أبو ماضي ويقول لكم كن جميلا ترى الوجود جميلة. خلونا نستقبل هذا الخميس بكثير من التفاؤل، بعيون ترى النعم، بقلب كذا يثق بأن الله يدبر دائما لنا الخير. صباح الخير من إذاعة الرياض، ومن هنا من برنامج صباح المملكة نصبح عليكم اللي يعد فقراتها هناء الصباغ وعمر العتيبي، وأكيد بإشراف فهد حساني، ومعانا وحوش المكسر عبد العزيز الجربوع إبراهيم الصغيان، ومعكم أكيد أنا بدرية خالد. من الآن وحتى العاشرة صباحا ننطلق مع أول وقفاتنا، وبعدها نستعرض بقية فقراتنا.

0: صباح المملكة. صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: ونستكم لنا ترمونسين أنت من ونستكم نستانس حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.

توقع المركز الوطني للأرصاد مستمعينا الكرام اليوم الخميس 13 أغسطس استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض والشرقية وتبوك، بينما تبقى الفرصة مهيئة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير، كما تستمر العوالق الترابية على بعض المناطق الغربية والجنوبية الغربية، مما يؤدي إلى تدني في مدى الرؤية الأفقية. أما عن درجات الحرارة العظمى المتوقعة فتسجل 47 درجة في الأحساء كأعلى درجة حرارة، تليها الدمام 46 درجة، ثم الرياض 45 درجة، فيما تسجل أبها 30 درجة والباحة 29 درجة كأجواء أكثر اعتدالا، وأيضا تصل الحرارة إلى 43 درجة في مكة المكرمة و44 درجة مئوية في المدينة المنورة و38 درجة في جدة وجازان و39 درجة في تبوك ونجران. أما إذا كنتوا محتارين مستمعينا الكرام وين تروحون اليوم الخميس أو وين تقضون الويك إند، فهذه بعض الفعاليات حول المملكة. عندنا في الرياض مهرجان كيوبي ضمن الفعاليات الترفيهية المستمرة في الرياض خلال عطلة نهاية الأسبوع، وأيضا في أمسيات وأنشطة ثقافية في المتحف الوطني ضمن فعاليات أغسطس. أيضا عندنا زيارة متحف قصر المصمك لعشاق التاريخ وأيضا التراث. برضو في عندنا منتزة الملك عبدالله أو متنزه السلام، تنزه فيه مساء من الأشياء الجميلة أن الواحد يقضي في هذا المنتزه بعض من الوقت في المساء. أيضا للعائلات والأطفال عندنا مدينة الثلج وأيضا سفوري لاند، أيضا هذه من الفعاليات الجميلة. أيضا تتواصل فعاليات ترفيهية وألعاب وتجارب مثل باتل كارت أيضا خلال هذا الأسبوع. أما بالنسبة للطائف، غدا الجمعة ينطلق كأس الورد الطائفي للفروسية في أحدث وفي أحدث مواسمه، وأيضا الاستمتاع بأجواء المعتدلة في منتزه الردف. أيضا عندنا زيارة مناطق مثل الهدى والشفا والاستمتاع بالمناظر الجبلية لمحبين التصوير خاصة في فترة المساء. أبها وعسير في عندنا أجواء صيفية رائعة وفعاليات مستمرة مثل مهرجان أبها للتسوق والترفيه، وأيضا فعاليات وعروض مسائية في فعالية شفق وأيضا فعالية أرياش. في جدة عندنا نزهة بحرية على واجهة جدة البحرية، وأيضا ألعاب وأنشطة عائلية في حديقة الشلال الترفيهية، أيضا في تجارب ترفيهية متنوعة في مركز آيسلاند الترفيهي. أما بالنسبة للخبر والمنطقة الشرقية فعندنا جلسات بحرية جميلة في كورنيش الخبر أو الواجهة البحرية بالخبر. أيضا في أجواء المساء هذه الأيام مناسبة جدا للمشي وركوب الدراجات والاستمتاع أيضا بالمقاهي المطلة على البحر. وإذا تبون ترشيحنا يعني إحنا نبحث دائما عن الأجواء اللطيفة بعيد عن الحر مثل أبها والطائف، وإذا تبون فعاليات مثلا مدينة ومطاعم عندكم الرياض وجدة فيها التسوق رائع، ولعشاق البحر الاسترخاء طبق الخبر خيار ممتاز.

0: ونرجع لسؤال حلقتنا. واليوم بما أن خميس قلنا خلينا نجيب شيء مختلف، خلينا نجيب حاجة مختلفة كذا، نلعب زي اللعبة، نحطكم في موقف وقولونا وش بتسوون. يعني أحيانا في مواقف كثيرة تمر على الناس ويكون ردة فعلهم غير متوقعة. من هذه المواقف أنك لما تكون كذا يعني مواقف كثيرة تخليك تتمنى لو أن عندك زر التراجع هذا اللي موجود في الجوال، ويعني تصرف نفسك. نبي نشوف التصريفات هذه كيف تسوونها. طبعا احنا نسمعكم على 011-41-53. اول موقف لما تكون انت ماشي، لو كنت يعني خلينا نقول ماشي بكل ثقة بكل ابتسامة كذا، وتشوف شخص من بعيد، انت الان مثلا خلينا نقول في السوق، انت في السوق ولا في مهرجان ولا شيء، ومن بعيد شفت اخوك، شفت اختك، شفت احد تعرفينه يعني حق المعرفة، ترفع يدك كذا بحماس وتبتسم له وتلوح وين، ولا كذا فجأة هو يرد عليك بنفس الحماس، ولا يعني المهم ان الثقة عندك ألف. وبعدين تجي وانت ماشي رايح لتفكر تسأله وش الأخبار، وش أخبار العائلة، وش رايك في المهرجان، ولا وش جابك السوق، ولا لما تقرب وتجي فجأة تتضح ملامحه وتكتشف انه ما هو نفس الشخص اللي انت توقعته. هنا تحس انه في توتر في الموضوع، في لحظة صادمة، شلون يعني تصرف نفسك، هذا ما عمرك شفته وهو يطالع كذا، وش الوضع يعني، وش قصتك انت، ويعني وشلون تتصرفون في مثل هذه. يعني هذه يمكن اكثر دقائق محرجة. هل تكمل المشهد وتمثل انك ما تعرفه، ولا كذا تمثل انه في شخص وراه تقعد تسلم عليه؟ قول لنا برضو على 011-41-53. يعني برضو في كثير من المواقف العجيبة اللي يمكن تتمنى أنها ما صارت، يعني مثل يدخل شخص في مثلا في محل وكذا ياخذ لفة كذا، أو يعني يمكن إحنا البنات عندنا كثير ناخذ لفة كذا، وين التخفيضات، الدنيا كلها تخفيضات إلا ذا المحل. بعدين تسأل صاحب المحل تقول له وش ليش انتم ليه كذا ما عندكم تخفيضات، وراء الاسعار كذا عالية. بعدين هو يبتسم ناظرك، بعدين يقول انا زبون زيك يعني ما اشتغل هنا. فقل لنا مثل هذه المواقف وشلون تتصرف. هل انت تبتسم وتسلم، ولا تمشي وين صاحب المحل، وين تصرف نفسك؟ فقل لنا برضو على 011-41-53. يعني وش أغرب موقف صار لكم بسبب يمكن السلام الخطأ، بسبب أنك ما فكرت كيف تتصرفون؟ هل أنت تكمل السلام ولا تتصرف عمرك بطريقة أو بأخرى؟ 011-41-53. يسعد صباحك يا فؤاد.
1: هلا والله بدرية، صباح الخير.
0: يا صباح النور.
1: الله يحييك، نحييك ونحيي القائد الحاضر فهد وجميع المستمعين،
0: حياك الله.
1: ها يعني الامور اللي ذكرتيها انا بالنسبه لي ما عليه من قيد، حاجه عادي. انا توني قبل يومين كنت في مطعم زين، هي قاعد اتغدى، والله انه واحد واقف على بالي، والله انا واحد يشتغل في المطعم، انا ما قصدي اهانته ولا ترى، لو سمحت جيب لي ماي. قال تعرفني انا منه؟ قلت له منه حضرتك؟ قال انا دكتور. قلت له خير يا تعال عالجني، انا مريض ما ادري معك. خلاص ما الدكتور ان شاء الله بروفيسور. اي والله العظيم.
0: لا بس انت غلطان يعني، المفروض انه يعرف
1: يعني الدول العربيه. قلت له ما ادري انا بالي تشتغل في المطعم. خلاص يتغير وجهه يعني. قلت له تعال تفضل وياي اطلب لك غدا ونتغدى ونسولف.
0: الله يا سلام، صار صداقه
1: جاب لي يعني ما تغدى معاي، لكن خلاص قمنا نسولف وناخذ وكسرت صديق والله.
0: الله يا سلام. الواحد
1: خذ التليفون الثاني. وبالنسبه لصاروا انا لحقت واحد كثير تصير المواقف في السوبر ماركت، الله قال يخلق من الشبار باي. مره لحقت واحد بالسياره على بالي عارف يشبه له، والله لحقته وطاط لبق مسكين حاول قال قربت من قال خير ان شاء الله. قلت له لا والله مشبه عليه. قال لا ما يعني ياخذ مين اخذ الامور يعني
0: بنكته كذا، معليش انا مشبه، والناس ترى تفهم يعني. الناس صارت تفهم انت
1: يعني ناس صراحه حتى لو كان معصب ازعجتني انت باسلوبك يعني تهدي الموضوع يعني تمتص غضب. والله ما ادري اخذ من الشبه اربعين يعني، انا ما حصلت لي يعني اكسبك صديق
0: هذا بالعربي. فإذا تكسب أيوة. الموقف تكتسب صديقي يعني شكل الموقف صايرة كثيرة
1: طبيعية يعني تصير يعني.
0: يعطيك العافية فؤاد يسعد لنا صباحك.
1: حياك الله.
0: هلا بك والله. فإذا تعالوا قولوا لنا هل حصلت لكم هذه المواقف السلام بالخطأ إنه شخص تحس إنك تعرفه زي ما قال فؤاد يلحق بالسيارة يحس بأنه يعرفه بعدين في النهاية يكتسبوا صديق بالغلط في مطعم لو سمحت جبلنا الموية ولا جبلنا شيء ولا طلبنا تأخر ولا وفي النهاية يطلع هو مثلك زبون جاي للمطعم زيه زيك ففؤاد يقلبوا القصة يصيرون كلهم أصدقاء وتصير كذا علاقة حلوة بعد هذه المواقف المحرجة. شاركونا على 011-4053 تقولون هل صارت لكم مثل هذه المواقف ماذا لو كنت أنت في هذا الموقف تخيل معي كيف بتتصرف. نقول يسعد صباحك يا عبد المحسن.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: حياكم الله.
0: يا هلا بك.
2: الموضوع أنا الشبه
0: وعلى عن الشبه اذا واحد انت مشبه عليه وجيته ما طلع اللي تعرفه طلع واحد ثاني كيف تتصرف؟
2: عبد اقول معلش يا حبيبي
0: ايه
2: عبد الله يمكن انا قلت انا مشبه وكذا والحمد لله
0: تعتذر بشكل عادي.
2: اي نعم اي نعم.
0: طب هو يتقبل الطرف الثاني
2: ما ادري عاد حاسب عاد يعني هو يعني
0: رجال كويس الله يا سلام عليك يا عبد المحسن بنفس وسيعة بطيبة خاطر خلاص نعتذر والخطأ وارد في النهاية. يعطيك العافية يا عبد المحسن شاكرين لك اتصالك. نقول 011-4053 اليوم خميس تعال قل لنا المواقف اللي تجي بالخطأ عن طريق السلام يعني انت رايح تسلم على واحد وتأشر له من بعيد يوم قربت طلع واحد ثاني ما هو نفس اللي تعرفه كيف تتصرف في هالموقف. اذا مثلا انت في مكان وناديت الاشخاص اللي في المكان انه ليش انتم يعني الموظف اللي في المكان ناديته ليش انتم كذا ولا بالله عطنا الطلب ولا عطنا اخر علينا طلبنا وطلع في الاخير انه هو زيك زبون كيف تتصرف برضو مثل هالمواقف المحرجه كيف تحولها لنكته كيف تحولها لصداقه. نقول يسعد صباحك يا عبد الوهاب.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه الله.
3: يا اهلين. والله انا بالنسبه لي موقف واحد اللي مستحيل انساه.
0: ايه
3: اوكي وانا صغير ايام الابتدائي قبل اكثر من 15 سنه وانا مع الوالده قاعد امشي واشوف واحد قدامي لان انا عندي ضعف نظر.
0: ايه
3: واشوف واحد قدامي مقفه وقفته نفس اخوي بالضبط.
0: ايه
3: اللي هو نادي عليه يا فلان
0: ما يلتفت
3: عطاني عطاني عطاني وجهه يوم لف عطاني وجهه اللي هو مو هو واحد ثاني.
0: كيف تصرفت؟
3: قلت له اوه معليش قال يا امي شيني ولدك الله يسامحك.
0: مثل المواقف تصير والله تصير تصير. يعطيك العافيه يا عبد الوهاب يسعد لنا صباحك.
3: الله يعافيك.
0: هلا بك الف والله. يعني مواقف كذا لطيفة خفيفة تصير مع الواحد اليوم نبي نتذكرها يوم خميس وفلا نبي صباحنا كذا شوي رايح على كوميدي. قولوا لنا على 011-4053 وش المواقف اللي مريت فيها مثل هذه المواقف اللي هي شخص انت تفتكره شخص تعرفه وبعدين لما يقرب يطلع شخص آخر قلنا كيف تتصرف. نقول يسعد صباحك يا ابو تركي.
4: صباح الخير والفل.
0: يا هلا بك والله.
4: صباح الخير على طاقم البرنامج المستمعين.
0: حياك.

0: الله يبارك فيك. والله انا حصل لي صراحه موقف مره مبسط. احدى الاسواق الشعبيه عندنا في معرض ساعات، الرجال واقف طبعا اشوف نص من وجهه كذا، حسبت خوي، ثم طلع هو من حسبت واحد من اللي اعرفه من اول.
1: ايه
0: ومشى كذا، انا مشيت وراه وطقيته في ظهره كذا بس يعني مو نادي. إيه؟ هذا وهذا لوحني كذا زي شطره كذا بيده ينقطني كذا.
1: خير.
0: وانا سويت زي تايسون المذاكر فوق يده فوق راسي.
1: ايه انه تمون
0: حتى وانا ما اعرف حضرته، قلت له معلش والله يا اخي قال الله يبارك فيك. وفعلا والله يعني ما شاء الله من المواقف اللي مضحكه ومحرجه في نفس الوقت.
1: وتقبل هو عادي، تقبل عرف انك غلطان
0: جدا يوم حضنته كذا وتعصبت كذا، قال الله يبارك فيك لا معلش والله، بس يقول انا انفجعت كذا
1: يعطي
0: هذا المواقف اللي حصلت لي والله.
1: وبعدين يعني هو الواحد يعرف انه هذا الموقف عن طريق الخطا، ففعلا لانه اكيد انه هذا الشخص قد مر بموقف مثل كذا، عشان كذا يعرف كيف الواحد يرتبك لما يكتشف ان الشخص ما هو اللي يعرفه. يعطيك العافيه ابو تركي.
0: تحصل كثير وانا سعيد بالمشاركه والله.
1: يا حياك الله، سعيدين احنا فيك. هلا بك. نقول 011-40-53، تعالوا قولوا لنا المواقف اللي فعلا تصير في السلام عن طريق الخطأ. يعني هل أنت شبهت على واحد ورحت وقربت منه ولقيت واحد ثاني، كيف تصرفت وشلون صار الموقف؟ يعني هل تقبل الشخص الآخر ولا صارت لك مشاكل ولا وشلون؟ يعني صار مواقف مضحكة ولا كيف؟ قولوا لنا. برضو إذا أنت في مكان وناديت موظف المكان وما طلع الموظف هذا، ما طلع موظف، طلع زبون زيك، فقل لنا برضو على 011-40-53. نقول يسعد صباحك يا نايف.
2: صباح النور، طيش العافية.
1: يا هلا بك والله.
2: والله أنا صار لي موقف رغم أنه صار لي فترة، بس كل ما أتذكره يعني أحس أنه موقف صعبي والله.
1: ليه؟
2: أنا مرة كنت أنا وزوجتي في أحد الأسواق، وبعدين التفت على بعض الأشياء في السوق، فهو طبعا محل كبير، فكان فقدتها وكنت أبحث عنها. لما شفت حرمة ما أعطتني ظهرة، على طول حطيت يدي على كتفها بكلمها، يعني أنا كنت متوقع أنها زوجتي. التفتت علي، نعم، ردة الفعل هذه خلتني
1: لا لا لا موقف لا تحسد عليه. نايف
2: بعدين رحت أبحث عن زوجتي بس أثبت للحرمة هذه إن معاي زوجتي، أنا مو يعني متعمد أو
1: قوي.
2: إيه فقمت أبحث عنها فأناديها أحاول أقربها عند الحرمة عشان أبين إن معاي أحد، فما صدقت إلا لما شافتني.
1: إيه تأسف. طيب المفروض
2: كان موقف فرحة
1: مربك هو الحقيقة، مربك جدا. يعطيك العافية نايف، شكري لك اتصالك. فإذا مثل هذه المواقف يعني يخلطها ترى كثير من الارتباك، كثير الواحد كذا تحسه يحتاس ما يدري هل هو يعتذر هل هو يضحك. يعني إذا كان مثلا بنت وبنتي تقول لنا تتقبل، يعني رجل ورجل الواحد يتقبل، لكن مرة ورجل تحس فيها كثير من الإحراج. لذلك لازم الواحد ينتبه قبل ما يشبه على أحد. 011-40-53. يسعد صباحك يا إسراء.
3: السلام عليكم، صباح الخير.
1: يا صباح الورد، هلا بك.
3: هلا فيك. يعني بخصوص الموضوع، أنا في مرة صار موقف لأختي في يوم العيد وعن فسختها وكذا، جاء أخوي قال لها أعطينا عصير، فخرجت حطت العصير أخوي، كان ولد عمتي واقف للمراية وظهره مثله بعض، فهي فكرتها أخوي
1: وأعطته العصير،
3: خذ العصير هو ما يرد عليها من حرج من في راس في الأرض. يعني
1: مواقف
3: اخي من وراها قال ايش فيك انا هنا
1: ابلشت الرجال اللي يشرب عصير
3: طلع اخوي من وراها، مو اخوي اللي كلمته، دعمي
1: موقف جدا محرج. يعطيك العافيه يا اسراء، شكري لك اتصالك. هلامك اللي يشرب العصير يشرب ويوخر، هو سامع الصوت مو عارف انها متوهقه. نقول 011-40-53، قل لنا هل أنت مريت في هذا الموقف، هل مريت في هذا الموقف شخص تتوقع أنك تعرفه بعدين يطلع شخص آخر، فكيف تتصرف؟ نقول مين معنا؟ راشد، يسعد صباحك يا راشد.
4: صباح النور والسرور.
1: هلا بك والله.
4: الله يسعدك. انا سامي فوقك الين ما اموت ما انسى وانا صغير.
1: ايه
4: كنت في السوق مع الوالده ابغى اشتري لعبه وما رضيت.
1: ايه
4: رحت طبيتها مع رجلها اللي طلعت فرمه ثانيه. ضربتني ضرب في السوق وجات امي وزادت لي كمان عندها، شريت السوق واللعبه كلها، هذا الموقف اللي ما انساه.
1: بطلت شطاله.
4: خلاص الى اليوم اكره الالعاب.
1: يعطيك العافيه يا راشد.
4: الله يعافيك.
1: هذه شطالة الأطفال. من معنا أبو عبد الله. أبو عبد الله يسعدنا صباحك. هلا بك والله.
5: باركم طيبين.
1: يا هلا بك والله، حياك.
5: حياك الله. تفضل. أنا والله صار لي موقف تقريبا له 21 سنة. ثاني يوم زواجي.
1: ايه؟
5: أنا مودي المدام للكفيرة وكذا. ثاني يوم الزواج.
1: ايه؟
5: وانتظرها برا. طلعت مرة ركبت معي احنا زوجتي تحت الباب ركبت يا هلا ومرحبا الا يوم صاحت ونزلت.
1: غلطانه يا حرام.
5: انا انصدمت نزلت خلت وانتظر انا متجمد انا الا يوم طلعت زوجتي ركبت معي قلت لك ركبت معي شيء قاعد ساعه.
1: يا حرام ما انتبهت.
5: إيه؟ غلطانة.
1: اي ما انتبهت.
5: سيارة متوهم من السيارة لسيارة الزوجة.
1: ملتهية مصلحة مكياج مصلحة تسريحة. إيه؟ وملتهية ما تشوف فركبت. إيه؟ في اقرب سيارة.
5: وانا عرف جديد وهلي.
1: قفل الابواب بعدين. يعطيك العافية يا ابو عبد الله.
5: الله يعافيك.
1: هلا بك. صراحة المواقف مختلفة غير شكل. انا قلت السلام لكن هذا بس راشد عاضر رجل امه وطلعت واحده ثانيه وطقته. ابو عبد الله غلطان في زوجته راكبه مع واحده ثانيه بالغلط. يعني ترى تصير والله المواقف ذي يعني محرجه. يا انت رده فعلك ترتبك تحتاس شوي ما تدري شلون تتصرف بعدين لما ترجع بعد فتره وتروي الموقف فعلا موقف مضحك. فاذا 011-40-53 تقولوا لنا المواقف اللي فيها شبه كذا انت مشبه على احد وتجي لما تقرب منه يطلع شخص ثاني قل لنا كيف تتصرف. برضو اذا انت ناديت شخص في مطعم ناديته في مكان وما طلع موظف طلع زبون زيك قل لنا كيف تتصرف على 011-40-53. معنا لطيفة. يسعد صباحك.
6: يا هلا يا قلبي. صباح هلابك. الخميس الوانيه.
1: يا هلا بك والله. يا هلا
6: بك بدريه الحمد لله.
1: هلا بك والله. قولي لنا.
6: الله يسلمك يا رب. أيوة أنا حصل لي موقف. كنت في ثلاجة كبيرة وأخذ أغراض. المهم وشفت لي واحد قلت لو سمحت يعني حط لي طبق بيض. وتفاجأت اللي هو يحاسب معاي طلع زبون مرة كان حرام.
1: ما تقولي حط لك طبق بيض.
6: والله أنا خلاص كرهت البيض سلت البيض بالذات أنا أجيبه لنفسي.
1: لا موقف. يعطيك العافية لطيفة. يسعدنا صباحك.
6: مع السلامة. صباحك يا قلبي.
1: هلا بك. قالت له عطني طبق البيض قام راح جاب لها طبق البيض. يوم جت تحاسب عند الكاشير لقيت يحاسب معها طلع مو موظف في المكان طلع زبون بس انه والله رجل محترم حقيقة الحق وقال رجل محترم مشالها ما يبي يحرجها. فإذا نقولكم 011-40-53 تعالوا سولفوا لنا اليوم خميس ونيس قولوا لنا مواقفكم هذه المضحكة اللي هي يعني أنت تنادي موظف في مكان ويطلع زبون مثله مثلك جاي يتسوق مثله مثلك كلنا شلون تصرفت. وبرضو إذا أنت شبهت على واحد بتروح تسلم عليه يوم قربت طلع واحد ثاني كيف تصرفت. نقول يسعد صباحك يا محمد.
7: هلا والله. صباح النور.
1: يا صباح الورد. هلا بك.
7: الله يحييك. انا مرت انا عند الخباز ماسكين سيرة يعني عشان الخبز الحار
1: إيه؟
7: شفت واحد احسبه خويي المهم وامسكه حطيت يديني على عيونه بقومه واجي واحبه مع خده. ايه مره فكيت يديني طلع مو هو خويي. قال انت وش تسوي انت
1: يقول مع الصبح عند الخباز.
7: والله معليش احسبك خويي تشبه له. قال لا تاكد مره ثانيه. يقول
1: لا تعود. الله يخليك يا محمد.
7: اي طلع شوي واحد ماشي مزاجه. قال تاكد عمرك يعني
1: احرجته. يعطيك العافية يا محمد، يسعد لنا صباحك.
7: هلا والله حياك الله.
1: المواقف مختلفة بصراحة، يوم حطينا الأسئلة ما كنا نتوقع هالكمية من المواقف، يعني فعلا مواقفكم يعني لا تحسدون عليها الحقيقة. فإذا شاركنا على 011-45-53، قولوا لنا هل يعني إذا أنت يعني لو كنت في هذا الموقف مشبه على واحد بتروح تسلم عليه، مجيت لنا مو بهو، قل لنا كيف تصرفت. أيضا قل لنا إذا أنت في محل وطلبت خدمة الموظف وطلع زبون مثلك جاي يتسوق، قل لنا برضو على 011-45-53. وقفة قصيرة وراجعي لكم.

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها،

0: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل. ومن قلب الرياض بنقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت.
3: مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: وعودة لكم مستمعين الكرام. واليوم سؤال حلقتنا كذا مختلف كوميدي نسولف فيه مع بعض نضحك فيه بما أن اليوم خميس وفلة ومقبلين على ويكند. اليوم نتكلم عن المواقف الطريفة اللي تصنعها التحيات العفوية، سوء الفهم البسيط، يعني غالبا احنا نضحك عليها لما نتذكر، صح أننا ننحرج في وقتها لكن بعدين لما نتذكرها نجلس نضحك عليها. اليوم نبي تعطونا هذه المواقف، مثلا زي المواقف لو كنت تمشي في مكان عام ولوحت الشخص من بعيد بكل حماس وبعدين رد عليك يمكن ولوح لك، ما يدري انت تقصد ولا تقصد اللي بعده، فلما قربت اكتشفت انه شخص مختلف وانك مشبع عليه، كيف تتصرف في هذا الموقف؟ تعال قل لنا. ايضا لما تكون في محل وتنادي الموظف وما يطلع موظف، يطلع جاي يتسوق زيك ولا من الزباين حقين المطعم، فقل لنا كيف تتصرف. بعض الناس عندهم هذه القدرة العجيبة على تجاوز الموقف، يعني مثل شفنا فؤاد مثلا صار صديق الشخص اللي معاه في الموقف، في ناس تتقبل وفي ناس لا والله تجلد. فشاركونا على 011-45-33 ونقول يسعد صباحك يا خالد. ألو،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله،
1: كيف حالكم؟
0: يا هلا بك،
1: يومكم سعيد إن شاء الله.
0: يومك أسعد يا رب.
1: أبو خالد معي في محافظة بيشة.
0: يا هلا بك يا أبو خالد.
1: والله أنا حصل علي موقف مرة، موقف محرج وفي مسجد، والموقف من طفل ولد لي صغير عمره 3 سنوات طالع معي المسجد، صلينا في المسجد، فيه شايب الله يرحمه رحمة واسعة الإمام قدامنا وصلى، وعندما رفع من الركوع نشب ثوبه في مؤخرته.
0: لا بلاش هذه المواقف يا بلاش نقولها، لأنها في النهاية الموقف له احترام، يعني في مسجد وله احترام. عطونا المواقف اللي في عامة، في العامة يعني المسجد في النهاية له احترامه وله وقارة، وما ينفع الواحد يضحك عليه، ما ينفع الواحد يتفكه على مثل هذه المواقف الدينية. لا ما لا تقولوا لنا هذه المواقف، جيبوا لنا مواقف مختلفة، مواقف من الحياة يعني تصير لك وانت واقف عند الخباز، وانت واقف عند في البقالة، في السوق، في المطعم، يعني زي هذا اللي واقف ينطر زوجته ودخلت وحده وروحته، يعني زي هذه المواقف قولوا لنا. أما مواقف يعني فيها مسجد، فيها هيبة، فيها الأشياء اللي فيها المشاعر الدينية، لا لو سمحتوا لا تقولوا لنا إياها لأنه ما تضحك. نقول يسعد صباحك يا فيصل.
2: نقول
0: لك
2: صباحك
0: زين، صوتي مرتين. اول شيء عشان نسمع صوتك زين وطي لنا، الله يسعدك على صوت الراديو. الله يحفظك.
3: صباح المستمعين ان شاء الله
0: بخير. يا هلا بك والله الف،
3: والله يطول لك العمر والسلامه. هنا في

0: الرياض وطالع يضرب السلامة صوب الجنوب.
1: ما شاء الله، وين بالجنوب رايح؟
0: باتجاه العريم بلاد قحطان.
1: اي والله ما شاء الله.
0: هذا صار قبل 15 سنة تقريبا. رحت لقبيلة قالوا مال بنهار عبيده قحطان. وانا كنت صغير سن مع الوالد الله يطول بعمره. البعض فيما عندهم عادات وتقاليد الرمي هذا، فرموا والله يطول عمرهم وانا اختلع واطيح على وجهي ويدوني وخرب الرحلة.
1: ايوه ما عطوك قبل تمهيد؟ ما قالوا لك ترى بيصير؟
0: ما عطوني تمهيد، صغير سن كتكوت ابيض ورموني ورموني كانوا مسبحين سبحين سبحين.
1: يعطيك العافيه فيصل، وان شاء الله توصل بالسلامه يا رب. هلا بك. فاذا 011-45-35 نقول يسعد صباحك يا ام محمد.
2: يا هلا وغلا، صباح الخير.
1: يا هلا بك، الف والله.
2: طيبين
1: الحمد لله، مبشرك بخير.
2: انا والله المواقف صراحه كثيره مره، بس انا عاد بدخل لكم منها. في مره استوديو بنتي وتو ما دخلت امشي الا اشوف اللي حرمه قدامي واقفه معها ولد يمكن كذا في العشرين عمره، ولد زوجي، وكان الحرمه اللي معاه امه، عرفتي؟ فقلت اسكت لا تكلم وخلوني اجي لين عندهم، اجي عند الولد امسك يده واشل، قلت جابك هنا. حضرني الولد
1: فجحتي،
2: اقسم بالله ما عاد اشوف، عرفت؟
1: وشلون سويتي يوم اكتشفتي؟ شلون سويتي؟
2: ما عاد اشوف، عرفتي؟ والف كذا وارجع اعتذر منهم، حتى الحرمه مصدومة يعني ترد علي وهي مصدومة.
1: يعطيك العافية يا أم محمد، وانتبهي تروي أول شيء تركدي بعدين.
2: لا الدرام أحيانا، مرة دخلت في المجلس وكنت بدخل على أخوي أقول له يعني وين ولدي صغير طلع برا، دخلت حصلت جارنا جالس في المجلس، ودخلت وما أدري إنه جارنا، وين الولد وين طلع أنتم فاتحين الباب؟ ولا شيء كذا، بدون شاي بدون طرحة بدون.
1: الله تصير هذه المواقف، الأمهات دائما تصير لهم مواقف. إيه يعطيك العافية أم محمد،
2: شكرا يا عيوني، الله يحفظكم إن شاء الله ويوم سعيد إن شاء الله.
1: هلا بك والله، هلا بك، هلا بك. مواقف الأمهات هذه لأنها تخلص متهورة، تجي كذا الدرع بدون ما تنتبه، هذه شدة الولد تحسب ولدها جارتها من عند أمه. نقول يسعد صباحك يا مين؟ فهد.
3: ألو.
1: هلا بك. هلا بك والله.
3: السلام عليكم، صباح الخير.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، هلا بك.
3: الله يبارك فيك. في موقف صار لي في زواج، كنت استنى الوالدة والخوات عند الباب، وطلعت علينا حرمة تشبه خالتي في لبسها وفي شكلها وفي، بس أنا ماني بيمها، لكن قال واحد من الجماعة سلم على خالتي، أكد لي الموضوع أنها خالتي. وانتفى وقعد أحبه ورصها بعد توفى، وشوي حرمة تهرب مني قالت الله يهديك فهد تقوله
1: تعرفك ايه من الجماعة،
3: حسيت ان الموضوع ما هو مضبوط. المهم قالت قال عاد اللي وراي هذا اللي سوى فيه الموقف، قال ابن حلال مين خالص.
1: ايوه
3: بعد ما خلصت من الشيء يعني ما عاد في وقتها ما احرجت احراجة يعني بشكل غريب، يعني
1: تصير والله
3: حتى ما عاد ابغى استنى الوالده والخوات، ما عاد ابغى استنى بمشي من
1: شق شيب.
3: يعطيك نعطيكم هالموقف،
1: يعطيك العافيه يا فهد، والله تصير كثير يا فهد هذه المواقف.
3: الله يبارك فيك.
1: هلا بك والله، يحسبها خالته. هلا بك، يحسبها خالته مره كبيره في السن. لا وترى هم الاخمين، قال له روح سلم على خالتك. راح يسلم على خالته عادي، ما طلعت خالته. 011-45-35 تعالوا شاركونا المواقف اللي شخص تشبهت كذا عليه انه اخوك، متاكد انت انه اخوك ولا قريبك ولا صديقك ولا اختك يعني، ولا انت شبهتي انها امك ولا شبهتي انه ابوك، وراح لما قربته طلع شبيهه مو بهو، كيف تصرفتوا؟ وبرضو اذا انت في مكان في محل تتسوق وطلبت من الموظف صاحب المكان انه يجي يساعدك في شيء، ولا ليش الاسعار كذا، ولا عطني كذا، وطلع يعني زيك متسوق، فشاركنا على 011-45-35 وش التصرف اللي تصرفته، وقولونا مثل هالمواقف. خميس يا جماعة، فلا نبي نستانس، نبي نسولف هذه المواقف المضحكة. من معنا؟ خالد، يسعد صباحك.
4: السلام عليكم، يسعد صباحكم جميل.
1: هلا بك والله، ألف

0: والله بالمواقف هذه تصلي دائم يعني، وانا مسجله باسمي.
1: ايه ميداليه ذهبيه اجل.
0: والله الماسيه.
1: ايه قل لنا.
0: ابد بس 3 مرات، المره الاولى كنت عمري 10 سنين تقريبا، جريت شنطه وجهي حسب الوالده، طلعت من الوالده اللي خذيت كفين خفيف منها.
1: ايه
0: والثاني بعد كنا في مول وحسب انها اختي وخشيت عليها من ورا ضربتها، طلعت مو باختي بعد،
1: طقيتها بعد
0: لا شك طقه خفيفه.
1: طيب بعد هذا ما تعلمت انه تركد ما تجي كذا فجاه؟
0: لا والله صار لي موقف ثالث قبل شهر تقريبا، حسب واحد انه خوي وخوفته طلع ابوي.
1: وبعد خوفته؟
0: ايه بس بدون ضرب الحمد لله.
1: يعطيك العافيه يا خالد، يسعد لنا صباحك. يعني هي تجي انه انت شخص متعود عليه، شخص انت متعود عليه عشان كذا تمون وتسوي له مثل هذا المواقف، زي اللي يغبي عينه عند الخباز وطلع مو ما يعرفه شبيهه. فاذا شاركونا على 011-40-53 من معنا يا عبد العزيز. نايف يسعد صباحك.
2: الله يسعد صباحكم جميعا.
1: هلا بك والله.
2: خميسكم جميل ان شاء الله باذن الله.
1: هلا بك. حياك.
2: اما انا خذي من عندي الشبهه اللي يشبهوني كثير. هذه المعاناه الدائمه.
1: يعني الناس تقول انها شبهت على احد يشبه لك كذا صح؟
2: هم يعتقدون اني انا فلان وانا ماني هو.
1: اها
2: هذه
1: شبهون عليك.
2: انا مجالي اساسا في الاعلام، انا مقدم برامج، فاتوقع ان هذا اكيد شايفني على مسرح، شايفني على كذا في بالي.
1: إيه؟
2: فيتضح انه لا، الموضوع مشبه علي بواحد ثاني بواحد مكان ما اعرفه نهائيا.
1: طيب شلون انت تتقبل عادي؟ وش اطرف شيء صار لك يعني في المواقف؟
2: شوفي انا اخر مره كنا في بطوله المملكه للدراجات في الباحه.
1: إيه؟
2: دخلنا مطعم نزيله ساعه وشوي تعني له عنوه يعني. المهم جالسين أنا ومجموعة من الحكام وجات مجموعة ثانية جلست الزاوية اللي قدامي. الرجال عينه عني ما انتهى. وأنا ساكت ما أسأل، قلت يا عيال.
1: جهزوا الطبخ.
2: المهم هو التفت عليه أقول له ولا ما تبي تسلم؟ ويقوم يسلم وهلا وبوس وما
1: قلت اللي بديته.
2: أو كب عشاء وشلون فلان صار معاكم في القضية الفلانية وما أخذ.
1: وسلك إيه.
2: إيه؟ طلع كل الامور يوم خلص. قلت له الحين من تبي؟ قالوا شو؟ قلت له من تبي؟
1: عقب ما قضينا هي
2: انت من تبي؟ قال ما انت فلان الغامض. والله ماني هو.
1: والله انك خطير يا نايف.
2: من الشرقيه. قال اسالك بالله. قلت له والله. قلت ولكن انا عندي نظام.
1: إيه؟
2: لو سمحت افتح جوالك. قال معقوله؟ والله انت من تو؟ يا اخي لا صوتك لا كلامك لا. قلت له سمحت افتح جوالك.
1: إيه؟
2: فتح جوالك. شغل كاميرا
1: خطرة سلقة نوياك. يعطيك العافية يا نايف.
2: سلام
1: يسعد لنا صباحك. والله خطير يا نايف، والله خطير. يعني هو اللي يشبهون عليه، هو الشخص اللي دائما الناس تقول أنت تشبه فلان، أو هو الشخص اللي يشبهون عليه، فهو يمشي لهم يعني من باب أنه يستمتع يعني في النهاية. وفي النهاية يعني تبدأ هنا العلاقة، تبدأ الصداقة، تبدأ الصحوبية. فإذا تعالوا شاركونا 011-40-53. هل شبه عليكم أحد؟ هل أنتم شبهتوا على أحد وصرتوا في موقف يعني محرج؟ تعالوا حكولنا اليوم خميس، خلونا نستانس فلة وناسة. فقولوا لنا نقول يسعد صباحك يا أبو مشاري.
3: صباح الخير.
1: هلا بك.
3: والله شاكم طيبين ومسلطين، شكرا للخط المخرج اللي أعطانا ما قصر والله.
1: يا هلا بك ألف. يا هلا بك والله ألف.
3: والله عندي من القضايا واجد، لكن سبقوني بين اخوان بالنسبه لقضايا الحريق والله انها واجد، لكن الحمد لله خرجنا منها.
1: ايه يشبهون عليك.
3: ولكن قبل 40 سنه سافرت لندن.
1: ايه
3: وعلى نظامنا المرور الطيب هذا نمشي معي، وضر الاشاره للرجال السيارات مره والمشي العرب مره. وقطعت الاشاره ولا هو راي العسكريه ولا خوي يقول انحاش اطالع على وانا تركب وراي. وان شاء الله انها 2 كيلو وانا اركض دخلت
1: فيه. يعطيك العافية أبو مشاري وشاكرين لك اتصالك.
3: السلام عليكم.
1: هلا بك والله. أبو مشاري جاء قالنا أية موقف. مين معنا؟ محمد يسعد صباحك.
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
0: أختي الله يعافيك، أنا ما عندي موقف محرج، أنا عندي قصيدة.
1: هاي تفضل.
0: قصيدة صباحية.
1: تفضل.
0: يقول يا حبيبي ما عرفت الحب مرة إلين طرفك صادني وادمع جروحي، ثم عرفت الشوق ودروبه وشره طاعن في حبها، واسهر وبوحي الهنوف اللي غراها في المجرة حسنها، معطلت الوجه السموحي لو لحقني من محبتها مضرة، والله اني راضي تفداه روحي. سلامتكم.
1: الله يا سلام، يعطيك العافية وصح لسانك، وشاكرين لك المشاركة يا محمد.
0: الله يعطيك العافية وفمالك.
1: حياك هلابك. فإذا هذه هي المواقف اللي سمعناها منكم، مواقف كذا حقيقة أغلبها ناس أنت تشبه على أحد، لكن اللي فعلا طريف في هذه الاتصالات كلها كان نايف. نايف الناس هي اللي تشبه عليه، يعني هي اللي تجي وتقول لي، وزي ما قال هو أصلا شخصية يمكن معروفة ويشوفونها الناس دائما لأنه وجهه يظهر كثير فيشبهون عليه، فهو ينبسط ومن هنا هو يبدأ يصلح هذه العلاقات الحلوة، يتعرف على الناس بهذه الطريقة. شفتوا كيف من صدفة تبدأ تصلح يمكن علاقة تفيدك بعدين، يعني تصير مفيدة لك. 011-40-53 شاركونا، هل أنت شبهت على أحد وبعدين اكتشفت أنه مو بهذا الأحد الشخص اللي أنت مشبه عليه؟ قلنا كيف تصرفت، وهل إذا دخلت محل تتسوق وطلبت من الموظف يساعدك وطلع الموظف زبون يتسوق زيه زيك، قل لنا وشلون تصرفت، وعطونا من هذه المواقف اللي تضحك. خلونا نبعد شوي عن الأمور، يعني الخطوط الحمراء، يعني لا تجيبوا لنا الأمور اللي لها دخل في الدين، يعني في أشياء الواحد صعب أنه يتفكه فيها أبدا، ما فيها أي نوع من الفكاهة. فإذا نقول 011-40-53 تعال شاركنا اليوم خميس، خلنا نبسط. مين معنا؟ خالد، يسعد صباحك. هلا بك.
4: حياك الله بدرية العالمية في كلماتها وفي أحرفها.
1: يا هلا بك والله.
4: صباحك الخير وخميس كريم ونيس.
1: يا هلا بك والله، حياك.
4: هلا بك، الله يبقيك إن شاء الله. أنا صار موقف، كنا إحنا في داخل أحد المكزهات عندي في المدينة. فطبعا الخوات أخذوا الفرشة وأخذوا الأغراض القهوة والشاي وما إلى ذلك. فهم جلسوا في المكان، طبعا أنا كنت عند السيارة يعني في أغراض برضه بأخذها معي عشان أجيب عندهم هناك. فجيت فماشي طبعا اجي والقى لولا حرمه جالسه على الفرشه، زين انا حسبتها واحده من خواتي وحاطه عندها طبعا اغراض على الفرشة، القهوه والشاي والحب وتعرف حقه الجلسات. تمام،
1: جلست.
4: لا جلست انا طبعا، صار معايا والله شفتي اختي في المكان ذا في ساكته سكتت. قالت لي الله يعافيك ترى غلطان يا وليدي. والله قمت انا ومشيت، رحت شفت اخواني نادوني قال تعال جلس، قلت لهم صار لي موقف مع الحرمه هذه.
1: قلطت على عندها في الفرش، قعدت تشرب شاي يمكن وتسولف معها.
4: لا لا هي لسه هي جالسه كذا بس قدامها الشاي والقهوه وقدامها كذا، انا جلس حسيت واحد من خواتي فيوم شفت درت اني انا غلطان، قالت يا وليدي ترى عليك هناك مو هنا.
1: يلا موقف لا تحسد عليه. يعطيك العافية يا خالد، يسعد لنا صباحك. تصير ترى مثل هذه المواقف، الواحد يغلط يجلس مثلا مع ناس وما هم مركز، يجلس مع أحد يسولف معه. في بعض الأحيان يعني أنا كمان تصير لي هذه المواقف، يعني تجي عجوز تجلس جنبي تحسبني بنتها ولا تحسبني مرات ولدها وتسولف على عيالك وين راحوا، روحي دوريهم في السوق في الملاهي يا خالتي، تظل تسولف هي غلطانة. آخر شيء إذا التفتت وكذا تسمقلت فيني عرفت أني ماني بقرب لها، قالت إيه سامحيني ومدش، ومن هنا نتعرف على بعض، من هنا تصير أنا أغلب صداقاتي مع كبيرات السن من هذه المواقف. فإذا تعالوا شاركونا، هل شبهتوا على أحد وبعدين لما قربتوا طلع مبهو؟ قولوا لنا مواقفكم. 011-40-53 من معنا. ممدوح يسعد صباحك.
5: أهلا وسهلا، السلام عليكم.
1: حياك الله. وعليكم السلام.
5: صباحكم خير وإن شاء الله سعادة.
1: يا هلا بك والله.
5: والله ما عندي لا مواقف لا شيء، ولكن أهدي صباحي إلى شخص عزيز وغالي علي.
1: تفضل.
5: محمد صبر مطيري ابن عمي، وهو مستمتع بالبرنامج ومحب، وأهدي له أغنية رابح لا تشغلونه.
1: رابح إيش؟
5: سق الله. رابح سق. سق الله.
1: سق الله.
5: ايه وهو راح يستمتع.
1: نشوف اذا هي ان شاء الله جاهزه للمخرج يطلعها لك. يعطيك العافيه.

0: يا ممدوح، شاكرين لك مشاركتك، هلا بك والله. فإذا 011-40-53 إحنا نقول تعال شاركنا اليوم خميس، نبي نستانس، نبي نفلها، قل لنا وش المواقف الكوميدية اللي مرت فيك. وإحنا نتكلم هنا على وجه الخصوص يا جماعة السلام، لما أنت تغلط تبي تسلم على أحد مشبه عليه، وبعدين لما تقرب يطلع شخص ثاني. لما أنت تتكلم مع موظف في مكان وتشتكي له وتقول له أنت من، يطلع متسوق زيه زيك. تعال شاركنا على 011-40-53. من معنا؟ فيصل، يسعد صباحك.
1: السلام عليكم.
0: عليكم
1: صباحكم أبو خير.
0: يا هلا بك والله ألف.
1: والله صار مرة معي موقف قبل فترة.
0: إيه.
1: دخلت محل مع الوالدة.
0: إيه.
1: تتقبل الوالدة، فجأة لقيت مرة تمسكني تدخلني بين الملابس تضربني.
0: شلون؟
1: أنا كذا
0: تحسبك ولدها هي اللي غلطان.
1: لا جد تمسك ولدي تقول أنا آسف والله حسبك ولدي الصغير. الله يهديك يا خالة، يعني هذا طول تنسي ولدك الصغير. والوالدة والله مشيت لها الموقف، ما قالت لها شيء والله يعني.
0: طب الوالدة كيف؟ تقبلت عادي؟
1: الوالدة كذا انصدمت، أنا وراها ماسك عبايتها.
0: يعطيك العافية.
1: فجأة اختفى الولد وينه داخل الملابس والله.
0: يعطيك العافية فيصل، شكري.
1: الله يعافيكم، يا الله يجيكم.
0: هلا بك والله. موقف أنا لو اليوم شفت أحد بياخذ ماخذ ولدي يعني إنه مسوي شقاوة شيء بزعل بصراحة، بس والله طويلة بال أمه. نقول يسعد صباحك يا فيصل. ماجد، يسعد صباحك يا ماجد.
2: يا مرحبا، صباح الخير.
0: هلا بك والله،
2: حياكم الله.
0: مرحبا،
2: يوم سعيد عليكم ان شاء الله.
0: عليك يا رب.
2: ابد والله، انا مستمع لكم ومستمتع مع هالقصص الجميله، مع هالصباح الجميل مثل جمالكم.
0: الله يحفظك.
2: انا والله يوم الايام مع الوالده الله يطول بعمرها، كانت تمر بوعكة صحية، وتعرفون اللي مريض شفاه الله يدور العافية في أي مكان.
0: صحيح.
2: فرايح أنا وياها المستشفى خاص، فوقفت ونزلت الوالدة على أنها تنزل وأنا بروح أوقف المواقف وبأجي عشان أخذها للعيادة. الباب، بعض الأبواب القزاز تجي ما شاء الله تبارك الله تنظيفها بضمير شوي. فأنا واقف أنتظر الوالدة تدخل مع الباب عشان أروح أوقف المواقف. شوي إلا أشوف الوالدة طابعة في الباب. أنا الآن أبي أروح أوقف. إيه، أبي أروح أوقف، أبي أنزل أنقذ الوالدة، أنا أبي أضحك، ماني عارف. المهم أنها مشت السالفة، رحت وقفت السيارة ودخلت الوالدة المستشفى. لما نزلت بالسيارة وجيت الوالدة قد دخلت العيادة، فدقيت الباب ودخلت العيادة. الوالدة عند الدكتورة فاتشة وناظر فيها إلا برطمها منتبخ. أنا الحين ما أدري شاضحك ولا وتقول لي هين في البيت هوري. شغلك عندي.
0: الله يعطيها طول العمر ان شاء الله، يا ربي يمدها بالصحه والعافيه.
2: هم بركتنا في هذه الحياه. الله يطول بعمارهم ويرحم من غادر الحياه.
0: امين يا رب. وشاكرين لك يا ماجد مشاركتك، هلا بك والله.
2: ان شاء الله يا هلا.
0: هلا بك والله. قصه القزاز هذه، الابواب الزجاجيه، دائما هم يحطون لك الاستيكرات، بس احيانا ما يمديهم يحطون استيكرات، وزي ما قال ماجد النظافه ما شاء الله 100%، فما تشوف يعني، خاصه اذا جيت من شمس ما تشوف. وامهاتنا الكبار يعني غطاها بسم الله ما شاء الله ستر يعني، فما تلاحظ، ما تدري هو باب مفتوح مسكر. ففعلا يعني مثل هالمواقف تصير، فلابد انه يعني ينحط فيها هذا الستيكر اللي يبين لك ان هنا في زجاج او باب زجاجي. شاركنا برضو على 011-40-53 اللي هو السلام بالخطأ. انت مشبه على واحد وطلع شخص آخر لما قربت شفته، وشون تصرفت؟ وبرضو إذا أنت عندك مثلا رايح تتسوق في محل مول أو شيء، قل لنا وش المواقف اللي تصير. واليوم نبي نسولف في كل المواقف يعني الكوميدية، فشاركونا على 011-40-53. يسعد صباحك يا بسام.
3: صباح الخير.
0: يا هلا بك.
3: والله أنا إلي يعني صديق، وهو الصديق هذا دائما يعني الناس تشبهني يعني عليه،
0: شبهك على
3: صديقك غريبة يعني دائما، انه حتى عيال احيانا يركضوا يمي فكروني انا ابوهم. تمام. يقول هذه عاد مواقف تعودت عليها. اما الموقف الاطرف انه انا

0: فهذا الصراحة كانت أغرب موقف
1: يعني. فعلا أغرب موقف يعني حقيقي ما أدري شو أقول لك. هل أنت ضحكت بينك وبين نفسك؟
0: الناس تشوفني وتشبه إيه أوكي ما في
1: عذره،
0: أنا أشبه على نفسي إنه أنا صديقي. هذه وقتها أيقنت إنه هذا الرجال مشبهني.
1: يعطيك العافية بسام، شكرا لك اتصالاتك. فعلا يعني هذه المواقف الطريفة يمكن يشوفها بسام بينه وبين نفسه، ما علم أحد إلا علمنا إحنا بس. فمثل هذه المواقف الطريفة هي اللي تسلي الحياة، واليوم إحنا نذكرها من باب الفكاهة، من باب أن نغير خميسنا، نتذكر الطرافة، نضحك اليوم، خلينا نستمتع في هذه الأجواء، في هذه الصباحات الجميلة. وقفة قصيرة وراجعي لكم.

0: صباح المملكة.
1: صباح المملكة.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
0: صباح المملكة.
1: صباح المملكة.

0: ومكملين أكيد معكم أصدقاء الصباح الخميسي المختلف. اليوم نرحب أكيد في هذه الساعة الثانية من حلقتنا، نرحب كل اللي انضموا معنا، وبنتكلم عن الأسواق الشعبية اللي هي يمكن هي حكاية لا تروى بالكلمات، تحكى بأصوات الباعة وروائح البهارات وتفاصيل الطرق اللي احتفظت بذاكرة المكان عبر السنين. في المنطقة الشرقية ما زالت الأسواق القديمة تنبض بالحياة، شاهدة على تاريخ تجاري عريق، وأيضا تحتفظ بالكثير من ملامح الماضي الجميل رغم تسارع وتيرة التطور من حولها. اليوم في فقرة من السوق راح ناخذكم الواحد من أشهر هذه الأسواق الشعبية في المنطقة الشرقية اللي هو سوق السويكت، اللي يجمع بين عبق الماضي وحيوية الحاضر، ويظل يمكن للمتسوقين والباحثين عن المنتجات التقليدية والذكريات الجميلة يظل هذا السوق حاضر. اليوم معانا رسالة نقلها لنا سعود العقيلي، صورة حية من أجواء السوق واللي يحمله من قصص من مشاهد تعكس أصالة المكان وأيضا روح أهله. خلونا نسمع وراجع لكم.
1: من المنطقة الشرقية وتحديدا من قلب الخبر من السوق المعروف عند أهل الشرقية وهو سوق سويكت، واحد من الأسواق المعروفة في مدينة الخبر واللي ما زال يحتفظ بحضوره وسط تغير الخبر وتوسعها على مدى السنوات. هنا بتخيل معاكم مستمعينا المشهد كعادة الأسواق الشعبية، محلات متجاورة متنوعة، حركة وأصوات المتسوقين، تنوع كبير في نوعية المعروضات من الملابس، الأقمشة، العطور إلى الذهب والهدايا وغيرها من المنتجات اللي يوفرها سوق السويكت ومحلاته. في جولتنا اليوم بنقرب أكثر من الناس، نسألهم عن علاقتهم بسوق السويكت والأسواق الشعبية بشكل عام، وش اللي يخليهم يرجعون لها، وهل تغيرت عاداتنا في التسوق مع انتشار المجمعات التجارية حاليا المغلقة وخاصة مع أجواء الصيف، أو المتاجر الإلكترونية حديثا واللي سهلت على كثير من الناس هي بضغطة زر يطلب المنتج اللي يبغاه ويجي. حتى وإحنا الحين في أحد محلات الثياب مثلا صار الخياط كذلك يوصلك لين باب بيتك وياخذ مقاسك وثوبك بعد يومين واصل عندك. فكثير تجارب تغيرت عند العملاء. انا ضيفي صدته، خلينا نقول لقيته كذا وانا ماشي في سوق سويكت ولفت انتباهي، فاكيد بتكون عنده اجابات واضحه عن تجربته في سوق سويكت، وهل هو من النوع اللي ما زال يرتاد هذه الأسواق ولا لا، والله حتى كثير من المنتجات صار يشتريها من المحلات أو عفوا من المتاجر الإلكترونية. أسئلة كثيرة وإجاباتها أكيد بنسمعها مباشرة من أحد زوار السويكت. خلونا نبدأ وياكم جولتنا. عرفنا باسمك.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
2: معك عبد الله طال عمرك.
1: أنعم مكرم يا عبد الله. شلونك يا عبد الله؟
2: الله يعافيك. شلونك
1: مع الأجواء الحارة هذه، كيف متعايش معها؟
2: والله يا أخوي وش نسوي، يعني أجواء هكذا والمنطقة هذه وش لكن الحمد لله.
1: طيب وش اللي جابك في السويكت؟ أنا شايف أنت ليش جاي السويكت، بس المستمع مو شايف، فأنت ليش موجود في السويكت اليوم؟
2: أنا والله موجود في السويكت، أنا بالنسبة لي أنا من سكان الجبيل
1: ما شاء الله،
2: وضارب مشوار علشان أفصل لي ثوبين يعني
1: في السويكت.
2: نعم
1: ما شاء الله.
2: إن السويكت يا أخوي محلات ما شاء الله كلها قريب من الثاني، تحتاج هنا أي شيء تحتاج يكون قريب منك.
1: فهذا سبب وجودك في سويكت اليوم.
2: اي نعم.
1: طيب من متى وانت تعرف سوق سويكت؟
2: تقريبا من 10 سنوات، من يوم يعني عرفت مسكت عقلي انا اعرف السويكت.
1: وش الاشياء اللي كنت يعني خلينا نقول من السنوات الماضيه كنت تجي سويكت عشانها غير الثياب؟
2: مثلا طال عمرك اللي هو اسواق الذهب، اسواق الفضه. أنا سكلمت قبل شوي ما شاء الله في كل شيء قريب منك، أي شيء تحتاجه تحصل.
1: في فرق بالأسعار طيب مثلا عن المجمعات التجارية؟
2: هنا
1: هل هنا أرخص ولا
2: لا؟ لا هنا أرخص، هنا أفضل، هناك أسعارها مبالغة
1: في المجمعات قصدك. طيب أكثر شيء تحب تشتري من هنا وشو؟ أو تجي بشكل مستمر عشانه؟
2: تفصيل ملابس،
1: تفصيل ثياب.
2: إيه نعم.
1: ما شاء الله. كم ثوب تفصل وكل كم تجي تاخذ لك؟
2: شهرين، ثلاثة، خمسة، ستة.
1: تجي تاخذ لك
2: اخذ لي مجموعهم
1: مجموعه وتمشي على الجبال.
2: الله
1: ما شاء الله تبارك الله. طيب خلينا نقول يعني اذا بنتكلم عن التسوق في الاسواق مثل السويكت او المولات او الاونلاين مثلا كيف تجربتك مع الاونلاين مثلا مقارنه في السويكت؟
2: لا لا ما يتقارن الاونلاين بالسويكت يا اخوي. مثلا الاونلاين يحط لك بضاعه لما جيت وصلت عندك تكتشف انها شيء ثاني او متغير، ما هي بنفس اللي في الصوره، لكن انت على ارض الواقع تعرف ايش اللي لك واللي عليك وتختار الشيء الممتاز.
1: فانت تفضل تجي سويكت عشان تلمس الاغراض وتشوف تشوف جودتها
2: الجودة كل شيء
1: المقاسات احيانا. شريت ذهب قبل من سويكت؟
2: ايش نعم شريت الوالده.
1: ما شاء الله تبارك الله، الله يخليها لك يا رب. اذا انت تفضل تسوق من المحلات التجاريه في الاسواق الشعبيه اكثر من غيرها من المتاجر؟
2: نعم افضل.
1: جميل جدا. يعني خلينا نتخيل مع بعض كذا للقديمين على السوق، وش الشيء اللي كان موجود في سويكت وفقدته اليوم؟
2: ما عاد فيه مثل اول ناس، يعني كثره الناس زياراتهم الاماكن هذه ما عاد فيه ناس اول، زي ما قلت انت
1: كلهم ازدحامات اول يجون ومره ياخذ له سمبوسه ولا شاورما ويرجع يكمل يتسوق.
2: ما عاد فيه زي
1: ما عاد فيه الاجواء هذه، ويمكن السبب الاجواء واحيانا المجمعات التجاريه
2: الاجواء هذه
1: صارت منتشره في كل مكان، المتاجر الالكترونيه بعد.
2: صحيح.
1: فكل عميل او كل يعني شخص له تجربته اللي يعيشها في التسوق.
2: نعم.
1: وانت تجربتك تفضل انها تكون مباشره من السوق
2: على ارض الواقع
1: وتعيش
2: اللي يفضل الشيء ده.
1: نعم. طيب شكرا لك يا حبيبنا. رساله اخيره تقدمها للمستمعين؟
2: الله يجزاك خير ويعطيك العافيه، الله يرحم والديك ان شاء الله.
1: والديك يا رب. بين المحلات يا جماعه وحركه المتسوقين كانت جولتنا اليوم من سوق سويكت في الخبر، سوق تتغير حول المدينه لكنه ما زال حاضر في تجربه اهلها وجهها يقصدها الكثير من الزوار والمتسوقين مثل ضيفنا ما شاء الله. معكم سعود العقيلي من سوق سويكت في الخبر، نرجع الآن للزملاء في الاستوديو.
3: صباح المملكة.

0: ها وش رايك وين بنروح الليله؟
1: ابد كالعاده نروح للاستراحه.
0: اوه الله يعيننا على زحمه الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على اذاعه الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحه،
3: على جوك خذ الفرحه،
2: على جوك
0: على جوك.
1: ياتيكم كل جمعه وسبت العاشرة مساء
0: على اذاعه الرياض.
4: اذاعه الرياض، نبض الوطن.
5: صباح المملكة.
6: صباح المملكة.
7: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت.
8: مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

وعودة لكم مستمعينا الكرام مع هذه الصباحات الخميسية الجميلة. واليوم في خبر جدا رائع يقول لك كشفت سفيرة سويسرا لدى المملكة العربية السعودية ياسمين زافلن عن وثيقة بريدية نادرة أعادت إلى الواجهة جانب لافت من تاريخ العلاقات بين المملكة العربية السعودية وسويسرا، بالتزامن مع احتفال البلدين بمرور 70 عاما، اللي هو هذا العام 2026 يكمل 70 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. الوثيقة والشيء، الوثيقة عبارة عن ظرف بريدي تذكاري يعود إلى عام 1967، يعني قبل نحو 59 سنة، يوثق إحدى الرحلات الافتتاحية للخطوط الجوية العربية السعودية من جنيف إلى جدة في مرحلة مبكرة من تمدد شبكة الناقل الوطني السعودي نحو القارة الأوروبية، رحلة من جنيف إلى جدة. طبعا السفيرة نشرت عبر حسابها الرسمي للسفارة السويسرية في المملكة صورة الظرف التاريخي، وضحت أنه ارتبط بأحد الرحلات الافتتاحية للسعودية على خط جنيف جدة عام 67، وبعد مرور قرابة 6 عقود على هذه الرحلة رجع الظرف للظهور من جديد بعد ما شارك البروفيسور مارك جينتون، وهو كان في مجموعته الشخصية. تحولت القطعة البريدية الصغيرة إلى شاهد على مرحلة مبكرة من حركة السفر والربط الجوي بين البلدين. طبعا وصفت السفارة الوثيقة في رسالتها بأنها ظرف صغير يحمل رابط ممتد عبر الزمن، في إشارة إلى أنه قيمته ما تقتصر على كونه مقتنى بريدي قديم، إنما الارتباط بتاريخ التنقل والتواصل بين المملكة العربية السعودية وسويسرا. 70 عام من العلاقات يا جماعة. هنا يأتي إعادة نشر الوثيقة خلال عام يحمل رمز خاص. المملكة العربية السعودية تحتفل مع سويسرا في 2026 بمرور 70 عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهم، وهي مناسبة أكيد شهدت زيارة الرئيس السويسري إلى جدة في إبريل الماضي، ولقاء أيضا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. وصفت وزارة الخارجية السويسرية المملكة بأنها شريك مهم لسويسرا بالنظر إلى دورها الاقتصادي العالمي ومكانتها في العالم الإسلامي وأيضا في منطقة الشرق الأوسط، وأشارت إلى أنه تطور العلاقات الثنائية والتجارية بين البلدين خلال السنوات الأخيرة. وثيقة تحكي تاريخ الطيران، وثيقة تحكي تاريخ الطيران، يعني صورة الظرف اكتسبت أهميتها من ارتباطها بتاريخ الطيران السعودي. في ستينات القرن الماضي كانت السعودية توسع شبكة رحلاتها الدولية مثل الربط الجوي مع جنيف كخطوة إضافية باتجاه تعزيز الاتصال المباشر بين المملكة وأوروبا. وأيضا بعد 6 عقود رجع هذا الظرف يحكي قصة تتجاوز رحلة جوية واحدة، قصة بدأت بطائرة أقلعت من جنيف نحو جدة سنة 67، واستمرت عبر عقود من العلاقات بين البلدين، وحتى أصبحت القطعة البريدية اليوم هذه القطعة القديمة جزء من الاحتفاء السعودي السويسري بمرور 7 عقود من العلاقات الدبلوماسية. يعني وثيقة بريدية صغيرة كيف تحولت، حملت بين طياتها قصة كبيرة يا جماعة، ما تتعلق فقط برحلة جوية انطلقت من جنيف إلى جدة قبل 6 عقود، لا، تحكي أيضا جانب من تاريخ التواصل والتقارب بين الشعوب، وأيضا توثق هذه المراحل المهمة في مسيرة الطيران السعودي والعلاقات الدولية للمملكة العربية السعودية. اليوم مع احتفال المملكة مع وسويسرا بمرور 70 عام على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، برزت هذه الوثائق كشاهد تاريخي ذكرنا بأنه العلاقات الراسخة تبنى عبر الزمن، وأنه التفاصيل الصغيرة قد تحفظ ذاكرة كبيرة للأجيال القادمة. فإذا هذه كانت فقرتنا لليوم فيما يخص العلاقات السعودية مع سويسرا، وبمرور 70 عاما هذه السنة 2020
26، وأكيد إحنا راح نواصل رحلتنا الصباحية مع أكيد مواضيع مميزة، فخليكم قريبين.

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة، السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: صباح المملكة.

وعودة لكم أكيد أصدقاء الصباح مع هذه الصباحات الخميسية الجميلة. واليوم نتكلم عن اللغة العربية، يعني جمال اللغة العربية وحروف اللغة العربية. إحنا ما نتكلم فقط عن كلمات عن حروف، إحنا نتكلم عن إرث حضاري، إرث ثقافي امتد عبر القرون. الحقيقة اللي يعني جرب الكتابة العربية الخطوط العربية يعرف وش احنا نتكلم عنه. يعني أنا أخذ دورة في كتابة الديواني كذا بالحبر والقلم الخشبي هذا الخاص بالكتابة، وكانت من أجمل التجارب. يعطيك هذا الصفاء، يعطيك يعني تكتشف إنه فن يجمع بين الدقة والإبداع، وأيضا جمال الشكل له قوانين معينة، عمق المعنى. اليوم اللغة العربية أصبحت لغة بصرية تنطق بالجمال، دخلت في كثير من اللوحات الفنانين والرسامين. اليوم أصبحت لغة الجمال قبل أن تقرأ بالكلمات، أنت تقرأ الجمال، جمال الخط العربي. في اليوم العالمي للخط العربي دائما تتجدد الاحتفاءات بهذا الفن العريق اللي زين يمكن المصاحف، المساجد والمخطوطات، وأيضا حمل ملامح الهوية العربية والإسلامية في العالم العربي. واليوم مكتبة الملك عبد العزيز العامة تحتفي بهذه المناسبة.

0: وصلنا لفقرتنا الصحية، واليوم نتكلم عن فصل الصيف، كيف إنه في أنشطة، في رحلات، في تجمعات عائلية، وفي أيضا تناول وجبات ومطاعم وأماكن مفتوحة. ومع ارتفاع درجات الحرارة اليوم تصبح سلامة الغذاء قضية في غاية الأهمية، بل أيضا ممكن أنها تؤدي يعني حالات التسمم اللي تحدث إلى مضاعفات صحية ممكن أنها تستدعي تدخل طبي. اليوم لأن الوقاية تبدأ بالوعي والمعرفة، من المهم أننا نتعرف اليوم في فقرة صحتي على الأسباب الأكثر شيوعا للتسمم وأبرز الأعراض وكيف يتم التعامل معه، إلى جانب الخطوات البسيطة يمكن اللي تحمي أفراد الأسرة وتقلل أيضا من فرص الإصابة به. اليوم نتحدث أكثر حول هذا الموضوع المهم، ويسعدنا أن نرحب بالدكتور وائل حسين آل صالح، استشاري طب الأسرة في تجمع الرياض الصحي الثاني، ونقول له يسعدنا صباحك.
1: صباحك سيد، أهلا وسهلا، حياك الله.
0: يا هلا بك والله. اليوم دكتور، عندنا في الآونة الأخيرة نشوف كثرت حالات التسمم الغذائي. برأيك دكتور، إيش أبرز الأسباب وراء هذه الحالات؟ وأيضا هل نقدر نقول إنه الصيف وارتفاع درجات الحرارة له دور مباشر؟
1: طيب، الله يعطيكم العافية أول شيء، ويعطيكم العافية على الموضوع المهم جدا في الفترة هذه والمتردد عليه الأسئلة الكثيرة في الآونة الأخيرة. بالنسبة لسؤالك الله يعافيك، اللي هو هل الصيف أو ارتفاع الحرارة دور في الموضوع؟ نعم، الصيف له دور مهم. ارتفاع الحرارة هي بيئة مناسبة لتكاثر كثير من البكتيريا والميكروبات في الطعام، خصوصا إذا ترك الطعام. لكن السبب ليس بالحرارة وحدها، لكن عندنا سلسلة من الأشياء تبدأ من تحضير الطعام نفسه، سواء كان في المنزل أو كان في المطعم. تخزين الطعام، نقل الطعام وتقديمه، وطريقة حفظه، والمدة حقت المحافظة عليه. طيب، ومرات يكون السبب الطعام نفسه، لكن من أسباب أخرى زي عدم غسل اليدين، التلوث المتبادل بين الأطعمة، وعدم الالتزام بالدرجات الحرارة المناسبة للحفظ الصحي.
0: يعني إلى أي مدى ممكن أنه يسهم تناول الطعام في المطاعم وزي ما ذكرت عربات الطعام في زيادة احتمالية التسمم الغذائي؟ وش الأخطاء الأكثر شيوعا اللي ممكن أنها تحدث في تداول الطعام خارج المنزل؟
1: طيب، بالنسبة للمشكلة هذه دائما تحدث أن يكون فيه هناك خلل في النظافة أو في الطعام أو درجات الحرارة، أو في حدوث أي طريقة تسمح بحدوث التلوث الحاصل. النظافة مهمة جدا، لكن مثل ما ذكرت لك هي العامل بعض أنواع الأطعمة خصصت إذا تركت في درجات حرارة معينة حرارات معينة تصبح مناسبة لها البكتيريا، وبالتالي تصبح يعني من الأشياء اللي تسبب لنا التسمم الغذائي. فأهم العوامل عندنا سواء كانت الأكل اللي تم تحضيره في المنزل أو في المطاعم، التأكد من طهي الجيد للطعام، عدم الأكل من طعام المكشوف، الاهتمام بالتبريد الأكل والأطعمة، و عدم تعرضها للحرارة أوقات طويلة، وتأكد من صلاحية المنتجات وسلامة الطعام.
0: يعني الآن في حالة التسمم، متى نقول إن فيه علامات وأعراض تستدعي القلق، وإنه لابد إننا يعني إلى متى، يعني ما هو العرض المهم اللي لابد أننا ننتقل فيه إلى الطوارئ أو نكون بحاجة إلى مراجعة الطبيب بشكل عاجل؟
1: طيب، على فكرة الأعراض الأكثر شيوعاً في التسمم الغذائي اللي هي يكون في غثيان أو قيء أو مغص أو آلام في البطن أو ارتفاع في درجات الحرارة، أو الله يكتم الاستفهام. هذه العلامات اللي تعتبر كلاسيكية يعني في الحالة هذه، وتيجي فترات قصيرة. المهم عندنا أننا نتحكم في الأعراض، نحاول نمنع. طيب، لكن يكون القلق أكبر إذا ظهرت علامات الجفاف اللي ذكرتها، زي قلة التبول، الدوخة الشديدة، الجفاف في الفم والخمول. في برضه بعض العلامات الأخرى ممكن تعتبر علامات غير يعني غير صحية وتدعي للذهاب للطوارئ، زي وجود دم أو وجود حرارة مرتفعة جدا، ألم مستمر في البطن لأكثر من أيام متعددة، أو قي مستمرة من المريض من حساب السؤال. هذه الأشياء مع وجود المشكلة نفسها مع عند الأطفال وكبار السن ومرضى الأمراض المزمنة، مجموعة الأعراض هذه هي من الأسباب والأشياء المتوجبة لتوجب الطوارئ. غير ذلك يعني ننصح المريض بالاهتمام بشرب السوائل ومنع الجفاف ومعالجة الأعراض حتى خروج الميكروب من الجسم.
0: اليوم مع إقبال كثير من الناس على التنزه والخروج وتناول أيضا الوجبات خارج المنزل خاصة خلال عطلة نهاية الأسبوع، اليوم دكتور يعني إيش أهم الاحتياطات اللي المفروض أنه الشخص يعني تنصح فيها أنه لكي نتجنب التسمم الغذائي، وكيف ممكن أنه المستهلك يتأكد من يعني أنه المكان من سلامة الطعام وأيضا المكان اللي يشتري منه الطعام؟
1: بالنسبة لاختيار للمكان في ما يخص الطعام، النصيحة تكون باختيار يعني مطاعم أو مطاعم غذائية تكون موثوقة. طيب، تأكد من نظافة المكان وتناول الطعام المطبخ، تأكد من طريقة يعني طهي يعني أو نضوجها قبل الأكل، تجنب بعض أنواع الأطعمة اللي تحتاج تبريد بشكل طويل إذا كانت محفوظة في درجة حرارة الجو فترة طويلة. طيب، فنصيحتي في الرحلات والتنزه أنصح باستخدام حافظة تبريد مناسبة للأطعمة القابلة للتلف. طيب، وضعها في مكان جيد ليس يعني في سيارة أو تحت الشمس، ويعني حاول استهلاك الطعام في أقرب أو خلال أوقات حفظ الطعام اللي موجود. طبعا برضو مهم جدا وجود ماء وصابون لغسل اليدين قبل تناول الطعام، وغسل اليدين بطريقة جيدة، وتأكد من تنظيفها من أي حاجة مثل التراب أو الصواب أو أي شيء. فصل الأطعمة النيئة عن الأطعمة الجاهزة للأكل، هذا شيء مهم جدا لأن الجمع بين الأطعمتين ممكن يسبب حالات السمنة الغذائي. طبعا في الأخير نصيحتي يعني نقول دائما لا نعتمد على رائحة وشكل الطعام للحكم على سلامة الطعام. بعض الميكروبات قد تكون موجودة دون أن يتغير شكل الطعام ورائحته. المهم جدا الالتزام بالأشياء اللي ذكرتها.
0: الدكتور وائل حسين آل صالح، استشاري طب الأسرة في تجمع الرياض الصحي، كل الشكر لك على هذه المعلومات وأيضا على هذه التوضيحات اللي تعزز أكيد من وعينا الصحي، وتأكد أن الوقاية من التسمم الغذائي تبدأ يمكن بالممارسات اليومية الصحيحة الصحية البسيطة، مثل التأكد زي ما ذكرت دكتور من سلامة الأغذية والالتزام بطرق الحفظ الصحيحة، وأيضا يمكن العناية بالنظافة وعدم التهاون مع الأعراض اللي ممكن أنها تشير إلى وجود مشكلة صحية ممكن أنها تتفاقم. كل الشكر لك دكتور على قبول أيضا دعوة صباح المملكة، شكرا لك.
1: الله يعطيك العافية، شكرا لكم وأتمنى شرفك.
0: حياك الله.
1: يا أهلا.
0: وأكيد مع ارتفاع درجات الحرارة خلال هذه الفترة تبقى مسؤولية المحافظة على سلامة الغذاء مسؤولية مشتركة بين الجميع.

كل خطوة وقائية دائما تسهم في حماية الأسرة، في حماية المجتمع من مخاطر ممكن إننا نتجنبها بسهولة بالوعي والالتزام بالإرشادات الصحية. وإحنا أكيد عندنا المزيد والمزيد من الفقرات، فخليكم قريبين.

0: صباح المملكة. صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن. لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: صباح المملكة. صباح المملكة.

0: ومكملين أكيد معكم أصدقاء الصباح، هذه الصباحات الجميلة، والرحب بكل اللي انضموا معنا في الساعة الإذاعية الثالثة من عمر حلقتنا الخميسية اللي لليوم. الطائف تعرف بجمال طبيعتها وأجواءها المعتدلة اللي ارتبطت أكيد اسمها عبر التاريخ بالورد الطائفي اللي أصبح أحد أبرز رموز الطائف الثقافية والسياحية. اليوم تلتقي الأصالة، أصالة المكان مع عراقة رياضة الفروسية في حدث رياضي مميز ينتظر عشاق الخيل والمنافسات. اليوم مع انطلاق كأس الورد الطائفي اللي يجمع بين الإثارة الرياضية والهوية التراثية للمحافظة، وطبعا يعد هذا الحدث أحد أبرز محطات موسم سباقات الفروسية في الطائف اللي يستقطب يمكن نخبة من الملاك والمدربين والخيالة، وأيضا في كذا أجواء تعكس المكان الكبير اللي تحظى فيها رياضة الفروسية في المملكة العربية السعودية باعتبارها رياضة متجذرة في تاريخنا وفي ثقافتنا. اليوم راح نتكلم حول هذه البطولة وأبرز تفاصيلها والاستعدادات المصاحبة لها، ويسعدنا أن نرحب بضيفنا الأستاذ يوسف الكمال المشرف على موسم سباقات الفروسية بالطائف كأس الورد الطائفي، ونقول يسعدنا صباحك.
1: يسعد أيامكم، أهلا بك وبجميع المستمعين في هذا الصباح الجميل.
0: حياك الله. اليوم عندنا موسم، يمكن موسم سباقات الفروسية بالطائف وكأس الورد الطائفي، كيف تصفون لنا هذا الموسم وإيش اللي يميزه في هذه النسخة؟
1: والله موسم سباقات الخيل بالطائف بلا شك يمثل محطة مهمة في رزنامة سباقات الخيل في المملكة العربية السعودية، والطائف لها خصوصية كبيرة ليس فقط من الناحية الرياضية وإنما أيضا لما تتمتع به من مقومات سياحية وتاريخية وترفيهية.
0: نعم.
1: وما يميز هذه النسخة طبعا هو حرصنا على تقديم موسم متكامل من حيث جودة المنافسة والتنظيم وتجربة الملاك والمدربين والفرسان والجمهور، إلى جانب إبراز هوية الطائف ومقوماتها. ومن أبرز محطات هذا الموسم بلا شك كأس مهرجان الورد الطائف الذي يجمع بين رياضة الفروسية الأصيلة وأحد أبرز الرموز التي تتميز بها مدينة الطائف.
0: يا سلام. اليوم نبي نعرف الهدف الرئيسي من إقامة هذا الموسم، هل يتجاوز كونه منافسة رياضية إلى كونه حدث سياحي وأيضا ترفيهي؟
1: والله بالتأكيد الهدف الأساسي طبعا والرئيسي فيه هو دعم تطوير رياضة سباقات الخيل ورفع مستوى المنافسة واستقطاب أفضل الجياد والملاك والمدربين والفرسان، ولكن طموحنا يتجاوز الجانب الرياضي في الطائف. حقيقة مدينة سياحية بامتياز، وموسم سباقات الخيل يأتي في وقت تشهد فيه المدينة إقبالا كبيرا من الزوار، لذلك نسعى أن يكون الموسم تجربة متكاملة تجمع الرياضة والسياحة والترفيه، وأن تكون زيارة ميدان الملك خالد جزءا من تجربة الزائر في الطائف بما يساهم أيضا في تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية في المدينة.
0: اليوم كلمنا أكثر عن اقتران هذا السباق، سباق الفروسية باسم الورد الطائفي اللي هو أحد أبرز رموز مدينة الطائف، وأيضا كلمنا عن بطولة أو آلية بطولة كأس الورد الطائفي، كيف جرى تنظيم الأشواط وكيف تم تنسيق الخيول المشاركة وصولا إلى التتويج باللقب.
1: والله الورد الطائفي طبعا جزء أصيل من هوية المدينة، لذلك أن ارتباط الفروسية باسم الورد الطائفي يحمل بالنسبة لنا قيمة كبيرة ويعطي للمنافسة لهذا الكأس حقيقة مكانة كبيرة. ترتبط رياضة أصيلة وعريقة مثل سباقات الخيل بأحد أهم الرموز التي تشتهر بها مدينة الطائف، هذا يعتبر تشريف كبير لهذا المهرجان. وكأس مهرجان الورد لا يمثل فقط منافسة رياضية على مضمار السباق، وإنما يعكس أيضا هوية المدينة ويجمع بين الفروسية والتراث والثقافة والسياحة في مناسبة واحدة، وهذا تحديدا ما نطمح إليه، أن تكون سباقات الخيل حاضرة في المشهد السياحي والثقافي للطائف، وأن تقدم للزائر تجربة كاملة متكاملة تعكس أصالة هذه المدينة ومكانتها.
0: بالنسبة للبطولة كيف جرى تنظيم الأشواط وهي حتكون في أي مضمار؟
1: طبعا بتكون على مضمار ميدان الملك خالد بالحوية، وكأس مهرجان الورد طبعا يأتي ضمن البرنامج الأسبوع الرابع من موسم سباقات الطائف، والمقرر طبعا يوم الجمعة غدا إن شاء الله، وحيكون على تقريبا على الشوط العاشر والشوط مخصص لإنتاج المحلي من عمر 3 سنوات، وتبلغ مسافته 2000 متر، تصل قيمة جائزته إلى 150,000 ريال. طبعا تتم المشاركة الجياد وفق الشروط والأنظمة المعتمدة لسباقات الخيل بناء على الفئة العمرية والشروط المحددة للشوط، بما يضمن تكافؤ الفرص وعدالة المنافسة.
0: فإذا إحنا على موعد بإذن الله غدا الجمعة في على موعد مع هذه البطولة الرائعة، وراح نشوف أكيد أشواط، راح تكون 10 أشواط وراح تتوج بعد الشوط العاشر. فإذا إحنا بإذن الله ننتظر بشغف هذه البطولة. كل الشكر لك الأستاذ يوسف الكمال المشرف على موسم سباقات الفروسية بالطائف كأس الورد الطائفي. شكرا لك على هذا الحدث اللي أكيد يجسد التقاء الرياضة بالتراث ويعكس ما تشهده محافظة الطائف من حراك رياضي وسياحي وثقافي دائما متنامي. كل الشكر لك على هذه الإضاءات الجميلة وعلى قبول دعوة برنامج صباح المملكة.
1: وجزاكم خير، وشاكر لكم هذه التغطية الجميلة من إذاعة أجمل. شكرا لكم جميعا وجميع المستمعين. شكرا.
0: حياك. فإذا الأجواء الطائف الجميلة، وأيضا هذه المنافسات اللي الجميع يتطلع إليها، منافسات مميزة تبرز جمال رياضة الفروسية والمحبين الفروسية أيضا ومكانتها في المجتمع السعودي. يعني الزوار والمشاركين هذه التجربة الثرية اللي ذكرها لنا المتحدث بالمشرف على موسم سباقات الفروسية بالطائف وأيضا على كأس الورد الطائفي. يعني إحنا موعودين بتجربة ثرية تجمع بين أصالة الخيل العربي وسحر الطائف وعطرها ووردها الشهير. أكيد كل الأمنيات بالتوفيق للمشاركين وبنجاح هذه البطولة اللي أكيد تواصل تعزيز حضور الفروسية كجزء أصيل من الهوية الوطنية للمملكة العربية السعودية. فاصل وراجع لكم.

0: صباح المملكة. صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.

0: ومكملين أكيد معكم أصدقاء الصباح، هذه الصباحات الجميلة، ونتكلم عن الفن، عن الرسم. اليوم في عالم الفن ما في حدود للخيال، الإبداع الحقيقي ما يرتبط فقط بالأدوات، يرتبط أيضا بالشغف، بالقدرة على رؤية الجمال في كل شيء حولنا. في من يرسم بالألوان بالفرشة، وفي من يختار مواد غير تقليدية يصنع منها أعمال فنية تبهر العين وأيضا تحكي قصة مختلفة. اليوم في فقرة هلا بالخميس رح نلتقي اليوم تجربة فنية مميزة مختلفة استطاعت إنها تحول حبات الرمل إلى لوحات نابضة بالحياة، وأيضا تجعل من القهوة أكثر من مشروب يومي ليصبح أداة للرسم والتعبير والإبداع. فن يجمع بين البساطة والابتكار، ويؤكد إنه الموهبة قادرة على تحويل أبسط التفاصيل إلى أعمال استثنائية. يسعدنا اليوم أن نرحب في الاستديو بالفنانة أماني الدوسري، فنانة الرسم بالقهوة والرمل، نتعرف معها على بدايات هذه الرحلة الفنية وأيضا أسرار هذا النوع من الفنون وأبرز الأعمال والتجارب اللي قدمتها. نقولها يسعد صباحك فنانتنا.
1: صباحك أسعد، يا هلا والله، كيف حالك؟
0: يا هلا بك. كيف اليوم التجربة هذه الإذاعية؟ وطبعا احنا نبغى نذكر السادة المستمعين انه احنا صوت وصورة على اللي حاب يشوفنا على حساب إكس، على حساب إذاعة الرياض، تضغطون الأيقونة في المربع في أيقونة إذاعة الرياض حتحصلون على الهواء مباشرة صوت وصورة. اليوم نتكلم عن الرسم على نوعية جديدة من الأدوات اللي هي رسم بالقهوة وعلى الرمال أو على الرمل أو استخدام الرمل. هذه تجربة مختلفة جدا، كيف بدت هذه الفكرة مع

0: معك، وإيش اللي جذبك تحديدا لهذه المساحات غير التقليدية؟
1: طبعا شوفي، بدايتي كانت يعني أنا أمانة من الأول متذوقة، يعني من يوم عمر صغير كنت أحب أشوف الرسامين بشكل عام، كنت أحب طريقتهم في الرسم. غالبا يعني الوقت الفراغ عندي أحب أشوف مقاطع يوتيوب للرسامين، ولكن ما فكرت أني أدخل التجربة. اللي خلاني أدخل تجربة أنه حضرت واحدة من المعارض، يعني تقريبا 2011-2012، ولاحظت انه رسامين يعني كانوا يرسمون بالالوان، يرسمون باشياء يعني تقليديه. فجاني سؤال كذا في راسي، ليش لا، ليش ما نجرب شيء غير تقليدي؟ يعني ليش ما نجرب مثلا بالشمع، مثلا بالرمل. فاول تجربه لي كانت 2012، كانت بنقاط الشمع. شبيت شمعه الله. ورسمت شاعر سعيد بن مانع،
0: الله يسلم، باستخدام اللي هو تكنيك التنقيط.
1: ايوه أيه. نقاط الشمع. فرسمت رسمه كامله، حطيتها ونمت، صحيت لان الناس كلها يعني
0: يا الله
1: فاير، الكل كان مبسوط.
0: اخذت صدى كبير
1: جدا. وكانت هي سبب انتشار رسماتي. بعدها بدت شوي شوي اتطرق للشاهي، اتطرق اي شيء تقع عليه عيناي. يعني حتى في مجالي الطبي استخدمت البكتيريا وشاركت متابعيني فيها، وكانت من امتع واخطر الرسومات.
0: وتنزلين الاشياء اللي تصلحينها على مواقع التواصل،
1: على مواقع التواصل، على انستغرام، على تيك، كل شيء. بعدين يعني تقريبا اخر 4 سنوات حان الوقت اني اجي للاسلوب التقليدي، للالوان الزيتيه، للالوان الاكريليك، للرصاص. عشان كذا شاركتكم اليوم اللوحات اللي هي التقليديه، لانه بالنسبه لي هذا تعتبر جديده، ان انا بديت بشكل غير تقليدي. فاعتبر لسه قاعده اتدرب على الزيت، اتدرب على الاكريليك، على الرصاص.
0: وهذا المتعارف عليه، لكن انت بديتي بشكل مختلف بالاشياء، خامات وماتيريال يمكن جديده دخلتيها. في عندنا لوحات للي يشوفنا بالصوره، هذه اللوحه بايش رسمتيها؟
1: هذه بالفحم،
0: بالفحم،
1: لوان الفحم كامل. ايوه
0: هي واضحة لي صورة شخص الشعر. كبير في السن، وأيضا لابس الشماغ وحاط النظارة. لا اللحية لونها أبيض ناصع، شوف كيف النظافة. هذه بالفحم،
1: بالفحم طبعا. على فكرة أنا أميل رسم كبار السن، أحس أنه
0: في كثير تفاصيل،
1: صحيح إيه؟ تفاصيل، وغير كذا تحكي معاناتهم. أي شخص يشوف رسم الكبير سن يقدر يشوف قديش هذا الشخص تعب على حياته. يعني لدرجة أنه لما أحضر أي معرض وأعرض رسماتي هذه، يجون ناس يقولوا لي أنها لامستنا، أنها حسينا، أن حسينا بإحساس لما نشوفها. فهذا الشيء اللي يحمسني،
0: أنه تتأملين الزمن في وجه الكبير السن، خاصة في الرسم يمكن يبرزها أكثر، لأنه في تفاصيل دقيقة، تجاعيد الجبهة، تجاعيد اللي حول الفم، الدقة في الشعيرات اللي في الحاجب. يعني كلها تفاصيل يبيلها عين ثاقبة، مو أي رسام يتقنها.
1: صحيح. وبالنسبة لي أنا كرسامة، أنا أميل للشيء اللي يحسسني أنه يعني لما أرسمه خلاص طاقتي كلها تروح عليه. يعني أنا لجأت للفن، الرسم مجالي طبعا علمي طبي بحت.
0: كيف جمعتي المجالين؟ يعني
1: إن هذا هو، كنت أحتاج متنفس.
0: فأنتي تتنفسين في الفن من المجال الطبي.
1: يعني كل أنا درست كيمستري، درست بابليك هيلث، درست مختبرات، يعني درست كلها مجالات علمية بعيدة كل البعد عن الرسم. لكن في مرحلة ما أنا أحتاج أفرق، أحتاج أنه أطلع الطاقة المكبوتة اللي فيني في رسماتي. فممكن هذا الشيء اللي خلى الناس اللي يشوفها يحسون بشوية إحساس حلو لما يشوفون لوحاتي، وهذا شيء يعني مرة أعتز.
0: هي مختلفة، مميزة يعني، الحقيقة رائعة. يعني الواحد مو فقط يتأمل، يطول هو يتأمل فيها. في عندنا اللوحة الثانية،
1: طبعا هذه بحبوب الشاهي، وهذه طبعا من الرسمات القديمة لي، لكن
0: ما أدري إذا بينا أو لا، اللي هي كلمة الرحمن على خلفية كذا سماوي، كأنه
1: إيه، وعلى لوحة
0: سماء على بحر. على هنا استخدمتي
1: حبوب الشاي.
0: وكيف تثبتين حبوب الشاي؟
1: هذا هو طبعا بالنسبة لحبوب الشاي لازم صمغ معين، لأنه تعرفين الحبوب يعني لازم تكون انتاكت، تتساقط. فاللوحة هذه من أقدم اللوحات اللي عندي. اللي خلاني شيء ثاني أنتقل
0: للألوان، فيها جليتر بعد كمان.
1: صحيح. ولازم
0: فيها شيء في الجليتر.
1: أنا لازم أحط فيه شيء جليتر. فاللي حمسني أنه أنتقل لمرحلة ثانية، يعني لما يجي أي أوردر أي شيء، كانوا يعني تحسسهم من نقطة أنه بعد النقاط

0: تطيح مو كذا. ف تعمدت اني انتقل لمجال فن ثاني عشان يكون محفوظه اكثر.
1: ايوه
0: فقط هذا اللي خلاني يعني.
1: فاذا يعني انت تجيكي طلبات على لوحات معينه يعطونك الفكره
0: طبعا
1: وانت تبتدين تطبقينها او لازم تشعرين باللوحه اول حتى ترسمينها بشكل؟
0: لا اذا كانت يعني طلبات لا انا لفت الطلب بالحرفيه على حسب الاشخاص. فكنت اشوف انه اغلبهم يتاثر من نقطه انه بعض النقاط تطيح وطبعا طبيعي لان رمل شاهي حبوب ما راح تثبت.
1: فاحنا دخلنا الحين فحم وبعدها حبوب الشاي وبرضو القهوة والرمل
0: في القهوة ما عجبت لكم القهوة, القهوة
1: بس في عندنا هنا يا جماعة ما أدري إذا بينا أو لا عندنا لوحة مختلفة طبعا هذه كبار السن برضو شايب وعجوز فيها سعادة هذه اللوحة
0: صحيح.
1: كمية سعادة مختلفة ما أدري إذا بينا أو لا واضحة فيها كمية سعادة والألوان يعني تفاصيل التفاصيل من اللوحات الرائعة حتى العيون كيف مستغرقة في الضحك العيون
0: سعادتهم إيه. صحيح
1: برضو في من اللوحات الجميلة اللي هي لوحة استخدمت فيها ماتيريالز كثير هذه كثير عجبتني اللي إيه. لوحة البنت
0: هذه أمي سمتها ماريا
1: ماريا
0: أيوة استخدمت فيها ميكس ميديا استخدمت فيها
1: ما ادري واضحه او لا
0: قطعه قماش اللي هو ورق الذهب واستخدمت فيها اشياء تعطيها كذا انطباع حلو
1: التنوره قماش يا جماعه قماش وفي الوان ذهبي وفي حلق البنت لابسه حلق حقيقي
0: صحيح
1: انه كيف هذه الفكره جت على بالك انه حلق حقيقي
0: طبعا اي شيء اشوفه قدامي
1: هذا الذهب اللي هي
0: ورق الذهب ايوه اخذت مني تقريبا شهرين وصراحة كانت من أمتع اللوحات اللي أنا رسمتها
1: حسو تستمتعين وانتي ترسمين
0: لأنه عرفتي في كل مرحلة كنت أقول يا ربي هل بضبطها هلا لأنه ترى تعتبر من أول الرسمات اللي استخدمت فيها الزيتي
1: أوكي.
0: فالحمد لله صارت حلوة
1: هي هذه زيتي الألوان
0: صحيح ألوان زيتية ألوان زيتية أوكي.
1: برضو في عندنا اللوحة الثانية تساعدني يا إبراهيم في عندنا اللوحة الثانية اللي هم إيش أطفال
0: طفولة
1: إيه طفولة وفي يلعبون بالحوض بالماء وهي تغسل الظاهر العروس حقتها مدري إذا واضحة ولا لا يعني كذا لقطة من مشاعر لقطة حلوة هذه استخدمت فيها إيش الألوان
0: استخدمت فيها ألوان زيتية وكانت هذه يعني من اللوحات رسمتها بوقت سريع يمكن يعني أسبوعين كذا
1: في برضو لوحة المزارع اللي هو مع صندوق الطماطم إيه الطماطم طالعة كده فريش يحس الواحد شو كيف طالع يحس الواحد إنه فريش في هذه التفاصيل اللي هي اللحية
0: طبعاً
1: ألوان يحس الواحد صباح
0: أيوة إذا سألتيني وشو أكثر لوحة بالنسبة لي مرة قريبة لقلبي هي هذه
1: ليش معنا
0: لأني طلعت فيها طاقة ما قد طلعتها يعني كانت تفاصيل صعبة إنه أرسم الناس اللي ورا
1: الناس اللي ورا أيوة يا سلام
0: إني أوضح إنه فعلاً هذا سوق خضار كانت مرة بالنسبة
1: والمظلة فيها كمان متمزقة يعني
0: متمزقة أيوة والشخص نفسه يعني أخذ مني وقت مرة طويل
1: النظرة اللي يعطيها في عينه مختلفة
0: نظرة التعب الناس اللي ورا يعني الأمانة كانت مرة عشان أوصلها أيوة يعني مرة فخورة فيها مرة
1: فإذا استخدمتي فيها أي ألوان؟
0: استخدمت فيها ألوان زيتية
1: ما فيها ماتيريال
0: لا ما فيها ماتيريال يعني حبيت أنها تكون سيمبل لأنها إيه بحد ذاتها فيها كثير يعني لو شفتي كثير تفاصيل فلو أضيف عليها زيادة راح تكون مؤذية للعين شوي
1: برضو يعني الرسم على الرمل يمكن زي ما ذكرنا يحتاج دقة أيضا الرسم الزيتي يحتاج وقت وتفاصيل إيش أي واحدة تجربة كانت صعبة عليك
0: بالنسبة للرسم للرمل أنا يعني دائما صعب
1: الرمل
0: إيه دائما صعب يعني يحتاج
1: ما جبتي
0: تركيز لا ما جبت لأنه زي ما قلت ما أقدر أحفظ الرمل دائما
1: بس هي موجودة في مواقع التواصل اللي حاب يشوفها
0: اللي حاب يشوفها موجودة في التواصل فالرمل ممتع وجميل ولكن يبغى له مرة تركيز عميق هدوء ما في في المكان معك أحد لأنه تعرفين أي نسمة هواء زيادة أي شيء ممكن إنه يخلب التركيز عندك ويخرب اللوحة لأنك أنت بتحركين الرمل بيدك بتحركين الرمل بريشة عشان تقدرين تخلينها يعني أكثر تفاصيل يعني وما تكون مرة شلون أقول لك يعني إذا ما ضبطتيها راح تكون مؤذية من ناحية أنه في تفاصيل متبعثرة كثيرة ما توضح لك وش الرسمة بالضبط
1: يعني إذا أخطأت

0: في تفصيله صغيره ما تصير تخرب كل اللوحه، الشغل كله ينتهي.
1: صحيح.
0: هذه الاقرب الى قلبك، ليش لها حكايه؟
1: ما لها حكايه، بس انه يعني كانت خروج عن المألوف بالنسبه لي. يعني لو شفتي اغلب لوحاتي الخلفيه عندها صامته، يعني التزم بالشخصيه نفسها.
0: اوكي.
1: ولكن
0: هذه متحركه. الناس اللي وراء،
1: الناس اللي وراء التفاصيل، البوكسات بشكل عام، كل هذه أخذ تفاصيل زيادة يعني، وكل مرحلة أحاول أني أسوي لها تقسيم على جنب، وغير كذا حجمها يعتبر كبير. طبعا حاليا قاعدة أشتغل على لوحة مترين في مترين، ونفس الحكاية يعني أنا قطعت عن الرسم بسبب يعني الأمومة وما أمومة، فلما رجعت حبيت أرجع بشيء يعبر عني أنا وفاصل اللي قطعته في هذه المرحلة. فلساتني في بدايتها، ولكن بإذن الله مع الأيام راح يوضح فكرتها بشكل عام. ما بيحرق.
0: لازم تقولي لنا لو بعد الفاصل تقولي لنا. طب لما تمسكين أنت الآن بالفرشاة وبالقلم وتبدين يعني أنت تعرفين إنه هذه اللوحة شكلها النهائي، هل اللوحة أحيانا ترى تقود الرسام إلى نهايتها؟ هل مريتي في هذه التجربة؟
1: طبعا. يكون في بالي فكرة معينة، ولكن في نص الرسمة تتغير تماما، لأنه أنت بتحطين الفكرة في بالك، بتدرسينها، بتسوين لها سكتش برصاص، ولكن اللون نفسه بيحكمك. يعني وقت ما تجهزين نص اللوحة أحيانا كذا عقلك بيقول لا لازم أغيرها. في أحيان لا، اقتراحات اللي حولي إني أغيرها. مثلا اللي حولي طبعا تعرفين أنت راح يكون نظرك ضيق لأنه أنت اللي قاعد ترسمين، ولكن غيرك لا، بيشوف الأشياء اللي أنت ما شفتيها.
0: ممكن يعطيك إحساس جديد برضو في اللوحة.
1: إيوة. فأنا الأمانة ما أستغني عن رأي أي أحد يعني إنه يجد يعلمني أنا وش أسوي عشان أصحح. وزي الحين هذا بوكس، كانت ترى بوكس برتقال على فكرة.
0: لا الطماطم طالع فريش والله. الطماطم طالع كأنه حقيقي، والسطوع سطوع الشمس عليه مختلفة.
1: أيوة. فالأمانة اللي خلاني أغير الطماط هو أهلي، أخواتي، زوجي، كلهم قالوا حطي طماط. سبحان
0: عشان
1: الله
0: اللون الأحمر
1: طلعت والله أجمل. أجمل من البرتقال بمراحل.
0: اليوم من وجهة نظرك يعني متى نقول إنه الشخص أصبح فنان؟ هل لما يتقن الأدوات، ولا لما يكون عنده هذا الأسلوب وهذه البصمة الخاصة فيه؟
1: شوفي أنا دائما أقول بما إن أنت عندك حس بالفن فأنت فنان. يعني أينشتاين شو يقول إن لم أكن عالما لكنت موسيقيا.
0: الله يسلمك.
1: ولكن اختار طبعا العلم. فالفن مو بس انه لازم يكون عندك المهارة عشان تصنف كفنان، لا، لمجرد انك تفكر انك تصير فنان فانت فنان. يعني بس يبغالك انه تركيز على هذه النقطة، تركيز على الفن، تتعلم. طبعا الفن متجدد زي الطب. يعني لو تجلسين على مجالك، مثلا انا بتعلم زيتي باخذ اساسيات وما اتعلم ما راح اوصل للمرحله هذه. فالفن متجدد، في كل مره لازم تدرسين، في كل مره لازم تعرفين ايش اللي طلع جديد بالفن وتطبقينه. فانا الامانه بالنسبه لي اي شخص يفكر انه يكون فنان فهو فنان.
0: المتجدد في الادوات اللي تستخدم كالالوان، ولا في التكنيك الرسم، ولا في الماتيريال؟
1: في الالوان، في الوسائط نفسها، في المذيبات، في الكانفس نفسه، حتى اللوحه. يعني في لوح لو ارجع على 6 سنوات 5 سنوات قبل ما كانت بالجوده هذه، مع انها كانت تباع باسعار عاليه. صحيح. لكن حاليا لا، يعني حتى ما شاء الله تلاقين مبتدئين صغار لكن عارفين انه هذه الجوده تنفع، هذه الجوده ما تنفع. فعشان كذا حلو الواحد يطلع دائما، حلو الواحد يشوف منافسينا في المجال، انه ياخذ اقتراحاتهم. يعني انا الحين موقع مع شركه فنيه، فلازم اخذ ملاحظات هذول الرسامين والفنانين اللي اكبر مني خبره واللي برضو اصغر مني بالخبره،
0: يطورونك كمان في المجال.
1: صحيح.
0: يعني هل انت الان هذه اللوحات تعرضينها في معارض؟ هل تلتقين مع رسامين آخرين؟
1: طبعاً أعرضها في معارض رسامين آخرين، طبعاً في مجال الشركة اللي أنا فيها. فأنا من الأمانة أحب أنه أجتمع مع الناس بفني.
0: يا سلام. تحبين أن يكون هو هويتك وبصمتك.
1: صحيح. صحيح. يعني الناس اللي يعرفوني أماني الدكتورة غير عن أماني الرسامة. في انفصال في الشخصية.
0: ما أنت قلتي لي القسوة اللي هناك قاعدة تلينينها بالرسم. صحيح. وتطرينها بهذا اللطف الرسم ودقته وشاعريته.
1: صحيح.
0: اليوم أنت تقولين أنه تعرضين لوحاتك، إيش أكثر تعليق أو يمكن موقف من شخص شاهد أحد أعمالك وشعر

0: شعرتي وقتها إن تعبك في الفن كان يستحق؟
1: أذكر في واحدة في معرض جتني في واحدة من لوحاتي ما جبتها هنا كانت برضو عجوز لكن برا الفحم، جت وقالت لي أحس إن لوحتك قاعدة تتكلم معي. قلت كيف؟ قالت إنه لما أشوفها أحس إني ودي أبكي.
0: لمستها
1: إيه لمستها، قلت ودي أبكي، أحس إنها فعلا تتكلم معي. فاستغربت يعني، وفي نفس الوقت يعني أحس إنه هذا التعليق في مليار يعني أغلب أشخاص يجوني
0: يعطيك كذا فيدباك، يعطيك بوش حلو إنه تكملين،
1: يعطيني دعم أيوة إنه الله ترى السبب إنه أنا ما قطعت بالفن هو الناس اللي قاعدة تتابعني، الناس اللي قاعدة تشجعني. يعني صدق في ناس يقول حرام عليك إنك تقطعين هذه الفترة،
0: بس بإذن الله أنت راجعة بإذن الله، خلنا نقول استراحة محارب وراجعة بإذن الله بقوة إن شاء الله، وبنشوف إن شاء الله جديدك عن قريب. صحيح. اليوم خلينا نقول نختم بهذا السؤال، لو رجعتي بداياتك الأولى مع الرسم وش بتقولين الأمان اللي كانت ترسم بالقهوة وبالرمل؟
1: شوفي لو أرجع ورا ورا ورا ورا، أذكر في واحدة من المعارض جيت وشفت اللوحات وكنت أقول يا الله هل بيوم من أيام ممكن أوصل لهذا المستوى؟ يعني ما عطيت نفسي القوة أني أنا ممكن أوصل لهذه المرحلة. ما راح أقول أني أنا الحين مبدعة بالرسم بشكل مرة عميق، ولكن ما كنت أتصور أني في يوم من الأيام ممكن أني أدي لوحات زي كذا. فلو أرجع على وراء ممكن أقول لنفسي أني أنا أقدر، أنا أقدر، وأنا بإذن الله راح أصير يعني خبيرة أكثر وأكثر بالرسم، وبرضه ما راح أكسى على نفسي. مو شرط إنه كل رسمة تكون بيرفكت مثالية، لا عادي، الأخطاء هي اللي بتعلمني إنه أسوي الصواب بعدين. وبس، وطبعا أنا مفكرة أرجع أركز على القهوة والرمل والأشياء هذه، خلاص يعني أنا أثبت وجهة نظري إني أنا أقدر.
0: وحتدخلين ماتيريال مختلفة طبعاً. يمكن تاخذين لنا ماتيريال من طبيعة المملكة العربية السعودية
1: طبعاً.
0: من الصحراء المملكة، من رمالها هذه الذهبية، من شطآنها، يعني برضو هذه ممكن تعطيك ماتيريال مميزة عن أي لما تدخلين بلوحاتك في أي معارض عالمية.
1: طبعا طبعا أكيد،
0: إحنا أكيد دائما إحنا نسأل هذا السؤال قبل ما نختم لقائنا مع أي فنان سعودي، نقول يعني هل إحنا بننتظر شيء مختلف قادم من أماني؟ يعني هل في مجال إنه مثلا تعطين دورات للأشخاص الفتيات اللي حابين يدخلون في هذا المجال؟ هل في مثلا كتب حتنزلينها عن طريقة رسمك، أو لك تكنيك خاص حتكتبين فيه كتب؟ ما هو المستقبل؟ ماذا تخططين؟
1: شوفي أنا دورات، أنا أعطي دورات في الشاهي، في القهوة، في الرسم بأنواع كاملة، أعطي برضو في المكياج السينمائي، يمكن ما اتطرقنا له، ولكن أنا أسوي مكياج سينمائي.
0: يا سلام.
1: فمن طول هذه الفترة من دخلت رسم وأنا
0: شخصية مليئة بالأشياء المتناقضة لكنها كذا جامعة في توليفة غير ميكس، غير مختلف.
1: الميكس حلو.
0: إيه.
1: حلو يعني، وغير كذا تغيير جو لما يكون عندك من كل بستان.
0: الله يا سلام.
1: فأنا أعطي دورات، وحاليا إن شاء الله في دورات قادمة بإذن الله في القريب العاجل راح أعلن عنها. بالنسبة للكتب بإذن الله ما أفكر فيها الحين، ولكن ممكن في المستقبل بإذن الله يكون في
0: بإذن
1: كتب.
0: الله. إحنا أكيد استمتعنا بهذه الجولة الرائعة، استمتعنا بهذه الرسومات الرائعة، وأيضا أخذنا شوية من خبرتك في هذا المجال، في مجال الرسم بالقهوة أو بالرمال أو حتى بالفحم. يعني هذه الجمال في الرسم، خاصة ما يتعلق بمجتمعنا السعودي، رسم كبار السن، ويعني هذه الأشياء الحقيقة توثق لأنها بعدين تصبح تاريخ وموروث ثقافي.
1: صحيح.
0: إحنا نتمنى لك مزيد من النجاح، مزيد من التألق، وأنه تواصلين تقديم هذا الفن المميز اللي يجمع بين الأصالة بين الابتكار ويثري أكيد المشهد الفني السعودي. فنانتنا أماني الدوسري، كل الشكر لك على مشاركتنا هذه التجربة الرائعة وعلى قبول دعوة برنامج صباح المملكة.
1: الله يحييكم وأشكركم جميعا على هذا اللقاء الجميل، يعطيكم ألف عافية.
0: يا هلا بك والله. وإحنا أكيد لازال معنا مزيد من الفقرات، فخليكم قريبين. وطبعا احنا نذكر انه هذا اللقاء وهذا الاعداد طبعا وهذه التجربة الجميلة اللي احنا خذناها كانت من اعداد هيفاء السليم، نقولها كل الشكر لمعدتنا هيفاء السليم اللي اطلعتنا على هذه التجربة الجميلة اللي خذناها اليوم في هذا اللقاء الرائع. نوقف فاصل وراجع لكم.

0: صباح المملكة. صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
2: وناستكم لنا ترم ونسين، أنت من وناستكم نستانس، حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.

وعودة لكم مستمعينا الكرام في آخر وقفة لنا في عمر حلقتنا لليوم. وعندنا خبر يقول أعلنت هيئة الحكومة الرقمية نتائج مؤشر نضج التجربة الرقمية لعام 2026 اللي حقق نسبة أكثر من 87% بمستوى متقدم بعد تقييم شامل ل 59 منصة رقمية وفق 4 مناظير رئيسية تضمنت 20 محور تشمل رضا المستفيد وتجربة المستخدم والتعامل مع الشكاوي وأيضا التقنيات والأدوات بما يدعم تحسين الخدمات الرقمية والارتقاء بتجربة المستفيد. وأوضح معالي محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان أن نتائج المؤشر تعكس ما تشهده الخدمات الرقمية في المملكة من تطور متواصل والتزام الجهات الحكومية بتحسين خدماتها والاستفادة من آراء المستفيدين بما يسهم في تقديم خدمات رقمية أكثر سهولة وكفاءة وأيضا موثوقية ورفع جودة الحياة وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، مؤكدا أن هذا التطور يأتي امتدادا للدعم والتمكين اللذان تحظى بها منظومة الحكومة الرقمية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 وتعزيز أيضا مكانة المملكة عالميا في مجال الحوكمة الرقمية. وسجل المؤشر خلال عام 2026 نمو مقارنة بنتائج العام السابق إذ ارتفعت عدد المنصات المشمولة بالتقييم إلى 59 منصة مقابل 50 منصة في عام 2025 فيما تجاوز عدد المشاركين في استبيان قيم تجربتك الرقمية 805,000 مشارك مقارنة ب 374,000 مشارك في العام السابق بما يعكس اتساع أثر المؤشر ودوره في دعم رحلة التحسين المستمر للخدمات الحكومية الرقمية. كما حقق المؤشر الفرعي للشمولية الرقمية نمو بنسبة أكثر من 76% ضمن مستوى متمكن بما يؤكد اهتمام الجهات الحكومية بتصميم خدمات رقمية شاملة تمكن مختلف فئات المجتمع بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن من الوصول إلى الخدمات الرقمية والاستفادة منها باستقلالية. وأظهرت النتائج تميز أعلى 10 منصات رقمية وجاءت النتائج على النحو التالي: منصة أبشر بنسبة أكثر من 94% ومنصة اعتماد بأكثر من 94% ومنصة صناعي بنسبة 92% ومنصة بلدي بنسبة 92% وأيضا توكلنا 92% ومنصة مساند بنسبة 92% وبوابة قوى بنسبة 92% وأيضا بوابة لوجستي بنسبة 91% ومنصة نما بنسبة 91% وبوابة وزارة السياحة بنسبة 91%.

ذكر أنه أهمية هيئة الحكومة الرقمية أطلقت مؤشر نضج التجربة الرقمي لعام 2022 لقياس مستوى نضج المنصات والخدمات الرقمية، وأيضا تمكين الجهات الحكومية من تطوير خدماتها استنادا إلى آراء المستفيدين وأفضل الممارسات العالمية، حيث يواصل المؤشر تطوير منهجية بشكل سنوي بما يواكب التوجهات الحديثة في تصميم التجارب الرقمية وقياسها. وقد انعكس هذا التطور على مكانة المملكة في المؤشرات الدولية، إذ حقق المركز الثاني عالميا في مؤشر نضج الحكومة الرقمية لعام 2025 الصادر عن البنك الدولي، كما حققت أيضا المركز الأول إقليميا للمرة الرابعة على التوالي في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية وأيضا النقالة الصادرة عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا. بهذا الخبر نختم حلقتنا لليوم، ونهاية حلقتنا لليوم ومعناتها نهاية الصباح. كل الشكر لكل الضيوف وكل اللي شاركونا وكل المتصلين، كل الشكر لكم أنتم أيضا على حسن الاستماع. شكرا لهناء الصباغ وعمر العتيبي، وأيضا للمخرجين عبد العزيز الجربوع وإبراهيم الصويان. شكرا لي أنا خالد بدرية خالد، وأيضا ننتظركم بإذن الله يوم الأحد القادم. إلى حينها كونوا بخير.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: ونستكم لنا ترم ونسين أنت من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
1: ونسمع نبض الناس أول بأول
3: 011-40-53. نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساءً.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. وعي. نظن في قرارة أنفسنا أن الشدة والغلظة في التربية هي وسيلة هامة لجعل الأبناء أكثر قوة ومسالمة وابتعادا عن المشكلات، لكن هذا التعامل ربما يكون شخصيات عدوانية تكون منبوذة في المجتمع، وهذا بسبب الإسراف في التعامل بشدة ظنا أن هذا هو القرار الأفضل. لكن في نهاية الأمر ما يزرعه الوالدين اليوم يحصدانه غدا، فعندما يصنع الوالدين بيئة إيجابية محبة تقوم على الخير وتحذر من الشر وتدعم الأهداف وتقف يدا واحدة مع كل فرد، فمن الطبيعي أن يعيش الطفل حياة أفضل ويحقق منجزات أكبر، لا سيما وأن العائلة تعد أساسا لكل نجاح، فصناعة عائلة مثالية يبدأ من أساليب تربوية مميزة. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: فيتامين على إذاعة الرياض.
2: مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساكم بالخير والسعادة والهنا. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فيتامين، معكم من الإعداد والتقديم الدكتور عبدالعزيز العثمان، ومن التنفيذ والإخراج الزميل علي بن جدوع. حلقتنا اليوم اجتماعية صحية، وشكرا شكرا شكرا للمستمعين الكرام والمتابعين الكرام اللي زودونا ببعض المقترحات اللي طلبتها لحلقة اليوم اللي بنناقشها إن شاء الله. طبعا ما ننسى مشاركتكم واتصالاتكم على هاتف البرنامج 011-40-53. طبعا احنا بنكون سعيدين دائما دائما باستقبال اتصالاتكم، بالذات فيما يتعلق بحلقة اليوم، لان حلقة اليوم نتمنى حقيقة ان نتشارك وياكم في تقديمها. حلقة اليوم هي صراحة لها اسباب خاصة بصراحة، تأثرت من بعض المواقف فحبيت اني اشارك بعض هذه المواقف معكم، اللي هي عاداتنا الاجتماعية وعلاقتها بالصحة. طبعا احنا نقول الحمد لله ان عاداتنا وتقاليدنا الاجتماعية جميلة ورائعة ومتميزة، وفي كل منطقة من مناطق يعني وطننا الغالي فيه عادات طيبة ومتميزة وقديمة، واحنا اليوم نحترم هذه العادات وهذه التقاليد الطيبة ونريد ان نحافظ عليها. ولكن في بعض العادات يعني زودوها بعض الناس، يعني صارت ما عاد هي العادة الاجتماعية اللي نفخر فيها، لا، صار فيها مبالغات، صار فيها إسراف، صار فيها يعني مباهات. الآن ما عاد تحولت إلى عادة اجتماعية، صارت ضرر. أو أحيانا بعض العادات الاجتماعية اللي كانت مناسبة سابقا، تعرفون مع الجوع وذيك يعني الأيام والسنوات الصعبة، الآن الحمد لله في هذا البلد الطيب وهالخير وهالنعمة يا ربي لك الحمد، في بعض العادات اللي كانت تصلح ذاك الوقت الآن ما تصلح. وأيضا فيه بعض العادات الدخيلة اللي صراحة لابد أن نقول ترى يا جماعة الخير هذه عادات دخيلة. احنا نفخر بعاداتنا كسعوديين محافظين على ديننا وعلى وطننا وعلى قيمنا، ولا فيه مانع ان يعني نتقبل بعض العادات او

الأشياء، السلوك مثلا، الممارسات الجيدة، أبد نتقبلها بكل صدر رحب، أي شيء يفيد ويتناسب مع المجتمع ويكون في خير إحنا نتبناه. ولكن العكس اللي قد يسبب بعض المشاكل أو قد يكون فيها أيضا، نتكلم عن الإسراف والتبذير والمباهات الغير منطقية، هذه اليوم بنتكلم عنها. فأرجو أن نعرف أن الكلام اللي بتكلم عنه عن هذه الأشياء الإضافية اللي صايرة، وليس أصل عاداتنا وتقاليدنا. وهاتف البرنامج 011-40-33 011-40-33-33-33. ونرحب فيكم، تتابعونا على تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس وبرنامج فيتامين، وأقول لا تروحون بعيد، لحظات وأعود إليكم.

مرحبا بكم مستمعي الكرام. صراحة حاولت أرصد بعض العادات اللي يعني عند عليها ملاحظات أو لها تأثيرات صحية، وساعدني فيها كثير من المتابعين الكرام من الإذاعة أو من وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، واسمحوا لي أني أطرح بعض العادات. لكن عشان بس نوضح وش الفرق بين العادات الطيبة في مجتمعنا وكيف تغيرت، وأذكر لكم قصة. كنت في إحدى المناطق العزيزة في بلادنا، وهذه المنطقة وكل المناطق يعني الحمد لله مجتمعنا مشهور بالكرم والعطاء. فكنت ألقي محاضرة، واللي بيحضر المحاضرة سعادة المحافظ ورؤساء الدوائر الحكومية وكبار الشخصيات و يعني المسؤولين، وأيضا من رؤساء ومشايخ القبائل. المهم منها مجموعة يعني حقيقة تقدر وتحترم، وكل كلمة كنت أقولها لابد أني أحسب لها. وحقيقة عرضت من ضمن الشرائح والكلام اللي بتكلمت عنه، حطيت صورة مفطح وقلت يا جماعة الخير، هل المفطح صحي؟ وأنا أسألكم مستمعي الكرام عن نفس السؤال، هل المفطح صحي؟ فطبعا الجماعة جزاهم الله خير حاطين غدا عقب اللقاء، لأن اللقاء الفترة الصباحية من الساعة 9:30 أو 10، فمن كرمهم حاطين غدا، وطبعا حاطين غدا لأنهم هل الكرم حاطين مفطح. فكان وضعهم محرج، إن قالوا إيه صحي بيقول شلون هالحين هذا دكتور أكيد بيقول هذا فيه شحوم وفيه مدري إيش وفيه كوليسترول، وإن قلنا أنه مو بصحي لأنه بنقلط الرجال بعد شوي. فخليتهم شوي وكل واحد يناظر الثاني، وبعدين قلت لهم المفطح صحي، وأنا بقوله لكم مستمعين الكرام المفطح صحي، ولكن بالطريقة اللي كان آباءنا وأجدادنا يعملونها. وش هي؟ إن الضيف يقلط على المفطح وكبار الشيبان وأهل يعني الجماعة والضيوف، ويأكلون شوي اللي بيشبعهم أو قبل ما يشبعهم، أنعم الله عليكم أنعم الله عليكم، يقومون ثم يجون بعدهم مجموعة ثم ثالثة ثم رابعة حتى يوصل إلى إلى إلى الشباب وربما الأطفال. المهم من ذاك المفطح مهما كانت الصحون يؤكل كاملا. هذه عادة اجتماعية صحية وممتازة، فيها الكرم فيها عدم الإسراف فيها المشاركة فيها أن هذا الخير يجتمع عليه الجميع. ولكن الآن وش يصير؟ بعض الناس يعني صراحة عندهم نوع من الإسراف والتبذير والمباهات. ممكن بعضهم يحط لك 3-4 ذبائح على نفس الصحن، وبعض الناس يقعد لك قعود، وبعضهم يحط القعود مثلا أو الجمل الحاشي معها ذبائح ويجلس عليه 3-4-5، وبعدين للأسف حتى ما يتصرفون فيه إنهم يتوجهون به للجمعيات الخيرية اللي تتعامل مع النعم. فهذا اللي حقيقة إحنا نقول وش الفرق بين العادة الاجتماعية الجيدة

يكون بعد أذان العشاء بساعة إلى ساعة ونص. أول شيء التأخير، تأخير مشكلة. بتكرم الناس، خلهم يجون يسلمون ويسولفون ويكرمون، وبعدين قدم لهم الأكل المناسب وبالكمية المناسبة بلا إسراف ولا تبذير. طبعا الناس يخافون، يقول الله خاف الجمعة يجون واجد، والآن الحمد لله التواصل الاجتماعي، الناس متواصلين اجتماعيا وحريصين على تلبية دعوات أقاربهم وأحبابهم، والرسائل توصل للجميع، ما عاد عندنا ذيك الكروت اللي توزع وصلها لا توصلها، فالناس الحمد لله الحمد لله مترابطين ويحضرون. ولكن ترى كلنا نعرف أن الناس ما جاوا يأكلون، جاءوا يسلمون ويباركون ويشاركون ويسلمون على بعض ويتعرفون على بعض ويشغلون أخبار بعض. فيعني من ضمن العادات اللي غير جيدة التأخير، التأخير الولائم العزائم بالذات الله يحفظهن ويبارك فيهن النساء. بعضهم يعني ما يحطون عشاهم إلا الساعة 2 أو الساعة 3 الفجر. طبعا أنا ما أدري وش وضع النساء عشان ما أدخل في شيء إحنا ما أفهم فيه، لكن هذا التأخير هو غير مطلوب الحقيقة. وأيضا المبالغة، أحط العشاء الأكل اللي بيكفي، وأحرص إني أوزع الباقي بحيث لا يبقى شيء يرمى. من ضمن العادات اللي قد ما تكون جيدة أن بعض الضيوف الله يجزاهم خير يتأخرون، يصلي العشاء ويروح ويتقهوى ويسولف وكذا، وآخر شيء ما أدري متى يجي. إحنا نبغى نقدر المضيف وأيضا نقدر الضيف، ما نخلي الناس يتأخرون. فإذا اللي تجيه دعوة لمناسبة غداء أو عشاء أو من أي مناسبة كانت صغيرة أو كبيرة، يحرص أن يأتي في الوقت، ما يأخر الناس على أساس الناس ما يرتبطون وينحرجون أنهم إذا على ما قال دخلوا ضيوفهم على الأكل ولا الضيف الفلان أو الشخص الفلاني ما جاء. فهذه من ضمن العادات. من ضمن العادات اللي أرسلوها لي بعض المتابعين قالوا تقطيع اللحم. الحمد لله الناس في خير، وبعض الناس من الكرم والحرص يحرص أنه يقطع بيده اللحم ويوزعها على الناس. يمكن هذه سابقا فيها يعني مقبولة، الآن لا، ما هي مقبولة. أولا الناس عندهم نقرس، واللي عندك كوليسترول واللي عندك كذا، فخل كل واحد يأخذ أكله اللي يناسبه، وبحيث أنه يعني يصير يعني يهتم بالنظافة، لأن يعني بعض الناس يمكن ما يتقبل أن أحد يقطع له بهذا الشكل. يمكن بعض الناس يعني يصير عندك كوليسترول وما شاء الله فيه بعض الناس من الكرم لدرجة أنه يصب السمن على يد الضيف. هذه عادة جيدة ومقبولة، لكن الآن يمكنها صعبة حقيقة مع الناس والأمراض والكوليسترول اللي قد ما تكون مناسبة. من ضمن الأشياء الحقيقة أيضا اللي تندرج تحت المبالغات اللي هي البوفيهات. يعني بعض الناس الله يجزاه خير يشاف هالبوفيه اللي فيه كل أنواع الخير، بياخذ منها النوع وياخذ منها النوع وياخذ منها النوع، ثم يكون في صحنة ويمكن ما يأكل لنصه. ويمكن هذا يصير عند النساء أكثر ربما من الرجال. الرجال الله يجزاهم خير يحبون يأخذون شوي سلطة ويروحون على طول للرز والمفطح وخلاص. الأسماك والخضار والمكرونة وهذه ما بيحرصون عليها، والملفوف وهذا ما يحرصون عليه. لكن بعض الناس اللي يبغى يذوق من كل شيء، فأيضا نأخذ بقدر. أحد رواد الأعمال الكبار، الشخصيات الكبيرة في البلد، عنده مثل المضافة، الناس يروحون يسلمون عليه ويجهز لهم الوجبات سواء غداء أو عشاء، فهو يحرص أنه يقدم الأكل بنفسه من كرمه، يقدم الأكل بنفسه ويقدم بما يكفيك ورح كل هذا ثم أرجع وخذ الحمد لله الخير موجود. ولكن الإنسان يكوم على الصحن اللحم والدجاج والبيض والرز والمكرونة والسلطة، يعني قد ما تكون حقيقة يعني مقبولة بهذا الشكل. فأيضا هو من الأشياء اللي تساعد على أن يبقى الأكل نظيف، وأن الإنسان يأخذ حاجته وما يضر نفسه ولا يصير عنده تخمة أو شيء يتعبه. أيضا من ضمن يعني الأشياء الملاحظات يمكن عند النساء أكثر، اللي هي المبالغة في الحلويات والكيك والمقبلات قبل العشاء. ما شاء الله صينية تروح وصينية تجي، وهذه إذا صار فيه مثلا يسمونهم مقهويات، يعني واللي يقدمون الضيوف يقدمون الأكل للضيوف،

0: صينية تروح وصينية تجي، فبتاكل منها الحلى وبتاكل منها المالح وبتاكل كذا، ثم بعدين بيجي العشاء. بتكون الوحدة بهذه الطريقة جاتها تخمة بسبب هذه الأشياء. فإحنا أيضا نعتقد أن هذه الأشياء قد تضر الصحة، فلا بد الحقيقة من الإقلال منها. وعلى ذكر الحلويات، طبعا أنا كشخص لست ضد الحلويات بصفة عامة، لكني مع التقليل منها، التقليل منها لأنها فيها سكر وفيها مواد يعني قد ما تكون صحية، فلا بد من يعني تقنينها وتقليلها وتقديمها بشكل مناسب. وهذا طبعا يندرج لمسألة الهدايا. الآن بعض الناس تبي تقدم هدية لجاركم والقريبكم أو حتى المريض، تقدم له يعني حلويات يعني تكون بقدر، أما تملى الصينية بشكل كبير حتى بعضها ممكن يذوب أو يخرب أو شيء. أو حتى أحيانا ولا تزعلون مني، بعض الزهور، أنا ما في مشكلة أنك تقدم الزهور، يعني نوع من التقدير وكذا، ولكن كمية كبيرة من الزهور بمبلغ كبير وآخر شيء يذبل ويرمى. وكرر، ترى أنا لا أنتقد وإني أقول ضد هذه الأشياء، ولكن لو صارت هدية يستفاد منها أو تصير مقبولة، كمية بسيطة من الحلويات أو كمية بسيطة من الزهور لتعبير عن المحبة والتقدير وكلمتين طيبات في كرت تكتب، أو هدية يعني يتم الاستفادة منها. فأيضا ترى هذه المبالغات قد ما تكون مناسبة. على ذكر زيارة المريض، يعني إحدى قريباتي يعني بنت الله يحفظها ويبارك فيها ولدت لأول مرة، فهي طبعا تعرفون اللي تولد الأول مرة تصير قلقة، ما تدري وش تسوي وكيف تعتني بهذا الضيف الجديد، هذا المولود. ففيه يعني يجون ضيوف، فكل من جلس جنبها من النساء قاعد توصيها شوفي خذي الرشاد اطحنيه وحطي عليه حليب وشربي منه الصبح وشربي منه في الليل، أما الحلبة لا اطحنيها وسفيها سف وشربي كذا وكلي كذا ولا تاكلين كذا وروحي لكذا وانتبهي ترى الحرمة بعد الولادة يجيها نوع من ضيقة الصدر والقلق والاكتئاب، كلمي زوجك وسولفي معه وروحي وتعالي. وش ذا النصائح؟ يعني الحقيقة احنا نقول للشخص اللي بيجي يبارك، الله يجعلها مبارك، الله يجعل من الصالحين المباركين، وندعوهم وحمد لله على السلامة، كلام طيب ونسأل عن الصحة، لكن النصائح الكثيرة هذه قد ما تكون مناسبة، قد ما تكون مناسبة للشخص. أو يعني بعض الناس عنده ارتجال غير مطلوب، حتى بعضهم يبالغ، يعني ترى إن ندري وانت ما تدرين توك، يعني ليش؟ بالعكس، هذه إنسانة متعلمة راقية وفاهمة. فحقيقة النصائح سواء لمرأة ولدت أو لمريض، وهذه سبق ذكرتها لكم يعني سابقا، أن في واحد عنده فشل كلوي وجاء واحد ينصحه بالحلبة وما أدري إيش بالخلطات، يقول عشان احتكاك الركب. قلت الله يطول عمرك، أنت بغيت تقتل الرجال، الرجال عندها مريض كلى وش تنصح بها النصيحة؟ فحقيقة واحدة من الأشياء نتبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في زيارة المريض، نسلم وندعو له ونبتسم ونسأل عن أحواله وشلونك طيب وكل أحواله والحمد لله، ونذكر النعم الله ونذكر الأشياء الإيجابية. أما تزور مريض وتذكر له قصص ناس ماتوا وناس مرضوا وناس تعبوا وقصص، يعني أنت تؤلمه بهذا الشكل، أو يعني تزعج أو تتكلم أو تدخل في نقاشات مع الزوار الآخرين. المريض مسكين قاعد على السرير وينتظركم تجون وتسلمون عليه وانتم تسولفون في بعض وتناظرون جوالات بعض، هذه من الأشياء اللي قد ما تكون مقبولة. ولما أتكلم عن يعني الصحة، قد تكون الصحة النفسية، يعني هذه من الأشياء التي يجب أن نراعيها. خلونا ناخذ أخوي أبو رياض. السلام عليكم أبو رياض.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا مرحبا أبو رياض.
1: والله شيخ يا طويل العمر كلامك أحسن من العسل.
0: الله يبارك فيك.
1: أنا سمعت المقدمة حقتك، ولكن الكرم عندنا يا سعوديين ترى موجود يعني، ولكن كل حدود معقولة. يعني أنا حضرت مناسبة عند أحد أقاربي، ما هي مناسبة، عزم لها أربع أنفار وقدم لهم أربع طليان

0: منهم قعود تمام. وحتى الضيف قال يا هذا كثير، قال لا والله قدركم أكثر من كثير، كل من اللي كل من المفطحات ومن القعود هذا. وش اللي حصل؟ حصل بعد لك شيول ولا ما الدباي حالي ولا اللي زايدة ولا لك الضيفان رماها برا.
1: ما حول ولا
0: قوة. هل هذا كرم ولا تبرير؟
1: لا تبرير.
0: هذا سؤالي طال عمرك. بالنسبة للسؤال الثاني طال عمرك، بعض الشباب في المستشفى مريض مشق له عملية مثلا في بطنة أو في يد أو في رأسه، ويجيك ناس طال عمرك بعض العطور ريح الطيب تروح بها من عند البواب منك، الرجال مشق بطنه ومش مشق حالته وجيب تطيب. فهذه ملاحظة طال عمرك. والله أتذكر يا أبو
1: شكرا شكرا أخي أبو رياض، شكرا على الملاحظات، شكرا لك.
0: الله يعطيك العافية، بارك الله فيك.
1: بارك الله فيك. فعلا تقدير حالة المريض ووضعه النفسي، ويعني ما له داعي أنك تقترح اقتراحات أو أكلات أو خلطات أو تلخبطه أو تدخل في رأس الشيء هو مسكين بيتعلق بالقشة، أو تذكر له حالات ما لها علاقة، أو فلان والله ترى سوى كذا وصار سوى خطأ طبي وكذا، ما القصة دي ما لها داعي تقولها أبدا. فالحقيقة يعني أيضا طبعا مسألة العطور هل تأثر أو شيء، يمكن هذا الموضوع يمكن يصير في خلاف، لكن المقصد أبو رياض تقدير حالة المريض، وهذه واحدة من الضرورات. واحدة من الأشياء اللي يعني ودنا نتكلم عنها، وسامحوني يا أخواتي الكريمات، اللي هو استقبال، يسمونها استقبال بعد الولادة. وروحوا شوفوا المستشفيات الخاصة جناح ويحطون مدخل كبير جدا بلون زهري وبالونات إذا كانت المولودة بنت، ومدخل أزرق وبالونات زرق إذا كان المولود ذكر. خلينا نقول ما فيه مشكلة لما يكون فيه يعني نوع من الفرح وشيء، لكن احنا نتكلم ونكرر عن المباهات والمبالغات. الغرفة تنقلب بالألوان والحلويات والزهور، وما حتى مساكين هالمرأة الطفلة يمكنها تتأثر من هذه الزهور ويصير لها حساسية من هذه الزهور أو من العطور مثل ما قال أخوي أبو رياض. مسكينة الطفلة الصغيرة ما تتحمل مثل هذه الأشياء، والأم أيضا ما هي في وقت أنها تتحمل مثل هذه الأشياء. والناس كل يجي بهدايا، والله يعينهم لا يجي يطلعون هذه الهدايا اللي طلعت المرأة من المستشفى. هذه التكاليف ترى توصل إلى 10,000 و20,000 و30,000 في ليلة واحدة. هل هذا من التقدير والاحترام؟ طبعا بعض الناس يرى أنه نوع من التقدير، لكن حقيقة خلنا نصير صريحين، هو نوع من المباهات. يعني إذا بتقدمين قدمي شيء على الأقل يستفاد منه. أنا ما ودي أذكر أمثلة لأني أنا ماني بجيد في هذه الأمور والهدايا، لكن قدمي شيء يستفاد منه ولو خاتم، أفضل من الزهور الكثيرة والحلويات اللي قد ترمى بعدين أو قد تسبب حساسية للمرأة أو للطفل. وبعدين هذه يعني الاستقبال، حفلات الاستقبال سببت مشكلة، يعني طبعا حلت جزء معين على أساس بعض الناس الزوار خلاص يستقبلونهم ذاك اليوم وخلاص، لكن هذه غالبا تصير في ثاني يوم ثالث يوم لولادة المرأة، وهي تكون في حالة قد تكون صعبة في الاستقبال. لكن هذه بتركها، لكن أنا فقط أتكلم عن الإسراف في هذه الأمور ما يسمى بالاستقبال. واحدة من الأشياء اللي من العادات اللي ودنا نعدلها شوي اللي هو قضايا القهوة، وهذا موضوع ذو شجون، وحتى ناوي يعني خصص له حلقة كاملة. بعض الناس يعني ما يزين كيفه لا يقول لابد أخذ قهوتي الصباح كافي، أروح أخذ كافي. يعني طبعا أنا ما أعرف أنواع الكافيات، وخلاص ما ممكن يعمل ولا يمكن يعني مزاجه يتعدل إلا بهالكافي الصبح. وصارت المشكلة انتقلت للصغار السن، ولدرجة إن بعضهم صار يحطون في غرفهم مكينة قهوة ويشرب قهوة الصباح وقهوة الظهر وقهوة الليل، أتكلم عن القهوة السوداء الآن. ففيه يعني حقيقة مبالغة في هذا الموضوع، ما في مشكلة، القهوة نعتبر أنها صحية وأنها جيدة وأنها للكيف وما نختلف

فيها، لكن أرجع وأتكلم عن المبالغة. وأيضا حتى بعض الناس اللي قد يكون تعودوا على القهوة السعودية، أنا من الناس اللي يحب القهوة السعودية، ويعني ولكن أنا أتكلم أيضا عن المبالغة. القهوة السعودية الصباح والهيل كثير والتمر والضحى وعقب الظهر والعصر والمغرب، ولأن خذين لأنه ما شاء الله، وبعض الناس الله يوفقه ما يهناله إلا مخلصاً الدلة. هذه أيضا من المبالغات اللي قد تسبب حموضة، قد تسبب ارتجاع، قد تسبب حتى تناول كمية كبيرة من التمور اللي قد يكون لها تأثير سلبي، إما يعني غازات أو رفع سكر. فهذه أيضا من ضمن الأشياء اللي نستطيع أن نعدلها، نبدلها بإضافة مثلا سلطة فواكه. هالأيام ممكن احنا نسوي آيس كريم من الحليب والمكسرات أو الفواكه المجففة أو الفواكه الطازجة اللي نطحنها، إلا بنجد بديل، بدل يعني التكرار نفس القهوة اللي تقدم عدة مرات في اليوم. من ضمن الأشياء اللي يعني ودنا نراعيها ومهمة للصحة، أن فيه ناس مصابين بعض الأمراض، يعني بعض الناس عندهم حساسية قمح كمثال، ويمرون عليهم بالمعجنات إلا لازم تأخذ إلا الوحدة يحلف عليه. طيب رجل أو مرأة قد يكون عندهم حساسية قمح يا جماعة الخير، ما يناسبهم، قد يكون عندهم مشكلة صحية معينة. فأيضا يعني أنا أذكر أحد الأخوة يعني الرائعين صراحة، قمة في الأدب، هو يقول زرت زميل لي، وبين العائلتين علاقة مرة قوية، فلما زار هذا الزميل قهوه وأكرمه، سوى القهوة والشاهي وكذا، وصب له بيالة شاهي وشربها، وبعدين صب له بيالة ثانية وقال خلاص شكرا شكرا الله يجزاك يغني، ما أنا ما بحرص على شاهي كثير. قال لا لا لا، شاهي أم فلان ما يعجبك. قال صب له الثالثة، ويسولفون. صاحب البيت ما شرب من الشاهي، ما شرب من الشاهي هذا، سولفه وخلصه وراح. جت زوجة صاحب البيت قالت ما شاء الله زارك فلان صديقك، والله نعم، وعائلته نعم، وش أخباره وش أخبار عياله؟ قال والله طيبين وبخير. جت المرأة وصبت لها بيالة شاهي من يعني الموجود، عساهم طيبين. قال بشر الطيبين وبخير. قال بس إن له للأسف الله يتم له بالعافية، صار عنده ضغط، مريض، صار مريض ضغط، أو مسكين الله يعينه. لما المرأة شربت أول رشفة من الشاهي اكتشفت أنها حاطة بدل السكر ملح بالغلط. قالت لا حول ولا قوة إلا بالله، كوش فيك؟ قالت أنا حطيت بدل السكر ملح، والرجال مسكين عنده ضغط، وإذا قاعد يلزم عليه اشرب البيالة اشرب البيالة. فقد هذه القصة قد ما تتكرر كثير، لكن الفكرة الإلحاح على الضيف بشيء لا يستطيعه واحدة من العادات التي لا تدل على الكرم. احنا على ما قال كرام النفس هواها، اكرم جار زميلك وضيفك وقدره وحطه في المكان المناسب وقدره بالكلام والطيب، وقرب له أفضل الأكل الصحي المفيد، وخل عيالك يسلمون عليه ويقدرون. هذا تقدير الـ يعني الـ الضيف. وحتى نبي الله إبراهيم يعني شفت يعني جهز عجل لضيوفه وقربه إليهم، حتى ما قال لهم روحوا، لا هو اللي قربه إليهم. فالكرم لا نناقش فيه، ولكن نناقش في المبالغات أو الأشياء اللي قد ما تكون مناسبة. إحدى الأشياء اللي مهمة أن الإنسان لما يزور الناس مريض أو في بيته أو شيء ينتقد، حقيقة هذا الانتقاد قد يكسر قلب الشخص، وقد يتعبه، وقد تخلي في خاطر الشيء أكبر مما تتصور. فيا كم كلمة بسيطة يعني أدمت قلب بسبب يعني كلمة ما حسب لها الإنسان حساب. فأيضا من ضمن الأشياء اللي قد تؤثر على نفسية الشخص

0: ويعني أنك تنتقده مثلاً، أبا أفترض أنه باني بيت جديد وأنت رح تزوره، ما شاء الله بيتك زين، بس الله لو أنك حاط كذا والله أنها أحسن من كذا، لو أنك غيرت هالبوية، لو أنك حطيتها كذا، ما هو وقته تنتقد هذه الأمور. يعني خلاص الرجال معجبها بيته أو المرأة هذه معجبها بيتها، فهذا بيتها. فأحيانا بعض الانتقادات هذه قد حقيقة يكون تأثيرها يعني سلبي شوي. خلونا نأخذ الأخ محمد. السلام عليكم أخي محمد.
1: عليكم السلام.
0: يا مرحبا.
1: يا هلا دكتور.
0: حياك الله.
1: الله يحييك. بس يعني زي المداخلة كذا إذا
0: تفضل. أيوة تفضل.
1: علاقكم مفيدة إن شاء الله.
0: إن شاء الله تفضل.
1: في المناسبات، ما هو المناسبات الرسمية غير الرسمية، مثلا جمعة في استراحة، جمعة في بيت، وش يمنع أنه في نهاية قبل لا يمشون الناس، وفيه طبعا يكون فايض نعمة، ويكون فيه مثلا مثل أطباق هذه الجاهزة، وكل واحد هو طالع يأخذ له حاجته، يعني منها أنه حفظنا النعمة، ومنها أنه ما يعني تركنا صاحب الدعوة في حرج. غالبا الطعام يكون أكثر من الضيوف، وبعض الناس ربما يتحرج أو يشوف أن فيها شيء. أنا يعني حقيقة حتى يمكن المستمعين يعطون رأيهم، أنا ما أشوف أنه بالعكس أنها شيء طيب، وفيه حفظ للنعمة وإكرام للنعمة وفزعة مع رعي المناسبة. بس هذه هي دكتور.
0: والله يا أخي يا محمد قبل ما تروح، أحسنت والله، ما هو بعيب، وبالذات على ما تفضلت إذا ما صار فيه ضيوف وكذا، ناس أقاربك وزملائك في استراحة، يا أخي عطهم حتى لو كان بعض الأكل اللي استخدمه أو صار في السفر ممكن يستفيد منه. واحد اللي عنده طيور أو عنده حمام أو دجاج أو شيء أو غنم حتى ممكن يأخذه، لكن الفكرة أنه فعلا لا يبقى. وشكرا لك يا أخي محمد على هذا المقترح.
1: شكرا لك.
0: طبعا على ذكر أخي محمد، أيضا اللي في المطاعم، أنتم تعرفون الآن لما الناس يروحون المطاعم ويبقى أكل يطلبونه على ما يقولون سفري، هذا السفري مثل ما قال أخوي محمد، احنا ما في عيب ان ناخذ يعني المتبقي بحيث انه يستفاد منه. من ضمن الاشياء اللي تبقى في بالمناسبه يعني في الزواجات، الفواكه. ما تتخيلون كميه الفواكه اللي توضع او الحلال اللي يوضع وللاسف يرمى. ولذلك حقيقه من احترام النعم اما انه تقلل الكميات، بالذات الاشياء اللي ممكن تتلف، اللي هي مثل السلطات المقطعة والفواكه، سلطات الفواكه المقطعة أو شيء، الفواكه الكاملة على الأقل ممكن هنا يستفاد منها، ولكن أي شيء يعني مقطع قد يفسد. وإحنا نؤكد على وجود جمعيات حفظ النعمة، ولكن إحنا كلامنا لماذا نبذر من البداية. إحنا لابد إحنا كمجتمع مترابط ندعم بعض، وخلاص نقول يا جماعة خير فعلا كلنا نبغى نبكر بالعشاء للمناسبات رجالا أو نساء، وأيضا يا جماعة خير ما نبغي نبذر في الأكل، والضيف على قدره واحترامه، ما جاءنا على أساس يأكل، جاءنا تقدير لنا وإحنا نقدره. وهذه من ضمن الأشياء اللي فعلا ودنا نبثها. وأنا متأكد أن في بعض المبادرات من بعض المناطق وبعض القبائل وبعض أهل الخير إذا بدأوها يعني ستنتشر وستصل للناس كلهم. من ضمن الأشياء اللي أيضا ترى حقيقة احنا نتكلم عن بعض الأشياء السلبية، لكن ترى فيه يعني أشياء إيجابية وفعلا تبنتها بعض الأسر اللي أنا أعرفهم، سواء في يعني تقليل الكميات أو استخدام البوفيهات. يعني بعض الناس يتحرج في استخدام البوفيه، أنا أشوف البوفيه إنه وسيلة جيدة لحفظ النعم، أنك تأخذ حاجتك من الأكل وتأكله، يبقى الباقي ممكن يستفاد منه. ولكن المبالغات اللي ما على ما قلته قبل شوي، يعني وضع الجمل الحاشي أو القعود أو الغنام بكميات كبيرة ويؤكل والباقي للأسف ما حد يأكل، هذه اللي فيها إشكالية. من ضمن الأشياء اللي يعني مجتمعنا، هذا الترابط الجميل بين الأسر، بين الزملاء، أيضا في مسألة مكان العمل. يعني هنا في بعض الجهات والشركات تقدم أكلات للموظفين، أو مثلا أثناء السفر، أو إذا كان فيه ناس مجتمعين في استراحة أو شيء إحنا يسمونها قطية، يعني يحطونهم عشاء، أو يعني فيصير فيه مبالغات أحياناً.

0: وهذه المبالغات تحتاج إلى مسؤول أو إلى شخص يعني يقنن مثل هذه الأمور على أساس أنها يتم يعني المحافظة عليها. فإحنا رسالتنا اليوم نتكلم عن وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، نتكلم عن إكرام الضيف وتقديره ليس بكثرة الأكل وإنما بنوعية الأكل. نتمنى أن أحد يقدم لضيفة شيء مفيد ومناسب. وكنت أقول لطلابي وتخيل يعني أتكلم لهم عن فوائد الأسماك وفوائد السلطات فوائد الفواكه، بس طبعا لو تقدم الواحد مثلا من المملكة مثلا المنطقة الوسطى السمك ما يعتبر أنها يعني يعتبر أن الذبيحة أحسن، بينما المنطقة الغربية والمنطقة الشرقية وربما الأسماك تعتبر أفضل. خلونا قبل ما ينتهي البرنامج نأخذ أبو تميم. أبو تميم السلام عليكم.
1: عليكم السلام، مساء الخير.
0: مساك الله بالخير.
1: أولا أشكرك على البرنامج وعلى الموضوع الجميل.
0: الله يبارك فيك ويسعدك.
1: وأنت كفيت ووفيت، ما خليت لنا شيء صراحة نظيفة يعني. لكن بخصوص الأعداد، الحمد لله من فضل رب العالمين ما زال الناس فيهم خير من فضل رب العالمين.
0: صحيح.
1: أنا أتكلم عن نفسي وعن ناس أعرفهم. الآن أي مناسبة سوف تقام يتفقوا مع جمعية لحفظ النعمة بعد الانتهاء المناسبة يجون ويأخذونها ويوزعونها على المحتاجين.
0: جميل،
1: من فضل رب العالمين.
0: الحمد لله.
1: هذا اللي حبيتها أضيفه.
0: الله يعطيك العافية أبو تميم، وشكرا لك. شكرا لك. طبعا أنا مطلع على بعض الجمعيات وحقيقة أشكرهم لأنهم يعتنون بنظافة الأكل بشكل أكثر ما تتصورون، بتغليفه وتعبئته وتبريده وتجميده حتى يصل للمستفيد. ولكن بعض الناس ربما يلخبط الأكل، يعني كلامنا يعني اللي يحط في صحنة السلطة على الفواكه على الرز على كذا على اللحم، هذا ما ممكن أحد يستفيد منه. فهو يعني كلام أبو تميم الآن يؤكد على أن نترك الغذاء نظيف حتى يستفيدوا منها الجمعيات، لأن الجمعيات هذه ما يأخذون أي أكل، ما يأخذون الأكل نظيف ومأمون وسليم وصحيح ويحتفظون فيه ويعبونه بطريقة جدا ممتازة. فإحنا أيضا نشكر الجمعيات الخيرية اللي تقوم مثل هذا العمل الطيب، وندعمهم ونساعدهم وندعو لهم ويعني نوزع حتى أرقامهم للتواصل. الناس اللي ما شاء الله بيوت الكرم، الناس اللي عندهم أفراح أو زواجات على طول يتصلون مثل ما قال أخوي أبو تميم. فهي الفكرة كيف تبدأ منا، كيف نصنع هذه الثقافة، ثقافة الكرم بما يتناسب مع الشخص. أول الناس ما يأكلون اللحم إلا مرة في السنة، الآن بعض الناس يمكن جاه النقرس من كثرة اللحم، والحمد لله الحمد لله الحمد لله على هذه النعم. ترى والله يا جماعة خير، احنا في نعم أو نعمة عظيمة، واجب علينا دينا وخلقا وعرفا وكل شيء أن نحافظ عليها، نحافظ عليها داخل البيت وداخل أسرنا وداخل مع مناسباتنا الكبيرة والصغيرة وحتى المطاعم. أطلب ما يعني يمكن أن تأكله. أما بعض الناس ما شاء الله يملأ الطاولة بما لذ وطاب، يأكل شيء ويخلي الباقي. أيضا هذه ترى حقيقة ربما في الغرب ما تجدها، لأنهم أصلا يحطون كميات قليلة من الأكل، ولكنها ترى حقيقة لو تدقق فيها ظاهرة غير جيدة. ما أقول أنها ظاهرة، لكنها ممارسة غير جيدة أنك تشوف يعني مثل هذا الإسراف. من ضمن الأشياء اللي ودي أختم فيها الحلقة اليوم اللي هو تعويد أبنائنا وبناتنا، احنا نسميه طبعا في اللغة العربية الأولاد يعني بنين وبنات، نعودهم على الكرم وعلى تقدير الضيف واستقبال الضيف وترحيب في الضيف، ولكن أيضا نعودهم على يعني الترشيد وعدم الإسراف وعدم المبالغة وفي كل شيء، سواء في المأكل أو في المشرب أو في الملبس أو في كل شيء. فحقيقة مستمعي الكرام سعدت بكم جدا جدا في هذه الحلقة، وهي حلقة معلم وقال شيء في الخاطر عن بعض يعني

0: العادات الاجتماعية الطيبة في مجتمعنا، لكن بعضها زاد شوي عن حده، وصل إلى مسألة الإسراف، وصل إلى المباهات اللي إحنا نبغى نكون كلنا سد منيع تجاه هذه العادات الدخيلة علينا. نراكم بخير مستمعي الكرام في حلقة قادمة إن شاء الله من الأسبوع القادم. هذا الدكتور عبد العزيز العثمان يحييكم، والزميل علي بن جدوع من التنفيذ والإخراج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: فيتامين على إذاعة الرياض.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
6: ديرتي حبيبتي.

في أقصى جنوب البحر الأحمر وعلى بعد نحو 50 كيلومتراً من ساحل جازان، تتناثر جزر فراسان كعقد من اللؤلؤ، مكونة أرخبيلاً يضم أكثر من 170 جزيرة، تعد من أغنى البيئات البحرية في المملكة. تبلغ مساحة جزيرة فراسان الكبرى نحو 380 كيلومتراً مربعاً، بينما تمتد مساحة الأرخبيل بأكمله إلى أكثر من 1000 كيلومتر مربع، محتضناً تنوعاً بيئياً استثنائياً من الشعاب المرجانية وغابات المنغروف والشواطئ البيضاء. تعد الجزر موطناً لأحد أكبر تجمعات غزال الأدمي الفرساني، إلى جانب مئات الأنواع من الطيور والأسماك والكائنات البحرية، مما جعلها محمية طبيعية ذات أهمية عالمية. أما تاريخها فيمتد لآلاف السنين، إذ كانت محطة رئيسية على طرق التجارة البحرية، ولا تزال معالم البيوت التراثية والقلاع القديمة تروي فصولاً من حضارات تعاقبت على هذه الجزر. جزر فراسان ليست مجرد أرخبيل في البحر الأحمر، بل لوحة طبيعية وتاريخية تلتقي فيها زرقة البحر بعبق الماضي، لتبقى واحدة من أثمن الكنوز البيئية والثقافية في المملكة العربية السعودية.

0: تعلن شركة زد للمزادات العقارية وبإشراف مركز الإسناد والتصفية إنفاذ عن مزاد بوابة جدة، والذي يطرح 18 أصلاً عقارياً متنوعاً للتملك والاستثمار. زد للمزادات العقارية، حيث الفرص تتجدد.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً، معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: 11 ضحى في إذاعة الرياض. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام لموجز لأهم وآخر الأنباء. المملكة تشارك في أعمال مؤتمر الأطراف لمكافحة تصحر الاثنين المقبل. البنك الدولي يصنف المملكة ضمن أكبر 10 دول عالميا في الاستثمار بالذكاء الاصطناعي. معدل التضخم السنوي في المملكة يبلغ 1.8% خلال يوليو 2026. تواصل منافسات مسابقة الملك عبد العزيز لحفظ القرآن الكريم في دورتها 46. ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة والزيارة يزورون معرض الوحي بمكة المكرمة. الشؤون الإسلامية توقع مذكرة تفاهم مع مفوضية الفلبين للتعريف بالإسلام وبيان محاسنه. اليوم انتهاء التسجيل العيني لأكثر من 200 قطعة عقارية في مكة المكرمة والشرقية. سوق تمور البكيرية يشهد تسجيل مبيعات يومية تتجاوز 250 طنا. واحة الملك سلمان للعلوم تختتم فعاليات اليوم الدولي للشباب 2026. بنك التنمية الاجتماعية يدعم أصحاب الأعمال في كرنفال بريدة الدولي للتمور. ملتقى شبابنا ثروة يستعرض دور الشباب في صناعة الأثر المجتمعي بسكاكا. موسم دوري روشن ينطلق اليوم بثلاث مواجهات منتظرة. توزيع 1500 كرتون تمر بولاية النيل الأبيض في السودان. توزيع 60 سلة غذائية على المتضررين من الفيضانات بأفغانستان. وأخيراً ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال كولومبيا إلى 265 شخصاً. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل.
2: الله الله الله.
1: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية؟ وصلت خير، أنت في الصدارة.
3: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي يوسف ومعاذ العتيق.
4: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
5: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: حياكم الله مستمعي الكرام، مستمعي إذاعة الرياض، وأكيد مستمعي برنامج مقاديرتي. هذا البرنامج اللي طلع عليكم أكيد من جوهرة بعروس الشمال حائل. اليوم في مقاديرتي راح نكون معكم نناقشكم عن موضوع جميل، موضوع مهم، موضوع صنع المستقبل وقاعد يصنع أكيد المستقبل. أكيد اليوم هنتكلم عن موضوع مهم، ولكن قبل ما نتكلم عن موضوعنا ونعرف ضيفنا خلوني أرحب بزميلتي سعاد الشمري. سعاد حياك الله معنا.
1: حياك الله زميلي سلطان، أحييك وأحيي كافة المستمعين، مستمعي إذاعة الرياض وتحديدا مستمعي مقهى ديرتي.
0: أكيد اليوم سعاد راح نتكلم عن موضوع مهم، ولكن قبل ما ندخل في الموضوع نعرفكم أكثر إن شاء الله. أقولكم أنا كنت معكم سلطان الشعيب، راح أكون معكم في هذه الحلقة بحول الله تعالى، وأكيد زميل المخرج عبد العزيز الهيبي راح يبدع لكم في هذه الحلقة إن شاء الله، وتستمتعون معنا في حلقة جدا مميزة وجميلة.

0: مستمعي الكرام، اليوم موضوعنا حيكون عن التعليم. سعاد، كيفك والتعليم؟ هل شاطر في المدرسة ولا لا؟ أول شيء
1: أكيد أننا كلنا إن شاء الله شاطرين في المدرسة، لكن اليوم المميز سلطان إن إحنا رح نرجع بالزمن للوراء، رح نتكلم عن التعليم قديما. صح؟
0: صحيح، رح نعرف كيف بدأ التعليم في منطقة حايل، وكيف أبائنا وأجدادنا طلعوا أجيال صنعت الكثير والكثير في مملكتنا الحبيبة، مو في حايل بس. يعني أنا أعرف ناس أبدعوا وتألقوا في مجالات في منطقة الشرقية، في جدة، في الرياض، هم أساساً من خريجي تعليم منطقة حائل. أبان وأجدادنا خرجوا أجيال جداً مهمة. اليوم أنت سعاد نرحب ضيفنا اللي بيعرفني وبيعرفك وبيعرف المستمعين الكرام عن التعليم قديماً كيف كان وكيف بدأ. كل يوم مع الأستاذ عبد الكريم العبيدة. وإبراهيم، حياك الله اليوم معنا بداية اليوم.
2: أهلاً وسهلاً، الله يعافيك ويسلمك، ونرحب بإذاعة الرياض.
0: إحنا رحبتك بعد.
2: الله يخليكم ويعافيكم ويسلمكم. هلا والله، هلا وسهلا.
1: خليني أبدأ معك أستاذ عبد الكريم العبيدة، يعني وأغتنم اليوم هذه الحلقة المميزة اللي نناقش فيها حائل والتعليم وبداية صناعة الأجيال. بالبداية معك أستاذ عبد الكريم، كيف كانت بدايات التعليم في منطقة حائل قبل افتتاح المدارس النظامية؟ كيف كانت أجواء المدارس؟ كيف كانت الموارد المستخدمة في المدارس القديمة؟
2: والله بالنسبة للتعليم القديم بالمسجد وبالبيوت، لكن أول شيء المسجد والحلقات، وأساساً التعليم بالقرآن. أول شيء تعليم الكتابة بألواح، كل واحد معه لوح ومعه المواد القديمة اللي هي مثل فحم ولا حجر.
0: ما في طباشير؟
2: لا، ما في طباشير. وبعدين يتعلم الحروف أول شيء الصغير، وإلى تعلم الحروف بدأ عاد بالقرآن. والقرآن حفظ وتلقي وكتابة، هذه وبالمسجد. وبعدين إلى منه تدرج الطفل وحفظ القرآن، وبوه ناس من الأطفال بارعين وعاد يطلعون، هذا مميزين اللي منهم طلع علماء وطلع مشايخ وطلع قضاة. فلكن أول شيء القرآن، بعدين تفسيره، الحديث، التوحيد، الفقه، تعلم أحكام الصلاة المفروضة والفرائض والصيام والزكاة، بعدين الفرائض. بعد هذا الفرائض مهم، لأن الفرائض تقسيم الإرث وبالنسبة للأملاك القديمة، وبالنسبة للإرث اللي بعد ما يتوفى.
0: كلها في المساجد؟
2: هذه كلها في المساجد.
0: يسمون الكتاتيب صح؟
2: الكتاتيب هم الكتاتيب أول ما هو بالمساجد. وبعدين بالنسبة هالي يقول لك الفرائض، وحتى الفلك بعد درسوا الفلك بالنسبة للفصول الأربع وتقسيم الفصول الأربع. كل بعدين بوه بيوت حاطين بالنسبة للفلك بيت الطين على وجه الغرب على الشمس، وحاطين ثقوب، يعني ثقوب كل السنة كل السنة، مثل هذا مثل فصل الربيع أو ما دخل، وش فصول وش اللي يزرع به وش اللي يناسب هالفصول. الشتاء،
0: يعني هذه كانت الوسائل حقتهم،
2: هذه وسائل
1: تطبيق عملية،
2: وسائل تطبيق عملي. أبوها اللي يقول لك بالسطح فوق وعلى الشمس، ويعلمونك متى دخل الوسم، متى دخل الخريف، متى دخل الشتاء، المربعانية، توالي كل الفصول هذه ويعلمونك. وهو عوائل متخصصة، من العوائل المتخصصة الحماد، الحماد هذولا بلقده.
0: بس قبل ابي بالمواقع، وين كانت الكتاتيب اول
2: بدايتها؟ اكثرها اغلبها وسط حائل، وسط حائل. هذا والمشهور اللي بسط حايل مسجد الشيخ، واللي هو مسجد الشيخ اللي هو أول ما بدأوا بالتعليم العلامة صالح السالم البنيان، هذا من علماء الجزيرة العربية، من العلماء البارعين اللي مثلا لهم الرسالة ببغداد وبالبصرة من المدينة اللي أنا أسمع ولا أنا عاد ما حضرته لأنه توفى يمكن عام 1337 الله يرحمه، وقبل أبوه وقبل، لكن بالنسبة له يقولون اللي وراه اللي يصلي وراء الشيخ صاح السالم 30 حافظ، هذا يعني شوف 30 حافظ
0: ذاك الوقت
2: بذاك الوقت 30 حافظ القرآن وعلماء كل اللي وراه، يعني هذه مدرسة ضخمة تخرج منها هالمدرسة، هذه تخرج منها عالم كلهم علماء وقضاة، وبعدين وزعوا للقرى وزعوا لل وطلبه جو من أنحاء المملكة يتلقون التعليم ويأخذون منهم هالحايل، يأخذون منهم وهم يتلقون يتبادلون الزيارات.
0: يعني بدأت من خلينا نقول من الحدريين بعدين
2: من إيه من

0: الحماد شوين؟
1: الحماد هذول علماء هم أصحاب مهن وبعدين وأصحاب علم وأصحاب مناخ مضافة إيه. إلى أنه بعد يجونهم الناس ويضيفون عندهم بالنسبة يتعلمون منهم يأخذون منهم. أقول لك هم علماء شرعي وعلماء دين وعلماء فلك كانوا يعني مشهورين
0: ب... إن شاء الله وإن شاء الله أبو الكريم عيالهم إن شاء الله أبو إبراهيم عيالهم إن شاء الله استبدي على النهج هذا
1: والله إن شاء الله بإذن الله أنا أشوف من عيالهم من المهتمين بالعلم ومهتمين بنشره وعندهم بعد مكتبه ويحاولون يجمعون الماضي واللي كان لهم ولأجدادهم وأبوانهم.
2: لو نجي نختصر التعليم في البداية كان معتمد على الجهود الفردية في المساجد صحيح. الكتاتيب الفحم مثل ما تفضل الأستاذ عبد الكريم. أستاذ عبد الكريم أنت بديت كمعلم في عام 1393 تقريبا. نعم. أستاذ عبد الكريم خلنا نتكلم عن أول مدرسة نظامية يعني انطلقت في حائل، من كان خلف التأسيس؟ كيف بدأت هذه المدرسة؟
1: أول مدرسة نظامية يعني الشيخ الله يرحمه ويغفر له سليمان الحمد سكيت هذه اسمه مدرسة اسمه سبيل الرشاد.
0: وين كانت؟
1: بغربي بغربي لبدة الشرقي القصر قصر بن مسعد.
0: شرق قصر قصر عشروات بعيدة
1: لا لا قصر بن مسعد اللي بحايل بسماح يعني نقدر نقول شرق سماح وبغرب العليا غرب العليا. هذا كان هو أول من أقام المدرسة سبيل الرشاد عام 1353 ويقال إنها أول مدرسة بنجد يعني هم الحجاز طبعا المدينة ومكة سابقيننا قبل، فلكن أول مدرسة على مستوى المستوى النجد هذه أول مدرسة 1300
0: على مستوى نجد؟
1: إيه على مستوى نجد هذه أول مدرسة هذا هو حقيقي
0: يعني قبل القصيم
1: قبل القصيم وقبل الرياض
0: ايه. هذه انت سوا سكيت
1: سكيت الله يرحمه سليمان الحمد سكيت وهذا سليمان الحمد سكيت اول ما هو ولد بحايل وبعدين تنقل بين العراق والكوفه بالكوفه والبصره وبغداد وتعلم التعليم هو مع ابوه وأبوه كان من من من المهتمين بالتعليم وبالتجارة ويروح مع أبوه وبعدين انتقل إلى مكة درس مكة وتعلم مكة وجاء انتقل يبي حايل وأبوه كان بالعراق أبوه كان بالعراق بعدين توفى الله يرحمه أبوه لأن كان يبي ينقل حتى أبوه وأمه عائلته عاد انتقل هو وقال مكة كان المدرسة اللي بقيمة سبيل الرشاد حتى حطنا اللوحي هو طبعا على جمال الروحي والجية هذه على جمال وكان عنده اللوحي سبيل الرشاد حتى كان يبي يحطه ويطقه بحايل وضاعه اللوحي ولكن مخه ما ضاع
2: الهدف كان واضح عنده
1: الهدف ما ضاع عنده جاء وأنشأ المدرسة سبيل الرشاد وكانت والدته معه سكن قسم خلاه للمدرسة وقسم سكن له هل يقول لك بيت من بيوت السبهان هو اللي يقول لك شرق سماح وشرق قصر
0: العليا
1: قصر بمساعد وغرب العليا هذا أول
0: بس وش أهميتها يعني لما تقول مدرسة نظامية وأهمية سبيل الرشاد اسم المدرسة هذه.
1: إيه سبيل.
0: وش كانت أهميتها بك الوقت؟ في كتاتيب وفي عندنا حفظ قرآن وكان يعطونهم وسائل تعليمية طبيعية.
2: وش اللي اختلف في هذه المدرسة؟
1: اللي اختلف إنه صار النظامي يا الورق يا الحبر يا القلم يا هذه يعني قبل أو اللوح والفحم والحجر وهذا جاء الحين. بدأ عاد يوم من المملكة بدأت توحد وهذا جاء الأبوهاك والقرطاس والحبر والقلم
0: بدأت تطور
1: وصار خلاص صار نظامي هالحين.

0: لما جت عاد الحين جت بدأ الطباعة والمراسلات هذه أول مدرسة. أو بعدها أول مدرسة السعودية، السعودية هذه عام 1356 بدأت هذه مدرسة، عاد فصول أول ثاني ثالث رابع خامس سادس
1: زي.
0: خلاص عاد بدأ التعليم يأخذ
1: ومنحنى آخر
0: هذا خلاص صار نظامي، وصار فيه عاد الحين صار فيه مدير ووكيل ومعلمين. هذه أول مدرسة السعودية. وبعدين بعد السعودية اللي هي العزيزية عام 1368، هذا كله تعليم عاد نظامي. وبعده المدرسة الفيصلية 1369، وبعده جاء المعهد العلمي. المعهد العلمي هذا دراسة نظامية، ولكن مركز على الدين وعلى اللغة العربية، ألفية بن مالك وألفية اللغة، والاهتمام بالقواعد والصرف والنحو. هذا المعهد العلمي. أول ما هو 5 سنين المعهد العلمي، بعد الابتدائي ترى المعهد العلمي، و3 سنين و3 سنين، أول ما هو 5 سنين وبعدين صار 6 سنين، يعني مثل المتوسط والثانوي.
1: هذا عام كم؟
0: عام 1381 بدأ المعهد العلمي.
1: يا سلام إبراهيم. بسألك بعد نقاش شوي، بس أبطلع أنا وأنت نسمع أغنية نرجع مرة ثانية. ولكن أبو إبراهيم، جمال كلامك وحديثك وتسلسل حديثك صراحة لا يمل، ولكن راح نتكلم ونتعرف أكثر إن شاء الله، بس بنسمع هذه الأغنية ونرجع مرة ثانية إن شاء الله تعالى.

0: أهلا وسهلا بكم مجددا مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الرياض وتحديدا مستمعي برنامج مقهى ديرتي. رجعنا معكم مع موضوع حلقتنا اليوم، حائل والتعليم. سلطان،
1: اليوم صراحة الأستاذ الكريم العبيدة هو ضيفنا في هذه الحلقة، اللي صراحة استمتعت وقاعد آخذ معلومات. خلني معلش أقول صادمة لي عن التعليم كيف كان قبل.
0: صحيح،
1: يعني قال مشوين الأستاذ الكريم أنه بدأ التعليم كمدرسة نظامية، أول مدرسة في نجد في حائل في سبي رشاد، فهذه معلومة جديدة بالنسبة لي. فاليوم أنا بسأل الأستاذ عبد الكريم العبيدة ضيفنا في هذه الحلقة، بسأل اليوم عن المجتمع الحائلي في ذيك اللحظة، في ذيك المرحلة كيف كان ينظر للتعليم، هل كان في إقبال على الدراسة؟ يعني أول كانوا يعتمدون على الزراعة، يعتمدون على التجارة، فالواد يكبر الولد أبوه يدفه في المزرعة ويدفه في التجارة. هل كان في إقبال على التعليم في ذيك المرحلة؟ نتكلم عن المجتمع الحائلي وقتها كيف كان؟
2: لا متقبل المجتمع الحائلي الحضري، هذه يعني مجتمع حائل كله حائل، متقبلين التعليم ودخلوا عيالهم. أكبر دليل أنهم يودون عيالهم للمسجد يتلقون التعليم كل مراحله، يعني القرآن، علوم الفرائض، الفلك، وعقب يوم جت المدارس ومن أول ترى يتعلمون الحروف، يتعلمون الكلمات، يتعلمون الكتابة. لأن أنا الحين لو تزورون أنا في البيت، أنا عندنا مكتبة، عندنا مخطوطاي كلهن الجدي وجد جدي
1: حافظ عليها،
2: جد محافظن عليها، ويعني عندنا مخطوطات عام 1280. هذا جد أبوي
1: كم؟ أكثر 150 سنة،
2: 1280. أنا عندنا معناته أهل حائل متعلمين، وكتابة جدي مميزة وواضحة، كتابته كتابة ولده، كتابة المشايخ الثانيين، لأن عندنا كمية هائلة من المخطوطات عندنا، وعيالي مهتمين معي وأنا حافظت عليهم. عندنا يعني يمكن لو أقول لك أبالغ، يمكن عندنا 700 مخطوطة أو أكثر،
0: ما شاء الله،
2: مخطوطات من جدودي ومن أهل حائل ومن المشايخ ومن اللي. هذا معناته التعليم بحائل قبل المدارس النظامية. يوم جت المدارس النظامية اهتموا بالتعليم الحديث، لأنه دخل به تاريخ، جغرافيا، أناشيد، تعبير، إملاء، خط، على ما قال زود الملح ملح، هذا زود يعني وطلع لله الحمد. يقول لك والمدرسة السعودية ترى أول مدرسة نظامية بعد بنجد،
1: هي نفس الحي المطار السعودية،
2: هي بس كانت بالعليا بيوت الطين، كانت بوسط حايل، لأنه هذا جديد المطار، ولكن المدارس كلها بسط حائل.

0: هذه مدرسة على قولك سبيل الرشاد شرق سماح وشرق قصر بن مساعد وغرب عليا، هذه مدرسة السعودية وسط عليا، مدرسة العزيزية بعد غرب العليا، الفيصلية وسط لبدة.
1: ما شاء الله. يعني لو رجينا نتكلم نرجع للسؤال الأول، الإقبال المجتمع كان متقبل الشيء ده.
0: متقبل المجتمع متقبل لأنه متعلم أصلا، متعلم بالمساجد، متعلم بال عند الكتاب
1: قبل المدارس. إيه
0: متعلم يعني، ويوم جت هذه لأنهم الناس يدخلون عيالهم عند الكتاتيب يتعلمون القراءة والكتابة ويتخرجون، ولا تخرجوا سووا لهم حفل من البيوت، يعني كل يجيب طعام يجيب شيء حفل لهالي تخرجوا من الكتاتيب.
2: صحيح. يعني اليوم هذا الكلام يوضح لنا زميلي سلطان أن المجتمع الحائلي متقبل ومتعطش للمدارس النظامية وتقبلها بشكل جدا كبير، لكن أستاذ عبد الكريم ودي أدخل في يعني جانب محدد أكثر، تعليم البنات. تعليم البنات في ذاك الوقت يمكن ما كان في ذاك الإقبال الكبير، خصوصا أن كانت الرؤية للبنت في المجتمع السعودي والمجتمع الحائلي هي الخدمة في المنزل، ما كان في اهتمام كبير في تعليمها. خلنا نتكلم شوي عن تعليم البنات، كيف دخلت البنات اليوم في المدارس النظامية، وفي أي عام بدت البنات في المجتمع الحائلي بأنهم يدخلون المدارس النظامية؟
0: أولا أن التعليم بحيل حتى البنات كان بهم التطوعات مع الكتاتيب يعلمن الحروف ويعلمنا كتابة،
2: يعلمن بنات ولا يعلمون
0: يعلمن يبوه عندنا
2: داخل المساجد
0: داخل باب البيوت. بس أنا ما يحضر نسيت لا أكتب أسماءهن اللي كانن مثل الكتاتيب يعلمنا البنات،
2: يعني كانت في حلقات تعليمية داخل المنازل قديما
0: داخل
2: للفتيات
0: المنازل. داخل المنازل
2: ممتاز.
0: وحافظات القرآن منهن زوجة الحوازم يوم غلط أخوها الإمام، ويوم غلط ردت عليه وهم برمضان ورا رواق صححت له.
2: هذا يدل على تعليم النساء ذاك الوقت كان ممتاز الله عظيم. ما شاء الله
0: كأنه غاب يعني اللي وراه، رغم أن اللي وراه حفظه، فلكن غابت عنهم وهي أحضر زوجة الحازمي.
1: هي شو معلش المرأة القديمة كيف تعلمت؟ يعني كان أبوها يدرسها،
0: أبوه أهلها يدرسونه،
1: وبعدين تعلمت وعلمت غيرها.
0: تعلم وعلمت غيرها.
2: طب والمدارس النظامية؟
0: وبعدين جت المدارس النظامية عام 1381، كان أول مدير له الله يرحمه اللي توفى تو عن عمر 100 سنة عيسى الملك
2: الله يرحمه،
0: اللي توفى لي له حوالي أسبوع 10 أيام. هذا أول مدير لتعليم البنات. تعليم البنات يعني ما هو كلي أقبال مرة، لأن أنا مثل أنا يوم تعليم البنات وخواتي عام 1381، خواتي ثلاث، ثنتين عيا أبوي لا يدرسهن. يعني يوم جاء 1381 يعني أعمارهن حوالي 10 سنين، يعني كأنه تسبنا شوي ما يبيهن يطلعن ويروحن، ما تعلمنا الثنتين. الصغيرة لحقت على التعليم، دخلت التعليم ودرسه، درست المتوسط ودرست المعهد الثانوي، وبعدين صارت معلمة أختي تقاعد. شوف
1: إبراهيم والله أنت قصص جميلة روايات. أنا من سنتين ذكر قصة زوجتك اللي دخلت من الجامعة في عمر 60، ما شاء الله تبارك الله،
2: أكبر خريجة
0: عمر 63،
1: أكبر خريجة ما شاء الله. فأنتم قصص إبراهيم، إحنا برنامجنا قرب عن نهايته، كان عندي أسألك عن الشخصيات، وكان ودي أتكلم عن قصة روايات، ولكن بوقت البرنامج جدا ضيق، وحبنا دخلتم حلقتنا البرنامج مقهى ديرتي. بس رسالة أخيرة عن التعليم، إيش حاب تقول في أقل من دقيقة، نص دقيقة، إيش حاب تقول عنه؟
0: أنا أقول دائما حتى يوم أنا أشرح لطلابي، أقول الإنسان لا تقف. فيه ناس عنده مهارة يركض يدور التعليم ويحصل، أبوه واحد يمشي، كلهم هذولا
1: هيوصلون إن شاء الله،
0: هيوصلون
1: إن شاء الله.
0: أبوه واحد يدبي هكذا، هذا

0: ماشي وواحد يزحف ماشي المصيبة اللي واقف.
1: أيوة.
0: أنا دائما
2: المفروض ما حد يقف
0: أقول لا تقف يعني ترك تبي تاصل إن صرت ترك تبي تاصل بسرعة وهذا وإن صرت تمشي
1: وإن
0: صرت تزحف بس لا تقف ترك تبي تاصل المراحل العليا.
1: سلام.
0: أنا دائما أقولها للطلاب وأقولها للناس وأقولها حتى اللي أنا أوافقهم خذ الثانوي يبي يودوه بالوظيفة خذ البكالوريوس ودوا أقول لا تقف
1: كمل
0: لا كمل خذ الدكتوراه خذ الدراسات العليا أول شيء تفيد نفسك وتفيد المجتمع. هذه رسالتي أنا.
1: رسالة هذه رسالة أول شيء بوجهها لي أنا مو المستمعين. أنا موقف صراحة أنا من 2010 وقف دراستي ولا كملت واعتمدت على الوظيفة فراح أكون إن شاء الله مستمر فيها بحول الله تعالى.
0: أنا شوف زوجتي
1: هي أنا أعطيتها مثال ذكرتها في البرنامج
0: عمره 63 ولا وقفه
1: ما شاء الله
0: تزحف
1: وصلت
0: زحفي
1: وصلت
2: رسالة مميزة أكيد سلطان وإن شاء الله مستمعين الكرام يستفادون من أكيد هذه الحلقة اللي ناقشنا فيها حائل والتعليم قديما في حائل.
1: نعم سعد كانت حلقتنا جدا مميزة كان ضيفنا جدا مميز في الحوار اللي تكلم عن التعليم وبداية التعليم وكيف كانت التعليم وكيف وين كانت المدارس ومن أبرز الشخصيات اللي ذكر فيها عيسى الملك الله يرحمه توفى قبل فترة قريبة من أبرز الشخصيات اللي كانت في التعليم وأيضا ذكر أتوقع سكيت ما يحضرني اسمه
0: سليمان سكيت. الحمد سكيت
1: هو اللي بدأ فيها في مدرسة
0: وعلي الصالح
1: أسماء مو ننساها بس من أبرزهم اللي ذكرناهم إحنا في الحلقة وإبراهيم سلام بكلمة بيضة شكرا لك يعطيك العافية ما قصرت
0: رحبنا بإذاعة الرياض وهالاستضافة.
1: نعم هذه كانت حلقتنا سعاد
2: أكيد شكرا لك زميلي سلطان وشكرا لك أستاذ عبد الكريم العبيدة على هذه المعلومات الكافية في هذه الحلقة ونلقاكم مستمعين إن شاء الله في حلقة قادمة
1: بحول الله تعالى إن شاء الله راح نعرفكم طاقم برنامج اللي اليوم أبدع وتألق وشكرا لهم على كل ما يقدمونه في إعداد التقديم أنا سلطان الشعيب وزميلتي سعاد الشمري وأيضا في التنفيذ الأستاذ والمهندس رشيد فهيد وفي المونتاج بدر العميم وأكيد أخرج لكم هذه الحلقة عبد العزيز الهيبي ويشرف على برنامجنا اللي دائما ما نتعبه الأستاذ عبد العزيز المسعود شكرا لهم جميعا وشكرا لك سعاد
2: شكرا لك
1: إلى اللقاء.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحا.
2: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
3: ديرتي حبيبتي،

حين همس الجبل استيقظت العلا. في تلك الليلة لم يكن القمر مكتملا، لكن العلا كانت كاملة. كانت تنام بين ذراعي الجبال كطفلة خبأت أسرارها في تجاويف الصخور. وعندما همس الجبل لم يكن صوتا، كان استيقاظا. يحكى أن غلاما صغيرا

خرج قبل الفجر يسير وحده، لا يخاف العتمة بل يصغي لها. كان يبحث عن اسم نقشه جده ذات زمن بعيد، قالوا لي إن بيته في قلب الجبل، وإن اسمه ما يزال هناك على حجر لا يشيخ. توقف الطفل، لم يخف بل ابتسم، كأنما الجبل يعرفه، كأنما العلا كانت تنتظره. هنا في وادي الأثر لا تشرق الشمس على الأرض، بل تنهض الأرض فتقوم الشمس احتراماً.

العلا ليست مدينة، إنها ذاكرة مشيدة، حكاية نقشت بالصبر وغسلت بندى الفجر وتعطرت بعبق القوافل التي مرت ثم عادت تحمل معها الحلم. واليوم عادت العلا لتتكلم، لكنها لا تستخدم الحروف بل الضوء والنغم والصدى. في شتاء طنطورة تغني الكثبان أغنية العالم، وفي مرايا ينعكس وجه السماء على رمالنا. تغني العلا وتصغي لها الصحراء، ترقص الظلال على الجدران، ويكتب الزمان سطرا جديدا من أسطورتها. العلا ليست وعدا فقط بل وفاء. هنا حيث مرت القوافل وسكنت الأماني تمر اليوم الرؤية، رؤية وطن لا ينسى جذوره بل يسقيها.

إذا زرت العلا لا تبحث عنها بعينيك، بل أغلقهما، ستشعر بها تقترب، تمشي إليك من بين العصور وتضع يدها على قلبك وتهمس. أنا أنت، أنا ماضيك، وأنا طريقك نحو المستقبل. في العلا لا تسمع الأرض فقط، بل تسمع روح السعودية حين تتكلم.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن. وعي. الترغيب والترهيب يعد أسلوباً تربوياً مميزاً يجمع بين الترغيب حال عمل الأمور الإيجابية والحرمان حال القيام بأمور سلبية، وهو ما يجعل الأطفال غالباً يسعون لعمل الإيجابيات والابتعاد عن السلبيات لكسب الثناء والمكافآت. وبمفهومنا العامي كافئ المجتهد وحاسب المقصر، لكن يجب أن نعرف شيئاً هاماً، أن هذا الأسلوب يجب أن يطبق باعتبارات معينة وحسب كل فئة، كما يجب أن يكون الحرمان غير مؤذٍ نفسياً بما يؤثر سلباً على المشاعر، وأن يكون هناك توازن كبير بين معرفة المصلحة والتفضيل. وهذا طريق هام يساعد على بناء شخصية متزنة وذكية تعرف التصرف الصحيح لتكسب وتبتعد عن السلبيات لتسلم. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك. إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: أبعاد.
1: على إذاعة الرياض.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أبعاد الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الرياض. مع اعتدال الأجواء في المرتفعات وازدياد الإقبال على الغابات والمتنزهات الجبلية خلال موسم الصيف، تتجدد أهمية الوعي البيئي بوصفه سلوكا حضاريا يعكس احترام الإنسان للطبيعة والمحافظة على مواردها، وتعد النيران المكشوفة من أكثر الممارسات التي قد تتحول في لحظات إلى خطر يهدد الغطاء النباتي والحياة الفطرية وسلامة الزوار، ويلحق خسائر بيئية تستغرق سنوات طويلة لتعويض آثارها. في المملكة العربية السعودية تحظى حماية البيئة والموارد الطبيعية باهتمام متزايد ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي تعزز الاستدامة وترفع مستوى الوعي البيئي وترسخ ثقافة المسؤولية المجتمعية. للحديث عن أهمية التوعية بمخاطر إشعال النار في الغابات والجبال وأفضل الممارسات التي تسهم في حماية المتنزهات الطبيعية، يسعدنا أن نرحب بضيفنا المهندس حمود النامي، الخبير في مجال السلامة والبيئة. مرحبا بك سعادة المهندس.
3: يا مرحبا، هلا، حياك الله.
2: حياك الله. أبدأ معك بالحديث والحوار بهذا السؤال. مع بداية موسم الصيف وارتفاع الإقبال على الغابات والمتنزهات الجبلية، كيف تقيم مستوى الوعي لدى المتنزهين بمخاطر إشعال النار في هذه المواقع؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. صراحة بداية أشكركم على الاستضافة، وسعيد صراحة جدا بوجودي معكم. راح نتكلم عن موضوع فعلا مهم يمس مو فقط سلامة الإنسان، برضو حتى له أثر سلبي على حماية البيئة. شوف، دائما عندنا في مجال السلامة والصحة المهنية ننظر للمخاطر دائما من زاويتين، في حاجة عندي اسمها الوعي وفي السلوك. الوعي عادي من الشخص أو خلينا نقول المتنزه يعرف الخطر وعارف في مخاطر إشعال النار، ولكن أنا كيف أحول أو كيف يتحول الوعي هذا إلى سلوك آمن بشكل عام؟ يعني في صراحة جهود كبيرة من الجهات المختصة في رفع مستوى الوعي، منها ما يخفانا جهود المديرية العامة للدفاع المدني، برضو حتى المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي، والأمانات طبعا جهودها في المنتزهات في جميع المناطق. ولكن برضه لازلنا نحتاج إلى تعزيز خلينا نسميه اللي هو السلوك الوقائي لدى بعض من المتنزهين. أحياناً أخوي عبد الرحمن، المشكلة مو فقط في معرفة الخطر، ولكن أحياناً عدم المدلاة في الخطر، أو خلني أقول الاستهانة به. يعني يقول مثلاً الشخص هذه نار صغيرة أنا مسيطر عليها، ولكن عندنا في السلامة ما يكون تقييم الخطر فقط. يعني خلينا نتكلم مثلا عن المخاطر اللي هو إشعال النار، هل النار كبيرة أو صغيرة، ولكن نشوف مصادر الخطر الموجودة عندنا، نشوف الظروف المحيطة، احتمالية الانتشار، برضو شدة التأثير أو شدة الخطر. فدائما الوقاية تكون قبل الحادث، أو هنا نقول قبل إشعال النار.
2: نعم، أبرز الأخطاء التي يعني تشاهدونها كمختصين عند استخدام النار أثناء الرحلات البرية والجبلية ما هي؟
3: شوف، في عادة في أبرز الأخطاء، شوف ممكن هذا يكون بعض الأشخاص يكون عندهم الموضوع هذا بديهي يقومون به، في حاجة نسميها تقييم للمخاطر. خلنا نسميه هنا نقول تقييم بسيط للمخاطر قبل إشعال النار. يعني أنا قبل لا يتم إشعال النار سوي تساؤلات لي، هل في عندي أعشاب؟ هل في مواد قابلة للاشتعال؟ هل في ظروف تساعد على مثلا على انتشار أو تغيير نقل الشرار أو تغيير الحريق أو منطقة الإشعال النار إلى منطقة ثانية؟ الموقع هل هو مناسب؟ برضو أحيانا لازم يكون عندي وسائل مناسبة للمكافحة الحريق أو النار في حال لا قدر الله انتشارها. برضو أنا أشوف في أخطاء أيضا دائما في أماكن، يوضع أماكن في المنتزهات يوجد مكان مخصص لإشعال النار، ولكن للأسف نحصل في بحاس أنه بعض المتنزهين يكون في موقع ثاني ويكون

0: خطر جدا، عادة يكون قريب من الأشجار أو من جذوع الأشجار بحكم أنه يحتاج أنه يبعد عن الهواء عشان يساعد في الإسهال. فالمنطقة هذه عادة يكون فيها تجمع للأعشاب الجافة، وأحيانا يخلي النار، يعني مو شرط أنه يكون إشعال نار في حطب وهذا، ممكن حتى الجذوذ المستخدمة يولعها بدون مراقبة فيخليها، وفي فرصة عندي مواد تكون قابلة للإشتعال. برضو لازم يتأكد من يعني خلنا نقول نسميها الإخماد الكامل قبل مغادرة الموقع. كل الكلام هذا نقوله هو متوافق مع توجيهات الدفاع المدني، يؤكد طبعا على أهمية إشعال النار في المواقع المخصصة وتجنب المنتزهات البرية واستخدام الأدوات المناسبة. برضو حتى اللي هو مركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ركز في عنده جزء أو قسم كامل يتكلم عن اللي هو التخييم الآمن وذاكر فيه النقاط هذه. شوف دائما نقول السيطرة على الخطر، هنا مثلا السيطرة على الحريق نبدأ من المصدر، ما ننتظر لين يتحول إلى حادث لا قدر الله.
1: نعم مهندس، أنت تحدثت قبل قليل عن قضية يعني تقييم المخاطر لدى المتنزه نفسه حينما يتحدث عن أنه النار صغيرة أو ما إلى ذلك، ولكن هنالك عوامل أخرى. هل فعلا إشعال النار بشكل عام يحتاج إلى مراقبة وأيضا وضع أسس معينة يعني من ناحية السلامة وما إلى ذلك حتى وإن كانت صغيرة؟
0: نعم دائما شوف أقولك تقييم المخاطر البسيط هذا يساعدنا كثير خاصة في مجال السلامة. أنا ما أركز فقط على الحريق أو الحادث، لازم يكون عندي إلمام في المنطقة كاملة، عندي مصادر الخطر هذه لازم أكون عارفها كلها كاملة. إذا كان شوف الخطر موجود في كل مكان، ولكن أنا كيف أسوي التحكم أو كيف هنا نسميه في مجال السلامة اللي هو التحكم في المخاطر، أو كيف أسوي خطة تخفيف علشان أخفف علي مخاطر أو مصادر الخطر الموجودة هنا. فهذه ترجع إلى الوعي الشخص، هذه بديهيا يعني ممكن بعض الناس ما شاء الله بعض المتنزهين من أول ما ينزل يتأكد موقع النار وين تكون، السيارة بعيدة عن موقع النار، يبعد المواد القابلة للإشتعال. فخطة التخفيف مهمة جدا، أو وضع عوامل التحكم لتمكن لا قدر الله إذا صار فيه حريق.
1: نعم مهندس، كذلك أيضا سرعة الرياح والرياح بشكل عام وخاصة في الغابات ونقل الشرار وما إلى ذلك ودرجات الحرارة أحيانا وجفاف النباتات، هل تؤثر فعلا في زيادة احتمالية انتشار الحرائق وتوسعها؟
0: صحيح نعم، شوف هذه العوامل هذه لها تدخل بشكل مباشر في نفس اللي قلناه وتكلمنا عنه قبل شوي واللي هو تقييم مخاطر الحرائق. شوف ارتفاع درجة الحرارة طبعا زي ما هو واضح انه يساعد في جفاف النباتات، والنباتات اذا كانت جافه بتكون قابليه الاشتعال او تكون سهله للاشتعال. برضو ممكن درجه الحراره تكون مصدر للاشتعال، فعندها الان الوقود او اللي هو النباتات الجافه او الماده القابله للاشتعال وتكون جاهزه للاشتعال، فهذه من النقاط المهمه. الرياح، عامل الرياح برضو مهم جدا، لكن زيادة سرعة انتشار النار يمكن يوصل للشرار من منطقة إلى أخرى، يكون في انتشار واسع للحريق. شوف عندنا في السلامة أو في مجال السلامة والصحة المهنية، إذا اجتمعت عندي عدة عوامل خطر، يعني مثلا عندي ارتفاع في درجات الحرارة وعندي الرياح، تمام، ما نشوفه بشكل عام أو منفصل، نقيم الصورة الكاملة لمستوى الخطر وشدة الخطر. يعني إذا كانت الظروف جوية غير مناسبة، يعني مثلا عندي رياح وكذا، فالقرار يعني الأكثر أمان أنا ليش أشغل النار من الأساس. برضو هذه حتى توجيهات المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي، ركز في التأكد من حالة الطقس قبل الذهاب إلى الوجهة للمتنزهين، وأخذ الحيدة والحذر والأخبار المحيطة في موقع التخييم. هذا بالنسبة لي عوامل اللي هو درجة الحرارة والرياح.
1: مهندس أيضا يعني هنالك يعني تقليل أحيانا من بعض أفراد المجتمع على خلفية قضية الآثار البيئية التي تنعكس على البيئة بعد الحرائق. يقول لك مثلا والله طيب إذا صارت حريق خلها تاكل الأخضر واليابس وبعدها تراها غابة ولا هي بحولنا ولا حنا بحولها. فهل هنالك فعلا آثار بيئية تتركها حرائق الغابات والجبال على الغطاء النباتي والحياة الفطرية وكذلك أيضا التوازن البيئي، وقد يكون هنالك أيضا بالمناخ بالجو؟
0: صحيح، أحسنت. دائما يقول هذه حريق وخلاص ومنتهي، هذه غابة ولا راح يأثر عليها، تقول يعني ممكن بس هذا حريق للنباتات. وطبعا الحريق مو فقط مقتصر على النباتات فقط، هذا يأثر على منظومة، خلينا نقول منظومة بيئية كاملة، يعني يمكن يؤدي إلى تدمير الغطاء النباتي، ويمكن يؤثر برضو على مواطن الطبيعية الحياة الفطرية من مصادر غذاء من مأوى، وبالأخير يؤدي إلى تدهور للتربة، ويكون عندي ما يسمى في علم الأحياء اللي هو التنوع الحيوي. هنا ما بعد الحرائق هذه في التربة، هنا أحتاج إلى وقت للتعافي من آثار بعض الحرائق، ممكن أحتاج إلى سنوات طويلة في التعافي من آثار الحرائق. شوف هنا ندخل برضو، هنا ممكن ندخل في إدارة المخاطر وإلى آخر، يعني ممكن هنا ما نتحدث فقط عن حماية الإنسان. أنا صار في حريق، أنا حامي نفسي، ما بتخلو هذا حريق زي ما تفضلت، ولكنه حماية الإنسان ومتلكاته مو وحدها بس كافية، في أيضا حماية للبيئة وبرضو للموارد الطبيعية.
1: جميل. هنالك اشتراطات أساسية ينبغي مراعاتها عند الرغبة في إشعال النار داخل المتنزهات أو المواقع المخصصة لذلك، ودي تعطينا كذا إضاءة ونبذة عن هذه الاشتراطات لكي يعني يلتزم بها المتنزهون.
0: شوف، أهم حاجة، أو خلني أقول أول شرط وأهم شرط، هو التزام بتعليمات الجهات المشرفة على الموقع، خاصة في إشعال النار وفي الأماكن المخصصة. بعدين نشوف الحاجة زي ذكرناها وراح نكررها دائما، اللي هو تقييم للموقع، نشوف هل في نباتات جافة، هل في مواد قابلة للاشتعال، الرياح هل تساعد أو لا، وهل معي أحيانا، هل أملك وسائل، يعني إذا كان في انتشار الحريق هل عندي وسائل للإخماد. برضو يجب أن تكون النار يعني حتى لو كانت يعني مثلا نار بسيطة أو صغيرة، لازم تكون في مراقبة مستمرة له. شوف في متطلبات برضو في أعتقد في اللي هو في المركز الوطني للغطاء النباتي، عنده متطلبات في المواقع، وفي برضو بعض المواقع تحتاج إلى تصاريح، فيحدد في جزئية اللي هو التقييم العامل، يحدد المركز الوطني مواقع التقييم وعامل في ضوابط واشتراطات لممارسة التقييم.
1: هناك أيضا الحديث عن الأدوات التي تنصح كخبير باصطحابها لضمان إخماد النار بصورة كاملة قبل مغادرة الموقع.
0: الممارسة هذه دائما نشوفها للأسف، دائما نشوفها منفلات، دائما نشوف بقايا للنار. فشوف هنا أهم أهم أهم شيء لازم نوفره للإخماد، دائما نستخدم الماء في الخماد. شوف احنا خلنا نرجع نتكلم عن نظرية الحرائق او ما يسمى مثلة الحريق او هرم الحريق. في عندي اللي هو اللي تساعد على الحريق او العوامل اللي اذا اجتمعت صار عندي حريق، اذا كان عندي مصدر حرارة، واذا كان عندي المادة القابلة للاشتعال، والاكسجين طبعا الموجود في الهواء. انا لما يكون عندي كمية ماء حالة الخماد، انا استخدمت هنا أزلت العنصر اللي عنصر الحرارة، فبعد سكب الماء على المنطقة هذه هنا سويت عملية التدريب ووقفت اللي هو سويت إخماد كامل للنار. بالإضافة في أدوات أيضا تستخدم، يعني ممكن أستخدم ممكن إذا كان يعني في استخدام لطفايات الحريق مثل مادة الفوم أو البودر، أو ممكن أستخدم بديل البودر اللي هو الرمال، ممكن أستخدمها كتأكد من إخماد النار. ولكن شوف في نقطة مهمة هنا، دائما إذا كان في اختفاء اللهب، هذا ما يعني أن النار طفت بالكامل، يمكن يبقى فحم، جمر، حرارة، مرماد أو بعض البقايا، فلازم نتأكد من الإخماد الكامل وعدم وجود أي مصدر يمكنه راح يؤدي إلى إعادة الاشتعال.
1: جميل. مهندس، في حال شاهد أحد المتنزهين بداية حريق، أو أحيانا ممكن حريق لكن لم ينتبه له، ما هي الخطوات الصحيحة التي ينبغي اتباعها حفاظا على سلامته وسلامة الآخرين وأيضا سلامة الغطاء النباتي؟
0: شوف، أهم شيء السلامة.

0: فأول قاعدة لازم يستخدمها لا يحول نفسه في المنطقة هذا من شاهد على الحريق إلى لا قدر الله يكون ضحية. فإذا كان الحريق في مرحلة أولية، خلينا نسميها بعد مرحلة أولية جدا، كان الشخص قادر على التعامل معه بطريقة آمنة وعنده وسائل مناسبة ويمكن قادر يتخذ الإجراء المناسب دون ما يعرض نفسه للخطر. بس إذا كان الحريق بدأ بالانتشار وكان هناك مثلا دخان أو رياح، فالأول شيء يقوم به الابتعاد عن منطقة الخطر وتنبيه الموجودين، وبعدين يقوم بعملية الإبلاغ للجهات المختصة وتحديد الموقع طبعا قدر الإمكان. تحديد الموقع طبعا مع مركز الطوارئ الدفاع المدني، في عندهم آلية تستخدم في تحديد الموقع عن طريق قنوات التواصل في تطبيقات الجوال. الأهم هنا أني ما أخاطب حياتي من أجل السيطرة على حريق يتجاوز قدرتي، أو أني ماني قادر أسيطر عليه، أو ما عندي الخلفية الكاملة تجاه السيطرة على الحريق.
1: مهندس، بختم معك بهذا السؤال اللي يدور في بال كثير من الناس المتابعين، هل فعلا حرائق الغابات لازم تكون بفعل الإنسان؟ يعني مثلا يشعلون النار ومن ثم تنطلق، أو هنالك عوامل أخرى؟ أتذكر يعني كان يقال أنه يحتك غصن بغصن فمن يعني تنطلق شرارة وتشتعل أحيانا النيران، هل هذا الأمر صحيح؟
0: شوف دائما دائما دائما نشوف في الصرامة ونحدد دائما في أسباب مباشرة للحرائق ما قبل الاتصال. فعادة الأسباب تكون مسميها اللي هو الظروف الآمنة، أو يكون في ظروف غير آمنة والتصرف برضو الغير آمن. التصرفات زي ما احنا عارفين ممكن يكون في إشعال نار أو ممكن تسبب أو عبث، وهذه تعتبر كلها تصرفات غير آمنة. هذه تعتبر سلوك من أشخاص، يعني يكون من عند الأشخاص أكثر من أنها تكون ظروف أو مو تصرف طرف غير آمن. مثلا نتكلم عن الرياح، نتكلم لا قدر عن الصواعق، أو زي ما تفضلت درجات الحرارة واحتكاك الأشجار مع بعض ممكن يولد حرارة وينتج عنه حرارة. فالحرائق تجي عن زي ما قلت أنها تجي وأسبابها المباشرة تكون من ظرف غير آمن أو تصرف غير آمن، أو ممكن يجتمعين جميع العاملين الاثنين هذه فيسبب لي سبب في الحرائق.
1: أنا حقيقة أتقدم لك بجزيل الشكر والتقدير المهندس حمود النامي، خبير السلامة والصحة المهنية، شكرا جزيلا لك، متحدثا عن السلامة البيئية في الغابات والمتنزهات الجبلية.
0: يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك. طبعا استمتعوا بالطبيعة، أحم نفسك، أحم من حولك، وأحم بيئتك، وشكرا لإذاعة الرياض على هذه الاستضافة وإتاحة فرصة الحديث عن الموضوع.
1: شكرا لضيفنا الكريم، والشكر موصول لكم أنتم أيضا مستمعي الكرام، مقدم من طاقم العمل من الإعداد بندر الهاجري، من التنفيذ والإخراج عبد السلام المحميد، ومني أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف، أثنيان في رعاية الله.
2: أبعاد على إذاعة الرياض. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل، الله الله الله، ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية، وصلت خير، أنت في الصدارة.
4: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي اليوسف ومعاذ العتيق.
5: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار، اقتصادي اجتماعي وحتى قانوني، ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
6: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
7: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات قرب المسافات، ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت مع تطبيق ساودي راديو بلاي.

0: في قلب البحر الأحمر وعلى مقربة من سواحل محافظة القنفذة تستقر جزيرة تذكار كقصيدة كتبتها الطبيعة بماء البحر ونور الشمس. جزيرة هادئة تتنفس صفاء الأفق وتروي حكاية المكان الذي حافظ على نقائه عبر الزمن. في جزيرة تذكار تمتزج زرقة المياه برمال الشاطئ وتنسج الشعاب المرجانية عالماً نابضاً بالحياة، بينما تحلق الطيور البحرية فوق المشهد في لوحة لا تتكرر إلا في البيئات الساحلية البكر. تذكار ليست مجرد جزيرة، بل شاهد على ثراء البحر الأحمر وتنوعه الحيوي، ووجهة تمنح زائرها تجربة تتجاوز جمال المنظر إلى سكينة الروح، حيث يلتقي الإنسان بالطبيعة في أبهى صورها. وفي ظل الاهتمام المتزايد بالسياحة البيئية والمحافظة على الموارد الطبيعية، تبرز جزيرة تذكار بوصفها أحد الجواهر الساحلية الواعدة في القنفذة، لتظل عنواناً للجمال ورمزاً للتوازن بين الإنسان والبيئة، وذاكرة بحرية تحفظها الأمواج وترويها الأجيال.
1: ديرتي حبيبتي.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: فرصة.
2: هل نحن نبحث عن الناس أم نبحث عن أنفسنا فيهم؟ في محطة قطار أو مقهى مزدحم أو حتى قاعة انتظار يمر أمامنا مئات الأشخاص، لكن شخص واحد فقط قد يجعلنا نشعر بأننا مألوف، كأننا نعرفه من زمن مع أننا نراه لأول مرة. فما الذي يحدث؟ هل الأرواح فعلاً تتشابه؟ أم أن الإنسان يقضي حياته كلها يبحث عن شخص يشعر بأننا مفهوم؟ منذ طفولتنا نحن لا نبحث عن الكثرة، نبحث عن الانتماء. الطفل في المدرسة لا يريد أن يعرف الفصل كله، يريد فقط صديقاً واحداً. الزوج ما يحتاج أن يحب العالم، يكفيه قلب واحد يشعر معه بالأمان. والإنسان في كل مراحل عمره يبحث عن مكان ما يحتاج فيه إلى التمثيل. كم هو متعب أنك تشرح نفسك كل يوم، أن تبرر مشاعرك، أن تخفي أجزاء منك حتى يقبلك الآخرون. ولذلك حين تجد شخص يفهم صمتك قبل كلامك تشعر براحة يصعب وصفها. لكن هناك وهم يقع فيه كثير منا، نظن أن الذي يشبهنا هو الذي يوافقنا في كل شيء، وهذا غير صحيح. قد يشبهك أحد في القيم لكن يختلف معك في الرأي، يشبهك في المبادئ لكن تختلف طباعكم. والاختلاف ما هو عيب، بل هو الذي يجعل العلاقة تنمو. أحياناً نبحث عن شخص يشبهنا، بينما السؤال الحقيقي هو هل نحن نعرف أنفسنا أصلاً؟ كيف سنعرف من يشبهنا إذا كنا ما زلنا نرتدي شخصيات مختلفة في كل مكان؟ العلاقات الجميلة ليست تلك التي تخلو من الخلاف، بل التي تشعرك إنك تستطيع أن تكون مع نفسك بلا خوف، بلا أقنعة، بلا استعراض. ويقال إن الإنسان المحظوظ ليس من يعرف آلاف الأشخاص، بل من يملك شخصاً واحداً إذا شرحت له أنك متعب ما راح يسألك ليه، بل يقول لك تعال. وفي النهاية ربما رحلة البحث عن من يشبهنا تنتهي في اللحظة اللي نتوقف فيها عن البحث ونبدأ في أن نكون نحن بصدق، لأن الأشخاص الحقيقيين لا ينجذبون إلى الأقنعة بل إلى الصدق. وقد تكون أجمل مفاجآت الحياة أن الشخص الذي كنت تبحث عنه كان يبحث عنك أيضاً.
1: فرصة.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: معك في زحمة أشغالك والطريق مشوارك.

0: مواضيع متنوعة، نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
1: وناستكم لنا ترمونسين، أنت من وناستكم نستانس، حنا ننبسط
0: ونسمع نبض الناس أول بأول.
2: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
3: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
0: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
4: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
0: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
5: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي. الله
1: يا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبي الهدى والرحمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد للحديث عن أسماء الله سبحانه وتعالى. نقف اليوم مع اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، الودود. هذا الاسم من تتبع القرآن سبحان الله لا يجده إلا في موضعين فقط من القرآن الكريم، إحداهما قول الله سبحانه وتعالى: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود، والموضع الآخر قوله سبحانه وتعالى: إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود. والصفات حينما يقترن بعضها ببعض، بين ذكر الله سبحانه وتعالى هنا بأنه غفور وودود ورحيم وودود، ما أجمل تلك المعاني التي يستشعرها صاحب القلب الحي. أيها الأحبة، صفة ما أجملها ما أرقها. الودود هي على وزن فعول، كثير الود، والود إذا كان من مستغن ولله المثل الأعلى كان جميل، أما إذا كان الود من أحد ضعيف، حينما نقول في عالم الخلق البشر لما يكون الود من إنسان بسيط فهذا ليس يعني محمود، ربما يعتبر تزلف، لكن إذا كان من القادر والقوي ولله المثل الأعلى فإن هذا يعتبر له قيمة في نفوس الخلق عموما. يقول ابن جرير رحمه الله: ودود يقول ذو محبة من الله سبحانه وتعالى لمن أناب وتاب إليه، يحبه الله ويوده. وقال الزجاجي: الود والمودة والمحبة كلها في معنى واحد. قال: ومع ذلك من تتبع المعاني أو المقاصد التي جاءت في هذا الاسم الجميل وجدها تدور في معنيين: أولهما حب الله سبحانه وتعالى ووده لعباده الصالحين، فهذا العبد الذي قلبه يتقطع حبا لله سبحانه وتعالى ولسانه دائما في ذكر الله وفي الثناء عليه، وقلبه وفؤاده يربطه حينما يكون في أي عبادة كحج أو صلاة أو عطاء، يربطه بعظيم عطاء الله سبحانه وتعالى ورحمته وفضله، الإخلاص والإنابة، من التوابين، من الصابرين، من المقسطين، من المتقين، من المحسنين. هذا كله لا يأتي إلا حينما يستشعر الإنسان معنى أن الله ودود، والله سبحانه وتعالى لن يجعل ذلك الود ولن يجعل تلك المحبة في قلوب مفسد ولا خائن ولا مستكبر ولا مختال فخور ولا خوان كفور، إنما يصطفي الله سبحانه وتعالى من عباده ما يصطفي لهم الحب منه سبحانه وتعالى، ثم كما يقول المفسرون حب عباد الله لهؤلاء العباد، يعني يرزقك الله سبحانه وتعالى قبول في الأرض. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله إذا حب عبده نادى في السماء، مو في أي مكان، في السماء، إن الله يحب فلان، ثم ينادي جبريل في الملائكة إن الله يحب فلان، ثم ينادى في الأرض إن الله يحب فلان ويكتب لك قبولا إن كنت حيا وإن كنت ميتا. بل الأعجب من هذا أيها الأحبة، رغم فقرنا لله سبحانه وتعالى ورغم أن الله هو الغني، بل أن هناك من خلق الله سبحانه وتعالى من يسبح لله ليلا ونهارا لا يفترون الملائكة، ومع ذلك يذكر الله في حق العباد رغم غفلتهم. أسأل الله أن يفتح على قلوبنا وأن يجعلنا من عباده الصادقين المخلصين الصالحين، وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمالي.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الظهر.
1: اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من عين لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة

أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الظهر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: في دقائق. مشروع نيوم. نيوم ليس مجرد مشروع عمراني، بل هو حلم حضاري طموح يعيد رسم ملامح المستقبل من قلب الصحراء السعودية. يقع المشروع على مساحة تقدر ب 26500 كيلومتر مربع على سواحل البحر الأحمر وخليج العقبة، ويشمل تضاريس متنوعة من الجبال والوديان والجزر البكر، مما يجعله بيئة مثالية لمشاريع الاستدامة والتقنية. الرؤية التي يقف خلفها مشروع نيوم هي تأسيس مدينة ذكية تدار كلياً بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتوفر خدماتها بشكل فوري عبر البيانات والتحليلات. من أبرز مناطق المشروع: ذا لاين، مدينة حضرية بطول 170 كيلومتر وعرض لا يتجاوز 200 متر، تم تصميمها بدون سيارات أو شوارع وتعتمد كلياً على الطاقة النظيفة. التنقل فيها يتم عبر وسائل نقل فائقة السرعة، وتتميز بتوفير كامل الخدمات على بعد 5 دقائق مشياً من أي نقطة. أوكساغون، وهي مدينة صناعية عائمة تعتبر الأكبر من نوعها، وتستخدم فيها تقنيات الثورة الصناعية الرابعة مع الحفاظ التام على البيئة البحرية. تروجينا، منطقة سياحية جبلية ستستضيف فعاليات رياضية شتوية، وتعد الأولى من نوعها في الشرق الأوسط من حيث تقديم تجارب الثلج في منطقة جبلية داخلية. مشروع نيوم يشكل جزءاً أساسياً من رؤية السعودية 2030، ويستهدف جذب الاستثمارات العالمية وتحفيز الابتكار في قطاعات الطاقة المتجددة والمياه والغذاء والتقنية والطب والترفيه. في دقائق.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
3: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
2: صباح المملكة يأتيكم من

0: من الأحد إلى الخميس السابعة صباحاً.
1: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
2: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: عيش الطموح.
1: مرحبا، أنا بدرية خالد. الحقيقة اليوم أنا أحمل شعور حلو وطاقة إيجابية جميلة ويمكن خضراء، والسبب إني اليوم كنت في محل خاص بالنباتات وتعرفت على أنواع جميلة من النباتات المفيدة لصحة الإنسان. إي نعم، مفيدة لصحة الإنسان لكونها تدخل في صناعة العديد من العقاقير الدوائية، وهو قسم مهم في كلية الصيدلة اسمه العقاقير والكيمياء الصيدلية.
2: معكم الدكتور محمد المغربي، رئيس قسم العقاقير والكيمياء الصيدلية بكلية الصيدلة في جامعة طيبة. في البداية، تخصص العقاقير والكيمياء الصيدلية هو أحد أقسام كلية الصيدلة، والذي يعنى بتدريس مقررات علمي العقاقير والكيمياء الصيدلية. فنعني بتخصص العقاقير أو علم العقاقير هو أحد فروع علم الصيدلة، ويركز بالذات على دراسة النباتات والمواد الطبيعية الأخرى لاستخلاص المركبات الفعالة طبيا منها. يشمل هذا التخصص عدة فروع رئيسية، منها اكتشاف العقاقير والبحث عن مصادر جديدة للأدوية من النباتات والمواد الطبيعية، كذلك تحليل ودراسة التركيب الكيميائي للمركبات المستخلصة وتحديد فوائدها الطبية، أيضا العمل على تحويل المركبات الطبيعية إلى أدوية قابلة للاستخدام. وفي الجانب الآخر، نجد أن تخصص الكيمياء الصيدلية أيضا يندرج تحته قسمين، هما قسم أو فرع عفوا الكيمياء الصيدلية والكيمياء التحليلية الصيدلية. ونعني بالكيمياء الصيدلية العلم الذي يهتم بتصميم، صناعة وتطوير المركبات الدوائية وضبط جودتها. العديد من الفروع هنا نتحدث عن الكيمياء العضوية، والتي تهتم بدراسة تركيب وتفاعلات المركبات العضوية، أيضا كذلك الكيمياء الطبية، وتعنى بتصميم وتطوير المركبات الدوائية الجديدة من خلال فهم كيفية تفاعلها مع الأجسام. وفي الكيمياء التحليلية نجد أنها تعنى بشكل كبير بتحليل وتحديد التركيب الكيميائي للأدوية لضمان جودتها وفعاليتها. أيضا من الأقسام والفروع الرئيسية جدا في الكيمياء الصيدلية وتصميم الأدوية باستخدام تقنيات النمذجة الحاسوبية لتصميم المركبات الدوائية الجديدة وتحسين كذلك فاعلية المركبات الموجودة. فيما يخص أهمية هذه التخصصات الموجودة في قسمنا، فهي تتمركز للأمانة في تطوير الأدوية من خلال اكتشاف أدوية جديدة، كذلك في تحسين الأدوية وضمان جودتها، أيضا من خلال دعم البحث العلمي لفهم التركيب الكيميائي للأدوية وكيفية تأثيرها على الجسم، كذلك الاستخدام الآمن للأدوية العشبية. بالنسبة لهذا التخصص، فهو يندرج تحت كلية الصيدلة، والمهارات الواجب توفرها في الصيدلي المتخصص في العقاقير أو في الكيمياء الصيدلية هي المهارات

0: الأساسية لطالب الصيدلة بشكل عام، من ضمنها المهارات العلمية الأساسية التي تتضمن الفهم العميق لعلم الكيمياء والعقاقير، كذلك المهارات العملية كالقدرة على إجراء التجارب ومهارات التحليل واستخدام الأجهزة وكتابة التقارير العلمية، هذا بالإضافة إلى المهارات الشخصية كالتواصل والتحليل والنقد ومهارة حل المشكلات والقدرة على العمل ضمن الفريق. بالنسبة للمواد، العديد من المواد والمقررات صراحة اللي ندرسها أو تدرس في الكلية بشكل عام، وهي من المقررات الإلزامية التي يجب على كل طالب صيدلة أن تكون ضمن الجدول الدراسي. من ضمن هذه المواد في مثلا في الكيمياء الدوائية، هناك لدينا الكيمياء العضوية، كذلك لدينا الكيمياء الصيدلية للتعرف على آليات العمل وعلاقة التركيب الكيميائي للمركبات بفاعليتها، كذلك يتعرف الطلاب على التقنيات الحديثة في تصميم الأدوية باستخدام منصات تصميم المركبات الدوائية. أيضا بالنسبة للكيمياء التحليلية الصيدلية، يهتم القسم بتدريس أساسيات علم الكيمياء التحليلية شاملا جميع الطرق المستخدمة للتعرف الكيفي والكمي لتركيزات الأدوية، كذلك أساسيات الفصل والتقدير لمخاليط الأدوية وغيرها من العلوم. فيما يخص العقاقير، فإن القسم غالبا يركز على اكتشاف وتحضير الأدوية من المصادر الطبيعية، كذلك تواجدها وطرق استخلاصها والتعرف عليها بشكل أكبر ودراسة المحتوى الفعال للنباتات الطبية وطرق فصلها أو طرق فصل المواد الفعالة منها.
1: يهتم هذا القسم العقاقير والكيمياء الصيدلية بالدراسة النظرية والعملية لأهمية النباتات كمصدر أساسي للأدوية المختلفة، وذلك من خلال الفصل والتعريف بالتركيب الكيميائي للمواد الطبيعية المستخلصة من النباتات والمصادر الطبيعية الأخرى وطرق عزلها ومجال فعاليتها الحيوية.
0: بالنسبة للتدريب، والله الحمد المناهج لدينا توفر للطلاب فرص تدريب مكثفة والله الحمد من خلال ورش العمل التي تقام خلال سنواتهم الدراسية. الهدف غالبا من هذه الورش اكتساب الطلاب المهارات اللازمة للدخول بإذن الله في سوق العمل مستقبلا. من تلك الورش التي تقام بشكل سنوي أو الدورات، استخدام أجهزة التحليل مثل الـ HPLC استخدامه في تحليل الأدوية أو النباتات والمصادر الطبيعية الأخرى، كذلك تقام لدينا دورات لتصميم الأدوية باستخدام البرامج الحاسوبية المتخصصة التي أسلفت في ذكرها. أولا، اتفق أنه الطالب يتخرج من كلية الصيدلة بعد دراسته أو مروره على جميع الأقسام، فالطالب يطلق عليه، نحن هنا في كلية الصيدلة يتخرجون الطلاب لدينا ب درجة صيدلي أو دكتور صيدلي على حسب البرنامج المقبول فيه. بالنسبة للمجالات الوظيفية، فإن الصيدلي المتخصص أو الذي يرغب بإكمال تخصصه في العقاقير أو في الكيمياء الصيدلية بإمكانه العمل في الصيدلة الصناعية، كذلك عيادات الطب البديل القائمة على الأعشاب الطبية، أيضا في مجالات التدقيق الدوائي والشؤون التنظيمية، ولدينا هنا هيئة الغذاء والدواء متمثلة في هذا الجانب، في المجال الأكاديمي ومراكز البحث العلمي، وكذلك بإمكان الصيدلي العمل في صيدليات المستشفيات أو المجتمع كونه حاملا لشهادة الصيدلة من الكلية. بالنسبة للمجال للصيادلة مفتوح والفرص فيه واسعة للتطوير، أو من خلال إذا أحب الطالب أنه يلتحق ببرامج دراسات عليا للحصول على درجات الماجستير والدكتوراه في هذا التخصص، فهي مفتوحة للجميع في جامعة الملك سعود. الآن برامج قائمة خاصة في الكيمياء الصيدلية، بإمكانه إن شاء الله بإذن الله التطور أو خارجيا الدخول في هذا المجال وتخصص فيه بعمق. أيضا كذلك المشاركة في الدورات التدريبية في مجالات مثل تصميم الأدوية أو مراقبة جودة المستحضرات الصيدلانية في المصانع، فكله في الأخير يساهم في تعزيز الكفاءة المهنية للطلاب بإذن الله.

0: بالنسبة للشهادات يعتمد على مكان العمل، فإذا كان العمل أو مكان الصيدلي الممارس في تخصص العقاقير وكيمياء الصيدلية في المجال الصناعي أو صناعة الأدوية، فإنه يهتم كثيرا بالدورات التدريبية في مجال مراقبة جودة المستحضرات الصيدلانية وغيرها من الدورات. كذلك إذا أحب المشاركة أو الالتحاق بالبرامج الدراسية العليا بإمكاني أيضا التخصص في مجالات كالعقاقير والكيمياء الصيدلية أو التحليلية. بالتأكيد لدينا الهيئة السعودية للتخصصات الصحية يطلب الحصول غالبا في أغلب مجالات العمل بالنسبة للصيدلي ترخيص مزاولة المهنة، والذي كما قلت أنه تصدر الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. بالنسبة لحاجة سوق العمل للصيادلة ومن ضمن الصيادلة المتخصصين في الكيمياء الصيدلية أو في العقاقير، فالتقارير صراحة الصادرة عن الهيئة السعودية للتخصصات السعودية في تقريرها الأخير، تقرير واقع القوى العاملة السعودية، أشارت بشكل كبير إلى استمرار الحاجة إلى الصيادلة السعوديين في المستقبل القريب. أيضا ولله الحمد في ظل رؤية المملكة 2030 وبفضل برامجها الطموحة والتي تهدف إلى تحول القطاع الصحي وتطوير الصناعة الدوائية وكذلك السعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية واللقاحات، فإن فرص العمل غالبا بإذن الله للصيادلة ستزداد بشكل كبير في المستقبل.
1: وفي هذا التخصص أيضا يتم دراسة الكيمياء ولكن بشكل مختلف ومفيد للبشرية. تابعونا في حلقات جديدة تتحدث عن تخصصات جديدة تخدم رؤية المملكة 2030. إلى اللقاء.
2: عيش الطموح من إعداد وتقديم بدرية خالد، إخراج رهف المطيري.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: معك في زحمة أشغالك والطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
5: وناستكم لنا ترمونسين أنت من وناستكم نستانس حنا ننبسط
4: ونسمع نبض الناس أول بأول.
6: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
7: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
4: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
8: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
4: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض ننقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
9: ديرتي حبيبتي.

في قلب الصحراء نهض مبنى لا يشبه سواه، مبنى لا يشبه عصرا بل يسبق العصور. هنا في الظهران ولد إثراء، لا كمركز ثقافي فقط بل ككائن من نور، نبضه الفن والمعرفة وروحه الحكاية. كان يا ما كان في أرض طالما خرج منها النفط وخرجت معها الأحلام، لكن ذات مساء لم تخرج من الأرض ثروة، بل صعد من رمالها فكر، ارتفعت جدرانه من طموح لا يقاس، واصطفت أروقته كأنها تهمس. العلم لا يحفظ في الكتب فقط، بل يصنع، يعاش ويرى. على الجدار لا تعلق لوحة فقط، بل تعرض رؤية. وفي قاعة السينما لا يعرض فيلم فقط، بل تعرض قصة وطن. وفي المسرح لا يرفع الستار فقط، بل يفتح الزمن. في مختبر إثراء نحن لا نعيد اكتشاف العالم، نحن نعيد تعريفه. هكذا قال أحد العلماء في قسم الابتكار، حيث تتلاقى التقنية مع الخيال وتولد أفكار تصنع الغد. إثراء ليس مكانا تدخله، بل تجربة تمر بك تغادرك وأنت غير الذي كنت عليه. هنا يزرع الإبداع ويسقى بالأسئلة ويحصد بالإلهام. في إثراء لا تتفرج على الفن بل تعيشه، ولا تسمع القصة بل تصير أحد أبطالها. هو ليس مركزا فقط، بل نبض وطن قرر أن المستقبل ليس غدا بل الآن. من هنا، من الظهران، من مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي، من إثراء، نبعث لكم قبسا من فكر لا ينطفئ.

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لـ iOS والأندرويد. إذاعات SBA.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
2: ونستكم لنا ترمونسين، أنت من ونستكم نستانس، حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: عز النهار.

السلام عليكم، مساكم الله بالخير، يا هلا وسهلا ومرحبا فيكم في حلقة جديدة مباشرة من برنامج عز النهار. ساعتين راح نقضيها احنا وياكم بالدردشة والسواليف واخذ العلوم، وايضا يعني تبادل الاخبار. الناس اللي قاعدين يمشون حاليا قاعدين يمشون، دائما انتقد الناس اللي يقول قاعد يمشي، بس قلتها كذا زلة. الناس اللي يمشون بالسيارات ويستخدمون السيارات الحين في فترة يمكن ذروة، فترة الظهيرة والزحمة طبعا مختلفة تماما عن الأسبوع الجاي، تكون اختلاف جذري 180 درجة، لأنه باقي لنا أسبوع واحد فقط على الإجازة الصيفية للطلاب والطالبات، ويرجعون إن شاء الله تعالى عيالنا وبناتنا وأخواننا الصغار لمقاعد الدراسة الأسبوع بعد القادم إن شاء الله تعالى، ونتمنى لهم أكيد عام دراسي جديد حافل بالتوفيق وبالنجاحات وبالمعلومات إن شاء الله الثرية والمفيدة. عموما نرجع لموضوعنا الأساسي، أقول لكم الناس اللي بالسيارات ويسمعونها الحين على يعني عبر الراديو أو عن طريق أيضا التطبيقات، تطبيق سعودي راديو بلس، نقول لهم حياكم الله، شاركونا في برنامج عز النهار 011 40 53، وفي أيقونة اتصال مباشر في تطبيق الإذاعات السعودية نقول لهم حياكم الله.

طبعا ما عندنا موضوع محدد، لكن ممكن نتكلم عن سالفة الأسبوع الأخير للإجازة. هل في يعني استراتيجية معينة للأسر تأخذها ولا خلاص يعني هو جايزة من جايز الإجازة ما يفصل بينهم إلا الويكند الأخير؟ نتكلم عن آخر جمعة وسبت، اللي هي الجمعة والسبت، مو بكرة وبعدها، الثانية هي اللي تفصل بين الإجازة وبين الاستعداد للدراسة. ومع العلم والتذكير أنه ترى وزارة التعليم الحين شددت على موضوع الأسبوع الأول، ما في سالفة الأسبوع الأول أسبوع تحضير وتعارف ومدري إيش واستلام كتب، لا هذا الموضوع صار قديم. الحين لا، خلاص من أول ما تبدأ الدراسة يبدأ الشغل، يبدأ الجد، ويبدأ برضو الحضور الجاد والمكثف والدائم، وعسى الله يوفقهم يا رب العالمين. ناس كثير الحين يمكن ما زالوا في السفر، في سفرة الإجازة، وعارف ناس كثير يعتمدون أساسا على الأسبوع الأخير لأنه في اختلاف مثلا بالأسعار. الناس رجعت قدها، رجعت غالبية الناس بدأت تتأقلم على أجواء مدينتها، البيت، بدوا يتعودون على موضوع النوم، بدوا يتأقلمون. وفي ناس لا، الموضوع عندهم مثل ما كان أول أسبوع بالإجازة مثل آخر أسبوع، ما يفرق شيء، النوم متأخر أحيانا إلى منتصف الصباح، والطلعات بأي وقت متى ما طنت براسهم، فتحوا الباب ومشوا طلعوا الساعة 4 العصر، الساعة 2 بالليل، بعد الفجر فطور، أي وقت يطري عليهم يطلعوا ما في مشكلة، لأنه ما في ارتباط دراسة ولا في أي شيء، ولا هم مرتبطين بالنوم ولا وقت الصحية ولا أي شيء من هذا الكلام. أرجع أذكركم 011-40-53 اللي حاب يشاركنا، وعندنا ترى مواضيع كثيرة وأخبار متنوعة، خلوكم معنا.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل.
2: الله الله الله.
1: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية؟ وصلت خير، أنت في الصدارة.
3: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي يوسف ومعاذ العتيق.
4: كل قضية ومشكلة لها مستشار، يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
5: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. عز النهار.

0: يا هلا وسهلا ومرحبا فيكم من جديد في برنامجكم عز النهار اللي بدأ معكم قبل 11 دقيقة ويستمر معكم حتى الثالثة إن شاء الله مساء. أذكركم بأرقام التواصل 011-4033 اللي حاب يشاركنا، وبرضو عن طريق أيقونة الاتصال المباشر في تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. قاعدين نتكلم عن مواضيع كثيرة، يمكن من أهمها قضية الأسبوع الأخير في الإجازة قبل عودة الدراسة. وما أتكلم طبعا أنا عن الإجازات بشكل عام، يعني مثلا إجازات الموظفين لأنها مختلفة من قطاع إلى قطاع. نتكلم عن شريحة كبيرة، ملايين من الطلاب والطالبات مرتبطين أيضا بأسرهم، والأسر هذه نفس الشيء، يعني يمكن ترتب جدولها السنوي كله على دراسة أبنائها وبناتها الطلاب. فبالتالي موضوع الإجازة الصيفية للمدارس هو أمر عائلي، مرتبط بالعائلة، مرتبط بالمجتمع، مرتبط بالأفراد، ما هو أبدا يعني وجه مقارنة مع الإجازات الطبيعية للموظفين. خلوني أخذ محمد. يا هلا وسهلا فيك محمد. هلا هلا محمد، كيف حالك؟
1: الله يسلمك والله بخير.
0: من وين تكلمني محمد؟
1: من محافظة بدر غرب المدينة ب 140 كيلو.
0: معروفة بدر.
1: نعم، من محافظة بدر.
0: بدر يقولون انها او يمكن من اوائل المدن اللي يطلع فيها التمر، صحيح؟ بالصيف.
1: ايوه هو طلع التمر. نعم
0: هو طالع التمر في كل مكان الان، بس بداية التمر بداية الصيف.
1: قبل شهرين عندنا.
0: قبل بشهرين.
1: ايوه قبل شهرين وانتهينا منه. الحين الرطب القصيمة.
0: وش السبب طيب؟
1: لان الاجواء عندنا احنا من يوم يبدا الصيف يبدا الصيف على طول، يعني فحاله انه يجي الصيف يعني ما
0: حر.
1: ايوه يجينا حر شديد ويجينا سموم مره فيستوي الصيف بسرعه.
0: سبحان الله. طيب عندك ابناء او بنات طلاب؟
1: لا والله لا تفهم.
0: طيب يلا عطني فلسفتك في الموضوع. انت مع انه الناس يعني يبدون التمهيد للمدارس وتعديل

0: اكون سهران لان عندنا زي ما تقول الاجواء صيف وزي كذا، فاجلس سهران يعني قبل الفجر بشويه ومن ثم ارقد الى الظهر، بعدين ما بعد الظهر ما نوم، يعني اطبق الشيء هذا حتى لين تبدا المدرسه.
1: إيه؟
0: بعدين ارجع اعد النوم اليوم الثاني، نوم على الخميس والجمعه يرجع نومي نظامي بعد العشاء والصباح.
1: إيه؟
0: ودوم
1: لحظه
0: يعني انا اشوفهم زي كذا. نعم.
1: إيه؟ انت الحين تجلس لين اليوم الاول بالدراسه وانتم على نفس نظامك القديم سهر؟
0: لا بس تلقاني ليش الدراسه اذا لقيت فرصه فالنوم ارقد بعد المغرب بعد العشاء واصحى بعدين اروح المدرسه.
1: ايوه هذا قبل يعني الدراسه.
0: ايوه لازم ارقد لي ساعتين للدراسه عشان الواحد يقدر يواصل لين يجي، حتى لو ما رقدت عادي يعني كنت اواصل يعني اجي مواصل من المدرسه وانام الى العشاء وارجع اكمل نوم للساعه يعني للفجر كذا.
1: وش اللي حادك طيب؟ انا بفهم حاجه، ايش اللي يحد الواحد انه يسوي كذا؟ ليش ما يحد النوم باخر الايام؟
0: احنا كنا طلاب يعني ما عندنا شيء.
1: إيه؟
0: بس كان عندنا يعني عمل عارف الاعمال الموسميه اللي صادره الصيف هذه. ايوه مثلا امن او حاجه يعني نشتغل فيها واحنا كنا طلاب لمده شهرين، يعني يبدا إيه؟ عملنا من بعد العشاء الساعه
1: 10 الساعه 4.
0: ايوه الساعه 4 الفجر، عشان كذا ما نقدر منها النوم ومنها عمل يعني.
1: طيب عموما شكرا لك يا محمد، الله يعطيك الصحه والعافيه. شكرا لك يا حبيبي.
0: اسبوع نهايه اسبوع للجميع
1: ان شاء الله. خلينا ناخذ عبد الرحمن. يا اهلا وسهلا.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
2: يا سمي شلونك؟
1: حياك الله. هلا وسهلا اخي عبد الرحمن. الله يرضى عليك طول عمرك.
2: الحمد لله الحمد لله.
1: خلينا نتكلم يا طول العمر عن الواقع ونتكلم عن المأمول، تمام؟ الواقع يقول انه الناس غالبية الناس ينتظرون لين اللحظة الأخيرة، خلاص إذا قالوا لك بكرة دراسة بدأوا يحاولون يعدلون نومهم لدرجة بعضهم يخلي الأبناء والبنات مواصلين يروحون للمدرسة ويرجعون من المدرسة اليوم الأول ولا يحاولون يخلونهم يقومون ما ينامون لين يبدأ خلاص يوصل إلى أقصى مراحل التعب بالنوم ثم ينام النوم خلاص الاستثنائية هذه. وفي ناس لا ما شاء الله مرتبين وعندهم بروتوكول معين يخلي يعدلون النوم قبل مدة. أبغى أسمع رأيك أنت.
2: والله أول شيء أنا ما عندي أحد يدرس يا أخوي عبد الرحمن، لكن حتى واقعنا هذا واقعنا الحقيقة.
1: بس أنت كان عندك أحد يدرس إلى وقت قريب ولا لا؟
2: لا والله عندي تقريبا مخلصين لهم حول 8 سنوات 9 سنوات
1: ما شاء الله.
2: لكن الواقع اللي نعيشه يا أخوي عبد الرحمن هذا الواقع اللي نعيشه الحقيقة، وأنا أشوفه في المجتمع القريب من عندي.
1: إيه.
2: أضف على ذلك حتى التجهيز للمدرسة ما يبدأ إلا في آخر يومين أو ثلاثة. لا جاء يوم قبل المدرسة بأسبوع بالإجازة شارع العطائف ما تلقى لك موقف فيه.
1: إيه.
2: لأن شارع العطائف مشهور بالأدوات المدرسية.
1: ترى هذا زمان أبو. هذا زمان عبد الرحمن. الحين ما عاد يروحون.
2: لا اللي يأخذون جملة ما يأخذون إلا منه.
1: إيه.
2: جملة الشنط طبعا.
1: بالله إلى الحين.
2: إلى الآن إلى الآن اللي عنده مثلا 3 4 يدرسون يأخذ لها جملة دفاتر، جملة أقلام، جملة مساطر، جملة مراسم، جملة هذه جملة.
1: الله.
2: أنا الآن لو بكرة لو تروح للعطائف بكرة ولا الجمعة ولا ذا ما تلقى لك موقف.
1: أنا توقعت أن الأونلاين خلاص قفل الموضوع.
2: لأن لي شغل هناك دائما أروح من هناك وجهي.
1: إيه.
2: فدائما لدي نهاية بداية الدراسة خلاص مثل شارع السويلم قبل العيد.
1: إلا إلا صحيح.
2: قبل العيد.
1: والمعقلية.
2: وفي المناسبات الوطنية اليوم الوطني ويوم التأسيس لأنهم مشهورين بهالحاجات هذه.
1: صح.
2: فدائما هذه مشكلتنا يعني ليش من الواحد ما يجهز نفسه من بدري؟ أول شيء ياخذ بمزاجه.
1: إيه.
2: وياخذ على راحته ويفاوض في السعر. انت قاعد انت يمكن صاحب المحل هذا مو فاضي تشتري ولا خلي القطعه في غيرك بيشتري.
1: ايه
2: لان لكن لو جيته قبل تقدر تفاوض تناقص معه تغير، لكن هم مو فاضي يا الله يحاكيك اصلا. يا الله يا الله خلص
1: ما يرد عليك
2: فبالتالي هذه مشكله الحقيقه ما يعني وانا عايشها في
1: لا. وبعدين شوف الخيارات تضيق حتى يعني على قولتك انت يعني الوقت يضيق
2: الخيارات انت
1: ما تجي بالضبط يعني. صدق انا توقعت ان موضوع

0: موضوع يعني الروحة القرطاسيات والأشياء هذه انتهى، توقعت أنه الموضوع أونلاين، بس يبدو أنه في ناس كثير إلى الآن يستمتعون بهذا الشغلة.
1: لو يقدر لك أنك تمر شارع العطائف خلال الأسبوع هذا ما تلقى لك موقف سيارة، أنا متأكد ما تلقى لك. لكن هذه مشكلة، حتى الخيارات زي ما قلت يا أخوي عبد الرحمن، الخيارات اللي تبغاها أنت تكون خلصت، تضطر أنك تأخذ بديل، مع أنك جاي تبغى الشيء المساحة المعينة الماركة المعينة ما تجاه تأخذ أي شيء.
0: جميل، الله يعطيك الصحة والعافية عبد الرحمن، شكرا لك.
1: ما لقيت أن واحد يا عبد الرحمن؟
0: والله أني أدور أنا بس ما في العكس، يبيك أنت تأخذ مم. قفل الموضوع. الله يسعدك يحفظك.
1: شكرا لكم. شكرا للرياض. شكرا.
0: 011-4533 أو عن طريق أيقونة الاتصال المباشر في تطبيق الإذاعة السعودية سعودي راديو بلس. نورة مساء الخير يا نورة.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
2: الله يسعد مساك عبد الرحمن وشكرا لكم، وأنا جدا سعيدة بهذه الإجازة لأن بدلت المذيعين وجابت كل واحد يعني كل أسبوع أسبوعين شخص.
0: أي والله
2: شكرا لك الله يسعدك.
0: هذه من عوامل الإجازة برضو.
2: والله حلو يعني صراحة جدا التنويع.
0: الله يعطيك الصحة والعافية.
2: في ناس قايبين وسمعنا صوتهم والحمد لله.
0: حياك العافية. الله يعافيك، يا هلا وسهلا يا نورة.
2: ذكرت زمان كان لك برامج، مدري مشوارك وين، مدري نسيتك انت زمان، انت داخل عليه مشاركات
0: كتير. وين رايح؟
2: وين رايح؟ نسيت، انا نسيت اسمه. ايوه، واليوم افتكرت الموضوع، افتكرت كانت هذيك الايام البرامج. يعطيك العافيه.
0: الله يعافيك يا نورة، يسعدك يا رب العالمين. شكرا لك على متابعتك. اسلمي.
2: نحن في موضوعك، والله ما عندي لا ابناء ولا شيء، بس عندي ابناء اخويا واختي.
0: ايه وتشوفينهم طيب يبدون يستعدون من متى؟
2: أصلي أنا جالسة أحفزهم أقول لهم المفروض ما يصلح كذا السهر، ما يصلح كذا، لازم تنظمون أموركم، لازم يعني النوم من بكر، يعني دوبه ودوبه تعرف أنت الطفل ما يمشي على طول.
0: طبعا
2: لازم يعني اليوم وبكر لازم من بدري. صار في الدنيا كل بوم صاروا سهر وذكية، وحتى ترى في يعني بعض الأغراض يعني حقت في المدرسة الواحد يروح قبل الزحمة، لا يضغط على نفسه يقول لا بخلي قدام، وبرضه إذا صار خلي على شكل قدام ترى لك بعض الأشياء تكون إيه؟ غالية وزي كذا ترى حتى بزيادة، بس الواحد يصير اليوم يخفف على نفسه يجيب بعض الأغراض وبكرة بعض الأغراض عشان كذا يضغط على نفسه. وتعرف عند بعض الأطفال يجونك يغيرون الموضوع، لا اليوم ما أبغى أروح وبكرة ما أبغى أروح، يعني دوبك يعني تخلص أمورهم جدا. أنا ما أحب الضغط، أنا أشوف من عندي كل ما جون يسألهم أقول لهم أنت سويت إيش فعلت في الأشياء الدراسة، أبغى أحفزهم أقول لهم خلصوا بدري، إنه في بعضهم كاره المدرسة ما يطيقها الصراحة، ما أدري ليش ما يحبونه.
0: بس شوفي في حاجة برضو، إحنا دائم نطلب من الأطفال، نطلب منهم طلب بس ما ننفذ قدامهم، احيانا يصير فيه التاثير بال زي ما يقولون بالقدوه، يعني انه انا اسوي الشيء قبل ما اطلبه من الطفل، هو يشوفني انا ايش سويت يسوي مثلي، يعني اذا نمت بدري بينام بدري، بس اللي يشوفني انا اسهر يبي يسهر.
2: صح ايوه،
0: حتى لو طلبت مني اني انام كيف انا انام؟ طيب انتوا قاعد كذا،
2: حتى لو قالوا أقول أنت وراك مدرسة تروح، أنا موجودة في البيت ما أروح.
0: إيه.
2: أنت تصحى تروح أنا ما أروح.
0: إيه.
2: لو أروح عندي الدوام زيك كان نمت. أو أسوي زيه يعني خاف كأني أبنام، لو حتى ما أنام كأني أبنام.
0: أخاف يطلع لنا بنغمة جديدة يقول ليش أنا أروح وأنت ما تروح المدرسة؟ عاد يلا أبلشي دوري لك حل.
2: خاف أنا أروح معك، لكن إذا قالوا هذا حق صغار خاف، أنت تعرف إن حق صغار أنا أرجع. أصل الموضوع واضح يعني.
0: طيب موضوع التحضير للدراسة، تشوفي إن في ناس يعني من بداية الإجازة يبدون يأخذون خياراتهم، ملابس معينة، شنط، أشياء مدري إيش، يصيروا مخلصين كل شيء مثل العيد، يعني مخلصين كل شيء بدري وكل شيء جاهز. وناس لا، مثل ما قال عبد الرحمن قبل شوي يقول إلى آخر لحظة كأنهم يصحون على خبر مفاجئ أنه ترى بكرة الدراسة، فبالتالي يصير الأماكن هذه مزدحمة والأونلاين يلا يمديه وأشياء زي كذا.
2: لا هو زي أنت بذكرت زي العيد كان بقي عنه أسبوعين خاص روح نقضي. لا أصلاً في بعض العيد من بدري الصراحة، هاي المدرسة لا بقي أصلاً نبيكم بقي عنه المدرسة أسبوع، يعني مدرسة

0: طبيعيين يعني مش حابين نحذر ترى حتى في بعض الطعام اشياء الطعام اشياء مدرسه ياخذونها مثل عصيرات مثل اشياء اي إيه؟ شيء حق اكل يبغونها يجهزونها من بدري من بدري ويعطينهم تنبيهات يعني صراحه جدا تنبيهات معروفه
1: ممتاز.
0: كل تنبيهات مش من اغراض البيت من تحمس ايش انت متحمس حتى مثل يعني النوم ترتيب النوم الملابس اشياء كل شيء خاصه ننقل القديمه ونبدا صفحه للجديده ايش ترتيبه وايش ما ترتيبه نعلمهم ونحذرهم ايش يحتاجين اللي دوب بيدخل مدرسه جديده بيرجع بيجي سنه اولى وايش نفرحه تلقى اصدقاء جديدين وانت تتعرف على اصدقاء جدد انت كنت في الروضه اليوم رحت لا في مدرسه وذي كذا نحمسهم احنا انا اشوفهم انا عندي انا احمسهم
1: واو الله يعطيك الصحه والعافيه شكرا نوره
0: شكرا
1: الله يعطيك الصحه يا مرحبا فيك معنا مين فاطمه ولا فؤاد فؤاد يا هلا
2: هلا والله اخوي عبد الرحمن
1: مرحبا بهالصوت
2: حبيب قلبي والله مساء الخير مساء. لا ظهيره سعيده عليك
1: الله يحييك يا هلا وسهلا
2: ان شاء الله الله يدرج عليك على هالحال
1: يا رب
2: اللي عندكم وعندنا بالرياض انت
1: اي طبعا انت من وين
2: انا من الحاسه
1: ما شاء الله ونعم
2: اي والله تفضل عندي
1: زاد فضلك افتح الباب وارسل اللوكيشن
2: عبد الرحمن والله لا تجي والله
1: ليش
2: خليك مع اللي قاعد حار
1: ليه قصدك حار طيب كل مكان حر بس انتم عندكم اماكن حلوه يعني في بس في اماكن اشجار مزارع اشياء حلوه
2: جبال القارة سبحان الله لو تجي مو بالان حار تدخل داخل ثلاجه والله ما شاء الله
1: بارد
2: من من خلق الله
1: سبحان الله وش في مهرجانات الحين
2: بطانيه والله ثلاجه لا مكيفات ولا شيء
1: عاد لا تبالغ بطانية بارد بارد يعني كنك داخل ثلاجة
2: راح ادخل داخل جايب لك بطانية الناس تجي تنام داخل والله يتلحق
1: لا اله الا الله وش في الحين مهرجانات في الحسا
2: والله ما في يعني
1: صيفية.
2: مهرجانات بالسبب الصيف يعني
1: إيه؟
2: اذا في الربيع في ربيع اذا ايش
1: لا لا في اشياء متعلقه بالصيف يعني مثلا مهرجانات غذائيه اتذكر مهرجان
2: اي ممكن يعني مش ممكن يسوون انا العيش الحساوي طبعا العيش الرز يسمونها
1: إيه؟
2: الحساوي مع اللحمه
1: إيه؟
2: يسوون جدور يعني في جوافه
1: إيه؟
2: ناس يعني يدعون الناس انهم يجون يتلذذون بالعيش الحساوي من خارج الحسا
1: في مهرجان الحين يعني
2: ها
1: في مهرجان الحين
2: لا ما كان العام سووا كذا ما قاعد السنه بيسوون او لا ما
1: اتذكر في مهرجان لومي متى
2: كيف
1: اللومي
2: خلاص استوى الان اللومي وعصر ينباع طبعا ينباع كذا نبتو ينباع كعصير بس غالي والله غالي اللوم معروف اللوم الحساوي غالي
1: شوف احنا الحين 13 اغسطس لقيت خبر يقول لك يا طويل العمر برعايه صاحب السمو الملكي الامير سعود بن طلاله بن بدر محافظ الاحساء يعود معرض اللوم الحساوي 2026 في موعد يجمع اللوم الحساوي واهله ومنتجاته تجربه تحتفي بارث الاحساء الزراعي وتفتح افاق جديده للمنتجين والزوار مركز الاحساء للمعارض من 19 اغسطس الى 5 سبتمبر راح الحق عليه وعلمني اذا كان حلو بجي انا باخذ من عندكم
2: والله يهمك يا عبد الرحمن والله
1: كفو
2: لومي اجيب لك من
1: الرياض كفو والله كفو لا والله نبي اجواء الاحساء بس ونشوفها هلا الاحساء بس
2: تعال حياك الله تعال العين قبل الدار تعال
1: الله يسلم عينك يا حبيبي
2: تعال احنا نمشيك ونوديك
1: طول لي عمرك طول لي عمرك طيب يلا كلمني عن عندك اولاد وبنات يدرسون
2: عبد الرحمن طبعا انا ما ايد ان إذا باقي يوم ولا يومين يستعدون لا شوف مثلا أهلي والناس اللي أعرفهم يعني مستعدين من 20 يوم شنو إيه؟ طبعا حوائج المدارس الدفاتر كراسات وشنط وكل شيء التزامات المدرسة ويعلمون أبنائهم على النوم يعني مبكر لأنه صعب يعني يغير نومه مسكين يسهر متعلم على السهر يروح هناك مرهق وينام ما يفهم شيء وبعدين في حلو صفحة حلوة جميلة الحين سمعوا قاموا يسوونها أثناء انتقاله لمرحلة ثانية مثلا في أو في ثاني ابتدائي يعلمونا ناس تعلم على ثالث ابتدائي قبل لا يدخل
1: إيه
2: شرح له إيه مثل المدرس يعني يروح فاهم يعني
1: هذا
2: نقطة حلوة أنا عجبتني يعني
1: إيه يصير متهيئ بعد متحمس إيه وين يعني أنا راح ثالث ابتدائي الحين
2: مدرس خصوصي في خلال هالعشرين خمسة وعشرين يوم يعلمه

0: تصير داخل ما شاء الله يعني بقوة.
1: عشان نشيط يعني كله همة ونشاط وحيوية ويركز يعبي في غزي فكرة وعقله وذهنه يعني يروح مرحلة ثانية.
0: واضح.
1: عنده سهل يعني.
0: يا أخي يزين لهجتك بس ما شاء الله.
1: ما شاء الله.
0: ممتع والله وأنت تتكلم أنا طربان.
1: خرب أبوي.
0: الله يعطيك الصحة والعافية فؤاد.
1: هلا والله في عبد الرحمن.
0: شكرا الله يحفظك. مستمرين معاكم حتى الثالثة مساء إن شاء الله تعالى 011-40-53 أو عن طريق أيقونة الاتصال مباشر في تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. لا تروحون بعيد.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
4: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
5: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: عز النهار. عز النهار.

0: يا هلا وسهلا، مرحبا فيكم من جديد في عز النهار. نسولف معاكم طبعا بكل الأمور، نتكلم طبعا احنا في اليوم خلاص آخر يوم من أيام الأسبوع قبل الويكند، والويكند طبعا الجاي حيكون قبل الأخير. قبل الأخير قبل إيش طيب؟ قبل الأخير قبل الدراسة إن شاء الله تعالى في الأسبوع بعد القادم. من معنا؟ 011-4053 اللي حاب يشاركنا، أو عن طريق أيقونة الاتصال مباشر في تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. إبراهيم يا هلا وسهلا.
1: يا هلا عبد الرحمن، السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مساك الله بالخير، كيف حالك؟
0: حياك الله. إبراهيم العازمي.
1: نعم طال عمرك.
0: ما شاء الله، نعم وأكرم، عاش والله من سمع الصوت.
1: والنعم بحالك.
0: من قوة البطة ما عرفت صوتك، والله متغير.
1: كيف الحال؟
0: طيب. الله يجمل حالك.
1: عسى تبطى ايامك ان شاء الله.
0: جعلك تسلم. كيف امورك؟
1: طيب، وشلون الوالد والوالده؟
0: الحمد لله. الحمد لله.
1: الحمد لله.
0: الله يبارك فيك، يرحم والديك.
1: شيخ بارب ونوره، طيب عساك بخير.
0: ابراهيم. هلا. اول شيء عطني علوم الديره والربع والناس اللي حولك حواليك.
1: امر.
0: وش العلوم؟ وش اخر الاخبار في الديره؟
1: العلوم طيبة طال عمرك، والله ما ينقصنا إلا زيارة اللي مثلك وشرواك.
0: الله يسلمك، طول عمرك.
1: اي والله، وبشرك كلهم طيبين ويسلمون عليك، ولا يسألون إلا عن طيبك واللي مثلك وشرواك. والله ان ما جاي شرف يا ابو.
0: الله يشرف قدرك، يرحم والدك، هذا والله من طيبك.
1: لو تسمح لي، يسمح لك وقتك بزيارة لنا، نكون شاكرين.
0: شرف لي والله، كل شبر من هالأرض الطيبة هذه زيارته شرف ويزيدنا، وحنا برضه يعني نتمنى ان شاء الله تعالى انه يسعفنا الوقت ان حنا نقدر نروح لكل مكان من اماكن المملكه العربيه السعوديه.
1: امير الله يحييكم ان شاء الله، وعلى ما قال جوالي عندكم.
0: جعلك تسلم، لا خلا ولا عدم،
1: تواصلون معي ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله ما لكم الا اللي يطيب خواطر.
0: لا خلا ولا عدم. اخوي ابراهيم. طيب. انا اسال يا طويل العمر، واسولف مع الناس قبل شوي على سالفه الأسبوع الأخير من الإجازة، خاصة الإجازة الصيفية، وأنا استبعدت طبعا إجازة الموظفين لأنها مختلفة ويقدر واحد يأخذها بأي وقت، هذه لا محدودة ومرتبطة بطلاب وطالبات

0: وبرنامج يعني يومي خلاص يرجع والأمور هذه. فكلمني عن هالأسبوع هذا، وش المفروض يصير فيه، وش الواقع اللي صاير حاليا؟
1: المفروض طال عمرك يعني ان تجهيزات، انت عارف المدارس على الابواب، فمن المفترض يعني ان الانسان يشتري اغراضه بالوقت اللي احنا فيه هذا. يعني لان بس للاسف الشديد بما فيه مانع ان ما نجهز الا قبلها بيوم او بيومين، يعني فتلقى المحلات زحمه والاغراض ممكن تلقى بعض وبعض ما تلقى وتروح من مكان لمكان. فانا اشوف ان الوقت الحاضر انها افضل شيء لتجهيز المدارس.
0: والواقع وش يقول الناس، وش قاعدين يسوون حاليا؟
1: والله انا تسويف عندهم،
0: ما سالت السالفه، سالفه اخر لحظه.
1: اي نعم، اخر لحظه هي
0: بالمنعطف الاخير.
1: اي نعم،
0: الله المستعان.
1: والله اي والله، فانا اشوف يا ابو نوره ان يعني كلمه قد هذا تنجز اليوم لا توجه العمل اليوم الى الغد. انا اشوفه كذا والله، هذه يعني طريقه ممتازه.
0: طيب احنا قضينا من الموضوع، وش عندنا غير هالسالفه ذي ابو
1: تامر؟ ابو نور انت من شوي قال اتصل فيك الاخ فؤاد من الاحساء.
0: ايه،
1: انا الشهر الماضي كان عندي اوائل الشهر الماضي كان عندي زياره للدمام.
0: ايه،
1: بما وجاني واحد من الاصدقاء درني بالدمام واخذني بسيارته للاحساء.
0: يا سلام،
1: جلست فيها يومين. والله يا ابو اوجه لهم تحيه لجميع اهل الاحساء.
0: يا سلام
1: يا اخي، تعامل فوق راقي، كرم. فجبل قارة هذا اللي يقولون وداني إياه عز الظهر، يعني أخذ معنا ترى مسنا وهذا، قالنا بروح جبل قارة. أنا ما أدري وشو جبل قارة.
0: إيه؟
1: دخلنا فيه والله يعني الساعة 1 الظهر، يعني الشمس مثل تقل مولعن على يعني قوة حرارة.
0: إيه؟
1: والله يوم دخلنا إنه كأنه بثلاجة يا أبو.
0: لا إله إلا الله، أجل ما يبالغ هو.
1: فسألت ناس موجودين، أنا قلت ما هو أكيد ما هو طبيعي، هذا مكيفات. قالوا والله لا مكيفات ولا أي حاجة، هذا هو طبيعي. وبالشتاء يكون حار،
0: سبحان الله العظيم،
1: يكون والله كأنه ثلاجة.
0: والله إنه شيء عجيب صدق،
1: يعني مكيف على يعني مكيف قوي على 18 ما يصل لهذا. إنك ما تجلس يعني ما تقدر تجلس إلا يعني تقل ثلاجة، يعني سبحان الله.
0: والديرة بشكل عام ونيسة والناس حبيبين ولطيفين.
1: والله يا أخي رحنا للكافيهات نتقهوى هذا،
0: ما شاء الله،
1: يشوفونك يعني يدرون أن ما أنت من أهل الديرة.
0: ايه؟
1: يجونك يقولون لك كيف الحال، عسى أنت ما أنت من أهل الأحساء. تقول لا والله أنا ماني من، والله ما تنطلق منهم، تفضل معانا.
0: يا حلي،
1: الله يحييك.
0: وبساطة
1: ها؟ ها والله بساطة. يعني أوجه لهم تحية. هذا في واحد ومن وجميع ونعم كل القبائل، وهذا دوسري. يعني جيت هناك والله العظيم يعني هو مسكني هذا، قال والله انك لازم تتغدى عندي بكره يا ابن الحلال، والله انا مشغول. قلت الله يغنيك. قال وش يغنيني، انا سويت لك شيء علشان تقول له هذا؟ من عزم اكرم، انا انت جيتني علشان تشوف كرمي، اذا تبغى تشوف كرمي تعال، اذا وافق على دعوتي. فيعني صراحه
0: هذا والله الصامل صدق،
1: والله انه صامل. يعني حتى سجلت اسمه، قلت اسمه والله نضاع عني سله، سجلت ابو خالد عندي بالجوال.
0: يستاهل يستاهل. الدوسري
1: تحيه من هالمنبر.
0: الدوسري ها،
1: الدوسري.
0: بس هم يقول الدوسري.
1: ها
0: الدوسري.
1: الدوسري الدوسري. لا لا، هو ما هو منها يعني كانه من كان يوم يمكن قديم، ما هو ما يعني من لهجته على الحسن.
0: طيب وش ابي تسمعنا قبل ما نودعك؟
1: طيب الله يطول لي عمرك.
0: اللي حولك حواليك.
1: يقول بنصحك يلي تستمع لي بهالبيتين.
0: اي
1: انسانك فهيم وتعرف الدرب وتشوفه،
0: تشوفه
1: ترى المرجله ما هي تجي برخه، واللي طريقه صعيب ويلحقه جهد
0: وكلوفه،
1: تبي وقفت فيها فعول الرجال تبين يبين الرجل ويشاف فعله ومعروفه، ويصبر على الشدات مهما الزمان يشين، اللي سمع تكفى فز لا يمكن الطوفك، وما فزت اللي فز باصحابه الغاليين، وقف مبتسم فرحان في شب في شوفه ضيوفه، لو انه وقف مبتسم فرحان في شوفه ضيوفه، ما يرغب بكلمة روح ما قدر تجي بعدين، لو ما يجد بصرافته غير مصروفة، عسى الله المن يفعل الفعل الجميل يعين الحيثة لغير الله ما يشكي ظروفه، لو انه يعاني من ظروف الفقر والدين كريم، لو انه يعاني من ظروف الفقر والدين صبور، من غير الله ما يرفع كفوفه، اليا من سألته قال لك كل شيء زين، لو الهم يسكن وسط قلبه وفي جوفه اعزاز النفوس، تروح ما بان منها الشين، ولا هي بذم الخلق والناس مكلوفه، الحيث انهم ناس على الطيب متربين، تشوف الخطا بالعين وتمر والطوفه
0: طوفه.
1: هذه طال عمرك لها مناسبه يا ابو.

0: أخبره، ودي أن يذكر المناسبة، لأن اللي يسمعها يفكر أن الأمور هذه يعني أنها، فإذا تبين نذكر المناسبة
1: يلا إليت بشكل سريع.
0: بشكل سريع، طال عمرك هذا فيه واحد كان كنت أنا وياه جالسين لنا باستراحة، وكان متسلف له من شخص 2000 ريال.
1: إيه.
0: ودق جواله فجأة كذا، فهو عندما دق وش هذا قال لا، قال أنا أنت وين أنت؟ قال أنا والله بالصراحة. قال عندك أحد؟ قال والله أنا وإبراهيم. قال أنا جايكم بالطريق الحين. جاء الرجال أخذ له 5 دقيقتين أو 5 دقائق كذا، قال فلان تعال أبيك بكلمة رأس، يقوله الرجال هذا متسلف الأذين. قال لا، ما غير أنا وإبراهيم، والدين الإسلامي يعني بما معناه إنه يعني لا يتناجى بدون علم الثالث.
1: نعم.
0: فلو قلت لي كلامه بعلم إبراهيم فيه، فمن الأحسن أنتم؟ قال تكفى يا فلان، أبغالي 2000 ريال إذا معك سلف. كأنه معلم إن أنا متسلف إياها. فالرجال قال والله لو طلبت أكثر يمكن ما عندي، لكن توي صرفنا من الصرافة تفضل.
1: أنا تفاجئت،
0: كيف الحلال أنت بحاجة المبلغ هذا ومتسلفة سلف، وشلون تعطيه هذا؟ على الأقل قل يا أخي أنا متسلفة، وإذا تبين أعطيك إياه أعطيك إياه. قال لا، خفت أن يقول الكلام هذا ويصير بخاطره ولا شيء. لا يا
1: لا،
0: بعدين يفتح يا ربك سبحانه وتعالى يفرجها. فأنا يعني قمت عليه لدرجة أنه تضايق هو من يعني أنا والله من باب يعني
1: إيه طبعا أنت تقول الشيء الواقعي
0: الشفقة يا أبو نور.
1: إيه.
0: فرفع يديه كذا عفوية تلقائيا، قال يا رجال يفرجها ربك كذا.
1: سبحان
0: ما معنى
1: سبحان.
0: دق جواله بعد 5 دقائق.
1: إيه.
0: فلان كيف الحال؟ عساك طيب؟ أنا تضايقت، قلت أكيد بعد ضيف. وشلون وينك؟ ما عاد تتصل. يقول له هذا عساك حولنا؟ قال لا والله لا، بس أبغى رقم حسابك. قال لي حسابي ما هو عندك؟ قال لا. قال خلاص أرسل لك حساب. سكر الجوال، التفت يمي، قال تدري من هو يدق؟ قلت له. قال هذا فلان الفلاني. قلت أنا عارفه، ودايم يجيب له سيرة، ولا عمره ذكر إنه يبي منه مبلغ. قال هذا يبي منه مبلغ قبل ربع قبل ربع.
1: لا إله إلا الله.
0: أخذ مني 5000 ريال ويقول هالحين بحول لك. قلت يا رجل عسى إن شاء الله يحول لك المبلغ كله. قال يا رجل لو يحول لي هال2000 هذولا عده، معطيني إياها نعاطة، ما هم متسلفين سلف.
1: هذا والله من طيب النفوس.
0: ثواني يا مريم، جيت الرسالة ويوريني إياها يا مريم 5000 ريال. يقول لهن أكثر من 4 سنوات. هنا أكيد إن لهن أكثر من 5 سنوات أو 6 سنوات، لكن هو من الناس اللي يجون دون الشيء، ما يجون من
1: الناس.
0: ثواني سبحان الله. الله شوف، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.
1: أنا أشهد. الله يبارك فيك، شكرا لك طبعا على
0: القريحة عاد وقلت القصيدة هذه.
1: الله يبارك فيك وصح لسانك يا طويل العمر، استمتعنا معك وسولفنا وأخذنا علومك، ما قصرت، جعل عمرك طويل. الشرف لي، الله يرضى عليك ويرحم والديك.
0: ومن الناس اللي لو انك غايب عن العين وعن السمع، ما انت غايب عن
1: جعلك. تسلم الاخره ولا احد. اسلم وسلم. 011-40-53 اللي حاب يشاركنا، وايضا ايقونه الاتصال المباشر في تطبيق الاذاعات السعوديه. امتلاني هلا.
2: اهلين.
1: مرحبا.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا هلا وسهلا امتنان.
2: يسعد لي مساكم بكل خير استاذ عبد الرحمن.
1: الله يمسيك بالرضا والنعيم، يا هلا وسهلا فيك.
2: بالنسبة لموضوع استعدادات المدرسة، والله للأمانة نحن عندنا يعني لما أجي أفكر أخواني بالمدرسة يزعلوا ويقولوا أنت ليش قاعد تفكرين لساتها ما جت وباقي وما أدنى هالكلام.
1: إيه.
2: فأبدا ما في استعداد، يعني لا في نوم ولا في أكل ولا في أي حتى تجهيزات المدرسة، زي المدرسي مع الشنط مع الأشياء الثانية. وحتى ولا يبوا أصلاً يجهزوا.
1: بالنسبة لك، بالنسبة لك أنت تشوفين إنه الاستعداد النفسي أصعب أو الاستعداد المعنوي، يعني ترتيب والأشياء هذه أصعب؟
2: النفسي. أنا أحس إنه النفسي أصعب.
1: النفسي أصعب.
2: الترتيب عادي مو مشكلة، نحن نرتب، بس إنه الواحد الطفل نجلس نخليه يستعد نفسياً بياخذ وقت. وأوقات حتى خلاص يروح وهو زعلان، ما يبغى يروح المدرسة، مع ان ما شاء الله يعني شهرين، يعني انا زمان افتكر نفضل يعني متحضنين الشنطة على الصبح
1: من الحماس. ها
2: كيف
1: من الحماس؟
2: اي والله حرفيا من الحماس، ما نصدق انه نروح المدرسة بكرة ويجي يوم السبت علشان نداوم.
1: بس كانت الإجازة قبل اطول،
2: 4 أشهر كذا
1: تقريبا. 4 شهور.
2: ايوه.
1: مرات يكون 3 شهور و20 يوم.
2: ايوه، بس على الاقل يعني هم ما شاء الله سافروا وراحوا وجو انبسطوا بوقتهم. فخلاص المفروض انه الاهالي يكونوا مره مخلين اطفالهم مستعدين، لانه في مدرسه ويعني سنه قدام ان شاء الله. فاحس ما في استعداد للامانه في الزمن هذا.
1: ايه. استعداد وش المفروض يصير؟ زي ما قلت قبل شوي اسالك، الان عندنا اسبوع، باقي اسبوع، تشوفين انه خلاص خلال الاسبوع الجاي يبدون المفروض يحضرون الناس ترتيب النوم والأشياء هذه عشان تجي للدراسة ما يكون الموضوع مقلق ومزعج وناموا ولا تنامون.
2: إيوه فالمفروض أنا أحس إن النوم أهم شغلة عندي، إنه يصير خلاص يصحى بدري وينام بدري، لأنه حيكون هذا نظام المدرسة، فنحن ما نقدر نضغط عليهم في يوم وليلة علشان يتعدل نومهم. طيب. يبغى لهم أسبوع قدام علشان يصير ينتظم النوم عندهم.
1: جميل. شكرا لك يا امتنان.
2: هلا والله.
1: الله يعطيك الصحة والعافية. خلينا نروح ناخذ خالد. يا هلا وسهلا فيك خالد.
3: الله يسعد مساك بكل خير عبد الرحمن.
1: مساك الله بالرضا والنعيم.
3: مساء الخير، مساء الخير على الطاقم اللي عندك، مساء الخير على المستمعين.
1: الله يحييك ويطول بعمرك. من وين تكلمنا خالد؟
3: من قصيم.
1: والله نعم. كيف المهرجانات الحين حقت التمر؟ الظهر كل على قدم وساق الآن.
3: التمور؟
1: إيه.
3: التمور ما شاء الله السوق ومهرجاناتها ما شاء الله لها بالقصيم، لها يعني صراحة دور كبير، لها يعني سمعة كبيرة، يعرفونها كل المناطق. حتى المناطق الخارجية والدول الخليج والدول العربية يعرفون أن بالذات القصيم عندهم التمور، يعني تنوع التمور ما شاء الله عليهم.
1: جميل.
3: المهرجانات على قدم وساق في عند القصيم ولسه بعد باقي.
1: والشيء الجميل التنوع اللي قاعد يصير بالمحافظات هذه يا خالد، يعني مثلا التنوع اللي يصير بالمحافظات، يعني بعطيك مثال، انا عارف انه سوق مثلا بريده للتمور او مهرجان بريده للتمور مختلف عن عنيزه، والمذنب عندهم مثلا اصناف معينه ما هي موجوده في مكان ثاني، تكلم عن مثلا سكريه حمراء، ولا تكلم عن خلاص موجود في البكيريه، ولا رياض الخبراء فيها تمور ما هي موجوده في الاماكن الثانيه. فهذا التنوع يعطيك صراحة يعني رغبة في أنك تزورها كلها،
3: يعطيك تختار ولا تحتار على ما يقولون.
1: صادق.
3: إيه.
1: الله يبارك فيهم. طيب عن موضوعنا يا طويل العمر،
3: موضوعكم أنا أقول أنت دقيت ما جرى الصراحة على موضوع الصراحة محسوس وملموس في خلال التعاملات الاجتماعية في اللي يشوفها دائما. فأنا أقول هي ما تختص والله بترتيب النوم، لو الله في ترتيب الملابس وشراء الملابس والترتيبات الثانية المدرسية، الكتب وما أدراك ما الكتب، كل الأمور ذا، ويكون بعلمك رمضان كم، ما هو شهر كامل.
1: يلا
3: يا إحنا نخلي الشهر عندنا مساحة كبيرة بالشهر هذا كله، نقدر نقضي كل شيء ونخليها في اليوم الأخير، ما هو الوقت الضائع، بدل الضائع. بدل الضائع.
1: في ناس يستمتعون كذا ترى،
3: في
1: ناس يستمتعون.
3: إيش يستمتعون فيه؟ أول شيء ثقافة اقتصادية. الآن التسوق في آخر اللحظات أسعاره
1: مكلف،
3: تختلف بعدين اللي 100 يمكن يطلع عليك 150.
1: صح.
3: أنت بتفصل ثوب، يعني مثلا ليش عندك مساحة الشهر كامل؟ ليه ما فصلت ثوب؟ إذا جيت آخر أسبوع قال والله أنا ما عندي مساحة، تعطيني زيادة أنا أفصل لك مستعجل.
1: إيه وباخذ أكثر يعني.
3: إيه باخذ أكثر لأنه يستعجل لك الرجل، بيخلي اللي بيده.
1: صح.
3: فما هو معقول يعني، فأنا أقول من المفترض أن زي ما تقول نرتب عقولهم قبل نرتب نومهم وملابسهم.
1: وشلون نرتب عقولهم؟ شلون؟
3: أيوة.
1: نقنعهم في هذا الموضوع، قصتك أنه ترى أنت عارف الأمد، مو بشيء مفاجئ تنتظر متى يحين.
3: يا سلام. نعم نعطيهم دروس اليوم، هم يتضايقون طبعا والله، إذا لك أنا وأولادي، أنا أمانة الحديث هذا داير أنا مع أولادي ودائما نتكلم فيه الموضوع هذا.
1: أيه.
3: يلا أخلصهم بدري، لا تحترون الزحام والزحام.
1: طيب أنت مشكلتك في التحضير الملابس والأدوات والأشياء ذي، ولا التحضير النفسي أنهم خلاص هم متأقلمين ومستعدين يدرون أنه ترى الأسبوع بعد القادم دراسة وأنا ببدأ رتب جدولي من الحين وأنام بدري وأصحى بدري؟ ها أنت وش الصعوبة هنا ولا هنا بالنسبة لك؟
3: الصعوبة آخر السؤال.
1: إيه؟ أنا أقول لك الصعوبة في إنك تقنعهم يحضرون بدري من ناحية الملابس والأشياء هذه، أو نفسياً يبدون يأقلمون جدولهم.
3: لا والله مع التكرار، والله لا والله صعبين والله، بالنسبة للتربية مانا صعبين، وإنك زي ما إنك تمشي الناس على وجهة نظرك أنت واللي تبيها أنت، وإنك تنام كذا وتصحى كذا تبي الناس كذا، والله أولادك ما تقدرهم.
1: الله يستر. الله يصلح ويرضى.
3: لأن المجتمع الآن زي ما تقول هم يكلموني على المجتمع، المجتمع كذا، الناس كذا، تبين كذا طيب ما أنا معلم للناس، أنا أنا أبيك ترتب نفسك، ويمكن أن الناس يستفيدون منك لما تجلس مع أصحابك،
1: صح،
3: تعلمهم أني ترى خلصت بدري أحسن من
1: أنت تأثر عليهم بشكل إيجابي.
3: أيوة أنت تأثر، أنت صر إيجابي، أنت صر إيجابي، أنت صر تعلم الناس. لا تقول لي الناس علشان تخلص مني من كلامي وتحط إيحاءات أنك ما تستطيع، لا تستطيع.
1: الله يبارك فيك يا خالد.
3: هي معنوية، هي دافع.
1: ما قصرت، شكرا يا حبيبنا.
3: الله
1: يعطيك الصحة والعافية يبارك فيك. معنا خلف.
4: مرحبا.
1: هلا وسهلا. البقايا مرحبتين. حياك وسك الله بالنور.
4: شلونك؟ أنا مالي، لا تسألني عن التعليم.
1: ما أنا بسألك عن شيء، أنا بقولك سولف بس كل اللي تبي.
4: يا الله تحييك.
1: الله يحييك. داخل عليه حامي بتهاوشني أنت.
4: شلون؟
1: أقول داخل عليه حامي بتهاوشني.
4: من غلاك.
1: الله يرضى عليك.
4: الله يبارك يسعد فيك ويسلمك. تذكر سلاف؟
1: الله الله.
4: انا صاحب، احنا اصحاب سلاف.
1: الله ما يحييك، الصوت مو غريب علي والله. انا فز قلبي اصلا يوم قالت لي وعد انه خلف، بس انا ما ادري منه خلف.
4: عاد واجد هين مهب.
1: اي بس ان يوم سمعت صوتك ذكرت الايام الخوالي.
4: الله يبارك فيك، الله يرضى عليك.
1: سلمت.
4: وكان مع رمالي ومع
1: الله الله.
4: لا إله إلا الله صالح
1: داود.
4: الداود الله يذكر ذاك الرجل.
1: أيه والله نعم ونعم بالجميع.
4: يذكركم كلكم والله. سلمت. مجرد سلام.
1: الله يسلمك. الله يرضى عليك. لا لا شاركني، أنا باخذ فلسفتك. شلون أتكلم عن ثقافة الناس بشكل عام يا خلاف. الناس عندهم تسويف إلى آخر لحظة، وش السبب؟ ليش ننتظر لين تطحين لحظة الصفر بعدين نحاول نتغير؟
4: يعني هذه ترى ترجع أيضا للمادة، لأن أكثر الناس الكثير منهم بعضهم يتعذر يقول والله الرواتب وما أدري إيش وبعضهم.
1: لا أنا ما أتكلم عن تحضير ترى الملابس والأغراض، لا أنا أتكلم يا طويل العمر ربك السلامة عن التحضير النفسي. يعني كأنك تبي تتفاجأ أن بكرة المدرسة فما عدلت نومك مثلا.
4: تعودوا على كذا خلاص.
1: اي ليش
4: ما ادري.
1: تجي مثلا اول يوم بالدراسة اغلب مثلا الطلاب والطالبات يا فيهم نوم يا جايين مواصلين يا ما بعد ناموا يا ما ادري.
4: لا ما يجيهم النوم، لا لو انه نايم طول اليوم الماضي اللي بعده تلقاه ما نام، تلقاه ينام في الحصة.
1: اي
4: وهذه مشكلة. هذا ثقافة المجتمع. هذا ثقافة المجتمع في الشرق والغرب والشمال والجنوب والوسط، كلهم نفس المجتمع نفس هذا. فهي راجعة لإيش؟ راجعة للأمور المادية بالفعل. يعني
1: وجهة نظرك، بس أنا بالنسبة لي لا، مختلف الموضوع، بس هذا رأيك طبعا وأنا أحترمه أكيد.
4: لا أنا
1: طيب تعال لحظة، الأمور مادية، خلنا نقول الأمور مادية زين، الأمور مادية. طيب أنا أرجع للنقطة الأساسية اللي هي موضوع الترتيب. ليش ما ترتب؟ طيب ليش ما أخذت مثلا جزء من الراتب السابق وخليته للترتيب وأنت شاري صح؟ وش يفرق الراتب الأول ولا الثاني؟ ها؟
4: لا البذخ كذا اللي قبل يقول خلاص اليوم هذه الفلوس معي الآن بكرة بيجيني غيرها.
1: إيه معناته الموضوع برضو سالفة ترتيب، مو سالفة أمور مادية صح؟
4: سالفة ترتيب هي سالفة ترتيب، لكن ترى متعلقة بالمادة أيضا.
1: إيه المادة أنت تقدر ترتبها؟
4: ما تقدر.
1: ليش ما تقدر؟ أنت منت بشاري الشهر الجاي؟
4: ألا
1: ملزم أنك شاري صح؟
4: نعم.
1: طيب ليش ما تشتري من أول؟
4: ما يقدر.
1: عشان ما يقدر.
4: صعبة.
1: ما في شيء صعب. وش اللي يخليها سهلة بالشهر شهر مثلاً سبتمبر ما هي سهلة بأغسطس؟ ليش؟
4: ما صعبة هذه لأنه يلا يكفي اللي عنده مثلاً.
1: طيب هو نفس الشيء هو. هل يعني بقولك بسألك سؤال. الحين واحد مثلا راتبه قل مثلا 10,000 مثلا زين؟ بشهر أغسطس اللي هو 8 الحين كم راتبه؟ كم راتبه؟ 10,000 صح؟
4: نعم.
1: طيب
4: نعم.
1: سبتمبر اللي بعده، الشهر اللي بعده اللي هو بيشتري فيه؟
4: برضو
1: نفس الشيء مو متغير شيء. ليش طيب يعني ايش اللي يغير؟ مي بصعبة، هي موضوع سالفة ثقافة وترتيب.
4: نعم
1: ترتيب أولويات.
4: ما أدري، ثقافة صعبة، كلمة ثقافة أصلا صعبة. ما
1: شكرا الله.
4: ما تقدر.
1: عسى الله يسهلها جل.
4: إيه اللهم أمين.
1: الله يسعد قلبك يا خالد.
4: أنا أعيدها أكثر شيء للجانب المادي، أنا ما عندي أحد والله، ومرتاح، وحتى أنا متقاعد
1: الحمد لله. الله يريحك بالدنيا والآخرة ويسعدنا وياك يا حبيب القلب، ومن يعز علينا وعليك. استمتعت بسمع صوتك طول عمرك.
4: تعود
1: أبشر بها إن شاء الله قريبا بإذن الله.
4: تعود إن شاء الله بإذن الله.
1: بإذن الله بإذن الله. الله يسعدك. شكرا لك يا خلف. 011-40-53 اللي حاب يشاركنا. وانهينا طبعا ساعتنا الأولى، باقي معنا ساعة ثانية، لا تروحون بعيد في عز النهار.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: كلكم جالسين تسمعونا على الراديو، طيب ما فكرت تسمعنا وتشوفنا في نفس الوقت؟ خاطرك تشوف كواليسنا؟
2: يلا جاهزين يا شباب،
1: اليوم في إذاعة الرياض بنكون قريبين منكم على كل وسائل التواصل، كواليس البرامج.
3: معك ربع ساعة ما جيت، قسم بالله لا اكتب فيك محضر شديد اللهجة.
4: أنا يرحمة بطريق
1: حصريات من المقاطع اليومية أو غيرها الكثير والكثير على حسابنا في التيك توك وسناب شات. إذاعة الرياض، رياض راديو.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. عز النهار. عز النهار.

يا هلا وسهلا، مرحبا فيكم من جديد في برنامجكم عز النهار عبر أثير إذاعة الرياض على الهواء مباشرة. طبعا احنا بدينا من الساعة 1 ومستمرين معكم إن شاء الله تعالى للساعة 3، وكنا نتكلم قبل بالساعة الأولى عن الأسبوع الأخير من الإجازة وما يعني إيش الترتيبات اللي ممكن تصير قبل نهاية الإجازة، خاصة في التحضير للدراسة. في موضوع ثاني متعلق أو قريب من هذا الأمر، نعرف أنه في فترة الإجازة بتكثر طبعا الزواجات، والزواجات ما شاء الله تبارك الرحمن، وإحنا نبارك أكيد لكل عريس وعروس، ومبارك للناس اللي ارتبطوا وتزوجوا، وأسأل الله لهم التوفيق والسداد والذرية الصالحة والحياة السعيدة الهانئة يا رب العالمين. بس نتكلم عن يعني في الزواجات، وأنا حقيقة أنا شخصيا لاحظت في هذه السنة مع كثرة الزواجات إلا أنه كان في نوعا ما اختصار شوي، ما كان في تكاليف عالية، ما كان في مبالغة بعض الزواجات، وخاصة فيما يتعلق اللي تعودنا عليه الزواجات الكبيرة واللي يكون فيها قسمين، قسم نسائي وقسم رجالي، وحنه ورنه وطقطقه ومدري ايش. صح في فعاليات وفي مثلا عرضة ولا في مدري ايش، لكن باشياء بشكل بسيط، ما في مبالغة كبيرة مثل اللي كنا نشوفها يمكن في السابق. هذا اللي ظهر لنا احنا. في اشياء ثانية كثيرة خلف الكواليس مكلفة، وعادات الناس تختلف من منطقة لمنطقة، من يعني مجتمع لمجتمع. نتكلم عن داخل المملكة العربية السعودية تحديدا، منطقة من المناطق اللي بيتزوج الشيء الوحيد اللي عليه أن يقدم مهر وانتهى الأمر فقط، ما في أي شيء ثاني، أي شيء ثاني يقدم هذا من تلقاء نفسه. في مناطق ثانية عندهم شيء اسمه مثلا ما أعرف يعني المسميات، بس أنه في شيء تبع الشبكة الظاهر، هذا هدية أو أو فلوس، دزة. وفي هدية لازم طبعا فلوس للأب، أبو العروس، فلوس لأمها، وحين الإخوان، وذهب للأم والمهر، ويتكفل بأشياء كثيرة، وعنده يعني أشياء صراحة تكلف على الواحد. ممكن الشخص الطبيعي الأول اللي قلنا عنه إنه بس يدفع مهر وانتهى الموضوع، ممكن يكلفه موضوع الزواج يعني غير الحفل والأشياء هذه، خلنا نقول بالمتوسط اللي احنا نعرفه 50,000 مثلا حق المهر، وزدها شوي قلين 60,000. هذا مجتمعنا. اي مجتمع ثاني اللي نتكلم عنه اللي رأي ان الدزة هي ما ادري عنه، يوصل احيانا الى 250,000 250,000، هذا فقط بس عشان يرتبط يتزوج، غير سالفة الحفل وما الحفل. ففي تباين كبير، نتكلم عن اختلاف ثقافات، غير موضوع التأثيث والشقة أو البيت أو الأمور هذه، وغير برضو شهر العسل. يا ساتر استر، اللي بيتزوج بيهون الظاهر. على كل طبعا هذا ودينا نفتح هذا الموضوع ونسمع رأيكم فيه، ونسمع برضو أنت في مجتمعك وش العادات والتقاليد، وش يعني الطرق اللي الناس يطرقونها للزواج. هل أنتم من الناس اللي مجتمعكم فقط مثلا والله عندكم تكاليف المهر والأمور مبسطة، فبالتالي تكون الأمور سهلة وبسيطة، وتشوف الشباب مقبلين على الزواج وعندهم قدرة ولا عندهم عذر، ولا من المجتمعات هذه اللي يكون فيها التكاليف عالية ومجبر أنت أنك أنت تحفر بالصخر عشان توصل إلى مرحلة أنك تكون قادر على الزواج. 011-40-53 أو عن طريق أيقونة الاتصال المباشر في تطبيق الإذاعة السعودية سعودي راديو بلس. حياكم الله.

0: حياكم الله من جديد. كنا نقول يا طويلين الأعمار أنه الناس في مجتمعنا السعودي يختلفون في عاداتهم وتقاليدهم، خاصة بالموضوع الزواج، نتكلم عن التكاليف والأشياء هذه. صراحة بالفاصل أنا طرحت الموضوع كذا فجأة، بالفاصل تفاجأت يعني معلومات كانت صادمة ويعني مختلفة تماما يعني بين مجتمع ومجتمع، وخاصة يعني موضوع ما يقدم للعروس من أشياء من أصل الزواج يعني. وأنا أقول طبعا كل عسى الله يرزقه ويبارك له ويبارك فيه، بس لازم تذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، واللي أوصى طبعا بأنه يكون الأمر يعني ميسر. أعظم النكاح بركة، أيسره مؤونة. وطبعا يعني بصراحة يعني الأمر اليوم صار شوي صعب، ولازم كل الطرفين يقدرونه ويعرفون تفاصيله ويعرفون أنه كل شيء يقدم من الزوج ترى محسوب على الأسرة. يعني أنا بعطي مثال، شخص أخذ قرض عشان يتزوج، هذا القرض من وين يبي ينسحب؟ من راتبه الطبيعي. بياخذ قرض ثاني ولا يتسلف عشان يأثث وما يأثث، من وين يبي يسدد هذا القرض الثاني؟ من راتبه اللي هم بيعيشون عليه بعدين. فبالتالي الأمر لازم يعني يفهم أنه مشاركة 011-45-3 أو عن طريق أيقونة الاتصال المباشر في تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. معنا اتصال وعد عاصم.
1: مساكم الله بخير.
0: مساك الله بالرضا والنعيم،
1: أخباركم طيبين؟
0: خير يا من خير، حياك الله.
1: الله يسلمك، حييك يبقيك إن شاء الله.
0: الله يحييك.
1: والله طال عمرك سبحان الله، الموضوع جاء في وقت يعني أختي بكرة زواجها
0: ما شاء الله. الله يبارك لها بارك عليها، جمع بينهم في خير يا رب العالمين.
1: الله يبارك في عمرك إن شاء الله. والله طال عمرك، شوف حنا ماشيين على موضوع أبوي، أختي اللي قبلها أبوي الله يرحمه ما شرط مهر نهائيا ولا شرط أي شيء، قال نسي رجال، وحنا مشينا على نفس الموضوع.

0: مع أختي هذه يعني بعد ما توفى الوالد الله يرحمه، مشينا على نفس الموضوع مع أختي بكرة. لا طلبنا مهار، لا طلبنا ذهب، لكن رجال كريم ومن الناس كرام، والله دفع مهر طيب، وقلنا الموضوع عندك يا أختي عاد أنت بكيفك، لكن المهم والله ما شرطنا ريال أبداً ولا ذهب ولا شيء.
1: صدق هذا يعني دلالة أو تحمل الزوج مسؤولية عظيمة أن ترى إحنا نشتري رجال.
0: أنا شخصياً أخذت بنت خالي، ما أحد شرط عليه مهر نهائياً ولا أحد شرط عليه بشيء أبداً. بنت خالي أخذتها.
1: ما شاء الله، عسى الله يبارك لكم.
0: أي نعم.
1: يقولون من يؤتمن على العرض لا يسأل عن المال، اتق الله في كريمتنا. يقول لك دائماً هذه العبارة تخلي في مسؤولية عظيمة جدا على الزوج.
0: نعم، إذا أنت شريت رجال خلاص، أنت سألت عنه وشفت أنه رجال يستاهل. شوف، ما في الزواج فيها تشرط إلا تشرط. أنا ضد تشرط، أنا ما أقول أنه تنبأ أنه مسرح حياتهم بتكون، لكن أنا أشوف وضعنا وعلى عائلتنا الصغيرة وعلى اللي حولنا وعلى عيال عمنا، ما في زواج ميسر من جميع النواحي بالطريقة هذه وباتفاق وده إلا ما الطلاق قليل عندنا بشكل الله. عجيب. اللهم لك الحمد.
1: الحمد لله.
0: الزواجات اللي بالطريقة هذه أثبت يعني، تراك أنت يوم تحط مهر تراك ما تعطي قيمة لبنتك، ترى ما البنت ما يسواها شيء في الدنيا كلها.
1: طبعا
0: يعني أنا أختي لو
1: موضوع ما هو ترى شوف بقولك حاجة شوف، الموضوع ما هو أبدا يعني بيع وشراء، وهذا الأصل يعني هذا الشرع، بس انه هو يعني اختلاف عادات وتقاليد. طيب كلمني عنكم، انتم تقول انتم الامور عندكم بساطه صح؟
0: نعم اللهم لك الحمد.
1: المهر يجي معه شيء ثاني ولا ما في شيء؟
0: شوف، في عندنا شبكه موجوده، يعني عندنا احنا اللي هو يوم الملكه نلبسها ذهب، ما نحدد احنا بقيمه معينه، يلبسها عقد، لكن فيه عندنا من عادات، مش عاداتنا احنا طبعا، عندنا عادات طبعا، عندنا يوم الملكة يقدم لها شبكة ذهب عاد وهو بسعر معين، اي والمهر هذا المطلوب من الزوج.
1: هذه سلفة الشبكة ذي تحس انها طارئة على المجتمع، ما كانت موجودة اول.
0: انا اتزوجت بالطريقة هاي طبعا قبل يمكن خلينا نقول 15 سنة.
1: أيه.
0: اخوي نفس الطريقة،
1: لازم مهر وشبكة.
0: نعم صحيح.
1: نبي نبحث بالتاريخ نشوف من هو اللي طلع هذه ونحاسب. شكرا يا سيدي.
0: الذهب على ايامنا كان سعره معقول، الان شيء جنان.
1: الله المستعان.
0: شيء مو معقول، 3 أضعاف و4 أضعاف.
1: الله المستعان. بارك الله فيك، شكرا لك يا صديقي.
0: الله يبارك في عمركم.
1: الله يخليك احفظك. خلينا نروح لصالح. صالح بصلوح.
2: السلام عليكم، مساك الله بالخير.
1: مساك الله بالرضا والنعيم. يا هلا يا صاحبي،
2: الله يجزاكم الجنه
1: وياك امين،
2: ويجمعكم بوالديكم بفردوس الاعلى من الجنه.
1: اللهم امين يا رب العالمين، امين. الله يقبل دعواتك واخوك. شلونك يا صالح، من وين تكلمنا؟
2: الحمد لله والشكر، اكلمك من الرياض توني جاي من مكه. الحمد لله
1: ما شاء الله، الحمد لله على السلامه وتقبل الله عمرتكم،
2: يسلمك ويبارك في عمرك ويصلح لكم النيه والدنيا.
1: امين امين امين امين امين. كيف مكه معكم؟
2: والله الحمد لله، والله أنا في زحمة شوي بس الحمد لله الحمد لله، أزود للأجر
1: إن شاء الله.
2: إن شاء الله،
1: الله كريم، الله يتقبل.
2: أنا الزواج أسلم. أنا الزواج
1: أي.
2: أنا الزواج يوم جيت أتزوج وخطبت وكل شيء شرط علي شرطين. قال يكون مرضي والديه والصلاة، غير كذا ما بشي.
1: يا سلام.
2: ورحت وحطيتها بعيون ما أقدر، الحمد لله
1: لأنك والله تستاهل.
2: الحمد لله والشكر، هذا فضل من الله. الحمد لله والشكر، الحمد لله والشكر.
1: على وقتكم أخي صالح، كان تكاليف كيف كانت؟
2: كانت التكاليف الطبخ، ما فيه ما مطبخ ولا شيء، يقومون بنفس النزول.
1: من اللي خاتلكم
2: والفرشات والبراحة الحمد لله.
1: إيه قصدك العرس يعني؟ نفس العرس،
2: نفس العرس بالبراحة ومومبو، تشوف عز الأصدقاء والأقارب كلهم يقومون مرة يد واحدة
1: بالحارة.
2: بالحارة
1: ما في ما في يعني قاعة زواج؟
2: لا لا لا لا، حتى لو بما أخذناها وماشين على الدرب.
1: تطبخون بالشارع؟
2: بالشارع.
1: الله والله تصدق لحقت عليها هذه،
2: والله شيء طيب.
1: أنت عرست
2: طيب.
1: كذا صالح؟
2: الله الله.
1: ما بصور للزواج؟
2: في موجودة يا حبيبي.
1: أيام الجموز القديمة والشماغ الأحمر.
2: أيام وأيام وأيام وأيام يشبون القهوة حقت هذا.
1: إيه.
2: بقدور ولا القهوة والدلال مبسوطة على الجمر والحمد لله.
1: وصالح من قده معرس.
2: طفو عليه.
1: طيب تكاليف المهر يعني سابقا تشوف انها اختلفت الحين؟
2: اختلفت. انا
1: وش اللي اختلف؟
2: انا الاول خطبت حاطين عليه 9 شرايط.
1: ايه
2: عرض عنديه جابر ومدري وين.
1: ايه
2: اكسسوارات وطقم جناحات
1: ولات
2: وصفقنا الحمد لله
1: سبحان الله. ايه
2: ومخطط انا والحمد لله والشكر الحمد لله
1: سبحان الله العظيم. هذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم أيسرهن.
2: إيه؟ حتى بناتك أمانة عندك تسلم الواحد الساهل ويروف بها. أهم شيء أنه ما تذوق الهم ولا تذوق الغم. تسلمها واحد يستاهل وابدا وكبر مخدك الحمد لله
1: الله المستعان. طيب بسألك آخر سؤال يا طويل العمر. الحين أنت موضوع التكاليف اللاحقة يعني عندك استعداد انه مثلا تقول مثل ما يقولون الاخرين وانا اشتري رجال ولا لي علاقة بالامور الثانية وتقنع بنتك في هذا الشيء لان عندك قناعة داخلية ان الشيء اللي بيصرفه الحين يبي يأثر على مادية الاسرة في المستقبل صحيح؟
2: لا هو باخذ له بيت ولا هو باخذ له هذا بقعد طول عمره تسديد بتسديد. ليه الحمد لله
1: يعني انت مع الفكره ذي؟
2: مع الفكره ذي ابدا. لو يجيب ثوبه هو الرجال انكفه ويستاهل ابدا. اطيب مع السلامه. هذه عاد شعر وجهك وهذه بتسدي تسوي لها تفعلها تلبسها.
1: بس صالح هل البنات اليوم يقبلون؟
2: لا فيها الآن رجعت الفكرة زي أول.
1: بالله
2: إيه نعم رجعت.
1: يعني صارت قناعة البنات الحين.
2: صارت قناعة البنات لأن الحين وين تلقى الرجال الحين وين تلقى المرة اللي مو كل يوم بلا أسواق تلقى واحد تلقى دور الستة.
1: بارك الله فيك أخوي صالح.
2: والله يجزاك.
1: شكرا يا حبيبي. شكرا الحمد لله على سلامتك وتقبل الله منك بصالح أعمال.
2: يا مرحبا.
1: شكرا يا حبيبي أبو تميم.
3: مرحبا.
1: مرحبتين يا هلا والله.
3: هلا حياك الله.
1: حياك وبقاك يا هلا وسهلا فيك ابو تميم.
3: الله يطول عمرك.
1: اسلم يا ابو تميم.
3: وشون جماعك؟
1: الحمد لله كل شيء على ما تحب. اللهم لك الحمد.
3: الله يطول عمرك.
1: عمرك طويل يا صديقي.
3: انا بتكلم عن نفسي يا مستواي.
1: اي انا ودي ان التجارب هذه الناس اللي مجربين هم اللي عندهم العلوم الطيبه.
3: تجربه وللاسف كانت فاشله.
1: اي هات الله.
3: لا والله جد أنا بداية حياتي الكلام هذا أكثر من 35 سنة. تقدمت وحق ناس ومشت الأمور وشرطوا علي مهر جحر 50,000 أذكرة وكنت أنا على بند الأجور. كان أملي في الله ثم في جماعتي وربعي إنهم يفزعون معي. المهم قدر الله يا الله قدرت أقدم المهر. بقى علي أساس بيت وبيت استئجار ومن الأمور هذه لكن للأسف والله ما حد قدم لي حتى ريال
1: سبحان الله
3: كعون. والله ما حد قدم لي حتى ريال كعونه ويمكن أحد منهم الآن يسمع البرنامج. أقرب الناس لي والله ريال واحد ما قدم أحدي للأسف. ما الله أراد صارت مشاكل بسبب هذا والمهم كل الراح بحال سبيل والله يسر علينا وعليها. وما زلت بعد ذاك الموقف خلاص سكرت الموضوع أنا كنت على البنج الأجور. تغيرت الأمور زانت أموري من فضل الله
1: ما شاء الله
3: وسع الله علي رزقي. ولكن الحكمة يقول خذوهم فقراء يغنيكم الله. لا تتوقع تقول والله هذا ما عنده وكنت من ضمن حياتي كان وش وظيفته وش راتبه. هذا السؤال اللي عندنا في مجتمعنا.
1: هي. بس هو مو بطبيعي
3: سم؟
1: مو بطبيعي هذا السؤال اني انا اطمن.
3: والله من حقك تطمن لكن الرجل يختلف
1: عنه اكيد الرجل. شوف هو ما هو يعني سؤال مثلا عن المستوى المادي بشكل عام. يعني انا ما يهمني بس انا يهمني انه الشخص قادر والرجل يشتغل وعنده دخل جيد يقدر يعيش بنتي. أخوي صح ولا لا؟ أنت مع ولا ضد؟
3: والله أنا مع وضد في نفس الوقت.
1: ضد ليش؟ مع عارفين بس ضد
3: أخوي
1: ليش؟
3: أخوي عبد الرحمن لما يجي واحد يطق بابك وجايبه أبوه فرق لما يجي واحد هو جاي من نفسه أنا مثل كان أبوي متوفي
1: رحمة الله عليه
3: ما جيت أطق الباب إلا وأنا عندي الاستعداد إن شاء الله إني بقوم فيها وإني بعزها وإني ما راح أقصر عليها بشيء بسم الله أراد عموما الحمد لله أغناني الله وافتح الله عليه خير من رزقه
1: ما شاء الله الله يبارك لك ويزيدك من فضلك
3: والله يا أخوي عبد الرحمن يمينا بالله ما في أحد إن جاء لمي وقال أنا والله إني كذا وإني كذا آخرها من شهري والله نقدم من عونها 10,000
1: بيض الله وجهك رحم الله والديك
3: والله فضل من الله سبحانه
1: والله يخلف عليك وبارك وبارك فيك يا أبو تميم شكرا لك يا صديقي
3: شكرا لك
1: شكرا الله يسعدك نطلع أغنية قبل ما نطلع أغنية أنا واحد من أصدقائي حمزة مرسل لي فيديو بالواتساب أنه يتابع طبعا هو من الجزائر ويتابع الراديو وشلون ما أدري يمكن ناخذ معنا على الهواء بعد شوي جهز نفسك يا حمزة عطنا يعني عادات وتقاليد الجزائر بالزواج هي قريبة من عندنا ولا لا 011-40-53 اللي حاب يشاركنا أو عن طريق أيقونة الاتصال مباشر في تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس لا تروحون بعيد

حياكم الله من جديد يا أهلا وسهلا فيكم في عز النهار. باقي معانا تقريبا يعني وقت قليل، لكن بذكركم الموضوع اللي قاعدين نتكلم فيه بالساعة الثانية اللي هو موضوعنا في الإجازة. شفنا ما شاء الله تبارك الله ناس كثير تزوجوا وكان في زواجات كثير ودعوات وما إلى ذلك. عسى الله يبارك للجميع ويجمع بينهم في خير ويجعلها يعني حياة سعيدة هانئة يا رب. الكلام على موضوع مهم جدا لكن بعد الفاصل.

0: وأذكركم بالموضوع اللي يقول تكاليف الزواج تختلف من منطقة لمنطقة ومن ثقافة لثقافة من مجتمع لمجتمع. في ناس يعني عندهم يعني بساطة في موضوع الزواجات ولا عندهم تكاليف ولا عندهم متطلبات عالية، على عكس مجتمعات ثانية كلها داخل المملكة العربية السعودية. يكون المجتمع أحيانا يقودك لأنه لازم تلتزم بهذه الاشتراطات اللي ما أنزل الله بها من سلطان بالنسبة لي، ولازم تسوي كذا وتدفع كذا وللفلان كذا وللفلانة كذا، وعسى الله يعين. معنا من عبد الله أبو عابد. السلام ورحمة الله وبركاته، يا هلا وسهلا.
1: يا هلا والله أخي عبد الرحمن،
0: حياك الله.
1: كيف الحال؟ عساك طيب، الله يبارك فيك ويحفظك.
0: اسلم.
1: بالنسبه لموضوعكم عن تكاليف الزواج،
0: اي نتكلم تكاليف الزواج، من انت من وين تكلمنا؟
1: من المنطقه الشرقيه.
0: ما شاء الله، حياك الله.
1: الله يحييك يبارك فيك ويحفظك، الله يجزاك.
0: المنطقه الشرقيه بحد ذاتها اتوقع في مناطق عن مناطق تختلف، صحيح؟
1: صحيح فعلا، لما تكون منطقه الخبر تختلف عن منطقه الدمام او عن منطقه القطيف،
0: ايه؟
1: او عن الاحساء،
0: ايه؟
1: كلهم بينهم اختلافات، ولكن يعني تقريبا متقاربه ومتوسطة الوضعية عن باقي المناطق المملكة، يعني كل شيء في متوسط.
0: إيه.
1: لا في زيادة في لا ولا في.
0: إيه. لا ما في مبالغة ولا في تقتير.
1: ما في مبالغة، لا معتدلة. وبالنسبة من ناحية البنت إذا بغيت تعيش عيشة سعيدة مع زوجها،
0: إيه؟
1: فهو يرجع لولي أمرها. إذا والله تتطلب على الزوج زواج باهر والمهر، بتعيش بعدين البنت شوي في ضيق مع الزوج. لما تطلب شيء، تطلب سفرية، تقول والله أنا علي قروض، علي بسبب هالزواج، بسبب كذا كذا، ولكن والله على ما هان تبارك، كل ما قلت المهور وقلت تكلفة الزواج يعيش الزوج وزوجته في عيشة سعيدة، حتى تكلفة الديون تقل عليه كثير. وبالنسبة في المنطقة الشرقية زواجات تختلف، لأن كل تتكاتف الناس في أثناء الزواج، لما يقول فلان والله بيتزوج هذا علي كذا ولي يساعد في كذا، يعني قد ما يكلف أي شيء. أما من ناحية أنا زواجي والله ما أدري كم تكلفته. إحنا طبعا أربعة من الأخوة، الوالد الله يغفر له ويبرد عليه،
0: اللهم
1: زواجات كلها، يعني الوالد من ولادتنا وإحنا صغار لين زوجنا آخر شيء، خلاص ودعنا مع الزواج،
0: جعله بجنات النعيم.
1: لا مطالب بشيء ولا طلب، تقفل بالسكن والحمد لله مجانا، ما تكلفنا في أجرات.
0: إيه؟
1: وزوجاتنا كلها على نفقتنا، ما حطينا ولا ريال واحد زوجاتنا من الأربعة،
0: ما شاء الله
1: والحمد لله. إحنا سلكنا مسلكها مع أبنائنا، أمننا لهم السكن اللي ما يتكلفوا في أجرات.
0: صارت هذه عادتكم أنتم بعد الوالد رحمة الله عليه؟
1: إيه، هذا عادة الوالد، بل حتى السيارة هو اللي أمنها لنا، شرى لنا السيارة،
0: الله يجعله بالجنة،
1: والله شرى لنا السيارات وزوجنا وقام ابن الله يا رب يجعله في جنة النعيم. من أول الولادة، من أول ما بدأ شراء الحليب واللفة ألين تزوجنا، قال خلاص ما تطلبون بشيء، بريت ذمتي، قلنا والله
0: الله يغفر، الله يجعله بجنة النعيم. بارك الله فيك يا أخوي،
1: الله
0: يجزاك خير، الله يسعدك،
1: الله يسلمك،
0: الله يرحم والديك، يجعل بيك في جنات النعيم ويجزى عنكم كل خير يا رب العالمين. معنا بندر. مرحبا بندر.
2: هلا والله، السلام عليكم.
0: السلام ورحمه الله، هلا وسهلا.
2: يا مرحبا،
0: الله يحييك، الله يعافيك.
2: انا ودي اقدم راي واقتراح انه يكون تكاليف الزواج على أب العروسة أو على ولي أمر العروسة.
0: ليش؟
2: على أساس يعني يهتمون في تكون، بس يكون الرجل عليها المهر بس لا يتجاوز 50,000.
0: إيه.
2: أغلب الشباب عندنا يبون يتزوجوا ويبون أجنبيات ويبون إلا سعودية، لكن للأسف بعض السعوديات وليس كلهم يعني يتحاولون يتشرطون.
0: إيه.
2: في مبالغ زواج وقصر وقاعه وطقاقه ومدري ايش، وهذه كلها ما منها فايده.
0: أيه.
2: بالنهايه مدعون.
0: انا بس بندر، ترى الناس مهم واحد، يعني في شخص مقتدر وشخص لا، وغالبا اللي عارف مجتمعاتنا، يعني انت من وين تكلمنا؟
2: انا من الرياض.
0: من الرياض، يعني مجتمع الرياض. شوف بقول لك، مجتمع الرياض، مجتمع الرياض انا اللي انا عارفه، المهر يجيبه الشاب، يجمع ولا ياخذ قرض ولا وسبل القروض تراها صارت سهله مره، يعني في قرض حسن يعطونك اياه ببنك التنميه الاجتماعيه، ولا الجمعيات الخيريه تعطي قروض وغيرها. التكاليف الزواج نفسه، الحفل غالبا يتكفل فيه الاب نفسه، ابوه الزوج. لكن في مجتمعات ثانيه انا اعرفها ممكن انت تعرفها، الزواج والحفل يتكفل فيه فعلا ابو العروس.
2: طيب صح؟ هذا صح في بعض العوائل. طيب انا هلا بسالك سؤال، هل هو من الشرع انه قال انه من ملزم انه يحطون قاعه افراح؟
0: لا طبعا، بس انه لازم ولي، ما هو اشهار يعني.
2: اشهار لو ما شاء الله يعني بحوش البيت مثل
0: ايه
2: الاول.
0: ايه الا ليش لا، كلنا قدرته.
2: اي مو بلازم حتى طقاقه، مو بلازم يعني بالفلوس
0: ما حد في طقاقه، في فنانات الحين
2: يعني. الفلوس هذولي يعني
0: مطربة.
2: ليش ياخذ الواحد قرض مبلغ وقدره؟ عرفت
0: بعد الشيء ما يجي

0: بالساحل
1: ايه
0: وين اخوك؟
1: اي يعني دائما يقولون خذوهم فقراء يغنيكم الله.
0: ايه؟
1: انا من الناس اللي انا تزوجت وانا كان راتبي 3500.
0: ايه؟
1: والان الحمد لله عندي بيت
0: ما شاء الله
1: ما يسوى لي حول 4 مليون
0: ما شاء الله تبارك الله.
1: التشرط من الزوجة او من اهل الزوجة هذا بيضيع
0: طبعا
1: يعني البنت بيضيع طبعًا. يعني طبعًا.
0: لكن الوسطية زينة، لا افراط ولا تفريط، صحيح؟
1: نعم.
0: بارك الله فيك يا بندر، شكرا لك.
1: شكرا لك،
0: الله يسعد قلبك. معنا من عبير،
2: حياك الله.
0: مرحبتين،
2: كيفك؟ طيب
0: الله يحييك، يا هلا. من وين تكلميني يا عبير؟
2: من مكة.
0: أهلا وسهلا، كيف أجواء مكة؟
2: والله حر،
0: زحمة اليومين هذه ما شاء الله. العمار واجدين.
2: أي الحمد لله،
0: الله يبارك، الله يبارك لهم.
2: موضوعك مرة عجبني.
0: يا سلام، يا من حسن حظي.
2: أي والله مرة حلو، يعني في شباب، يعني من واقع حياتنا،
0: إيه؟
2: بيئتنا، إنه في شباب يأخذون قروض علشان المهر وعشان الزواج وعشان الشقة وكمان علشان السفر.
0: أيوة.
2: فتلقاه يجلس 5 إلى 6 سنين وهو جالس يسدد الديون. أيه.
0: طيب مو بهذا طبيعي؟
2: لا مو طبيعي.
0: ليش 5 سنوات؟ 5 سنوات طبيعي.
2: لا مو 5، في ناس 5 6 لا يروح ولا يجي، يا دوب يقضي البيته.
0: طيب بقول لك شيء، تبغين الأمور تصير سهلة وما ما يصير يعاني أبداً؟
2: أكيد، يعني أنا يهمني مثلاً ابني ما يدخل في ديون، كل ما جيت أقول له اطلع أنت وزوجتك مشيها، ما عندي يوم الراتب خلص. يوم
0: ليش يخلص؟ ما في ترتيب؟
2: المفروض في ترتيب.
0: طيب حلوين، القرض يعني في أقصى حدوده ممكن يأخذ 33% من الراتب. طيب
2: تقريباً.
0: أيوة. 67% وين يروح؟ ليش يخلص بشهر؟
2: طيب أنت ممكن القرض قفلت عليه، يعني مثلاً أخذت إلى 100-150 ألف، خلاص.
0: أيوة.
2: الباقي علشان تكمله، هي عادات ترى.
0: أي صح صح صح. على بل على على 50. على الذكر، تعالي أنت عطينا العادات اللي قريبة منكم، مجتمعكم تقريباً يعني. إيش الأشياء اللي مع المهر؟
2: العادات إنه لازم يدفع العريس كل شيء، مسكين الله يكون بعونه.
0: آمين.
2: كل شيء عليه.
0: يدفع المهر، وإيش يدفع برضه؟
2: الزواج، المهر، الشبكة، الزواج، الشقة باتفاق معاها بعد ما يأخذ. إن كان المهر يعني عالي 50-60، تقوم هي ترحمه وتجيب معه أشياء بسيطة، بس مو كل شيء. مو كل شيء ترى، كل شيء على العريس. العروسة تدخل كذا يعني مجهودة على قوله. بس العريس مسكين يتكفل بكل شيء، حتى ترى لو كانت موظفة باتفاق معاها، إن كان هي بتساهم. أيوة. حرة، ما موظفة.
0: والأساسي المسؤولية على
2: الرجل. كون إنه يأخذ قرض ويستلف، مثلا والدته أو والده يشتغل ويستلف، والدته أو والده ما قدروا يساعدونه.
0: أيوة.
2: وهو يروح يستلف، طبعا هو حيسد القرض اوريدي يعني من راتبه بيروح للقرض، الربع الثاني بيروح تقريبا للديت.
0: أيوة.
2: بس الفلوس من راتبه يعيش وزوجته.
0: صح.
2: لمده معينه حيجلس مخنوق.
0: يلا.
2: لدرجه حتى مثلا عنده وفاء، عنده رفود، عنده حق، ما حيقدر.
0: والله ما ادري وش وفاء وردود،
2: يعني عين الوفاء والرفود عندنا. يعني واحد يتزوج تروح ترفضه زي ما رفضك عطاك.
0: ايوه ايوه ايوه.
2: يعني اختك تزوجت بتعطينا.
0: صح.
2: ما بتعطيها 500 ولا 1000 حتى، ترى اختك اكيد تعطيها اكثر.
0: بارك الله فيك يا عبير،
2: وياك
0: الله يسعدك يا رب العالمين. شكرا لك.
2: شكرا لكم على الموضوع، مره شيق صراحه،
0: وانا انبسطت انك كلمتيني وعطيتينا رايك.
2: الله يسعدك،
0: شكرا يا عبير. خلنا نروح لعبد الوهاب.
3: السلام عليكم.
0: السلام ورحمه الله. هلا والله. هلا،
3: مساك الله بالخير.
0: مساك الله بالرضا والنعيم. ها، ايش رايك في الموضوع؟
3: والله بالنسبه لي انا بسبب غلى المهر كرهت شيء اسمه زواج، ولا فكر في الزواج ولا اني متزوج.
0: ليش؟
3: لان عندنا جماعتنا.
0: ايه.
3: اوكي، والله يا واحد من جماعتي ماخذ سيارتين وكاله.
0: ايه.
3: اليوم الثاني راح باعها علشان يوفي تكاليف الزواج. كلفه الزواج اكثر من 370 ألف زواجه بس.
0: ايه.
3: من ذبائح.
0: وشوله طيب كذا؟ هذا اختياري ولا اجباري؟

0: لا اجباري اجبروه فيها
1: ما بالبلد الا هالولد.
0: ها
1: اقول ما في البلد الا هالولد، ما في الا هذه الاسره يعني يتزوج منها. ها
0: هو
1: ولا كل المجتمع كذا؟
0: هو واحد بيتزوج ما كان يبغى، كان ما يبغى الا هي.
1: جري تحمل. ايه من بغى الدح لا يقول اح، لا يطلب شيء وينشن عليه وهو عارف وبعدين يشتكي، صح ولا لا؟
0: صح
1: خلاص ايوه.
0: لكن في يعني اوقات يجيك يقول لك، يقولوا لك المهر، المهر الحاله 100,000 اجباري كذا، يقول لك مهر البنت 100,000 من غير الدبله من غير الشبكه من غير الدبايح من غير القار.
1: وانت رايك وش هو طيب المجتمع كله وش المفروض يسوي؟
0: والله المفروض ان يقللون من موضوع المهر صراحه. انا وجهه رايي وجهه نظري
1: إيه؟
0: ان المفروض انه يقللون. انا اشوف الاجانب والله يتزوجون حتى في بعض الدول الخليج والله 30,000 سعودي تزوج مع الذبائح كل شيء يتزوج.
1: طيب يا عبد الوهاب شكرا لك على رايك، شكرا لك على مشاركتك، شكرا لك برضو على وقتك اللي اعطيتنا اياه بالاستماع وبرضو بالمشاركه. عسى الله يبارك بارك فيك. شكرا وافرا لكل من شاركنا في حلقه هذا اليوم، في حلقه نهايه الاسبوع من عز النهار. نلتقيكم ان شاء الله تعالى الاسبوع الجاي الاحد في مواضيع جديده واخبار جديده وبرضو تفاعل منتظر منكم. شكرا مقدمة من وعد الدوسري بالتنفيذ والإخراج، ومني أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف نيام. في أمان الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى هذه النشرة المفصلة من إذاعة الرياض، أبدأها بالعناوين. للحديث عن أبرز مستجدات القطاع، المؤتمر الصحفي الحكومي يستضيف وزير التعليم الاثنين القادم. المملكة تشارك في أعمال مؤتمر الأطراف لمكافحة التصحر الاثنين المقبل. وزير الاستثمار يستعرض مع أمير عسير استراتيجية تطوير المنطقة والمخطط الإقليمي. تركيا تعلن عن تشكيل آليات سياسية وعسكرية في إطار اتفاقية مكة للدفاع المشترك. الليلة انطلاق النسخة 19 من دوري روشن للمحترفين بثلاث لقاءات. أهلا بكم. تنظم وزارة الإعلام يوم الاثنين 17 من أغسطس

0: المؤتمر الصحفي الحكومي الذي يستضيف وزير التعليم يوسف البنيان أو البنيان للحديث عن أبرز مستجدات ومنجزات منظومة التعليم واستعدادها للعام الدراسي الجديد. وسيجيب البنيان عن تساؤلات الإعلاميين والصحفيين في المؤتمر الذي سيبث مباشرة عبر قنوات التلفزيون السعودية ومنصات التواصل الاجتماعي. أشاد تقرير البنك الدولي بتجربة المملكة في البيانات والذكاء الاصطناعي، معتبرا نموذج سدايا في تكامل بيانات أكثر من 60 جهة حكومية مرجعا عالميا، ومؤكدا دخول السعودية ضمن أكبر 10 دول في الاستثمار بالذكاء الاصطناعي واستقطاب نخبة المواهب المتخصصة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
1: في أول تقييم شامل للبنك الدولي حول الذكاء الاصطناعي ودوره في دعم الاقتصادات النامية، برزت المملكة ضمن أكبر 10 دول عالمياً في الاستثمار بالذكاء الاصطناعي وكوجهة جاذبة لكفاءاته ونموذجاً في تكامل البيانات الحكومية من خلال المنصة التي تديرها سدايا وتوفرها لأكثر من 60 جهة حكومية. التقييم الذي جاء على هيئة تقرير موسع تناول التنمية في العالم سلط الضوء حول قدرة المملكة على جذب الكفاءات المتخصصة والخبرات النوعية، موضحاً أنها جاءت خلال العام المنصرم ضمن الاقتصادات التي سجلت تقدماً في فئة مبتكري الذكاء الاصطناعي، كما سجلت أعلى تدفق للعاملين في الذكاء الاصطناعي لكل 10,000 عضو على منصة لينكدين إلى جانب لوكسمبورغ وأستراليا وسويسرا. تقرير البنك الدولي أشار إلى جهود المملكة في دعم تمركز البنية المتقدمة للذكاء الاصطناعي والاستثمارات المرتبطة بها، وذلك عبر الجمع بين الحوافز الضريبية والمناطق الاقتصادية الخاصة لاستقطاب الاستثمارات في مراكز البيانات وبناء قدرات الحوسبة. النهج الوطني في ربط جذب رأس المال بتطوير منظومة الكفاءات والشركات ساهم في نمو القدرات الوطنية وارتفاع عدد القوى العاملة التقنية في المملكة إلى نحو 426,000 مقارنة ب 150,000 قبل 9 سنوات. كما ساهم التوسع في الاقتصاد الرقمي في ترسيخ الحضور الدولي الفاعل للمملكة وإبراز دورها في صناعة مستقبل الذكاء الاصطناعي وبناء اقتصاد قائم على البيانات والحوسبة والابتكار.
0: تشارك المملكة الاثنين المقبل في أعمال الدورة 17 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر التي تستضيفها منغوليا خلال الفترة من 17 إلى 28 أغسطس الجاري بمشاركة الدول الأطراف والمنظمة الدولية والجهات المعنية. وتسلم المملكة رئاسة المؤتمر إلى جمهورية منغوليا بعد فترة رئاسة شهدت تنفيذ عدد من المبادرات والشراكات الدولية التي انطلقت من مؤتمر الرياض. وتأتي مشاركة المملكة في المؤتمر امتدادا لدورها الريادي في دعم الجهود الدولية لمواجهة التحديات البيئية. قالت وزارة الدفاع التركية اليوم إن تركيا والسعودية وباكستان ستؤسس آليات سياسية وعسكرية بموجب اتفاقية مكة التي وقعتها الدول الثلاث الأسبوع الماضي، مضيفة أن التحالف سيعزز أيضا التعاون في مجال الصناعات الدفاعية. وفي إحاطة أسبوعية في أنقرة قالت الوزارة إن هذه الآليات ستضم وزراء الدفاع والخارجية وقادة الجيوش من الدول الثلاث، وأضافت أنه يجري التخطيط لإجراء مناورات عسكرية مشتركة بموجب الاتفاقية، وإن التعاون قد يشمل الإنتاج المشترك وتبادل التكنولوجيا في الصناعات الدفاعية. استعرض أمير منطقة عسير مع وزير الاستثمار فهد السيف استراتيجية تطوير منطقة عسير والمخطط الإقليمي، وخلال زيارته للمنطقة للاطلاع على البيئة الاستثمارية والفرص والمشروعات التنموية، ناقش الجانبان البيئة الاستثمارية في مختلف القطاعات وسبل توحيد الجهود بين الوزارة والمستثمرين والشركات الوطنية والعالمية للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة والميزات النسبية التي تتمتع بها المنطقة. كما التقى السيف على هامش الزيارة إلى عسير عددا من المستثمرين ورجال الأعمال، ناقش خلاله الفرص الاستثمارية المتاحة وسبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص، واستمع إلى مرئياتهم حول تطوير البيئة الاستثمارية وتمكين المشروعات واستدامة نموها.

كشفت وزارة البلديات والإسكان عن تنفيذ 47 مشروعاً للمسح الجوي وإنتاج الخرائط على مدى 56 عاماً منذ عام 1970. وأوضحت الوزارة أن هذه المشاريع أسهمت في بناء قاعدة بيانات جيومكانية تغطي أكثر من 771 ألف كيلومتر مربع، مما دعم أعمال التخطيط العمراني ووفر صورا جوية تاريخية وحديثة للنطاق العمراني في مختلف مناطق المملكة، بما يعزز صناعة القرار ويدعم تنفيذ المشروعات التنموية. سجل معدل التضخم السنوي في المملكة 1.8% خلال يوليو 2026 مقارنة بالشهر ذاته من عام 2025، فيما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك على أساس شهري بنسبة 20% مقارنة بيونيو الماضي وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء. وأظهرت البيانات ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 4.2% على أساس سنوي، لتحتل صدارة القطاعات الأكثر ارتفاعاً. أعلن مركز الإسناد والتصفية إنفاذ إقامة 95 مزاداً عقارياً في مختلف مناطق المملكة، تتضمن طرح 1043 أصلاً عقارياً متنوعاً، وذلك خلال الفترة من 15 إلى 31 من أغسطس الجاري. وتتصدر منطقة الرياض عدد المزادات ب 31 مزادا تشمل 299 أصلا عقاريا، فيما تأتي منطقة مكة المكرمة في المرتبة الثانية ب 23 مزادا تتضمن 277 أصلا عقاريا، تليها المنطقة الشرقية بتسع مزادات تشمل 86 أصلا عقاريا. اختتمت اليوم الخميس الإجازة الصيفية للمعلمين والمعلمات في معظم إدارات التعليم بالمملكة بعد إجازة امتدت لنحو شهر وعشرين يوما، على أن يباشروا أعمالهم في المدارس الأحد المقبل 16 من أغسطس استعدادا لانطلاقة العام الدراسي الجديد. تستثنى من موعد العودة أربع إدارات تعليمية، هي إدارات التعليم في مكة المكرمة والمدينة المنورة ومحافظتي جدة والطائف، حيث يعود الكادر التعليمي فيها يوم الأحد 23 من أغسطس المقبل. أعلنت جامعة شقراء التقويم الأكاديمية للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1448 للهجرة، متضمنا مواعيد بدء الدراسة والإجازات والاختبارات، إلى جانب مواعيد الحذف والإضافة والاعتذار والانسحاب وتغيير التخصص والكلية وإعلان النتائج، وذلك وفق جدول زمني يمتد على 19 أسبوعا دراسيا. أطلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء برنامج نادر ضمن الإطار التنظيمي لأدوية الأمراض النادرة. وأوضحت الهيئة أن البرنامج يستهدف المستحضرات الدوائية المخصصة لعلاج أو الوقاية من الأمراض النادرة التي يقل معدل انتشارها عن 5 حالات لكل 10,000 شخص في المملكة. حذر المركز الوطني الإرشادي للأمن السبراني من ثغرات أمنية قد تؤثر في عدد من منتجات شركة HP، داعياً المستخدمين والجهات المستفيدة إلى المبادرة بتطبيق التحديثات الأمنية التي أصدرتها الشركة للحد من المخاطر المرتبطة باستغلال هذه الثغرات. وفي الأخبار الدولية، اقتحم عشرات المستعمرين المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة اليوم من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات متتالية، وأدوا جولات استفزازية في باحاته بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تعرقل وصول المصلين للأقصى وتدقق في هوياتهم الشخصية. وفي موضوع آخر، اعتقلت قوات الاحتلال 30 فلسطينيا على الأقل خلال عمليات دهم وتفتيش واسعة طالت مناطق متفرقة بالضفة الغربية.
كشفت مصادر داخل الإدارة الأمريكية أن الولايات المتحدة قد أبلغت الجانب العراقي بإنهاء التواجد الأمريكي في البلاد قبل 30 من شهر سبتمبر المقبل، وأوضحت أن واشنطن رفعت وتيرة الأرتال المنسحبة من إقليم كردستان العراق تجاه دول الجوار. قال الرئيس الأوكراني زيلينسكي إن بلاده تحتاج إلى 5% من مخزون الولايات المتحدة من صواريخ باتريوت الاعتراضية لتجاوز فصل الشتاء، وإلى 10% منها للقضاء على كل الصواريخ الباليستية الروسية. وقال زيلينسكي في مقابلة مع شبكة CNN إن مخزونات أوكرانيا من الصواريخ الاعتراضية لهذا العام تراجعت بمقدار 2.5 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025. وفي الأخبار الرياضية، تنطلق اليوم الخميس منافسات دوري روشن للمحترفين بمشاركة 18 فريقا في 306 مباريات وسط سباق قوي، ويبدأ اليوم الأول بثلاث لقاءات حيث يستقبل أبها ضيفه الحزم على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بأبها، فيما يستضيف الشباب نظيره القادسية على ملعبه بالرياض، في حين يواجه الأهلي مضيفه الدرعية على ملعب الأول بارك بالرياض. ناقشت أمانة جدة خلال لقاء تنسيقي اليوم مع ممثلي وزارة الرياضة مستجدات الاستعدادات لاستضافة خليجي 27 وكأس آسيا 2027 والجاهزية التنظيمية والتشغيلية والمرافق والخدمات المرتبطة بالبطولتين. هذا كل ما لدينا مستمعي الكرام، لم يبقى إلا العناوين.

للحديث عن أبرز مستجدات القطاع، المؤتمر الصحفي الحكومي يستضيف وزير التعليم الاثنين المقبل. المملكة تشارك في أعمال مؤتمر الأطراف لمكافحة التصحر الاثنين المقبل. وزير الاستثمار يستعرض مع أمير عسير استراتيجية تطوير المنطقة والمخطط الإقليمي. تركيا تعلن عن تشكيل آليات سياسية

0: سوق عكاظ، ملتقى الأدباء والشعراء، وأحد مواطن التجارة في شبه الجزيرة العربية، ووجهة اجتماعية وسياسية، ومنبر عظيم، ومضمار للفروسية والمبارزة. فلم يكن هذا السوق منذ 501 للميلاد مكانا عاديا، بل مقصدا تجاريا أيضا للتجار القادمين من بلاد فارس والشام واليمن. هذا السوق التاريخي والذي يتخذ من الطائف مكانا له، إلا أنه اندثر في بداية الإسلام، خاصة وأن بداية عصر الإسلام كانت ترفض مآثر الجاهلية، ما جعل نشاط السوق يتوقف لمدة 1300 عام. إعادة سوق عكاظ للواجهة كانت أحد اهتمامات الملك فيصل رحمه الله، والذي قام بتشكيل لجنة برئاسة الشيخ محمد البليهد والدكتور عبد الوهاب عزام رحمهما الله لتحديد موقع السوق والبحث عن آثاره المتبقية، ليصبح سوق عكاظ في الوقت الحالي معلما تاريخيا وسياحيا له أهميته في المنطقة، وملتقى للشعر والفن والأدب، ومقصدا للمثقفين والأدباء. ويقدم السوق لمرتاديه الندوات الأدبية والفنية للتعريف بالسوق ومكانته لدى العرب قديما، إضافة لحفظه ديوان العرب من عيون الشعر ومعلقاته، ويقدم في كل مهرجان تعريفا بأحد شعراء المعلقات لتعيد إلى أذهان الناس مكانة الشعر والأدب عند العرب قديما، وتأكيدا لاتصال التراث بالحاضر. في عام 2019 حرص المسؤولون عن السوق على استضافة 11 بلدا عربيا من خلال منصة حي العرب، تشارك بموروثها الثقافي والاجتماعي الذي يضم أجنحة الإمارات والبحرين والكويت وسلطنة عمان وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية ولبنان وتونس والمغرب، إضافة إلى مشاركة المملكة العربية السعودية بأكبر الأجنحة مساحة تصل إلى 6000 متر مربع.
1: ديرتي حبيبتي.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: وعي. انعكاس تربية الطفل في بيئته التعليمية هو انعكاس ثقافي كبير ينم عن مراقبة كبرى للسلوكيات والعمل على تحسينها وتعديلها وتغيير غير الجيد منها، ولعل بذاءة اللسان التي تنتشر في بعض الأحيان بين الأطفال وتؤخذ كواحدة من أساليب التباهي بين بعض الأصدقاء تعد واحدة من أبرز الأمور التي تتطلب إلماماً بالمشكلة والتعاطي معها ونبذها في تلك المجتمعات، لا سيما وأنها مسار سيء ربما يكون بداية لطريق لا يحمد عقباه.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: من العالم. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من العالم. من علبة مهملة في زاوية الطريق إلى منتج يعود للحياة من جديد. التدوير ليس مجرد إعادة استخدام للنفايات، بل حكاية ذكية عن كيفية تعلم الإنسان أن يرى القيمة فيما كان يظن أنه انتهى.

0: قبل أن تظهر المصانع والمكبات كان الإنسان بطبيعته يعيد استخدام كل ما يقع بين يديه. الملابس ترقع والأدوات تصلح، وبقايا الأخشاب تتحول إلى وقود أو أدوات جديدة. لم يكن هناك مصطلح اسمه إعادة التدوير، لكن الفكرة كانت حاضرة.
1: طبعا أول كانت طال عمرك تدوير المنتجات كان يقوم طال عمرك على الندرة، أنه أنا بالنسبة لي عندي ندرة مثلا في الحديد، آلة معينة أنا ما أحتاجها الآن أو مكسورة أو تالفة، فتجدني أني أحاول أعيد تدويرها لأن ما عندي أساسا خيار آخر، زي مثلا الزجاج، زي مثلا المعادن تحديدا. ممكن تقريبا هذه ممكن الشغلتين الأساسيات اللي كانت تعاد تدويرها عندي. والله مثلا فاس تالف أنا ممكن أحوله لسيف، أذوبه وأحوله لسيف، أحوله طبعا لك الأدوات معينة على أساس أنه ما عندي غيرها أصلا.
0: مع الثورة الصناعية وتضخم المدن بدأت النفايات تتراكم بشكل غير مسبوق. في أوروبا وأمريكا الشمالية ظهرت أولى محاولات التدوير المنظم، خاصة خلال فترات الأزمات الاقتصادية والحروب، حين أصبح نقص المواد الخام دافعاً لإعادة استخدام المعادن والورق والزجاج. وفي الصين أيضاً كانت بعض المدن تستخدم إعادة التدوير. كانت المدن الكبرى أول من شعر بخطورة النفايات، فبدأت تظهر برامج جمع مفصلة لبعض المواد ولو بشكل بدائي، تمهيداً لما يصبح لاحقاً من خلال أنظمة تدوير متكاملة.
1: هنا نتكلم برضو عن مسحة تاريخية. لو جينا نتكلم على موضوع يمكن أول حراك صار بخصوص موضوع التدوير يمكن سجل باليابان، يمكن تقريباً 1300 وشيء، وكان تدوير ورق. بعد كذا انتقل الموضوع تقريباً لأمريكا، وكانت أمريكا هي الرائدة بالموضوع هذا بخصوص موضوع التدوير، أو أول عمل مؤسسي ومنهج. وبعدين طبعا الان اللي الرائدين في الموضوع هذا يمكن تقريبا نقدر نقول احنا يمكن اوروبا بشكل عام، وبعض اجزاء تقريبا الدول الاسيويه على راس الهرم المانيا. ولما نجي نتكلم على موضوع الرياده بالموضوع هذا يقوم على شغلتين، يقوم على الشغله الاولى

0: اللي هو استغلال واستثمار طال عمرك النفايات اللي موجودة عندي كحجم، والجانب المزيد الاقتصادي منها قبل التصورين هذول مع بعض. فعندنا تقريبا يمكن على قولتهم عرس الهرم المانيا ممكن تقريبا تصل أكثر تقريبا من 60% من الاستثمارات تركز على موضوع الفرز والأمور هذه. تجي بعدها النمسا، بعدين تجي موضوع كوريا الجنوبية. أعتقد في يعني منافسة بين ويلز وسويسرا. اليابان طبعا عندهم تجربة جبارة جدا. الصين الآن متحولة أساسا إلى مستورد، وصلت مرحلة أني أنا مش مسألة أني أصرف النفايات اللي عندي، لا أنا استورد واستورد بشكل يعني بشكل واضح. يعني من ضمن تقريبا الناتج اللي موجود عندهم الناتج المحلي من جزء من استيراد النفايات بشكل عام.
1: في البداية ركز التدوير على المواد الأكثر وضوحا وقابلية لإعادة الاستخدام، فالورق كان يجمع ويعاد تصنيعه لتقليل الاعتماد على قطع الأشجار، المعادن خاصة الحديد والألمنيوم لسهولة صهرها وإعادة تشكيلها. كان الزجاج يغسل ويعاد صهره لإنتاج عبوات جديدة. أما الأدوات فكانت بسيطة، وورش صغيرة وأفران صهر بدائية ومكابس يدوية للورق.
0: طبعا أنا بمنظوري كتاجر كاقتصادي كشخص أقول شلون فعلا أنا يعني أمارس مجالي في هالجانب. طبعا لما نتكلم على موضوع التدوير، تدوير النفايات، خلينا نرجع خطوة وراء ونقول أساسا متى يعني صار البومينج أو صار الانفجار بالنسبة لموضوع النفايات. متى صار؟ صار مع الثورة الصناعية. ليه؟ لأنه صار في عندي صناعات كثيرة، صار طبعا خطوط الإنتاج شغالة، صار عندي طبعا منتجات أنا ما أحتاجها أو أني أحتاج بدائل لها، أو أنه أساسا أنا مصنع أساسا صنعها على أساس أنها ما تكون اللي يسمون اللونج تيرم أو يكون حياتها قصيرة، فلازم أنا أستبدلها بحيث أن العجلة الاقتصادية تتحرك والصناعة تتحرك، بالإضافة طبعا الخيارات. فصار عندي طال عمرك تكدس، فصار عندي مشكلة. المشكلة هذه ينتج منها طال عمرك نفايات. النفايات هذه تسبب إشكاليات معينة سواء بيئية من جهة أو موضوع طال عمرك المساحات اللي أنا أحتاج أني أخزن فيها أو ما أحتاجها. هذا في جانب طال عمرك اللي هو جانب الصناعي. جانب آخر هو يمكن تقريبا يصير في تميز معين اللي هو يقوم على موضوع أنه أنا بالنسبة لي النفايات اللي عندي غير النفايات اللي عندك. أنت عندك نفايات زراعية لأنه إنتاجك، زين أنا عندي طال عمرك نفايات مثلا بيئية لأن إنتاج فلان عنده إنتاج طال عمرك مجال معين صناعي أو زراعي فهذا إنتاجه. فتجد كل طال عمرك طرف أو كل طال عمرك مثلا أرضية يشتغلوا على الموضوع. ألمانيا تقوم على شكل كبير جدا، ليه؟ لأن هي أساسا نقدر نقول حنا كانت هي مطرخة العالم بالنسبة للتصنيع. معروف ألمانيا من سنين بالنسبة للصناعة سووا لهم نموذج معين، هولندا سووا نموذج مختلف، إيطاليا نموذج كذلك مختلف. النماذج هذه تقوم على هالمسألة هذه لأنه طال عمرك المقدرات الموجودة عندهم، بالإضافة طال عمرك للمشكلة والاحتياج الموجود.
1: اليوم تغير المشهد كليا، فالتدوير لم يعد نشاطا بسيطا بل صناعة متقدمة تعتمد على آلات فرز ذكية تفصل المواد تلقائيا وسيور ناقلة وأنظمة ضغط لضغط النفايات وتقليل حجمها ومكائن طحن وتقطيع لتحويل البلاستيك والمعادن إلى حبيبات قابلة للتصنيع وأفران صناعية عالية الكفاءة لصهر المعادن والزجاج بطاقة أقل وانبعاثات أقل. لذلك أصبحت هناك مصانع للتدوير، ومن خلال هذه المصانع التقنية أصبحت ورش متقدمة.
0: يعني لما نقول بشكل كامل طبعا مفهوم بشكل كامل عند بعض الناس اللي عندهم مشكلة أو بعض الجهات اللي عندها مشكلة الحد الأدنى. احنا فعليا اللي قاعد يصير الآن الموضوع مختلف تماما عن سابقا. دخل موضوع الذكاء الاصطناعي بشكل كبير، حل الاشكاليات لما كنا نتكلم على موضوع الفرز، ولا زال طبعا ارجع واقول لا زال بدايته، معناته موضوع الاستثمار فيه كبير جدا، سواء كان الاستثمار بالقطاع الخاص والقطاع الحكومي، والحكومي مطلوب منه التشريعات طال عمرك والضبط والامور هذه. بالاضافه شيء جدا مهم هو موضوع التحفيز، لان التحفيز توعيه الشركاء من ضمن اهم طرف للشركاء اللي هو الفرد. هذا اهم طرف يعني بالشراكه، طبعا هم مجموعه شركاء، لكن لما اتكلم على كل ما يكون الفرد واعي وواضح المساله راح تختلف عليه كثير من الامور. من ضمنها موضوع الفرق، وارجعوك هي المعضلة الفرق. لما أنا أجيك وأقول لك خلاص، أنا تذكر إن كنا الآن عندنا حراك من 4-5 سنوات تقريبا موجود طول عمر، تلقى 3 حاويات في أي مكان، تلقى النفايات العضوية اللي هي الأكل وخلافه، تلقى البلاستيك، تلقى الشيء آخر، بحيث أن تكون فرز أولي يساعد الطرف الآخر اللي هو الشخص اللي بيتخلص من النفايات بطريقة أو بأخرى، سواء كان يتخلص منها كمصادر أولية لمنتجات أخرى، أو أنه يتلفها مثلا بطريقة معينة، أو أنه يحرقها ويطلعها منتج آخر أو قطع ذلك.
1: مع تصاعد القلق البيئي وتزايد الاستهلاك، لم يعد التدوير خياراً أخلاقياً فقط، بل ضرورة اقتصادية. فالدول المتقدمة ربطت التدوير بسلاسل التوريد والصناعة، أصبح جزءاً من الاقتصاد الدائري، حيث تعود المواد الخام إلى دورة الإنتاج بدل أن تنتهي كنفايات. هنا تغير المفهوم، فالتدوير لم يعد حلاً للنفايات، بل مصدراً للمواد الخام وفرص العمل والاستثمار.
0: هو كان في مفهوم اللي يسمونه الخطي. الخطي اللي هو موضوع طول عمرك أنه يعني مثلاً تخرج أو أزرع تصنيع استهلاك ارمي، هذا خطي، هذا مسار وخط. زين، صار في عندنا موضوع آخر اللي هو موضوع اللي هو البسيط، اللي هي مسألة أني أخذ بعض المواد تمام وعيد يعني يتم لها علاج معين بسلسلة معينة ويعاد تدويرها. طلع المفهوم الجديد اللي هو اقتصاد الدائري، وفلسفته أصلا أن تصمم المنتجات لأجل أنها لو جينا بنتلفها مثلا، أو جينا بطل عمرك اللي نشتغل عليها على موضوع التدوير إلا نكون جاهلة. وطبعا اشتغل على الان صارت بعض المصانع تشتغل على موضوع طول عمرك، اني انا بالنسبه لي انا كحكومه او كمشرع افرض عليك في مبلغ معين او فيز معين او نسبه معينه على اساس موضوع التخلص من المنتج اللي بنسويه.
1: في العالم العربي بدأ الاهتمام بالتدوير بشكل تدريجي مع ازدياد المدن واتساع الاستهلاك، لكن كان في المملكة العربية السعودية مختلفاً ومنسجماً مع الواقع والتحديات والفرص. وهناك أصبح الوعي البيئي في المملكة ينمو خاصة بين الشباب، وبدأ مفهوم الفرز من المصدر ولو بشكل محدود يجد طريقه إلى الحياة اليومية والاهتمام من القيادة.
0: هم يعني بعض الدول العربية هي مجبورة أساسا، ليه؟ لأن المورد ضعيف، في كثافة سكانية، في عزك الله نفايات، وفي ندرة بالاحتياج. يعني أنا بالنسبة لي ترى ما هو من ساعة. شوف هنا لما أتكلم على التدوير، طبعا بكل أمانة وأنا والله مش علشان سعودي، لكن فعليا سعودية رائدة. يعني حتى على فكرة لما تقرأ عن كل المجالات، طبعا ليش صار الموضوع هذا؟ لا شك طبعا إنه في حراك، في حراك قوي جدا. وانا اشوف الحراك اللي الان مثلا عندنا احنا المركز الوطني لاداره النفايات، ففعليا موان شغاله شغل غير طبيعي تمام، على اساس انهم يعني يشتغلون على هالموضوع. الميزه اللي عندنا احنا في السعوديه صراحه عندنا عقول جباره، ولا جاد قال لك انا والله يا اخي انا معجب بالمدرسه الفنيه والصناعيه، لا، صرنا نشتغل طال عمرك على نموذج هجين، بمعنى اني عندي طال عمرك عندي ممكن تقريبا 4-5 نماذج ودامجها مع بعض بحيث انها تطلع نموذج فعال، ولذلك تصير عندك الرياده.
1: ارتبط التدوير بمشاريع الاستدامة والمدن الذكية ورؤى التنمية المستقبلية من خلال مصانع تدوير متقدمة ومشاريع لتحويل النفايات إلى طاقة وبرامج وطنية لرفع الوعي البيئي. لم يعد الهدف فقط لتقليل النفايات، بل لتحويلها إلى قيمة اقتصادية وخلق منتجات جديدة من خلال مصانع متقدمة.
0: كان في ثقافة عندنا يسمونه كلين دي أو يوم النظافة، وتجد طول عمرك راس الهرم هو اللي ينزل ويحتك طال عمرك بالدوائر كلها، وهو معه كيس عزك الله زبالة ومعه قفاز على أساس يبني هالثقافة هذه. فأرجع وأقول إنه الآن ثقافة المجتمع في جبهة مختلفة. طبعًا عندنا مشروع تكلم عنه إنه وش التقنيات الجديدة. وجدنا إنه من أكبر المشاكل، وإحنا على فكرة بعض الأحيان ما نجي نشتغل على نموذج عمل كامل. من الذكاء جدًا إنك تشوف النموذج العمل الحالي وتشوف وين الإشكاليات اللي فيه تستثمر فيها. وجدنا إنه السوق هذا سوق مظلم، سوق ضبابي، ما هو واضح. ما تدري كم الكميات اللي تهدر، او بالاصح

0: تعتبر ويست وتعتبر نفايات ولا تدري طال عمرك يبني عليها طال عمرك صاحب المصنع علشان ياخذها ويحولها مصدر اولي. وهذه جزئيه جدا مهمه. انت الان لو تجي تشتري منتج، خلينا نقول اي منتج تشتريه طال عمرك جديد داخل طال عمرك خط انتاجك، او انك تشتري طال عمرك شيء يعتبر معاد تدويره، تمام؟ نفايات، تمام؟ وفي خطوط انتاج كثير تقوم على النفايات. ولا يفهم النفايات انها سيئه، النفايات انها اساسا كانت منتج مش ماده خام، هو عباره عن منتج. تدري انك توفر تقريبا من تقريبا 80 الى 85% من تكلفه المنتج. بمعنى انا لما اجي، خلينا نتكلم عن الزجاج مثلا، لما اجي اخذ زجاج طال عمرك، اخذ زجاج جديد لم يستخدم، بشتري مثلا ب 1000 ريال. انت تدري انك ممكن تحصل طال عمرك على نفس كميه الزجاج بجوده جيده تتوافق مع احتياجك.
1: يا سلام.
0: ما بين طال عمرك 15 الى 150 الى 200 ريال، وهذاك تشتري ب 1000 ريال. بمعنى انا اقدر ناخذ، طبعا ناهيك على موضوع لما ترجع الموضوع طال عمرك استخراج الزجاج، تعرف يطلع من الرمل استخراج الزجاج وما ادري ايش والانبعاثات والقصص والافران والتكاليف وتكلفه الانتاج. انت قاعد تاخذ طال عمرك منتج جاهز، بس اللهم تعيد طال عمرك تشكيله. نعم، مو كل منتج اتعامل معه طال عمرك بعد التدوير. موضوع طال عمرك الجانب الطبي اكيد ما راح اعيد تدويره لانه جدا حساس. عندي موضوع طال عمرك الشغلات التشربل او الشغلات الملموسه زي الاكياس اللي بلامسها مباشره، زي بعض العلب اللي بتلامس مباشره، ما راح استخدم المنتج المعاد تدويره او النفايات. لكن في كثير من المنتجات اللي استخدم فيها جانب. بجيك لجزئيه انه لما شفنا الفجوه هذه، شفنا الفجوة هذه، تحركنا في الجبيل وأسسنا شركة اسمها أوكسيرا. أوكسيرا فكرتها عبارة عن منصة. المنصة هذه تجمع طال عمرك ما بين صاحب المنتج أو المصنع اللي عنده طال عمرك النفايات، تمام، أو مصدر النفايات. لما أتكلم عن مصنع أي حاجة تصنيعية، واللي يحتاج النفايات هذه لخطوطها الأولية. بمعنى أنه الآن مثلا على مستوى مثلا الزيوت، مثلا الزيت عبارة عن رحلة، هو مر عليك في مرحلة معينة، مر عليك في السيارة مثلا، بعد ما يطلع من السيارة ترى له خط انتاج.
1: التدوير ليس قصة للنفايات، بل قصة وعي من محاولات بسيطة بدافع الحاجة إلى منظومة عالمية تقودها التكنولوجيا والابتكار. إلى هنا وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم من العالم. الشكر موصول لضيف حلقتنا الأستاذ أحمد العديم، المستشار الاقتصادي ونائب رئيس مجلس إدارة القمام الراقية. كان معكم من الإعداد والتقديم ظافر الخثعمي، وشارك بالتنسيق والمتابعة عايشة زير، ومن الإخراج عبد المحسن السران. ألتقيكم في حلقة قادمة، دمتم في أمان الله.
2: من العالم.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
5: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
4: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
6: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
7: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
8: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

الأمل هذا الشعور الذي يعد من أعظم النعم التي وهبها الله تعالى للإنسان، فهو الذي يمنحنا القدرة على

الاستمرار في مواجهة صعوبات الحياة وتحدياتها. الأمل هو ذلك النور الذي يضيء دروبنا حين تشتد الظلمات، وهو القوة التي تدفعنا للنهوض بعد العثرات. إنه اليقين بأن بعد العسر يسرى، وأن الفرج قريب مهما طال الانتظار. لقد تجلت قيمة الأمل في حياة الأنبياء والصالحين، ومن أروع الأمثلة على ذلك قصة سيدنا يعقوب عليه السلام حين قال لأبنائه: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. كانت هذه الكلمات تعبيراً عن الأمل الراسخ في قلبه رغم الشدائد والسنين الطويلة التي مرت على فراق ابنه يوسف. إن الأمل ليس مجرد شعور عابر، بل هو عبادة من العبادات القلبية التي تعبر عن حسن ظن المؤمن بربه. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجباً لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له. فالمؤمن يستبشر الخير في كل الأحوال، ويوقن أن وراء كل محنة منحة، وأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملاً. أيها المستمع الكريم، علينا أن نغرس بذور الأمل في قلوبنا وقلوب من حولنا، فالكلمة الطيبة والنصيحة المخلصة قد تكون طوق نجاة للآخرين. فلا تيأس إذا واجهتك العثرات، بل كن واثقاً بأن الصبر والأمل سيجعلانك أقوى وأقدر على تحقيق أحلامك وتجاوز همومك وغمومك. ختاماً، لنتذكر قول الله عز وجل: فإن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى، فما من شدة إلا ويعقبها فرج. ولنكن جميعاً من زارعي الأمل في الحياة، ولنجعل تفاؤلنا طريقنا نحو غد أفضل.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العصر.

مواطن طاعتك، وحقنا فيها بالكرام البررة من ملائكتك، واجعلنا ممن اصطفيتهم لعبوديتك وأحلتهم لخالص عبادتك.

حي على الفلاح.

الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العصر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، ألا وهو السلام. بعد كل فريضة هل لنا أن نتفكر معاشر المسلمين ماذا نفعل وماذا نقول؟ لخروجك من الصلاة تقول السلام عليكم، وبعد أن تسلم تقول ما كان قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد استغفاره 3 مرات، تقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. معان ربطها الله سبحانه وتعالى بأنه سلام، وأن هذا السلام مبارك، وأنه تجلى به رب ذو جلال وكرم. أيها الأحبة، السلام اسم من أسماء الله تعالى، والجنة دار السلام، وتحية المؤمنين فيها السلام، كما قال ربنا تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. السلام معاشر المستمعون والمستمعات معنى يحمل في طياته سلام الله العلي العظيم، مما لا يليق به من الأنداد أو النقائص أو الآفات أو العيوب، فهو سلام له سبحانه وتعالى في هذا الاسم، سلام في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله وفي أقواله وفي قضائه وفي قدره، بل وحتى في شرعه. يجب أن نؤمن بأن هذا سلام من الله عز وجل في كل أمر يحدث لنا، أو في كل أمر يتغير لأي سبب من الأسباب، حوادث الكون أو أقدار الكون أو ما يكون من مستجدات على صعيد يتعلق بالأفراد أو الأمة أو العالم كله، سواء كان مسلم أو غير مسلم. فإذا كان لدينا يقين بأن الله سلام، بمعنى أنه سبحانه وتعالى هو مقدم للرحمة والسلام والكرم قبل أن يكون منه العقاب والأخذ على العاصين، هو سبحانه وتعالى قد وصف نفسه بأوصاف تجلت في ذاته وأوصاف تجلت في أفعاله، وطلب كما قلنا في لقاء سابق أن نتصف بهذه الصفات التي هي من أسماء الله سبحانه وتعالى. فإن كان الله سلام في صفاته وأفعاله، فإن العبد عليه أن يكون أيضا متصفا بهذه الصفات الجليلة. والله سبحانه وتعالى تميز في صفات لا يستطيع العبد أن يصل إليها، لكن هناك صفات يجب أن يتحلى بها العبد. فإن كان الله سلام له من الموت، وسلام له من النوم والسنة، وسلام له من التعب والعجز واللغوب، وسلام له من الجهل والنسيان، فإن هذا يعني كماله المطلق في ذاته وأسمائه وصفاته. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إن من أسماء الله عز وجل السلام، وضعه في الأرض فأفشوه بينكم. نعم والله، إنه نظام محكم من الله، سلام جعله الله في العبادات والمعاملات بين البشر، يبتدئ بها الإنسان فيما بينه وبين نفسه وبينه وبين ربه وبينه وبين خلقه. فإياك وأنت تعلم أن الله سلام من الظلم، وسلام سبحانه وتعالى من الانتقام الذي ليس له باب، أن تشك في أي فعل يأتي من الله سبحانه وتعالى على ذاتك أو على غيرك من الناس. هو السلام على الحقيقة سالم من كل تمثيل ومن نقصان، منعه سلام وعطاؤه سلام لا تناقض فيه ولا اختلاف، وما حلمه ولا عفوه ولا صفحه ولا مغفرته إلا سلام من محض جوده وإحسانه وكرمه، بل والله حتى عذابه وانتقامه وشدة بأسه ما هو إلا سلام من أن يكون ظالم أو يكون فعل ذلك غلظة أو قسوة، وهو الرحمن الرحيم، إنما ما فعل ذلك إلا من حكمة وعدل ومن وضع الأشياء في مواضعها. والله عزيز وهو سلام في حكمه واسمه وعدله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الصدارة

0: انطلاق النسخة الجديدة من دوري روشن بلقاء بطل دوري يلو أبها أمام الحزم. في أول ظهور تاريخي بدوري روشن، الدرعية يستضيف بطل النخبتين الأهلي. مواجهة قوية تجمع القادسية المستقر بالشباب الجديد. ورئيس هيئة الترفيه يعلن إقامة السوبر السعودي في تركيا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم، مساكم الله بخير، حياكم الله حبتنا في موعد جديد مع برنامجكم اليومي والمباشر الصدارة. في البداية تقبلوا وتحيات محدثكم علي يوسف لهذا التقديم، وفي الإخراج منور البريك تمنلكم حبتنا قضاطي أبو أمتع الأوقات. ضيفنا لليوم محبتنا هو المدرب الوطني والمحاضر في اتحادين السعودي والآسيوي الكابتن حمود الصيعري، اللي نسعد بتواجده معنا للموسم الثاني على التوالي. تمنى له ولكم محبتنا التوفيق دائم. طيب اصبح جاهز اذن ابو عبد الله، حياك الله.
1: يا هلا والله، حياك الله استاذ علي، وحيا الله الاخوان المستمعين.
0: حياك الله كابتن حمود، وحياكم الله اذن احبتنا في اذن 60 دقيقه جديده قادمه ان شاء الله، لتشهد هذا اليوم او يشهد هذا اليوم تزامنا مع اذن حلقه لليوم الخميس انطلاق النسخة الجديدة من دوري روشن بثلاث مواجهات كلها موعودة بالتفاصيل الكبيرة اللي تهم مشجعي ومتابعي الأندية على وجه الخصوص، وتهمنا احنا كمصلحة عامة، كمنتج عام، سواء مشجعين بشكل عام أو لنا احنا كإعلاميين في المواد التي نقدمها لكم يومياً على برنامج أو من خلال برنامج الصدارة تطلعون فيه، وبنفس الوقت نكون في أقرب لهذا الصخب والتنافس والندية والتحدي اللي موعودين فيه بإذن الله. وهذا طبعا نقوله قياسا بالاستعدادات والأخبار اللي جتنا من خلال المعسكرات ومن خلال كمية الصرف التي تدفع للأندية من أجل أن تستمر في مرحلة الصعود والوصولية للتنافس مع الأندية أو الدوريات الكبرى على مستوى العالم. اليوم إذن أول لقاء يجمع

0: مع ما بين أبها بطل دوري يلو والعائد إلى دوري الأضواء أو دوري روشن عندما يقابل فريق الحزم الساعة 7:15 مشاء الله. اللقاءين التاليين كنا نتمنى أن لا يقام بنفس التوقيت الساعة 9، لأنه حابين نشوف كل فريق وكل مباراة نستمتع فيها. حنا على وجه العموم الإعلام أو المتابعين أو حتى كذلك اللي مهتم من كل الفريقين وعناصر إدارة ومشجعين يعني من نفس الأربعة فرق، علشان يعرفون اللقاء القادم آخر استعدادات كل فريق راح ينافسونه. فاستمرار التوقيت بذات الساعة 9 ما يتيح لنا فرصة صراحة نستمتع في كل مباريات. إذن الساعة 9 المباراة الأولى الشباب والقادسية، والمباراة الأخرى بذات التوقيت الساعة 9 الدرعية والأهلي. تخيل كابتن حمود وحبتنا، يعني على قد أنه الأندية هذه ثقيلة، الشباب ثقيل، قادسية ثقيل من ناحية الوزن والأهمية، الدرعية فريق موعود طبعا المشاركة التاريخية الأولى في دوري روشن ثقيل، والأهلي بعد ثقيل، فالله يعين. نفس القروش اللي كنا قابلناها الموسم الماضي وكنا ننادي فيها الرابط نقول تجنبوا أو جنبونا قدر المستطاع، متوقع احنا نشوفها إذن على أقل تقدير ابتداء من اليوم. ويمكن كابتن حمود وحبتنا تلقى شوي عذر لهم أنه الحر. أبو عبد الله حاب تقول شيء بالثلاث مباريات اليوم واربطها لو سمحت بتوقعاتك؟ احنا عندنا التقرير كما جرت العادة، انت عارف اسلوبنا في البرنامج أبو عبد الله، عندنا توقعات مجرد رقم لا تستفيض فيها، وعندنا تقرير، بعد التقرير راح ناخذ كل مباراة على حدة ونفصل. تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اولا نتمنى الموسم هذا يكون موسم مختلف وموسم اكثر يعني تطور واكثر اثارة لنا، سواء في الإذاعة أو سواء للجماهير أو للأندية. زي ما شفنا الموسم الماضي لو نسوي ربط، يعني النصر كبطل دوري، الهلال بطل الكاس، الأهلي بطل النخبة، حضور كان مميز القادسية، اللي ما ظهر بشكل جيد الاتحاد الموسم الماضي كان بعيد يعني المركز الخامس، يعني رغم أن الموسم اللي قبله كان بطل الدوري، لكن وجود التعاون أيضا الاتفاق الموسم الماضي كان فيه بعض التنافس، بس الأفضل دائما أنك أي سلبيات تواجهها في أي موسم أكيد أنك أنت تحاول تتلافاها في الموسم اللي بعده. بالنسبة لمواعيد المباريات زي ما تكلمت، فعلا فيه مشكلة لأن ما تتيح للمشاهد أنه يتعرف على كل الفرق ويشاهد الفرق بشكلها الجديد، فأنت تجبر المشاهدين أو الجماهير أنهم يتابعوا فريقهم فقط، وهذا ما يعطي انتشار أكبر للدوري حتى على مستوى النقل. يعني ممكن أنت عندك مثلا مباراة كانت يعني كان اليوم تقدر تتلافى الموضوع هذا، أنك مباراة أبها والحزم أنها تكون تبدأ الساعة 5، لأن الأجواء في أبها الأجواء تساعد أن المباراة تبدأ الساعة 5، وتكون المباراة الثانية الساعة ممكن 7 والأخيرة 9، تقدر تتحكم بالجولة هذه بالذات، الجولة هذه إن المباراة الأولى في أبها وتعرف الأجواء مناسبة في أبها، يعني الساعة 5 في أبها درجة الحرارة مناسبة، الأجواء مناسبة، فكنت تقدر تتحكم فيها. الجولة غدا نفس الوضع، يعني أنت اليوم مباراة الشباب والقادسية ومباراة الدرعية والأهلي في توقيت واحد، انت ما تعطي فرصة للمشاهد او حتى تسويقيا للدوري ان المشاهد يشوف المباريات يتعرف على فريقه، ايضا الكل يكون في داخل الحدث. ايضا بكرة عندنا نفس المشكلة اللي نيوم والفيحاء الساعة 7:50 والمباريتين الثانية ايضا في نفس الوقت، يعني انت تجبر المشاهد يمكن انه يشاهد مباراتين فقط في الجولة. اليوم الثالث ايضا نفس المشكله انه راح يشاهد مباراتين لان الاتحاد والخلود والنصر والفتح في نفس الموعد. حتى تيجي الجوله اللي بعدها، الجوله اللي بعدها بيصير عندك مشكله اكثر، ان الجوله اللي بعدها يوم الخميس الجوله الاولى يمكن المباراه الاولى الفيحاء والهلال الساعه 9 مباراه وحيده، لكن يوم الجمعه عندك اربع مباريات أتوقع ما تقدر تشوف إلا مباريتين، لأنه في أول مباريتين في توقيت واحد وثاني مباريتين في توقيت واحد، يعني الساعة 7 المباريتين الأولى والساعة 9، فهي أربع مباريات يوم الجمعة في الجولة الثانية عندك فيها مشكلة. فأنا أتوقع أن في بعض الجدولة دائما حتى لما أنت تضع الجدولة وتضع المدن لازم يعني تفكر أن في حرارة المدن اللي موجود فيها مباريات عشان تساعد الدوري أنه يكون بشكل جيد. وأتوقع أن من بعد المغرب إلى بعد العشاء الأجواء قريبة على بعض، يعني يمكن تقريبا ما فيها فرق كبير، يعني ما في فرق كبير يعني درجات الحرارة أن بعد المغرب أو بعد العشاء. فمفروض أنه يكون لازم أنت تعمل الوضع هذا ولازم تعمل حسابه، حتى لو أن بتدخل في بعض أن الأجواء فعلا أحيانا تكون حارة، لكن أنا ما أشوف في فرق كبير ما بين درجة الحرارة بعد المغرب ودرجة الحرارة بعد العشاء بشكل كبير جدا. لذلك من أجل أن نسوق الدوري بشكل جيد ومن أجل الحضور الجماهيري ومن أجل المشاهدة لنا كمتابعين وكمراقبين وكمحللين للدوري، أنك أنت يعني تجبر أنك أنت تحاول اللي يستخدم شاشة واللي يستخدم شاشتين. لكن نقول هذا شيء دائما دائما تعودنا عليه، أن كل مرة يصير عندنا مشاكل في أي موسم وما نحل الموسم اللي بعده ونستمر في نفس الوضع، ولازم نتكلم مرة واثنين وثلاثة. لكن نقول إن شاء الله إن شاء الله نتأمل أن بعد الجولات الأولى أن يتعدل الوضع، وعلى الأقل المشاهد من حق المشاهد أن يشوف ثلاث مباريات على الأقل في اليوم، يستمتع بيوم كروي يعني مميز. بالنسبة لنتائج المباريات أو التوقعات، أنا أشوف أن أبها والحزم، أبها كفريق صاعد وفريق جديد، الحزم أيضا ظروفه ما هي جيدة بشكل كبير الموسم هذا، يعني في بعض الاختيارات ممكن
0: لا تفصل عليها. لا تفصل بس أعطي رقم، أعطي رقم بس لو أبو عبد الله سمحت.
1: أنا أقول ممكن أبها أقرب، ممكن تكون تعادل. الشباب والقادسية ممكن القادسية أقرب، الدرعية والأهلي ممكن الدرعية عند الأهلي عنده جاهزية أكبر ومستقر، لكن كالمدرب جديد وفترة قصيرة ما تقدر تعطي حكم كبير. وأيضا الدرعية كوجه جديد وتعاقدات كبيرة، أنا أتوقع أيضا أنا بعطيها تعادل، المباراة الأولى والأخيرة تعادل، والقادسية أفضلية على الشباب.
0: طيب راح إذا نستعرض تقرير بعد قليل إن شاء الله ونفصل وناخذ كل مباراة على حدة، بس قبلها في أحد المستجدات الرياضية اللي طرأت خلال الساعات القليلة الماضية المتعلقة ب السوبر السعودي. السوبر السعودي هنالك أخبار، فقد أعلن رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ رعاية موسم الرياض لبطولة كأس السوبر الإسبانية 2027، أو كأس السوبر الإسبانية نعم، والتي تقام فعاليتها في مدينة اسطنبول التركية. وتأتي استضافة اسطنبول لكأس السوبر الإسبانية بموجب الاتفاقية لتجمع الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم وشركة صلة بتعاون مع الاتحاد التركي لكرة القدم. وتقام منافسات البطولة على ملعب أتاتورك الأولمبي الذي يعد أحد أبرز الملاعب في تاريخ كرة القدم، حيث استضاف نهائي دوري أبطال أوروبا في نسختي 2005 و2023 ليحتضن منافسات نخبة الأندية الإسبانية. وستكون شركة صلة الجهة المشرفة على بطولة كأس السوبر الإسبانية في اسطنبول، وتتولى مسؤولية إدارة الحقوق التجارية والتنفيذ التشغيلي للبطولة بالتعاون مع اتحادين الملكي الإسباني لكرة القدم والتركي لكرة القدم. ويشارك في البطولة كل من أندية برشلونة وريال مدريد وريال سوسيداد وأتلتيكو مدريد، فيما يعلن لاحقا عن جدول المباريات وآليات طرح التذاكر لجانب البرامج والفعاليات الجماهيرية المصاحبة للبطولة. طبعا هذا الخبر يؤخذ بأكثر من شق، شق إعلامي يمكن هذا احنا أعلننا عنه، وشق فني هذا أترك لك كابتن حمود، وشق مستجدات أخبار. احنا نقول أنه طبعا تعودنا السوبر احنا جهة مقيمة له في أكثر من نسخة ماضية، هو والسوبر الإيطالي وبعض السوبرات. الآن الطموح والأفكار والأهداف تتوسع أكثر خدمة لموسم الرياض من خلال هيئة الترفيه وبرامج هيئة الترفيه، والإعلان عنه والإقامة إنه في تجربة جديدة إنه راح يقام في تركيا. طبعا تركيا أنت تعرف كابتن عبد الله تعتبر من أحد المصاف المفضلة للعديد من المصطافين على مستوى العالم، وإحنا من ضمن اللي يستفيد من بعض الوجهات المتواجدة في تركيا للاصطياف في فترة خصوصا الصيف، وهم الأجواءهم تكون معتدلة. طبعا احنا نذكر انه اهدافنا الحمد لله احنا كثيره، احنا المملكه العربيه السعوديه شبه قاره، احنا عندنا مناطق اصطياف كبيره، يعني عندنا مثلا منطقه الجنوب عسير الباحه الطائف كلها مناطق وجهه اولى داخليا بل حتى خليجيا وعربيا، ومن ضمن البرامج المعده من كذلك موسم الرياض او هيئه الترفيه او وزاره السياحه اصبحت كذلك وجهه مفضله لبعض الاجانب على وجه العموم. لكن هذا ما يمنع كابتن حمود حبتنا انه الافكار عندنا تتوسع، ولكي تصل لبعض الشرائح مثل ما شفنا على سبيل المثال بعض المناسبات اللي تقام في الصين، هذه شريحة مهمة احنا نستهدفها، شريحة الصينيين، ان كان على مستوى السياح، ان كان على مستوى متابعين، ان كان على مستوى الشركات. الشريحة الأوروبيين اللي من ضمنهم تركيا، تركيا تعتبر مصاف الدول الأوروبية، فهم شريحة احنا نهتم فيها وتتوسع مشاريعنا لتشمل إذن تركيا. أترك لك الشق الفني أبو عبد الله.
1: شوف أنا لو سألتني بشكل شخصي كسعودي ممكن أتمنى السوبر السعودي أنه يقام في مثلا تركيا.
0: نعم.
1: ترويج للفرق السعودية، تغيير الأجواء ممكن كفكرة جديدة مثل ما أقيم في الصين

0: يعني تسويق أو فكرة تسويقية لهم كراعيين لهذا السوبر الأسباني. أتمنى أن تكون يعني فقط سنة والسنوات القادمة يرجع، لأن الجمهور السعودي تعود على وجود السوبر الأسباني والسوبر الإيطالي موجود في السعودية، يكون إضافة، وأنت دائما تشاهد الفرق الأسبانية وأفضل الفرق الأسبانية موجودة، حتى المشاهد والمشجع السعودي اللي يشجع الفرق الأسبانية يكون موجود في السعودية، يقدر يحضر المباريات حتى على مستوى يمكن تعطي بعد إعلامي آخر. لكن كفكرة ممكن عندهم أسبابهم، ممكن أسباب تجارية، ممكن أسباب تسويقية، ممكن
1: لا أكيد أسباب. اسمح لي أبو عبد الله، لأن أنت أثرتني وأكيد أنك أثرت من هو متخصص في مجال التسويق اللي انتشرت له وفي في مجال الإعلام. خليني بس أشاركك والحديث لك مستمر ولا أقاطعك، بس مجرد لأن أثرتني فخلينا أوضحها للمتابع. في شيء حتى أنت عارفه كرر لنا كثير بما يسمى القوة الناعمة إعلاميا. السعودية الآن هي إمبراطورية، المملكة العربية السعودية الآن تعيش فترة ذهبية تصنف من الدول الإمبراطورية، إن كان على مستوى الرياضة أو مستوى الإعلام أو مستوى التنظيم أو مستوى القوة. فالسعودية اللي كان في زمان قديم في بدايتها دولة فتية كانت يعني منشغلة فقط بالمشاريع الداخلية، ليست هي الآن السعودية الإمبراطورية الكبيرة. السعودية الآن هي لها أبعاد كثيرة وكبيرة، وعلشان تكون أنت إمبراطورية مكتملة الأركان لابد أنه تتوسع، مثل ما احنا قاعدين نشوف الهالة والأسماء العالمية الأوروبية وأمريكا اللاتينية دخلت كل البيوت. احنا نختصر الوقت بما يسمى القوة الناعمة إعلاميا، فبدال ما ننتظر زي مثلا الدوري الإنجليزي 100 سنة أو مثلا 60 سنة علشان يدخل كل البيوت ويسوق لإسمه وشعارات الأندية، احنا نختصرها بثلاث أربع سنوات خمس سنوات بأفكار مثل هذه.
0: صحيح، بس أنا الاختلاف وين؟ الاختلاف وطبعا الاختلاف لا يفسد للود قضية، دائما احنا موجودين هنا نقاش نقول آراءنا،
1: عشان كذا
0: المتابع هو اللي يقتنع بالحكم. نعم. كل إنسان عنده وجهة نظر يأخذها من زاوية معينة.
1: أوكي.
0: أنا أتكلم عن الفرق السعودية، جميل أنك أنت مثلا الموسم الماضي أنك أنت تكون موجود في الصين، يعني تعطي بعد آخر تعريف للشعب الصيني بالفرق السعودية، وأيضا اللاعبين السعوديين وأيضا اللاعبين الأجانب الموجودين في الدوري السعودي وقوته. لكن أنت كراعي للدوري الأسباني ما أعرف، أكيد أنه موجود في البنود أنك أنت يعني تستطيع أنك تقيمه في أي دولة.
1: نعم.
0: مع أن في الفرق أسبانية، يعني هل أنت مثلا عندك البند أنك تتحكم؟ مثلا أنا لما استضيف الدوري الأسباني السوبر الأسباني، هل أنا مثلا عندي الإمكانية أني أنا أقيمه في أي مكان؟ هو الأولوية أني دائما اللي يستضيف مثلا أي سوبر مثلا أسباني أو إيطالي أنه يقيمه مثل ما كان السابق أنه في المملكة العربية السعودية، لأسباب كثيرة، يعني أن فرق عالمية، الجمهور، تسويق أكثر موجودين. لكن أنك أنت مثلا تنقل السوبر الأسباني من السعودية لتركيا، هذا فيه وضع مختلف، يعني في بعض الأشياء اللي يمكن ما مو مطلعين عليها بشكل كبير، لكن هي فكرة يمكن عند يعني للترفيه لها أسباب يعني تأخذها من جوانب.
1: يعني أعطيك مثال ودي تودينا أكثر للجانب الفني، خصوصا توقعات فريقك برشلونة، هل سارح يكون له حظوة مع التغييرات الجديدة اللي قاعد إحنا نشوفها في البركاتو الصيفي، في ظل أنه ريال مدريد دعم بعد كذلك، في ظل كذلك تواجد ريال سوسيداد واتلتيكو مدريد في السوبر الإسباني. لكن بعطيك مثال على أنه شلون الأبعاد يقراها أكثر المتخصصين. كأس العالم للمنتخبات، أنت ما شاهدت في البنرات اللي موجودة في الملعب شعارات منتجات سعودية ومنتجات خليجية ومنتجات أوروبية ومنتجات أفريقية ومنتجات آسيوية بكل مكان بالعالم؟ فهذا جانب تسويقي. إذا أنت راعي لبطولة كاملة زي ما حاصل بالسوبر الأسباني وتقيمها في دولة أوروبية، أنت بتأخذ امتيازات، يعني من ضمن يعني تركيا لها أكثر من فريق يشاركون في دوري أبطال أوروبا، فأنت من خلال هذه النافذة ومن خلال هذه البوابة تستطيع الوصول بشكل أكبر. يعني بس هذا بس مجرد يعني مثال بسيط، ولا المختصين هم معنيين بالشق هذا بشكل أكبر.

0: مدينتك في الشأن الفني، مش توقعاتك؟
1: انا اتفق معك، انا اقول لك في فيه أبعاد. يعني اسباب تسويقيه وابعاد تسويقيه وابعاد يمكن توصل الى اكثر من ذلك. لكن احنا في الجانب الرياضي، انا مثلا كمشجع سعودي او كجمهور سعودي، اكيد انه يتمنى انه موجوده في السعوديه عشان الفرق الاسبانيه تكون موجوده ويحضر ويشوف فرق المفضله برشلونه، ويشوف برشلونه واللاعبين الشباب.
0: هذا اللي بالرياض بس ولا اللي في جده المكان اللي تقام فيه؟ طيب السعوديين اللي في الشمال واللي في الجنوب واللي في الغرب والشرق، نفسهم اللي المتابع للدوري الاسباني اللي في اوروبا وفي افريقيا وفي اسيا، وفي بيتابع خلال الشاشه، فانت محصور. يعني محصور انت ب 70,000.
1: شفنا فيه يعني مثلا نجاح له لما يقام في الرياض او في جده. المواسم الماضية كان السوبر الأسباني يقام في جدة، والإيطالي كان يقام في الرياض، وشفنا نجاح كبير يعني في حضور جماهيري كبير من كل مناطق المملكة.
0: طيب.
1: الآن فكرة جديدة، ما نقدر، أنا بصراحة أكون معك أمين، ما نقدر ننتقد الفكرة لما نشوف الفكرة على أرض الواقع. لا. لكن أكيد إن فكرة تسويقية أكيد بتكون،
0: هي ما في مجالك
1: يعني
0: تنتقدها
1: يعني مجال آخر. لكن فنيا ان شاء الله نستمتع يعني بسوبر جيد. انا بشكل شخصي لازلت يعني اتمنى انه موجود في السعوديه، لكن لو كان يعني فيه يعني طيب. مصالح اخرى للتسويق.
0: واضح، جميل. اتوقع انه برشلونه بيصير له حظوه مثل ما شفنا الموسم الماضي، برشلونه الطاغي، ولا مع في ظل التغييرات اذا كنت متابع بشكل خاص الحراك اللي صار بالصيف
1: ريال مدريد؟ شوف ريال مدريد بعد الموسم الماضي والموسم اللي ما كان مرضي بعد تعاقده مع مورينيو واللاعبين كثير يعني وصلوا ريال مدريد، أكيد الموسم هذا بيكون التنافس مختلف. لكن برشلونة يبقى برشلونة، لأن برشلونة عنده ميزة كبيرة أنا أتمنى يوم من الأيام أنها تكون موجودة عند الفرق السعودية، واللي هي الأكاديمية اللي تمد الفريق بلاعبين مميزين. أنت شفت يمكن المباريات الودية، بعض المباريات الودية أعمار اللاعبين 18 سنة و 19 سنة في المعسكر اللي هان سيليك اللي يعتمد على لاعبين صغار. أنا أتمنى نوصل للفكرة هذا، أن نعتمد يعني أن أبناء النادي وأبناء الأكاديمية أنهم يكونون هم الغالب في الأندية، لأن هذا حتى على المستوى المالي وحتى على الصعوبات المالية اللي يوم من الأيام تواجهها مثل ما واجهها برشلونة سابقا، أن اللعب المالي النظيف وأنه كان عنده حد أعلى الرواتب وخروج ميسي في فترة سابقة، هذا ما منع برشلونة أنه يستمر. ليش؟ لأن عنده القاعدة أو عنده الأساس اللي يعتمد عليه وما يقدر يتأثر، وهذا اللي احنا نتمنى التجربة هذه أو نستنسخ التجربة هذه أنها تكون موجودة عندنا في الفرق السعودية، أنه دائما نعتمد على يعني أبناء النادي أو أبناء الأكاديمية اللي موجودين، لأن فعلا هذه هي الاستدامة، أنك أنت عشان تسوي استدامة مستمرة، وهذا موضوع مهم جدا. وإحنا إذا كنا نبغى نستفيد من التجارب إنه يكون عندنا هذه الاستدامة. إيش فائدة مثلاً الأكاديمية والفئات السنية في النصر أو في الهلال أو في الاتحاد أو في الأهلي لو ما تنتج لي لاعبين موجودين في الفريق الأول على مدى السنوات الماضية؟
0: نعم.
1: يعني كل سنة أنا راح أتعاقد مع لاعبين صغار من الخارج أو مع لاعبين أجانب، طيب والسنة اللي بعدها واللي بعدها؟ يعني الاستدامة اللي أو الاستمرار أو اللاعب السعودي اللي يطلع مفروض على الأقل إنه يكون عندنا لاعبين من الأكاديمية. أكثر مثال وأفضل مثال أن نقتدي فيه أن نشوف برشلونة وكيف تخريجه للاعبين. طبعا هنا في أشياء كثيرة ممكن تعتمد، أن جودة التدريب والاهتمام وأفضل المدربين اللي موجودين. أنا أتمنى أن الشيء الجيد أو الشيء الممتاز بغض النظر عن التنافس بين برشلونة وريال مدريد، أن هذا الشيء اللي موجود في برشلونة أن نحاول نستنسخه، يعني نستنسخه أنه يكون موجود عندنا.
0: أوكي.
1: مثل ما كان موجود سابقا، يمكن تتذكر أنت أستاذ علي.
0: نعم.
1: أن زمان أكاديمية الهلال كانت تطلع يعني أفضل اللاعبين اللي موجودين في الفريق الأول، وأيضا أكاديمية النصر والفئات السنية. الآن شفنا الوضع هذا أقل، نتمنى أن نرجع نهتم فيه أكثر من جديد.
0: جميل، أتمنى إن شاء الله بالتوفيق في إقامة السوبر الإسباني في تركيا في هذه الخطوة الجديدة، وتمنى التوفيق إن شاء الله في تدشين النسخة الجديدة من دوري روشن ابتداء إذن من هذا اليوم بثلاث مواجهات. حابين نسمع منكم إذن توقعاتكم حول إذن مواجهة أبها والحزم، الشباب والقادسية والدرعية والأهلي، على 011-40-533 هذا رقم استقبال مشاركاتكم، وحبيتنا يتابعون خلال التواصل الرقمي من خلال تطبيق سعودي راديو بلس التابع لهذه التلفزيون، أو على حسب رسمي ذاتي لضع منصة الإكس. حياكم الله، بعد كذلك تكتبوا لنا مشاركتكم في التطبيق الإكس على هاشتاج البرنامج برنامج أندرسكور الصدارة. نطلع لمتابعة تقرير لثلاث مواجهات اليوم، نرجع بعد المزيد من الحديث والتفاصيل.
2: تتجه أنظار عشاق كرة القدم السعودية مساء اليوم نحو انطلاق منافسات الموسم الجديد، والذي يبدأ بثلاث مواجهات تحمل الكثير من الترقب والطموحات، والتي يفتتحها أبها المتوج بلقب دوري يلو للدرجة الأولى الموسم المنصرمة، عندما يستضيف نظيره الحزم عند 7:15 مساء على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بالمحالة. إذا قام الفريق الأبهوي معسكرا خارجيا في سلوفينيا، بينما عمل الفريق الحزماوي معسكرا خارجيا في تونس، ويشكل الفوز بهذه المباراة بداية مثالية للمنافسات المحلية. الدرعية يظهر اليوم للمرة الأولى في تاريخه بدور المحترفين، عندما يستقبل الأهلي على ملعب الأول بارك بالرياضة ضمن منافسات الجولة الأولى، بعد أن أقام معسكرا في السويد وإسبانيا ودعم صفوفه بعدد من العناصر. أما الأهلي الذي تعاقد مع المدرب الهولندي مارينو بوسيتش قبل نحو أسبوع بعد الاستقالة المفاجئة التي تقدم بها مدربه السابق الألماني يسلا عقب نهاية المعسكر، حيث أقام معسكره الإعدادي في النمسا ومن ثم البرتغال وعزز صفوفه بستة لاعبين. وفي آخر مواجهات اليوم يلتقي الشباب بالقادسية الذي يعيش استقرارا كبيرا على مستوى الجهاز الفني بقيادة الإيرلندي روجرز، الذي يلعب المباراة الرسمية الأولى بعد معسكره في إسبانيا. أما الشباب فيدخل اللقاء بهدف مصالحة جماهيره بعد موسم مخيب للأمال، حيث تعاقدت إدارته مع المدرب الألماني توماس ليتش، واستقطبت المدافع الكرواتي تين يدفاي والسنغالي مامادو باري، إلى جانب عوض الناشري وعلي الأسمري الذي تم تجديد عقد إعارته لموسم آخر. أقام معسكرا في النمسا، لعب خلاله 5 مباريات ودية، وما زال يعمل جادا لاستكمال بقية الصفقات.
0: شكرا عبد الملك القليب على قراءة تقرير من إعداد علي اليوسف. ضيفنا نذكركم فيه بجد أحبتنا والمدرب الوطني والمحاضر في الاتحاد السعودي والآسيوي حمود الصيهري. كابتن حمود، قبل التقرير تتوقعت مباراة أبها والحزم، معرضة والتقرير ايش حاب تقول؟
1: والله أولا بقول إن التقرير مميز. طبعا لما أنت تقدم مباريات قبل بداية الدوري هذا أصعب شيء، لأنك أنت ما تعرف الفرق، ما تعرف مستواهم، أيضا اللاعبين الجدد كيف بيكون وضع الفريق. التقرير كان مميز، فيه إضاءة على كل الفرق وتعاقداتها، ولا زالت الفترة موجودة، يعني الفترة لا زالت ما قفلت، يعني أنت ممكن تشوف أبها والحزم راح يكون فيه تغييرات في الفترة الجاية وإضافة لاعبين سواء أجانب أو محليين، لأن الفترة لا زالت مفتوحة. فأنا أقول إن أبها الفريق اللي قدم مباريات ممتازة في دوري الدرجة الأولى وتصدر دوري الدرجة الأولى وصعد بكل جدارة واستحقاق في وجود فرق مثل الدرعية والعلا، وصعد بشكل مباشر هو والفيصلي، الدرعية والعلا ذهبوا إلى ملحق جديد، أعتقد أنه يكون له نجاح. لكن أبها الآن عنده فريق جديد، يعني اللاعب المستمر الوحيد اللي هو بيكون جاري، اللاعب من كروساو، المدافع جاري هو اللاعب المستمر، ممكن لاعب محلي أو اثنين موجودين. الآن أبها عنده فريق جديد، أكيد في المعسكر أنه حاولوا في معسكر سلوفينيا أنهم يحاولوا يوجدوا تركيبة وتركيبة جيدة. لا زال أبها حتى الآن ما عنده مهاجم أجنبي، بيبحث عن مهاجم أجنبي، لأن آخر الأخبار كان عندهم المهاجم سيلاسو اللي صعد معهم من دوري الدرجة الأولى، لكن أتوقع أن الأيام هذه أن أبها راح يفرط في مهاجمة وممكن يذهب إلى نادي العلا تقريبا بشكل أكيد. فالآن أبها بدون مهاجم، إلى الآن ما حصل على مهاجم، وهذا شيء مهم. لذلك أنا أتوقع أن أبها على في الجولات الماضية إذا ما حاول أن يخلص صفقاته بشكل مبكر دوري الدرجة الأولى، مختلف تماما عن دوري روشن، القوة مستوى الفرق، فممكن يواجه صعوبات. لكن أنا أشوف الفترة الأخيرة حتى يمكن قبل يومين انتقال باسل السيالي من الشباب إلى أبها، وأيضا عبد الباسط من الاتفاق أيضا إلى أبها. قبلهم مثل ما ذكر التقرير كان قبلهم فيه مصطفى ملايكة كحارس احتياطي، محمد الدوسري وصفوان الجهني أيضا جايين من دوري الدرجة الأولى، فيصل الصبياني وعبد الكريم الدارسي أيضا على سبيل الإعارة. لكن أنك أنت كفريق جديد يحتاج لك أكيد وقت، ويعتمد على أنت اللي عملته في المعسكر. يمكن من حظ أبها أنه يلعب مباراة يعني مع الحزم، الحزم اللي ما هو بشكل كبير الموسم هذا، يعني توقعنا موسم الماضي كان موسم مميز، وتوقعت أنه يحافظ على المكتسبات كاملة اللي موجودة في الموسم الماضي ويبدأ موسم جديد. لكن أنا شفت تغييرات كبيرة يعني في الحزم، سواء على مستوى اللاعبين الأجانب أو على مستوى اللاعبين المحليين. فإلى الآن أصعب شيء أنك أنت تتوقع قبل بداية الدوري، لكن على مستوى المعسكر اللي أقام الحزم في تونس، أيضا مستوى اللاعبين الأجانب والإضافات اللي موجودة عنده، لا زلت أشوف الحزم الموسم هذا موسم ممكن ما يكون بشكل كبير مميز مثل الموسم الماضي. أيضا أبها لا زال ما وصل للوضعية الممتازة اللي تخول أنه يكون يعني يثبت أقدامه في دوري روشن الدوري الصعب. لذلك أنا عشان الوضعية ما كانت واضحة بشكل كبير، قلت ممكن النتيجة تكون تعادل أو يكونوا متقاربين في النتيجة. لكن أكيد أنه بنستمتع دائما الواحد يكون متشوق أنه يشوف الفرق الصاعدة يعني في ظهورها الأول، كيف وضعها اللاعبين الإضافات. أبها نشوف أن الإضافات ما كانت يعني عند نبيل فقير مثل ما ذكر التقرير، أنه موجود كلاعب خبرة ولاعب توقع إضافة، أيضا ممكن كلاعب لاعب طرف جوري ممكن يظهر بشكل جيد. لكن لازم ننتظر أن المهاجم، لازم أبها يبحث عن مهاجم
0: واضح
1: فعلا يعني ينقل الفريق نقلة ممتازة. وأيضا الحزم ننتظر ظهوره الأول أنه يكون جيد. فلذلك أنا قلت ممكن المباراة تكون تعادل، لكن تعرف قبل بداية الدوري التحليل يكون صعب جدا أنك ما شفت الفرق. لكن كرؤية يعني رؤية بعيدة شوية عن الفرق ممكن نقول تعادل.
0: طيب على مستوى المدربين للفريقين، حافظ أو حافظت رئاسة الفريقين بالمدربين على مستوى أبها برئاسة إذن سعد الأحمري، جددت إدارة الفريق ثقتها بالمدرب الكرواتي دامير. وعلى مستوى فريق الحزم، جددت إدارة نادي الحزم ثقتها بالمدرب التونسي جلال القادري، اللي بالمناسبة كان معسكرهم حتى في تونس، المدرب التونسي جلال القادري. عن المدرب إيش حاب تقول، ومن اللي أنت كمدرب تشوف إنه هو فعلا إضافة في دوري روشن؟
1: شوف نبدأ من الحزم. جلال عنده خبرة يعني في دوري روشن، وسبق أن عمل في دوري روشن، يعرف الدوري ويعرف الفرق. فتوقع أن استمراره مع الحزم كان منطقي بناء على العمل الموسم الماضي اللي حدث معاه الموسم الماضي، كان عمل جيد. لكن الإثبات أو التأكيد بيكون أكيد الموسم هذا، لأن الجماهير الحزم ومسؤولين الحزم ينتظروا يعني مستوى أفضل من الموسم الماضي، ينتظروا الفريق بعد ما أخذ الخبرة الكافية، لأن كان فيه وضع ما هو جيد زمان للحزم، أن الحزم دائما كان صاعد هابط، يعني دائما يصعد الدوري روشن والموسم اللي بعده يهبط. يمكن من أكثر الفرق اللي كانت تصعد وتهبط، يمكن عنده رقم قياسي في الصعود والهبوط. الموسم هذا للثاني على التوالي أتوقع أنه أكيد أنه يتوقعون الأفضل من الحزم، وأنه يكون أكثر تطور. لكن أنا أشوف حتى الصفقات اللي موجودة اللي جابها الحزم في تداخل، يعني اللاعبين في وسط الملعب ومحاور كثير تقريبا تعاقد معاهم، يمكن أدوار متشابهة. لكن لازلنا نقول لازم نشوف على أرض الملعب إيش اللي يصير. بالنسبة لأبها، أنا مثل ما أيدت الاستقرار في الحزم أيد الاستقرار في أبها. لكن عندي سؤال، ما هي إيش فائدة الاستقرار مثلا تستقر على مدرب وتغير فريق؟ يعني أكيد وجود المدرب واستقراره مهم. إذا كان العناصر على الأقل أنت تحافظ على 70% أو 60% من عناصرك، وجود المدرب نقول هنا استقرار. بس الاستقرار مثلا انه يكون باقي لاعب او لاعبين من الموسم الماضي والمدرب مستقر، انا اقول هذا الاستقرار ما هو يعني مؤثر بشكل كبير، لانك انت جلبت فريق جديد، وجلب فريق جديد يعني انت وجود المدرب اكيد استقراره لما يكون عناصره موجوده اللي فهمت افكار الموسم الماضي، واللي على الاقل صار بينهم يعني تناغم نفسي وفني وفي الافكار. لكن انا اشوف في فريق يعني جديد، يعني تقريبا انت بتوصل 14 صفقه او الى الان لا زال يعني التسجيل مفتوح، ممكن توصل الى 18 صفقه. فانا اقول ان عنده مهمه صعبه، يعني دامير
0: أوكي.
1: رغم انه ادى اداء جيد في دوري الدرجه الاولى، لكن زي ما قلنا دوري روشن مختلف. لكن أوكي. نتمنى التوفيق للفريقين، ونتمنى جميل. التوفيق لأبها، لان أبها هو الممثل الوحيد يعني من الجنوب.
0: نعم.
1: بعد هبوط ضمك وجود أبها في الدوري إضافة، لأنك أنت تحتاج الدوري أنه يكون في كل مناطق المملكة، وبالذات مدينة أبها اللي أجواءها جميلة، الفرق يعني تستمتع في المباريات في أبها.
0: طيب روح لتحليل وقراءة لمباراة الدرعية والأهلي، وقبل تقريبا تتوقعت أنها ممكن تروح للتعادل، ليش؟ على ضوء التقرير ايش حاب تضيف؟
1: ليش توقعت؟ انا ممكن اقول ان ممكن لو في الاوضاع الطبيعيه ممكن انا اقول الاهلي اقرب، لكن اللي حصل في النهايه في اشياء يمكن ما كنت راضي عنها. اولا خروج ياسلم الاهلي في الوقت هذا، عندي يعني عتب على ياسلم من المدربين اللي انا كنت اقول انه كان يقدم اداء ممتاز مع الاهلي وحقق مستهدفات كبيره مع الاهلي، لكن انت باقي في عقدك سنه، يعني المدربين غير اللاعبين تعرف انت استاذ علي لما يكون في باقي في عقده سنه يحاول انه يضغط انه يجدد السنتين القادمه او ثلاث. المدربين الوضع مختلف، المدرب طالما انت موجود في عقدك سنه مفروض انك على الاقل تكمل السنه وبعدين تبحث عن خيار اخر او تجدد. لو كان مثلا اداره النادي يعني قامت بالتجديد قبل انتهاء السنه هذا شيء جيد، لكن لو الإدارة يعني مثلا ما مارست الحق هذا مبكرا، في النهاية أنت مدرب لا زال عندك موجود في عقدك سنة، لكن للأسف الآن فيه يعني نغمة تمارس الآن على الأندية السعودية سواء من اللاعبين أو المدربين. أي لاعب أو أي مدرب باقي في عقده سنة يبدأ يضغط عن طريق وكيله وعن طريق الجمهور أنه يحاول أنه يحصل على 3 سنوات قادمة أو 4 سنوات قادمة، أصبح الوضع مادي. ممكن نقول ممكن في اللاعبين يعني انا اتفهم لان اللاعب يبغى يامن مسيرته، لكن كمدرب الوضع مختلف، انت لازال عقدك مستمر. فانا اتوقع الاهلي ما اتفاجئ يعني انه كان لازال ياسل عقده موجود الى 27 وهو حاول يمكن في الاخير انه يجدد معه، اللي ما وصلوا لاتفاق اكيد يمكن الاختلاف ان المدرب كان يبغى ياخذ يعني في حال اقالته انه ياخذ كامل السنوات اللي يجددها. الأهلي كان عنده وجهة نظر وأنا أشوفها منطقية أنك لا بالعكس أنا ممكن أعطيك نص سنة من أجل الهدر المالي، وأنا أشوف لكن أكيد الجمهور ضغط على الإدارة تغيير المدرب. يمكن شيء بعيد عن موضوعنا، لكن نيوكاسل أنا ما تمنيت أنه يدخل في الصفقة نهائيا طالما المدرب في واحد من الأندية، من أجل اللغط ومن أجل الكلام الكثير. نيوكاسل عنده كان خيارات كثيرة، لأني أنا بصراحة وبأمانة جري لو ما كان عند ياسلة عرض من نيوكاسل، هل كان ياسلة يقدر يدفع 11 مليون من أجل أنه يفسخ عقده، يعني يدفع الشرط الجزائي 11 مليون لو ما كان في عرض آخر؟ حتى لو ذهب الفريق آخر أنا ما تمنيت أن نيوكاسل يدخل في الموضوع من أجل الضغط واللغط اللي يصير، ومن أجل أن نبعد عن الاحتقان ونبعد عن الأشياء. نيوكاسل عنده الخيارات موجودة كثير جداً يقدر يحصل على أي مدرب، لكن نقول مع الأهلي المدرب الجديد اللي نقول ماريو الهولندي أكيد ما كان عنده وقت.
0: صوتك شوي مكتوم بعبد الله، صوتك شوي مكتوم، واصل؟
1: بالنسبة للمدرب الجديد مارينيو الهولندي أتوقع أنه وجد فريق شبه مكتمل، لكن الرهان الآن على الأهلي بعد تحقيق النخبة، هل الأهلي عنده رهان على الدوري؟ هل الإدارة على المستوى النفسي والمستوى المعنوي يعني جهزت الفريق بتجهيز ممتاز؟ لأنه يعتبر فريق مستقر، يعني ما في تغييرات كبيرة، أنت مو اللاعبين اللي موجودين اللي تعتمد عليهم باستثناء يعني إصابة مندي ايضا اللاعب خروج كيسي ورياض، هذول ثلاثه لاعبين مهمين. نقول اصابه مندي اصابه، يعني هذا حدث ويحدث، والصامبي ممكن يكون في الفورمه ويؤدي. تعويض محرز يعني فرانسيسكو وترينكاو، واللي لازلنا يعني الاخبار تقول انه ممكن يكون لاعب مميز. باقي للاهلي انه لازال ما عوض كيسيه الى الان. انا اقول ان الاهلي على المستوى المحليين حتى وعلى مستوى الاجانب يعتبر فريق مستقر واقرب، لكن هل العشر ايام هذه اللي قبل الدوري وتغيير المدرب هل الافكار بتختلف؟ لان نشوف افكار ياسله مختلفه عن افكار مارين. ياسله كان مدرب يعتمد على التنظيم الدفاعي، يعتمد على الضغط والكره الالمانيه في الضغط العالي، ايضا يعتمد على الكرات الطويله، ايضا كان عنده معرفه كبيره جدا بامكانيات كل اللاعبين. لكن مارينيو مختلف، يعني اسلوبه مختلف، هو مدرب يلعب بشكل هجومي اكبر، ايضا يمكن ما يعرف كل العناصر اللي موجوده، ممكن يواجه مشكله في النواحي الدفاعيه، لان يمكن مع الجزيره قبل قدومه كانت مشكلته ان مدرب هجومي لكن عنده مشكله في النواحي الدفاعيه ما هي جيده، اختلاف عن الاسلوب السابق. هل الوقت القصير اللي بين تغيير المدرب يعني يساعد المدرب الجديد انه يوصل افكاره بشكل جيد؟ هذا هو الرهان اللي موجود عليه. في المقابل الجهه الاخرى الدرعيه، طبعا ما
0: قبل الدرعيه ابو عبد الله، قبل الدرعيه الاهلي انت توقف شوي مع وضع خروج كيسيه، هو فيه ترينيكاو هذا بديل محرز، وفيه الارميني ادواردو سيبريستيان هذا المفروض انه يكون بديل كيسيه، وفي اخبار يقول لك انه فعلا الاهلي قاعد يبحث عن عوده كيسيه.
1: يعني هذه المشكله انك انت تسمع ان الاهلي يبحث عن عوده كيسيه، والنصر كان قبل توقيع الاخير برضو أنباء أن بروزوفيتش ظهر اسمه مجددا. هنا أنت تتكلم عن عمل المدير الرياضي والعمل المستقبلي وعمل المدرب. يعني أحيانا ممكن يذهب مدرب أستاذ علي، لكن أنا يعني وضعي ما هو مرتبط بالمدرب، أنا وضعي لازم يكون مرتبط بالاستمرارية والاستدامة المستمرة. يعني لازم يكون فيه حتى مدير رياضي موجود، إنه إذا ذهب مدرب ممكن يذهب المدرب لأي سبب كان، يعني في وسط الموسم أو بداية الموسم أو بسبب النتائج، إن النتائج أحيانا ما تكون جيدة، لكن أنت لازم يكون عندك يعني أهداف واضحة. يعني من الشيء اللي أنت ما تحب إنك تخيل الأهلاويين إن في أنباء إن عودة كيسيه مرة أخرى، وهذه من أسوأ الأمور، إن لاعب كان موجود في يدك وفي النهاية أنت ما تجدد معاه وتبحث عن خيارات أخرى، وفي النهاية بترجع بلاعبك الأول بمبلغ أعلى وممكن بشروط مختلفة. لذلك هذه هي الرؤية المستقبلية، أنك أنت تدير أمورك بشكل جيد. لكن أقول لازال عندهم، يعني وأنت موجود عند الأهلي بعض العناصر اللي كانت مؤثرة جدا الموسم الماضي في نتائجه، من ضمنهم ديمرال وإبنيز ومندي بعد إذا عاد من الإصابة، ايضا ميلوت او إتنغانا او غونزاليس او توني اللي كان مؤثر. أوكي. ايضا اللاعبين المحليين البريكان او حتى اللاعب الجديد اللي وصل ابها، يعني نقول المطيري، اللاعب ابها السابق مشعل المطيري تعاقد مع بعض المحليين. انا اقول ابها مو الاهلي، لا يعني عناصريا ما يعاني الأهلي، الموضوع في الوقت وانسجام المدرب مع العناصر الموجودة بإضافة لاعب وسط اللي هو الاحتياج الأخير أنا أتوقع فيه.
0: أوكي طيب، مزيد من تفاصيل حول إذن المباراة قبل انطلاق الصافرة. يتجه الهولندي مدرب فريق الأهلي مارينو إلى الاعتماد على عبد الرحمن الصانبي حارس المرمى في تشكيل أساسية، وطبق المصادر فإن الصانبي سيكون خيار أول المدرب الهولندي بعد أن تأكد بشكل رسمي غياب الحارس الدولي السنغالي إدواردو مندي عن اللقاء بسبب مواصلة برنامج التأهيل عقب الإصابة التي لحقت به خلال مشاركته في مع منتخب بلاده في كأس العالم 2026. أنا الصانبي شفت بعض المباريات الودية معسكر فريق الأبها، ما هو بنفس الجودة حقت مندي بشكل عام، وبشكل آخر الأهلي، عطيني وجهة نظرك أنت، هل يحتاج أفضل من الصامبي ولا الصامبي أفضل احتياط لي من دي؟
1: والله شوف، إن أنا أتفق معك تماما أن الصامبي بعيد كليا عن مستوى مندي.
0: بعيد صوتك أبو عبد الله.
1: أقول أنا أتفق معك أن الصامبي
0: أوكي.
1: الصامبي بعيد عن مستوى مندي بشكل كبير، لكن يمكن هو أفضل الخيارات اللي موجودة حاليا، لأن تعرف الآن رغم أن الصامبي لاعب دولي وموجود مع المنتخب رغم أنه ما لعب مباريات، لكن في النهاية هو لاعب دولي، يمكن أفضل العناصر المحلية. ويمكن هذا يأخذنا موضوع أن إحنا رجعنا في العناصر المحلية بالذات في حراسة المرمى عندنا مشكلة يعني كبيرة جدا، لأن الحراس ما يشاركون، فما عندنا حراس محليين يعني جاهزين الآن بشكل كبير. يمكن هو أفضل الخيارات بالنسبة للأهلي في غياب مندي، أنت ما عندك إمكانية إلا حارس محلي، يمكن هو أفضل الخيارات. الصامبي قبل الموسم الماضي، قبل موسمين ظهر بشكل جيد لما أخذ الفرصة وقدم نفسه بشكل كبير واختار المنتخب، لكن جاته بعدين فترة يمكن البعد عن أنه ما تلعب مباريات أثرت في مستواه. وأنت تعرف حارس المرمى إذا أنت ما تلعب مباريات وتستفيد من أخطائك وتعدلها الجولة اللي بعدها، بعدك عن المباريات أكيد ما يكون بشكل جيد. المرة هذه أنا أقول الصامبي ممكن أفضل شيء أنه هو كان موجود في المباريات الودية، إصابة مندي المباريات الودية كلها الأخيرة كان موجود الصامبي هو الحارس الأساسي. فيعني نتمنى أنه كحارس محلي أنه يستغل الفرصة ويستغلها بشكل جيد. وأيضا أنا أنتظر ظهور ترينكاو، ترينكاو اللي هو بديل محرز واللي الأهلاويين يعني يعولوا عليه أمال كبيرة إنه ينسيهم يعني الإضافة الكبيرة اللي كان يصنعها محرز وتقديمه يعني المستوى الكبير والقيمة الكبيرة اللي جاي فيها ترينكاو. فأكيد إن كلنا ننتظر يعني الظهور الأول له ونشوف الإضافة اللي راح يسويها للأهلي وأيضا الإضافة للدوري اللي إحنا قاعدين نشاهده.
0: بمشيئة الله، أتمنى التوفيق إذن للثلاث في أول ستة الأندية التي تتواجه اليوم في ثلاث المباريات في انطلاق النسخة الجديدة من دوري روش. نتيح الفرصة اللي حبيت تتابعونا من خلال رقم الهاتف 011-43-53، حابين نسمع منكم توقعاتكم لنتائج المباريات اليوم أو أحد نتائج مباريات اليوم، أو إذا كان فريق مو بيلعب اليوم بكرة أو بعد بكرة حياكم الله. إذا على الرحب والسعة نستقبل المتصل بواصيل. حياك الله بواصيل، تفضل.
3: مساء الخير، مسي عليك وعلى ضيفك والمستمعين والبرنامج هذا البرنامج.
0: يا هلا بسيط، تفضل.
3: والله انا كاحد الجماهير الهلاليه صراحه ماني مطمن على فريق الهلال السنه هذه. الهلال يمر بازمه اداريه فنيه من 3 سنوات واسوا، انا متوقع السنه دي حيصير في شيء ما صار في عمر الهلال كله وسنوات الهلال كله.
0: أوكي.
3: وضع سيء في الهلال بصراحة. يعني أنت ترى الآن نشوف إيش اللي حاصل، ما إحنا عارفين شيء الآن، لا إدارة ولا مدرب، مدرب لسنتين ما سوى ولا شيء، ومشاكل مع اللاعبين، إيش تمرد ومجاملات في الهلال عمرها ما صارت. عمر التمرد هذا في الهلال ما صار والمجاملات ما صارت، وأنا متوقع الهلال ينزل أسفل السافلين السنة الجاية وحيكون ترتيبه من السابع إلين آخر، يعني ما يكون منافس ولا يكون قريب من المنافس.
0: انت ما انت مشجع هلالي بواصيل، انت تقول انا مشجع بس ما انت بهلالي.
3: والله هذا يعود لك انت يا ابو ماجد.
0: ليش؟ انت تدري ليش؟
3: اني انا ماني انا اكلمك اقول لك انا هلالي.
0: طيب تدري ليش؟ لانه فضل. الهلال ما عمره نزل مهما كان، يعني الهلال يمشي بفكر، الهلال ما راح يتاثر. اوكي وتوجس انت من ضمن الفكر هذا يمكنه، بس ما هو صحيح انه هلال سيتاثر. ما هلال ما يتأثر. نعم ما يتاثر،
3: والدعم اللي فيها الماء يصبوا فيه اموال هائله ويصبوا فيه
0: لانه هلال
3: ليش ما يحققوا بطولات؟ ليش ليش المجاملات؟ ليش بنزيمة؟ ليش المدرب؟ ليش ما يجي اللاعب؟ انا شوف بقول لك شيء وانت تفهم الشيء هذا. الان بالنسبه للهلال ما بشق الأنفس يجيب لاعب ولا مدرب؟ ليش؟ أي قل لي ليش بشق الأنفس لين حتى يساومون الهلال، لين حتى ممكن بعد شهرين 3 شهور ووقع الهلال في المشكلة هذه؟ ليه؟ ليه ما زي الأندية الباقية يساوم اللاعب أو يساوم؟ ليش أنا لما أشوف مدرب يساومني ولا لاعب يساومني ليش أزود له في المبلغ؟
0: طيب شكرا لك باصير، خليك معنا سبحت المتابعة. بحيل الجوانب الفنية في حديثك إلى مدرب، إلى مدربنا ومدرب برنامج الصدارة المدرب الوطني المعروف والمحاضر في الاتحاد السعودي الآسيوي محمد الصعري. بس قبل خلينا نستقبل كذلك مزيد من التصلين. متصل تالي راشد، تفضل أخو راشد. حياك الله. ألو.
4: هلا،
0: حياك. السلام عليكم. السلام ورحمة. حياك، هلا راشد.
4: مساك الله بالخير أبو ماجد.
0: هلا وغلا، تفضل غالي.
4: مسا عليك وعلى طيوبك الكرام.
0: الله يحييك. ايش رايك او ايش توقع او فريقك منه كانت حب تتعلق على مستوى فريقك قبل بدايه الموسم؟
4: انا فريقي النصر.
0: اوكي،
4: واتامل ان شاء الله اني اقدم مستوى جيد الموسم ده باذن الله تعالى. احنا بدايه الموسم ما ندري وش يصير عليه ولا بين شيء له الحين عن مستويات وما مستويات. اتوقع اليوم فوز القادسية
0: اوكي
4: على الشباب، واتوقع تعادل الدرعية والاهلي. المباراة الثالثة والله ما ادري من هي بينها. انا
0: ابها والحزم، حاب توقع المباراة
4: ابها والحزم، اتوقع فوز الحزم اتوقع.
0: طيب اضافة ثانية سم؟
4: عندي اضافة ثانية. البارح طلع في برنامج تلفزيوني يقول ان الهلال ما نقلت ملكيته الى المملكة القابضة.
0: أوكي.
4: رغم انه معلنة وزارة الرياضة وذا انه خلاص انتقلت الملكية، احنا كرياضيين ودنا نعرف، يعني ودنا في شفافية، ودنا نشوف هو انتقل ما انتقل، وش الغموض ذا بالرياضة. طيب. اذا ما انتقل وشلون وزارة الرياضة تصدر بيان وقرار انه انتقل ملكيته؟
0: اللي قالها في البرنامج انت سمعت هذا ضيف ولا مسؤول؟
4: لا، مقدم البرنامج.
0: طيب
4: تقرير.
0: طيب
4: ممكن واذا تبيني اقول اسم البرنامج وهذا
0: لا ما ما يهمني اسم البرنامج على قد ما يهمني المعلومه. خليك معنا سمعت المتابعه، بنعطيك وجهه النظر الاعلاميه.
4: الله يعطيك العافيه.
0: هلا بالغالي. طيب عشان ما يضيع التعليق من خلال بقيه المتصلين والمحاور وحديث الضيف وبقي محاورنا، شوف انت تاخذ المعلومه من راسها. اذا الوزاره طلعت وفي مؤتمر صحفي شاهدناه كلنا وقدمت انه هلال استحوذ بنسبه تقريبا 70%، يعني اذكر 70% مو 100%، هي نسبه 70 او 80 اظنها 70% رسميا، خلاص اي اجتهاد ثاني يتحمله الوسيله الاعلاميه سواء برامج ولا منصات. بس نحن نرجع نقول خذ الحديث دائما من المنصات الرسمية. إذا هذا البرنامج اللي أنت تتكلم عنه في قناة رسمية وبرنامج معروف، خلاص هو يتحمل المعلومة هذه. لها حق الجهة المتضررة إذا كان مثلا الهلال أنه يقول كيف أنه يطلع برنامج يقول كلام غير صحيح عني أنا، أنه ما تم استحواذي وأنا مستحوذ وهذا ما يخدم فكرتي، يقدر أن يتظلم بالجهة، جهة تنظيم الإعلام، جهة رسمية هيئة تنظيم الإعلام، يقولوا مثلا هذه الجهة طلعوا تقرير ويتحمله. فحنا الموضوع ترى محسوم وواضح بالنسبة لنا، وأتمنى يكون واضح لك الغالي راشد ولجميع المتابعين الكرام. المعلومة تأخذ من رأسها، تأخذها من المسؤول نفسه سواء وزارة ولا متحدث رسمي أو أحد المنتسبين، لكن أي اجتهاد آخر من وسيلة إعلامية ما يتعدى أنه يكون فقط اجتهاد من ذات الوسيلة. طيب نرجع بعد شوي نأخذ إن شاء الله مجموعة أخرى من المتصلين. وعبد الله متصل قبل الأخير يقول أنه الهلال، طبعا إحنا علقنا وقلنا أنه الهلال لا يتعرض لمهما كان، لأنه الهلال بنى أمبراطوريته القوية تنافسيا من عام 2000، من عام 2000 والهلال يعيش جيل خلف جيل ما تزعزع. يعني مو بزي أغلب الإدارات اللي تجي، أغلب الإدارات إن لم تكن كل الإدارات تجي تهدم اللي قبل، يعني إدارة جديدة تهدم مشروع الإدارة اللي قبلها، مستوى الرئاسة، مستوى المدربين ومستوى غيره. الهلال إن حصل هدم على مستوى المدربين زي ما مثلا إنزاغي مثلا أو جيسوس وقت ما شال سلمان وفرج وشال محمد البريك وإلى آخره، إلا أنه يتم تعويضه بالأفضل. فلذا والهلال عنده سيولة مادية، طول ما عنده ملياردير بقيمة الوليد بن طلال ملياردير، وسبق أن قلنا هذا أكثر مناسبة، طول ما الهلال وأنت تتكلم في عهد ووقت المال، إذا أنت تملك المال خلاص من غير متوقع أبدا أنك تتعرض إلى أي إحراجات. لكن توجسك أخوي راشد، إحنا تعودنا من بعض الهلاليين توجس هذا لأنهم يبون كل البطولات، أو مشجع هلالي يبي كل البطولات. فنيا أنت تروح مع كلامه كابتن حمود ولا تختلف؟
1: شوف، هي الموضوع من شقين. أولا فنيا الهلال عنده بونو وكوليبالي ونيفز

0: متعب الحربي لاعب دولي بالإضافة للأجانب، أيضا سفج وكنو وناصر الدوسري أيضا لاعبين دوليين محليين بالإضافة لسفج، مندش الإضافة الأخيرة كانت جيدة، هرنانديز، بنزيمة الإضافة الجيدة الآن اللي هو سمر فيل لاعب ممتاز. بعد عدم وضوح موضوع مالكم إلى الآن ممكن هو الوحيد اللي لا زال ما حسم الهلال، أيضا إصابة سالم الدوسري بعد عودته. عناصريا الهلال ما يشتكي، الرهان وين موجود؟ الرهان موجود ان الهلال على السوق اللي كان مثلا اللي مو راضين عنه جمهور الهلال الموسم الماضي، هو كان محقق كاس وايضا وصيف الدوري وبدون خساره، وهذا والجمهور الهلال ما كانوا راضين يعني على الاداء لانهم دائما يشوفوا الهلال انه دائما فريق مسيطر وفريق افضل. انا اقول الموسم هذا اللي يتكلم يقول مثلا انزاجي عنده موسم، الموسم هذا ما في أعذار لسيموني إنزاغي، إن فعلا سيموني إنزاغي بيكون تحت المجهر.
1: أوكي.
0: لأن جماهير الهلال الآن يعني راح تبحث
1: 40
0: عن
1: 40 ثانية عشان الوقت لو سمحت كابتن حمود، 40 ثانية
0: راح تبحث عن الأداء والنتيجة. الموضوع الثاني المتصل الثاني يتكلم عن مثلا عن الشفافية، يتكلم عن الوضع اللي يدار في الموضوع. أنا فعلا أستاذ علي أنا أبغى يعني طالما إحنا في وضع الحوكمة مفروض أنه يكون عندنا شفافية، حتى لو طلعت مثلا أخبار مغلوطة مفروض أنه يكون يتم الرد عليها، لأنك أنت الآن في الحوكمة محتاج شفافية عالية، ما يعني مو محتاج تخبي أي شيء، يعني الأمور اللي مثلا تسار في الإعلام
1: واضح
0: ومثلا ما تكون صحيحة ترد عليها، واللي تكون صحيحة تأكدها.
1: شكرا لك كابتن حمود، تحياتي لك، وصلنا إلى حلقتنا هذا اليوم. استمتعنا معك، تحياتي لك. كان أيضا مع حبتنا المتابعين مدرب الوطني والمحاضر في فتحتين سعود الأسي وحمود الصيعري. أتمنى التوفيق إن شاء الله في تدشين الموسم الرياضي الجديد بدوري روشن، متعة فائقة للجميع. تقبلوا فينا حلقتنا لليوم، تحت محدثكم علي يوسف على التقديم وفي الإخراج منور البريك. تمسوا على خير.

0: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
1: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
0: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، بنقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس 5 مساءً.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: كلكم جالسين تسمعونا على الراديو. طيب ما فكرت تسمعنا وتشوفنا في نفس الوقت؟ خاطرك تشوف كواليسنا؟
2: يلا جاهزين يا شباب.
1: اليوم في إذاعة الرياض بنكون قريبين منكم على كل وسائل التواصل، كواليس البرامج.
3: مع عكرمة ساعة ما جيت، قسم بالله لكتب فيك محفر شديد اللهجة.
1: أنا بطريق حصريات من المقاطع اليومية أو غيرها الكثير والكثير على حسابنا في التيك توك وسناب شات. إذاعة الرياض، رياض راديو.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، مساكم الله بالخير، يا هلا وسهلا ومرحبا فيكم في حلقة جديدة من هوا بلادي، متواصلين فيها خلال 3 ساعات من الآن حتى 8 مساء إن شاء الله تعالى. نطوف فيها من خلال مراسلينا وكذلك أيضا ضيوفنا في أرجاء المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى ساعة كاملة نخصصها للدردشة معكم والسؤال والأخذ والرد، وأيضا فتح المجال

مجال للمستمعين الكرام انهم يكونون جزء يعني لا يتجزأ واصل اصيل من هذا البرنامج بالحديث عن يعني الإجازة، وكذلك أيضا بالإجابة على التساؤلات اللي تكون موجودة عندنا للمستمع الكريم. الله يمسيكم بالخير، نقولها لكم أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان وزملائي الأعزاء في البرنامج من التنفيذ والإخراج على الهواء منور البريك، والإعداد لدى زميلتين عائشة الزير وهبة آل عمران. يا هلا وسهلا.

طيب طبعا مجموعة من الأخبار عندنا أكيد، وبرضو مراسلين مثل ما قلنا قبل شوي راح نطوف معاهم ونتكلم ونسولف ونأخذ ونعطي ونتعرف على أجواء المملكة العربية السعودية من خلال مراسلين المنتشرين في أرجاء المملكة. تبين نعطي للسؤال الحين؟ طيب عشان نحمس الناس اللي بيشاركون معنا، موضوعنا اليوم حيتكلم طبعا بما ان احنا اليوم ايش يوم الخميس اللي يحبونها الناس، ولو به دوام يصير يوم من ونيسي، واللي تشوفه يوم الاثنين محتاس شوف ضحكته لا صار يوم الخميسي. طبعا يوم الخميس يعني نهاية الاسبوع، الويكند عندك يبدأ بالتخطيط من بداية الاسبوع، ترتب له، تسوي لك جدول، تقول والله أي شيء براسك تبي تسويه تقول لا بخليه بالويكند، ولا الموضوع متروك للصدفة، يجي الخميس ويجيب معه الأحداث. يعني الويكند ما في أي تخطيط، تفتح باب الويكند وتدخل مباشرة بالروحة والجية، واللي يجي يجي واللي يروح يروح. نبغى نعرف يعني طريقتكم في قضاء نهاية الأسبوع، وش الشيء اللي يخليه بالنسبة لك ممتع فعلا؟ هل هو التخطيط ولا الصدفة؟ شاركونا في الساعة الثانية على 011-40-53 أو أيقونة الاتصال المباشر في تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس.

0: نحييكم ونرحب فيكم من جديد ويا هلا وسهلا مرحبا فيكم في كل وقت وكل حين في هوا بلادي. طبعا نروح مباشرة للشرقية، المنطقة الشرقية وتحديدا في حي الخبر الشمالية ومشروع تطويرها كوجهة سياحية مع زميلتنا ياسمين السهيمي. مرحبا ياسمين.
1: يا هلا وسهلا عبد الرحمن، مساء الخير لك ولجميع الزملاء في طاقم الاستديو ولكل المستمعين.
0: الله يحييك، يا هلا وسهلا. كيف الرطوبة؟
1: أوغست أكيد إنه حر لكن له أجواء، يعني
0: وش أجواء؟
1: إيه خليني أقول لك، يعني جولي. أنا الحين دحين في الخبر الشمالية.
0: دحين؟
1: الحين موجودة بالخبر الشمالية.
0: الحين أنت تقولين دحين؟ الكلمة قبل شوي غادة الوكيل ولا سامي الشريف؟
1: مالك موجود عندنا المكس أنا والزملاء.
0: يلا مو مشكلة اسلمي.
1: الأجواء حارة لكن ما شاء الله تبارك الله تشوف فيه إقبال من الناس على الكوفيهات على المطاعم رغم أن الجو حار.
0: ايه؟
1: يعني له جوه، في ناس تحب الصيف وفي ناس تحب الشتاء. فخلينا نتكلم عبد الرحمن.
0: يلا خذي راحتك استلمي المايك.
1: بإذن الله. طبعا أنا زي ما قلت لك موجودة في الخبر الشمالية واللي يعتبر من الأحياء القديمة في مدينة الخبر، لكن اللي يزور الحي بيلاحظ فيه تغير كبير في ملامحه، من منازل ومباني قديمة إلى مطاعم، مقاهي، مشاريع تجارية مختلفة، فصار في حركة جديدة في المكان وزادت من إقبال الزوار على هذا المكان. فاليوم الخبر أصبحت من الوجهات البارزة في المدينة، فبنتكلم أكثر عن هذا الموضوع مع المختص في السياحة والضيافة الأستاذ ناصر بن أحمد السويدان. يا هلا وسهلا فيك.
2: يا هلا وسهلا، حياك الله الأستاذة ياسمين وحيا الله مشاهدي المستمعين. حياكم.
1: طبعا الخبر زي ما قلت في البداية، الخبر الشمالية من الأحياء القديمة والمعروفة في الخبر، لكن اليوم المشهد فيه مختلف وزي ما احنا شايفين الآن واضح لنا. كيف تشوف التغير الحاصل في الخبر الشمالية خلال السنوات الأخيرة؟
2: صحيح صحيح، هذه ملاحظة محلها. طبعا الخبر الشمالية من الأحياء اللي تجدد نفسها كل فترة، فهي كانت أول حي تم تخطيطه كحي حديث بنظام الجريد أو نظام اللي هو الشبكي، كان عام 1947

0: ومن ذاك الوقت كان هو مقر للسكن وللعمل وللترفيه من تاريخه. طبعا صار في فترة السبعينات والستينات كان يعتبر عصر ذهبي للحي، حيث أن لو ترحين أو تزورين الحي تتمشين ما بين شوارعها راح تشوفين أفخم يعني الأسامي من المحلات التجارية موجودة في هذا الحي، وكان هو المقصد للتسوق والمطاعم. جت عليه فترة من الحي قدم طلعوا منه مثلا سكانه، لكن زي ما قلنا هذا الحي يتجدد وهي عيد فرض نفسها في الساحة. التعاون الأخيرة طبعا صار مقر لمطاعم ومقاهي، محلات الشاي ومحلات القهوة المختصة. يعني وصرنا نشوف بعدد الزوار يزيد للتمشي لقضاء الوقت. يعني هذا اللي لاحظناه بالفترة الأخيرة.
1: طبعا اللافت أستاذ ناصر أنه جزء كبير من هالتغيير جاء من دخول مشاريع تجارية واستثمار مباني ومنازل قديمة وتحويلها مثل ما ذكرنا إلى مطاعم ومقاهي. وش اللي شجع المستثمرين أنهم يتجهون للخبر الشمالية تحديدا؟
0: في البداية كان السعر هو اللي حمس أو شجع رواد الأعمال أنهم ينتقلون لهذا الحي. يعني أصحاب المطاعم والمقاهي هي مثلا مشاريعهم اللي في الغالب مشاريعهم الأولى، فطبعا يفرق معاهم موضوع الأجار. اللي لقوه في الخبر الشمالية هو مكان له زوارة وله ناسة وله وأسعار الأراضي الأجارات فيه، أيضا الفتحات أو المحلات تفتحها صغيرة، فكون أنه يفتح المحل بنظام البوتيك بنظام يعني اللمسة التاريخية خصوصا لمحلات الشاي، هذا له يعني لقى رواج للمرتادين.
1: يمكن حتى ما يكلفه لما يجي يصمم المكان نفسه لأنه مساحته صغيرة، ما يكلفه عكس المشاريع والأحياء القديمة.
0: صحيح صحيح، يعني المحلات اللي على الشوارع الكبيرة نتكلم على 200 متر، أما لما نتكلم على الخبرة الشمالية فكلها محلات صغيرة، لكن في نفس الوقت لها طابع، الناس تحب تكون في أجواء يعني جميلة وصغيرة وتذكرنا يعني في الأوقات الحلوة.
1: طب خلينا نتكلم عن الهبات. عندنا قبل كانت هبة شارع البيبسي، بعدين صار هبة شارع الأمير تركي، بعدين صار الحزام الذهبي، الآن هبة الخبر الشمالية. التحدي دائما مو في جذب الزائر فقط وإنما في استمرارية هذا الإقبال، فإيش اللي يحتاجه الحي عشان يظل وجهة جاذبة للزوار وما يكون مجرد ترند لفترة معينة؟ لأن نلاحظ أنه إحنا عندنا تصير هبات وبعدين تقفل.
0: احنا ودنا الهبة تعم كل الشوارع هذه وتستمر أوقات طويلة. فعلا الشوارع هذه زي ما أنت قلتيها وبالتسلسل اللي ذكرتيه، وأنا أتوقع الموضوع يرجع إلى موضوع أسعار الأجارات. كل ما ينتعش حي يزيد الإقبال، تقل المحلات اللي معروضة وبالتالي الأسعار تزيد. الكثير من المطاعم أصلا فكرتها تقوم على تكاليف معينة، فما يقدر يكمل وينتقلون الأحياء اللي ذكرتيها تباعا. أتمنى وأنا أتوقع أن الحي الخبر الشمالية يعني قد عنده حماية من هذا المجال، لأن أنت تتكلمين مو على شوارع، تتكلمين على حي كبير جدا. فلو محل من المحلات أو عقار من العقارات رفع الأسعار، يعني ممكن يكون الانتقال إلى الشارع اللي جنبه أو العمارة اللي جنبها أو المحل اللي جنبها. فإن شاء الله نقول أن حي الخبر الشمالية يعني عنده حماية من الترند
1: الله بإذن الله. طب لما يتحول إلى حي قديم، لما يتحول عفوا حي قديم إلى منطقة تستقطب أعداد كبيرة من الزوار وتزيد معها الحاجة أكيد لخدمات تتناسب معها الحركة، خصوصا أن الحي ما أنشأ أصلا كطابع تجاري، هو كان قبل يعني سكني. كيف ممكن نتعامل مع بعض التحديات وخصوصا واللي نشوفه وأنا أشوفه كثير يعني المواقف تحديدا؟
0: جميل جميل فعلا. طبعا في هذا الموضوع احنا نلاحظ ونسمع من تصريحات انه مثلا في ارقام عندنا اللي هو 58% هذه نسبة الانجاز المرحلة الاولى من تطوير الحي الخبر الشمالي، طبعا هم البلدية وأمانة المنطقة الشرقية وهيئة تطوير المنطقة الشرقية أخذوا جزء من هذا الحي لأنه حي كبير، أخذوا مساحة تقريبا 300,000 متر مربع واشتغلوا على أنسنتها وتطويرها بحيث أن تجميل الأرصفة، الإنارة الجميلة، يعني تصغير أكثر مساحات مرور السيارات، وهذا يعطي القوة في هذا الحي إلى المشاة اللي هم مرتادين المحلات، فيصير العبور آمن، يصير الحركة سهلة والمشي سهل، وهذا يزيد الحركة ويزيد الإقبال عليها، بالإضافة إلى استحداث بعض الأراضي وتخصيصها للمواقف السيارات.
1: طبعاً أنا ألاحظ دائماً أصلاً لما أجي الخبر الشمالية كأنه عرس، الكل ما شاء الله لابسين تياب ومرسمين وكاشخين وإنارة، إنارة الأعراس اللي لما يصير الواحد عنده حفلة يزين بيته بإنارة كأنه عرس ما شاء الله تبارك الله، يعطيك العافية. وبإذن الله يعني تظل الخبر الشمالية واحدة من الوجهات البارزة في مدينة الخبر بهويتها وطابعها المميز. شكراً لك.
0: شاكرين لك أستاذة ياسمين وشاكرين للإذاعة والمستمعين.
1: إذن شكرا للمختص في السياحة والضيافة الأستاذ ناصر بن أحمد السويدان واللي حدثنا عن حي الخبر الشمالية وتطويرها كوجهة سياحية. الآن عودة للزميل عبد الرحمن في طاقم الاستديو.
2: حياك الله طبعا ياسمين وشكرا لضيفك الكريم، ويريتك ما تروحين، أنت موجودة ياسمين صح؟
1: موجودة.
2: طيب شكرا لضيفك، يعطيه الف عافية.
1: يا هلا وسهلا.
2: خليك معي اصبري، انت مستعجلة؟
1: سم
2: ولا لعبتين بك الرطوبة؟
1: والله يعني شوي
2: معليش تحملينا شوي.
1: انا صرت يا عبد الرحمن ما عاد ابي اجيب الرطوبة طاريها معك.
2: ليش؟
1: كذا لان احس انك تحب الحر وتحب الرطوبة فما يبي لي اعلق على هالموضوع.
2: لا لا لا لا انا ما في احد عاقل يحب الحر، بس عاد الشكل الله احنا نحاول نتأقلم ترى.
1: اكيد
2: يعني الواحد اذا صار يتعايش مع الوضع حتى لو كان مو بعاجبه تمشي اموره. يعني فرق بين واحد والله يقول حر وتعب ورطوبة وما ادري ايش، وثاني واحد بجنبه كذا يقول الحمد لله حر عاد الشكوى لله، هذا متعايش والثاني هذا آكل بنفسه زودن على الأجواء. صح
1: صحيح صح. وتنظيف طيب. على فكرة تنظيف للسموم
2: يعني هذا تسليك الذات هذا. طيب خليني بسألك، وش آخر وأبرز الفعاليات اللي موجودة حاليا؟ أنا قريت أنه في على سبيل المثال مثلا بالحساب بدأ مهرجان اللومي الظاهر قبل أيام ومستمر حتى منتصف سبتمبر، وش أبرز الأشياء اللي موجودة حاليا في الأسبوع الأخير من الإجازة في المنطقة الشرقية؟
1: حاليا اللي يسوي عندنا أنشطة وفعاليات مركز الملك عبد العزيز الثقافي اللي هو إثراء، عنده فعاليات مستمرة، يعني مستحيل يمر ويكند ما في فعالية جديدة. والحين عندهم فعالية أقرأ الإثرائي اللي هو كتب للصغار، إنه مو بإمكانهم يقتنون كتب جديدة، يحضرون ورشات وجلسات تعليمية في تطوير القراءة.
2: حلو ممتاز رائع جدا. لكن بشكل عام في مثلا فعاليات ما زالت موجودة في الأسبوع الأخير للناس اللي يعني مقبلين على الدراسة سواء الطلاب والطالبات؟
1: لا صراحة الحين ما في شيء زي ما قلت لك، بس هو إثراء اللي قاعد يسوي فعاليات.
2: الواجهة البحرية موجود فيها أيضا فعاليات الناس يقدرون يروحون لها ويشوفون فيها أشياء؟
1: لا ما في فعاليات على الواجهة البحرية، هي تمشي طبيعي. يعني ممكن مثلا لو نقول لو بيروحون الهافمون العزية ممكن في فعاليات بحرية، بس في الواجهات البحرية عموما ما في فعاليات.
2: طيب شكرا لك ياسمين، يعطيك الف عافية، وإن شاء الله نهاية أسبوع سعيدة عليك وعلى ضيفك وعلى المستمعين
1: بإذن الله. في أمان الله.
2: شكرا ياسمين. احنا مستمرين طبعا في برنامجكم هوا بلادي من طبعا كل مناطق المملكة، نحاول قدر الإمكان يعني ناخذ بعض الأجواء وبرضو يعني آخر المستجدات في هذه المناطق. لا تروحون

0: يا هلا وسهلا فيكم من جديد في هوا بلادي. كنا بالشرقية قبل شوي، الحين بنوجه شمال شوي، حذفت حصى للقصيم تحديدا بريدة، وتحديد التحديد كرنفال بريدة للتمور مع سامي الشبرمي. مساك الله بالخير يا سامي.
1: مساء النور والسرور.
0: كيف الحال؟
1: خير لكل ما يسمعنا عبر الأثير، بشرك بخير ونعمة يا ربي، لك الحمد لك الشكر.
0: مبطين عنكم يا سامي.
1: يا حبيب ما تفقي الغالي عبد الرحمن،
0: الله يطول عمرك ويحفظك. آخر خبري بك بداية الصيف يوم سالفة العنب.
1: لا موجودين على العالم يقولون على التايم، بس اختفيت شوي أنت.
0: أنا اللي اختفيت.
1: نعم إيه،
0: جابتني الظروف ها. الله يعطيك العافية ويقويك يا رب العالمين، ودائما متألق ومميز يا سامي.
1: يا حبيبي يا حبيبي
0: سامي، اليوم أول شيء ليش اني عارفه كان اسمه سوق بريدة للتمور، بعدين صار مهرجان بريدة للتمور، والآن كرنفال بريدة للتمور، هل في اختلاف ولا بس مجرد اسم؟
1: لا اكيد عبد الرحمن في اختلاف الان، يعني يمكن سوق التمور ببريد يمكن تدرج عبر السنوات. في البدايات قديما كان سوق مجرد بيع تمر فقط، مزارع تجي للسوق ويعني مشترين ويتبضعون من انواع التمور في موسم معين وينتهي الموضوع. الان مهرجان بريده، بعدين مهرجان بريده للتمور، بعدين كرنفال بريدة للتمور. يعني الآن أصبح المهرجان على مستوى عالي، أصبح يعني في مدينة خاصة جدا مختصة فقط بتسويق التمور، مجاور أيضا لمركز النخلة واللي تشهد عدد من الفعاليات على مدار العام. أيضا يشهد الكرنفال الآن مهرجان مصاحب، طبعا المهرجان المصاحب حتى الكرنفال معه مهرجان مصاحب، المهرجان المصاحب حتى الآن لم ينطلق، ينطلق تقريبا في 20 أغسطس تقريبا الخميس المقبل، يحتضنه مركز الملك خالد الحضاري.
0: وش المقصود بالمهرجان؟ طيب مهرجان هو يعني وقت البيع والشراء، هذا هو المهرجان؟
1: الكرنفال هو في مدينة التمور، يشهد مزادات يومية تقدم بعد صلاة الفجر. اللي يحب يتبضع من التمور واللي يحب يشري تمور يكون من خلال مدينة التمور. من المزادات اليومية اللي مثل ما ذكرنا تبدأ بعد صلاة الفجر مباشرة وتستمر تقريبا إلى الساعة 8 صباحا أو 9 صباحا. أيضا في المساء يكون فيها البيع بالتجزئة، لكن بالنسبة للمهرجان لا يختلف الموضوع، المهرجان يكون مسائي تقريبا من الساعة 4 مساء إلى الساعة 10 والحادي عشر مساء.
0: بنفس المنطقة ولا منطقة مختلفة؟
1: لا بنفس المنطقة لكنه بمكان آخر، مركز الملك خالد الحضاري، يشهد عدد من الفعاليات المصاحبة مثل التعريف بأصناف التمور وخصوصا يعني الأصناف اللي يعني غير معروفة في السوق، يعني الأصناف اللي غير دارجة في السوق مثل السكري والبرحي والونانة. أيضا يكون في بعض الفعاليات المصاحبة مثل الفنون التراثية وما شابه ذلك، العروض المسرحية، تعليم الأطفال على أنواع التمور والفعاليات وفعاليات الكثيرة. أيضا عدد من الأسر المنتجة اللي تشارك من خلال هذا المهرجان، ليس المنتجة من أكلات الشعبية، أيضا بعض الأكلات اللي تكون لها اقتران وتواصل بالتمور.
0: الله يقويكم وما شاء الله تبارك الرحمن. والله دائما نقولها منطقة القصيم بشكل عام، يعني نتمنى يعني عدوى إيجابية للمناطق الثانية وغيرة حميدة يغرون من هذا العمل الكبير والضخم الذي يقدم، والتنافس الكبير بين محافظات ومدن منطقة القصيم فيما بينها لإظهار أجمل ما تحوي هذه المحافظات وهذه المدن. طبعا أنا أخذت من وقتك شوي سامحني، إذا عندك يعني أنت برضو حديث عن كرنفال بريدة للتمور وعندك ضيوف الحديث لك.
1: يعطيك العافية عبد الرحمن. أكيد عبد الرحمن، ومثل ما تحدثنا عن كرنفال تمور بريدة واللي يشهد يوميا حراك اقتصادي غير عادي، آلاف من أطنان التمور اللي تصل لعشرات الأنواع من التمور، أيضا قرابة الألف سيارة، عدد كبير آلاف من الزوار سواء من داخل المملكة ومن خارج المملكة يتوافدون بشكل يومي خلال فترة الكرنفال، واللي مثل ما ذكرنا انطلق من 1 أغسطس يستمر تقريبا إلى منتصف اكتوبر تحت اشراف المركز الوطني للنخيل والتمور. مزادات يوميه يشهدها السوق مثل ما ذكرنا، بنتحدث اكثر واكثر وبالتفصيل مع محمد المشيطي وهو شيخ مسوقي التمور. نقول حياك الله ومساك الله بالخير.
2: الله يحييك أخو سامي، ما شاء الله ما خليتنا شيء نقوله. أنت من أبناء بريدة، وبالتالي ما في أحد من أبناء المنطقة ما يكون يعني ملم وخبير بهذا النشاط والحراك الاقتصادي الموسمي اللي كل سنة يحدث في مثل هذا الوقت.
1: من بعدكم وأكيد عندك الكثير والكثير. خلنا نتحدث عن الكرنفال، ما شاء الله تبارك الله مسارات يعني يحتضنها الكرنفال، يعني عشرات المسارات. خلنا نتحدث في البداية عن المسارات، كم مسار موجود داخل الكرنفال وهو المسارات المخصصة للسيارات؟
2: طبعا ساحة بيع التمور داخل مدينة التمور هذه تحتوي على 30 مسار. المسارات عبارة عن خطوط للسيارات تقف بانتظام، مقسمة على شركات التسويق اللي هي تقوم بعملية التسويق، اللي هي تعقد يعني هي حلقة الوصل بين المشتري سواء كان من تجار التمور أو المستهلك العادي، وبين المورد اللي هو صاحب المزرعة. فبالتالي شركات التسويق هي من تدير هذا الحراك الاقتصادي داخل السوق. السوق يبدأ من بعد الفجر، يديره تقريبا أكثر من 1000 شاب سعودي يقومون بعملية تسويق، لديهم مهارات خاصة يمكن الكثير منكم شاهدها وحنا عايشين بينهم في كل صباح. يستمر المزادات تستمر حتى الساعة تقريبا الساعة 8 تقريبا، بعدها يبدأ بيع التجزئة. وبالتالي المستهلك أو الزائر إذا جاء للمنطقة إن حصل له بعد الفجر فهذا أفضل، بيشوف يعني صخب عالي وحياة، إذا ما قدر أو تأخر ما راح يخسر، يعني راح يجد بيع تجزئة التمور في نفس اليوم. يعني السيارات تقف في المسارات أو تنتظم أو تبدأ بالانتظام، تبدأ يعني يبدأ المزارعين بتوريد التمور وساحة التمور يبدأون من المساء من الساعة 8 بانتظار صلاة الفجر ليبدأ بعدها تسويق التمور.
1: ما شاء الله تبارك الله. طيب لو تحدثنا عن أنواع التمور، يعني ما شاء الله تبارك الله عشرات الأصناف اللي يحتضنها كرنفال تمور بريدة، لو تحدثنا عن الأبرز.
2: لا شك السكري هو يعني الميزة التنافسية لمنطقة القصيم، مثل ما أن الميزة التنافسية لمنطقة الأحساء هي الخلاص. طبعا يوجد خلاص القصيم، فأقصد أنه كل منطقة من مناطق المملكة في إنتاج التمور لها ميزة، لها يعني رقم صعب ما يمكن إنتاجه بالمناطق الأخرى. وبالتالي عندنا السكري نستطيع القول أنه يمثل أكثر من 80% من مبيعات التمور في منطقة القصيم. نفس السكري من ناحية التصنيف والفرز نقدر نستخرج منه أكثر من نوع لأسماء دارجة يمكن الناس يسمعونها كثير، مثل كلمة مفتل. مفتل هي معناته أن التمر الجاف من هذا النوع. أما الرطب فهو التمرة اللي تحتوي على رطوبة أكثر من نفس النوع السكري. وبالتالي مفتل نستطيع نقول ملكي أو فاخر، ورقم واحد، رقم اثنين، ورقم ثلاثة. بينما الرطب نفس الكلام، نقول رقم واحد. في الآن تصنيف جديد ترند الحين اللي هو الجلاكسي، يسمى الجلاكسي، وهو نفس لون نفس السكري لكن يتميز بين لونه ياخذ على البني يعني او الاسود بدلا من الاصفر الذهبي المائل للصفرة، يعني هذا الشائع والمنتشر.
1: جميل، اباقف شوي عند السكري. يمكن الكثير خصوصا يعني يستمع لنا عبر الاثير يهمه هذا الموضوع بالنسبه للاسعار وبالتحديد السكري.
2: الاسعار من ميزات سوق بريدة وورود كميات كبيرة من كافة مزارع المنطقة حتى من خارج المنطقة. طبعا السوق ما يكتفي بالسكر، طبعا فيه يتميز في المجدول، تميز في الصقعي كأهم ثلاث أصناف موجودة بالسوق يتم تداولها. لكن مثل ما قلت لك 80% نقدر نقول السكري بجميع فئاته. الأسعار بما أنه في كميات كبيرة وبالتالي الأسعار متاحة للجميع، يعني تستطيع أنك تحصل 3 كيلو 30 ريال، يعني كيلو بعشر ريال، وتستطيع انك تحصل ب 60 ريال 3 كيلو، ب 80 ريال، في 100 150. وبالتالي يعني انا اقول هذا الرينج اللي هو من 50 الى 150 هذا الطبيعي والمعتاد اللي ياخذونها الناس لبيوتهم كتخزين. طيب بتسالني تقول طيب تسأل الارقام اللي نسمعها هذه اللي 800 700 الف، شو وضعها هذه؟ هذه هي عباره عن مزايدات خاصه لتمور معينه نادره، يعني نادره من ناحيه الجوده. وبالتالي ممكن المزرعة كلها يعني مثلا 1000 نخلة ما استطاع أنه يستخرج إلا 3 كراتين. وبالتالي الآن تجار التمور دائما هم المزايدات بالأسعار هذه ما يأخذها لتجار التمور. تجار التمور عارف شو يشري، عارف أن هذا سعره لأنه نادر، والندرة يعني الندرة تخلق سعر أعلى.
1: جميل، كل نادر لا يعني لا حكم لا يعني ما يحكم فيه،
2: ما يمثل ولا 1%. المعتاد والأسعار المعروفة والمتداولة.
3: المتوسط تقريبا
2: السكين. المتوسط خلنا نقول الجيد للتخزين 60-70 ريال. تبي تطلع فوق على حسب عينك، بعض الناس عينه راهية يعني عينه وسيع يقول لك لا أنا ما أقبل إلا بحبة كبيرة كامل المواصفات، لكن المعتاد وهو الأكثر والأشهر من 50-70 ريال، هذا معدل رينج ممتاز.
3: جميل، بالنسبة للأنواع الأخرى واللي يحتضن

0: نفس الكلام ينطبق عليهم، تقدر تستطيع أنك تحصل نفس الأسعار هذه 100-120. طيب إذا تعدى السعر هذا معناته هذا نوع فاخر نادر مخصص الفئة معينة، مستهدف فيها فئة معينة، مثل ما أن كل المنتجات صحيح. فيها فئة في آي بي
1: صحيح،
0: لكنها ما هي السمة السائدة.
1: طيب أخيرا، وأنا طولت عليك يمكن طولت على عبد الرحمن، أبدا كنا نتحدث عن جودة المنتج حتى الآن. الكثير يعني نسمع حنا خرفه ولا خرفة ثانية، لا أصبروا شوي حتى الآن، خلوه ينتصف أوغست تيجي الخرفة الثانية المنتج بيكون أجود، ومن هالكلام هذا
0: أنا اللي رأي إنه أنا أسمع هذا المتداول كثير، لكن ما نحرص أن نرد عليه لأنه هو السائد. هو الحقيقة إنه ما في شيء اسمه خرفة ولا خرفة ثانية. شباننا يوم كانوا هم اللي يقومون بعملية الخراف وقطف الثمار ما كان في عمالة، وبالتالي هم يطلعون للنخلة خلال الموسم مرتين، مرة الأولى تسمى الخرفة الأولى، ومرة الثانية الخرفة الثانية. يطلع للنخلة ويجيب كل تمرة صالحة للأكل، وبالتالي ينتظر 10 أيام بعدين يطلع مرة ثانية، والمرة الثالثة يقوم بقص العذق خلاص كعلامة لنهاية الموسم. اللي يحصل الآن مع وجود العمالة ما في شيء اسمه خرفة وخرفة ثانية، لأنه العامل يطلع يوميا للنخلة على مدى شهرين، وبالتالي ما لها ما في عدد معين للخرفة الأولى. إذا كان في يعني إذا كنا بنصحح الألفاظ بنقول الخرفة الأولى، إذا صحت التسمية اللي هو التنظيف، اللي هو أول صعود للعمال اللي يقطفون الثمرة ينظفون اللي هو التمرة اللي في خارج القنيان أو العذوق اللي تعرضت لعوامل معينة مثل رياح مثل غبار. هذه نستطيع القول أن التنظيف، لكن هذه تستمر يومين ثلاثة أربعة وخلاص. التمر المميز لهذه المزرعة يستمر بالتوافد لمدة شهرين قدام، وبالتالي ما في شيء اسمه خرفة ولا ثانية.
1: جميل، نقول اللي بيشري نقول حياه الله والتمر طيب.
0: أفضل وقت للشراء هو الآن، الآن على مدى شهر كامل
1: ما شاء الله.
0: فحنا الآن ننصح الزوار نقول لهم تعالوا إذا ما شريت تعال تفرج.
1: الله يطح البركة،
0: شكرا. الله يحييكم، يا هلا وسهلا، الساعة مبارك أخوي سامي.
1: شكرا محمد المشيطي الشيخ مسوقي التمور، متحدثا عن كرنفال تمور بريدة، وعدد الكبير ما شاء الله.
2: ما عنده أكواد خصم للكراتين؟
1: لا موجود عبد الرحمن، وتحديدا لك عبد الرحمن.
2: الله يرفع قدرك
1: ويحيي الجميع يا رب.
2: جعلك تسلم ويسلم، وما قصرت ولا قصر، شكرا لك وله، وإن شاء الله فاركم تعالى التوفيق والسداد، ونسمع صوتك إن شاء الله بخير في رسالة جاية إن شاء الله سامي.
1: بإذن الله يا رب، بإذن الله للجميع يا رب.
2: الله يرعاك.

0: طبعا الكلام صراحة عن الزراعة والتمور والأشياء هذه تطول ولا يتوقف عندها صراحة الأمر ولا الوقت. في واحة الأحساء ارتبطت حياة الإنسان بالنخلة منذ قرون. طبعا مخلفات النخلة ليست نهاية الحكاية، بل هي بداية لممارسة عرفت بها المزارع الحساوية من سعف وأغصان ومخلفات نباتية. تصنع الطبيبة بطريقة متوارثة، تتصاعد منها رائحة ودخان يختلطان بأجواء الواحة، حتى أصبحت الطبيبة مشهدا من مشاهد الحياة الزراعية وذاكرة تختزنها حكايات أهل الأحساء. وبين جذور هذه الممارسة ودورها في خدمة المزرعة، تظل الطبيبة شاهدا على معرفة محلية تعاملت مع خيرات النخلة ومخلفاتها بوعي وفطنة، وحولت ما يبدو فائضا إلى جزء من دورة حياة الواحة. ينضم معنا المزارع الحساوي الشهير الأستاذ محمد مسلم الإبراهيم. الله يسعد مساك أستاذ محمد.
1: حياك الله.
0: هلا وسهلا ومرحبا.
1: يا هلا بالغالي.
0: هلا بالغالي، شلونك إيش حالك؟ هلا بهالصوت وبهاللهجة الحلوة.
1: حياك الله يا الغول.
0: الله يحييك طول عمرك. أول شيء أنا أعرف الطبيبة اللي هي الزوجة على الزوجة، ما أعرف أول مرة أشوف الطبيبة الحساوية تكلمون عن شيء زراعي، وش السالفة؟
1: الطبيبة الحساوية يعني مكونات شلون تستوي وش تفيد يعني؟
0: إيه لا لا، أبي مسمى الطبيبة، ليش مسمية طبيبة؟
1: خلاص لأن يطبنون الوصخ يجمعونه مسمى حساوي من أول، ما هو جديد.
0: عندكم بالحسا يسمون الزوجة الثانية طبيعية.

0: اينا
1: الزوجة الثانية؟
0: ايه
1: لا لا
0: يسمونها ضرة.
1: لا لا المرة الثانية
0: بس كذا
1: كل غار يا غصدي في الحسن مسمى في هالأشيون.
0: خلف أبويا. عطني طيب يلا كلمني عن الطبيعة الحساوية، شلون بدأت الممارسة الزراعية هذا الأمر في الأحساء؟
1: طبعا هي متوارثة من جيل بعد جيل، كل جيل يجي يعلم الجيل اللي بعده أن هذا فيدها ويعني منافعها لبعض النخل اللي هو الرزيز خاصة اللي يسمونه البرني، أفضل وأقوى وأحسن أنواع التمر عندنا في الحسن الأشهر اللي هو رزيز، يطبنون اللي هو الرزيز لا يعني طباين خاصة عشان يصير تمرة أسود يتميز بالسواد.
0: يعني ممارسة كلها تتعلق بالتمر.
1: بالتمر تنفع النخل، ثاني شايف موت الحشرات الضارة
0: إيه؟
1: يعني من السوسة من البرغوت من يعني جميع الآفات ذيلة يعني الصغيرة اللي تضر النخل
0: إيه؟
1: مع دخان اللي هي الطبيني يموتها.
0: سبحان الله العظيم.
1: والله شوف
0: من يعني عرفتوا الدنيا يعني أنتم من يوم وعيتوا على الدنيا وأنتم تعرفون هذه العملية صحيح؟
1: ايوه
0: قديمه يعني متوارثه
1: جد بعد جد ابو بعد ابو وخلاص يعني شايفين شلون يسوونها ونعرف شو اللي تفيده لا خلصوا منها حطوا رمادها حق نخل رزيل
0: ايه
1: عشان طيب. ينفع نخلها ويزيد الدبس تسوي دبس اكثر.
0: هذه العمليه بس موجوده بالاحساء ولا موجوده في مناطق المملكه؟
1: لا لا بس في الحاسه يعني من الدوله في الحاسه.
0: يجيك
1: ما ندري عنه.
0: يجيك احد من برا الحسا يقول نبغى نسوي تطبينه للنخله؟
1: لا الحين نادر اللي يسوونها لانها لو صارت يم بيوت تزعج اهل الدنيا.
0: ايه مزعجه بالرائحه بس المزارع.
1: بس المزارع وهي طبعا ما تضر الناس يعني اللي في رابو ولا شاي.
0: ايه
1: ما تضرها ليش؟ لانها مو صناعيه ولا باغوت
0: مخلفات طبيعيه.
1: مخلفات طبيعية ما تضر ليش احنا دحنا ياما واحنا
0: وش تحطون انتم في الطبينة طيب؟ وش المخلفات؟
1: من سعف من ليف من كرم من عسقة يعني عسقة النخل اللي قصون من بعد الصروم عساوة النخل عكر النخل كل ابو
0: وش عساوة النخل وعكر النخل؟ طيب فهمنا
1: مخلفات النخل يعني من عذوق.
0: لا انت العذوق اوكي هذه العتارة صح؟
1: يسمونها لعذوق.
0: عذوق
1: العتارة اللي تحت اللي هي عروق الخالة.
0: العروق اللي تحت هذه وش اسمها؟
1: عكرة الخالة.
0: عكرة
1: أيوة
0: هذا
1: اللي
0: تحت. أيه. طيب وش غيرها برضو
1: عندك؟
0: أنتم تقول شوف الرائحة بشكل طبيعي هي مزعجة شوي بس أنتم تنطربون عليها صحيح؟ تحبون ريحة الطبيرة؟
1: لأنها ما تضر نهائيا.
0: ليش طيب تحبونها؟ لأنها مرتبطة بالذاكرة بالتاريخ.
1: مرتبطة بريحة الحاسة وريحة النخيل، من تمر على نخيل تشم ريحتها تعرف انك في الحاسة.
0: مبسوط انا معه خلني.
1: ايوه عليك.
0: طيب احنا تعرفنا على الاشياء اللي تفيد النخالة من الطبيرة. طيب انت هل تغير الأسلوب نفسه يعني طريقتكم بالاستخدام الطبينة من لا جدك لا. أبوك وأنتم ولا نفس الخطوات؟
1: نفس الخطوات نفس الترتيب، أول ما نحط السعف تحت
0: إيه
1: وبعد السعف نحط الكرم.
0: ترتيب يعني؟
1: أي ترتيب مو بتحطها عشوائي.
0: لو حطيتها عشوائي طيب
1: ما تصلح
0: ما تضبط.
1: في شيء تأكل الضوء في شيء ما تأكله.
0: والله أنك صادق
1: يعني ما يحترق.
0: إيه
1: فيا بلها الصفاف وبعدين لأنك صفيت وخلصت تحط فوقها دارة دارة مال النخل عشان ما تطلع نار فوق بس دخون بس.
0: ايه انت مزارع
1: ايش لون بعد ابن عن جد معروفين في الحاسة؟
0: والله نعم
1: جدي يا جاسم لابراهيم وجدي يا محسن لابراهيم كلهم ذيل فلاحين اصل في
0: الحاسة. عندكم غير التمر غير النخيل؟
1: التمر واللومي.
0: اللومي الحين بدأ مهرجان اللومي ها؟
1: اي ان شاء الله قريب يفتح.
0: فتح بدا
1: بدا الحين.
0: اي بدا انت الحين لاهي بالطبينه.
1: لا لا اي الفتاخ لان كله ارطب عندنا.
0: الله يقويك ويرزقك مناسع فضله. شفت مسلسل خيوط المعازيب؟

0: سمعت فيه لكن ما تابعت.
1: ليش ما تابعته؟
0: ما في وقت، كله على النخل وكله على الولد، ما عنده الا انا بس وياه.
1: الله يعطيك الصحه والعافيه ويقويك، بس اكيد عندك يعني وقت تقدر تشوف فيه يعني جزء من المسلسل.
0: هي امته لا صار النهار كله من الفجر اجلس مع الوالد.
1: ما شاء الله عليك، والله انك والله انك مثال مميز ورائع، ويعني حقيقه نموذج الواحد يفخر فيه يا
0: الله يطول محمد.
1: سلام الحار للوالد،
0: الله يسلمك،
1: وموفقين خير ان شاء الله، وعسى الله يرزقنا الفرصه انه احنا نزوركم في الاحساء ونشوف ما شاء الله هالعمل الطيب المبارك.
0: نتشرف والله فيكم يا عم، نتشرف.
1: اخاف يصير ما عندك وقت تروح مع الوالد.
0: موجودين
1: يا حبيبي لك انت والوالد. سلمت سلمني على الوالد يا حبيبنا.
0: الله يسلمك.
1: شكرا محمد مسلم ابراهيم المزارع الحساوي الشهير المميز، واللي انا صراحه والله كاني قاعد اسمع اغنيه قبل شوي، لهجته وكلامه وطريقه كلامه. فاصل راجعين.

أهلا بكم إلى موجز لأهم وآخر الأنباء. أمر ملكي بإعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة سمو ولي العهد وبأعضائه الحاليين. أمر ملكي بإعفاء بندر الخريف رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية من منصبه وتعيين الأمير عبد العزيز بن سلمان رئيسا لمجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية. أمر ملكي بإعفاء محمد القويز رئيس مجلس هيئة السوق المالية من منصبه وتعيين مازن ستيري رئيسا لمجلس هيئة السوق المالية بمرتبة وزير. البنك الدولي يصنف المملكة ضمن أكبر 10 دول عالميا في الاستثمار بالذكاء الاصطناعي. دعما للجهود الدولية المملكة تخفض المواد المستنفدة لطبقة الأوزون بنسبة 69%. تركيا تعلن عن تشكيل آليات سياسية وعسكرية في إطار اتفاقية مكة للدفاع المشترك. وزير الاستثمار يستعرض مع أمير عسير استراتيجية تطوير المنطقة والمخطط الإقليمي. إجازة المعلمين الصيفية تنتهي اليوم والعودة للمدارس الأحد القادم باستثناء إدارة مكة والمدينة وجدة والطائف. الغذاء والدواء تطلق برنامج نادر لدعم تطوير أدوية الأمراض النادرة وتمكين الباحثين والمبتكرين. تواصل منافسات مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 46. رئيس الوزراء العراقي يشدد على أن العراق لن يكون منطلقا للاعتداء على دول الجوار. واشنطن تبلغ بغداد بإنهاء تواجدها في العراق قبل 30 من سبتمبر المقبل. وأخيرا في هذا الموجز انطلاق مباريات الموسم الجديد من الدوري السعودي للمحترفين دوري روشن هذا اليوم. نهاية الموجز في أمان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: كلكم جالسين تسمعونا على الراديو. طيب ما فكرت تسمعنا وتشوفنا في نفس الوقت؟ خاطرك تشوف كواليسنا؟
2: يلا جاهزين يا شباب.
1: اليوم في إذاعة الرياض بنكون قريبين منكم على كل وسائل التواصل. كواليس البرامج.
3: مع عقرب ساعة ما جيت، قسم بالله لكتب فيك محضر شديد اللهجة.
2: بطريق
1: حصريات من المقاطع اليومية أو غيرها الكثير والكثير على حسابنا في التيك توك وسناب شات. إذاعة الرياض، رياض راديو.

حياكم الله من جديد في هوا بلادي. طبعا أذكركم بسؤال الحلقة اللي يتكلم عن الويكند عندك، يبدأ بتخطيط من بداية الأسبوع ولا تترك للصدفة وتقول ايش نشوف وش نسوي إذا جاء الويكند؟ عطنا طريقتك في قضاء الويكند، وش الشيء اللي يخليك يعني بالنسبة لك يصير ممتع فعليا؟ 011 40 53، أو عن طريق أيقونة الاتصال المباشر بتطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس.

0: معنا اول متصلين ريما. يا هلا.
1: يا هلا والله.
0: مرحبتين.
1: يا هلا كيفكم؟
0: هلا والله. سمي. تفضلي.
1: لا حق اشارك معاكم.
0: الله يحييك. من اللي يضحك، انت ولا واحده جنبك؟
1: انا وبنتي.
0: انت بنتك؟
1: ايه.
0: تضحك عليك؟
1: لا نضحك مع بعض.
0: تضحك مع بعض علي؟
1: لا يعني مستحيل. كيف نشارك؟
0: اول مره تشاركين؟
1: اول مره.
0: علمك الطريقه.
1: يا ريت والله.
0: تتصلين ويرد عليك منور ويحولك علي وتكلميني، وهذا اللي سويتيه. انت يعني الموضوع ما يضحك ترى.
1: لا لا خجل يعني
0: هو. لا حياه مو بخجل. الحياه محمود والخجل مذموم.
1: مذموم
0: اي
1: والله.
0: يلا اتفقنا الحين على المبدا صح؟
1: على المبدا.
0: يلا نروح الويكند الحين. ها
1: الويكند.
0: اسمعي اذا خلصت الحديث معك بتكلم مع بنتك بعد اذنك. طيب
1: طيب. اول شيء ولدي تتكلم معه بعدين بنتك.
0: ولدك؟
1: ايه.
0: ان شاء الله العائله كلها. انتم بادين الويكند من الحين يعني ما يحتاج تكلموني.
1: رايحين الثلاثير وقلنا
0: يلا شارك. يلا طيب. يلا انت بسالك، بالنسبه لك انت موظفه ولا ربة منزل؟ ربة منزل.
1: ايه.
0: اعظم واقدس وظيفه هذه. طيب الويكند عندك تخططي من بداية الأسبوع ولا كيف ما اتفق اللي يجي يجي؟
1: والله تسمح لي وصلنا الثلاثير.
0: لا بتنزلون يعني؟
1: والله بننزل.
0: لا والله ما أنتوا براكبين ولا تسوقين بسيارة أنت؟
1: لا والله وصلت.
0: طيب إذا وصلت يصبري. طيب عطيني ولدك. طيب على بال ما تنزلون.
1: يلا سولف معه.
0: شو اسمه؟ ألو يا الحبيب يا الغالي. ها ما في أحد؟ شكلهم صمتوني. ها يا ريما. ألو. يلا مو مشكلة خلاص بعدين نروح. وين نهار؟
2: مرحبا.
0: مساء الورد.
2: أهلين. وين ظلمتني يا شيخ؟ قلت أول واحد حطيت أسرة قبلي.
0: العائلات أولا.
2: يستاهلون.
0: تستاهل الطيب.
2: ولا بالنسبة للويكند.
0: إيه؟
2: الأعياد والإجازات.
0: إيه؟
2: يفترض أنك يعني ترتب لها.
0: إيه؟
2: غلط يعني غلط أنها تفاجئ.
0: أنا أخاف من أي واحد يقول ترتب لها. الترتيب اللي يقول ترتب لها هذا ما يرتب شيء.
2: مو ترتيب دقيق يعني.
0: مش انت ترتب صدق الويكند؟
2: ايه انا اعرف يعني. انا مثلا يعني لازم تكون عندك يعني معرفة وين رايح يعني.
0: مثل عطني خطتك الويكند هذا.
2: يعني مثلا هي مثلا استراحة.
0: ايه.
2: تكون يعني دورية يعني كل اسبوع على واحد.
0: ايه.
2: وهذه معروفة. وبعدين يجينا مناسبات
0: زواج. اي يوم هذه، خميس ولا جمعة؟
2: الجمعة.
0: يوم الجمعة تجتمعون بالاستراحة؟
2: الجمعة في الليل.
0: ايه طيب.

0: بالبرنامج ورديت عليه بالفاصل، قال لي متى بتجي للزلفي؟ قلت والله ما ادري، يمكن اجي الويكند ولا لا. قال اذا جيت ترى عندنا زواجين بروح نحضرهم، ابيك تروح معي. قلت له اذا جيت
1: ترك الاذاعه على طول، روح بوك هذا.
0: انا اشهد اي، بس ابوي عاد عادي يعني، هو يقول لي لا تجي اذا صار عندك شغل.
1: لا يجامل، لا رغبته كذا
0: بالله.
1: اي لا رغبته كذا،
0: تعرفها انت؟
1: لا بس
0: ولا تعرف تعرف جو الاباء؟
1: اعرف المشاعر يعني.
0: والله انك ذيب.
1: اي والله اعرف المشاعر.
0: والله انك ذيب يا نهار.
1: والله بالنشت الله
0: يسلمك نهار.
1: ترى احنا بالنسبه للزواجات بالذات، ترى الزواجات الان صارت يعني حضورها مجامله يعني، وهذا غلط. بس خمس دقائق وتمشي غلط.
0: صح
1: يعني سلامات، ما يصلح كذا. لا تعال مثلا بعد العشاء واحضر وتعش وشارك، اذا في مثلا يعني فعاليه يعني حفله كذا ولا شيء شارك.
0: ايه
1: شارك معهم وتعش وجز، ما يصير يعني خمس دقائق تمشي سلامات. انا لاحظ كذا الناس.
0: ممتاز. طيب عبي بيت شعر فيه اسم نهار،
1: بيت ولا شقة؟ نهارك أبيض، هذا أعظم بيت شعر. نهارك أبيض.
0: نهارك أبيض؟
1: نهارك زي الفل كذا.
0: وش تقول أنت؟ أمرك أفندم؟ أمرك ريس؟ أنت شو تقول أنت؟
1: نهارك أبيض.
0: لا يا شيخ لا تتسلك لي، عطني بيت شعر.
1: الشعر؟
0: ايه.
1: اه والله
0: يا ساتر يا ساتر، وش ذا التنهيدة ذي؟
1: كاسيا فنتا ما نهار نهار نهار
0: نهار. اسمك نهار، ما انت باسمك نهار ولا هذا الاسم الفني؟
1: لا هذا هذا الاسم، لكن
0: الحقيقي يعني اسمك الحقيقي نهار.
1: اي نعم. انا على الهواء يعني ما يصلح اجلس له في عذر. صح.
0: يا نهار ابيض
1: نهارك ازرق.
0: الله يحفظك يا حبيبي، يسعد لي جوك يا صديقي، ويكند سعيد.
1: ودبوك للعرس.
0: ابشر بالسعادة. ابشر. الله يحفظك، الله يرعاك. هلا اروح لعبد الوهاب. عبد الوهاب هلا.
2: السلام عليكم.
0: السلام ورحمه الله.
2: أسعد الله مساءك أول شيء.
0: هلا بالنور والسرور، حياك الله.
2: وتواني بالذات اليوم مضايق من مناور.
0: مضايق من مناور؟
2: نعم.
0: والله لا أوريك فيه مناور.
2: اتصلت عليه يسألني أكثر من ساعة، انتظر يرجع يدق علي يقول لي جاهز.
0: تدري ليش؟
2: ما طول، قبله ما طول، اللي قبله أربع أيام. اليوم الخامس أدق عليكم.
0: تدري ليش؟
2: زحمة في الطوارئ.
0: لا لا. لا مو بهذا السبب.
2: أجل؟
0: يسألني قل أجل ولا قل ليش؟
2: قلت لك أجل.
0: أي أجل أجل، لأن اسمه مو مناور. أنت كل ما تكلمت تقول مناور يقول لك لا، وبعدين ما يرد.
2: أجل بصوت كل ما اتصلت أقول يا مناور.
0: مو بمناور اسمه. منو مناور ذا؟ أنت دق على أحد ثاني. أنت متصل على مين يا حبيبي؟
2: الحين
0: ما ذا ذا هي
2: ذاعة. ها
0: انت عبد الوهاب؟
2: اي نعم.
0: ما عرفتني؟
2: لا والله ما عرفت.
0: انت متصل علي قبل شوي، ايش فيك؟
2: عبد الرحمن.
0: عبد الرحمن ايه؟ ها ايش رايك؟ عبد الرحمن مين؟ ايش فيك عبد الوهاب يا حبيبي؟ ايش فيك؟
2: انا متابع اذاعتك على طول اول باول.
0: ايوه طيب وانا ايش قلت؟
2: عن الويكند. سؤال البرنامج عن الويكند.
0: قل امين.
2: امين.
0: الله يقبلك.
2: وياك.
0: يلا نبدا بالموضوع.
2: نبدا بسم الله.
0: عبد الوهاب الويكند عندك كيف؟
2: انا بالنسبه لي ويكندي واحتفالي بدا من قبل امس.
0: ليش؟
2: علشان تاهل الاتحاد.
0: اوه يستاهل العميد. يلا عطني اغنيه، عطني اغنيه للعميد، عطني
2: الاتحاديه واقول لهم الف مبروك
0: عبد الوهاب.
1: لبيك.

0: عطني لبيت حاج، عطني أغنية للعميد.
1: والله هي أغاني واجد لكن
0: ما أبي واجد، أبي واحدة.
1: ما قد غنيت ولا النطق عندي شوية لك
0: عليك. عادي بالعكس أنا عاجبني. يلا قول. اتي اتي حد يا ابو دمي خفيف كمل.
1: لا في اللي احلى منها.
0: هات اللي احلى منها، انا باللي احلى منها.
1: دقيق والله ماني حافظها كلها. وربي
0: يا عبد الوهاب يرحم والديك، كان داخل علينا بالغلط، ما حضرت شيء
1: يا اخي، بالذات ان الحين اذا اذان عندي فما ينفع.
0: اذا اذان عندك؟
1: اي والله.
0: وينك فيه؟ وينك فيه؟
1: دمام.
0: شوف وقت الدمام متى يأذن. يلا يلا الله يحفظك. لا لا لا خلاص بعدين بعدين. يلا
1: الله يحفظك،
0: مع السلامة حبيبي. يلا باي باي. يا سلام على عبد الوهاب، تعبني يا شيخ، تعبني بالضحك. عايش سعيد.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
0: السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرة ومرضاته ومساك أسعد.
2: العمل معكم.
0: هلا وغلا ومرحبا بأهل المدينة كلهم.
2: اليوم مشغلينك على طول بالإذاعة.
0: الحمد لله. الشكر الله.
2: اليوم خميس ومعطينك البرامج كلها ما شاء الله.
0: يعني شوف أنا حاول أنسى وأنت تجي تذكرني ليه؟
2: عشان يعطونك الخميس الجاي.
0: تذكرني ليه؟ تغلط عليه ليش؟
2: عشان تحس باللي تقدمته
0: بالمتعة يعني. طيب عايش سعيد.
2: اسلم.
0: من قال يسلم؟ كيف الويكند معك؟
2: والله شوف غالبا يعني ما في تخطيط للويكند معين اني ارتب الممكن الا اذا كانت سفره خارج المدينه، يعني كنت بقرر اني اسافر، لا كذا اني اجهز واجهز السياره واجهز الاغراض اللي كنت اسافر كشته أو إذا ما أي مدينة أخرى، لكن إذا كانت داخل المدينة لا والله ما في أي تخطيط.
0: ما في تخطيط، اللي يجي يجي خلاص، بس أهم شيء إنك تطلع يعني ما تجلس.
2: إيه أحسن شيء يجي كذا بدون على قولك بلا موعد يعني يكون أحلى. يعني ما شوفني يعني حتى يوم لو بخاطب كل ما التزم فيه، يعني ما أحس إنه يعني فجأة تطلع لك طالعة، فجأة تطلع لك تحدد لك مكان تروح. غالبا الجمعة نتجه للحرم، يعني يكون واحد ياخذ
0: يا سلام
2: يكون إجازة فلا
0: يا حرام
2: ارتباط. أيوة فبالتالي يعني ما في تخطيط، زي ما تجي تيجي على قولك.
0: أنت بالنسبة لك أحلى يعني متعة تخطيط ولا بدون؟
2: والله بدون، تحس التخطيط أنك شايل هم بكرة.
0: طيب شف عندك تخطيط وعندك تخبيط، وش تختار؟
2: داخل المدينة تخبيط، أي مكان رهيب
0: تخبيط. أخبط عشواء، خبط عشواء.
2: والله جميل جدا صح.
0: برا تخطيط
2: اي، لكن طالع برا رايح خارج.
0: صح عليك والله، اتفق معك.
2: اي مكان داخل المدينه طبعا.
0: طيب ايش رايك باللي ما عنده الا تخطيط مره؟ اذا ما في تخطيط لا ما اتفقنا، ما اتفقنا ان نطلع. طيب مثلا انت متفقت واخوياك تجلسون بالاستراحه. دقيقه بقول لك شيء، خل بقول لك انتم جالسين بالاستراحه زين، متفقين تجون استراحه وتقهويتوا، ما اتفقتوا على موضوع العشاء، قمت انت يا عايش قلت وش رايكم نطلع نتعشى برا بالمكان الفلاني؟ قال منور يلا، وقال عبد الرحمن فكره حلوه، جاك ذاك الغذيذ اللي قال لك لا ما اتفقنا. طيب اوكي خلنا نتفق الحين، لا ما خططنا. شلون يعني متى نتفق؟ طيب الاسبوع الجاي يعني، وش رايك انت؟
2: والله الفكره هذه اللي انت قلتها احسن شيء، هذه اللي بيمشي يمشي خلاص، ما انت متفق اجلس في الاستراحه، مشينا احنا.
0: لا يقول انتم متوعدين بالاستراحه، انا بنجلس بالاستراحه.
2: يقول
0: جلسنا
2: احيانا تجلس
0: والصراحه
2: يعني.
0: طيب اللي زي ذا شلون وش جوه؟ يلعب بلاي ستيشن ولا يلعب وش ولا ايش يسوي ولا يسولف؟
2: نروح نتعشى وناخذ يوم ونرجع له بعدين اخي، يعني نرجع
0: تجيبون له عشاء؟ تجيبون له عشاء ولا تسحب عليه؟
2: لا نجيب له سفري معك.
0: سفري. الله يغنيك. طيب شكرا لك طبعا عايش سعيد. وانا اول ما سمعت اسمك جبالي اغنيه قلبي سعيد وياك يا حبيبي.
2: لا وياك يا حبيبي عبد الله.
0: وش
2: كثير عايش حياتك وش عليك مرتاح وقلبك بين يديك يعني.
0: والله الفرق بينك وبين النهار، اقول له عطني بيت يقول ما اعرف. يلا شكرا يا عايش.
2: الله يعطيك العافيه.
0: عايش هو اللي عايش ولا مطر بعديله يا ابو قضاضه بيضه معيبه للتالي. شكرا لك. مشاعل.
3: الو
0: مرحبا.
3: اشكرك على البرنامج انا مرحبا زين. وفكاهي بابرنامج
0: وشو؟
3: هذا فكاهي تضحك وانت البرنامج حلو هذا

0: زرقبه
1: اليوم بس ملك. ترى ما بعنا بالكم لليوم بالعاده انا ترى رسمي لا. و
0: ما في تطلع من البرنامج
1: لا انت منور انا ولا منور لا نطلع من البرنامج
0: ايه
1: تعطينا اوفر تايم
0: شو
1: برتاينا تعطينا دراهم فلوس
0: دعوة
1: تدعين لنا بس
0: ايه
1: يكفي قولي جزاكم الله خير من وين تكلمينا مشاعل
0: مشاعل سمن من حايل
1: حايل اذا قالوا حايل وش يقولون
0: حايل
1: جو هايل والعقال
0: مايل
1: مايل يا سلام والسيل
0: السيل زين زين وصدر وسيع عقالها
1: وشو؟
0: ألو؟ استورنا وسيعة.
1: واستوركم وسيعة.
0: إيه.
1: يقولون الشمال يقولون العرب صدر الشمالي ما يضيق بساع. وأنا أقول الصدور اليوم ما عادت شمالية. الله المستعان ها. وش عندكم بالويكند يا مشاعل؟
0: والله قاعدين بالبيت ونستمتع وناتي.
1: تتجمعون بالويكند أنتم؟
0: إيه بالبيت أجواء حلوة يعني العصرية كذا.
1: إيه.
0: بالثلاثين بدرجة
1: حرارة يا سلام تزبطون الشاهي العصر
0: وشا
1: القهوة
0: والحلا كل شيء موجود
1: يا سلام الحلا تجيبونه من برا ولا تزينونه
0: زين بالبيت
1: من يزينه من أحسن وحدة تسوي حلا بالبيت
0: كلش
1: لا ما بي كلش كلش هذه مجاملة أبغى وحدة أفضل وحدة تزين ذي الحلا
0: أخواتي صغار
1: شو اسمها شو اسمها
0: أنا ولا احد اخواتي
1: انا ولا احد اخواتي تمدحين نفسك انتي
0: ايه عندها نفسي
1: عادي طيب من احسن وحده تضبط مثلا الجريش
0: كلش الحمد لله اخوتي والدي
1: لا كذا ما ينفع كلنا كلنا كلش كلش
0: ابوك عبد الرحمن
1: سمي
0: احسن شيء طبخه
1: الوالده الوالده موجوده الله يطول بعمره يحفظها يخليها لكم
0: والوالد كل
1: الوالد يطبخ
0: والوالد كلنا والاخوان يعني كل افراد العائله
1: ايش تسلكين لي انت
0: لا والله كلهم
1: وش كل افراد العائله يطبخون
0: يعني كل اخوان الرجال
1: تدر الشراكه ما يفوح صح
0: لا والله بالبر وبالخلا ملك البيت بالبر بالبر
1: ها
0: يعني طعن للبر هم يطبخون
1: وش
0: مهمة لنا
1: وش الطبخة الطبخة اللي ما تنسينها
0: كل شيء انت
1: قط احرقتي شيء
0: احرقني يعني سيمنتا ساقت
1: ها
0: سيمنتا
1: وش هي
0: ابي سيمنتا زي طبخة محترق حرق ايش يعني تخرب يزي او ينقص سيمبو كل اجتماع ها فهمت
1: والله ما فهمت
0: والله
1: تعبت يا عبد الرحمن
0: اتعدى
1: انا اللي تعبتت انت اللي نشفت ريقي انا قاعد الاحق كلامك احاول افهم من هنا ومن هنا شلون انا
0: من حياتي كلمتك بالبرنامج بس
1: الله يجزاك خير
0: حقك تبي توفقك
1: ربك يجزاك خير وتولدك ساعات الشرف لي يا مشاعل
0: مشاعل شمل
1: الحياة والله ونعمين والف نعم
0: نعم كلمت نعم بك إن شاء الله
1: بارك الله فيك وترى ما تعرفين تطبخين على فكرة
0: لا لا أعرف
1: تعرفين أجل أثبتين نرسلين الله ليهينك
0: يلا
1: الحلا نبي نشوف الحلا
0: لا جوال نوكيا كبعلا
1: وشو؟
0: جوالي نوكيا ما في
1: أرسال جوالك نوكيا
0: إيه
1: طيب زين
0: شكرا أنه وضعك وكلك بنورة
1: يلا شكرا لك الله يعطيك العافية وبارك فيك يا سلام بقى فيها سؤال يا رجال السؤال وش هو أصلا الويكند عندك يبدأ بتخطيط من بداية الأسبوع ولا تترك للصدفة وتقول نشوف وش نسوي نبغى طريقتك في قضاء الويكند وإيش الشيء اللي يخلي يعني الويكند بالنسبة لك ممتع فعليا شاركونا 011-40-53 أو عن طريق أيقونة الاتصال المباشر بتطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس

0: كلكم جالسين تسمعونا على الراديو. طيب ما فكرت تسمعنا وتشوفنا في نفس الوقت؟ خاطرك تشوف كواليسنا؟
1: يلا جاهزين يا شباب.
0: اليوم في إذاعة الرياض بنكون قريبين منكم على كل وسائل التواصل. كواليس البرامج.
2: ما عك ربع ساعة ما جيت، قسم بالله لك تفيق محضر شديد اللهجة.
3: أنا يرحب بطريق
0: حصريات من المقاطع اليومية أو غيرها الكثير والكثير على حسابنا في التيك توك وسناب شات. إذاعة الرياض، رياض راديو.

0: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلع على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
1: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
2: كلكم جالسين تسمعونا على الراديو، طيب ما فكرت تسمعنا وتشوفنا في نفس الوقت؟ خاطرك تشوف كواليسنا؟
3: يلا جاهزين يا شباب.
2: اليوم في إذاعة الرياض بنكون قريبين منكم على كل وسائل التواصل، كواليس البرامج.
4: مع عكرمة ساعة ما جيت، قسم بالله لا اكتفيك محضر شديد اللهجة.
3: يا
2: حمد بطريق حصريات من المقاطع اليومية أو غيرها الكثير والكثير على حسابنا في التيك توك وسناب شات. إذاعة الرياض، رياض راديو.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: حياكم الله من جديد، يا هلا وسهلا فيكم في هوا بلادي. الويكند عندكم يبدأ مخطط ومرتب ومأنتك، وتعرف ايش تبي تسوي وايش ما تسوي، ولا متروك كذا كيف ما اتفق للصدفة. معهم عليهم عليهم. 011-40-53 للي حاب يشاركنا، ولا عن طريق أيقونة الاتصال المباشر بتطبيق الإذاعة السعودية سعودي راديو بلس. عائشة،
1: يا هلا والله.
0: مرحبتين.
1: يا هلا والله فيك.
0: هلا وسهلا، كيف الحال؟
1: بخير الحمد لله.
0: من وين تكلمينا عائشة؟
1: من تبوك.
0: من تبوك؟
1: نعم.
0: معقولة؟
1: إيه؟
0: من تبوك؟
1: إيه، تبوك الورد. أنت أمك وأبوك.
0: كفو والله، من الأخير يعني. ها؟
1: إيه.
0: كيف الأجواء؟
1: والله حلوة صراحة، بالليل بس
0: بالليل.
1: إيه.
0: عجيب. والورد طيب؟
1: ها؟
0: والورد؟
1: الورد؟
0: إيه. في
1: الشتاء بس.
0: بس بالشتاء.
1: إيه.
0: والربيع؟
1: إيه.
0: والخريف تساقط.
1: إيه والله.
0: إيه. كيف الويكند معك؟
1: حلو الحمد لله. بس قبل ما نبدأ سؤالنا اسمح لي.
0: سمي.
1: في قصيدة عن
0: عن المنتخب؟
1: لا مو عن المنتخب، عن برنامجنا هوا بلادي.
0: يلا، أنت كاتبتها؟
1: إيه.
0: يا سلام، دقيقة، اصبري عطني صدى. منور أستاذ منور، مو معي، عطنا صدى بالله في قصيدة هنا موجودة؟ طيب يلا.
1: إيه؟
0: عطني، يلا قصر بس الباكراوند، خلنا نسمع. يلا تفضلي.
1: يا هوا الدار العظيمة، يا هوانا في كسوفك نصنع المجد من طوله. هوا بلادي يروي قصة من وصانا، من شمال المملكة لين جنوبها، نرسم الفرحة وللمستقبل مسار بين حاضرنا والتاريخ وعلومه. فيك يا أرض السعودية ملنا، في هواك النفس يا دار شغوفة. سلامتك.
0: صح لسانك،
1: أحمدنك.
0: أنت كتبتها؟
1: أنا أشهد.
0: نسبة المساعدة كم؟
1: قصدك
0: شو؟ احد مساعدك؟
1: لا ايه، في يعني
0: تشات جي بي تي.
1: لا وين.
0: والله ما له دخل تشات جي بي تي.
1: والله ما له دخل.
0: طيب من اللي له دخل؟
1: عائشة الحويطي.
0: انت بس؟
1: ايه.
0: ونعم والله،
1: ما عليك
0: ثاني. والله كفو. طيب يلا، بالنسبة للويكند وش وضعنا؟
1: والله صراحة احب كذا هبكة، نمشي مو
0: هبكة. هبكة؟
1: ايه.
0: هبكة يعني كيف ما اتفق؟
1: ايوه.
0: هبكة، احفظ هذه، يعني والله الظاهر اسم كافي ذا.
1: اسم قهوة وانت صادق شاي.
0: اي صح. والله قد شفته. هبكة ها؟
1: ايه.
0: طيب لو غيرنا فيها حرف تصير كلمة فصيحة، وش هي؟ لذا انت تكتبين الشعر ها؟
1: مكة.
0: مكة؟
1: ايه. لا بكى يا عبد الرحمن.
0: وشي؟
1: هبكة.
0: اي هبكة، غير الحرف الاول الحرف اخر ويصير بكة. كلمة فصيحة.
1: بكى.
0: ايش؟
1: بكى، هبكة، بكى.
0: أيه؟ مو على كيفك. لا انا ما قلت احذفي، قلت غيري.
1: مكة.
0: يا الله.
1: معليش انا ماني ذكيه لهالدرجه.
0: شوفي انت تقولين هبكه.
1: اي
0: خلي بكه، يعني باقي حرف واحد اللي هو الهاء، غيري الهاء حطي حرف ثاني تصير كلمه. كلمات مو بوحده. اللي
1: ادري غير
0: اللي بوقت يقدمونها مع الزواج، وش هي؟
1: ما ادري والله.
0: مع المهر.
1: المهر.
0: آخ.
1: ذهب.
0: يلا ذهب، ايش دخل بهبكة؟ شبكة. طيب
1: بعدني. طيب
0: شبكة.
1: شبكة. شبكة العروس.
0: حبكة. خوف. ربكة.
1: معليش
0: كل الكلمات ذي ما جبتي ولا واحدة، جايبت لي بكة ومهر وذهب. يلا ويكندك سعيد، مع السلامة.

0: سلامة. في أمان الله. عطني مين معنا؟ مضاوي.
1: هلا وسهلا.
0: مرحبتين.
1: هلا والله.
0: أهلا وسهلا.
1: عجبني برنامجكم صراحة. أنا أول مرة أفتح الأف أم.
0: إيه.
1: وناسبة بالزحمة.
0: إيه.
1: في الرياض.
0: إيه.
1: وجاهزة برنامجكم.
0: حلوين.
1: يا سلام. وبتقولك شيء، أنا واحد من أمنياتي إني أصير مذيعة أف أم.
0: الله يحييك.
1: بس أبوي عيالي.
0: ليه؟
1: ما أدري، يوم كنت صغيرة قلت له، يمكن كذا كنت في الثانوي أذاكر قدرات.
0: إيه.
1: قلت له إنه ودي أصير مذيعة أف أم.
0: عرف إن يعني... إن تحت تأثير المذاكرة.
1: إيه. قال لي درسي الله يصلح.
0: وعساك جبتي درجة زينة عادي بالقدرات.
1: صرت مديرة الحين.
0: ما شاء الله تبارك الله، معانا المديرة مضاوي.
1: صحيح.
0: مديرة مدير مديرة مدرسة؟
1: لا والله مديرة في شركة.
0: في شركة؟
1: صحيح.
0: ما شاء الله تبارك الله.
1: طب توظفوني؟
0: نوظفك؟
1: اي ولا نتبادل؟
0: انت توظفينا؟
1: لا انتم اول ناس وناس، فتخيل ان انت الحين
0: انت مديرة.
1: طب بقولك شيء، انت عندك برنامج الناس تجيك عشان تسولف معك، وش بالوناسة؟
0: انت الحين توك طالع من الدوام؟
1: تخيل ناشبة.
0: ايه، اعلمك من متى مداومين احنا؟
1: متى مداومين؟
0: ايه عشان تفكرين تصيري مذيعة ولا لا؟
1: يلا.
0: لا ماني معلمك عشان ما تصير مذيعة.
1: طب انا بقولك شيء،
0: انا ما
1: مداومة من الساعة 8 الصباح.
0: اعوذ بالله.
1: اي والله، والحين انا هذاني واقفة في الطريق، صار لي بالضبط ساعة الا دقيقة، باقي لي 20 دقيقة على ما اوصل.
0: الله يقويك، ان شاء الله توصلي بالسلامة. من حسن حظنا انك نشبتي عشان نسمع صوتك.
1: ايش رايك؟ من حسن حظ اني انا فتحت الاف ام عشان اسمع.
0: الله يحييك يا مضاوي. مضاوي اسم شاعر هذا ما شاء الله. او واحدة من فارسات العرب.
1: صحيح البك.
0: هذا اسم صدقي ولا اسم فني؟
1: اوريك احوالي؟
0: لا بس اني اسال، انا اثق فيك.
1: لا اسمي صدقي.
0: اسمك الصدقي.
1: صحيح.
0: مضاوي. طيب يا مضاوي، خلينا نتكلم عن الويكند، ايش رايك؟
1: حلو.
0: عندك
1: بس انا ما سالتني انا من وين.
0: من الرياض، ناشفه بالرياض تقول لي انسد. لا انا ترى انا مفحي بس مو بهذه الدرجه يعني.
1: عندك ذكاء.
0: عندي ذكاء. ايه عندي ذكاء، وعندي واحد بعد يذكرني كل شيء، منور بريك. شوف يا مضاوي، وش عندنا سم الله عدوك بالويكند؟ وش تبي تسوين؟
1: مخططة فقط.
0: مخططة من اول؟
1: هو بالعاده صراحه مخطط ان العائله
0: خميس
1: وجمعة والسبت اطلع فيه.
0: ايه
1: لكن هذا اني صايره كل خميس ارجع وانام بس خلاص
0: من قوه ضغط العمل.
1: أيوة والله.
0: طيب أقول لك شيء، ترى النوم أحيانا بالويكند يعطيك طاقة للأسبوع كله، صح؟
1: بالضبط، أفر يعني أعبي نوم الأسبوع الجاي.
0: إيه ممتاز.
1: وين بس جدولك بالويكند؟ أحد ما حد سألك.
0: آخ أنا
1: ما حد سألك؟
0: ما حد سألني بس ما ودي أجاوب لأني أنا ما اتصلت.
1: ما انا اصير مذيعه.
0: انا ما اتصلت عشان احد يسالني.
1: انا المذيعه اليوم.
0: انا مفطر اسالكم. لا ان شاء الله ان شاء الله. انا ناوي قلتها بس اكيد انك ما ركزتي، كنتي تتهاوشين مع واحد حادك قبل شوي فما كنتي مركزه. انا كنت اقول ان الوالد الله يطول بعمره مكلمني يقول لي ابغاك تجي للديره للزلفي عشان نحضر زواج فلان الفلاني. قلت ان شاء الله ابشر، اذا قدرت بجي، اذا ما قدرت عاد اسمح لي. قال لي خلاص
1: خلاص، وانت رايح الزلفي مر ديرتنا جنبكم.
0: وش ديرتكم ما شاء الله؟
1: المجمع.
0: استر عدينا ما شاء الله والنعم. والله من احب واعز الناس اللي اعرفهم صراحه المجمع، والله ونعم.
1: مر عليهم.
0: طيب قبل ما امر عليهم بسالك سؤال الحين. هبكه، كلمه هبكه
1: ايه
0: مرت عليك؟
1: سمعتها.
0: ايه اللي قبل شوي تستخدمونها ولا من
1: لا
0: راسها؟
1: لا لا بس الغريب انها انا مستغرب انك انت تقول انها زي شبكه، بس زي كلمه حبكه دراميه.
0: ايه هي قلتها، قلت حبكه إيه. وشبكه وخوف ربكه. صح
1: والله
0: بصراحه. ها وخليك هولد، نبي نروح مكه الحين، نبي نروح عندنا اذان هناك. شكرا يا مضاوي،
1: الله يعطيك العافية.
0: درب السلام، ان شاء الله باقي لك 19 دقيقة ترى توصلين. ها
1: ان شاء الله. شكرا.

0: يلا بالسلامة، الله يحفظك. مستمرين معاكم احنا، نطلع طبعا، نطلع الحين منور فاصل لأذان صلاة المغرب في رحاب الله الطاهرة بمكة المكرمة، ثم نرجع نكمل معاكم هوا بلادي.
1: معاكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة المغرب.

أكبر

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.

رسولا. هكذا إخوة الإيمان نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة المغرب حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: كلكم جالسين تسمعونا على الراديو. طيب ما فكرت تسمعنا وتشوفنا في نفس الوقت؟ خاطرك تشوف كواليسنا؟
2: يلا جاهزين يا شباب.
1: اليوم في إذاعة الرياض بنكون قريبين منكم على كل وسائل التواصل. كواليس البرامج.
3: معك ربع ساعة ما جيت، قسم بالله لا اكتب فيك محضر شديد اللهجة.
2: بالطريق
1: حصريات من المقاطع اليومية أو غيرها الكثير والكثير على حسابنا في التيك توك وسناب شات. إذاعة الرياض، رياض راديو.

0: يا هلا وسهلا، مرحبا فيكم في هوا بلادي. موضوعنا اليوم نتكلم عن الويكند، نهاية الأسبوع كيف أنت تقضيها؟ مرتبة مخطط لها ولا خبط عشواء كيفما اتفق؟ اللي يجي معاهم عليهم، تقوم من النوم ولا تطلع من الدوام وتوجه وما تدري وين توجه، ما في تخطيط، أو على حسب مجموعة مثلا معك، والله ناس جروب هم اللي يخططون، هم اللي يسوون، هم اللي يفعلون، أنت راكب معاهم على الباب الأيمن ولا تدري وش السالفة. على قولتهم مع الخيل يا شقرة. من معي 011-40-53 اللي حاب شاركنا. عبير، مرحبا عبير.
1: أهلا. مرحبا،
0: أهلا وسهلا، كيف الحال؟
1: الحمد لله تمام.
0: صار كأنك ذي اللعبة القديمة اللي يقول ألو مرحبا كيف الحال، تعرفينها ولا ما لحقتي عليها؟
1: لا ما أعرفها.
0: جيل 2000 أنتي ولا قبل؟
1: لا قبل.
0: قبل؟ أجل شلون ما لحقتي عليها؟
1: بدي والله أنتي ناسيتها.
0: أنتي ما عرفتيها ذي اللي يجي كذا كأنه جوال، في جوال وفي عروسة وفي أشياء زي كذا. لا تسلكي لي تقولي لي عشان نتجاوز الموضوع.
1: لا
0: تذكرت وش كان يقول اذا ضغطتي واحد شو يقول؟
1: عاد ما اتذكر التفاصيل.
0: وش تتذكرين؟ يعني
1: ما اتذكر امس وش سويت، عشان اتذكر لعبه قبل.
0: عشان كذا انا قاعد احاول اذكرك. شوف الاشياء القديمه يعني المفروض انها تصير راسخه بالذاكره، طبيعي انها تصير راسخه بالذاكره. الاشياء اللي امس وقبل امس وعشاك وفطورك طبيعي انك تنسينا، لان اشياء مي مهمه يعني ما لها. ما كني أنا قاعد أحجر بزيادة ولا لا؟
1: مرة.
0: من وين تكلميني يا عبير؟
1: الرياض.
0: من الرياض؟
1: أيوة.
0: في البيت ولا زحمة؟
1: لا والله زحمة.
0: الحين بالسيارة أنتي؟
1: تقريبا راجعين من دوامات.
0: يعني أنتي بالسيارة؟
1: أيوة.
0: ما شاء الله وش ذا العزل ذا، ما كان إنك بشارع ما شاء الله.
1: لا إله إلا الله.
0: يلا لا إله إلا الله. أنت اللي تسوقين ولا معك أحد؟
1: لا أسوق.
0: تسوقين شابكة الجوال على سماعة السيارة؟
1: طبعا.
0: ما شاء الله الصفاوة، وش ذا السماعة دي؟
1: لا إله إلا الله، أعوذ بالله.
0: طيب يلا كم باقي مشوارك؟
1: هلا
0: وسهلا، كيف الحال؟ كم باقي على مشوارك؟

0: تقريبا
1: 20
0: دقيقة.
1: 20 دقيقة؟ كم كم راح من؟
0: راح من 40 دقيقة.
1: 40 دقيقة ولا والله من زين السواقة ما تعرفون تسوقون. المشوار ابو ساعة حقكم نخلص احنا ب 25 دقيقة ترى. بس الهدوء الزايد واللفلفة والفرامل قبل 3 كيلو ما ينفع كذا يا عبير، ايش فيك؟
0: صح صح، اتعلم منكم.
1: حاولي.
0: ان شاء الله.
1: طيب ها الويكند كيف؟
0: والله الويكند انا خطط الويكند من يوم الاثنين ولا جاء الويكند قعدت في البيت.
1: طيب والله ما ادري ايش اقول. شلون اذا جاء الويكند قعدت في البيت؟ ما عمرك قعدتي بالبيت يا بنت الحلال انت. انت ما عمرك قعدتي بالبيت.
0: اقعد بالبيت
1: توم بيت. طيب وش بعد؟ ايش كمان؟
0: ايش كمان؟
1: وراك تضحكين. طيب انت الحين
0: خميس.
1: خميس خميس وما لي خلق ازعل. ها
0: نحاول نعدل اليوم النوم بالويكند
1: ونقعد سهرانين. طيب طيب عندي فكرة.
0: وشو؟
1: غني خميس ومالي خلق ازعل ونشوف اذا في احد استمر يسمع فانت فزتي.
0: ما اعرف اغني.
1: واضح. طيب يلا الويكند وش بيصير؟ تخططين انت الويكند ولا كذا خط عشواء؟
0: لا والله عشوائي.
1: عشوائي.
0: ان احنا بيت الجد فبيتنا مفتوح طول الويك. إيه.
1: يجي يوم. ها ايش مال دلال؟ يلا عبير تعطيني فرصه لدلال.
0: يلا يعطيك العافيه.
1: الله يعافيك بالسلام ان شاء الله. يلا كملي معنا ال20 دقيقه هذه. ها يلا عطني دلال.
2: مرحبا.
1: مرحبتين.
2: هلا بك.
1: ثلاث مراحب.
2: وزود.
1: أربع. من وين يا دلال؟
2: من تبوك.
1: تبوك اليوم يا رياض، تبوك اليوم في ديربي مو طبيعي.
2: أيوة.
1: نبي نشوف من هو اللي ويكنده أقوى.
2: والله ويكند تبوك يفوز.
1: ليش؟
2: الأجواء فوق الخيال.
1: مثل
2: يعني درجة الحرارة
1: كم؟
2: 35.
1: 35 الحين؟
2: ايه.
1: وبالنهار؟
2: بالنهار لا
1: 9. 39؟
2: ايه.
1: ما توصل 40 يعني؟
2: لا لو 40 نعطل.
1: ايش؟
2: لو 40 نعطل ما نداوم.
1: يا ساتر، هذا لكم نقطة الحين على الرياض. طيب الشيء الثاني وش اللي يميز ويكند تبوك؟
2: ويك اند تبوك يعني في مجال ان الواحد ممكن يطلع البحر على حقل. على
1: بحر بعيد البحر ولا قريب؟
2: لا قريب، منطقه حقل، منطقه ذبا يعني. ناخذ ساعة و20 دقيقة. وكن حاجين فيها شاليهات ومنتجعات، اماكن حلوه الواحد ممكن يطلع فيها. غير الحدايق يعني بالمساء ما شاء الله تبارك الرحمن الأجواء خيالية. اللي يمشي رياضة اللي يعني.
1: أنت ساكن في ضبا والعرب داخل تبوك، تعرفين هذه صح؟ ما في أحد ما يعرفها. ألو.
2: معك.
1: أيوة.
2: فالحمد لله يعني متمتعين بأجواء مرة حلوة
1: ما شاء الله تبارك الله. الله يمتعكم الصحة والعافية. طيب سؤال، الويكند مرتب عندك تخطيط ولا أي كلام؟
2: والله الويكند عائلي يعني، مثلا أدق على الأهل هاوين المكان الثاني يلا.
1: يعني مو مخطط.
2: لا مو مخطط، نشوف من فاضي من نتقابل فين.
1: جتني ذبة مرة بايخة وانت تقولين قبل شوي مو مخطط. منور يقول كاروهات. يا الله.
2: كاروهات لا شطرنج معناه.
1: ايه عشان قلت مخطط كاروهات، فهمتي الفكرة؟
2: نو بلان نو بلان.
1: يا الله يا الله. يا الله شكرا دلال.

0: شكرا لكم، سلام. سعيد على الجميع.
1: علينا وعليك يا رب. السلام عليكم. الموضوع تخطيط الويكند يجي مخطط ولا مربعات ولا كذا عشوائي؟ 011 40 53 أو عن طريق أيقونة الاتصال المباشر في تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس.

يا هلا وسهلا ومرحبا فيكم من جديد هو بلادي مستمر معاكم في برنامج في إذاعة الرياض. وطبعا احنا مستمرين معاكم في موضوعنا اللي سألنا عن موضوع الويكند، هل هو يجيك بتخطيط ولا عشوائي؟ 011 40 5 3 للي حاب يشاركنا، أو الاتصال عن

0: ابو سميح.
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا ومرحبتين.
1: تراني والد الله يحفظك، واذا جيت مال القصيم مروني الله يحفظك.
0: والله
1: والله عزيزين عندهم.
0: جعل الله يعزك. انت وين انت؟
1: الاعلام هي واجهه المملكه
0: يا حبيلك يا ابو سميح.
1: الكلام الطيب
0: الله يطيب حالك ويصلح حالك.
1: وانت كذلك.
0: الله يرضى عليك يا ابو سميح. اول شيء اسمك جميل، الكنيه حلوه.
1: عندي ناس الموضوع ما ادري وش اليوم.
0: الموضوع يا طويل العمر نتكلم عن نهاية الأسبوع، تجي تخطط لها ولا تجي كذا خط عشواء؟
1: إيه زين.
0: أنت أزين.
1: إي نعم.
0: عطنا رايك.
1: أنا على إذاعة هالساعة.
0: إيه على الهواء.
1: حياكم الله. أسلم عليكم وأسلم على الحكومة الرشيدة والشعب السعودي.
0: إيه.
1: وحنا هالساعة ندعو مدرسينا وطلابنا بتوجيه الدراسة. الدراسة جاية هسا، وكذلك السهر. حنا لو ما نسهر يا شيبان ترى عيال نرقدهم مثلنا، لكن البلدينا حنا يا أهل البيت
0: تحب السهر.
1: إنك سبعة أيام دربهم للتدريس.
0: أبو سمية
1: على السهر.
0: أنت تحب السهر؟
1: لا والله ما أحب. أنا من أهل خير مباشر أرقد.
0: تنام بدري
1: هلا؟
0: أجل ما أنت براعي قصيد ولا أنت براعي سمرة؟
1: لا والله انا راعي سوال وتاريخ ومقعد طال عمرك والحمد لله. توسع يوم اتصل فيكم الله اني انبسط
0: يا بعد قلبي. حنا والله اللي ننبسط.
1: ما تكلم قول لي ابو سميح لا تفضل.
0: وانت نتشرف، حنا الشرف لنا الله يطول عمرك.
1: وانا والله اللي عندي اجيبه
0: يا حبيلك.
1: انا بقول لك كلمه هالساعه ان شاء الله انها مفيده لي ولك.
0: سم
1: حنا كان قبل بالتدريس قدام تجي المدارس وقدام يجي كل شيء.
0: اي
1: كان ابن عدوان قال لمحمد ابن عدوان ابن نحيف.
0: ايه
1: كان شيخ الله يغفر له.
0: ايه
1: امام الجامع
0: الله الله.
1: حنا يدرسنا طال عمرك بغرفه بشنق المسجد.
0: ايه
1: اول ما درسنا بالف باء تاء النصبتين خفضتين رفع، المهم وصلنا الى الوصول.
0: ايه
1: والوصول هو الوصول.
0: الوصول وش هو؟
1: الوصول طال عمرك.
0: الوصول هذه الشهاده يعني؟
1: ها؟
0: الوصول يعني الشهادة؟
1: من دون شهادة الحين ما في مدارس لا ذي ولا ذي سبب. من قبل تطوع عقبه بن بليهد الله يحفظه.
0: بن بليهد.
1: الحجاز وملحقاته. وبعدين درسنا والله اللي هو درسنا نظام.
0: سبحان إلى الحين تتذكره.
1: الوصول. إي الوصول هو الوصول طال عمرك. يقول من ربك. تقول من ربي الله.
0: الأصول.
1: ورباني.
0: انا حسبت الوصول يعني الوصول، انا ما دريت انك تعني الاصول. الله يبارك ويبارك فيه. وهذا شف تاثير سبحان الله العلم من ذيك الفتره الى الان وانت تتذكر. عسى الله يرحمهم ويجزاك خير يوفق. شكرا يا ابو سميح.
1: الوصول ترى هو الوصول. سلام عليكم. انا
0: اسعد عليك السلام والرحمه. شكرا يا ابو سميح، انستنا وشرفتنا واسعدتنا. محمد يا مساء الخيرات والليرات.
2: ايوه مساء النور للجميع. اذاعه الرياض من يسمع محمد الحربي.
0: ونعم محمد الحربي.
2: هلا بطل.
0: هذا توقيع عندك؟
2: لا هذا يعني بدايه للمقدمه لدخول البرامج دائما.
0: براند خاص لمحمد الحربي.
2: نعم.
0: عدها بالله.
2: اقول امسي على جميع المستمعين اذاعه الرياض وطاقم البرنامج ومن يسمع محمد الحربي.
0: واو. طيب محمد الحربي وش يقول؟
2: انا اكلمك من محافظه بدر.
0: ايه وش تقول وش تقول؟
2: بالنسبه لموضوعكم.
0: الله الله.
2: بالنسبه لي انا اقول خلاص قربت بالنسبه للدراسه يعني على الابواب.
0: ايوه
2: يمكن البارح انا رحت سوق كذا اخذ لي بعض الاشياء.
0: ايه
2: ولاحظت اكثر شيء المعروضه يعني المريول هذا حق البنات زي كذا، وقلت له مره بكثره هذه يعني باقي
0: لسه
2: 70 لو خليت ولا اسبوع الجاي ثلاثه لازم حتى في بعض نشتري بدل. هذا كان قال لي بدل الدراسه. فانا يعني ما خلصت الاسبوع، لا اطلع يعني كل اسبوع يطلع لي في مكان يعني. الاسبوع هذا ان شاء الله اني يعني طلعت المدينه كذا قبل يومين، والاسبوع اللي قبله كنت في الرياض.

0: حبيبي حبيبي
1: سلام البقاء عليك. عليك السلام والرحمة والإكرام يا هلا وغلا حسن.
0: كيف الحال
1: يا حسن؟ تسلم لي عينك.
0: تسلم عينك حبيبي.
1: أهلا وسهلا مرحبتين، كيف حالك؟
0: الله يعافيك.
1: من وين تكلمنا يا حسن؟
0: من أبها البهية.
1: وسلام، كيف الأجواء؟ تكفى
0: تاريخية ما
1: أفهم. اضغطني أكثر، تكفى.
0: درجة الحرارة توصل 4%.
1: اللعب بعصابي أكثر.
0: الزحمة ما توقف.
1: يا ساتر استر. ومطر ها؟
0: أقول لك ما شفنا شيء.
1: يا الله، تلبس جاكيت برا؟
0: لا أوف، ألبس فروة حتى.
1: يا ساتر، مكيف ما تعرفه ها؟
0: ما نشتري حتى.
1: آخ، الله يمتعكم بالصحة والعافية.
0: آمين.
1: السلامة والتوفيق. أنت من أهل أبها يعني ها؟
0: الله الله.
1: شكرا لله، الله يقويك ويبارك لك. كل يعطيه ربي وياخذ منه، لكن إن شاء الله ما يعطيكم إلا الخير ولا يأخذ منكم إلا الشر. حبيبنا
0: اللهم أمين. لبيك.
1: وش عندك داق؟ طيب أنت الحين، أنت منك أنت الحين مبسوط ولا جوش تبي؟
0: والله شفتك تدقون كذا
1: بس كذا، تبي تضغطنا يعني؟
0: اي اعطيكم الجو والتبشيرات.
1: يا اخي خاف الله، يا اخي خاف الله فينا.
0: والله ما اقدر، والله لازم اقهر
1: يعني كذا. بجيناتك انت كذا تحب انك تضغط ها؟
0: لا اساسا.
1: مبسوط سبحان الله، في ناس لذتهم يعني حسرة الاخرين كذا، هم جبلتهم
0: عشان يجون الناس.
1: اي وتلذذ. لا لا، متعة يعني، ما تستمتع انت اللي لين تقهر غيرك صح؟ كذا يا حسن. ما انت معي انت ها؟
0: ما اسمعك.
1: ما تسمعني؟ اي بعذرك، الاجواء حلوه. ما انت برايك؟ ما انت معي مركز بالجو اللي عندك ها؟ ما عندك دوره بالرياض؟
0: لا والله.
1: ولا عندك شيء؟
0: يا رجال الحمد لله.
1: وتدرس بابها بعد؟
0: لا لا لا لا.
1: وين تدرس؟
0: نجران.
1: حلو حلو، يعني الاسبوع الجاي ان شاء الله نشوفك بنجران ها؟
0: للاسف.
1: ايه لا والله مو للاسف، شو كل يعني كل مناطق المملكه العربيه السعوديه يعني اللهم لك الحمد لله الشكر والثناء الحسن، فيها الخير والبركه والتوفيق. بس لا لا، شفت الاجواء هذه؟ معك احد انت ولا لحالك الحين؟
0: انا مع اخوياي، بس نازل عشان اكلمك بالتحديد.
1: حلو، يسمعوني اخوياك
0: في السياره؟ ما ادري
1: في اللي يسمعونك. في احد منهم مستقر في ابها يعني ما راح يسافر معك النجران؟
0: اي في كثير.
1: حلوين. انا من هو الشخص هذا؟ من هو؟
0: اخوك.
1: اسمع يا اخو، شو اسمه؟
0: ابراهيم.
1: ابراهيم تكفى، انا طالب طلب تكفى. الاسبوع الجاي اذا راح الرجال نجران ابيك تصور الاجواء كل شوي وترسل له، واذا سوالك بلوك علمني انا، بس انا اتفاهم معه. خليك الحسره اللي سويتها فينا قبل شوي هذه بنطلعها من عينك ان شاء الله الاسبوع الجاي. كيف الويكند معك؟
0: تاريخ يوم
1: طالعين الشباب ها؟
0: اي والله توني طالع، توني صالح اصلا.
1: توكم بادين ويكندكم، وين ناويين؟
0: والله بدنا نخفر على الحزام.
1: فرع ايش؟
0: فرع على الحزام كذا.
1: على الحزام؟
0: الله الله.
1: ترى احنا بالرياض ما ندري وش يعني، علمنا المصطلحات هذه وش.
0: نفس الدائري عندكم عندنا حزام.
1: الحزام.
0: ايه.
1: الله يحفظكم وتوقوا.
0: امين يا
1: كبير. موفق
0: بس خير. عندي مشاركة بس.
1: هات المشاركة.
0: عندي نكتة.
1: هات.
0: يقول لك في ثلاث دلوخ ركبوا معي راي تاكسي، تمام؟
1: ايه.
0: المهم التاكسي عرف انه مدلوخ.
1: ايه.
0: فشغل السياره وطفاها وقال وصلنا خلاص.
1: ايه.
0: الاول قال له شكرا. والثاني اعطاه الفلوس. والثالث تدري سوى؟
1: سوى نحاش.
0: اعطاه كف وقال لا تسلم مره ثانيه.
1: منو اللي يسوق بكم الحين؟
0: ها؟
1: من اللي يسوق بكم؟ بالفرة هذا حق الحزام. لا تسوون بالحركه ذي ها؟ عكسية هذه ها؟ يلا بالتوفيق يا حبيبي يا حسن. يلا هات. مين؟ أم فيصل.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: مرحبا أبو عبد اللطيف. مرحبا.
1: مرحبتين ويا هلا وين وسهلين.
2: ماني بشوف كل الخير في الدوري وفي التباشير وجعل عمرك طويل، شلونك؟
1: الله يطول بعمرك.
2: طيب شلون
1: صحيح. يا هلا وغلا ومرحبا.

0: والله انك غالي يا مر، انك ما تشح علينا بالمشاركه، ما تجي دائما دائما وانت
1: والله انا اخوت الظروف يا ام فيصل.
0: يا ربي يوفقك ويطول عمرك. اول شيء اللهم صل وسلم
1: اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد.
0: ثاني ما بدي ربي يسعدكم ويعز الوطن ويعز بلادنا ويمنعنا من الحرام
1: وبلاد الحرام. اللهم امين يا رب العالمين.
0: والله العظيم اني ما اشوفك يا عبد الرحمن الا في الخير.
1: جعلت تسلمين
0: طلاقة الدوري، وان شاء الله الهلال هو بطل الدوري وبطل النخبه مثل واحد
1: واحد هلالية يا ام فيصل.
0: دمي كلها ازرق
1: يا ساتر.
0: اي نعم.
1: ايه يقولون ان مره انجرحتي كذا وطلع الدم ازرق، صدق؟
0: اي والله يا اخي حللوني طال عمرك في تحليل شامل قالوا الدم ازرق.
1: وش الفصيله اتش 1 ها؟
0: الفصيله ما ادري ما ادري ويش اي ما ادري وش
1: اتش اتش زائد يعني هلال.
0: الله الله.
1: طيب اذا ما اخذ، اسمعي، اذا ما اخذ الهلال الدوري من تتمنين له؟
0: اتمنى طال عمرك القادسية.
1: اوه لا لا انت نعم. محنكه انت يعني ما تبين لا للنصر ولا للاهلي ولا للاتحاد.
0: لا هذا لا القادسية سوي، احب القادسية لانهم لانهم ما شاء الله عليهم سووا طال عمرك فريق
1: قوي. وش رايك طيب وش رايك بصفقات الهلال الموسم هذا؟
0: لبيك.
1: وش رايت بصفقات الهلال؟
0: والله شوف صفقات الهلال، الهلال ما سوى صفقة، المهم ذا اللي جايين نبغى اسمه حتى اسمه ما عرفت اسمه.
1: سمرفل.
0: سمرفل.
1: إيه.
0: فل فل كامل فل كامل إن شاء الله أنا فل كامل. يعني شوف إن شاء الله أنا فل كامل، لكن اللي بينا طال عمرك مهاجم.
1: اسمعي.
0: اللي بينا جناح.
1: اسمعي.
0: واللي بينا واللي بينا الهلال.
1: أم فيصل.
0: لبيك.
1: أنتم عندكم سمر فل، هذا فل كامل وبنزيم، بنزيمة وش وش بقى؟
0: نبي ديزل ديزل. من الواحد لحد شوف أنا مدرب له.
1: إيه؟
0: والله العظيم نزبل تردي أمك، ما بي ندرب له ندرب له.
1: شو نسوي عاد؟ مالك إلا خشمك ولا هو عوج.
0: ما طلعوني أمك في الدوري، ما طلعوني ما طلعوني.
1: شو أسوي طيب؟ ليه؟ بالعكس خليهم يطلعونك، أبشري.
0: يا ربي يوفقك.
1: آمين.
0: ويطول عمر ذا اللي طلعني أنور، ربي يرضى الله وجهه بياض الشعر.
1: هذا أنور صار اسمه أنور؟
0: ها؟
1: منور منور
0: منور. أي منور يا
1: العمر منور، الطريق كله دربت منور.
0: يعني إن شاء الله حياتك كلها في نور وفي سعادة.
1: آمين وياك.
0: وانت هاني اليوم ويني؟
1: والله تعبانة شوي، دعيلها بس إن الله يعافيها.
0: ليه اسم اللي حلاها سلم لي عليها، ما أنت معك ما أعرف رقمها.
1: يبلغ ان شاء الله نبي نوصلها
0: السلام. ما سمعك ليه عسى
1: ما شر. لا لا ما خفايف ان شاء الله، خفايف جايتكم ان شاء الله.
0: ايام جايه جاك ما هو ما جاك ما.
1: لا لا يعني ها ها
0: اسال الله العظيم رب العرش ان الله يشفيها ويشفي كل مريض.
1: اللهم امين.
0: ويعز بلادنا
1: يا رب.
0: طول عمر خادم الحرمين الشريفين ومحمد بن سلمان اللي طور السعوديه وطور الدوري وسانسرا وكلها ان شاء الله فراح، وابشر بالخير والبراد جاي والرزق والفلاح.
1: الله كريم الله كريم، الله يبارك فيك ام فيصل. شكرا.
0: مرحبا
1: ومسهلا. الله يرعاك ويحفظك. يا سلام على الكلام الطيب والدعوات اليطلب والنفوس الزينة الصافية والدعوات الكافية. من معي؟ عمر.
2: السلام عليكم.
1: سلام. هلا هلا هلا أبو الخطاب. يا مرحبا.
2: أول شيء أنا حبيت أشارككم معك أخوك عمر سعد، أنا من سوريا مقيم في القصيم في
1: ونعم. بلادة. ونعم ونعم ونعم.
2: والله والله ونعم بحالك.
1: منين منين بسوريا؟
2: انا من حمص.
1: حمص والله ونعم. اهل الحمصي الحمصاويه الحمصاويه يسمونهم ولا وش يقولون عنهم؟
2: الحمص العاديه.
1: ايه اهل الحمص ايش يسمونهم، حمصاوي إيه؟ ولا وش يسمونه حول حمصي؟
2: في الحمصي الحمصاوي يعني حسب الواحد اللي شو بيشكي.
1: ما يا حبي لكم والله انعم واكرم اقدع ناس.
2: الله يسعدك يا حبيبنا.
1: يلا قول.
2: هلا بالنسبه للويكند.
1: أيوة.
2: صراحه انا كان كنت عامل مسوين ترتيبي للويكند.
1: إيه؟
2: رائعه جدا
1: اللي
2: طبعا
1: هي.
2: انا هلا الحين طلعت من بريده واخذت العيال وديتهم عن بيت جدهم.
1: مني مني صمم لك الويكند انت؟
2: والله انا والعيال يعني انا والعائله.
1: من صاحب القرار الاخير النهائي؟
2: اكيد اكيد انا.
1: انت
2: اكيد
1: اكيد انت لحالك الحين ولا معك احد؟
2: كانوا معي العيال وديتهم إيه؟ عندهم.
1: شوف اذا كنت اذا كنت في خطر عطني اشاره كذا بس.
2: لا لا لا ما عليك ما عليك. لا الحمد لله الامور زينه تمام التمام. انا كنت بشارككم وبشارك العيال معي، انا طبعا انا متزوج من اهل القصيم.
1: ايه
2: عرفت كيف؟
1: ايه
2: فاولادي ما شاء الله يتكلموا قصيمي بحت يعني.
1: وسلام ونعم.
2: الله ونعم حالك الله يحفظك. فانا ويكند نهار الخميس لازم اودي العيال، طبعا مو كل خميس، الويكند اوديهم عند اخوانهم في عند جدهم في شماسية.
1: ايه
2: عرفت كيف؟ من بريدة طبعا طريق جميل هوني اللي بتمر بوادي الرمة.
1: ايه
2: عرفت كيف؟
1: ايوه
2: بايام الشتوية هوني جميل جدا، النفود الوادي الرمة الجلسات الحدائق جميلة جدا.
1: مستقر انت بالقصيم يعني؟
2: اي نعم
1: الله النعم.
2: فأنا إلى 21 سنة ما رحت إلى سوريا.
1: ما شاء الله إن شاء الله تروح لها قريب بإذن الله، وأنت وأنت وهي بأحسن حال بإذن الله.
2: سافرت إلى سوريا قبل شهرين.
1: إيه؟
2: قبل 3 أشهر رحت على أساس 10 أيام، صراحة ظليت شهرين عرفت كيف. بعد ما رجعت من سوريا تخربط الويكند شوي معي.
1: إيه؟
2: ولكن إن شاء الله من زينه والأجواء هون.
1: إيه جاي دراسة عاد.
2: نعم جايز دراسة.
1: أيوة الله يوفقك يا حبيبي يا عمر. شكرا
2: حبيبي حياك الله.
1: الله يسعدك وعن الشر يبعدك. وش معنا يا كابتن؟ كابتن الرحلة منور. مين؟ خالد. خالد
3: خير بنورة.
1: مرحبا ومسهلا.
3: خالد الرحيلي من المدينة منورة.
1: هلا والله برحيلي، كيف الحال؟
3: والله بخير. شو اخبارك؟
1: انت طيب. كنت زعلان علي اول، الحين رضيت؟
3: متى زعلان عليك؟
1: نسيت؟
3: متى؟ قبل 5 سنين
1: أكثر. ينسى الصافع ولا ينسى المصفوع؟ ها
3: شلون؟
1: أقول ينسى الصافع ولا ينسى المصفوع.
3: لا لا ماني طال عمرك، شاركت معك بعدها
1: أبرك الساعات. لا لا ما في إلا الخير، وبالعكس أنت
3: أبو نورة
1: أنت من الناس العزيزين جدا يا أخي خالد.
3: الله يرحم والديك.
1: والديك أمزح عليك يا أخوي، أنت وراك شديتها.
3: لا لا ابد والله ابد ابد والله نمزح معك يا ابو جعلك نوره.
1: تسلم. الله يرحم والديك. ها كيف الويكند معك؟
3: ما يعلم الا الله يا ابو نوره.
1: سلمت حبيبي. سلمت
3: وراعي وفا وراعي واجب.
1: ما عليك زود يا حبيبي،
3: واجب معي والله يا ابو عبد
1: الله. الله يرفع قدرك وعلي شانك. جعلك تسلم.
3: الله يحفظك ويرحم والديك. والله بحثنا الحرام في المدينه. طال عمرك وخبيري. طال عمرك لنا كم يوم والله.
1: وين رايحين؟
3: والله ما احنا رايحين والله، طال عمرك الدوامات وكذا والله، حتى ما اخذنا اجازه السنه دي.
1: اسلم.
3: اي والله طال عمرك الويكندات، طال عمرك ايش اسمه، على طال عمرك لحم الحاشي زي الليله مثلا ايش اسمه 5 كيلو حاشي وعند الشباب.
1: هذا الويكند
3: والله شو نسوي، ما في حر. الدنيا حر يا
1: يعني. انتم تستمتعون على حساب غيركم؟
3: كيف
1: يا اخي انتم تستمتعون على حساب غيركم؟
3: شلون
1: يعني؟ كائن حي مسكين تاكلونه عشان تستمتعون بالويكند؟
3: وش نسوي يا ابن الحلال؟
1: ضيف الحاشي 5 كيلو حاشي وامشي. ها واستمتع يا ابو رحيلي.
3: ها
1: والضعيف ذا اللي يفكر الحياة قدامه راحت عليه. راح في بطن الرحيلي.
3: ايش نسوي؟
1: الله يجعلها هني وعافية يا حبيبي.
3: والله العظيم المدينة من امس وجاي، وطال عمرك غبار وعجار طال عمرك، بس قلنا خلاص الواحد بدل ما يقضي تمشياته كذا. شو اسمه طال عمرك فال مشب، طال عمرك وجاسه اي مشب طال عمرك ما تولع النار ذا فيه. لا
1: اشوى
3: المشب طال عمرك تولع فيه النار فشته، لكن فشته في الصيف.
1: ايه
3: الصيف تقعد فيه طال عمرك تشغل مكيف،
1: تشغل مكيف وتشغل
3: تبريد ايوه على المباريات وعلى الامور الزينه، والقهوه والشاهي وعلوم الرجال
1: والرادو وثنيان، نسمع ثنيان وندق عليه
3: واسمع خالد الحدام طال نفيس الساعه 10.
1: يا سلام تعاليل. ها
3: اي تعاليل.
1: شارك معهم اليوم
3: وعيش جوك ان شاء الله.
1: الله يقويك يا حبيب القلب.
3: انت تدري يا ابو نور طال عمرك الاستاذ خالد الحدام كنت تعرفه من ايام قناه الرياضيه
1: حتى انا نفس الشيء عارف من ايام القناه الرياضيه.
3: كنت تمام نشد متابعين له هو الاستاذ علي الشهري.
1: ايه راعي مقالب هو ترى اول تدري.
3: ايه بحيل كوميدي كوميدي هم. هم ما شاء الله تبارك الله طال عمرك الاوزانهم ثقيله ذول، طال عمرك فكاهيه عندهم.
1: ايه على كيفك وزانهم ثقيله؟
3: ها
1: موازنه انت؟
3: المتان المتان المتان.
1: لا لا مو متين خالد الحيدان، مو متين رشيد
3: كان بالرياضيه. كان بالرياضيه
1: لا لا ديكور مكياج. رشيق خالد الحيدان معروف.
3: الله يحفظه ويمسيه
1: معروفه طريقته. الله يعطيك العافيه خالد الرحيلي.
3: وياك
1: انت بديت تفلها زياده، انت دخلت بالوزن والوزن، خلنا ننهي المكالمه اسلم لنا. لا انت بالعيد من خمسة كيلو، والخمسة كيلو حاجي من بياكلها هذه؟ خالد الحيدان ولا خالد الرحيلي؟
3: لا والله عندنا مجموعة والله يا ابو نورة.
1: شفت شلون ظالمين انتم؟
3: اي والله عندنا مجموعة.
1: والمجموعة ايش، واتساب ولا مجموعة ايش؟
3: لا لا مجموعة من الشباب، انت تقول من ياكل.
1: من يطبخ؟
3: ها
1: من يطبخ؟
3: احنا نطبخ.
1: ادري انه انتم اكيد مو بمطبخ، بس من يعني من الشخص الطباخ؟
3: والله كلنا طلع عمرك، كلنا طلع عمرك نحط
1: كلكم تشاركون، كل واحد يمسك الحمى ويحطها يعني؟
3: كيف؟
1: كل واحد ياخذ قطعة الحمى ويحطها؟
3: لا لا لا لا.
1: من اللي يطبخ طيب؟
3: ترى عندنا عندنا عندنا ناس خبرة يا ابو.
1: من هو الشخص الطباخ الماهر افضل واحد معكم؟
3: والله عندنا عندنا رجال طلع عمرك كبير بس طلع عمرك.
1: شو اسمه ابو من؟
3: هو اللي يدير هذا ابو عبد الله.
1: اي ابو عبد الله، انا من راسك جايب ابو عبد الله، ما في واحد اسمه ابو عبد الله معكم، بس انك
3: والله ما هي
1: ما تبي تقوله انت، لانك شكلك غاير منه. هو اللي يطبخ كويس
3: والله. ان ابو عبد الله شوفه موجود، وش اسمه الله يحفظه يطول في عمره ان شاء الله.
1: ترى بكلمه.
3: ها
1: بكلمه بساله
3: كلمه والله ابد.
1: يزود فلفل؟
3: شلون
1: يزود الفلفل؟
3: كيف الفلفل الاسود طال عمرك؟
1: لا الاحمر العلوب ذي.
3: لا لا ما يحط،
1: ما يحطها.
3: لا
1: لا يهمك، دوروا غيره. جعل بالعافيه يا حبيبي، وكنت سعيد ان شاء الله.
3: نور يا حبيب قلبي،
1: حفظك الله ورعاك.
3: هلا
1: هلا والله. تحياتنا لابو عبد الله خويهم اللي يطبخ ويزود لهم فلفل، والله يعينك يعينهم. اي والله الله يعطيه العافيه صراحه. نبي نثريه ها. يلا نطلع فاصل ونكمل معكم.

والصوت كان بعتذر معذور من عقب التعب مسكون قلبي بالعذاب مالي علم ولا علم ما جيت والصوت مدري وش حصل كان السبب دولة ودر أبعتذر عذرك وصل معذور من عقب التعب

والصاد كان سنة أبعتذر عذرك معذور من عقب التعب مسكوع قلبي ضلعي

0: متل السحاب.
1: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: يا هلا وسهلا، مرحبا فيكم من جديد في عرقة القديمة. لا تزال تفاصيل الرياض الأولى حاضرة في ملامح المكان. بيت عيسى يقف كحكاية من زمن مضى، احتفظت بها جدرانه وأبوابه وتفاصيله. بيت لم يتوقف عند حدود الذاكرة، بل فتح أبوابه ليمنح الزائر فرصة أن يرى الماضي كما كان ويعيش شيئا من روح المكان وحكايات أهله. ينضم معنا المالك والمطور لبيت عيسى التراثي الأستاذ بدر بن فهد المقبل. الله يمسيك بالخير.
1: أهلا وسهلا، حياك الله.
0: أهلا
1: مقيل، طال عمرك
0: مقيل. والله نعم، عائلة مباركة وحمولة طيبة.
1: الله يطول
0: عمرك. أنعم وأكرم. عاد أنا قدامي المقبل، عاد أنا تبي نسمع
1: المقبل. كل عائلتين طيبات.
0: أي أيوة والله، ونعم والله والنعم بالجميع، لكن هذا يبدو أنها خطأ مطبعي. على كل العذر السموحة، وأهلا وسهلا فيك الأستاذ بدر بن فهد المقيل، يا مرحبا ومسهلا.
1: الله يطول عمرك.
0: وش سالفة بيت عيسى؟ الاسم، الفكرة، الجدوى من هذه الفكرة، وش هي؟
1: طول عمر البيت عيسى، العيسى بمقيل هو والد جدي الله يغفر له ويرحمه،
0: رحمة الله.
1: كان بيت في عرقة تقريبا قبل 150 سنة.
0: نعم.
1: وتعرف مع مرور السنين وذا بدأت البيوت تطيح مع عوامل الزمن وما في يعني لها صيانة والاهتمام، وكل سنة وسنة تمر على المكان وتشوف جدران تتساقط والأسقف وجاء يعني في فترة أن مع رؤية سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان 2030 للمملكة، تشجيع السياحة والموروث، وقلنا ليش إحنا ما يكون هذا المكان يصمم وليس بس مش ترميم فقط، ترميم ويكون فيه قصة المكان، الناس كيف كانت عايشة فيه، ويجي الزائر والسائح يعيش التجربة الحقيقية إن كيف أهلنا أول كانوا جالسين في هذه البيوت.
0: إيه.
1: وانطلقت الفكرة من هذا إن نأخذ نرمم القرية كلها بالكامل.
0: القرار فيه يعني صعوبة، تعرف إنه يعني متعب ومجهد ومرهق ماديا وجسديا ووقتيا، بس وش كان الهاجس الحقيقي ورهانكم على إيش؟
1: الأهم كان في الموضوع إن هذه البيوت ما يعني ما تروح، ما يروح التاريخ، يعني كان هذا أهم عامل إن نحافظ عليها، إنه لو جلست لها كم سنة صارت خلاص أرض فاضية ما فيها شيء، البيوت كلها طاحت، فكان يعني العامل المهم إنها تبقى هذا التاريخ وهذا المكان الجميل وروحه ويكون معلم موجود في الرياض، والحمد لله.
0: كيف الزوار طيب؟
1: والله الزوار يعني المكان لما تدخله تحس ب يعني الميزة في المكان في ترميمه إنك ما غيرت شيء. خليتها زي ما هو، البيوت نفسها أماكنها، مسميات البيوت، كل بيت له قصة. لما تدخل المكان تبدأ تشوف العوائل ومن كان ساكن في البيت وش قصتهم، وهذا بيت مين وهذا بيت مين. فالواحد لما يحس يعيش التجربة كاملة.
0: طيب بالنسبة للجهات يعني الرسمية، يعني مثلا هيئة التراث وغيرها، كيف وقفت معكم وإيش الأشياء اللي قدمتها لكم عشان أنتم تستفيدون، وإيش الاحتياجات اللي تحتاجونها برضو منهم؟
1: والله كل طبعا إحنا المكان له أكثر من جهة، طبعا عندك البلديات ما قصروا وساعدونا في الرخص، عندك هيئة السياحة أعطتنا النزل، صار في المكان في نزل تقدر تسكن وتعيش، تجلس لك يوم يومين في نزل البيوت الصينية.
0: ممتاز.
1: هيئة الترفيه كمان عطتنا رخصة وجددتها أكثر من مرة، صار في أنشطة ترفيهية. هيئة التراث سوت أكثر من فعالية عندنا. كل الجهات صراحة ما قصروا يعني المكان، وعشان كذا المكان صار يعني هيئة السياحة موجود في الموقع حقهم، في عملوا له دعاية، صار السائح لما يجي الرياضة من أحد المعالم اللي يزورها القرية.
0: يعني نقل الحكاية والقصة يعني يخلي الواحد يعيش الأجواء ويتخيلها، لكن مشاهدتها على أرض الواقع يعني يقربك للواقع الحقيقي اللي كانوا يعيشونه أبناء ذلك الجيل. كيف تشوف استقبال الجيل الجديد أخوي بدر يعني لما يجون يشوفون القصص على أرض الواقع بجدرانها، بالأبواب، بالنوافذ، بالتفاصيل الدقيقة هذه.
1: احنا كنا حريصين، وكان هذا من الهاجس انه طيب يعني لما يجي الجيل الجديد وتجي تقول له هذه 100 سنه ولا 200 سنه وهذه بيوت طين، طيب بيقول لك طب وبعدين وش يعني ايش الهدف منها؟ فكنا حريصين جدا ان نوصل اجدادنا كيف كان عايشين في هذيك الظروف. يعني اليوم الحمد لله عندنا مكيفات وعندنا ثلاجات وعندنا كهرباء، ذيك الايام ما كانت فيها الاشياء هذه. فلما يجي الزائر نجي ندخله نقول له أول شيء هذا البيت ليش تصمم بهذه الطريقة؟ ليش فيه بطن حوي؟
0: شلون ما في ثلاجة؟
1: كيف ما في ثلاجة؟ ليش فيه جصة بدل الثلاجة؟
0: ايه.
1: فنشرح له إنه إن بطن الحوي هذا على أساس البيوت القديمة ما لها شبابيك على برا، شبابيك على داخل البيت، إن الحرارة تطلع من من من من السقف الفتحة الموجودة في داخل الفناء، البرودة تحتفظ بها الجدران.
0: انت لحقت اخوي بدر؟
1: انا لا والله
0: ما لحقت على شيء، ولا حتى انكم تحطون الجح والجرو بحوض الخلاه تحطوا فوقه خيشه؟
1: والله انا اللي اتذكره القفر، كيف ان يقفرون اللحم.
0: ايه
1: اساس طبعا ما في ثلاجات، في
0: كان في ثلاجات بس انهم كانوا يحطونه بس يعني يتلذذون فيه الكبار السن.
1: احنا ترى البيوت هذه قديمه، اقدم يمكن فوق ال 100 سنه.
0: اي نعرف. لا لا لا انا اقصد لحقت عليها قريب يقفرون يعني؟
1: لا كثير يمكن قبل 40 سنة.
0: أيوة أنا أقول لك إنه إلى وقت قريب يقفرون اللحم استطعاما بها فقط، يعني كبار السن، بعض كبار السن.
1: إيه. استمرت من ال، بس إنك كمان طريقة التقفير جت من الحاجة.
0: نعم.
1: والآن ترى فيه يعني في الدول الثانية تلقاها. نعم. مقفر ينباع في السوبر ماركت.
0: صادق والله. اللهم لك الحمد ولله الشكر ولله الثناء الحسن. صرنا الحين نشوفها يعني حقيقة طبعا آثار، وعسى الله يرحمهم يجعلهم في جنات النعيم، يرفع درجاتهم، يتزاهم عنا كل خير على كل شيء قدموه لنا في حياتهم السابقة. شكرا جزيلا لك أخوي بدر بن فهد المقيل، مالك ومطور بيت عيسى التراثي، وإن شاء الله لنا زيارة إن شاء الله.
1: الله يحييكم كل وقت. الله يسلمك. سلام. ما قصرتم. شكرا لك.
0: الله يحفظك.

0: مستمر معكم في هوا بلادي. نروح لعصير نشرب عصير مع سعيد مشهور. يا هلا وسهلا.
1: يا هلا وغلا عبد الرحمن، مساء الخير وحياك وبياك من أبها البعيد.
0: هلا بك والجروح اللي سببها غيبتك تفداك، هلا باللي حضوره عن جميع الناس يغنيني. أهلا وسهلا مرحبا فيك يا سعيد.
1: الله يرفع قدرك. الكلام هذا لي يا عبد الرحمن؟
0: السعيد مشهور فقط.
1: يا الله يرفع قدرك.
0: إذا كنت سعيد ومشهور بنفس الوقت فهو لك.
1: أيوة نعم بالضبط طال عمرك.
0: يا حياك الله يا سعيد.
1: الله يسلمك يا عبد الرحمن.
0: أنت سعيد بالاسم وأنا سعيد بالشعور إني قاعد أكلمك.
1: بالصوت الله يحفظك.
0: سلمت. تفضل تفضل، خلنا نستغل الوقت. يلا.
1: الله يحييكم مستمعينا الكرام. نحن الآن في قصر آل أبو سراح حقيقة. أقامت هيئة تطوير منطقة عسير ممثلة في الأستاذ محمد السريعي مدير الإعلام والتواصل في هيئة تطوير منطقة عسير مأدبة إكرام لجميع إعلامي منطقة عسير على ما بذلوه وقدموه في هذا الصيف حقيقة، وعلى ما نقلوا من صيف أبهى العالم. فألتقي مع الأستاذ محمد السريعي ويحدثنا عن هذه المناسبة، ولا نخفي هذه التعاون الدائم بين هيئة الإذاعة والتلفزيون وهيئة تطوير منطقة عسير. الله يحييك أبو مفرح، وأنت معنا الهواء مباشرة من قصور آل أبو سراح بهذه المناسبة التي أقمتموها لإعلامي منطقة عسير. تحدثنا عن هذه المبادرة الأكثر من رائعة منك.
2: شكرا أستاذ سعيد، حياكم الله. أهلا وسهلا بكم جميعا مستمعين الكرام أينما كنتم. أنا أشير على المستوى الشخصي، أنا سعيد جدا أن أكون معكم في هذه النافذة وعلى الهواء مباشرة. والأمر الآخر فيما ذكرت أنه اليوم اللي نعمل فيه الحقيقة نحن في هيئة تطوير عسير مع جميع وسائل الإعلام مع جميع الجهات الإعلامية، نحن نعمل وفق عمل تشاركي، نعمل وفق عمل وخطط اتصالية واضحة. نحن نشرف الحقيقة أن نكون يعني خاصة نحن في مسؤولين عن الإعلام والتواصل في هيئة تطوير منطقة عسير أن نكون في خدمة جميع وسائل الإعلام الحقيقة لتنفيذ خططها الإعلامية وما يتعلق ببرامجها وما يتعلق بظهورها الاتصالي، الذي مما لا شك فيه أنه ينعكس على ظهور منطقة عسير وعلى تنميتها وما وصلت إليه الحقيقة اليوم من وصول مختلف. فحنا الحقيقة يا أخوي سعيد يعني نشرف في هذا التعاون، نشرف وهذا واجبنا الحقيقة. اليوم منظومة وزارة الإعلام، أنا أتحدث الحقيقة عن منظومة وزارة الإعلام تحديدا، هذه المنظومة الرائعة التي تعمل يعني وفق رسالة محددة بطاقم مهني احترافي الحقيقة، سواء في فيما يتعلق بالصحافة التلفزيونية، فيما يتعلق بالإذاعة، فيما يتعلق بالصحافة الورقية، أيضا فيما يتعلق بوكالة الأنباء السعودية وغيرها من الجهات أو التواصل الحكومي أيضا اللي كان معنا الحقيقة قلبا وقالبا في هذا الموسم. فهذه المناسبة الحقيقة هي تعبير عن مشاعرنا وتقديرنا خاصة تحت هذه الأجواء الساحرة الحقيقة اللي الآن أنا والأخ سعيد تحت رشة مطر يعني، ولا سعيد؟
1: صحيح فعلا، احنا تحت المطر الآن والله.
2: بالضبط. فهذه المناسبة الحقيقة نعتز بجميع الشراكات اللي نكون فيها اليوم مع وسائل الإعلام.
1: طيب أستاذ محمد، بداية تميزت هيئة تطوير منطقة عسير هذا العام حقيقة كعادتها، ولكن هذه السنة تميزت أكثر بالتعاون مع جميع الإدارات وأيضا مع جميع أجهزة وإدارات الإعلام. وكيف كانت خطتكم بداية لنجاح هذه الرسالة من منطقة عسير؟
2: نعم، حنا الحقيقة في البداية نحن نعمل وفق خطة تواصل منبثقة من استراتيجية تطوير منطقة عسير. هذه الخطة حددت فيها الشركاء، حددنا فيها الجمهور المستهدف، أيضا وضعنا خطتنا الاتصالية وفق عمل مؤسسي اخترنا فيها شركاءنا الحقيقة وحلفائنا من وسائل الإعلام وانطلقنا في هذا الموضوع. طبعا كل هذا جاء بناء على هذا الموسم. مثل ما تعرف أخوي سعيد أنه هذا المشهد اللي أنت جالس ترصده والزملاء جميعا ما جاء إلا من خلال عمل تنظيمي مؤسسي كبير تقوده الحقيقة هيئة تطوير منطقة عسير بالتكامل مع مختلف الجهات. الهيئة اليوم أخوي سعيد تنظر إلى الموسم باعتباره جزء من مسار أكبر يرتبط باستراتيجية تطوير منطقة عسير التي هي منبثقة من رؤية المملكة 2030. يعني حنا ما نرى الموسم أنه نشاط صيفي وينتهي، لا، حنا نرى الموسم هو جزء من خطة متكاملة. الهدف هو تعزيز مكانة عسير مثل ما تعرف أخوي سعيد كوجهة سياحية رائدة رفع جودة تجربة الزائر، التسويق لمنطقة عسير بالتسويق الاحترافي الذي يليق فيها، وأيضا تعظيم أثر السياحة على المنطقة وأهلها يعني في المقام الأول كمجتمع محلي. من هنا يعني جاءت المستهدفات وجاءت الخطط اللي وصلنا فيه إلى اليوم، والحمد لله اليوم حنا أكثر من 3 ملايين زائر يصول منطقة عسير، أكثر من 3000 وظيفة موسمية حققها هذا الموسم. جاء الموسم هذا بجاهزية تامة من منطقة عسير من خلال موثوقيتها في الكهرباء، في المياه، في البنى التحتية، أيضا فيما يتعلق بالإيواء. اليوم عندنا أكثر من 14000 مفتاح، إضافة إلى أكثر من 2000 رصة خاصة، إضافة إلى أنه في هناك 5000 مفتاح قادم من خلال المشاريع الكبرى. اليوم عسير مختلفة، عسير تمضي الحقيقة قدما لتحقيق مستهدفاتها، ونتمنى إن شاء الله أنه نرى هذه التنمية تؤتي ثمارة وهذا الحركة تؤتي ثمارة في القريب العاجل بإذن الله.
1: كفيت ووفيت، شكرا جزيلا لكم ولجهودكم أستاذ محمد السريعي مدير الإعلام والتواصل بهيئة تطوير منطقة عسير. حقيقة يمكن بنطول معك بس المطر حقيقة إنه لازم نخلص ونختم هذا التقرير. شكرا لك.
2: والعشاء برضو
1: أكيد. نعم.
0: أرسل لي لوكيشن سعيد.
1: نعم يا عبد الرحمن،
0: سمعت في عشاء؟
1: اي في عشاء طبعا، اقول لك مسوينا هيئه تطوير منطقه عسير مأدبه.
0: ارسل اللوكيشن الله لا يهينك.
1: نعم
0: ارسل اللوكيشن. له انت؟
1: لا لا ما يمديك، خلاص راحت
0: عشاء. هونوا غيروا الوقت. ها
1: والله انتهى الوقت علي، لكن
0: ابشر
1: السنه القادمه باذن الله.
0: السنه القادمه.
1: السنه القادمه والله يعينك.
0: الله يجعل رزقي مو عندك يا شيخ.
1: آمين.
0: الله يعطيك العافية سعيد. شكرا.
1: شكرا يا عبد الرحمن. شكرا.
0: الله يعافيك. شكرا سعيد مشهور. كان المفروض نختم الحين بس طلع لنا كذا اتصال طارئ مع من سليمان. الله ما أدري السالفة. سليمان هلا.
3: عبد الرحمن
0: عيوني
3: لبى قلبك ولبى قلب كل من تداخل معك اليوم، حقيقة أسعدتونا، صنعتوا خميسنا اليوم، فشكرا لهذا الوطن المعطاء اللي عطانا أمثالك.
0: الله يسلمك يا سليم.
3: والله أنت عمود من أعمدة هذه الإذاعة ورمز من رموز هذا الوطن اللي نفتخر فيه.
0: الله يرفع قدرك، يجعلنا عند حسن الظن.
3: بما أنك في التراث، وين قدر أمي؟ ها تستاهل مداخلة ولا لا؟
0: الله يعظم أجره، يطول بعمره، يخليها لكم يا رب.
3: أسأل الله سبحانه وتعالى بما أن في التراث أن يغفر لأجدادنا وجدادنا وآبائنا وأمهاتنا ولكل من مات منهم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيل أعمار من تبقى منهم. وشكرا لإذاعة الرياض
0: يا حبيبي سليمان.
3: والله يا عبد الرحمن أنه حريص جدا، أي مجرد ما أفتح الإذاعة واجدك متواجد. تواجدت في الصباح فأبدعت، تواجدت في المساء فأبدعت، الظهر في القائلة بدعت، فشكرا لك يا عبد الرحمن. والله
0: جعلك تسلم أخوي سليمان، الله يرفع قدرك.
3: كلام وأدري إنك تنوم، ولكن والله نفتخر بأمثالك، والحمد لله إذاعة الرياض قاعدة تنتج لنا كوادر مميزة مبدعة، من مخرج، من مبدع، من كنترول، فشكرا لكم. الإذاعة اليوم في أعلى قمتها، فإن شاء الله
0: الله يسعدك سليمان. شكرا لك على

0: لطفك ويجعلنا عند حسن الظن بإذن الله تعالى. كلامك كبير جدا جدا جدا بالنسبة لنا وحاجة يعني نفخر فيها، فجزاك الله خير. والله ما أدري شو أقول صراحة، يعني تعب شوي 3 ساعات، لكن كلامك هذا بلسم يعني مريح جدا جدا جدا جدا للنفس. الله يرضى عليك
1: ويسعدك. من لطفك يا حبيبي، سلمت. الله يسعدكم جميعا.
0: وصلنا للختام، شكرا لك يا سليمان، وخير ما نختم فيه حقيقة. ودائما أقول لك ختام مسك، هذا الاتصال اللي يعني فعلا بلسم شافي كلام أخونا العزيز سليمان، ويجعلنا يا رب العالمين دائما عند حسن الظن. شكرا لكم من عائشة الزير، ومن أيضا هبة آل عمران، ومن منور البريك في التنفيذ والإخراج، ومني أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان. ويكند سعيد إن شاء الله تعالى على الجميع، وليلة هانئة في أمان الله.

في حضن الزمن وعلى جزيرة نامت بين ذراعي الخليج ولدت حكاية لم تروى بعد كاملة. هناك حيث تتناثر بيوت القطيف البيضاء كحبات لؤلؤ تعلو حجارة عظيمة فوق رابية خضراء. ليست حجارة عادية، إنها قلعة تاروت حارسة البحر وراوية الأسرار.

يحكى أن الأرض هنا لم تكن مجرد أرض، كانت عرشاً لحضارات ومسرحاً لملوك عبروا قبل أن يكتشف الحبر. بل قيل إن قلعة تاروت بنيت على أنقاض معبد يعود لما قبل الميلاد، وأنها كانت قلعة لحماية دلمون، ثم مر بها الفينيقيون فالفرس فالعرب فالحالمون.

كنت طفلة حين أخبرني جدي أن القلعة لا تنام، وأن كل حجر فيها يحفظ سراً، وكل شرفة تطل على حكاية. في المساء كنا نصعد نحوها بخطى بطيئة، والهواء محمل برائحة التاريخ، والسماء تمطر بالأسئلة. بنيت القلعة في القرن السادس عشر فوق تلة تشرف على جزيرة تاروت. حجارتها مشبعة بالملح والقصص، وسورها وإن تهدم بعضه لا يزال يروي قصة الدفاع عن الأرض في وجه الطامعين. هل رأيتم برجها الشرقي؟ إنه مثل عين الصقر لا تغمض، ومن يقف هناك يرى البحر ويرى القرى ويرى الزمن كما لم يرى من قبل. في برنامجنا هوى بلادي لا نزور الأماكن فقط، بل نعيد نبضها للحياة. واليوم قفنا أمام قلعة تاروت لا كزائرين، بل كأبناء عادوا إلى ذاكرة وطنهم.

في زوايا القلعة، ضحك الأطفال وسجلات العشاق وصمت المحاربين وندى الفجر، كأن الزمن نفسه قرر أن يستريح هنا. وحين تهمس الرياح بين جدرانها تظن أن القلعة تناديك: تعال اسمع واكتبني من جديد.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: في دقائق.
6: العطش الصامت. كم مرة في يومك تشرب ماء؟ وهل تشرب لأنك عطشان أو لأنك متعود تشربه باستمرار؟ كثير من الناس ما يشربون الماء إلا لما يشعرون بالعطش الشديد، لكن المفاجأة التي يذكرها الأطباء دائماً هي أن العطش أصلاً علامة متأخرة. يعني ببساطة، لما تحس بالعطش جسمك يكون قد بدأ فعلاً يحتاج الماء بشدة. جسم الإنسان يعتمد على الماء أكثر مما نتخيل. في الحقيقة جسم الإنسان يتكون تقريباً من 60% ماء، وكل عضو في الجسم يحتاج الماء حتى يعمل بشكل طبيعي. الدم يحتاج الماء لينقل الأكسجين والغذاء للخلايا، والدماغ يحتاج الماء ليحافظ على التركيز والذاكرة، والكلى تحتاج الماء لتتخلص من السموم والفضلات. لهذا السبب يلعب الماء دوراً أساسياً في عدة وظائف مهمة للجسم، مثل تنظيم حرارة الجسم، نقل الغذاء والعناصر المفيدة للخلايا، التخلص من السموم عن طريق البول والتعرق، تحسين التركيز والقدرة الذهنية، الحفاظ على صحة الجلد والبشرة، دعم عمل الكلى والجهاز الهضمي. لكن المشكلة أن كثير من الناس لا ينتبهون لنقص الماء في أجسامهم، لأن الجفاف الخفيف قد يظهر على شكل أعراض بسيطة مثل صداع متكرر، شعور بالتعب والخمول، ضعف في التركيز، جفاف في البشرة والشفاه، إمساك أو مشاكل في الهضم، وشعور عام بالإرهاق. وأحياناً يحدث شيء طريف، الشخص يعتقد أنه جائع فيأكل شيئاً، بينما جسمه في الحقيقة كان فقط يحتاج كوب ماء، لأن الدماغ أحياناً يخلط بين إشارات العطش والجوع. طيب كم يحتاج الإنسان من الماء يومياً؟ بشكل عام يوصي المختصون أن يشرب البالغ تقريباً من 6 إلى 8 أكواب ماء يومياً، لكن هذا الرقم ليس ثابتاً للجميع، لأن احتياج الجسم للماء يختلف حسب عدة عوامل مثل حرارة الجو، النشاط البدني، ممارسة الرياضة، نوع الطعام الذي نتناوله. في الأجواء الحارة أو عند ممارسة الرياضة يحتاج الجسم كمية ماء أكبر لتعويض السوائل التي يفقدها، لكن الأهم من عدد الأكواب هو الاستمرار في شرب الماء خلال اليوم. يعني لا تشرب كل الكمية مرة واحدة، بل وزعها على ساعات اليوم. هناك بعض العادات البسيطة التي تساعدك على شرب الماء بشكل أفضل. احمل معك قارورة ماء دائما. وجود الماء أمامك يجعلك تتذكر الشرب باستمرار. اشرب كوب ماء أول ما تستيقظ من النوم. بعد ساعات النوم الطويلة يكون الجسم بحاجة للسوائل. اجعل الماء خيارك الأول بدل العصر. اشرب قبل الوجبات، هذه العادة تساعدك أيضا على تحسين الهضم. ضع تنبيها كل ساعة حتى تتذكر أن تأخذ بضع رشفات من الماء. اجعل الماء خيارك الأول بدل العصائر أو المشروبات الغازية. ومن المهم أن نتذكر نقطة مهمة، القهوة والشاي والعصائر لا تعوض الماء بالكامل، لأن بعض هذه المشروبات قد تحتوي على الكافيين أو السكر، بينما الماء يبقى الخيار الطبيعي والأفضل للجسم. في النهاية الماء أبسط شيء ممكن تعطيه جسمك، لكن في نفس الوقت واحد من أهم أسرار الصحة. جسمك يعمل طوال اليوم بدون توقف.

0: وقلبك ينبض وخلاياك تعمل ودماغك يفكر، وأقل شيء يستحق منك هذا الجسم هو كوب ماء بين فترة وأخرى. لا تنتظر العطش، اشرب الماء قبل أن يطلبه جسمك.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن. يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن. إذاعة الرياض، نبض الوطن.

إن من أبرز ما يميز العرب عبر التاريخ هو تمسكهم بالقيم والمبادئ الرفيعة، فقد عرفوا بالكرم والجود وبالشجاعة في الميدان وبالصدق والأمانة في القول والعمل وبالوفاء بالعهد وبالنخوة والإغاثة. كانت هذه الصفات متجذرة فيهم قبل الإسلام، ثم جاء الإسلام ليزيدها بريقاً ويعلي من شأنها. يقول رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. كان العربي يعتز بالكرم ويعتبر البخل عاراً لا يغتفر، فقد كان يضيء ناره ليهتدي إليها الضفان حتى في الليالي المظلمة. وقصص حاتم الطائي تعد من أشهر الأمثلة على سخاء العرب، حتى قيل عنه إن كفه كان دائماً ممدودة بالخير. والصدق كان تاج أخلاقهم، إذ كان الرجل يعتز بكلمته ويعتبرها عهداً لا يمكن أن ينقض. فيروى أن العرب كانوا يقبلون الموت ولا يقبلون الكذب، إذ كانت الشجاعة تقتضي أن يواجه الإنسان الحقيقة بكل شرف. ومن الأخلاق العربية أيضاً الشجاعة التي ميزت المحاربين الأشداء، كانوا لا يهابون الموت في سبيل حماية الأهل والدفاع عن العرض والأرض، وقد كانت شجاعتهم مقرونة بالحلم والأنات. فليس شجاعاً من تتهور خطواته، بل من يحسن السيطرة على غضبه ويعفو عند المقدرة. ومن أروع ما يروى عن أخلاق العرب هو وفاؤهم بالعهود، فالعربي كان يعتبر أن خلف الوعد يجرح كرامته ويخالف شرفه، وكان الواحد منهم إذا أعطى كلمته أو عقد عهداً فإنه يلتزم به مهما كانت التحديات. إن هذه القيم التي تميز بها العرب الأوائل تمثل دروساً لنا وللأجيال القادمة في الحفاظ على الأخلاق، إذ يعزز ذلك من وحدة المجتمع ويثري العلاقات بين الناس ويرفع من قدر الأفراد في أعين الآخرين.

0: وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتنا المستمعين والمستمعات، وحيكم في هذا اللقاء المتجدد الذي نتحدث فيه عن أسماء الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الفضيل، وعن ذات الله سبحانه وتعالى. حديث كلنا يحفظه: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. ما المقصود بإحصاء هذه الأسماء؟ قال ابن القيم رحمه الله: أحصاء ألفاظها ومدلولها، وأحصاء فهم معانيها ومدلولها، ودع الله عز وجل بهذه الأسماء، كما قال سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أيها المستمع الكريم، أسألك: هل أحصيت ألفاظ الله عز وجل؟ فإن أحصيتها، هل فهمت معانيها ومدلولها؟ فإن كنت أيضا فهمت معانيها، هل أنت تكثر بالدعاء لله عز وجل بهذه الأسماء التي تجلى الله سبحانه وتعالى بها؟ يقول ابن القيم: ليست حاجة للأرواح قط أشد حاجة من معرفة الله عز وجل، معرفة باريها وفاطرها. يقول: ولا سبيل إلى هذه المعرفة إلا بمعرفة الله في أوصافه وأسمائه، وكلما كان العبد بها أعلم كان بالله أعرف وله أطلب وإليه أقرب. أيها المستمعون، إني سائلكم: حينما نصلي ونسمع البعض يبكي، حينما نذهب إلى بيت الله عز وجل ونرى بعض وهو واقف على أعتاب الكعبة يبكي، حينما نرى مظلوم قام جوف الليل يبكي، أترونه مثله مثل الذي لم يحصي أسماء الله لا حفظا ولا فهما ولا دعاء؟ لا والله، إن هذا الذي دعا الله ثم استشعر معاني عظمة الله في هذه الأسماء كان لله أقرب وللإجابة أجدر، بل والله إنها لذة طاعة لا يحصل عليها إلا من كان قلبه وفكره وتدبره لله ولأسمائه، ومن كان بالله أجهل كان منه أبعد. والله ينزل العبد من نفسه حيث ينزله العبد من نفسه. أيها المستمع الكريم، عرفت الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، عرفته بأن له أوصاف الكمال والإحسان والجمال والجلال، أين تأثير هذا على نفسك وعلى طاعتك وعلى فهمك؟ والله من عرف الله حق معرفته كان منه أخوف، وكان له أخشى، وكان له أتقى، فلا تراه يغش ولا يكذب ولا يبتدع ولا يظلم، لا تراه إلا يذل نفسه لعزة الله، لا تراه يخضع إلا لقوة الله. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار بالله جهلا، ومن عرف ربه عرف نفسه. أيها المستمعون، الملك الحق الرحمن الرحيم العزيز الجبار المتكبر يحب من عباده أن يعرفوه، بل ويحب من عباده أن يتصفوا بصفاته وأن يتحلوا بها على وجه يليق بهم كمؤمنين كعباد لله. أليس الله رحيم يحب أن يراك رحيم؟ أليس الله شكور يحب أن يراك من الشاكرين؟ أليس الله كريم؟ الله يحب المتصدقين الكرماء، الله محسن يحب.
1: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعينا الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العشاء.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

الأفضل. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح.

0: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العشاء حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
2: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
3: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس 5 مساءً.

0: حياكم الله مستمعي الكرام، مستمعي إذاعة الرياض، وأكيد مستمعي برنامج مقاديرتي. هذا البرنامج اللي طلع لكم أكيد من جوهرة بعروس الشمال حائل. اليوم في مقاديرتي راح نكون معكم نناقشكم عن موضوع جميل، موضوع مهم، موضوع صنع المستقبل وقاعد يصنع أكيد المستقبل. أكيد اليوم حنتكلم عن موضوع مهم، ولكن قبل ما نتكلم عن موضوعنا ونعرف ضيفنا خليني أرحب بزميلتي سعاد الشمري. سعاد حياك الله معنا.
1: حياك الله زميلي سلطان، أحييك وأحيي كافة المستمعين، مستمعي إذاعة الرياض وتحديدا مستمعي مقهى ديرتي.
0: أكيد اليوم سعاد راح نتكلم عن موضوع مهم، ولكن قبل ما ندخل في الموضوع نعرفكم أكثر إن شاء الله. أقولكم أنا كنت معكم سلطان الشعيب، راح أكون معكم في هذه الحلقة بحول الله تعالى، وأكيد زميل المخرج عبد العزيز الهيبي راح يبدع لكم في هذه الحلقة إن شاء الله، وتستمتعون معنا في حلقة جدا مميزة وجميلة.

0: مستمعي الكرام، اليوم موضوعنا حيكون عن التعليم. سعاد، كيفك والتعليم؟ هل شاطر في المدرسة ولا لا؟ أول شيء
1: أكيد أننا كلنا إن شاء الله شاطرين في المدرسة، لكن اليوم المميز سلطان أن احنا رح نرجع بالزمن للوراء، رح نتكلم عن التعليم قديما. صح؟
0: صحيح، رح نعرف كيف بدأ التعليم في منطقة حائل، وكيف أبائنا وأجدادنا طلعوا أجيال صنعت الكثير والكثير في مملكتنا الحبيبة. مو في حائل بس، يعني نعرف ناس أبدعوا تألقوا في مجالات في منطقة الشرقية، في جدة، في الرياض. هم أساساً من خريجي تعليم منطقة حائل، أبان وأجدادنا خرجوا أجيال جداً مهمة. اليوم أنت سعاد نرحب ضيفنا اللي بيعرفني وبيعرفك وبيعرف المستمعين الكرام عن التعليم قديماً كيف كان وكيف بدأ. كل يوم مع الأستاذ عبد الكريم العبيدة. وإبراهيم، حياك الله اليوم معنا بداية الرياض.
2: أهلا وسهلا، الله يعافيك ويسلمك، ونرحب بداية الرياض.
0: إحنا رحب بك بعد.
2: الله يخليكم ويعافيكم ويسلمكم. هلا والله، هلا وسهلا.
1: خليني أبدأ معك أستاذ عبد الكريم العبيدة، يعني وأغتنم اليوم هذه الحلقة المميزة اللي نناقش فيها حائل والتعليم وبداية صناعة الأجيال. بالبداية معك أستاذ عبد الكريم، كيف كانت بدايات التعليم في منطقة حائل قبل افتتاح المدارس النظامية؟ كيف كانت أجواء المدارس؟ كيف كانت الموارد المستخدمة في المدارس القديمة؟
2: والله بالنسبة للتعليم القديم بالمسجد وبالبيوت، لكن أول شيء المسجد والحلقات، وأساسا التعليم بالقرآن. أول شيء تعليم الكتابة بألواح، كل واحد معه لوح ومعه المواد القديمة اللي هي مثل فحم ولا حجر.
0: ما في طباشير؟
2: لا، ما في طباشير. وبعدين يتعلم الحروف أول شيء الصغير، وإلى تعلم الحروف بدأ عاد بالقرآن. والقرآن حفظ وتلقي وكتابة، هذه وبالمسجد. وبعدين إلى منه تدرج الطفل وحفظ القرآن، وبوه ناس من الأطفال بارعين وعاد يطلعون، هذا مميزين اللي منهم طلع علماء وطلع مشايخ وطلع قضاة. فلكن أول شيء القرآن، بعدين تفسيره بالحديث، التوحيد، الفقه، تعلم أحكام الصلاة المفروضة والفرائض والصيام والزكاة، بعدين الفرائض

0: بعد هذا الفرائض مهم، لأن الفرائض تقسيم الإرث وبالنسبة للأملاك القديمة وبالنسبة للإرث اللي بعد ما يتوفى.
1: كلها في المساجد؟
0: هذه كلها في المساجد.
1: يسمون الكتاتيب صح؟
0: الكتاتيب هم الكتاتيب أول ما هو بالمساجد، وبعدين بالنسبة هالي يقول لك الفرائض، وحتى الفلك بعد درسوا الفلك بالنسبة للفصول الأربع وتقسيم الفصول الأربع. كل بعدين بوه بيوت حاطين بالنسبة للفلك بيت الطين على وجه الغرب على الشمس، وحاطين ثقوب، يعني ثقوب كل السنة كل السنة، مثل هذا مثل فصل الربيع أو ما دخل، وش فصول وش اللي يزرع به وش اللي يناسب هالفصول الشتاء.
1: يعني هذه كانت الوسائل حقتهم،
0: هذه وسائل
2: تطبيق عملية،
0: وسائل تطبيق عملي. أبوها اللي يقول لك هالسطح فوق وعلى الشمس، ويعلمونك متى دخل الوسم، متى دخل الخريف، متى دخل الشتاء، المربعانية، توالي كل الفصول هذه، يعلمونك عوائل متخصصة. من العوائل المتخصصة الحماد، الحماد هذولا بلقدة.
1: بس قبل أبي المواقع، وين كانت المدكتيب أول
0: بديتها؟ أكثرها أغلبها وسط حائل، وسط حائل هذا بلقدة. والمشهور اللي وسط حائل مسجد الشيخ، واللي هو مسجد الشيخ اللي هو أول ما بدأوا بالتعليم العلامة صالح السالم البنيان. هذا من علماء الجزيرة العربية، من العلماء البارعين اللي مثلا لهم الرسلات ببغداد وبالبصرة من المدينة، اللي أنا أسمع ولا أنا عاد ما حضرته لأنه توفى يمكن عام 1337 الله يرحمه، وقبل أبوه وقبل، لكن بالنسبة له يقولون اللي وراه اللي صلي وراء الشيخ صاح السالم 30 حافظ. هذا يعني شوف 30 حافظ
1: ذاك الوقت،
0: بذاك الوقت 30 حافظ القرآن وعلماء كل اللي وراه، يعني هذه مدرسة ضخمة. تخرج منها هالمدرسة هذه، تخرج منها عالم كلهم علماء وقضاة، وبعدين وزعوا للقرى وزعوا لل وطلبه جو من أنحاء المملكة يتلقون التعليم ويأخذون منهم هالحايل، يأخذون منهم وهم يتلقون يتبادلون الزيارات.
1: يعني بدأت من خلينا نقول من الحدريين بعدين
0: من لبدة. إيه من وسط حائل، من الحدريين، من لبدة، من العليا، من يعني وسط حائل، برزان بو مكتبات، حتى برزان بو مكتبة مشهورة، ومكتبة صاح السالم مشهورة، مكتبة العطية همزيني مشهورة.
1: مش قلت عليك الحماد شوين؟
0: الحماد هذولا علماء الهم أصحاب مهن وبعدين وأصحاب علم وأصحاب مناخ مضافة، إلى أنه بعد يجونهم الناس ويضيفون عندهم بالنسبة يتعلموا منهم يأخذون منهم. يقول لك هم علماء شرعي وعلماء دين وعلماء فلك، كانوا يعني مشهورين
1: ان شاء الله. وان شاء الله ابو عبد الكريم عيالهم، ان شاء الله ابو ابراهيم عيالهم ان شاء الله يستمرون على النهج هذا.
0: والله ان شاء الله باذن الله انا اشوف من عيالهم من المهتمين بالعلم ومهتمين بنشره، وعندهم بعد مكتبه ويحاولون يجمعون الماضي واللي كان لهم ولاجدادهم وابوانهم.
2: لو نجي نختصر التعليم في البداية كان معتمد على الجهود الفردية في المساجد. صحيح. الكتاتيب الفحم مثل ما تفضل الأستاذ عبد الكريم. أستاذ عبد الكريم أنت بديت كمعلم في عام 1393. نعم. تقريبا. أستاذ عبد الكريم خلنا نتكلم عن أول مدرسة نظامية يعني انطلقت في حائل، من كان خلف التأسيس؟ كيف بدأت هذه المدرسة؟
0: أول مدرسة نظامية يعني الشيخ الله يرحمه ويغفر له سليمان الحمد سكيت، هذه اسمها مدرسة اسمها سبيل الرشاد.
1: وين كانت؟
0: بغربي لبدة، الشرقي قصر بن مساعد. شرق قصر
1: حسب قصر عشروات تبعيد.
0: لا لا قصر بن مساعد اللي بحايل بسماح. يعني نقدر نقول شرق سماح. وبغرب العليا، غرب العليا هذا كان هو أول من أقام المدرسة سبيل الرشاد عام 1353، ويقال إنها أول مدرسة بنجد، يعني هم الحجاز طبعا المدينة ومكة سابقيننا قبل، فلكن أول مدرسة على مستوى النجد. هذه أول مدرسة 1300
1: على مستوى نجد؟
0: إيه على مستوى نجد. هذه أول مدرسة. هذا هو حقيقة
1: يعني قبل القصيم
0: قبل القصيم وقبل الرياض.
1: هذه انت اللي سوا سكيت
0: اسكيت الله يرحمه سليمان الحمد سكيت. وهذا سليمان الحمد سكيت اول ما هو ولد بحايل وبعدين تنقل بين العراق والكوفة بالكوفة والبصرة وبغداد، وتعلم التعليم هو مع ابوه. وأبوه كان من المهتمين بالتعليم وبالتجارة، ويروح مع أبوه، وبعدين انتقل إلى مكة، درس مكة وتعلم مكة، وجاء انتقل يبي حايل، وأبوه كان بالعراق، أبوه كان بالعراق، بعدين توفى الله يرحمه أبوه، لأن كان يبي ينقل حتى أبوه وأمه عائلته، عاد انتقل. انتقل هو وقال مكة كان المدرسة اللي بقيمة سبيل الرشاد، حتى حطنا اللوحي هو طبعا على جمال الروحي والجية هذه على جمال، وكان عنده اللوحي سبيل الرشاد، حتى كان يبي يحطه ويطقه بحايل وضاع هاللوحي، ولكن مخه ما ضاع،
2: الهدف كان واضح عنده،
0: الهدف ما ضاع عنده، جاء وأنشأ المدرسة سبيل الرشاد، وكانت والدته معه سكن قسم خلاه للمدرسة وقسم سكن له، هل يقول لك بيت من بيوت السبهان، هو اللي يقول لك شرق سماح وشرق قصر
1: العليا
0: قصر بمساعد وغرب العليا. هذا أول
1: بس وش أهميتها يعني لما تكون مدرسة نظامية وأهمية سبيل الرشاد اسم المدرسة هذه؟
0: إيه سبيل
1: الرشاد أهميته بك الوقت في كتاتيب وفي عندنا حفظ قرآن وكان يعطونهم وسائل تعليمية طبيعية.
2: نعم. وش اللي اختلف في هذه المدرسة؟
0: اللي اختلف أنه صار النظامي يا الورق يا الحبر يا القلم يا هذه، يعني قبل أو اللوح والفحم والحجر، وهذا جاء الحين بدأ عاد يوم إن المملكة بدأت توحد، وهذا جاء الأبوهاك والقرطاس والحبر والقلم
1: بتطور.
0: وصار خلاص صار نظامي هالحين، لما جت عاد هالحين جت بدأ الطباعة والمراسلات هذه أول مدرسة، أو بعد أول مدرسة السعودية هذه عام 1356 بدأت هذه مدرسة، عاد فصول أول ثاني ثالث رابع خامس سادس خلاص عاد بدأ التعليم يأخذ
1: منحنى آخر،
0: هذا خلاص صار نظامي وصار فيه عاد الحين صار فيه مدير ووكيل ومعلمين. هذه أول مدرسة السعودية. وبعدين بعد السعودية اللي هي العزيزية عام 1368. هذا كله تعليم عاد نظامي. وبعده المدرسة الفيصلية 1369. وبعده جاء المعهد العلمي. المعهد العلمي هذا دراسة نظامية، ولكن مركز على الدين وعلى اللغة العربية، ألفية بن مالك وألفية اللغة، والاهتمام بالقواعد والصرف والنحو. هذا المعهد العلمي. أول ما هو 5 سنين المعهد العلمي، بعد الابتدائي ترى المعهد العلمي، وثلاث سنين وثلاث سنين، أول ما هو 5 سنين وبعدين صار 6 سنين، يعني مثل المتوسط والثانوي.
1: هذا عام كم؟
0: عام 1381 بدأ المعهد العلمي.
1: يا سلام إبراهيم. بسألك بعد نقاش شوي، بس أبطلع لو أنت نسمع نغني نرجع مرة ثانية، ولكن أبو إبراهيم جمال كلامك وحديثك وتسلسل حديثك صراحة لا يمل، ولكن راح نتكلم ونتعرف أكثر إن شاء الله، بس نسمع نغني ونرجع مرة ثانية إن شاء الله تعالى.

0: أهلا وسهلا بكم مجددا مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الرياض وتحديدا مستمعي برنامج مقهى ديرتي. رجعنا معكم مع موضوع حلقتنا اليوم حائل والتعليم. سلطان،
1: اليوم صراحة الأستاذ كريم العبيدة هو ضيفنا في هذه الحلقة، اللي صراحة استمتعت وقاعد آخذ معلومات، خلني معلش أقول صادمة لي عن التعليم كيف كان قبل.
0: صحيح،
1: يعني قال مشوين الأستاذ الكريم أنه بدأ التعليم كمدرسة نظامية، أول مدرسة في نجد في حائل سبي رشاد، فهذه معلومة جديدة بالنسبة لي. فاليوم أنا بسأل الأستاذ عبد الكريم العبيدة ضيفنا في هذه الحلقة، بسأل اليوم عن المجتمع الحائلي في ذيك اللحظة، في ذيك المرحلة كيف كان ينظر للتعليم، هل كان في إقبال على الدراسة؟ يعني أول كانوا يعتمدون على الزراعة، يعتمدون على التجارة، فالواد يكبر الولد أبوه يدفه في المزرعة ويدفه في التجارة، هل كان في إقبال على التعليم في ذيك المرحلة؟ نتكلم عن المجتمع الحائلي وقتها كيف كان؟
2: أنا متقبل المجتمع الحائلي الحضري، هذه يعني مجتمع حائل كله حائل، متقبلين التعليم ودخلوا عيالهم. أكبر دليل أنهم يودون عيالهم للمسجد يتلقون التعليم كل مراحله، يعني القرآن، علوم الفرائض، الفلك، وعقب يوم جت المدارس من أول ترى يتعلمون الحروف، يتعلمون الكلمات، يتعلمون الكتابة. لأننا الحين لو تزورونا في البيت، أنا عندنا مكتبي، عندنا مخطوطاي كلهن الجدي وجد جدي
1: حافظ عليها،
2: جد محافظن عليها، ويعني عندنا مخطوطات عام 1280. هذا جد أبوي
1: كم؟ أكثر 150 سنة،
2: 1280. أنا عندنا معناه أهل حائل متعلمين، وكتابة جدي مميزة وواضحة، كتابته كتابة ولده، كتابة المشايخ الثانيين، لأن عندنا كمية هائلة من من من المخطوطات عندنا، وعيالي مهتمين معي وأنا حافظت عليهم. عندنا يعني يمكن أبى أقول لك أبى بالغ، يمكن عندنا 700 مخطوطة أو أكثر،
0: ما شاء الله،
2: مخطوطات من جدودي ومن أهل حائل ومن المشايخ ومن اللي. هذا معناته التعليم بحائل قبل ما المدارس النظامية. يوم جت المدارس النظامية اهتموا بالتعليم الحديث، لأنه دخل به تاريخ، جغرافيا، أناشيد، تعبير، إملاء، خط، على ما قال زود الملح ملح، هذا زود يعني وطلع لله الحمد. يقول لك والمدرسة السعودية ترى أول مدرسة نظامية بعد بنجد،
1: هي نفسها الحين المطار السعودية،
2: هي بس كانت بالعليا بيوت الطين، كانت بوسط حائل، لأنه يعني هذا جديد المطار، ولا لكن المدارس كلها بوسط حائل. هذه مدرسة أهل يقولك سبيل الرشاد، شرق سماح وشرق قصر بن مساعد وغرب عليا، هذه مدرسة السعودية بوسط عليا، مدرسة العزيزية بعد غرب العليا، الفيصلية بوسط لبدة،
1: ما شاء الله. يعني لو رجينا نتكلم، نرجع للسؤال الأول، الإقبال المجتمع كان متقبل شيء،
2: متقبل المجتمع متقبل، لأنه هو متعلم أصلا، متعلم بالمساجد، متعلم عند الكتاب
1: قبل المدارس، إيه
2: متعلم يعني. ويوم جت هذه، لأنهم الناس يدخلون عيالهم عند الكتاتيب يتعلمون القراءة والكتابة ويتخرجون، ولا تخرجوا سووا لهم حفل من البيوت، يعني كل يجيب طعام، يجيب شيء، حفل لهالي تخرجوا من الكتاتيب.
0: صحيح، يعني اليوم هذا الكلام يوضح لنا زميلي سلطان أن المجتمع الحائلي متقبل ومتعطش للمدارس النظامية وتقبل

0: استقبلها بشكل جدا كبير. لكن أستاذ عبد الكريم، ودي أدخل في يعني جانب محدد أكثر، تعليم البنات. تعليم البنات في ذاك الوقت يمكن ما كان في ذاك الإقبال الكبير، خصوصا أن كانت الرؤية للبنت في المجتمع السعودي والمجتمع الحائلي هي الخدمة في المنزل، ما كان في اهتمام كبير في تعليمها. خلنا نتكلم شوي عن تعليم البنات، كيف دخلت البنات اليوم في المدارس النظامية، وفي أي عام بدت البنات في المجتمع الحائلي بأنهم يدخلون المدارس النظامية؟
1: أولا أن التعليم بحيث حتى البنات كان بهم التطوعات مع الكتاتيب يعلمن الحروف ويعلمن الكتابة،
0: يعلمن البنات ولا يعلمون
1: يعلمن يبوه عندنا
0: داخل المساجد
1: داخل باب البيوت. بس أنا ما يحضر أن نسيت لا أكتب أسمائهن اللي كان مثل الكتاتيب يعلمنا البنات.
0: يعني كانت في حلقات تعليمية داخل المنازل قديمة
1: داخل
0: المنازل.
1: داخل المنازل
0: ممتاز.
1: وحافظات القرآن منهن زوجة الحوازم يوم غلط أخوها الإمام، ويوم غلط ردت عليه وهم برمضان ورا رواق
0: صححت له. هذا يدل على تعليم النساء ذات الوقت كان
1: الله
0: ممتاز
1: عظيم.
0: ما شاء الله
1: كأنه غاب يعني اللي وراه، رغم أن اللي وراه حفظه، فلكن غابت عنهم وهي أحضر زوجته الحازمي.
2: معلش المرأة القديمة كيف تعلمت؟ يعني كان أبوها يدرسها؟
1: أبوه أهلها يدرسونه،
2: وبعدين تعلمت وعلمت غيرها.
0: طب والمدارس النظامية؟
1: وبعدين جت المدارس النظامية عام 1381، كان أول مدير له الله يرحمه اللي توفى تو عن عمر 100 سنة، عيسى الملك
0: الله يرحمه،
1: اللي تو توفى له حوالي أسبوع 10 أيام. هذا أول مدير لتعليم البنات. تعليم البنات يعني ما هو كلي أقبال مرة، لأن أنا مثل أنا يوم تعليم البنات وخواتي عام 1381، خواتي 3، 2 عيا أبوي لا يدرسهن. يعني يوم جاء 1381 يعني أعمارهن حوالي 10 سنين، يعني كأنه تسبنا شوي ما يبيهن يطلعن ويروحن. ما تعلمنا الثنتين الصغيرة، لحقت على التعليم، دخلت التعليم ودرسه، درست المتوسط ودرست المعهد الثانوي، وبعدين صارت معلمة أختي تقاعد. شوف
2: إبراهيم، والله أنت قصص جميلة، روايات. أنا من سنتين ذكر قصة زوجتك اللي دخلت من الجامعة في عمر 60، ما شاء الله تبارك الله،
0: أكبر خريجة في
1: عمر 63،
2: أكبر خريجة ما شاء الله. فأنتم قصص إبراهيم. إحنا برنامجنا قرب على نهايته، كان عندي أسألك عن الشخصيات، وكان ودي أتكلم عن قصة روايات، ولكن بوقت البرنامج جدا ضيق، وحنا دخلتم حلقتنا البرنامج مقهى ديرتي. بس رسالة أخيرة عن التعليم، إيش حاب تقول في أقل من دقيقة، نص دقيقة، إيش حاب تقول عنه؟
1: أنا أقول دائما حتى يوم أنا أشرح لطلابي، أقول الإنسان لا تقف. فيه ناس عنده مهارة يركض يدور التعليم ويحصل، أبوه واحد يمشي، كلهم هذولا
2: هيصلون إن شاء الله،
1: هيصلون
2: إن شاء الله.
1: وأبوه واحد يدبي هكذا، هذا ماشي، وواحد يزحف ماشي، المصيبة اللي واقف.
2: أيوة.
1: أنا دائما أقول لا تقف، يعني تركت بتاصل، إن صرت تركت بتاصل بسرعة، وإن صرت تمشي
2: أو
1: وإن صرت تزحف بس لا تقف، تركت بتاصل المراحل العليا.
2: رسالة.
1: أنا دائما أقولها للطلاب، وأقولها للناس، وأقولها حتى اللي أنا أوافقهم، خذ الثانوي يبي يودوه بالوظيفة، خذ البكالوريوس وده أقول لا تقف،
2: كمل
1: خذ الدكتوراه، خذ الدراسات العليا، أول شيء تفيد نفسك وتفيد المجتمع. هذه رسالتي أنا.
2: رسالة، هذه رسالة أول شيء بوجهها لي أنا مو المستمعين. انا موقف صراحه، انا من 2010 وقفت دراستي ولا كملت واعتمدت على الوظيفه، فراح اكون ان شاء الله مستمر فيها باذن الله تعالى.
1: انا شوف زوجتي
2: موقفي، هي انا اعطيتها مثال وذكرتها في البرنامج،
1: عمره 63 ولا وقفه
2: ما شاء الله
1: تزحف
2: زحفي وصلت
1: زحفي
2: ووصلت جد.
0: رسالة مميزة أكيد سلطان، وإن شاء الله مستمعين الكرام يستفادون من أكيد هذه الحلقة اللي ناقشنا فيها حائل والتعليم قديما في حائل.
2: نعم سعد، كانت حلقتنا جدا مميزة، كان ضيفنا جدا مميز في الحوار اللي تكلم عن التعليم وبداية التعليم وكيف كانت التعليم وكيف وين كانت المدارس، ومن أبرز الشخصيات اللي ذكر فيها عيسى الملك الله يرحمه توفى قبل فترة قريبة، من أبرز الشخصيات اللي كانت في التعليم، وأيضا ذكر أتوقع سكيت ما يحضرني اسمه
1: سليمان سكيت الحمد سكيت
2: هو اللي بدأ فيها في مدرسة،
1: وعلي الصالح
2: اسمه مودن انسى احد بس من أبرزهم اللي ذكرناهم احنا في الحلقة، وابراهيم استاذ عبد الكريم البيضة شكرا لك يعطيك العافية ما قصرت.
1: رحب انا بإذاعة الرياض وهالاستضافة.
2: نعم هذه كانت حلقتنا سعاد.
0: اكيد شكرا لك زميلي سلطان، وشكرا لك استاذ عبد الكريم البيضة على هذه المعلومات الكافية في هذه الحلقة، ونلقاكم مستمعين إن شاء الله في حلقة قادمة
2: بحول الله تعالى. إن شاء الله راح نعرفكم طاقم برنامج اللي اليوم أبدع وتألق، وشكرا لهم على كل ما يقدمونه. في هذا التقديم أنا سلطان الشعيب وزميلتي سعاد الشمري، وأيضا في التنفيذ الأستاذ والمهندس رشيد فهيد، وفي المونتاج بدر العميم، وأكيد أخرج لكم هذه الحلقة عبد العزيز الهيبي، ويشرف على برنامجنا اللي دائما ما نتعبه الأستاذ عبد العزيز المسعود. شكرا لهم جميعا وشكرا لك سعاد.
0: شكرا لك،
2: إلى اللقاء.

0: التاسعة ليلا في الرياض، أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية من إذاعة الرياض. في قراءتها طلال بن عبد الله النفيس، أبدأها بأبرز العناوين. أمر ملكي بإعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد وبأعضائه الحاليين. البنك الدولي يصنف المملكة ضمن أكبر 10 دول عالميا في الاستثمار بالذكاء الاصطناعي. تركيا تعلن عن تشكيل آليات سياسية وعسكرية في إطار اتفاقية مكة للدفاع المشترك. هيئة العناية بشؤون الحرمين تدعو إلى تجنب أوقات الذروة لأداء مناسك العمرة. أهلا بكم إلى التفاصيل. أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمرا ملكيا بإعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وبأعضائه الحاليين. كما أصدر خادم الحرمين الشريفين أمرا ملكيا بإعفاء بندر الخريف من رئاسة مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي وتعيين الأمير عبد العزيز بن سلمان رئيسا لمجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي. وتضمن الأمر الملكي إعفاء محمد القويس رئيس هيئة السوق المالية وتعيين مازن بن تركيس ديري رئيسا لهيئة السوق المالية بمرتبة وزير. تنظم وزارة الإعلام يوم الاثنين 17 من شهر أغسطس المؤتمر الصحفي الحكومي الذي يستضيف وزير التعليم يوسف البنيان للحديث عن أبرز مستجدات ومنجزات منظومة التعليم واستعدادها للعام الدراسي الجديد. وسيجيب البنيان عن تساؤلات الإعلاميين والصحفيين في المؤتمر الذي سيبث مباشرة عبر قنوات التلفزيون السعودية ومنصات التواصل الاجتماعي. أشاد تقرير البنك الدولي بتجربة المملكة في البيانات والذكاء الاصطناعي معتبرا نموذج سدايا في تكامل بيانات أكثر من 60 جهة حكومية مرجعا عالمية، ومؤكدا دخول السعودية ضمن أكبر 10 دول في الاستثمار بالذكاء الاصطناعي واستقطاب نخبة المواهب المتخصصة. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
1: في أول تقييم شامل للبنك الدولي حول الذكاء الاصطناعي ودوره في دعم الاقتصادات النامية، برزت المملكة ضمن أكبر 10 دول عالميا في الاستثمار بالذكاء الاصطناعي وكوجهة جاذبة لكفاءاته ونموذجا في تكامل البيانات الحكومية من خلال المنصة التي تديرها سدايا وتوفرها لأكثر من 60 جهة حكومية. التقييم الذي جاء على هيئة تقرير موسع تناول التنمية في العالم سلط الضوء حول قدرة المملكة على جذب الكفاءات المتخصصة والخبرات النوعية، موضحا أنها جاءت خلال العام المنصرم ضمن الاقتصادات التي سجلت تقدما في فئة مبتكري الذكاء الاصطناعي، كما سجلت أعلى تدفق للعاملين

0: في الذكاء الاصطناعي لكل 10,000 عضو على منصة لينكدين إلى جانب لوكسمبورغ وأستراليا وسويسرا. تقرير البنك الدولي أشار إلى جهود المملكة في دعم تمركز البنية المتقدمة للذكاء الاصطناعي والاستثمارات المرتبطة بها، وذلك عبر الجمع بين الحوافز الضريبية والمناطق الاقتصادية الخاصة لاستقطاب الاستثمارات في مراكز البيانات وبناء قدرات الحوسبة. النهج الوطني في ربط جذب رأس المال بتطوير منظومة الكفاءات والشركات ساهم في نمو القدرات الوطنية وارتفاع عدد القوى العاملة التقنية في المملكة إلى نحو 426 ألفا مقارنة ب 150 ألفا قبل 9 سنوات. كما ساهم التوسع في الاقتصاد الرقمي في ترسيخ الحضور الدولي الفاعل للمملكة وإبراز دورها في صناعة مستقبل الذكاء الاصطناعي وبناء اقتصاد قائم على البيانات والحوسبة والابتكار.
1: نشر صندوق الاستثمارات العامة استراتيجيته للفترة من عامي 2026 إلى عام 2030 التي تركز على تحقيق وتعظيم العوائد المالية وتعزيز كفاءة الاستثمارات ومشاركة القطاع الخاص. وتأتي هذه الاستراتيجية بعد سنوات تعاظمت فيها الأصول لتتجاوز إلى 3 تريليون، فيما تتجه المرحلة المقبلة إلى رفع أداء الأصول وتعزيز التكامل بينها، كما تركز على تحسين كفاءة رأس المال وتوسيع دور القطاع الخاص في الاستثمار والتمويل والتشغيل. أعلنت وزارة الدفاع التركية أن اتفاق بين تركيا والسعودية وباكستان يهدف إلى إنشاء هيكل مؤسسي ومستدام لتعزيز العلاقات بين الدول الثلاث، وأوضحت بأن الاتفاق يسعى إلى تعميق التعاون في الصناعات الدفاعية بما يشمل الإنتاج المشترك وتبادل التكنولوجيا إلى جانب إجراءات مناورات عسكرية مشتركة. اختتمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أعمال تصفيات نهائية لمسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 46 بعد 6 أيام من المنافسات. استمعت خلالها لجنتا تحكيم البنين والإناث إلى تلاوات 334 متسابقا ومتسابقة يمثلون 133 دولة من مختلف قارات العالم. دعت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين ضيوف الرحمن إلى التخطيط المبكر لأداء مناسك العمرة والتعرف على أوقات كثافة المعتمرين في المسجد الحرام واختيار الأوقات المناسبة لتسهيل أداء النسك وتعزيز انسيابية الحركة في المطاف والمسعى. وأوضحت أن المسجد الحرام يشهد كثافة خفيفة من 9 صباحا وحتى 4 مساء ومن 10 مساء حتى 4 صباحا، فيما تكون الكثافة متوسطة من 5 صباحا حتى 8 صباحا وترتفع إلى كثافة عالية خلال الفترة من 5 مساء حتى 9 مساء. نفذت وزارة البلديات والإسكان 47 مشروعاً للمسح الجوي وإنتاج الخرائط خلال 65 عاماً، أسهمت في بناء قاعدة بيانات جيومكانية تغطي أكثر من 771 ألف كيلومتر مربع، ما يدعم أعمال التخطيط العمراني في مختلف مناطق المملكة وتعزيز دقة الدراسات والمخططات وتوفير مرجعاً مكانياً موثوقاً لمشروعات التنمية. دمرت القوات البحرية اليمنية زورقين حوثيين خلال اليومين الماضيين في الساحل الغربي وفق مصدر عسكري يمني، وذلك بعد محاولتهم اختراق مناطق محظورة، حيث اشتبكت القوات البحرية مع 3 زوارق حوثية مفخخة ومأهولة في مياه البحر الأحمر، ما أدى إلى إغراق إحداهما وفرار 2 باتجاه المياه الدولية. وتأتي هذه التطورات بعد ساعات من إعلان القوات اليمنية سقوط قتلى من الحوثيين في استهدافات بالطيران المسير شمال الضالع في أعقاب استهداف ميليشيا الحوثي ميناء المخا بصاروخين باليستيين في سياق محاولات الميليشيا تهديد المصالح اليمنية. اقتحم عشرات المستعمرين المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة اليوم من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات متتالية، وأدوا جولات استفزازية في باحاته بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تعرقل وصول المصلين للأقصى وتدقق في هوياتهم الشخصية. وفي موضوع آخر، اعتقلت قوات الاحتلال 30 فلسطينيا على الأقل خلال عمليات دهم وتفتيش واسعة طالت مناطق متفرقة في الضفة الغربية. كشف مصر مطلع عن وجود تفاؤل لدى الوسيط الباكستاني بإمكانية تمديد مهلة أو هدنة 60 يوماً بين الولايات المتحدة وإيران التي تنتهي في منتصف شهر أغسطس الجاري.

0: في إطار الجهود الرامية لإبقاء المسار الدبلوماسي مفتوحاً بين الجانبين.
1: وسط جهود إقليمية مكثفة للحفاظ على المسار الدبلوماسي وإبعاد شبح تجدد الحرب الأمريكية الإيرانية، رجح الوسيط الباكستاني إمكانية تمديد هدنة 60 يوماً من أجل إيجاد حل دائم للملفات العالقة، وأبرزها ضمان حرية الملاحة بشكل كامل في مضيق هرمز. ومن شأن النجاح في تمديد الهدنة تجنب انهيار المفاوضات وإعطاؤها فرصة أكبر ووقت إضافي قد يصل حتى 90 يوماً للتوصل إلى تفاهمات بشأن القضايا الخلافية ووضع جدول زمني لتنفيذ الالتزامات المتبادلة. هذه التطورات تأتي مع اقتراب انتهاء مهلة 60 يوماً في منتصف أغسطس الجاري، كما تتزامن مع تصاعد التحذيرات الإقليمية والأممية من العودة مجددا للحرب في ظل تفاقم الخلافات وأزمة الثقة بين واشنطن وطهران. وتتهم الإدارة الأمريكية النظام الإيراني والحرس الثوري بتقويض الأمن في مضيق هرمز واستخدامه كورقة للمساومة، في حين تطالب طهران برفع الحصار عن موانئها والإفراج عن أصولها المالية المجمدة. وفي انتظار إحراز تقدم يضمن الاستمرار بالاتفاق المؤقت، تتواصل الاتصالات بصورة غير مباشرة عبر الوسطاء، فيما تبقى جميع الخيارات مفتوحة في الوقت الراهن، ومعها الانعكاسات السلبية للوضع القائم خاصة على أسواق الطاقة والتجارة العالمية.
0: كشفت مصادر داخل الإدارة الأمريكية أن الولايات المتحدة قد أبلغت الجانب العراقي بإنهاء التواجد الأمريكي في البلاد قبل 30 من شهر سبتمبر المقبل، وأوضحت أن واشنطن رفعت وتيرة الأرتال المنسحبة من إقليم كردستان العراق تجاه دول الجوار، وانسحبت القوات الأمريكية العام الماضي من قواعدها في معظم أنحاء العراق، لكنها أبقت وجودا عسكريا في إقليم كردستان شبه المستقل شمال البلاد، حيث تعرضت تلك القواعد لهجمات متكررة منذ اندلاع حرب إيران في 28 من شهر فبراير الماضي. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه النشرة، نذكركم بأبرز ما جاء فيها. أمر ملكي بإعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد وبأعضائه الحاليين. البنك الدولي يصنف المملكة ضمن أكبر 10 دول عالميا في الاستثمار بالذكاء الاصطناعي. تركيا تعلن عن تشكيل آليات سياسية وعسكرية في إطار اتفاقية مكة للدفاع المشترك. هيئة العناية بشؤون الحرمين تدعو إلى تجنب أوقات الذروة لأداء مناسك العمرة. نهاية النشرة، شكرا على طيب الاستماع. تقبل تحيات محدثكم طلال النفيسة، وإلى اللقاء.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: أنتم تستمعون الآن إلى حلقة معادة من هذا البرنامج.
2: ترند. بسم الله الرحمن الرحيم، يا مساء الخير، يا هلا وسهلا بكل مستمعينا عبر أثير إذاعة الرياض. حلقة جديدة الليلة وكالعادة من برنامجكم ترند، معي أنا هند السالم ومخرج الحلقة محمد الفلاج. ديتوكس رقمي، هذا عنوان الحلقة اللي حابة أتكلم فيه عن المفهوم اللي ممكن إحنا مش مركزين فيه، ولكن هو موجود في حياتنا بل يتدفق بشكل انسيابي وسريع جدا دون ملاحظتنا. في البداية إيش يعني ديتوكس؟ ديتوكس كلمة مستحدثة علينا، صرنا نستخدمها كثير ونسمعها كثير ونشوف طرق للديتوكس مختلفة، اللي يقول لك لتطهير الجسم من السموم، تطهير الكبد، الكلى، لب لب لب. فهو باختصار ديتوكس يعني إزالة السموم أو التطهير من إيش. اليوم تحديدا أنا حابة أتكلم عن الديتوكس الرقمي اللي هو صار ضرورة بالنسبة لنا. الشاشات حوالينا طول الوقت، الإلكترونيات تدور حوالينا في مساراتها في محيطاتنا، الجوال ما عاد هو أداة للتواصل أو علشان نوصل أخبار بعض أو نطمن على بعض، تحول

المحمول، الجهاز، التليفون، الموبايل، تحول إلى بيئة متكاملة نعيش داخلها ونتفاعل من خلالها ونتعلم منها ونعلمها بعض الأوقات. يعني بمعنى أنه إحنا قاعدين حتى نتبادل خبراتنا ومعلوماتنا من خلال هذا الجهاز المحمول. دراسات النفسية الحديثة تشير إلى أن الإفراط في استخدام الشاشات يضع الدماغ في حالة تأهب وتشتت مستمر. ليه؟ لأنه تفرز هذه المنصات الرقمية جرعات سريعة ومتقطعة من هرمون الدوبامين اللي هو هرمون المكافأة، يعني يخلينا نصير إيش؟ مدمنين، يعني خلينا نتحول نوعا ما إلى الاعتياد النفسي والسلوكي على هذا الجهاز. الديتوكس الرقمي اللي أنا حابة أتكلم عنه اليوم مو معناته أننا نقاطع الأجهزة التكنولوجية أو أننا نرجع للعصر الحجري، لا، هو عملية نقدر نسميها كذا بسهولة إعادة ضبط واعية لعلاقتنا بمين؟ بالشاشات، بالشاشات اللي أصبحت تحيط فينا بكل مكان. يعني الآن أنت تدخل عملك شايل جهاز بدل ما تكون شايل ملف على سبيل المثال، وعلى قد ما لها حسنات ومميزات على قد ما لها طبعا سلبيات وأمور سيئة ممكن تأثر علينا. احنا في الديتوكس الرقمي انا بعمل زي إعادة الضبط للعلاقة بهذه الشاشة، نرجع نستعيد السيطرة على وقتنا ونركز على سلامتنا النفسية. في أعراض تأكد لنا أننا بحاجة فورية للديتوكس الرقمي، شنو هي؟ أكيد بقولكم عليها ولكن بعد ما نمزج.

ترند. طبعا اللي يسألني الآن بعد مقدمة الديتوكس الرقم يقول لي إيش يعني نرمي اللابتوبات ونعيش بدون لابتوب بدون أجهزة؟ لا، إحنا نرمي الأشياء اللي تخلينا نستخدم اللابتوب أو الأجهزة، يعني نرمي الدوام باختصار. لا طبعا أمزح، لحد يرمي الدوام، ولكن الديتوكس الرقمي متعمق بأكثر من الأجهزة إحنا قاعدين نتأثر فيها بشكل غير مباشر. وأنا قلت لكم أنه في أعراض تؤكد أننا بحاجة ديتوكس رقمي سريع جدا. إذا كنت تعاني من 3 أو أكثر من هذه الأعراض اللي أنا بقولها، فأعلم أن جهازك العصبي يرسل لك إشارات استغاثة للانفصال عن الجهاز. رقم 1، التصفح اللاواعي، يعني نفتح الجوال ونقعد نقلب في التطبيقات بدون وجود أي هدف أو رسالة معينة إحنا قاعدين ننتظرها أو نرد عليها. رقم 2، متلازمة الاهتزاز الوهمي، يعني تحس إنه جوالك قاعد يرن، تسمع صوت رنة جوالك بس هو الصدق إنه ما يرن، تتفقد جوالك في جيبك إذا كان هو أعطاك إشارة وهو حرفياً ما أعطاك أي إشارة. رقم 3، تشتت الانتباه الحاد، يعني تعجز إنك تقرأ كتاب أو إنك تشاهد مادة مدتها 15 دقيقة دون أن تتفقد الجوال عدة مرات، يعني 15 دقيقة متواصلة ما تقدر لا تتابع برنامج ولا إنك تقرأ كتاب، فهذا يعني إنك كل شوية تتفقد جوالك. رقم 4، الآلام أو آلام الجسد الرقمية، زي الصداع المستمر، إجهاد العيون، جفاف القرنية، آلام الرقبة والكتفين، وهذا شيء طبعا إحنا يعني أغلبنا يعاني من آلام العضلات اللي هي خلف الرقبة هذه، وهذا دليل على أنه أنت قاعد تعطي وقت للأجهزة أكثر مما يجب. رقم 5، ولا حد يقول لي أنه ما يعاني منها، اضطرابات النوم، السهر الطويل، الصعوبة إلى الدخول في النوم العميق، وهذا الشيء كله بنتيجة الأجهزة اللي تأثر على إفراز هرمون الميلاتينيوم اللي هو يساعدنا على النوم. إذا كان عندك 3 من الخمسة اللي أنا قلتها، فإنه جسمك يحتاج إلى ديتوكس رقمي. وطبعاً اللي عنده الخمسة كلها يعني يا لهوي، هذا اللي بقوله. إيش نقدر نطبق من تدريبات أو خطوات عملية تخلينا نتخلص من الإدمان الرقمي؟ طبعا في خلينا نقول بروتوكولات نقدر نطبقها بشكل متدرج للانفصال عن الشاشات بدون أننا ما نشعر بأننا ابتعدنا عن العالم أو أنه إحنا صرنا في عزلة عن الأشخاص اللي حوالينا. خلينا نقول أنه إحنا نبعد بطريقة صحية ما يكون فيها تقييد للأعمال أو حتى انقطاع عن التواصل مع الأشخاص اللي حوالينا. رقم 1، التدريب البيئي، يعني نحول الهاتف أو الجهاز اللي في إيدينا إلى أداة مملة. المنصات الرقمية مصممة بألوان مدروسة علشان تجذب الانتباه، علشان كذا خلونا نكسر القاعدة وما نلون في تطبيقاتنا، ما نختار زخرفة للورق الواتساب أو أننا نحط الخلفية حقت الجوال ملونة ومزركشة، لأنه الألوان تجذب الاهتمام وبالتالي

التالي فإحنا نبغى نكسر هذه القاعدة. إيش نسوي؟ نفعل الوضع الرمادي، يعني نحول شاشة الهاتف بالكامل إلى اللون الأبيض والأسود، وهذا شيء طبعا نقدر نسويه من خلال إعدادات، والإجراء هذا بسيط جدا. رقم واحد، يقلل من جاذبية التطبيق، ورقم اثنين يساعد على استرخاء الدماء بنسبة 40%. طبعا هذا مو كلامي، هذا كلام الدراسات اللي قاعدة تحاول تخلص الناس من التعلق بهذه الأجهزة اللي قاعد يسبب لها مشاكل. اثنين، تنظيف الشاشة الرئيسية، يعني ننقل تطبيقات التواصل الاجتماعي والألعاب إلى مجلدات داخل الصفحة، خلينا نقول الثانية أو الثالثة، يعني ما نجعل الصفحة الأولى فيها ألعاب وفيها أشياء تجذبنا أننا نمسك الجوال، لا، نحط فقط الأدوات الرئيسية، مثلا الآلة الحاسبة اللي عنده الآلة الحاسبة مهمة، الخرائط أعتقد كلنا بنحط الآلة الحاسبة على كمية الصرف اللي نصرفه بلا وعي، فخلينا نقول الآلة الحاسبة مثلا، الخرائط، المفكرة، إذا عندك كالندر أو عندك نوت حاب تسجل فيها، يعني خلي جوالك رسمي، إذا نظرت وكذا تحس إنه جد، يعني الموضوع ما فيه ألعاب. اثنين، التدريب السلوكي، يعني بدل ما نحضر الجوال تماما، لا، نحجم وجوده في مساحة جغرافية وزمنية محددة. شوفوا هذه الخطة اللي أنا أعتبرها اللي يقدر يسويها فأنا أضمن له أنه 50% حينجح. تحط الجوال في مكان ما يتعدى، مثلا قاعدة غرفة النوم تكون خالية من الجوال، نترك شاحن الجوال برا غرفة النوم تماما. نستبدل منبه الجوال بالمنبه التقليدي للر أبو أذان اللي كنا كلنا نقوم عليه مفجوعين. هذا الشيء يضمن أنه إحنا ما نحتاج الجوال علشان يعني كيف بقوم الدوامي أو عندي موعد أو لا، نبعد عن الجو. هذا وين؟ في غرفة النوم. متى؟ في الليل. يعني الإنسان يحاول يحجم من ملاصقة الجهاز له. اثنين، منطقة الطعام الصامتة، وهذا الشيء جدا جدا جدا مزعج، ما أعرف مين يتفق معي، ولكن الجوال، جهاز الجوال على طاولة الطعام أو على سفرة الطعام أو على طبلية الطعام شيء جدا مزعج. لذلك الخطة تقول إنه منطقة الطعام صامتة، يمنع وضع الهاتف على طاولة الطعام أثناء الوجبات العائلية أو الفردية، حتى وانت تاكل لحالك سيبك من الجوال أو سيبك من اللابتوب وركز في الوجبة. حاول تخلي إنه وقت الطعام هو فرصة علشان نتذوق بوعي وعلشان نحاور بانسجام، لأنه كثير أشخاص، وأنا أعتقد يعني أنها من ضمن السنة اللي تربينا عليها، إنه الإنسان يكون يتكلم وقت الطعام، يعني الاجتماع على وجبة واحدة للعائلة يخلينا نتناقش في أمور ما نتناقش فيها، حتى لو نفتح مواضيع بسيطة، إيش سويت اليوم، متى قمتي، كيف كان يومك، إيش عملت، لأنه أغلبنا الوجبة الرئيسية عندهم هي وجبة الغداء، وهي عادة ما تكون بدري بحكم ارتباطاتنا في العمل، فالأغلب يجتمع على غالبا وجبة واحدة. في ناس حريصة على أنها تجتمع في وجبتين، ولكن خلينا نعتبر أنه هذه واحدة من الطرق اللي أنا أعتقد أنه هي جدا جدا جدا مفيدة. ثلاثة من الطرق اللي احنا قاعدين نستخدمها علشان نمنع او نعمل ديتوكس ونمنع الاجهزة من حوالينا، اللي قلنا اللي هي تدريبات وتطوير من الادمان الرقمي، وهذه خطوات عملية. ولاحظوا يا جماعة، ترى تركزوا معاي، كلها خطوات بسيطة وكلنا عارفينها، باي ذا واي انا بس قاعدة اعمل لكم تذكير على النقاط اللي تخلينا فعلا نبتعد عن هذه الاجهزة ونعمل ديتوكس رقمي. ثلاثة، التدريب الإجرائي، بمعنى الصيام الرقمي المصغر، نطبق فترات انقطاع قصيرة ومحددة لبناء عضلة الإدراك. يعني إيش؟ يعني رقم واحد، نصوم لمدة 30 دقيقة صباحية، لا تلمس هاتف الهاتف أو أو إذا أنت متعلق في تابلت مثلا، لا تلمس هذا الجهاز في أول نصف ساعة بعد الاستيقاظ. مو صعبة، إذا حنا حطينا المنبه اللي قلنا المنبه القديم الرن، المنبه هذا هو اللي بصحينا، فإحنا لما نقوم نتعوذ من الشيطان وجوالنا أوريدي برا وفي رنة، يعني لو في حاجة أرجنت أو حاجة طارئة حيتصلوا عليك وحتسمع الرنة، فخلي جوالك بعيد عنك، قمت اقعد نص ساعة. وأعتقد هي الثلاثين دقيقة هذه اللي كلنا نحتاجها علشان نتجهز، يعني نقوم من النوم، نتمدد، نشرب موية، نستغفر، نخطط لليوم، نلبس، نتجهز إذا إحنا عندنا طلعة أو دوام. رقم اثنين، حضر تنبيه.

يعني نوقف جميع التنبيهات، جميع التطبيقات بلا استثناء، نجعل التنبيهات مختصرة فقط على المكالمات، يعني رنت التليفون، لأن غالبا الشخص اللي باك في أمر ضروري ما حيرسل مسج وينتظر المسج يوصل ويعطي إشارة أنه وصل ويستناك تقرأ وينتظر ردك، فهو راح يكلمك مباشرة. فنختصر عدد التنبيهات بشكل كبير، نخليها بس لرنة الاتصال. نتصفح التطبيقات، نتصفح التطبيقات ولكن في وقت محدد، مو طول الوقت التطبيقات في إيدينا. رقم 4، التدريب الإحلالي، يعني بدل الفراغ الرقمي، إنه العقل بطبيعة الإنسان يكره الفراغ، يعني إذا سحبت منه الشاشة وما قدمت له بديل هنا رح يرجع لها بسرعة، زي أي حالة إدمان معروف الوضع، كل عادة تبغى تتخلص منها لازم توجد لها بديل وتمارس هذا البديل لمدة 21 سنة. وهذا مش كلامي، هذا كلام أبحاث علمية واجتماعية ونفسية. قبل ما نبدأ بالديتوكس نجهز قائمة أنشطة الطوارئ البديلة، بمعنى نجهز لنا كم لعبة كذا. تذكرون يا جماعة أيام كورونا كيف إحنا رجعنا نخترع قعدات، ورجعنا للكيرم، ورجعنا لككة الليمون، ورجعنا للعب الكوتشينة أو الورقة أو الشدة. ليه؟ لأنه الإنسان يحتاج إلى بدائل علشان يخفف من إدمان لحاجة معينة أو تعود على حاجة معينة، يحتاج إلى بديل. وهنا إحنا لما نتكلم عن بديل للتعلق الرقمي، إحنا نحتاج إلى بديل نحبه، فعلشان يملأ فراغ الجهاز اللي عندنا نحط زي ما قلنا أنشطة لسه فيها كم نشاط كذا نقدر نعملهم بدل ما نمسك الجوال. البديل الحركي طبعا هو أفضل البدائل، زي المشي، والمشي بدون سماعة الجوال، يعني إحنا راح نمشي بدون سماعة، راح نفرغ أنفسنا تماما من أي شحنات تدور في أجسامنا. والمشي مو معناته أني بقطع كيلومترات وبقطع مسافات وبحور وأودية، لا، أنا بمشي لمدة 20 دقيقة، ربع ساعة، نص ساعة. البديل المعرفي وضع كتاب ورقي، وأنا من الأشخاص اللي لازلت أحب القراءة من الورق، ما أحب القراءة من خلال الـ الأجهزة. البديل المعرفي اللي هو وضع كتاب ورقي أو مجلة في المكان اللي أنت تجلس فيه، اللي أنت متعود تقعد فيه، لأنه كل إنسان عندنا سبحان الله غالبا يكون عنده مكان مفضل، هو دائما هذا مكانه، مش مكانه بالتعريف، لا، مكانه بالراحة، هو كذا حابب يكون هذا المكان له. فحاول تخلي جنبك، جنب إيدك، كتاب أو مجلة. البديل المهاري، وهذا البديل اللي إحنا غفلنا عنه فترات كثيرة، أنا عن نفسي سنين الله ما مارست هذا البديل المهاري، هو ممارسة الهوايات. نشغل إيدينا، نرسم، نطبخ، نكتب، نلون، نزرع، يعني نحاول نبذل أي مهارة إحنا عارفينها أو نحبها. وأكيد هذه كلها تندرج في الخطة اللي راح تخلينا ننتقل من الإدمان الرقمي وندخل على الديتوكس الرقمي. في خطة تحدي أكيد بقول لكم عنها، ولكن بعد فقرة الأفلام ننتقل إلى عالم الموفي.

0: ترند. أول فيلم معانا فيلم الجواهرجي أو الجواهرجي، والفيلم مصنف لعمر 15 سنة، كوميدي، محمد هنيدي ومنى زكي. مدة الفيلم ساعة وخمسين دقيقة. يحكي قصة إيش؟ بعد ما طيح عليه زوجته، أو نقول تضبطه زوجته القوية اللي هي ياسمين، متلبس بالخيانة للمرة المليون، يلقى نفسه سيف الجواهرجي الشهير بالمزواج، يلقى نفسه مجبور على أنه يتخلى عن كبريائه ويخضع لشرطها الوحيد. علشان إيش؟ علشان ينقذ علاقة زواجه.
1: عمرو البرقوقي أشهر جواهرجي في مصر.
2: أنا أحب الشمال الواضح.
1: دي ياسمين قريتي وصاحبتي الأنتيم.
3: ده أنا لو ليه مجنونة مش عايزة أكمل معاك.
1: الدكتور كريم خبير علاقات زوجية.
4: فهد العتيبي دخل علي. ممكن ضحكة تاني؟
5: هنبدأ فورا تنفيذ برنامج إنعاش العلاقات الزوجية اللي أنا أسسته. تحيه الشمس.
6: ايه جو الكفار ده؟
7: صبر يا رب.
8: ولا اعمل زيهم واسكت خالص.
9: لو مش هتيجي معايا دلوقتي هترجع من هنا على بيت ابوك.
10: مالك بس موتك وحش ليه؟
11: لا مفيش، متجوز شويه.
12: هننط على المرحله دي.
0: ترند. الفيلم الثاني فيلم ابن مين فيهم، مصنف لعمر 15 سنة، كوميدي، مدته ساعة وخمسة واربعين دقيقة، بطولة بيومي فؤاد وليلى علوي. يحكي قصة رشدي، رجل أعمال مستهتر، وتنقلب حياته بشكل يعني كامل رأسا على عقب زي ما يقولوا بعد وفاة عمته. عمته توفت وتركت له ورث أو ثروة ضخمة جدا، لكن بشرط واحد، انه ايش؟ انه يلقى ابنه من احدى زيجاته العابرة، وهذا البحث يحتاج الى ايش؟ الى وقت وجهد. تدخل خلال الفترة هذه المحامية الصارمة اللي اسمها ماجدة وتمثل دورها ليلى علوي، تدخل حياته، وينطلق الثنائي في رحلة مليئة بالمواقف الكوميدية والفوضى والمفاجآت. يبحث عن مين؟ يبحث عن الابن علشان يقدر ياخذ الثروة.
13: رشدي.
14: استاذ رشدي، احنا وكلاء مكتب سميث للمحاماه في استراليا. عمتك الله يرحمها كتبت لك كل اموالها.
15: لا اله الا الله.
16: انا عرفت من فتره انك مخلف.
15: ايه؟
16: عشان ابقى مرتاحه في نومتي لازم تلاقي ام ابنك وتطلب منهم السماح.
15: بقول لك يا سامي، تفتكر حضرتك هتعرف تدور على كل دول في الشهر؟
13: سامي لما اتجوزتها ما كانتش كده، دي كانت حته من اسماء جلال.
17: يا عيال،
18: اسماء جلال
13: حته من اسماء جلال.
17: جماعة أنا كنت فاكرك أدخن وأصلع، أنت طلعت فتيق.
13: ماجدة شايفة الثلاث أهرامات دول؟ أنا الهرم الرابع
19: في النسوان. أنا سلطان زمان.

0: ترند. الفيلم الثالث معانا فيلم عائلي 15 سنة أكشن، هو سبايدر مان يوم جديد. واللي تابع أجزاء سبايدر مان قبل كذا يعرف أنه الجزء هذا عبارة عن بداية جديدة لسبايدر مان بعد ما انتهت فكرة سبايدر مان في آخر جزء، اللي تذكر أنهم قالوا خلاص العالم راح ينسى حاجة اسمه سبايدر مان وراح يرجع في هذا الجزء. مدة الفيلم 2:20 من أفلام الأكشن اللي حلو فيها العائلة. توم هولاند طبعا هو بطل الفيلم، ويحكي قصة جديدة ليوم جديد. بيتر باركر اللي هو سبايدر مان محارب الجريمة بدوام كامل، يبدأ في عالم لا يتذكره، ورؤية أصدقائه قدامه تضغطه نوعا ما، ويصير زي اللي ما هو قادر يمشي قدام بدون ما يتذكرهم، وما يهون عليه بنفس الوقت انهم مش فاكرينه. كل هذا يخلي في بيئة جديدة وتغيير كامل في حياة بيتر، وهل بيقدر يسيطر على الموضوع؟ أكيد من خلال الفيلم راح نعرف. ويتحول الأحداث أيضا إلى إيقاف تهديد جديد كالعادة، سبايدر مان ينتصر على الشر ولكن بطريقة جديدة، وفيلم يعني من النوع طويل حبتين، 2:20. يلا هوي.
1: What is happening to me?
2: Did you miss me, Spidey? I'm losing my mind. I am totally out of control. I gotta fix whatever this is right now.
3: Final semester, MIT.
4: Dad, who do you think is actually watching these?
3: Maybe someone.
4: Okay, well, bye, someone.
5: What the?
6: Dr. Banner, you found a way to suppress mutating DNA, right?
7: If you see me with this stuff, run.
6: Ah! So could you get rid of the bad aspects but keep the good?
8: How would you decide what parts of nature are good or bad?
6: Well, sorry about that.
7: You're not one of my students, are you?
9: It appears we're faced with a threat we can't control.
0: Trend.

ترند. طيب قلت لكم انه عندي خطة تحدي، وهذه الخطة طبعا نختار فيها مستوى، يعني الواحد لا يسوي تحدي ومو قده، فخلي كل انسان يعرف قدراته ويعرف هو في اي مرحلة من الديتوكس الرقمي. المستوى الاول هو مستوى المبتدئين. هذا التحدي عبارة عن ساعتين بدون شاشة قبل النوم، وهنا انا اتكلم عن الشاشة كل انواع الشاشات، لا اللابتوب ولا الايباد ولا الجوالة، ساعتين فقط قبل النوم. أنا بالنسبة لي أنا في المستوى المبتدئين وأعتقد أن راح أعاني من صعوبة منه، ولكن هذا المستوى الأول هو ساعتين قبل النوم بدون الشاشة. المستوى المتوسط اللي هو أعلى من المبتدئين شوي، عطلة نهاية الأسبوع، صيام رقمي كامل لمدة 12 ساعة من 8 صباح إلى 8 مساء، يعني الجمعة والسبت أو السبت والجمعة، يعني نختار يوم من أيام الويكند ونصوم عن الجهاز لمدة 12 ساعة. المستوى المتقدم اللي هو المستوى ربع السنوي، عطلة كاملة من دون وسائل التواصل الاجتماعي لمدة 3 أيام متتالية، يعني نخلي الجواز زي ما قلنا على الاتصال، على رنة الاتصال، وننقطع عن كل مواقع التواصل الاجتماعي مدة 3 أيام. طب إيش نقعد نسوي يا هند في 3 أيام هذه، أو في 8 ساعات، أو في 12 ساعة، أو في اللي أنت قاعدة تقولي عنه فترة الصيام؟ أنا أقول لكم إيش تسوي. أول حاجة ننظم العمل والإنتاج اللي في البيت، وأول شيء وأهم شيء عندنا الأشخاص اللي إحنا عايشين معهم، الأطفال والمراهقين. كيف أقدر أنظمهم وكيف أقدر أعمل لهم ديتوكس صحي وبنفس الوقت ما أزعجهم فيه وما أضايقهم منه؟ إحنا عندنا فئة الأطفال وفئة المراهقين هي من أصعب الفئات اللي ممكن نتعامل معها، خاصة في استحداث الأمور الإيجابية أو النشاطات الإيجابية، لأنهم متعودين منذ نعومة أظافرهم على الأجهزة. يعني في جيلنا مثلا ما كان متعود على الأجهزة زي الآن، أوكي إحنا صرنا الحين أدهى وأمر، ولكن يعني نص مصيبة عن اللي فتحوا عيونهم لقوا الأجهزة حولهم. فعشان كذا أنا أعمل لهم خطة منطقية يقدروا هم يتفاعلوا معاي فيها ويلقوا أثرها بعد كذا، ولازم الخطة هذه يكون فيها ترفيه، يكون فيها مكافأة، ويكون فيها تحفيز. رقم واحد، تنظيم العمل عن بعد والإنتاج بدون الشاشات. يعني مثلا نضبط منبه، وهذه التقنية اسمها تقنية الطماطم الورقية. هذه التقنية حقيقية، يعني تستخدم في علم النفس وعلم الاجتماع وتطوير الذات، انه اضبط مؤقت أو موقت أو ساعة فيزيائية، يعني الساعات القديمة الأم أذان، مو ساعة الجوال، ساعة خارجية نضبطها على 25 دقيقة. 25 دقيقة ما نمسك الجوال ونركز فيها على إنجاز أو الانتهاء من عمل معين، بعد كذا ناخذ 5 دقائق راحة. حلوة 25 دقيقة نحل فيها واجب، نسمع فيها، نحفظ فيها، نسولف فيها أي شيء. طيب إيش كمان؟ اتفاقية الشاشة العائلية. هذه الاتفاقية بمعنى اتفاقية حقيقية، يعني نكتب اتفاقية ورقية، صياغة عقد مكتوب وموقع من الأبناء، نحدد فيه ساعات الاستخدام اليومية والمكافآت والجزاءات المترتبة على كسر هذه الاتفاقية. 2، القدوة البصرية، ودائما وأبدا نقول الأطفال والمراهقين يتعلمون بالتقليد وليس بالتلقين، لذلك الالتزام إحنا الكبار، الأهل، الأم، الأب، الأخت الكبيرة، الالتزام بترك الهواتف تماما أو الأجهزة أو ما يعني يوازنها في الكلام عن التقنية، تركها وإيش قلنا؟ القدوة البصرية، يعني نتركها وقت الاتفاق، يعني مو إحنا اللي نكسر القاعدة، لا إحنا نلتزم وقت ما ندخل البيت، أوقات التجمع نترك الجوالات زي ما إحنا متفقين بناء على الاتفاقية اللي إحنا موقعينها. 3، نقطة حلوة وكثير أنا شفتها عند ناس كثير خاصة الجدات يحبون يسوونها، إننا نحط بوكس خشبي أو صندوق سلة إيش ما كانت، نحطها في مكان محدد مثلا عند مدخل البيت أو في طاولة معينة في الصالة. هذه السلة إيش الهدف منها؟ الهدف منها أنه كل أفراد العائلة يحطوا هواتفهم
في الساعات اللي ممنوع يستخدموا فيها الهاتف، زي ما قلنا وقت الطعام، وقت الحديث، وقت مناقشة أمر ما، تترك هذه الهواتف في السلة. رقم 4، أدوات التحكم. يستخدم من صلاحية الآباء أنهم يستخدموا كنترول على أبنائهم، بمعنى أنهم ممكن يحطوا أجهزة. أنا ما أحب هذا النوع، أنا أحب الثقة، ولكن ممكن أنك تستخدم تطبيق معين يحدد لك الوقت اللي ينقفل فيه الجوال، فتصير أنت المتحكم. أنا أحس أوكي هي حتعمل لك كنترول، لكنك حتفقدك، يعني حتفقد ابنك إحساسه بالثقة منك، وبرضه راح تفقده أنه هو يعتمد على نفسه. ما أحب هذه الطريقة، ولكنها معمول فيها. آخر نقطة معانا، الإحلال الترفيهي، يعني نوفر بدائل ملموسة جذابة في البيت، الألعاب اللوحية، الكتب الملونة، الأدوات، الصلصال، الاختراعات، التطريز، كل الأعمال اليدوية. وزي ما قلنا الكبير يحتاج إلى بدائل، فما بالك بالأطفال والصغار يحتاجون دائما إلى بديل. طبعا إحنا لما نتكلم عن أننا نحظر التناوب الرقمي، يعني نغلق جميع التطبيقات اللي في الجهاز. يعني أنا ابني والله عنده أو بنتي عندها الآن واجب معين في تطبيق معين أو من خلال الأونلاين، أوكي ما في مشكلة، ولكن يكون الشرط أني أغلق كل التطبيقات الثانية، فقط التطبيق اللي أنت قاعدة تشتغلي عليه. أكيد نقطة مهمة جدا لكل الموظفين، لكل العاملين، لكل الأشخاص اللي يحسوا أنهم بزحمة، وزي ما قلنا الخمس علامات اللي أنا حكيتكم عنها في أول الحلقة اللي تدل على أنه أنت بحاجة ديتوكس رقمي، الخمسة أعتقد أغلبنا يعاني منها. واحدة من الأمور اللي ما تخلينا نفصل أنفسنا عن الأجهزة ونتم متعلقين فيها أننا ما نحطها على الجنب، وهذه وقت هذه النقطة اللي أنا قاعد أقول لكم أنها واحدة من الأدوات اللي تساعدنا على أننا نعمل ديتوكس رقمي لأنفسنا. أغلق حاسوب العمل تماما، وضعه في حقيبة العمل فور انتهاء الدوام الرسمي. يعني كذا أنا لما أقفل الجهاز وأحطه في الشنطة وأبعد الشنطة عني أنه دوامي انتهى، أنا هنا قاعدة أعطي إشارة لعقلي أنه الوقت الدوام انتهى وأنه الشاشة طفئت. فكذا أنا راح أعمل لمخي برمجة أن وقت العمل انتهى وحان وقت الاسترخاء. ترند. قالوا لما تغنوا لاشتهى القلب ساق القدم، مثل شعبي قديم ولكنه حرفيا يمثل وحدة

من حالات الاهتمام بين الناس. لا أحد يقول ما عندي وقت، ولا أحد يقول أنا مشغول. والاهتمام الحقيقي ما يحتاج أنك تداوم 8 ساعات 7 أيام في الأسبوع، هو بس يحتاج رغبتك بأنك تهتم بالشخص اللي معاك. لا تقول أن الليالي فرقتنا، لا تقول ظروفنا عيت علينا. الليالي يوم ودك جمعتنا، يوم ودك كل شيء في يدينا. يا سق الله ليلة بك عرفتها، في شعيب شهار عن غيرك سلينا، من مغيب الشمس حتى طالعتنا. نلقاكم على خير، مع السلامة.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: تعاليل

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان لهذه الحلقة المسائية الجديدة من برنامج تعاليل.
1: يا مساء الحب، مساء الود، مساء الذوق، مساء الورد على كل اللي يستمعون لنا عبر إذاعة الرياض، وبالتحديد في تعاليل، وعلى الموعد دائما من الأحد إلى الخميس من 10 إلى 12 يوميا.
0: يا مرحبا بكل الأحبة الكرام، نسعد بكم كثيرا بالمتابعة والاستماع والمشاركة معنا عن طريق الاتصال 011-40-533 وحتى عن طريق منصة إكس في هاشتاج برنامج تعليل. أهلا بكم للموضوعات المطروحة في زاوية تعليل، نستفيد من وجهات النظر، من الاختلاف، من الاطروحات، كلها من حياتنا اليومية البسيطة. ما في اسمها صح ولا خطأ، هي حياتنا، كل واحد يقدمها ويمشي عليها حسب ثقافته، حسب البيئة، حسب التنشئة. لذلك نستفيد في برنامج تعليل من هذه الاطروحات، الإثراء المعرفي اللي فيها، حتى وإن كان فيه تنوع لكن هذا واللي يفيدنا في نهاية الحلقة نطلع بنتيجة إيجابية. الليلة موضوعنا مناسب جدا لكل الناس اللي يستخدمون الأجهزة الذكية في وسائل التطبيقات والمنصات التواصل. في اليوم أخبار مساحة خاصة، كل واحد عنده مساحته الخاصة موجودة في حالات الستوري اللي في منصة الواتس أو منصة سناب، 24 ساعة وتنتهي وتختفي. فعنده بعض الأخبار ينزلها في هالحالة، ويتفاجأ كثير من الناس، هذا ما هنأني، هذا ما بارك لي، هذا قراها وطلع، لأن يتابعه في المشاهدات، يشوف من اللي يتابع فيبدأ يعاتب.
1: المشكلة اللي في الواتس مو حاط صحين زرق،
0: لا لا المشاهدة يبان،
1: لا لا حتى إذا أنت مثلا ما أنت حاط الزرق دي ما تقرأ، ما ما ما يبان لك
0: في المشاهدات، ما يطلع
1: إيه ما تطلع
0: والغير الرسائل
1: إيه
0: أي هذه المعلومة أدري عنها
1: إيه يعني. لكن عموما إحنا موضوع الواتساب والستوريات والشغلات دي، هذه كلها يا جماعة دائما ما تخلق نوعا ما من الزعل يعني، أو في بعض الناس يأخذون في خواطرهم عليك إنه شلون شفت حال هذا موضوع اللي حاط أخباره. لكن في عالم ثانية يا طلال اللي ممكن أنا صرت وصلت المرحلة أني أعرف نفسيتك اليوم وشي، إنه مثلا في بعضهم يجي يقعد يا الله، والعارف الكتابات والمقاطع اللي الغدر والمدري إيش والضيقة على طول أعرف أن الرجال إيش متكدر وصاير عنده شيء. فأنا أستخدم التكنيك هذا مع الأقارب يعني اللي أمون عليهم يعني، وإحنا عارفين بعض يعني من النواحي، فتلاقيني يا أرفع وش فيك اليوم عسى ما شر بالطريقة ذي، لأن سبحان الله أغلب العالم مستخدمين يعني أنا أتوقع حاجة نفسية إنه يعني يحط الأشياء هذه يبي الناس يعني يتفاعلون معه، مثلا لما يكون متضايق منفس حالته، حالة عنده مشكلة ولا عنده ضائقة ولا عنده أيا كان، فتلاقي أو بعضهم زي كذا. وفي بعضهم لا ما شاء الله عليهم يحطون في الستوريات حقتهم أشياء صراحة يعني تصنع يومك، تعطيك مجال إنك تفرح وتنبسط.
0: كلها هي مساحة وساحة الحقيقة، تفاصيل من الأخبار اليومية. صحيح كثير من الناس الآن يضعها بعض الأخبار المفرحة بالنسبة له، تهنئة، زواج، مولود، وبعضهم لا يقدم كل الأشياء اللي فيها مواساة مثل مرض أو الحزن أو وفاة، فينتظر التعازي والمواساة من قبل المتابعين. لكن في حال أن أحد ما شافها ولا هنى يبدأ يلقي عليه اللوم، ليش قرأت وما هنيت، ليش قرأت ما واسيت وما عزيت، وليش ما سألت، وليه ما طمنت على الحالة المرضية. تبدأ هنا ليش يبدأ العتاب يعني، واصبحت الحقيقة ساحة السوريات هذه مساحة للعتاب أو نشر الهموم أو الأحزان، وهذه مؤذية، مؤذية عند كثير من الناس. في بعض ما نستخدمها مثل رسائل النفسية يعني، متنفس بالنسبة له، مر في موقف، مر في ألم، يبدأ يعبر، يقول والله اليوم يا أخي همي ما يعلم فيه إلا أنت سبحانك، وبس بين قوسين الناس تساعد، وهذا وش جاه، وش عنده كاتب هالستوري في هالحالة، صاير شيء. ما عاد صارت مساحة لعرض اليوميات الخاصة، لا صارت وسيلة الآن، هو استخدم هالمساحة وسيلة يعبر فيها في مشاعر، في أفكار، في أسلوب رمزي لكنه مختصر، عبارات، اقتباسات، ولا يقدر يفصح عنها بشكل مباشر، يخاف ما يبي هو يكشف الأسرار، يخليها كذا غامضة، لأن في موقف اجتماعي مر وكتب بشكل غامض حتى ما حد يدري على التفاصيل، لكن يبغى الناس أحيانا تسأل، وبعضهم لا يرميها كذا في العلن كأنها تحديد الكل، إنها تنصد هذا وش قصده. يبدأ يتذكر الواحد الشريطة معه، أنا سببت له مشكلة، ليكون أنا المقصود، لا، في حالة انفعالية، حالة انفعالية، يا عبارة يا صور لها دلالات نفسية، نوع من التنفيس، لكن هو أراد أن يصل بهذا الرسالة غير مباشرة من غير مواجهة صريحة، ما أقدر يواجه، لكن هذا قدره، يعني هذا قدره، وهذا الحل الوحيد أنه يعبر من خلال الرسائل، وفي ذات الوقت إذا نشعر بالارتياح، ارتاح نفسيا، مع أنه ما هو بديل يعني عن الحوار الحقيقي، أو أنه يطلب دعم نفسي أو مواساة أو مواجهة إذا يعني احتاج إلى مثل هذا الأمر. لكن هذه رسائل رمزية يمكن تأتي في صور متعددة، موقف مؤلم، أو أحيانا مر بخيبة أمل، أو مر أحيانا بخلاف، وينشر مثلا الشخص يقول والله مو بكل شيء أحيانا نعبر عنه ونتكلم عنه، الصمت أبلغ من الكلام. شوف يعطيك هو كأنه رد، يرد على الخلاف اللي صار أو الموقف اللي مر فيه وتألم، أعطاه كتب مثل هالاقتباس أو هذه الرسالة. هو ضغط نفسي مر فيه، ضغط نفسي مر فيه، لجا الليل وشاف المطر والسكون والقمر والأجواء الزينة، حط دعاء اللهم فرج همي، يعني في شيء كان يعبر عنه، حالة نفسية مر فيها. يعني ما تحدثنا عن كثير من الرسائل الموجودة في حياتنا اليومية، وانتم تشوفون يعني لو تدخل حالات الواتس الآن أو تدخل السوريات اللي تتابعهم، شوف الحالات يا أخي النفسية اللي واجهوها، صار سبحان الله يا أخي الرسائل حالة رقمية تعبر، كأنها لغة رقمية جديدة عصرية نفهمها احنا من خلال رسائل اقتباسات، من خلال صورة الليل او النهار او المطر او القمر او الشمس او السيارة او كوب القهوة، تفهم الرمزيات، صح انها مختصرة لكن خلفها والله العظيم كلام، خلفها افكار، خلفها مشاعر،
1: حتى الصور فيها، حتى الصور اللي يحطونها في الحالات والشغلات دي يا الله. بس عموما احنا معكم الليله في هذا الموضوع، طبعا للدعم النفسي 0-11-40-5-3. الليله في تعاليل اليوم خميس يا جماعه، نبي السواليف ونبي العلوم الطيبه ونبي الدنيا تكون اليوم مقعدنا ومجلسنا اليوم نبي خفيف علينا وعلى مستمعينا الكرام،
0: بس ما نبي ان دافع انفعالي بعد في الحلقه،
1: وش الدعم
0: يعني يجيك واحد ما شاء الله مندفع انفعالي ويبدا يتكلم عن الناس اللي عنده وعلى السوريات اللي صايرة وعلى حالات الألم اللي صار، ترى كذا بتزيد الحساسية بينك وبين الآخرين، خصوصا إذا كان هذا اللي تلقاها فسرها بطريقة سلبية.
1: يا طلال شوف الحالة لما تيجي تحطها يا أخوي، مو أنت المعني، ممكن أنا في شيء في داخلي، هذا كان أنت معني بروح أحطها لك، فلذلك أنا أتكلم فيها أنه كيف تفاعلكم، كيف تعاملكم مع الستوريات هذه ولا الحالات اللي تحطونها، هل فعلا أنتم أشخاص تحبون تشرحون حالتكم اللي أنتم تمرون فيها حاليا أو اليوم؟ طيب إذا مثلا كنت معصب شوية هديت تشيلها وتخليها،
0: هي الرسالة هذه الحالة اللي تكتبها أنت، هل هي موجهة إلى شخص ولا هي انعكاس لحالة نفسية عابرة أنت مريت فيها وكتبت؟
1: فلذلك احنا اليوم ظاهر انا وطلال بنشتغل داعمين نفسيين للجميع، اللي يحب يفضفض بس ولا يفضفض كب العشاء، عرفت يعني، يعطينا كذا رموز، واللي منبسط شوي يسولف معنا. نحب نرحب فيكم في تعاليل، وطاقم العمل يرحب فيكم، من الاعداد حصه المغليث، ومن التقديم طلال نفيسة وخالد الحيدان، ومن الاخراج الرايق اليوم علي بن جدوع.

0: عودا على الطريق واشتكي واقول مظلوما وانت ظلمتني.
1: تعاليل

يقول مظلومة أنت ظلمتني. حياكم الله من جديد، رجعنا لكم في ساعتنا الأولى من تعاليل، وعلى 011 40 5 3 للتواصل معنا.

0: بصراحة يا طلال ما أحب الشيء اللي فيه وجع خاطر. بعض الحسابات اللي تابعها من أخوياي وكذا أنبسط يوم أشوف الحالات يحطها عندك كلها كوميديا ضحك شغلات. يا ابن الحلال ترى إنه قسم بالله العظيم لو تلاحظ كل شوي فلان توفى مدري شو الله يرحمهم. بالعكس بس إنه عارف لما يكونون عندك العالم وهذا متضايق وهذا مضيوم وهذا يا الله
1: ودك هي أصبحت الآن وسيلة يعني تنفس متنفس يعني وكأنها رسالة تعبر عن حالة الإنسان الشخصية اللي وقع فيها. ما نقدر نقول له خطأ بعد إن لا
0: لا لا لا, لا. إحنا ما نقولها بس إنه أتكلم إحنا كيف نتعامل وكيف نتعاطى مع هذه الأمور. هذا اللي نحتاج نعرفه منكم. أنتم كيف تمارسون كيف تستخدمون هذه الأشياء في حياتكم اليومية؟ تستخدمونها في أشياء فعلا؟ لأنه في بعض الناس وصلت يا طلال إلى مرحلة الحساسية الزيادة إنه أنا حطيت حالة ليه ما طيب أنا مثلا عندي
1: والحساسية من اللي تابع اللي يقرأ ويشك إنه أنا المقصود صارت حسين المتلقي
0: هذا
1: نفسه
0: الله يتوب عليه هذا
1: مع أن هذا يقول يا أخي ما أقصد كان أنت
0: يا أخوي أصلا هذا واحد يقول لي كذا أقول الله يشفيك. لكن الفكرة فين أنه يا أخي أنا مثلا في جوالي فيه أرقام كثير ما يمديني ألحق أشوف الحالات فهمت ولا يمديني يعني بتعرف المنصات اليوم كثرت لا من الواتس لا من السناب لا من مدري وشو لا من التيك الآن ما عاد تدري ما عاد تلحق الانستغرام وش تشوف وش تخلي
1: كل منصة لها حالاتها ترى الحالات في الواتس وفي السناب
0: عندنا هنا ما شاء الله
1: هناك صور وتدوين الوثائقيات الموجودة فيها. على كل حال 011-40-53 أمل
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام
0: ورحمة الله.
2: كيفك يا أستاذ طلال؟
1: أهلا وسهلا يا أمل.
0: أهلا وسهلا.
2: كيفك يا أستاذ خالد؟ الحمد لله على سلامتك.
0: الله يسلمك. واضحة أغني لكم؟
2: والله جميل بجميع حالاتك يا أستاذ خالد.
0: الله يحفظك من لطفك طال عمرك.
2: والله في البداية أحب أشكر المخرج علي بن جدو على كرم أخلاق وحسن استقباله. وبالنسبة لموضوع اليوم الحالة والله أنا يعني أفضل يعني ما أحط يعني الحالة اللي تصفني سواء كنت سعيدة أو كنت حزينة. أنا بالنسبة لي أفضل أن الحالة يعني مثلا ممكن تكون حكمة دعاء ذكر بحيث أن الواحد إذا شافها يعني يذكر لك
1: هذه حتى الحكمة يعني. يا أمل الحكمة لأن تفسر أنها حالة نفسية ما كتبتيها الحكمة إلا أنت في حالة قاعدة تمرين فيها الآن.
2: لا يعني حط بشكل عام يا أستاذ طلال يعني أنا إيش الفائدة لما يكون بيني وبين الشخص مثلا زعل أو تطش أو شيء وأحط حالة طب اولا يعني ما مش اللي يضمن لي انه بيقراها او بيفهم انه هو المعني
1: واحيانا مو هو بشرط انه يقرا ولا ما يقرا هي متنفس ما له الحل انه يعبر ويتنفس من خلال الوسيله اللي عنده.
2: طيب لا مو كذا بعدين افرض الناس يعني كل الناس بيقرونها يعني طب يعني ما تحس ان الناس يعني مو بقول حالي بيقراها كلهم بيقرونها يعني ما تحس ان في خرق للخصوصيه.
1: طيب وش
2: يعني
1: الصح
2: الصح اني احط شيء مع غيره بدل ذكر مثلا اقول استغفر الله زي انا حطيت في جوالي استغفر الله ما ادري
1: حمده
2: هذه من سنين.
1: طيب لو عندك خبر سعيد مثلا ولاده زواج
2: ما احب ولا احط
1: ولا شيء
2: مره ولا شيء استغفر الله الحمد لله وعشان واحد اذا الحمد لله يحمد الله ويشكره وخلاص هذه وجهه نظري.
1: عزيمه ما عندكم
2: ولا شيء لا ولا شيء
1: ولا شيء كلها أذكار بس
0: صح وانتم
2: ولا يغير يا أستاذ طلال خليته من سنين ما أدري من أول من يوم قريت الواد ما غير
0: أستاذة أمل عاد انتم يا البنات ما شاء الله تشتغلون في الحالات
2: أصابع دينك مين زي بعض
0: وشو يعني أنا قاعد أقول البنات بشكل عام
2: اي انا عارفه اقول يعني مو كلنا يستهوينا نفس الشيء يعني كل واحد له
1: انت وش تقصدين يعني. وش تقصدين هذه أمل اللي حاطتها من سنوات ما غيرتيها وشو
2: استغفر الله
1: اي وين كاتبتها فيه
0: هذه في الصورة
2: إيه
0: صورة الواتساب
1: في الصورة حقت العرض
2: الحالة الحالة الحالة
1: الحالة اللي يدخلون عليها ويشوفونها كل يوم حط أذكار
2: إيه كل يوم أحطها
1: هي 24 ساعة وتروح
2: إيه أنا عارفة أحط دائما ما أغيرها
1: كل 24 ساعة تجددين
2: إيه
1: الله يحفظك يطول عمرك يا أمل
2: يفهم غلط يا صح طلال يفهم غلط صح كل شيء وش ولا يعني
1: والله أنك صادق وتاخذين أجر بعد
2: واخذ
1: الله يجزاه خير ويكتب اجرك يا امل طول عمرك
0: ما شاء الله تبارك الله
1: ساعتين والله بالاتصال
0: مشكرا شكرا شكرا شكرا شكرا, شكرا, شكرا,
1: شكرا, شكرا,
0: شكرا 011-40-53 عدنان
3: السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمة الله
1: وبركاته
3: اسعد الله اوقاتكم بالخير والتوفيق
0: يا هلا وسهلا ووقتك بكل خير
3: الله يحفظكم حياكم الله استاذ طلال استاذ خالد
1: وانا
3: سعيد بالمشاركه معكم
0: واحنا اسعد طلال
1: اهلا وسهلا
3: الله
0: تفضل يا عدنان
3: والله بخصوص الموضوع المشاركات يعني في السوشيال ميديا

0: أو الحالات. أنا الحقيقة بالنسبة للحالات ما أركز عليها كثير، يعني أحيانا تلقاها مهملة عندي، لكن بتكلم عن موضوع المشاركات عموما يعني في وسائل التواصل. أنا في تصوري المشاركات، أنا اللي أنا ماشي عليه، المشاركات الإيجابية غالبا، أبتعد عن الأخبار السلبية، أبتعد عن الحاجات المنغصة، المشكلات الكبيرة، أبتعد عن أي شيء سلبي قدر المستطاع، وأحاول أن أخلي المشاركات هذه مشاركات إيجابية مفيدة، دينيا وطنيا اجتماعيا أدبيا فنيا، هذه مشاركاتي. في بعض الجوانب أركز عليها، أركز على الجانب الديني والجانب الوطني بس بدون إكثار يعني على الناس. على سبيل المثال سبحان الله اليوم هذا البرنامج يصادف حدث من المواقف اللي تصير معايا عادة.
1: تفضل.
0: كنت أتفرج على بعض اليوتيوبات للقاءات قديمة تلفزيونية مع صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله فيصل الله يغفر له ويرحمه.
2: آمين آمين.
0: قبل حوالي 50 سنة هذا اللقاء اللي شفته قبل حوالي 50 سنة. فكان يتكلم عن علاقته بالملك عبد العزيز الله يرحمه، علاقته بالملك فيصل الله يرحمه، يعني علاقته بمجموعة من الأمراء. والحقيقة لفتني في كلام يعني سمو الله يرحمه ومجموعة من الأمراء من خلال لقاءات كثيرة، يعني اللباقة في الكلام، الفصاحة، يعني أنا حقيقة أعتبر المقابلات اللي معاهم دورات. فعملت سبحان الله تغريدة على منصة إكس على هذا الموضوع، عملتها اليوم، أرسلتها اليوم. أيه. يعني قلت إنه هذه اللقاءات يعني تنم على النقاء، على الوضوح، على حب المصلحة للمجتمع السعودي والعالمي والعربي، يعني
2: ممتاز. يعني أنت تتفاعل بالشيء اللي تقرأه وتحاول ترسخه في تغريدات أو في منصاتك الخاصة.
1: ممتاز. يعني حطها حط الستوريات يعني للمعرفة وللمعلومة.
0: صحيح. زائد طبعا أنا لي مجال يمكن أستاذ طلال عنده خلفية اللي هي موضوع الجودة والتميز.
2: أنت الدكتور عدنان الصغير؟
0: أيوة.
2: أهلا وسهلا يا دكتور، حياك الله. يا مرحبا. أهلا وسهلا دكتور عدنان الصغير، مستشار الجودة والتميز المؤسسي ولا لا؟
0: صحيح.
2: الله يحييك، سعدتنا بالاتصال يا دكتور. أهلا وسهلا. يا مرحبا، ما شاء الله. توني ادري انك تتابع يوتيوب يا دكتور.
0: والله انا خالفكم، هذا يعني ما يصلح الوقت.
2: الله يحييك يا دكتور.
0: اركز الله يسعدك، اركز على موضوع التثقيف في الجوده.
2: اي نعم.
0: جوده الحياه، جوده المنتج، جوده الخدمه، التميز المؤسسي. يعني
2: ممتاز. يعني في مجالك يا دكتور انت تحاول انك تثقف المتابعين بكثير من التفاصيل الموجوده، يعني في مساله التميز المؤسسي.
0: عندي جروبات خاصه بالموضوعات اصلا.
2: ممتاز. طيب انت عندك سناب يا دكتور؟
0: لا والله سناب.
2: طيب حالات الواتس مفعلها تستخدمها؟
0: كيف ايش هي
2: حالات الواتس؟
0: لا قليل.
2: فقط تويتر
0: والله. بس تويتر واللي هي اكس واحيانا
2: اي منصه اكس
0: الواتساب.
2: اي نعم ممتاز. أيوة. لكن اهتماماتك كلها في مجال عملك؟
0: في مجال عملي. والحقيقه انا اركز، انا من الناس ما ابغى اقولها لا تفهم انها مجامله، انا من المعجبين الى ابعد مدى بأمراء مملوك أنا أمراء.
2: ما في شك. نعم ما في شك.
0: والله أنقل كلامهم تجاربهم أنا فعلا.
2: ما في شك. هم أهلنا وقدوتنا. نعم.
0: مدارس والله. ما في شك. والله نعم. إني أتعلم منها الكثير وهم مدارس.
2: ما في شك. نعم.
0: والله.
2: الله يحفظك يا دكتور. والله سعدتنا بالاتصال وهالمشاركة الطيبة يا دكتور. شكرا لاستماعك برنامج تعاليل. شكرا.
1: أهلا.
2: الله يراك، تحياتنا لك. أهلا وسهلا ومرحبتين.
1: هي فكرتنا اليوم يا جماعة برضو أنه الحالات، وش الحالات؟ ممكن بعض الأشخاص يكون عنده فكرة أنه نقصد الصورة اللي ممكن تحطها بالواتساب ولا هذه صورة العرض، لكن نتكلم عن الحالات اللي تروح، يعني تحطها 24 ساعة وتروح. هذه فكرتنا اللي نبي نتكلم فيها. أنتم تستخدمونها للتعريف مع الناس ولا أنه للمشاعر ولا لأي شيء تستخدمونها أنتم؟ 011-40-53. أبو عمر،
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: عليكم السلام.
3: خير عليكم جميعا إن شاء الله.
1: يا مرحبا.
3: مستمعين جميعا إن شاء الله بإذن الله.
1: هلا وسهلا أبو عمر.
3: الله يسلمك إن شاء الله. للأمان والله موضوع شدني جدا جدا جدا، ف أنا لما أتكلم عن رأيي الشخصي أنا فيها في الموضوع هذا اللي هي الحالات حقت الواتساب.
1: تفضل.
3: يعني على كلامكم انتم بداية تقول ممكن انا عندي مضافين كثير، عندي ناس كثير في الواتساب ومنصات كثير ومنصات

0: منصات كثيرة. بس أنا أعتبر يعني الواتساب يعني منصة رئيسية في جميع الأجهزة.
1: تمام طيب.
0: يعني عندنا يعني نتكلم عن أنا وأتكلم عن أفراد العائلة ولا أتكلم عن كبار السن عندي، يعني يشوفون أن منصة تعبر عنهم هم شخصيا، مو زي المنصات الثانية اللي هي السناب التيك توك والأشياء هذه، البرامج الثانية.
1: حلو طيب.
0: فبعضهم أنا من الناس، أنا أتكلم عن شخصيا، أنا ما أحط الحالة إلا في شيء يعني مثلا يكون في مناسبة أو يكون مثلا في دعوة
1: وتحس أنها رسمية
0: أو نعم أنا أشوفها شخصيا رسمية.
1: طيب أنا ما دخلت اليوم على الواتساب، أو فرضا أنا من الأشخاص اللي عندي أرقام كثير وحالات كثير، فممكن أنت أحد العالم دول، ممكن ما هو تجاهل لك لكن بحكم أنه ضغط علي ما انتبهت لدعوتك أو مناسبتك أو
0: إيه. بس أنا أتكلم الآن كرسميا، يعني حتى في التهاني العيد، يعني تكلم تهاني العيد أو تبريكات، الآن في بعضهم زمان أنه تكلم كان في اتصال وتبريك ونتقابل
1: هين إحنا نتكلم في الموضوع ذا، ما لا أتكلم على أنه أنت لما تحسبها أنه شيء رسمي، يعني أنه خلاص أن تكتفي بهذه الحالة وما عد لك أي إجراء ثاني مع العالم.
0: لا أنا أتكلم عن نفسي، أنا أحسبها رسمية بس مو أني أكتفي عنها.
1: إيه
0: يعني بعض الأحيان لما أكون مع شخص عزيز علي أو مثلا صاحب لي، ممكن ما تواصلت معه لمدة 10 يوم 15 يوم أو شهر، ممكن أحصل حالة عنده لا سمح الله يكون في عزاء، إذا كان في مناسبة له، إذا كان
1: إيه ممكن هذا لأنه صدفت عندك أنك شفته. لكن إيه إذا ما صدفت،
0: إذا ما صدفت هذه عاد لازم يعني ممكن أكلمه بعد فترة ويمكن يقول لي وكان عندي يعني عزاء أو شيء، ممكن أنا أقول والله ما انتبهت أو شيء، فممكن ما أنا ما أعذره في الوقت هذا.
1: ما تعذره؟
0: لا ما تبلغت، أنا ما عندي خبر.
1: إيه هين اللي ما عنده خبر معذور، لكن أنت تتكلم قبل شوي على أنه أنت معتبرها أنه إلزامية، أنه إذا شفتوا هذه الحالة طبيعي. أنا من مباشرة أنا بيني وبين العلاقة المتينة بيني وبينك أشوف الحالة بتواصل معك ما فيها إشكالية، لكن
0: أنا أعتبرها رسمية بس ما أعتبرها يعني لازم أكون هي تعتبر رسمية. الآن في وجهة نظرنا، أنا في وجهة نظري أنا أشوفها رسمية.
1: إيه
0: يعني لما يكون
2: هي رسمية شخصية يا أبو عمر.
0: أيوه شخصية
2: تعبر عن الشخص يعني نفسه، لكن هل هو انعكاس الحالة عابرة يمر فيها الشخص؟
0: والله ممكن أختار.
1: أنت تضع حالات غير المناسبات تحطها؟ يعني أنا مشاعر؟
0: أنا عني شخصياً إيه؟ أنا ما أحطها إلا كمناسبات، مثلاً مناسبة زي كده يعني، بس ما أعتبرها كذا يعني أنا شوفها رسمية. بس ما بعض الأحيان ممكن نعذر واحد يمكن ما عنده واتساب أو منصة واتساب أو شيء، ممكن أتصل عليها أو شيء، بس في بعضهم يقول لك خلاص أنا شفت الملاحظة، شفت الخاصة، شفت الأشياء هذه خلاص.
1: طيب لاحظت إنه واحد شافها قراها ولا تفاعل معك، إيش يصير
0: بالنسبة لي؟
1: إيه تزعل؟
0: لا ما يمكن، أنا بالنسبة لي لا
1: ما تزعل يعني عادي.
0: لا أنا بالنسبة لي تكلم،
1: يعني اليوم أنا شفت أبو عمر وحط حاله وإنه حياكم الله مناس أيا كان، وشفتها وشفت إني قريتها بس ما تفاعلت معك، تزعل؟
0: شوف أنا ممكن أزعل في شيء مثلا، يمكن في لا سمح الله اللي هي العزة أو شيء مثلا ألاحظ، ومناسب برضو زي كذا رسمية، ممكن يعني ممكن أشوف إنك جاي أو ما أنت جاي،
1: أي
0: أو إنك قبلت العزومة أو ما قبلت المناسبة أو شيء.
1: حلو يعني أنت تخليها
0: للأمانة يعني ممكن أخذ شوي عليها، بس إني أزعل أو شيء لا.
1: بارك الله فيك يا أبو عمر وشكرا لك.
0: لكن الموضوع للأمانة بتابع الآن، بتابع إلى آخر ساعة، أبغى أشوف الآراء في الشيء هذا.
2: هو الحقيقة أصبح اليوم ترى يا أبو عمر لغة رقمية، لما نتكلم إحنا عن منصات التواصل في منصات الواتس أو حتى في حالات الموجودة في السناب، هي تعدت الآن مرحلة اليوميات، صارت متنفس، صارت رسالة اليوم، إيصال رسالة، كأنها لغة تفهم وش قاعد يصير في حالة الإنسان هذا اللي تتابعه. صحيح تحتاج قدر شوي من الوعي في استخدام وحتى في التفسير، أن ما نفسر كل كلام أو كل خبر نقرأ نفسره بتفسيراتنا إحنا الشخصية، لا، إحنا نحافظ على التواصل المباشر هو الرئيس، مهما قرأنا يعني كلمة مزعجة يعني ناتجة عن موقف مؤلم صادم، ممكن إحنا نتواصل مع اتصال مباشر نفهم عن الحالة الشعورية اللي واجهها اللي نحبه هذا ونتابعه، حتى ما نطلق إحنا أحكام أوه شو قرينا حالة عن فلان كاتب اليوم اللهم فرجا، أكيد طاح في مشكلة، أكيد في خيبة أمل، أكيد كلها هاي تفسيرات. لكن تخيل لو اتصلنا قال لا لا لا والله شفت حالة وقريت عن فلان وصار عنده ضغط وكتبت هذه الحالة. فالتفسير مهم جدا في التواصل المباشر بينه وبين الناس اللي نحبهم حتى ما ندخل بعد في حساسية أو مشكلات أو نفور. وإحنا السبب يعني إحنا بخلال تفسيرنا الرئيس.
0: هي مشكلة تفسير بس المشكلة ايه. إحنا للشخص اللي نزل الشيء هذا يعني على قولتهم المعنى في بطن الشاعر على قولتهم ايه. ما ندري إيش المشكلة لأن.
2: أيوة وين التواصل المباشر حتى تدري.
0: ايوه في بس في بعضهم يقول لك ممكن يقراه يمكن يتصل فيني يشوف ايش فيك وما
2: طيب ايش المشكله طيب
0: ممكن هو ممكن هو ممكن ما عنده مشكله بس يقول والله حسيتك كذا بس شفتك
2: هذه طيب عادي انا كذا قاعد ابني علاقات صحيه قائمه على الوضوح انا ابي اقلل من سوء الفهم وحتى اعزز فيها جوده التفاعل الانساني ما بيها تكون مفتوحه كذا كواحد يفسر على كيفه وانا ادخل في مشكله والثاني يدخل في مشكله في بعض المحيين بشكل انا المقصود يعني في كثير من التفسيرات اللي تصير يتهم نفسه
0: والله يا اخوي خالد اخوي خالد معي خالد
1: لا طلال.
2: يعني طلال طلال
0: والله شوف يا اخوي طلال للامانه يعني وسائل التواصل الاجتماعي هذه للامانه دخلنا فيها في اشياء يعني ما ندري ايش يعني
2: ابد تحت ابد ابد ابد ابو عمر ما اقل من ذاك ترى اقل من هذا كثير يعني بس يحتاج منا وعي بس ان يكون عندنا تواصل مباشر ويكون عندنا وضوح حتى تكون علاقاتنا صحيه الطرف الثاني اذا كتب اي شيء هذا حقه الشخصي وهذه وسيلته الشخصيه
1: مساحته
2: يعني هي متنفس بالنسبه له
0: فضفضه له
2: فضفضه المهم انه يعبر عن حاله شعوريه عابره راح تنتهي بعد 24 ساعه
1: أبو عمر شوف التعامل مع وسائل التواصل هذه يجب أن يكون في لها وعي ولها إدراك ونعرف وشلون نستخدمها استخداماتها الصحيحة اليوم احنا بنتكلم فيها وبنسمع المستمعين وش آراءهم في الموضوع ده بارك الله فيك أبو عمر وشكرا لتواصلك معنا
0: شكرا لكم اخوي خالد
2: يا مرحبا
1: شكرا شكرا لك
0: وانا زي ما قلت لكم انا راح اتابع الموضوع
1: تابع
2: الله يحييك ابو عمر
1: ابو عمر خليك متابعي لين اخر ثانيه
0: اللي انا اخر ثاني انا متابع
2: وما في شيء يا ابو عمر ترى ما في شيء اسمه صح وخطا كل واحد يعبر وجهه نظره
0: والله اني جالس في السياره عند البيت وبتابع
2: الله يحييك يا مرحبا يا ابو
1: شغل المكيف عشان ما تحتر وانت جالس عند البيت
0: لا والله ما كل الحمد انا في منطقه الجنوب في منطقه البحر
1: ما شاء الله تبارك الله لازم يقهرنا ذا
2: الله يحفظك
1: وفق الله يا ابو عمر
2: تحياتنا لك في امان الله
0: الله يوفقك
2: اهلا وسهلا حياك الله 011 40 53 بندر
3: حياك الله ابو عمر
2: الله يبقيك
3: الله
2: يسلمك سمي بندر
3: الله يسلمك والله طبعا انا متصل من باب اني ودي استفيد يعني من
2: توجه ايش
1: يعني يستفيد
3: اقول انا ودي استفيد منكم
2: ترى الله يحييك
1: يا هلا وسهلا
2: كلنا نستفيد من بعض يا بندر
3: الله يحفظ طبعا انا بالنسبه لي احد وسائل التواصل يعني هي تعتبر وسائل تفاعليه
2: صح
3: يعني انا يعني هي في الاساس اسمها وسائل تواصل
2: صحيح
3: يعني
2: سنت
3: يعني مثلا انا مثلا ارسل انت مستقبل أيه. لابد يكون في تفاعل
2: صح
3: حتى تكون النتيجه يعني مثمره
2: احسنت
3: انا بالنسبه لي وجهه نظري انا واذا كان ابغى تقيمون كلامي هذا هل هو صحيح ولا غلط انا لما ارسل لشخص رساله مثلا فيها فائده سواء دنيويه او فائده دينيه
1: هذا انت ارسلها بس ما تحطها في الحاله
3: لا انا الحالات ما اتعامل معك
1: فيه. هذا موضوعنا اليوم على الحالات
3: يعني انا الحالات حقيقه انا احط في حالات لكني قلت ما احس اني ما نحرص عليه كثير لكن انا سؤالي عن الرسائل الواتساب بحكم ان الحالات هي جزء من الواتساب
2: طيب
3: يعني احيانا ارسل مثلا رساله انا سين ارسل الفاد فاد ما يتفاعل انا مره مرتين ثلاث مرات
2: انت ترسلها على الخاص ولا رسائل جماعيه ولا في جروب
3: لا لا لا لا لا مش جروب رسالات الخاص
2: ترسلها على الخاص الشخص هذا يترسل له من هو هذا صديقك ولا عزيز عليك ولا من الأقارب ولا مين
3: يعني كافة راح كافة درجات
2: معناته رسائل جماعية كذا جلي بندر حاطهم في رسائل جماعية كلهم أكثر من شخص
3: أكثر من شخص لكن أنا أرسل يعني مثلا فلنقل مثلا صباحية
2: ايه؟
3: صباح عليك صباح الخير
2: طيب ممتاز والثاني ما تفاعل
3: الثاني ما تفاعل
2: وتضايقت أنت
3: لا ما ضايق انا مباشرة اسوي له حظر
2: ليه عشان ما تفاعل
3: بس
2: طب وش ممكن يتفاعل وش يقول لك صباح النور
3: لا يعني انا اقول لك صباح الخير اسال الله يجعل هذا اليوم يوم سعيد
2: اي وطبعا الكلام اللي كاتب طبعا الكلام اللي ارسلته انت ما انت بكاتبه نسخ ولصق
3: يعني انت عارف هذه تجيك يعني
2: وتبيك كل يوم هو يتفاعل معك ويكتب كل يوم صباحك سعيد كل يوم صباحك سعيد وتنسخ ولصق
1: بندر انت متقاعد
3: ما ما شاء الله عليك. وش دراك؟
2: نفس خلاص.
4: لا لأنه شوف المتقاعدين ما شاء الله.

0: عليهم الله يعطيهم الف عافيه.
1: بالدهريه
0: ايه تلاقيهم في الجروبات ما شاء الله متفاعلين. صباح الخير مساء الخير الجمعه المدري شو فهمت خلاص تعرف ان الرجال هذا متقاعد ما عنده شيء ودهر العالم على
1: هذا واحد يقول عنده
2: متلازمة. ولا على كل حالة بندر يعني شوف الرسائل إذا كانت موجهة يعني توجيه شخصي عندك خبر عندك مناسبة عندك دعوة وما تفاعل صح نقول خطأ، لكن الرسائل عامة وحاطهم في مجموعة وأكثر من شخص كلهم يتفاعلون أنت نسخ ولصق وهم لا يكتبون بالرد كل يوم.
1: لا مش مجموعة، لا لا مش مجموعة، أنا أتكلم عن مثلا أنا بندر بس لك أنت يا اختلال مثلا الصباح أرسلتك رسالة
2: أنا فاهم تبيني كل يوم أرد عليها.
1: طيب تدري هذا الشيء أنه موجود في القرآن الكريم
2: موجود لكن إيه بس مو كل يوم مو كل يوم بهالطريقة كل يوم كل يوم كل يوم كذا يعني بشكل شيء من الإزعاج غير كذا أن الناس عندها وقت يعني عندها دوام عندها التزامات عندها مسؤوليات مو متفرغين للواتس
1: والله
2: عندها مسؤوليات يعني أخرى
1: صحيح بس أنا أشوف يعني أنا من باب قول تعالى وإذا حييتم بتحية
2: حيوا بأحسن من نعم
0: يا بندر بندر
2: إذا حييتم يعني إذا قابلته وجه لوجه إذا شفته في مكان إذا كان يدخل عليه على الخاص وسلم عليه بالذات من بد كل الناس وأطالب منه برد التحية كل يوم.
0: بندر في شغلة مهمة يعني أنت الآن مثلا ترسل لأشخاص وعندهم زحمة وعندهم شغلات وعندهم أمور يعني ما في واحد بيقعد 24 ساعة على ذا الجوال أوكي وبيقعد يرد على كل شارد ووارد فبرضو عندنا التزامات وعندنا حياة وعندنا فوقات احنا نتيح مجال للعذر للآخرين انه ارسلت وانه انا ممكن في اوقات اشوف انه اوكي انه بندر طيب ومع الاخلاف موجود معنا ممكن افتقدك لو ما عاد ارسلت فهمت ممكن اقول وينك معودني على صباح الخير ذا ما لقيتك ايش فيك عسى ما شر لا يكون مريض ولا فيك شيء فهمت
1: لكن
0: اي لكن إيه يعني لا تتحسس من الأمور هذه يعني حتى لو أرسلت وما رد فما هو معنى أنه متجاهلك فهمت إذا أنت تبغاه بشيء ضروري ارسل له على الخاص سلام عليكم كيف حالك لأنه موجود للتواصل بيننا والله يا خالد كذا كذا كذا والله يا طلال كذا كذا كذا هنا تبدأ إيش التفاعلات لكن لما تكون الرسائل جماعية للجميع والشغلات زي كذا عندك مجموعة من الأشخاص فيها 100 وترسل لهم نفس الرسالة
1: لا لا انا ما اتكلم انا ما عندي مجموعه
0: انا اتكلم لك بشكل عام اتكلم لك يا بندر بشكل عام فلذلك انا ما ادري انك مرسل لي خاص ولا مرسل لي عام فهمت لكن كل يوم كل يوم زي ما انت تكون مثلا عندك وقت فاضي تقدر تتعامل معه فهمت لكن انا ممكن ما عندي وقت ممكن الاشخاص عنده التزام عياله نايم طالع نازل يسوق مشغول عنده مشاكل عنده شيء عنده ما تدري فدائما نترك مجال للعذر فانت انت
1: يعني في معلش بس ذكرت شيء يعني العرب تقول ان اعقل الناس هو عذرهم للناس يعني الانسان كمال عقل الانسان بالعذر الانسان يعذر الناس واللي بيسلم يقول احتسب لاخيك مسلم 70 عذر مثلا
2: بس وقبل بعد التماس العذر ما نزعج الناس بهالرسائل يعني ما هي بفرصه هي للازعاج كل الرسائل اليوميه هي على قدر الحاجه والاحتياج لانها على اسمها تواصل ما هي بسلام كل يوم انا اتواصل معه بقدر الحاجه التي اريدها حتى لا افسد هذه العلاقه بكثير من الازعاج وفي الأخير كرام النفس هواها ولهم مجبورين هم يردون عليه وعلى كل الرسائل وفي الأخير لا أقدم له حذر لأنك ما تفاعلت معي ويظل الله وجهك يا بندر
0: بارك الله فيك
2: أسعدتنا بالاتصال المشاركة شكرا لك على اتصالك أهلا وسهلا في أمان الله 011-40-53
0: أبو فارس
3: السلام عليك
2: وعليكم السلام ورحمة الله
3: أتمنى لكم العافية
2: الله يعافيك
3: وبيض وجهكم ان شاء الله
0: هلا وسهلا ابو فارس
3: انا بالنسبه لي الواتس شيء رسمي
0: ممتاز يعني رسمي لايش
3: يعني رسمي يعني حالات يعني مباركه مناسبه شيء خاصين ترسل لهم
0: ابو فارس احنا نتكلم اليوم يا جماعه الخير هذا لك وللمستمعين اللي معانا موضوعنا اليوم عن الحالات عرفت الحاله اللي 24 ساعه
3: معروف.
0: وتروح
3: معروف
0: احنا الان نتكلم عن هذه الخاصيه فقط ما هو عن الرسائل اللي نتواصل فيها احنا مع بعض في الواتساب الواتساب صار حتى للاعمال موجود انه نخلص معاملات ونخلص شغلات عن طريق الواتساب لكن الفكره عن طريق الحالات هذه وش كيف شلون نستخدمها له هل احنا

0: نستخدمها للفضفضه، هل نستخدمها لل يعني نعبر عن مشاعرنا، هل انه لا نستخدمها
1: لا لا. عندك معليش عندك سناب شات خاص فيك حط اللي تبي، السناب بالوات عندك من هب ودب كثير يعني شيء رسمي يعني، يعني احيانا وانا اخوك الواتس يعكس شخصيتك احيانا.
0: ايوه يعكس... انت الان عندك واتساب وتشوف الحالات.
1: صحيح صحيح.
0: لما تشوف حاله فلان وهو حاط مضيوم ولا تعبان ولا عرفت القصايد ولا الصور ولا
1: يا شيخ الله يسعدك، في ناس كأنها صارت خبزة مفتاح، نقاط نقاط يعني نزل بالسناب ونزل بالوات نزل بس يعني الله يعني يرفع شان وشانكم، في بعضهم صاروا مثل الحريم خواتنا يعني مناسبة هذا فلان جاء مولود فلان شاف فلان صور فلان يعني
0: احنا احنا احنا ما نشبه.
2: وش المشكله طيب، وش المشكله لو سوى كذا وارسل الاخبار هذه
1: يا اخي؟ هذه حاله يا اخي بالوقت يا اخي عكس شخصيتك.
2: وش المشكله طيب لما جاء مثلا مولود وصور المولود وزف الخبر لكل الناس اللي يحبونه يتابعونه؟
1: لا وانا اخوك لا هو ما في مشكله يعني لصاحبه الكل شوي واحد يعني لو حز صح حصل واحد بالطياره صوره قال حياك الله يا ابو فلان معنا بالرحله.
2: لا لا ما نتكلم عن علم تترك قاعد فصلت، ما نتكلم عن هذه بالغت انت ابو فارس. اي بالغت ان في موضوعنا الان الله يسلمك تتكلم عن الحالات، حاله فرح، حاله حزن، موقف صعب يعبر يكون متنفس من خلال هالوسيله.
1: هذه ما في مشكله
2: ما فيها مشكله.
1: في بعض الناس يقول لك انا حطيت حاله فلان ما حضر عرسي، فلان ما جاب لي، فلان ما باركني، يزعل على الشيخ.
2: ايوه يزعل لانه يقول انا رسلت خبر كانه خبر يعني انتشر لكن بعضهم ما اطلع عليه.
1: صحيح صحيح في بعضهم ما يفتح
2: مثلك انت ما تفتح يا ابو فارس ولا لا؟
1: لا انا شايل الصح اشوف احد يدعمني
2: تشوف ما حد يدري عشان كذا كل تشوفهم في الطيارات.
0: الله يحفظك ما يصيدونك ما يصيدونك يا ابو فارس.
2: طول عمرك شكرا لك على اتصالك تحياتنا لك في امان الله.
0: 011 40 53 مشاعل
3: هلا والله.
0: هلا وسهلا كيفك؟
3: الحمد لله كيف حالكم؟
2: أخي أهلا وسهلا يا مشاعل.
0: جانا عنصر النسائي اللي
3: أسعد الله مساكم
2: مشاعل. ومسائك لا قبلها أمل؟
0: أمل ولا؟ أي
2: أمل شاركت
0: لا معنا. بس أنه أمل بدت الموضوع لكن البنات ما شاء الله عليهم محللين أم الحالة
3: شغل البنات؟
0: أي
3: أنا بالنسبة لي الحالة أشوفها يعني زي تعكس جو لطيف أو حالة لطيفة، أنا ما أعتبرها شيء رسمي ولا أحط فيها خبر أو إعلان أو حدث صار، ممكن أحط فيها مقطع لطيف مقطع كوميدي بس ولا تعنيني أني أشوف طيب. شيء فيها رسمي.
0: أنت تشوفين الناس اللي معاك مضافين في الواتساب صح ولا لا؟
3: صراحة ما أحرص دائما أشوف.
0: تشوفين؟ أنا أتكلم بشكل عام إحنا ما نقول أوقات تشوفين في بعض الناس تحط لك آهات وتحط لك مدري إيش وأنه الدنيا وقفت وانتهت واللي يحط لك انه
3: اي يحطون يحطون حتى حالات يعني تعزيه وحالات طيب ممكن انا ما افتح يعني انت كيف تعتمد على الحاله
2: وبغض النظر فتحتي ولا لا كذا صح ولا لا اذا كتب عن اخبار او عن حاله الحزن او الفرح هذا صح ولا خطا
3: اذا بين فتره وفتره يحط كذا يعني يعبر عن شيء لطيف ممكن اشوفها طبيعي بس يوميا يعني كل يوم ومثلا
2: هي ما تدري ما بكل يوم حاله وفاه هي مره مثلا عندها حاله حزن وفاه كتبها
3: انا عندي قريب الى الان كمل سنه ويوميا ينزل زي النعي او عن حاله وفاه يوميا ينزل
0: متاثر متاثر بفقدان
2: عن الفقد يعني بشكل عام
3: يعني حتى انت لو دخلت يعني انه صعب ادخل وما اكتب شيء طب مده سنه انت تنزل
2: هو يتكلم عن الفقيد يعني عن الفقيد واثار الفقد اللي صار له فقط
3: بس هل منطقي انك تنزل سنه كل يوم
2: لانه يتنفس وترى بهالطريقه هو يتنفس الان
3: هو كان يقول يعني ابغى منكم
2: مواساة نعم
3: يعني انا طب سنه كامله ما احس
2: انه وانت يا مشاعل انت فاضي همك نفسك
3: لا عادي أنا بالعكس لا أنا أتفاعل وأرد على بعض الحالات لكن يعني أشوف الواحد يكون يعكس يعني شخصية متزنة يعني ما يكون فيها مبالغة
2: يكون في توازن يعني في حياته اليومية نعم ممتاز ممتاز
3: في أبو عمر قال إنه يعتبره وأنا لاحظت رجال يقولون نعتبره منصة رسمية أنا ما أعتبر منصة رسمية.
2: رسمية شخصية.
3: ما أعتبر الحالة رسمية ولا شخصية.
0: إيه الحالة صحيح، هو يتكلم على إنه في عملية التواصل.
3: فهمتي؟ لا هم يقصدون في الحالة إني أنا بنزل إذا عندي خبر رسمي أنزله في الحالة.
0: لا هو رجع في الكلام في آخر شيء يعني ما.
2: شلون طيب شلون برسمية يا مشعل كيف يعني وضحي.
3: يعني الحين التعزية مثلاً حتى جروبات العمل.
2: إيه.
3: أنت مثلاً بلغت أكيد بتبلغ جهة عملك، جهة عملك خلاص بيكتبون في جروب أو واحد بيبلغ واحد، قرايبك أكيد يعني فما أحس إنه الحالة شيء أستند عليه إنه هذه منصة رسمية أبلغ فيها.
2: يعني واحد لما يجيه مولود وحطه في الحالة ما نكذبان يقول والله يلعب علينا ما جه مولود.
3: لا ما أقصد كذا.
2: طيب هي يعني هي رسمية ولا لا؟
3: جاه مولود وحط في الحالة أوكي
2: يعني مش نصدقه ولا لا؟
3: بس أنا أكيد نصدقه
2: يعني خبر رسمي يعتبر.
3: لا أنا أقصد ما أعتبرها ما بالنسبة لي أنا ما أعتبرها منصة أسترد عليها أن ينزل فيها الأحداث والأشياء اللي تصير والمنعطفات الجديدة في الحياة.
2: طيب أنا ضربت لك مثال الآن، مثال واحد جاه مولود الآن تقولي ما نستد عليه يعني ما غير متأكدين والله يمكن لعب علينا يمكن جاه يمكن ما جاه.
3: لا
2: طيب أنا لا. واحد جاه مولود حط خبر هذه حالة
3: ترى أعرفها هذه طريقتك.
2: لا
0: صايدتك.
3: شوف هو حط أكيد إنه صادق وبنبارك له بس أنا ذوقيا أنا ما أحب
2: ذوقيا يختلف عن رسميا. ذوقيا تجينا وتعلمنا على الخاص ممتاز لكن رسميا رسمية هي
3: يعني زملاء أو قرايبة ما يدرون جاه مولود.
2: كلامك صح ذوقيا لكن أدبيا يعني المهم أنها رسمية تعتبر.
3: أنا أحس الحالة اعكس فيها جو لطيف حط فيها شيء كوميدي.
2: وجهة نظر يا مشاعل وجهة نظر
0: مشاعل يعني. مشاعل حطي طبخ وريح يا عمرك.
3: ما عندي طبخ بس والله استعدتونا ببرنامج.
0: احنا سعيدين بسمع صوتكم طال عمرك.
3: الرياض أحيانا طويلة
0: وشو؟ لا لا لا لا لا لا لا جرحك وصل الحين.
3: جرحي وصار. طيب مشاوير الرياض ممتدة.
0: إيه هذا زي واحد لما يكلمك شوي يلا يلا مع السلامة ليه؟
3: أنت تقول جرحك وصار الحين أنا طيب الجرح.
0: الله يكرمك إن شاء الله. لا والله بالعكس.
3: مشوار طويل وأنتم صراحة تلطفون المشوار.
0: بالعكس يعني بالعكس الساعة المباركة
2: الله يخليك.
3: بالعكس. فعلًا على اسم البرنامج تعاليل وفعلًا هو تعال.
0: نتعلل إن شاء الله توصلين بالسلامة لمكانك وإن شاء الله ويكند سعيد ودائما جمعة طيبة.
3: الله يحفظكم مع السلامة.
2: يا مرحبا في أمان.
0: أهلا وسهلا مشعل. 011-40-53 أبو ناصر.
4: هلا والله وسهلا.
0: هلا أبو ناصر سرى ليلة.
4: هلا غلا حبيبنا أعطيكم العافية.
0: الله يعافيك.
4: وشيء ثاني أعتبر الحالة منصة رسمية. ليش؟
0: لحظة لأن وضحنا الحالة منصة رسمية.
4: نعم في حال اني زي ما تفضلت عندي جاني مولود بنزل في الحاله خلاص وصل لك العلم ان جاني مولود اللي عليك انك تبارك الله يجزاك خير وتدعي له.
0: طيب واذا ما مداني ما شفتها
4: بعد ما هو بذنبي انما اللي ما شافها ما يلحقني.
2: اللي ما شافها اللي ما شافها معذور ما شافها عنده التزامات وعنده اشغال لكن اللي اعلن الخبر لا اعلن مساحته الشخصيه رسميه. هذا خبر رسمي فعلا جاء مولود فعلا اشترى بيت فعلا اشترى سياره هذه اخبار رسميه استفاد من مساحته. هي تعتبر مساحه اعلاميه خاصه فيه كل ما ينشر صحيح كل ما ينشر فيه صحيح لان هو المصدر اصلا هو نشر الخبر عن نفسه. كيف نتحقق انه اشاعه ولا خبر غير رسمي؟ ما فيه هو المصدر نفسه فكل خبر يصل من هذه صحيح. لكن مشاعل جابت محور ثاني يعني منحنى آخر في الموضوع تقول أدبيا علمنا في الخاص تعال مثل الناس اللي تحبهم كل ورزقني الله مولود مثلا بدل ما تحط عام.
4: هو هي اختصرت الحالة اختصرت أنا ما بقعد واحد أدور في ناس مقربة جدا لا هذول ببلغهم
2: نعم.
4: عندي جروب معهم
2: أي ممتاز زين
4: لكن العموم
0: أبو ناصر أنت من النوع اللي تكي وتتابع كل الحالات اللي موجودة عندك يوميا؟
4: لا
0: فأنا أنا لما أجي طبعا حمانة ما نحد الموضوع على مولود ولا على حالة تعزية ولا على
4: أنا في نقطة بذكرها فاضطريت أن ما مو على كل شيء يعني في حاجة واحدة اللي يعني تنزل مناسبة دعوة زواج أو دعوة عزيمة أو أين كان في الحالة وتبيني حاضر لا ما بحاضر أنت ما خصيت أني أنت حط عمام
2: أي نعم
0: وشوف شوف أنا إحنا موضوعنا اليوم نبي نتكلم على الأشياء هذه، إنه هذه النقطة الآن مثلا زي الزواجات أو شيء زي كذا أو مناسبات أو عزايم، أكيد إنه أنا بخصك بالرسالة ولا عندي ناس أبي أعزمهم برسلهم، فهمت؟

0: فهذه هذه ما نتكلم عن الحالات، الحالات في ناس تفرغ، في ناس تعرف انها فرحان، تعرف انها مبسوط، تعرف انها زعلان، تعرف انها فاقد، تعرف انها في شيء صاير معه. في ناس كثير تحط تتعبر عن مشاعرها في الحالات.
1: صحيح صحيح، هي منصة فضفضة، لما انا اغلبها فضفضة ودعاوي يلا يجزاهم خير.
0: وراك تقول كذا؟
1: والله شوف انا بعض الاحيان فيني عينات ينزل دعاوي يلا يرحم والدك استقبل قبل اربع ايديك والله اني صادق يدعي في الواتساب الله يرحم والدك جزاك الله خير، بالعكس ممكن انه تخلي احد يدعي بعده، لكن ترى الاغلب يسوي سكيب يعني لا معنى.
0: هذا
2: انت
0: واضح ابو ناصر
2: مالك نفس انت مره
1: لان هذا واقعنا. كل يوم واحد يرسل صباح الخير مثلا على الواتساب، نطلع كل يوم صباح الخير
2: صحيح
1: صباح
2: صح. اي شيء ممل يعني، روتين ممل ممل صحيح. بيض الله وجهك ابو ناصر،
0: الله
2: الله يطول عمرك، شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركه معنا. شكرا.
0: 011 40 53.
2: عيسى، يا عيسى
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: يا مرحبا، كيف الحال؟
3: على السلامة المستمعين بالخير والله.
0: يا سهلا.
2: من وين يا عيسى؟
3: أنا من حفر الباطن.
2: ونعم ونعم، يا مرحبا أهلا وسهلا.
3: الله يبقيك.
2: أول اتصال يجينا باسم عيسى. أي الله يحييك، شكلك تحب الواتس أنت.
3: والله بالعكس، أنا لا الواتس ولا الحالات اللي أحبها.
2: شلون أجل؟
3: والله بالنسبة لي الحالة يعني الشيء رسمي، مثلا مناسبة أو يعني إنجاز سويته أو خبر سواء كان مفرح أو
2: إعلان، فقط تستخدمه مثل الإعلان، مساحة إعلان.
3: نعم.
2: إعلان عن أخبارك الخاصة.
3: نعم صحيح.
2: وحد يطلع عليها ولا شوي؟
3: والله لا والله في عدد
2: ما شاء الله.
0: وعندكم متفاعلين؟
3: نعم الحمد لله.
2: وانت كذلك تتفاعل مع حالاتهم؟
3: الصراحة لا والله نادر أكون متفاعل مع الحالات اللي توصلني.
2: وش أنواع الحالات اللي تنزلها يا عيسى؟ حالات السعيدة، الحزينة، اللي تحتاج كلها دعم؟
3: كلها يعني الأغلبية مثلا الحالات المناسبات، العروس.
2: كلها هذه اللحظات سعيدة.
3: نعم.
2: طيب الحالات الثانية اللي حزينة وتحتاج دعم نفسي أو فيها تعبير عن أفكار أو مشاعر مثلا تكتبها؟
3: لا والله نادر جدا.
2: بس اللحظات السعيدة.
3: نعم.
2: أنا أحس إنك يا أخي تكتب قصايد.
3: لا.
2: أحس كذا.
3: لا لا.
2: ما في بيتين شيء يا عيسى.
3: لا ممكن أستمع لكن.
2: لا تنزل اقتباسات أبيات قصايد.
3: لا لا أبد.
2: أبدا.
3: ما نزل بالحال. أبدا أبدا.
2: وش آخر حالة نزلتها؟ عن إيش كانت؟
3: والله آخر حالة متناقضة عن الكلام اللي قلت.
2: وش
0: اللي هو؟
3: كانت عن الصلاة وعن
0: تذكير، تذكر تذكر الناس.
2: ما شاء الله عليك يا عيسى، الله يحفظك.
0: هو أهم شيء بس في عينات مثلا ينزل لك ترى يا شباب في سيارة مسروقة مدري وش وتكفون حرمت. الله يحفظك يا عيسى.
3: الله يعافيك.
0: شكرا لك، هلا وسهلا.
2: حياك ربي، في أمان الله.
0: 011 40 53. خالد
4: مساك الله بالخير استاذ خالد.
0: هلا وسهلا، يا مرحبا يا خالد.
4: شو اخبارك؟ طيب
0: يخليك ربي، شلونك؟
4: الله يحفظك.
0: شوف اي واحد اسمه
4: الاستاذ طلال النفيس.
2: هلا هلا يا خالد،
0: اسمعني الله يحييك. اي واحد اسمه خالد يا اخي انيق الوحده كذا.
4: الله يرحم والديك يا حبيبي.
0: شفت كيف اشتغلت
2: النرجسيه؟
0: لا عنصريه الاسماء.
4: والحمد لله سلامتك من الزكام يا
0: الله يسلمك. واضح يا رجال، صار المملكة كلهم عارفين الحين.
2: حاطه في حالته في الواتس.
0: كذا واحد ماسك الخشم ومنديل، فهمت؟
4: ايه
0: الله يحفظك، اسلم.
4: بالنسبة لحالات الواتس هذه طال عمرك يعني
0: ترى برضو حالات الواتس والسناب والشغلات هذه اللي تراها شامل موضوعنا. اسلم.
4: اي لا لا شوف، بالنسبه لل انا احب اطلع يعني، عرفت كيف؟ يعني لازم اطلع، عرفت كيف؟
0: اي
4: يعني احيانا طال عمرك يعني في خبر ما تدري عنه كذا، فاحيانا يكون مثلا تعزيه، يكون مثلا مباركه تبارك بزواج او كذا، لكن احيانا طال عمرك تاخذك الشره يعني، مثلا واحد طال عمرك منزل حاله زواج عياله، تمام؟ هذه حصلت معي طال عمرك قبل اسبوعين، تمام؟ فالأب أعرف أنا، تمام؟ فأرسلته على الواتس، تمام؟ هو كاتب طال عمرك منزل حالة أشكر كل

0: من حضر الزواج أبنائي وكذا تمام. فرحت رسالت له قلت له يا أخي عزمنا طيب عشان الواحد عشان تشكر الناس. فقال أنا نزلت الحالة. قلت له لا الحالة ما تمشي معنا أرسل على الواتس أصبر عمرك وبدأ ننزل حالة ما كذا يعني كذا. المهم قام يتعذر كذا فعرفت كيف.
1: اسمع هذا اللي يسوي زي كذا فهمت اللي عارف العزيمة بس كذا بشكل من بعيد البعيد يعني ما أبي يلحق شرها من أحد ولا فهمت.
0: لا والله هو يقول يا أخي أنا والله العظيم أعزم مين ولا مين يقول ما عارف طال عمرك يعني كثير طال عمرك. فقلت يا أخي سوي تحديد الكل في الواتس وخلاص ليش تحط حالاته كذا.
1: جيد يعني أنت من النوع اللي تقول لا والله تبي تسوي شيء يعني إذا فيها عزايم أهل وسهلة بشكل مباشر. لكن أنت برضو من الحالات اللي تشوفها عندك في الجوال تلاقي عالم أنا أبي أبي أبي واحد يكلمنا عن العالم دي اللي يقعد يفضفض لك على ذا. أنا وقات ما عد
0: لا هذا ما أدخل على حالته هذا بيني وبينك من الأخير يعني ما أدخل أي. على حالته كذا لكن بيني وبينك أنا طلع عمرك يعني إيش اسمه نزل حالة في الصباح تمام.
1: هذا أنت
0: أي وحالة اللي هو طلع عمرك ليلة الجمعة فقط يعني.
2: وش الحالة اللي في الصباح؟
0: الصباح طال عمرك اللهم في هذا الصباح كذا
2: يعني دعوات يعني في الصباح
0: اي من
2: كل يوم يعني. كل يوم بهالطريقه
0: اي كل يوم.
2: طيب واخبارك الخاصه طيب ولحظاتك
0: لا
2: السعيده
0: لا خاص طال عمرك
2: لا شيء سعيد مثلا مريت فيه.
0: والله انا طال عمرك ايامي كلها حزن
1: لا
2: طيب واحد ضيق صدرك ما تكتب كذا لو اقتباس كلمه عنه قصه موقف الله.
0: لا تلميح من بعيد
2: اي تلميح من بعيد اي
0: تلميح
2: التلميح من بعيد تتمنى انه يقراها يطلع عليها ولا بس تبي الناس يواسونك
0: اكيد لو شاف الحاله يعرف انه هو مقصود
2: اي وتنبسط انت كل شوي تفاتح المشاهدات وقرا ولا ما قرا قرا وصل ولا ما وصل
1: القهر انه اذا ما قرا فهمت ولا
2: يعيدها مره ثانيه
1: ولا والقهر انه يعيدها مره ثانيه وثالثه فهمت تسمع وهذاك حاط عدم ظهور الحاله
0: السنابشات يا ابو عبد الله السنابشات برضه لقيت يعني طال عمرك يعني سبحان الله لقيت شو اسمه احد زملائكم طال عمرك الزواج الاسبوع الماضي تمام فما دريت الا عن طريق السناب
2: اي نعم يعني ايش تبي يعني نادي لك يعني دعوه ولا كيف؟
0: لا لا لا لا والله نتمنى له كل الخير والله
2: يلا يوفقه ويتمم له على خير
0: اي والله الله يتمم له
2: اجل التابعه ما شاء الله عليك يا خالد
0: متابع
2: اي ما شاء الله عليك
1: هذا متابع كل العالم
2: ما شاء الله شكلك الحين متابع في موجود في اي ديره الحين
0: ايوه
2: خلاص خلاص الله مراقب لا تزعج خله
1: هذا ودك يشتغل مراقب جوي فهمت
2: من بعيد قاعد يراقبهم في سفرياتهم وطلعاتهم انا اتوقع خالد انك طالب منه دعوه عندي احساس
0: لا والله ما اطلب منه دعوه
2: شكلك زعلت عليه ليش ما ناديتني
0: لا والله
2: ايه وزواجه في جده ولا لا وانت في المدينه
0: جدة.
2: المسافه قريبه يعني بالقطار رايح صدر
1: يا رجال كان
0: نزل لا والله اخوك لا والله لا هو اخوك اتوقع انه مختصر يعني اتوقع انه زواجه
2: نعم الله يوفقه ويرجع بالسلامه
1: ويعمر بيته المفروض انك هو منقهر
0: ونشكر بنور على حضوره
2: اي يستاهل يستاهل نعم
1: اسمع
2: نعم.
1: هو
0: راجل وافي والله
2: نعم نعم
0: وافي
2: نعم ما في شك
1: هو منقهر انه ما عرف انه الزواج الا بعدين كان وده يعرف قبله
0: لا والله لا, ايه لا والله يا استاذ خالد لا والله الله يبارك له ويوفق له
2: على كل حال يعني هذه مناسباتنا السعيده اللي دائما نطلق العنان في منصاتنا الرسميه حتى الناس تهنئ وتبارك وان ضربت مثال حي
1: وتدعي
2: مثال حي خالد على الهواء انك والله تابعت السناب مثلا زميلكم شفنا زواجه وانبسطنا وفرحنا له وشفنا ايضا عدد الناس اللي حضروا وذكرت بعض الامثله انهم تعنوا من الرياض الى جده حتى يحضرون شفت هذه المناسبات هذا المفترض نطلقها للناس في حالاتنا السعيده ولو ايش جدوى هالمنصات الرسميه اللي عندنا والمتابعين اللي يتابعوننا ويحبوننا ويتمنون الخير لازم يعرفون الخير اللي احنا فيه اللحظات السعيده
0: يا ابو عبد الله يا ابو
2: سم
0: ما نملك للدعاء والله
2: صحيح صحيح الله يتقبل وبارك الله فيك يا خالد شكرا لك على اتصالك طول عمرك تحياتنا لك اهلا وسهلا ومرحبتين في امان الله
1: 011 40 53 يا سلطان
3: السلام عليكم
2: وعليكم السلام ورحمة الله
1: أهلا وسهلا
3: مساكم سعودي ومساء جميع المستمعين والمستمعات ومساكم أفراح وأجواء لطيفة وجميلة
2: أهلا وسهلا ومرحبتين يا سلطان حياك الله
3: الله أنا اليوم أرسلت لكم

0: الآن عبر الإذاعة الرياض يعني حالة صوتية.
1: الله الله.
0: إني سعيد.
2: طيب وين متابعينك أنت؟ لازم متابعينك معنا.
0: ما شاء الله كل هالمستمعين اللي الآن يتابعون.
2: لا متابعينك الخاصين اللي يحبونك.
0: ما هم من ضمنهم.
2: من ضمنهم ما شاء الله. تحديد الكل أنت.
1: هذا
0: الله يجعل مساكم كل سعادة.
2: آمين وإياك والسامعين.
1: واحد شخصنا من تقصد يا سلطان؟
0: عاد اللبيب وبالإشارة يفهم.
1: واليوم خميس.
0: وخميس وإجازة أنا من دون الويكند.
1: أي ما شاء الله
0: 20 يوم يا رجل كأني ملك يا رجل.
1: كيف تعاملاتك يا سلطان مع الحالات؟
0: والله شوف تعاملي مع الحالات الاجتماعية وانتو سميتوها رسمية، انا اسميها بصراحة من وجهة نظري حالات اجتماعية لانها تخصني انا، اتفاعل معها. يعني مثلا لو شفت حالة مثلا سعيد مثلا او حالة فرح نبارك لهم، شفنا حالة مثلا تخرج باركنا لهم، شفنا حالة والله مثلا اي حالة كانت يعني زي الحالات اللي عندكم وعندنا المستمعين والمستمعات، فنتفاعل معهم لانه جزء منا. يعني فاكيد كل اللي موجودين عندي مثلا بالجوال الناس يعني يهموني، اصدقائي اقاربي اهلي جيراني، فلازم تتفاعل، يعتبر جزء من صله الرحم اللي وصى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني انا بالنسبه لي اشوف الموضوع من هالمنظور هذا انه حاله اجتماعيه، وبالعكس يعني الانسان الان مع انشغالات مع فصعب انه يتابع يعني
1: كل شيء.
0: الان الحي انت الحي الان اللي انت ساكن فيه في الاف مؤلفه يا رجل، تروح تتابع مين ودت
1: يعني بس انك يعني انت تحاول انك بقدر المستطاع انك توفي اكبر قدر ممكن بالضبط. من الاشخاص
0: اي بالضبط، بما انها وصلت عندي الحاله معناته ادي احنا كمجتمع سعودي الحمد لله نهتم اهتمام يعني مقدم على كل شيء اللي هو الديني اللي حثنا على صله الرحم وتقديم المباركه والمناسبه، تقديم طبعا التهنئه بالمناسبات حتى الاشياء الخير يعني المفرحه الحزينه وفاء الى اخره يعني الحالات الطبيعية اللي بالمجتمع. يعني
1: بارك الله فيك يا سلطان واستمتع بإجازتك وخلك سعيد،
0: وأعزمكم أنتم والمستمعين والمستمعات الآن على كوب شاي كذا خالد
1: الله
0: خفيف.
1: الله
0: ونشوف.
1: الله جعلها بالعافية إن شاء الله. شكرا الله لك يا سلطان،
0: شكرا لكم،
1: موفق.
2: عبد العزيز، عبد العزيز
3: هلا والله وسهلا
2: يا مرحبا الله يبقيك، شلونك عبد العزيز؟
3: بخير يوم الخير، كيف حالك؟
2: يا مرحبا حياك الله
1: يخليك ربي، شلونك؟
3: الحمد لله، شكرا على موضوعكم. صراحة أنا كنت أنتظر مثل هذه المواضيع من زمان عشان أوضح وجهة نظري.
2: الله يحييك، تفضل.
3: أنا يا بعد راسي أنت، بصراحة يعني مواقع التواصل بشكل عموم صار فيها متغيرات كثيرة وتخلط فيها الخوارزميات والفوريو والأمور هذه اللي خبصت الدنيا وحاشتنا، سواء كان في الانستغرام ولا في سناب شات ولا في تويتر اللي الآن إكس اسمه. فهذه الأشياء صراحة أنا بالنسبة لي أحب يعني أعطيك وجهة نظري في البداية
2: سم.
3: أنا أشوف الواتساب يعني للأمور الـ يعني الـ الهادية، وإنك تنشر خبر مثلا زواج جاك مولود،
2: الأخبار السعيدة بشكل عام،
3: أو مثلا يعني لا قدر الله بعيد الشر تعزية ولا كذا. لكن أنا الصراحة صرت أنظر له بنظرة ثانية. أنا أشوف الواتساب يا طويل العمر أكثر خصوصية الآن.
1: شلون؟
3: يعني ما الواتساب ما فيها الفوريو، ما فيه ما
2: فور أص،
3: ما في الدستراكشنز الأشياء اللي تقاطع انتباهك مثل الإكسبلورر وذا الأشياء كثرت الحين.
2: إحنا نتكلم ما نتكلم إحنا عن العموميات والخوارزميات، نتكلم عن حالات خاصة مباشرة في حالات الواتس هذه.
3: من ناحية الخصوصية
2: إيه؟
3: أنا شخصيا ضد إني أنزل، أنا شخصيا قناعتي الشخصية
2: أي هنا
3: ضد إني أنزل أي شيء خاص فيني سواء في واتساب أو في غيره. الخاص للخاص.
2: لكن ما تتفاعل في حالات الواتس
1: مع الآخرين؟
3: لا أتفاعل، ولكن أنزل شيء يوسع صدورهم.
2: إيه مقاطع يعني مهيب لك.
3: يعني أنا أتعامل معه إنه منبر منبر عام، أنا مالي علاقة فيه. هذا الواتساب شركة أولا ما هي سعودية،
2: بغض النظر عن هذا كله احنا عندنا واتس وفي رقم

0: الخاص في حالات، الحالات اللي ينزلون فيها أخبار، مقاطع فيديو، لحظات سعيدة، أخبار مفرحة، هذه الحالات أنت متفاعل معها؟
1: صح صادق، سابقا كان اسمها حالات، الحين الظاهر صار اسمها تحديثات ومستجدات ومدري وش.
0: حالات حالات ما زالت، بس حطينا في خانة حطينا في خانة تحديثات.
1: هي تحديثات بالعربي يعني بالانجليزي يمكن استثنى.
0: طيب
1: لكن بشكل عموم صراحة اللي ينزل أشياء زينة يوسع صدور الناس، مثل اللي الرجال اللي يقول الصباح ما شاء الله تبارك الله دعوة صباحية للناس. اللي إي والله
0: أنت مستخدم بهالطريقة يا أبو سليمان، هالطريقة مستخدمها، مقاطع فيديو مضحكة يعني فيها دراما وفيها ضحك تحطها، لكن أشياءك الشخصية مستحيل تنزلها.
1: أحسنت. أنا ما أنزل أي حتى لو لا قدر الله بعيد الشر صارت حالة وفاة ولا ذا ولا أنا شو أنا ليش يعني أترى الواتساب يعني الأرقام عندنا مخزنة وايد. ويعني ما لها داعي كسرة الخاطر إنك تنزل شيء ولا حد يرد عليك ثم تروح تشرح عليه، ترى هو بعد يعني ما تقدر يعني تقول غصب ترد.
2: وصلت يا عبد العزيز، بارك الله فيك وشكرا لك. الله يحفظك يا عبد العزيز وسعدنا بسمع صوتك يا حبيبنا
0: عبد العزيز. ما شاء الله ابو سليمان
2: مطلع
0: مشارك معك عبد العزيز، عنده وجهه نظر مختلفه لمعنى من اللي شارك
2: عبد العزيز تو عبد العزيز ابو سليمان اتصل لي بعد.
0: بيض الله وجهك يا عبد العزيز، شكرا لك. عبد العزيز يعني محتفظ تمام بالخصوصيه، ما حد يطلع عليها ابد، وهذا رايي الشخصي. ابو سليمان
3: بارك.
0: مرحبا. مرحبتين، كيف الحال يا ابو سليمان؟
3: خير انا الحمد لله.
0: الله يحييك، تفضل.
3: الله يسلمك. أما بالنسبه لحالات الواتساب ما نقدر يعني نحكر عن الناس، للناس فيما تعشق ومذاهب.
0: صحيح.
3: لكن يعني في اشياء ملاحظات يعني ودي ابدي وجهه نظري فيها.
0: تفضل.
3: بعض الناس يحط في الحالات مثلا حديث غير محققة أو
2: ضعيفة أو إيه؟
3: وبعض الفتاوي، بعض المعلومات اللي يعني مغلوطة، بعض الأشياء اللي تسبب يعني بعض الأمور الحجازيات النعارات
0: أي نعم
3: إلى غيرها يعني
0: قصدك أن هذه يبتعدون عنها،
3: يعني لو
0: يبتعدون عنها مو بلو مفروض أن يواجب أن يبتعدون عنها ويركزون على أخبارهم الخاصة
3: يعني أو أي نعم. أو في خطب الجمعة أو في
0: أحسنت.
3: الناس يعني كل يعني في التوجيه يا أخوان، ترى الحد من هذه، حطوا الأشياء الفرائحية، حطوا الحالات اللي يعني إنسانية تحتاج يعني أوقات الأمطار أوقات يعني الأشياء اللي تطيب خاطر
0: بيض الله وجهك أبو سليمان،
2: تسر الواحد
3: حتى حالات التعزية حط اللي تخصك أو تخص الناس يعني اللي حواليك، لكن تشرب وتغرب يعني وحتى بعض الأشياء يعني أحيانا يكون فيها أشياء
0: بيض الله وجهك،
3: ما أقول مستفزة لكن أقول يعني أنها تسبب الواحد بدل ما يصير الحالات ما عاد يحب أن يفتحها يعني
2: بسبب كثرة الغث اللي فيها غث،
3: في ناس وقتين كل صباح كل مساء كل شيء يعيد نفس الشيء مواضيع يعني
2: بارك الله فيك.
3: أقول هذا وجهة نظرهم لكن يعني إذا نقول فيه فائدة
0: ما في شك، والله نحترم وجهة نظرك أبو سليمان، كلامك طيب الله يحفظك يطول عمرك، أسعدتنا بالاتصال والمشاركة.
2: شكرا لك
0: أبو سليمان.
2: أبو سليمان يتكلم على موضوع أنه لا أحد يحط شيء وهو ممكن يكون يعني ما هو صحيح،
0: يتحرى الدقة قبل أي خبر خصوصا في الأمور الدينية وفي الفتاوى الشرعية، يتحرى فيها الدقة أو لا ينزل.
2: بالضبط. 011-40-53 يا موسى. هلا وسهلا، شلونك؟
4: مساك الله بالخير.
0: مساك الله بالنور.
2: هلا وسهلا.
4: طيب
0: جعلك طيب.
2: تفضل. سم الله عدوك، أنت اللي سم.
4: إيه الله يطول عمرك. على الحالة طبعا.
2: إيه
4: والله شوف في حالات لا مانع أنك توضعها في الحالة، شايف؟
2: إيه.
4: وفي حالات والله يا أخي ما لها داعي ولا أنزل الله سبحانه وتعالى منها سلطان، يعني واحد يروح للحرم يصور أنه أخذت عمره، هذا بالله منطق؟ انت رايح العبادة.
0: انت ضد هذا الامر.
4: انا ضد في اشياء ملها داعي. انا جاني مولود انزله في الحالة يا رجل،
0: وين يحطه فيه؟ طيب يحطه في الخاص.
4: لا يحطه ولا خاص ولا شيء، خلاص اهله انت اهلك بيسمعون وهي اهلها بيسمعون يباركون صلى الله وبارك.
0: طيب هي اسمها منصة تواصل اجتماعي، كيف اتواصل اجتماعيا انا؟
4: يا أخوي أتواصل أنا إذا في أشياء مهمة، في أشياء ما لها داعي.
0: طيب هذه لحظة مهمة بالنسبة له، جه مولود، هو سعيد، هو فخور.
4: مهم يا أخوي، الأسرة مهمة، مهم للمجتمع.
2: موسى
0: هو مبسوط فيها، يعني ليش أنا ما أهنيه وبارك له؟ ليش أقول لا لو سمحت تنزل ولدك، لا تنزل إنك جاء مولود، ليش عامل بهالطريقة؟
4: يا أخي ما له داعي، أنا في وجهة نظري أتكلم
0: وجهة نظري. أي أنا أحترم وجهة نظرك، بس أنا أعطيك الآن وجهة نظر الثاني اللي هو قاعد يرسل الآن. هو مبسوط في ولده الآن، جاء مولود مبسوط وفرحان، يبي يعلم الناس، يهنئون، يباركون.
4: يا أخي يبلغ أقربائي.
2: موسى يمكن هو حاطها من باب إنه يبغى الناس يشاركونه فرحته.
4: والله ما لا داعي.
0: ليه ما لا داعي يا أخي؟ أنت كذا قتلت فرحته يا موسى.
4: يا أخوي يا أبانا وأجدادنا جابونا، والله ما.
0: إيه بس هذا العصر تغير الآن، إحنا في عصر رقمي يا موسى، عصر رقمي في تواصل اجتماعي.
4: تستخدم صحيح يا أخي طلال. يا أخي
0: سم،
4: تستخدم هذه الأشياء للأشياء المفيدة وللأشياء اللي أنت يعني ما تقدر توصلها توصل، لكن هذه أشياء شخصية.
2: طيب
4: هذه أشياء شخصية، وأنا أخوك
2: موسى. الحين أنت الآن عندك جوال صح، وعندك حالات. نعم. واتساب.
4: نعم.
2: أنت من النوع اللي يوميا تتصفح يعني تشوف حالات الناس وش يحطون؟
4: والله ما أدقق، يعني نادر ما
0: أتعرج عليه حقيقة، لأن في أخاف تنتقدهم يا موسى. بدل ما تهني وتبارك تقول يا أخي إيش تنزل ولدك يا أخي تعلمنا، امسحها
4: يا أخي. فيه ناس يصورون في بيت، فيه ناس يصورون يا أخي، هذه أمور أسرية وشخصية.
2: شوف أنت يمكن موسى ممكن أنت بتوضح صورة إنه يا جماعة الخير أشياء خصوصياتكم اللي في بيوتكم وحياتكم الخاصة لا تظهرونها على الحالات.
4: الله ينور عليك.
2: طيب
4: هذا
2: طيب.
4: صح.
2: في شغلات ممكن أنا رحت زي ما تفضلت في البداية، رحت للعمرة.
4: إيه.
2: أوكي رحت لمكة. يا أخي أنا مبسوط كذا بالكعبة وبالأشياء وصورتها ونزلتها. هي الفكرة مو معنى أنه أنا ترى يا شباب شوفوني رحت اعتمرت، لكن صورة لها هيبة.
4: هيبة هيبة في نظرك أنت؟
2: في هيبة للعالم كله حتى.
4: لا والله ما حد ترى عنك. إيه والله أتكلم جد، أنت تقابل رب رحيم رايح عند بيت الله، تبى تطلب الله إن الله يرزقك إن الله يعافيك.
2: طيب يا أخي هذه مساحتي.
4: أنت تبى تبلغ صلّى النبي.
2: اسمعني موسى.
4: إنك في الحرم.
2: موسى.
4: تبى تورينا إنك معتمر.
2: إيه.
0: بارك له، تقول ادعي له يا أخي، قل له لا تنسانا من دعواتك.
2: قل الله يتقبل.
0: العمرة مقبولة.
2: يا أخي أنت يا موسى ممكن دعوتك طيبة تقول الله يتقبل.
4: لا لا لا هذا شوف انت لا تغلفوها بمصطلحات زي كذا.
2: اجل وش نغلفها بها؟
4: ولا تغليف ولا شهاده بينك وبين ربك يا اخي، ايش تظهر الناس؟ ايش دخلك في الناس؟
2: طيب انت وش تحط في حالاتك يا موسى؟ انت يا موسى وش تحط في الحالات؟
4: انا والله نادر انا احط دعاء او حكمه او حاجه اللي الخبلان اللي يتعب. والله العظيم واحد خبى شفته مو في السياق.
2: يا موسى تعال تعال. موسى
4: حبيبي
2: انت.
4: والله في اشياء حرام دخيله علينا يا اخي.
0: يمكن يا موسى يمكن وجهه نظرك انت الان. موسى
4: وانا عارف طرحكم وعارف ايش تسحول له.
0: موسى صدقني يا موسى، ترى كل واحد يعني لما يرسل رساله او يقدم مثلا مساحه شخصيه ترى بنيه طيبه، احنا ما نقدر نفسرها بسوء نيه وبسوء فهم، نقول واه هو قصده يتباهى، هو قصده يبي يغيظ الناس، هو قصده يحتاج دعم. لا ترى هو ينزلها بطيب نفس وينزلها من باب الفرحه، لانها شعور عابر مر عليه وبعد 24 ساعه بينتهي. على كل حال هي وجهة نظري يا موسى، نحترمها ونقدرها وشاكرين مقدرين اتصالك وتواصلك معنا في برنامج تعالي. شكرا يا موسى.
2: هلا يا موسى.
0: أهلا وسهلا مرحبتين. تحياتنا لك في أمان الله. 011-40-53 أبو نورة.
5: أهلا وسهلا.
0: حياك الله يا أبو نورة.
5: مساء الحالة الحلوة اللي تبعث السرور في النفوس.
0: الله يحييك أبو نورة، أهلا وسهلا.
5: أهلين يا خالد وطلال ومستقبل
2: علي جدوع مخرجنا،
5: الله يوفقكم كلكم
2: وياك. سم
5: أعطوني وقت لأني بفصلكم تفصيل.
0: سم تفضل.
2: هي أهم شيء تفصيل يفيد
5: يفيد بقوة.
2: يلا
5: تأيدوني فيه.
0: تفضل يا أبو نورة.
5: أول شيء الحالة تنقسم إلى قسمين.
2: أي
5: واحد يحب يطرح حياته الشخصية في الحالة. واحد ما يحب.
2: حلو.
5: اللي يحب يطرح حالته مثلا مولود نجاح تخرج، الطرف الثاني دخل على الحالة لابد انه يعلق بدعوة بفرح.
0: احسنت. هنا حلو يتفاعل
5: شيء حلو لان هذاك ما حطه في الحالة الا يبي.
0: صحيح تفاعل. نعم
5: للناس نجاحه وما صار عنده.
0: اي ممتاز.
5: الطرف الثاني لازم يبارك واللي يقول أي شيء لو
0: صح.
5: ما أنت مشهور مثلا تكتب في قلبك الله يوفقك الله يسعدك حتى لو ما كتبت

0: إيه مو مثل عندك والله يكتب أجر إن شاء الله فيها مثل صيام الأيام البيض.
1: إيه أنت تذكر الناس أبو نورة.
0: طيب.
1: إيه مو بانتقاد تذكير الناس بالأعمال الصالحة بشكل عام.
0: هذا جزء. هذا
1: أحسن.
0: جزء تذكير.
1: في شيء شخصي.
0: وجزء إسعاد وجزء ممكن الإنسان اللي دخل على حالتك كان مكتئب. ولا عنده
1: ممتاز ممتاز لكن أبو نورة في شيء شخصي أخبارك الخاصة.
0: عند الخاصة الخاصة.
1: يعني مثلا لحظات سعيدة عندكم مناسبة فرح.
0: مثل الطلعات البرية والكشتات.
1: تطلع تصورها.
0: وقدر الضغط لا لازم يصفر
2: ايه تصوره فيديو ما تصوره صورة عادية
0: ايوه
1: يا سلام عليك يعني أنت متفاعل معهم ما شاء الله وترسل حالاتك اليومية
0: أنا أرسل بس ما هو التخرج وال
1: ايه اللي تهمك أنت ايه اللي تهمك الأشياء اللي تهمك كشتات تصورها طلعاتك تصورها
0: لسعاد الناس
1: أحسنت بيض الله وجهك أبو نورة
0: أما المعتمر يا أخوي خالد وطلال المعتمر ترى يمرسل صورته في الحرم تراها ممكن تشجيع تحفيز
1: ممكن اي ممكن بعد ايضا الناس يجون يقول يا اخي بالله ادعي لي دعوه ممكن بعد اينا محتاجين الناس على كل حال
0: والله العظيم انهم يوصونا حتى لو ما صورنا
1: احسنت
0: بالله ادعوا لنا
1: المشكله فينا احنا المتلقين احنا نفسر اشياء كثيره يعني يا بتغريده ولا بصوره ولا باقتباس نفسر تفسير سلبي هو قصده كذا يمكن سوى كذا كلها تفسيرات سلبيه
0: انت خليك في الايجابي
1: بيض الله وجهك ابو نوره يطول عمرك
0: في سلبي بعدين شوف
1: سم
0: اي واحد يتصل عليكم اسلوه وش اخر حاله سواها
1: وش اخر حاله انت سويتها
2: وش اخر حاله انت
0: انا ودك تدخل وتشوف انت
1: لا ما نبدا علمنا
2: حركات من رتر الله تادي
1: بطل يلا تقول اسال وسالناك ما جاوبت
0: طيب انا جاوبك
1: ها
0: اللسان صغير صغير في حجمه كبير في جرمه
1: لا ترسم مره ثانيه
2: هذا انا لو انك ايه لو
1: لا ترسم مره
2: ابو نوره ابو نوره ابو نوره
0: انت فكر فيها قبل كم
1: واضحه واضحه
2: ابو نوره لو انك انت من اللي عندي في الواتس عرفت صورت كذا سويت عدم اهتمام
0: لا
1: لا خلاص الله يحفظك ابو نوره يطول عمرك شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركه معنا
2: شكرا شكرا مشاركه طيبه شكرا لك ابو نوره
1: اهلا وسهلا خالد
2: هلا
1: هلا مرحبا خالد. يا خالد
2: يا اخوان اسم خالد هذا الوحده
1: انت كنت بترد علي
2: عرفت
1: اهلا يا خالد حياك الله
3: هلا يا هلا يا بادي مساكم الله بالخير
1: مساك الله بالنور
2: يا مرحبا
3: كيف حالك ايش اخبارك
1: حياك الله
3: انت مين انت بالضبط بندر ولا
1: الى الحين ما عرفتوا اصواتنا ما فرقتوا
3: والله دائما اتابعك وانت طاقه حقيقه ايجابيه
2: هذا طلال
3: برنامج صراحة تذكرونني
1: الله يحييك يا عم خالد
3: الله يطول
1: عمرك معك طلال وخالد
3: سوالفك لازين ألومك يا
1: معي خالد يخاف أن قصك خالد أنت
3: أنت أنت أنت اللي يكلمني
1: الحين إيه الله يحييك طلال. الله يحييك يا خالد
3: الله يسعدك
1: طول عمرك يا مرحبا
3: أنا عشان ما أخذ وقتكم
1: سم
3: كل إنسان حر في مساحته الشخصية
1: صحيح نعم
3: في أموره لكن لا تقحمني في شيء أنا مالي على أنا حر في جوالي كمان في خصوصيات يعني مثلا ترسل حديث ترسله في الواتساب وتحطه حاله وتحطه سنابه وتغصني به في الخاص هذا أنا أشوف أنه خطأ أنا أبغى رأيكم فيه
1: أي قصتك أنت لا تزعجني
3: لا تزعجني
1: أي ممتاز إحنا معك إيه نعنى ضد الإزعاج على كل حال هي وسيلة تواصل وسيلة إزعاج كل يوم رسلي رسالة إلا تقراه وتعلق عليه وتتفاعل معها لا
3: هذه وغاصني ايه صباح الخير جمعة مباركة ايه وحديث باطلة وشغلة
1: اي انت حب الاشياء الشخصية يعني مفيدة المركزة
3: اي بالضبط يعني
1: ما شاء الله عليك
3: مثلا شيء يعني بس انت تقتحم خصوصيتي مثلا
1: صحيح
3: كل يوم صباح
1: وتشغل ويشغل وقتك بعد انت عندك التزامات مسؤوليات كل شوف تحت الواتس لقيت اخبار مكررة ونسخ ولصق
3: بالضبط
2: انا احسن واحد احط صامت فهمت؟
3: انا والله حضر على طول الاشكال دي مرتين ثلاث نبه وبعدين حضر
2: خالد
3: أتسم.
2: وش تحب تحط في الحلقه
3: انا ولا شيء مثلا عزا فرح بس
1: لحظات فقط
2: بس
3: شفتها ورديت علي جزاك الله خير ما شفتها ترى مو ضروري انك تقرا حالاتي او انك يعني مو شرط يعني
1: احسنت بيض الله
2: انت خالد, خالد الغامض روح يا الغامض
3: انا الغامض
2: القريب ايه ايه ايه
3: لا والله هذه حقيقه في ناس
2: صادق صادق صادق صادق لا لا عموما وصلت فكرتك يا خالد شكرا لتواصلك
3: حاجه بس
2: تفضل
3: يرسل لك يعني في الخاص ويحطها حاله ويرسل لك ويحطها في السناب ويرسلها لك سناب يعني الا شفها بالغصب لا
2: انت من تقصد
3: اقصد نوعيات
2: من هو في واحد شكله

0: هو يقصدك هو بهالرسائل يلاحق في مكان يبيك تقراها
1: منهم الله يعينك لو عندي حضر على طول.
2: اسمع اذا كان واحد ما قل اسمه.
1: لا لا ما اقدر في ناس اقارب وفي ناس اصدقاء يعني بس انا اتعامل معه بحضر على طول يعني.
0: بيض الله وجهك يا خالد الله يطول عمرك اسعدتنا والله بهالاتصال وهالمشاركه يا خالد.
2: شكرا
0: الله يراك في امان الله. اهلا وسهلا ومرحبتين نوال.
3: يا هلا مساء الخير وصباح الخير.
0: مساك الله بالنور حياك الله يا نوال.
2: مساء النور
0: اهلا وسهلا.
3: مره خالد صوت رايح عدل
2: يعني ايه عاد وش اسوي.
3: الله يعطيك العافيه.
2: وش اسوي عشان ان شاء الله ما يجي لحد الجاي الا ان شاء الله احنا كلنا طيبين.
3: ان شاء الله ان شاء الله كلكم بخير وعافيه. بالنسبه للحالات انا بعد عشان استاذ علي قال لي انا اخر واحده
2: طيب. ختامها مسك يلا
3: ان شاء الله يا رب العالمين. طبعا انا الحالات ما احب كثير صراحه يعني كان وقت الدوام انا اكتب مثلا على صبورتي واحب
2: ايه
3: وارسل لزميلاتي وصديقاتي اللي علق واللي حط لي اعجاب يحط لي ما احب احد يقول لي يعني ما احب اجي اقول مثلا انا رسلت لك يا خالد ولا طلال ما رديتون علي لا خلاص انا ارسل قروها هم وصلت لهم الرساله خلاص حطيتها في الحاله في بعضهم يردون علي في بعضهم يحطون لي لايكات خلاص أي. ولا اجي ارجع اطالع اشوف شلون اللي طالعاها ولا
2: اي انت يعني انت تحطينها من باب انه تفاعل يومي وما فيها اي
3: ابدا ابدا ولا هو يوميا احط سواء كان وقت الدراسه الحين ما حطيت شيء حطيت يمكن اخر واحده حطيتها لما اتقاعدت وخلاص يعني
2: خلاص شكرا لكم بنقلب على جوال ابو كشاف
3: انا لما افتح الجوال اصلا والله العظيم احيانا يعني يظل الجوال اتصالات تجيني تالي انتبه ليوم ثاني انتبه لها.
2: بارك الله فيك يا نوال وشكرا لتواصلك.
3: الله يعطيكم العافيه ان شاء الله وقواكم الله ويك انت سعيد
2: علينا وعليك
3: شكرا يوم الاحد وانتم بخير وعافيه
2: باذن الله. بارك الله فيك شكرا لك
0: يا مرحبا يا نوال تحياتنا لك في امان الله. شكرا لكل احبه الكرام اللي شاركونا بهذا الموضوع وبالاراء المختلفه. احنا نتكلم عن لغه رقميه عصرية يعني تحتاج الكثير من الوعي حتى نستفيد من الاطروحات الموجودة فيها. هي مساحة رسمية شخصية تعبر عن الأفكار عن المشاعر عن الآراء عن اللحظات السعيدة ولحظات الحزن كذلك لكن تتطلب قدر كبير من التواصل المباشر من المواجهة حتى ما يدخل فيها سوء الفهم أو سوء التفاهم في هذا الموضوع. ترى هذا هو الوصفة الحقيقية لبناء علاقات صحية قائمة على الوضوح. احنا نساهم في تقليل سوء الفهم ونعزز كذلك جودة التفاعل الإنساني. شكرا بعد الفاصل لقاء مع ضيفنا.

حياكم الله من جديد، أهلا بكم إلى تعالي. نرحب معكم في ضيفتنا في فقرتنا الأخيرة. الحقيقة الحديث يتواصل مع النجوم والفنون في هذا العالم الكبير، العالم الموسيقي الذي يتحدث من غير كلمة، لحن، فكرة، ويتحول مع الوقت أيضا إلى إحساس وإلى قصة، وكل مستمع ممكن يسمعها بطريقته ويعيش معها الشعور المختلف. الليلة ضيفنا من الأسماء الموسيقية السعودية، عاش تجربة مهمة جدا في هذا العالم، عازف، ملحن، مؤلف موسيقي. هو عازف تشيلو الأول في الرياض، في الرياض، عضو في الأوركسترا الوطنية السعودية، ترأس قسم الموسيقى في جمعية الثقافة

0: الثقافة والفنون في الرياض. خلال هذه المسيرة الطويلة والكبيرة له أعمال، مشاركات موسيقية محلية دولية، تعاونات مع عدد من الفنانين والفنانات السعوديين والعرب، هو مهتم بالموسيقى وبهويتها، هو أيضا يحاول أن يطورها ويؤكد حضوره في المشهد الموسيقي. أعلن عن عمل موسيقي جديد بعنوان سماعي كرد، هو عمل من تأليفه يفتح أبواب كثيرة، حتى نتحدث عن المقامات فيها وعن هذا القالب السماعي وكيف تبدأ المقطوعة كفكرة في ذهن المؤلف ثم تتحول إلى عمل موسيقي متكامل. أهلا وسهلا بضيفنا الفنان والموسيقار والملحن رياض العلي.
1: يا هلا فيك أخوي، مساك الله بالخير.
0: مساك الله بالنور، أهلا وسهلا.
1: مساك خير على الجميع، أشكركم على الاستضافة الجميلة، وأشكركم يعني عن التطرق للعمل الجديد اللي حيعتبر إن شاء الله يعني بداية نواة وعلامة موسيقية فارقة في للمؤلفين والموسيقيين السعوديين.
2: يا هلا وسهلا فيك رياض.
1: يا هلا فيك،
2: يعطيك الف عافيه.
1: الله يعافيك استاذي.
0: الحديث معك يتواصل حقيقه حول الفن بشكل عام وعن الموسيقى، وانت ما شاء الله خلال المسيره الطويله قدمت عدد كبير من الاعمال الفنيه والمشاركات الموسيقيه، لكن لما تكلم كذلك عن عالم الموسيقى اليوم تشعر بان في تغيير يعني من خلال ادوات التاليف او حتى الانتاج ودخول الذكاء الاصطناعي، ربما غير هذا المفهوم وساهم في الاستعانة به وفي تسهيل مسألة التأليف والإنتاج. أنت ترى بأن هذه التقنية تشارك اليوم في صناعة الموسيقى؟
1: بالتأكيد. يعني الذكاء الاصطناعي هي ثورة وطريقة سريعة للإنتاج يعني، لكن بالنهاية هي أداة يعني مثل أي تقنية أخرى.
0: يعني هو يصنع لحن،
1: تعتمد على الفنان يعني كيف يستخدمها وليس على التقنية يعني وحدها.
0: ممتاز، يعني كانك تقول الفنان يحمل الإحساس، لكن الذكاء لا، يصنع لحن لكن من غير إحساس.
1: صحيح، ممكن يساعد في التوزيع الموسيقي أو الإنتاج الموسيقي ويسرع
2: يختصر الوقت فيه،
1: يلزم الموزع أكثر من الملحن.
2: ممتاز، يعني الذكاء أنه يعني يسرع لك يعني يختصر لك الوقت نوعا ما.
1: أي يختصر بالتوزيع ويعطي أفكار جديدة، بس أنه يعني ما يحل محل المؤلف.
2: طيب خلنا نبدأ معك يا رياض، بحكم أنك يعني أول عازف سعودي لتشلو، من متى بدأت وشلون؟ طبعا في لقائنا اليوم نحب نعرف المستمعين عن رياض.
1: والله شوف، أنا يعني أنا يعني في بداية يعني علاقتي بالموسيقى كعازف، وبعدها تعلمت آلة الكمان واشتغلت مع الفنان القدير الله يرحمه عبد الله صريخ،
0: الله يرحمه،
1: وعملت مع الفنان الكبير خالد عبد الرحمن في فرقته، وبعدين تعلمت آلة التشيلو، ومع الوقت يعني اكتشفت أنها يعني يعني أكثر من مجرد هواية، أصبحت يعني وسيلة أعبر فيها عن نفسي وعن أفكاري. فبديت أبحث يعني عن هويتي كمؤلف وتعامل يعني مع الموسيقى بشكل جدي.
0: المؤلف الموسيقي لما يبدأ العمل جديد، نضرب مثال معك أستاذ رياض، يعني أول شيء يجي في بالك الإحساس ولا اللحن، المقام، الفكرة، القصة، كيف تبني هذا التأليف الموسيقي؟
1: الملحن أو المؤلف، سواء كان ملحن سواء المؤلف يعني موسيقي أو بأي مجال، يعني ممكن في عوامل تلهم الشخص، وممكن يعني بلا تشبيه يعني كان نزول الوحي، يعني ممكن يعني تجيه الفكرة يتأثر بمشهد، يتأثر بجو، يتأثر بجمال، جمال الطبيعة، يعني بعدة يعني الأشكال.
0: ممتاز.
1: هنا ممكن يعني يوظف هذه الفكرة، يدونها ويوظفها بحكم يعني

0: موهبته والأدوات اللي هو يستخدمها يعني التعبيرية.
1: أنت بعد ذلك أطلقت يعني مؤخرا المقطوعة الجديدة السماعي كرد، ويبدو لأنها كما أشرت يعني هي فيها تفاصيل وفيها إحساس وفيها دقة حتى يعني بنيت هذه القصة.
0: سماع الكرد، أنا عشان بس أشرح للمستمعين، السماعي قالب السماعي هو طبعا قالب موسيقي شرقي أصيل، والقالب سماعي يعني متعارف عليه أنه يعني يدرس في الأكاديميات في المعاهد. فأنا يعني أحمد الله، يعني أنا كأول سعودي يؤلف هذا القالب اللي هو السماعي الثقيل،
2: ثقيل هو إيه.
0: طبعا قالب صعب جدا، أخذ مني وقت، أخذ مني تقريبا قرابة السنة ونص كتأليف، يعني لأن يعتمد على خانات وعلى ضروب معينة، يعني تحسب يعني بتفاصيل التفاصيل. فأنا يعني أنا أوجه رسالة صراحة يعني كل الموسيقيين عندنا مبدعين سعوديين يقدروا يألفوا القوالب هذه ويجارون يعني الكبار الموسيقيين. فيعني من القوالب السماعي المتعارف عليها قالب سماعي بيات العريان، وبرضو سماعي جميل الطنبوري من طبعا التركي، طبعا هم يعني احنا مقاربين لهم بالموسيقى.
2: الرياض، انت الان يعني ماسك زاويه في جمعيه الثقافه والفنون بحكم انه الاله، كيف التفاعل من خلال الشباب والفتيات في مع هذه الاله؟
0: والله شوف، اي اله طال عمرك، تشيلو،
2: احنا نتكلم عن تشيلو اليوم.
0: تشيلو صراحه يعني الاله فيها يعني تفاعل كبير، صوتها جميل، بس انها تحتاج جهد، يعني كثير من الطلاب يتواصلوا معي بس ما يقدروا يعني يصبروا على هذه الآلة،
2: انه يستمرون قصدك،
0: قوة وتحتاج يعني عناية وتكلفة كذلك، يعني من ناحية الصيانة، لان اغلب الآلات الغربية يعني بحكم يعني الأجواء عندنا هنا في المنطقة تحتاج يعني درجة معينة علشان تحافظ، مش مثل العود يعني الكمان عند كل
2: شيء، يعني ما هو مثل الوتريات الثانية،
0: مش مثل الوتريات الثانية.
2: طيب كيف الإقبال؟ الإقبال نتكلم لأنه أنت الآن ممكن يستمعوا لنا، بيتوجهون للجمعية وبيقابلونك الآن، في أفراد الآن يعني موجودين وماسكين في السوق وداخلين السوق، ولا ما زال الموضوع في معاناة؟
0: الجمعية، بس أنا حب أنوع عليك، أنا الجمعية استقلت منها من عام 2018.
2: ممتاز.
0: بعدين أنا انتقلت مع الأوركسترا الوطنية. طبعا الآن الحمد لله يعني في معاهد، يعني الشكر موصول لوزارة الثقافة وهيئة الموسيقى على الدعم اللامحدود في البرامج، في ورش العمل، يعني في معاهد كثيرة موجودة الآن يعني تقدم هذه الدورات من الصفر إلى مستوى يعني جيد. فممكن يعني في جمعية الثقافة والفنون أو وزارة الثقافة أو بعض المعاهد الموسيقية الموجودة في الرياض وجدة.
2: الرياض واضح من كلامك انه يعني ما ادري هذا صح ولا غلط، انه ما في ذاك التفاعل الكبير اللي قاعد يصير من الشباب. انت الان انت بحكم انك انت صاحب آلة ومهتم ورجل تصنع الاشياء هذه، فطبيعي انه الشخص يكون عنده رغبة في انه تنتشر هذه ويكون لها توسع وتلاقي ناس كثير يقبلون عليها. فواضح انه ممكن انت يعني الاعداد ما هي قاعده ترضي طموحك.
0: لا شف اللي عنده شغف. يعني أنا في البداية لما تعلمت آلة تشيلو ما كان في أي معهد أو أي معلم في المملكة هنا يدرس هذه الآلة. أنا والله تعلمتها خارج المملكة، يعني كنت آخذ إجازة، كنت أعمل يعني بدوام رسمي، وكنت آخذ إجازات وأسافر إلى مصر آخذ كورسات مكثفة، لأن الحمد لله يعني تعلمناها يعني بشكل أكاديمي ونقرأ عليها النوتها.
1: اليوم أستاذ رياض، يعني أنت مطلع على الساحة الموسيقية الموجودة، ترى في تراجع في الذائقة الموسيقية عند المتلقين بشكل عام، الأعمال اليوم أصبحت سريعة الانتشار وسريعة كذلك في الإنتاج.
0: والله صحيح صحيح، يعني العرض أكثر من الطلب.
1: طيب
0: صحيح.
1: كيف المؤلف الموسيقي يحافظ يعني على روح الموسيقى وعلى قالبها في الوقت السريع اللي نعيشه الآن؟
0: والله شوف، أنا يعني أنا أشوف إنه يبحث دائما، لا يتسرع في نزول العمل،
1: أي
0: لازم يتأنى يعدل فيه لين، وبرضه يعني يدرس من جميع النواحي لين يحس انه يعني تميز ككلمة او كلحن او كتوزيع.
1: ايه والقضية اللي يبدو اللي تقلق الملحنين او الموسيقيين بشكل عام هي الحقوق والملكية.
0: لا، الحقوق
1: ها
0: الملكية طبعا موجودة الحمد لله، يعني احنا في المملكة العربية
1: ايه
0: السعودية، يعني هذا الكلام مش من كم سنة، لا من
1: ايه
0: عشرات السنين، يعني حقوق الملكية الفكرية موجودة هنا ومحفوظة من أيام، يعني قبل السوشيال ميديا،
1: اي ممتاز.
0: من أيام الكاسيتات.
1: فهذا الأمر تجاوزته الآن، فصارت الآن ما شاء الله فيه انطلاقة حقيقية للموسيقي والموسيقار بشكل عام في المملكة.
0: صحيح صحيح صحيح، بس انه يعني انا انصح يعني الزملاء الموسيقيين، يعني او المطربين، يعني يتأنى قبل ان يصدر عمله وينزل على الساحة.
2: كيف يتأنى؟ لأنه الظاهر فيه مشكلة صايرة، يعني تصير عند الشباب ويخطئون بالموضوع ذا، في تسرع عندهم.
0: لا شوف، انا بقول لك شوف، العمل لازم يكون جماعي، يعني يكون من بالتشاور بين المؤلف بين المؤلف الموسيقي وبين الشاعر وبين المطرب، يكون يعني بالتشاور لحد يعني ما يظهر العمل يعني بشكل جميل. يعني
2: ممتاز.
1: هو اليوم ما شاء الله يعني هيئة الموسيقى صارت تعتمد على الفنان الحقيقي، بيكون فنان مرخص وموسيقي حقيقي يقدم أعماله ومجموعاته ويعد لنا اسم معروف، وأنت كذلك الحقيقة مثل ما أشرت في أعمالك الموسيقية اللي قدمتها سماعي كرد، يعني كأنه امتداد لأعمال الفنان رياض العلي.
0: الله يسلمك يا حبيبي، أنا والله يعني تمنيت إن المقطوعة، أنا كنت باعثها للكنترول بس صارت في مشكلة
1: ايه
0: من ناحية الإرسال، فأنا معي العودة أبغى أسمعكم.
2: سمعنا سمعنا
1: إذا موجودة هي حولك يعني لايف.
0: إيه لا بسمعكم إياها العود
1: ممتاز. ايه لا تكون لايف يعني أمام المستمعين.
0: تمام،
2: بارك الله فيك.
0: نختم فيها إن شاء الله اللقاء.
1: يا ليت.

0: الله الله
1: سلام، يا سلام عليك
0: الله،
1: يا رياض.
2: هذا يعني جزء من المقطوعة.
1: جميل جميل جميل يا رياض، يعني هذا عمل ما في شك انه عمل ضخم قدمته سماعي كورد، لكن يبدو لي ان هناك مشروع قادم او مرحلة موسيقية بعد هذا النجاح الكبير وهذه الخطة الموسيقية اللي قدمتها.
2: ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله في عمل وطني ان شاء الله، والوطني يستحق
1: ما في شك. نعم، وعمل وطني انتهيت منه ولا باقي؟
2: والله هو قيد الانشاء، ان شاء الله حيكون
3: الانشاء ولا التنفيذ،
2: يعني قيد الانشاء والتنفيذ.
3: اي لانه الانشاء يعني بيبطي كذا.
2: لا لا لا،
3: عاد ما شاء الله عليك، انت من النوع اللي ما تطلع شيء الا هو على قولهم،
2: يعني احنا نحب التأني شوي.
1: طيب. باقي 40 يوم ترى على اليوم الوطني.
2: سم؟
1: باقي 40 يوم على اليوم الوطني.
2: لا لا باذن الله ان شاء الله قبل 40 يوم ان شاء الله حيجز.
1: ممتاز.
2: طبعا اغنيه وطنيه من تاليف الشاعر السوري عثمان وليد الشحادات.
1: ممتاز.
2: ويعني مبدئيا حيكون يعني بصوت يعني من اخواننا في سوريا الشقيقه.
1: والكلام فصيح،
2: الفنان القدير نور مهنا.
1: ايه ورياض، الكلام مكتوب باللغه الفصيحه ولا باللهجه السوريه ولا كيف؟
2: لا باللغه السعوديه والشاميه.
1: ممتاز. ديو اجل الفنانين ولا كيف؟
2: سم
1: الفنان واحد ولا ديو؟
2: لا لا, لا عده فنانين.
1: ممتاز ممتاز ممتاز والله، أعطيتنا التفاصيل، باقي شوي تسمعنا اللحن.
3: أجل أجل أجل، ما يمدينا نلحق على شيء حصري منك يا رياض.
2: سم
3: أقول شيء
2: من نفس العمل.
3: إيه
2: لا والله لسه ما اكتملت الصورة. طبعا نرجع الحديث، أنا ما يعني أحب التأني شوي.
3: إيه أوكي.
1: أحسنت.
3: أوكي،
1: نرجو لك التوفيق، وإحنا متطلعين لأعمالك الوطنية القادمة بإذن الله ومتشوقين لها، وأنت فنان كبير وموسيقار، ما إحنا الكلام اللي نقوله أعمالك اللي تتحدث عنك.
2: تسلم تسلم يا حبيبي، وشكرا لكم على الاستضافة، وبإذن الله إن شاء الله حيكون لنا لقاءات.
1: وأنت حاضر معنا في الاستديو يا رياض
2: بإذن الله.
1: إيه تنورنا وتشرفنا، مكانك محفوظ وموجود.
2: يعني لذاعة الرياض والقائمين عليها يعني تدعم.
1: ما في شك.
2: ما في شك.
1: يعني نعم، هذه إذاعة الوطن، إذاعتكم وهي أبواب مفتوحة لكل المواهب.
2: الله يعطيكم العافية.
3: وإن شاء الله برضو نحضر لك عرض، يكون إن شاء الله يعني
2: بإذن الله.
3: بإذن الله ونفرح فيك، بالعكس كأول سعودي موجود، وبالعكس إحنا ندعم المواهب.
2: تسلم وتسلم، وشكرا على الاستضافة الجميلة.
1: الله يحييك، تحياتنا لك. شكرا لضيفنا الكريم الملحن والموسيقار رياض العلي. شكرا لكم أنتم أيها الأحبة الكرام في كل مكان، عطيب الاستماع وكرم المتابعة. تقبلوا تحية فريق العمل من الإعداد حصة المغيريث، التقديم خالد الحيدان وطلال النفيسة، تحية من التنفيذ والإخراج علي بن جدوع. نهاية أسبوع سعيدة، إلى اللقاء.
3: إلى اللقاء.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
2: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
3: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
5: ديرتي حبيبتي،

تكتب العلا فصولا لامعة في سماء التاريخ، وتشكل بقوة آثارها جزءا هاما من مملكتنا الغالية التي تتفرد دوما بتضاريسها وآثارها وتاريخها وجمال جبالها وتنوع آفاقها. لكننا اليوم نسلط الضوء على رحلة مختلفة بعيدة كل البعد عن التاريخ، ولكنها مزار سياحي بارز حصد الكثير من الإعجابات وبات واحدا من أهم المعالم في محافظة العلا. محمية شرعان، والتي جرى تأسيسها عام 2019، أصبحت واحدة من الوجهات الهامة لعشاق الحياة الفطرية، فهي تمتد لنحو 1500 كيلومتر، وتهدف بصورة خاصة لحماية الحيوانات البرية من الصيد وزيادة الغطاء النباتي. تضم المحمية واحدا من أهم الحيوانات المهددة بالانقراض، وهو النمر العربي، والذي يجد في محمية شرعان رعاية خاصة يسعى فيها العاملون إلى تأهيل النظام البيئي له. الهيئة الملكية لمحافظة العلا شهدت توطين 20 مهن عربية و50 غزالا رمليا و10 وعول جبلية، لتكون محمية شرعان جزءا لا يتجزأ من أهداف مملكتنا في الحفاظ على الحياة الفطرية والحيوانات البرية.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. أبعاد
1: على إذاعة الرياض.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أبعاد الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الرياض. مع اعتدال الأجواء في المرتفعات وازدياد الإقبال على الغابات والمتنزهات الجبلية خلال موسم الصيف، تتجدد أهمية الوعي البيئي بوصفه سلوكا حضاريا يعكس احترام الإنسان للطبيعة والمحافظة على مواردها، وتعد النيران المكشوفة من أكثر الممارسات التي قد تتحول في لحظات إلى خطر يهدد الغطاء النباتي والحياة الفطرية

0: في المملكة العربية السعودية تحظى حماية البيئة والموارد الطبيعية باهتمام متزايد ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي تعزز الاستدامة وترفع مستوى الوعي البيئي وترسخ ثقافة المسؤولية المجتمعية. للحديث عن أهمية التوعية بمخاطر إشعال النار في الغابات والجبال وأفضل الممارسات التي تسهم في حماية المتنزهات الطبيعية، يسعدنا أن نرحب بضيفنا المهندس حمود النامي، الخبير في مجال السلامة والبيئة. مرحبا بك سعادة المهندس.
1: يا مرحبا، هلا، حياك الله.
0: حياك الله. أبدأ معك بالحديث والحوار بهذا السؤال. مع بداية موسم الصيف وارتفاع الإقبال على الغابات والمتنزهات الجبلية، كيف تقيم مستوى الوعي لدى المتنزهين بمخاطر إشعال النار في هذه المواقع؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. صراحة بداية أشكركم على الاستضافة، وسعيد صراحة جدا بوجودي معكم. راح نتكلم عن موضوع فعلا مهم يمس مو فقط سلامة الإنسان، برضو حتى له أثر سلبي على حماية البيئة. شوف، دائما عندنا في مجال السلامة والصحة المهنية ننظر للمخاطر دائما من زاويتين، في حاجة عندي اسمها الوعي وفي السلوك. الوعي عادي من الشخص أو المتنزه المتنزه يعرف الخطر وعارف في مخاطر إشعال النار، ولكن أنا كيف أحول أو كيف يتحول الوعي هذا إلى سلوك آمن بشكل عام؟ يعني في صراحة جهود كبيرة من الجهات المختصة في رفع مستوى الوعي، منها ما يخفانا جهود المديرية العامة للدفاع المدني، برضو حتى المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي، والأمانات طبعا جهودها في المنتزهات في جميع المناطق. ولكن برضو لازلنا نحتاج إلى تعزيز خلينا نسميه اللي هو السلوك الوقائي لدى بعض من المتنزهين. أحيانا أخوي عبد الرحمن، المشكلة مو فقط في معرفة الخطر، ولكن أحيانا عدم اللامبالاة بالخطر، أو خلني أقول الاستهانة به. يعني يقول مثلا الشخص هذه نار صغيرة أنا مسيطر عليها، ولكن عندنا في السلامة ما يكون تقييم الخطر فقط. يعني خلنا نتكلم مثلا عن مخاطر اللي هو إشعال النار، هل النار كبيرة أو صغيرة، ولكن نشوف مصادر الخطر الموجودة عندنا، نشوف الظروف المحيطة، احتمالية الانتشار، برضو شدة التأثير أو شدة الخطر. فدائما الوقاية تكون قبل الحادث، أو هنا نقول قبل إشعال النار.
0: نعم. أبرز الأخطاء التي يعني تشاهدونها كمختصين عند استخدام النار أثناء الرحلات البرية والجبلية ما هي؟
1: شوف، في عادة في أبرز الأخطاء، شوف ممكن هذا يكون بعض الأشخاص يكون عندهم الموضوع هذا بديهي يقومون به، في حاجة نسميها تقييم للمخاطر. خلنا نسميه هنا نقول تقييم بسيط للمخاطر قبل إشعال النار. يعني أنا قبل لا يتم إشعال النار سوي تساؤلات لي، هل في عندي أعشاب؟ هل في مواد قابلة للاشتعال؟ هل في ظروف تساعد على مثلا على انتشار أو تغيير نقل الشرار أو تغيير الحريق أو منطقة الإشعال النار إلى منطقة ثانية؟ الموقع هل هو مناسب؟ برضو أحيانا لازم يكون عندي وسائل مناسبة للمكافحة الحريق أو النار في حال لا قدر الله انتشارها. برضو أنا أشوف في أخطاء أيضا دائما في أماكن، يوضع أماكن في المنتزهات يوجد مكان مخصص لإشعال النار، ولكن للأسف نحصل في دحاس إنه بعض المتنزهين يكون في موقع ثاني ويكون خطر جدا، عادة يكون قريب من الأشجار أو من جذوع الأشجار بحكم إنه يحتاج إنه يبعد عن الهواء عشان يساعد في الإشعال. فالمنطقة هذه عادة يكون فيها تجمع للأعشاب الجافة، وأحيانا يخلي النار، يعني مو شرط انه يكون اشعال نار في حطب وهذا، ممكن حتى الجذوذ المستخدمه يولعها بدون مراقبه فيخليها، وفي فرصه عندي مواد تكون قابله للاشتعال. برضو لازم يتاكد من يعني خلينا نقول نسميها الاخماد الكامل قبل مغادره الموقع. كل الكلام هذا نقوله هو متوافق مع توجيهات الدفاع المدني، يؤكد طبعا على أهمية إشعال النار في المواقع المخصصة وتجنب المنتزهات البرية واستخدام الأدوات المناسبة. برضو حتى اللي هو مركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ركز في عنده جزء أو قسم كامل

0: يتكلم عن اللي هو التخييم الآمن وذاكر فيه النقاط. شوف دائما نقول السيطرة على الخطر هنا مثلا السيطرة على الحرير نبدأ من المصدر، ما ننتظر لين يتحول إلى حادث لا قدر.
1: نعم مهندس، أنت تحدثت قبل قليل عن قضية يعني تقييم المخاطر لدى المتنزه نفسه حينما يتحدث عن أنه النار صغيرة أو ما إلى ذلك، ولكن هنالك عوامل أخرى. هل فعلا إشعال النار بشكل عام يحتاج إلى مراقبة وأيضا وضع أسس معينة يعني من ناحية السلامة وما إلى ذلك حتى وإن كانت صغيرة؟
0: نعم دائما شوف أقول تقييم المخاطر البسيط هذا يساعدنا كثير خاصة في مجال السلامة. أنا ما أركز فقط على الحريق أو الحادث، لازم يكون عندي إلمام في المنطقة كاملة، عندي مصادر الخطر هذه لازم أكون عارفها كلها كاملة. إذا كان شوف الخطر موجود في كل مكان، ولكن أنا كيف أسوي التحكم أو كيف هنا نسميه في مجال السلامة اللي هو التحكم في المخاطر، أو كيف أسوي خطة تخفيف علشان أخفف علي مخاطر أو مصادر الخطر الموجودة هنا. فهذه ترجع إلى الوعي الشخص، هذه بديهيا يعني ممكن بعض الناس ما شاء الله بعض المتنزهين من أول ما ينزل يتأكد موقع النار وين تكون، السيارة بعيدة عن موقع النار، يبعد المواد القابلة للاشتعال. فخطة التخفيف مهمة جدا، أو وضع عوامل التحكم لتمكن لا قدر الله إذا صار فيه حريق.
1: نعم مهندس، كذلك أيضا سرعة الرياح والأرياح بشكل عام وخاصة في الغابات ونقل الشرار وما إلى ذلك ودرجات الحرارة أحيانا وجفاف النباتات، هل تؤثر فعلا في زيادة احتمالية انتشار الحرائق وتوسعها؟
0: صحيح نعم، شوف هذه العوامل هذه لها تدخل بشكل مباشر في نفس اللي قلناه وتكلمنا عنه قبل شوي واللي هو تقييم مخاطر الحرائق. شوف ارتفاع درجة الحرارة طبعا زي ما هو واضح انه يساعد في جفاف النباتات، والنباتات اذا كانت جافه بتكون قابليه الاشتعال او تكون سهله للاشتعال. برضو ممكن درجه الحراره تكون مصدر للاشتعال، فعندها الان الوقود او اللي هو النباتات الجافه او الماده القابله للاشتعال وتكون جاهزه للاشتعال، فهذه من النقاط المهمه. الرياح، عامل الرياح برضو مهم جدا، عارف ان زياده سرعه انتشار النار يمكن ينقل الشرار من منطقه الى اخرى يكون في انتشار واسع للحريق. شوف عندنا في السلامه او في مجال السلامه والصحه المهنيه اذا اجتمعت عندي عده عوامل خطر، يعني مثلا عندي ارتفاع في درجات الحراره وعندي الرياح، تمام ما نشوفه بشكل عام او منفصل، نقيم الصورة الكاملة لمستوى الخطر وشدة الخطر. يعني إذا كانت الظروف جوية غير مناسبة، يعني مثلا عندي رياح وكذا، فالقرار يعني الأكثر أمان أنا ليش أشغل النار من الأساس. برضو هذه حتى توجيهات المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي، ركز في التأكد من حالة الطقس قبل الذهاب إلى الوجهة للمتنزهين وأخذ الحيدة والحذر والأخبار المحيطة في موقع التخييم. هذا بالنسبة لي عوامل اللي هو درجة الحرارة والرياح.
1: مهندس أيضا يعني هنالك يعني تقليل أحيانا من بعض أفراد المجتمع على خلفية قضية الآثار البيئية التي تنعكس على البيئة بعد الحرائق، يقول لك مثلا والله طيب إذا صارت حريق خلها تاكل الاخضر واليابس وبعدها تراها غابه ولا هي بحولنا ولا احنا بحولها. فهل هنالك فعلا اثار بيئيه تتركها حرائق الغابات والجبال على الغطاء النباتي والحياه الفطريه وكذلك ايضا التوازن البيئي، وقد يكون هنالك ايضا بالمناخ بالجو؟
0: صحيح احسنت، دائما يقول هذه حريق وخلاص ومنتهي، هذه غابه ولا راح ياثر عليها، تقول يعني ممكن بس هذا حريق للنباتات. وطبعا الحريق مو فقط مقتصر على النباتات فقط، هذا يؤثر على منظومة، خلي نقول منظومة بيئية كاملة، يعني يمكن يؤدي إلى تدمير الغطاء النباتي، ويمكن يؤثر برضو على مواطن الطبيعية الحياة الفطرية من مصادر غذاء من مأوى، وبالأخير يؤدي إلى تدهور للتربة، ويكون عندي ما يسمى في علم الأحياء اللي هو التنوع الحيوي.

0: هنا ما بعد الحرائق هذه في التربة، هنا أحتاج إلى وقت للتعافي من أثار بعض الحرائق، ممكن أحتاج إلى سنوات طويلة في التعافي من أثار الحرائق. شوف هنا ندخل برضو، هنا ممكن ندخل في إدارة المخاطر وإلى آخر، يعني ممكن هنا ما نتحدث فقط عن حماية الإنسان. أنا صار في حريق، أنا حامي نفسي، ممكن تخلوا هذا حريق زي ما تفضلت، ولكنه حماية الإنسان وممتلكات ما وحدها بس كافية، في أيضا حماية للبيئة وبرضو للموارد الطبيعية.
1: جميل. هنالك اشتراطات أساسية ينبغي مراعاتها عند الرغبة في إشعال النار داخل المتنزهات أو المواقع المخصصة لذلك، ودي تعطينا كذا إضاءة ونبذة عن هذه الاشتراطات لكي يعني يلتزم بها المتنزهون.
0: شوف، هو أهم حاجة، وخلني أقول أول شرط وأهم شرط، هو التزام بتعليمات الجهات المشرفة على الموقع، خاصة في إشعال النار في الأماكن المخصصة. بعدين نشوف الحاجة زي ذكرناها وراح نكررها دائما، اللي هو تقييم للموقع، نشوف هل في نباتات جافة، هل في مواد قابلة للاشتعال، الرياح هل تساعد أو لا، وهل معي أحيانا، هل أملك وسائل، يعني إذا كان في انتشار الحريق هل عندي وسائل للإخماد. برضو يجب أن تكون النار يعني حتى لو كانت يعني مثلا نار بسيطة أو صغيرة، لازم تكون في مراقبة مستمرة له. شوف في متطلبات برضو، في أعتقد في اللي هو في المركز الوطني للغطاء النباتي عندهم متطلبات في المواقع، وفي برضو بعض المواقع تحتاج إلى تصاريح، فيحدد في جزئية اللي هو التقييم العامل، يحدد المركز الوطني مواقع التقييم وعامل في ضوابط واشتراطات لممارسة التقييم.
1: هناك أيضا الحديث عن الأدوات التي تنصح كخبير باصطحابها لضمان إخماد النار بصورة كاملة قبل مغادرة الموقع.
0: الممارسة هذه دائما نشوفها للأسف، دائما نشوفها المنطلات، دائما نشوف بقايا للنار. فشوف هنا أهم شيء لازم نوفره للإخماد، دائما نستخدم الماء في الخماد. شوف احنا خلنا نرجع نتكلم عن نظرية الحرائق او ما يسمى مثلة الحريق او هرم الحريق. في عندي اللي هو اللي تساعد على الحريق او العوامل اللي اجتمعت صار عندي حريق، اذا كان عندي مصدر حرارة، واذا كان عندي المادة قابلة

0: أملك صفايات الحريق مثل مادة الفوم أو البودر، أو ممكن أستخدم بديل البودر اللي هو الرمال، ممكن أستخدمها كتأكد من إخماد النار. ولكن شوف في نقطة مهمة هنا، دائما إذا كان في اختفاء اللهب، هذا ما يعني أن النار طفت بالكامل، يمكن يبقى فحم، جمر، حرارة، مرماد أو بعض البقايا، فلازم نتأكد من الإخماد الكامل وعدم وجود أي مصدر يمكنه راح يؤدي إلى إعادة الاشتعال.
1: جميل مهندس، في حال شاهد أحد المتنزهين بداية حريق، أو أحيانا ممكن حريق لكن لم ينتبه له، ما هي الخطوات الصحيحة التي ينبغي اتباعها حفاظا على سلامته وسلامة الآخرين وأيضا سلامة الغطاء النباتي؟
0: شوف أهم شيء السلامة، سلامة هنا. فأول قاعدة لازم يستخدمها، لا يحول نفسه في المنطقة هذا من شاهد على الحريق إلى لا قدر الله يكون ضحية. فإذا كان الحريق في مرحلة أولية، خلينا نسميها بعد مرحلة أولية جدا، كان الشخص قادر على التعامل معه بطريقة آمنة وعنده وسائل مناسبة ويمكن قادر أنه يتخذ الإجراء المناسب دون ما يعرض نفسه للخطر. بس إذا كان الحريق بدأ بالانتشار وكان هناك مثلا دخان أو رياح، فالأول شيء يقوم به الابتعاد عن منطقة الخطر وتنبيه الموجودين، وبعدين يقوم بعملية الإبلاغ للجهات المختصة وتحديد الموقع اللي طبعا قدر الإمكان. تحديد الموقع طبعا مع مركز الطوارئ الدفاع المدني، في عندهم آلية تستخدم في تحديد الموقع عن طريق قنوات التواصل في تطبيقات الجوال. الأهم هنا أني ما أخاطب حياتي من أجل السيطرة على حريق يتجاوز قدرتي، أو أني ماني قادر أسيطر عليه، أو ما عندي الخلفية الكاملة تجاه السيطرة على الحريق.
1: مهندس، بختم معك بهذا السؤال اللي يدور في بال كثير من الناس المتابعين، هل فعلا حرائق الغابات لازم تكون بفعل الإنسان، يعني مثلا يشعلون النار ومن ثم تنطلق، أو هنالك عوامل أخرى؟ أتذكر يعني كان يقال أنه يحتك غصن بغصن فمن يعني تنطلق شرارة وتشتعل أحيانا النيران، هل هذا الأمر صحيح؟
0: شوف دائما نشوف في السلامة ونحدد دائما في أسباب مباشرة للحرائق ما قبل الاتصال. فعادة الأسباب تكون مسميها اللي هو الظروف الآمنة، أو يكون في ظروف غير آمنة والتصرف برضو الغير آمن. التصرفات زي ما احنا عارفين ممكن يكون في إشعال نار، أو ممكن تسبب أو عبث، وهذه تعتبر كلها تصرفات غير آمنة. هذه تعتبر سلوك من أشخاص، يعني نكون من عند الأشخاص أكثر من أنها تكون ظروف أو مو تصرف طرف غير آمن. مثلا نتكلم عن الرياح، نتكلم لا قدر عن الصواعق، أو زي ما تفضلت درجات الحرارة واحتكاك الأشجار مع بعض ممكن يولد حرارة وينتج عنه حرارة. فالحرائق تجي عن زي ما قلت أنها تجي وأسبابها المباشرة تكون من ظرف غير آمن أو تصرف غير آمن، أو ممكن يجتمعين جميع العاملين الاثنين هذه فيسبب لي سبب في الحرائق.
1: أنا حقيقة أتقدم لك بجزيل الشكر والتقدير المهندس حمود النامي، خبير السلامة والصحة المهنية، شكرا جزيلا لك، متحدثا عن السلامة البيئية في الغابات والمتنزهات الجبلية.
0: يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك. رسالتي طبعا استمتعوا بالطبيعة، أحم نفسك، أحم من حولك، وأحم بيئتك، وشكرا لإذاعة الرياض على هذه الاستضافة وإتاحة فرصة الحديث عن الموضوع.
1: شكرا لضيفنا الكريم، والشكر موصول لكم أنتم أيضا مستمعي الكرام، مقدم من طاقم العمل من الإعداد بندر الهاجري، من التنفيذ والإخراج عبد السلام المحميد، ومني أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف، أثنيان في رعاية الله.
2: أبعاد على إذاعة الرياض. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.

0: مختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
2: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
3: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
1: ديرتي حبيبتي.

في تبوك مدينة لا تنام بل تغمض عينيها لترى. تبوك حيث لا يقاس الزمن بالساعات بل بخطوات الأنبياء. في قلبها يقف المسجد، لا ليس كأي مسجد، مسجد التوبة، ليس من حجر فقط بل من أثر، من قصة لم تنتهي بعد. يقال أنه في غزوة تبوك، وحين اشتدت الشمس وتشققت الأرض عطشا، وقف الرسول صلى الله عليه وسلم هنا، نعم هنا بالضبط حيث تطأ قدماك الآن. رفع بصره للسماء ونادى أصحابه لبناء مسجد بلا زخارف، بلا أعمدة من رخام، كان الطين كافيا وكان النور يغمر المكان.

مرت القرون، لكن الحكاية لم ترحل. كل حجر في هذا المسجد يعرف قصة، كل زاوية تحمل أثر سجدة أو دمعة أو رجفة توبة.

سمي مسجد التوبة لأنه كان ولا يزال ملاذ العائدين المنهكين الذين أتعبتهم دروب الدنيا، فيأتون إليه ليتوضأوا من ماء الغيب ويبوحوا لله بما لم يقدروا أن يقولوه لأحد. وجاء الأمويون فجددوه، ثم العباسيين فحموه، حتى جاء عهد الملك عبد العزيز رحمه الله فأمر بإعادة بنائه من الحجارة، وجعلوه كما هو اليوم صامداً نقياً كأنما الزمن يخجل أن يمسه. في الليل حين تفرغ الشوارع وينام الناس، تسمع صوتا خافتا من داخل المسجد، ربما هو حجر يهمس أو نسمة تخبرك أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى هنا، وأنك تمشي فوق أثر لا يرى لكنه يشعرك بالسكينة. هنا لا تصلى الصلوات فقط، بل تغفر الذنوب وتكتب الحكايات ويولد الرجوع من جديد.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: فرصة.
2: هل نحن نبحث عن الناس أم نبحث عن أنفسنا فيهم؟ في محطة قطار أو مقهى مزدحم أو حتى قاعة انتظار يمر أمامنا مئات الأشخاص، لكن شخص واحد فقط قد يجعلنا نشعر بأننا مألوف، كأننا نعرفه من زمن مع أننا نراه لأول مرة. فما الذي يحدث؟ هل الأرواح فعلاً تتشابه؟ أم أن الإنسان يقضي حياته كلها يبحث عن شخص يشعر بأنه مفهوم؟ منذ طفولتنا نحن لا نبحث عن الكثرة، نبحث عن الانتماء. الطفل في المدرسة لا يريد أن يعرف الفصل كله، يريد فقط صديقاً واحداً. الزوج ما يحتاج أن يحب العالم، يكفيه قلب واحد يشعر معه بالأمان. والإنسان في كل مراحل عمره يبحث عن مكان ما يحتاج فيه إلى التمثيل. كم هو متعب أنك تشرح نفسك كل يوم، أن تبرر مشاعرك، أن تخفي أجزاء منك حتى يقبلك الآخرون. ولذلك حين تجد شخص يفهم صمتك قبل كلامك تشعر براحة يصعب وصفها. لكن هناك وهم يقع فيه كثير منا، نظن أن الذي يشبهنا هو الذي يوافقنا في كل شيء، وهذا غير صحيح. قد يشبهك أحد في القيم لكن يختلف معك في الرأي، يشبهك في المبادئ لكن تختلف طباعكم. والاختلاف ما هو عيب، بل هو الذي يجعل العلاقة تنمو. أحياناً نبحث عن شخص يشبهنا، بينما السؤال الحقيقي هو هل نحن نعرف أنفسنا أصلاً؟ كيف سنعرف من يشبهنا إذا كنا ما زلنا نرتدي شخصيات مختلفة في كل مكان؟ العلاقات الجميلة ليست تلك التي تخلو من الخلاف، بل التي تشعرك إنك تستطيع أن تكون مع نفسك بلا خوف، بلا أقنعة، بلا استعراض. ويقال إن الإنسان المحظوظ ليس من يعرف آلاف الأشخاص، بل من يملك شخصاً واحداً إذا شرحت له أنك متعب ما راح يسألك ليه، بل يقول لك تعال. وفي النهاية ربما رحلة البحث عن من يشبهنا تنتهي في اللحظة اللي نتوقف فيها عن البحث ونبدأ في أن نكون نحن بصدق، لأن الأشخاص الحقيقيين لا ينجذبون إلى الأقنعة بل إلى الصدق. وقد تكون أجمل مفاجآت الحياة أن الشخص الذي كنت تبحث عنه كان يبحث عنك أيضاً.
1: فرصة.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. ديرتي حبيبتي.

حي الطريف، هنا التاريخ، حيثما تقلك قدماك لترى كبح جماح الخيول وتصور ذكريات تدون في قبة التاريخ. هنا حي الطريف، والذي يتخذ من الدرعية مكانا له تلك المحافظة الزاخرة بحكايات ممهورة وروايات مسطورة وصمت قصص ظلت شامخة حتى وقتنا الحاضر.

أعد ذكرياتك للوراء، ستجد أن حي الطريف كان الوجهة التي تضم المباني الإدارية في عهد الدولة السعودية الأولى، ويعد أيضاً العاصمة الأولى لأسرة آل سعود، إذ جرى تأسيسه في القرن الخامس عشر الميلادي على الطريقة النجدية، كما أنه يضم عدداً من الأماكن التراثية مثل قصر سلوى، ذلك القصر الشامخ إلى يومنا هذا، إذ يحيط جدار دفاعي منذ القرن الثامن عشر، ويسمى الجدار جدار الحصن.

لم يكن حي الطريف آنذاك مساحة إدارية فحسب، بل كان يضم جامع الإمام محمد بن سعود، أحد أهم المعالم الدينية الهامة في الدرعية، والذي بناه الإمام عبد العزيز بن محمد. ولم يخلو القصر من وجود مدرسة، لأن العلم والدين كانا عنصرين أساسيين في قيام الدرعية. هنا سوق الطريف، والذي كان يعكس تطور الدرعية وازدهار التجارة فيها، فقد تنوعت فيه البضائع، وما زال هذا السوق يظفر برعاية ومتابعة ووجود لمتاجر محلية تعكس القيمة التاريخية للدرعية. في قصر ثنيان سعود، المكان الأكثر رحابة والأقوى تأثيراً وصلابة، لا سيما وأنه ضم العرض النجدية بين جنباته، وكان موقعاً هاماً ومكاناً عامراً بالتفاصيل لشحذ همم الجيش قبل الدخول في الحرب، حتى أصبحت العرضة في وقتنا تعبر عن الفرح والفخر. حي الطريف، تاريخ مجيد وواقع فريد.

0: عيش الطموح.
1: مرحبا، أنا بدرية خالد. الحقيقة اليوم أنا أحمل شعور حلو وطاقة إيجابية جميلة ويمكن خضراء، والسبب إني اليوم كنت في محل خاص بالنباتات وتعرفت على أنواع جميلة من النباتات المفيدة لصحة الإنسان. إيه نعم، مفيدة لصحة الإنسان لكونها تدخل في صناعة العديد من العقاقير الدوائية، وهو قسم مهم في كلية الصيدلة اسمه العقاقير والكيمياء الصيدلية.
2: معكم الدكتور محمد المغربي، رئيس قسم العقاقير والكيمياء الصيدلية بكلية الصيدلة في جامعة طيبة. في البداية، تخصص العقاقير والكيمياء الصيدلية هو أحد أقسام كلية الصيدلة، والذي يعنى بتدريس مقررات علمي العقاقير والكيمياء الصيدلية. فنعني بتخصص العقاقير أو علم العقاقير هو أحد فروع علم الصيدلة، ويركز بالذات على دراسة النباتات والمواد الطبيعية الأخرى لاستخلاص المركبات الفعالة طبيا منها. يشمل هذا التخصص عدة فروع رئيسية، منها اكتشاف العقاقير والبحث عن مصادر جديدة للأدوية من النباتات والمواد الطبيعية، كذلك تحليل ودراسة التركيب الكيميائي للمركبات المستخلصة وتحديد فوائدها الطبية، أيضا العمل على تحويل المركبات الطبيعية إلى أدوية قابلة للاستخدام. وفي الجانب الآخر، نجد أن تخصص الكيمياء الصيدلية أيضا يندرج تحته قسمين، هما قسم أو فرع عفوا الكيمياء الصيدلية والكيمياء التحليلية الصيدلية. ونعني بالكيمياء الصيدلية العلم الذي يهتم بتصميم، صناعة وتطوير المركبات الدوائية وضبط جودتها. العديد من الفروع هنا نتحدث عن الكيمياء العضوية، والتي تهتم بدراسة تركيب وتفاعلات المركبات العضوية، أيضا كذلك الكيمياء الطبية، وتعنى بتصميم وتطوير المركبات الدوائية الجديدة من خلال فهم كيفية تفاعلها مع الأجسام. وفي الكيمياء التحليلية، نجد أنها تعنى بشكل كبير بتحليل وتحديد التركيب الكيميائي للأدوية لضمان جودتها وفعاليتها. أيضا من الأقسام والفروع الرئيسية جدا في الكيمياء الصيدلية وتصميم الأدوية باستخدام تقنيات النمذجة الحاسوبية لتصميم المركبات الدوائية الجديدة وتحسين كذلك فاعلية المركبات الموجودة. فيما يخص أهمية هذه التخصصات الموجودة في قسمنا، فهي تتمركز للأمانة في تطوير الأدوية من خلال اكتشاف أدوية جديدة، كذلك في تحسين الأدوية وضمان جودتها، أيضا من خلال دعم البحث العلمي لفهم التركيب الكيميائي للأدوية وكيفية تأثيرها على الجسم، كذلك الاستخدام الآمن للأدوية العشبية. بالنسبة لهذا التخصص، فهو يندرج تحت كلية الصيدلة، والمهارات الواجب توفرها في الصيدلي المتخصص في العقاقير أو في الكيمياء الصيدلية هي المهارات الأساسية لطالب الصيدلة بشكل عام، من ضمنها المهارات العلمية الأساسية التي تتضمن الفهم العميق لعلم الكيمياء والعقاقير، كذلك المهارات العملية كالقدرة على إجراء التجارب ومهارات التحليل واستخدام الأجهزة وكتابة التقارير العلمية، هذا بالإضافة إلى المهارات الشخصية كالتواصل والتحليل والنقد ومهارة حل المشكلات والقدرة على العمل ضمن الفريق. بالنسبة للمواد، العديد من المواد والمقررات صراحة اللي ندرسها أو تدرس في الكلية بشكل عام، وهي من المقررات الإلزامية التي يجب على كل طالب صيدلة أن تكون ضمن الجدول الدراسي. من ضمن هذه المواد، في مثلا في الكيمياء الدوائية، هناك لدينا الكيمياء العضوية، كذلك لدينا الكيمياء الصيدلية للتعرف على آليات العمل وعلاقة التركيب الكيميائي للمركبات بفاعليتها، كذلك يتعرف الطلاب على التقنيات الحديثة في تصميم الأدوية، استخدام منصات تصميم المركبات الدوائية. أيضا بالنسبة للكيمياء التحليلية الصيدلية، يهتم القسم بتدريس أساسيات علم الكيمياء التحليلية شاملا جميع الطرق المستخدمة للتعرف الكيفي والكمي لتركيزات الأدوية، كذلك أساسيات الفصل والتقدير لمخاليط الأدوية وغيرها من العلوم. فيما يخص العقاقير، فإن القسم غالبا يركز على اكتشاف وتحضير الأدوية من المصادر الطبيعية، كذلك تواجدها وطرق استخلاصها والتعرف عليها بشكل أكبر، ودراسة المحتوى الفعال للنباتات الطبية وطرق فصلها أو طرق فصل المواد الفعالة منها.
1: يهتم هذا القسم العقاقير والكيمياء الصيدلية بالدراسة النظرية والعملية لأهمية النباتات كمصدر أساسي للأدوية المختلفة، وذلك من خلال الفصل والتعريف بالتركيب الكيميائي للمواد الطبيعية المستخلصة من النباتات والمصادر الطبيعية الأخرى وطرق عزلها ومجال فعاليتها الحيوية.
2: بالنسبة للتدريب، والله الحمد المناهج لدينا توفر للطلاب فرص تدريب مكثفة والله الحمد من خلال ورش العمل التي تقام خلال سنواتهم الدراسية. الهدف غالبا من هذه الورش اكتساب الطلاب المهارات اللازمة للدخول بإذن الله في سوق العمل مستقبلا. من تلك الورش التي تقام بشكل سنوي أو الدورات، استخدام أجهزة التحليل مثل الـ HPLC استخدامه في تحليل الأدوية أو النباتات والمصادر الطبيعية الأخرى، كذلك تقام لدينا دورات لتصميم الأدوية باستخدام البرامج الحاسوبية المتخصصة التي أسلفت في ذكرها. أولا، اتفق أنه الطالب يتخرج من كلية الصيدلة بعد دراسته أو مروره على جميع الأقسام، فالطالب يطلق عليه، نحن هنا في كلية الصيدلة يتخرجون الطلاب لدينا ب درجة صيدلي أو دكتور صيدلي على حسب البرنامج المقبول فيه. بالنسبة للمجالات الوظيفية، فإن الصيدلي المتخصص أو الذي يرغب بإكمال تخصصه في العقاقير أو في الكيمياء الصيدلية بإمكانه العمل في الصيدلة الصناعية، كذلك عيادات الطب البديل القائمة على الأعشاب الطبية، أيضا في مجالات التدقيق الدوائي والشؤون التنظيمية، ولدينا هنا هيئة الغذاء والدواء متمثلة في هذا الجانب، في المجال الأكاديمي ومراكز البحث العلمي، وكذلك بإمكان الصيدلي العمل في صيدليات المستشفيات أو المجتمع كونه حاملا لشهادة الصيدلة من الكلية. بالنسبة للمجال للصيادلة مفتوح والفرص فيه واسعة للتطوير، أو من خلال إذا أحب الطالب أنه يلتحق ببرامج دراسات عليا للحصول على درجات الماجستير والدكتوراه في هذا التخصص، فهي مفتوحة للجميع في جامعة الملك سعود. الآن برامج قائمة خاصة في الكيمياء الصيدلية، بإمكاننا إن شاء الله بإذن الله التطور أو خارجيا الدخول في هذا المجال والتخصص فيه بعمق. أيضا كذلك المشاركة في الدورات التدريبية في مجالات مثل تصميم الأدوية أو مراقبة جودة المستحضرات الصيدلانية في المصانع، فكله في الأخير يساهم في تعزيز الكفاءة المهنية للطلاب بإذن الله. بالنسبة للشهادات، يعتمد على مكان العمل، فإذا كان العمل أو مكان الصيدلي الممارس في تخصص العقاقير وكيمياء الصيدلية في المجال الصناعي أو صناعة الأدوية، فإنه يهتم كثيرا بالدورات التدريبية في مجال مراقبة جودة المستحضرات الصيدلانية وغيرها من الدورات. كذلك إذا أحب المشاركة أو الالتحاق بالبرامج الدراسية العليا، بإمكاني أيضا التخصص في مجالات كالعقاقير والكيمياء الصيدلية أو التحليلية. بالتأكيد لدينا الهيئة السعودية للتخصصات الصحية يطلب الحصول غالبا في أغلب مجالات العمل بالنسبة للصيدلي ترخيص مزاولة المهنة، والذي كما قلت أنه تصدره الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. بالنسبة لحاجة سوق العمل

0: للصيادله، ومن ضمنهم الصيادله المتخصصين في الكيمياء الصيدليه او في العقاقير. فالتقارير صراحه الصادره عن الهيئه السعوديه للتخصصات السعوديه في تقريرها الاخير، تقرير واقع القوى العامله السعوديه، اشارت بشكل كبير الى استمرار الحاجه الى الصيادله السعوديين في المستقبل القريب. ايضا ولله الحمد في ظل رؤيه المملكه 2030 وبفضل برامجها الطموحه والتي تهدف الى تحول القطاع الصحي وتطوير الصناعه الدوائيه وكذلك السعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الادويه واللقاحات، فان فرص العمل غالبا باذن الله للصيادله ستزداد بشكل كبير في المستقبل.
1: وفي هذا التخصص ايضا يتم دراسه الكيمياء ولكن بشكل مختلف ومفيد للبشريه. تابعونا في حلقات جديدة تتحدث عن تخصصات جديدة تخدم رؤية المملكة 2030. إلى اللقاء.
2: عيش الطموح من إعداد وتقديم بدرية خالد، إخراج رهف المطيري.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
4: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
3: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس 5 مساءً.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملاء لنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
2: الإذاعة زمان.

0: طائر المساء. إعداد محمد الخنيني. إخراج نجاح أبا الخيل. مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم بالخير والمسرات وبأطيب الأمنيات.
1: أهلا بكم معنا إلى رحلة متألقة وطائرة المساء.
0: سننطلق الآن إلى مدينة العجائب.
1: يأنس بكم
0: إبراهيم التركي
1: وبدور إسماعيل.

0: أعزائنا، لقد انطلق طائر المساء الآن إلى الولايات المتحدة، حيث تستعد الكاميرات للعمل في مدينة للعجائب أقيمت على غرار ديزني لاند في أورلاندو، وتكلف إنشاؤها 400 مليون دولار بمناسبة الاحتفال بعالم السينما الأمريكية الساحرة.
1: وسوف يتسنى لزوار ثالث حديقة ديزني لاند في فلوريدا، والتي فتحت أبوابها مؤخرا، الترفيه عن أنفسهم في الرحلة العظيمة للسينما، حيث يركبون الترام ويمرون عبر مشاهد من أفلام هوليوود المتنوعة.
0: مسؤولو الحديقة يقولون لطائر المساء أن الضيوف سيتمكنون من خلال جيل جديد من الشخصيات

0: 20 مليون زائر سنوياً.
1: وتمثل مدينة العجائب الجديدة انتشاراً جديداً لعالم والت ديزني في وسط فلوريدا، ويبلغ الدخل السنوي لمدينة ديزني نحو ملياري دولار.
0: وتنتشر إمبراطورية ديزني الآن على مساحة تزيد على 5000 فدان من 28000 فدان تمتلكها الشركة خارج أورلاندو.
1: وفي أحد الأفلام يشاهد الزوار تبادلاً لإطلاق النار بين شبان من الثلاثينيات يقوم بأدوارهم الإنسان الآلي.
0: وخلال جولة في خلفيات الاستوديو يمر الزوار عبر أجهزة تصوير خارجي تمثل تلاً وراء الكواليس، وكيف يتسنى لمسؤول الإنتاج السينمائي تصوير ضواحي مدينة نيويورك وشوارعها.
1: ثم يمر الزوار عبر أخدود جبلي ليشاهدوا كيف يتم تصوير الكوارث، ويشاهدون كيفية خلق الإحساس بزلزال حقيقي وفيضان وانفجار في حقل نفطي.

0: أعزائنا أحبة طائر المساء، نحن الآن في بريطانيا حيث عرض مؤخرا جهاز كمبيوتر متطور ذو ذاكرة بالغة القدرة على الاحتفاظ بالمعلومات.
1: وقد يحل هذا الجهاز العديد من المشكلات التي يتعرض لها مستخدم الكمبيوتر في مجال خزن المعلومات والحقائق، خاصة وأن الأجهزة العادية غالبا ما تكون محدودة القدرة.
0: ومن أبرز خصائص هذا الجهاز أنه في غاية السرعة في الإرشاد إلى المعلومات الضائعة التي يكون مستخدم الكمبيوتر قد نسيها بعد إدخالها في ذاكرة الكمبيوتر.
1: وعلى سبيل أجهزة المراقبة ذات شاشات العرض المونيتور، تم تقديم جهاز كمبيوتر جديد أكثر أمانا للاستخدام في المكاتب، فغالبا ما يصدر عن هذه الأجهزة نوع من الدخان السام الذي يضر بالصحة، على الرغم من أنه غير مرئي مما قد يسبب بعض الأمراض للعاملين في المكاتب.
0: وبما أن السويديين قد عانوا الكثير من مضار التلوث في أوروبا، فقد توصل العلماء في المعهد الوطني للوقاية من الطاقة الإشعاعية في السويد إلى صنع جهاز كمبيوتر من صنف المونيتور أكثر أماناً، فهو يضبط نسبة الطاقة المشعة المنبثقة منه. أعزائنا، لقد حملنا طائر المساء إلى الولايات المتحدة، حيث اكتشف أخيرا أن نوعا من براغيث الماء البالغة النهم تهدد بهلاك أعداد من الأسماك التي تعد من مكونات الثروة الطبيعية في البحيرات العظمى الواقعة على الحدود بين كندا والولايات المتحدة.
1: وقال باحثون من الإدارة القومية الأمريكية للمحيطات إن بعوض الماء المهاجر يقتات على الحشرات التي تعد غذاء للسمك، ولا يتجاوز حجم هذا البعوض 7 مليمترات، لكنه من النهم بحيث يكاد يأتي على قوت الأسماك التي تعيش في البحيرات العظمى.
0: ويقول الباحثون لطائر المساء إن البراغيث جاءت إلى المنطقة من مياه الشمال الأوروبي، وأن الصيادين كانوا أول من لاحظ وجودها.
1: ويعتقد الخبراء أن هذه البراغيث وجدت طريقها إلى الحدود الكندية الأمريكية بطريقة أنها أفرغت في البحيرات ضمن ماء شحنته إحدى السفن السوفيتية من بحار الشمال الأوروبي، وكان علي أن تتخلص منه كي تنقل مكانه شحنات من الحبوب.
2: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان. زمان الإذاعة زمان.
3: فصيح الكلام من حديث العوام. فصيح الكلام من حديث العوام برنامج يسلط الضوء على الأصول الفصيحة لبعض الألفاظ العامية ويرصد ما طرأ عليها من تغيير. البرنامج من إعداد محمد الخنيني، تقديم ناصر الراجح ومنال الفيصل، إخراج حمد الرشيدان.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة.
1: أهلا بكم معنا في مستهل حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي فصيح الكلام من حديث العوام.
0: أملنا دائما أن تقضوا مع فقرات هذه الحلقة وكل حلقة وقتا ممتعا ومفيدا.
1: والآن أحبتنا إلى أولى مواد هذه الحلقة.

0: مستمعينا الأعزاء أصدقاء البرنامج، ومن الألفاظ التي تريد في حديث العوام في بعض اللهجات الدارجة قولهم فلان قرقه واجد، أي كلامه كثير، ويقولون يا أحب فلان للقرقة، أي ما أكثر شغفه بالكلام المردد أو ترديد الكلام مرة بعد مرة دون ما فائدة. وحينما يجتمع أناس من أرباب الكلام للفعل يقولون عنهم ما عندهم إلا القرقة،
1: ويطلقون على الشخص كثير الهذر والكلام دون جدوى فلان قرقة.
0: جاء في معجم الأصول الفصيحة للألفاظ الدارجة للأستاذ محمد بن ناصر العبودي الجزء العاشر الصفحة 43 بعد 300 القرق الكلام الكثير المردد الذي ليس له جدوى. تقول قرق فلان على فلان يقرق قرق، هذا هو المصدر، وهو أي المتكلم قرقة.
1: وهذه اللفظة الأخيرة على بناء قليل في الفصحى، وإن كان موجودا وهو على وزن فعلة، لأن أصل قرقة العامية هو قرقة، مثل وزن همزة لمزة في الفصحى. قال صاحب الداخلة سليمان بن مشاري
2: قال بي أجلس قلت معي أنت قرقه ولد قرقه، أقفى يهربد على روحه من بين انهقه وشهقه. وقد عرفت العرب كلمة قرق وجرت على ألسنة الفصحاء من أرباب العربية، ونقلتها إلينا كتب اللغة ومعاجمها. قال ابن منظور في لسان العرب القرق صوت الدجاجة إذا حضنت. قال أبو عمرو ابن العلاء قرق إذا هذا.
1: ويبدو أن هناك علاقة وطيدة بين قرق بمعنى هذا في الفصحى وبين قرق بمعنى ثرثر دون جدوى في العامية.
0: فالقاسم المشترك بينهما هو كثرة الكلام فيما لا طائل ولا فائدة منه، ولذلك يقال للشخص الهذرة الذي لا يكاد يسكت خل عنك القرق. ولا نستغرب أحبتنا عدم احتفال العرب بالشخص المهذار وضيقهم به وبكلامه الكثير، لأن العرب الفصحاء يميلون إلى البلاغة والإيجاز وليس إلى الإطناب والاسترسال.
1: وكذلك العامة يفعلون ويطلقون على الشخص الثرثار قرقة، وفلان راعي قرق وقرقه ما يخلص. وهذه المعاني التي سقنا جانبا منها تعد امتدادا لفصيح كلام العرب، ولذا فهي من العامي الفصيح الذي جرى على ألسنة العرب.
0: مستمعين الأعزاء أصدقاء البرنامج، ومن الألفاظ التي تريد في حديث العوام في بعض اللهجات الدارجة قولهم قحص الولد من مكانه، أي قام من موضعه ونهض مسرعا. الطلاب يقحصون من فرشهم بدري، أي ينهضون من نومهم مبكرا. الشخص الذي يقحص عادة هو الذي ينهض ويفز من موضعه بسرعة وقوة.
1: وإذا كانت قحصة الشخص قوية وسريعة في الملمات والحوادث وعند طلب العون منه، فإن ذلك يعد صفة حسنة وموضع ثناء وتقدير من الجميع، ومنه قولهم فلان يقحص في المواجيب.
0: جاء في معجم الأصول الفصيحة للألفاظ الدارجة للأستاذ محمد بن ناصر العبودي الجزء العاشر الصفحة 68 بعد 200 قحص الرجل قام من نومه مسرعا، خلاف ما يفعله النائم في العادة. وقحص من المجلس إذا نهض بسرعة من غير أن يكون ينتظر منه أن يفعل ذلك. تقول قحص يقحص فهو قاحص، ويقول الأب لابنه يا ولدي إذا قلت لك قم فقحص.
1: والرجل الكبير يقحصون الناس له من المجلس، أي إذا أقبل على الجالسين نهضوا سراعا عن أماكنهم ليجلس هو فيها. قال صقار القبيسي من شمر
3: رجالنا يفرح إلى شاف خطار يقحص لهم عاجلا ما هو بيتونى، أول جراهم من حليات الأثمار غرايس طلعة سهيل أثمرنا.
1: وفي تأكيدهم على أن الرجل الذي يقحص بسرعة لقيامه بواجبه هو رجل محبوب، سموا من يكون كذلك القحص بكسر القاف وإسكان الحاء. قال عطله بن خزيم من أهل الخبراء:
3: يا ونة ونيتها يا عبيدان، ونة ضعيف من ردى الحيلواني، يلقى حصنة قلبي من العام وجعان، متذكرا خلا بماضي زماني.
1: وقد عرف العرب هذه المعاني واستخدموها في فصيح كلامهم، ونقلت لنا ذلك كتب اللغة والمعاجم.
3: جاء في لسان العرب لابن منظور قال ابن سيدة: كحص الرجل يكحص كحصا ولا مدمرا، عن أبي زيد. وقال الأزهري: الكاحص الضارب برجله، كحص برجله وكحص برجله. وكحص الظليم إذا فر في الأرض لا يرى فهو كاحص.
1: قال أبو العميثل: يقال حقص ومحص إذا مر سريعا، وأقحصته وقحصته إذا أبعدته عن الشيء.
3: في تاج العروس للزبيدي قال أبو سعيد: قحص برجله وفحص إذا ركض. وقال الخارزنجي: سبقني قحصا ومحصا وشدا بمعنى واحد، أي سبقني عدوا. وإبدال القاف في قاحص كافا لتصير كاحص وارد في اللغة العربية، وله نظائر عدة ليس هذا مجال بسطها.
1: وقد نص علماء اللغة المتقدمون على استخدام قحص بالقاف وكحص بالكاف للمعنى نفسه. وعودا على بدء، نقول لك عزيزي المستمع إن قول العامة في دارج كلامهم: الرجل قحص من النوم،
3: وقحص الولد من مكانه، والرجال يقحصون للسلام على الضيف، فلان يقحص في المواجيب، الأب يقول لابنه إذا قلت لك قم فقحص.
1: كل هذه المعاني تأتي امتدادا لفصيح كلام العرب، ولذا يعد من العامي الفصيح الذي نقلته إلينا كتب اللغة ومعاجمها، ومازال مستخدما حتى يومنا هذا.
4: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان. زمان الإذاعة زمان.

0: يا الله عونك. لا إله إلا الله. مريم، مريم.
1: نعم نعم.
0: أين المحش والفأس؟
1: جهزتها عند الباب.
0: الحشائش كثيرة في الحقل، أخلعها قبل أن تؤثر على المزروعات.
1: كان الله في عونك. خذ هذا الزنبيل، خذه معك.
0: أيقظ الأولاد للمدارس.
1: الآن توكل على الله أنت، وهذا هو زادك.
0: إذا حضر ابن عمي أبلغيه أنني في الحقل. لن أحضر للغداء، وإذا أرادني يأتيني هناك.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله، كان الله في عونك.
0: إنه لا يتوقف عن الثرثرة، كل القرية صارت تعرف أنني مدين له.
1: صبر جميل، ألا ينتظر الموسم؟
0: بل هو ينظر إلى أبعد من ذلك.
1: وماذا يريد؟ الأرض؟
0: ولا هذه.
2: صباح الخير يا أبي.
0: أهلا أهلا بابنتي العزيزة. صباح النور. أراك استيقظت مبكرة.
2: أريد أن أساعد أمي.
1: طبعا كبرت سلمى وصارت تطبخ.
0: حقا؟ حسنا، اعملي لنا عشاء طيبا.
2: حاضر يا أبي.
0: هيا، في أمان الله.
2: مع السلامة.
1: لم تقل ماذا يريد ابن عمك.
0: فيما بعد، فيما بعد، في أمان الله.
1: مع السلامة.
2: مع السلامة.

0: حقي حقي، كيف أتنازل عن حقي؟
1: يا حسن يا حسن، هذا ابن عمك وليس غريبا.
0: الحق حق يا خالد، لا فرق بين ابن عم أو غريب.
1: كأنك تفكر في شيء آخر حسن.
0: ماذا تقول فيما أفكر؟
1: لا أعرف، ولكني أعرفك جيدا حين تنوي على أمر ما.
0: المهم أنا أطالبه بحقي، وعليه أن يدفع المبلغ خلال أسبوع. وانصحوه أنتم بأن لا يرسل لي وسطاء آخرين.
1: اسمع اسمع يا حسن، حامد لا يعلم أننا قد جئنا إليك.
0: لماذا جئتم إذن؟
1: شهامة، أم أنك لا تعرف هذه الصفة أيضا؟
0: طبعا طبعا أعرف، لكن كنت أسأل نفسي، وماذا تستفيدان من هذه الوساطة؟
1: يبدو أنك لن تفهم لغة القرية يا حسن، فنحن نعرف لغة غير الأرقام، وأنت لا تعرف سوى لغة الأرقام. عن إذنك.
0: انتظر انتظروا يا جماعة، القهوة، اشربوا القهوة.
1: لا شكراً شكراً.

0: من أراد الأرض قوية تعطي عليه أن يحافظ عليها ويقضي على كل متطفل فيها حشائش وحشرات. هكذا صارت الأرض أجمل وأنقى وأقوى أيضا. لو بقيت نائما كسولا عن هذا لما رأيت وجه الأرض أجمل.
1: يا حامد! حامد!
0: أهلا أهلا يا عمر، تفضل، أهلا بك.
1: ما شاء الله ما شاء الله، نظفت الأرض
0: كما ترى.
1: حافظ عليها بكل ما تملك يا حامد.
0: آخ إن شاء الله، وماذا أملك غيرها يا عمر؟
1: تمسك بها بأسنانك، إياك أن تفرط بها.
0: عمر، تريد أن تقول شيئا؟
1: نعم نعم، ذهبنا لابن عمك حسن وظهر أنه ينوي نية سيئة، وأنا أشك والله أعلم أنه ينوي على أرضك.
0: حسن ابن عمي لن يقدر على شبر من أرضي، لكن لماذا ذهبتم إليه؟ ألا تعرفونه؟
1: نعرفه نعرفه، كنا نجرب حظنا معه لعله يتغير، ونحن نعرف أنك رهنت الأرض مقابل المبلغ.
0: لن يتغير حسن، لن يتغير، فحين يجري اللؤم في الإنسان مجرى الدم لن يتغير.
1: صدقت صدقت، ليس بهذه السهولة أن يتغير إنسان من هذا اللؤم.
0: إنه يهدف إلى أمر غير الأرض ولن يناله.
1: ما هو؟
0: أمر بيني وبينه ولن يناله.

0: الأمر واضح، فلا تتجاهل يا حامد.
1: ذكرني يا ابن العم، أي أمر؟
0: أريد سلمى ابنتك لابني سعيد.
1: ابنك سعيد الأبلة؟
0: لا تقل عنه الأبلة، إنه ابن عمك.
1: هذا لن يغير من الأمر شيئا، هو أبلة ولا يعي ما يقول أو يفعل، كيف أزوجه ابنتي المتعلمة الذكية؟
0: حامد، ماذا تقول؟ أنت لا تعي ماذا تقول.
1: اسمع يا حسن، أنا لا أقبل التهديد ولا أخاف منه.
0: إذن أنت ترفض ابني بكل وقاحة.
1: هو لا يناسبها على كل حال، أنا سأعمل كما يعمل الناس.
0: ماذا؟
1: سوف أستشير البنت، هل تقبل بولدك أم لا؟ زوجا لها أم لا؟
0: ومنذ متى نستشير بناتنا؟
1: هذا هو شرع الله، فلا تتمادى في غيك، أنا سأسألها.
0: اسمع يا حامد، سأدفع لها مهرا لم تتخيله امرأة في القرية.
1: نحن نشتري رجالا يا حسن.
0: سنرى.

0: كل يديك.
1: اهدئي يا ابنتي، أبوك يسألك فقط.
0: لا، أبي يعرف أنني لن أوافق على سعيد. إنه لا لا.
1: قلت لا وهذا يكفي.
0: أبي قل شيئا، لا تبقى صامتا هكذا، أرجوك لا تجبرني على هذا الزواج. أنا طوع أمرك، رهن إشارتك، لكن لا تضيعني يا أبي.
2: أنا أضيعك يا ابنتي، حاشا لله حاشا لله.
0: أرجوك
2: دون رجاء يا مريم، فأنت في قرة العين، أحفظك بكل قوتي يا ابنتي.
0: أبي
2: تستغربين لما سألتك، أعرف قد سألتك لأرفع اللوم عن نفسي فقط، وحتى أستطيع أن أجابها كل ضغط علي وبكل قوة.
0: أبي إن عمي يساومك على الأرض إذا رفضت طلبه.
2: الأرض غالية جدا، لكنها ليست أغلى علي من ابنتي. أطمئني، لن يكون إلا ما ترضين به. أطمئني يا ابنتي. ها هو قد جاء ليسمع الجواب. تفضل يا حسن، تفضل.
3: ماذا قالت ابنتك؟ وافقت؟
2: تفضل.
3: لن أدخل إلا إذا وافقت ابنتك.
2: ألي هذه الدرجة؟
3: نعم.
2: إذن لا تدخل بيتي.
3: ماذا؟ رفضت ابنتك؟
2: بالتأكيد.
3: إذن أنت لن تدخل أرضك، لأنها منذ اليوم صارت أرضي.

0: أهلا أهلا عمر، ماذا تريد؟
1: أراك في أرض حامد.
0: ما عادت أرضه.
1: لماذا؟ لأنه عجز عن التسديد.
0: هو يدري وأنا أدري،
1: ونحن أيضا ندري.
0: وماذا تدرون؟
1: ندري أنك شخص بلا أخلاق، وأنك لم تتعلم من القرية شيئا.
0: اسمع، لا أحب الكلام الفارغ، أنا أخذت منه حقي.
1: بل الأرض حقه، أما أنت فيمكنك أن تأخذ مبلغك الذي استلفه منك.
0: لم يتمكن من الدفع.
1: لكن القرية تقدر على الدفع. هذه أموالك، وابتعد عن الأرض.
0: ماذا؟
1: أرض حمد. نعم.
0: أنتم تدفعون المبلغ عنه؟
1: لما لا؟
0: كيف؟
1: هذا أمر لن تفهمه، فكرامة سلمى أهم من أموالك، وهي ابنتنا، ابنة القرية. يخرج، أخرج من أرض أبيها.
0: لحظة، أريد أن أفهم.
1: قلت لك لن تفهم أمرا كهذا، ولن تفهمه.
2: الإذاعة زمان. في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن، وسامي الجغيمان. الإذاعة زمان.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل،
2: الله الله الله،
1: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير، انت في الصدارة.
3: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي اليوسف ومعاذ العتيق.

مالك كل الألم، وزرع البذلة على صحر الرمال. هذه الشمعة تضيف لا تنقص، قصتك أحلى من أحلام الخيال.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، مساكم الله بالخير، يا هلا وسهلا ومرحبا فيكم في حلقة جديدة من هوا بلادي، متواصلين فيها خلال 3 ساعات من الآن حتى 8 مساء إن شاء الله تعالى. نطوف فيها من خلال مراسلينا وكذلك أيضا ضيوفنا في أرجاء المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى ساعة كاملة نخصصها للدردشة معكم والسؤال والأخذ والرد، وأيضا فتح المجال للمستمعين الكرام أنهم يكونون جزء يعني لا يتجزأ وأصل أصيل من هذا البرنامج بالحديث عن يعني الإجازة، وكذلك أيضا بالإجابة على التساؤلات اللي تكون موجودة عندنا للمستمع الكريم. الله يمسيكم بالخير، نقولها لكم أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان وزملائي الأعزاء في البرنامج من التنفيذ والإخراج على الهواء منور البريك، والإعداد لدى الزميلتين عائشة الزير وهبة آل عمران. يا هلا وسهلا.

طيب طبعا مجموعة من الأخبار عندنا أكيد، وبرضو مراسلين مثل ما قلنا قبل شوي راح نطوف معاهم ونتكلم ونسولف ونأخذ ونعطي ونتعرف على أجواء المملكة العربية السعودية من خلال مراسلين المنتشرين في أرجاء المملكة. تبين نعطي للسؤال الحين؟ طيب عشان نحمس الناس اللي بيشاركون معنا، موضوعنا اليوم حيتكلم طبعا بما ان احنا اليوم ايش يوم الخميس اللي يحبونها الناس، ولو به دوام يصير يوم من ونيسي، واللي تشوفه يوم الاثنين محتاس شوف ضحكته لا صار يوم الخميسي. طبعا يوم الخميس يعني نهاية الاسبوع، الويكند عندك يبدأ بالتخطيط من بداية الاسبوع، ترتب له، تسوي لك جدول، تقول والله أي شيء براسك تبي تسويه تقول لا بخليه بالويكند، ولا الموضوع متروك للصدفة، يجي الخميس ويجيب معه الأحداث. يعني الويكند ما في أي تخطيط، تفتح باب الويكند وتدخل مباشرة بالروحة والجية، واللي يجي يجي واللي يروح يروح. نبغى نعرف يعني طريقتكم في قضاء نهاية الأسبوع، وش الشيء اللي يخليه بالنسبة لك ممتع فعلا؟ هل هو التخطيط ولا الصدفة؟ شاركونا في الساعة الثانية على 011-40-53 أو أيقونة الاتصال المباشر في تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس.